0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
5: ما تجي صدفة،
4: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وموضوعنا اليوم موضوع شيق وجميل وممتع، خاصة انك لما تكون مرشد، اعتبر نفسك مرشد سياحي في منطقتك اللي متواجد فيها، وتعرفنا على بعض الأماكن فيها وعلى بعض المعالم الموجودة فيها والمواقع السياحية، المواقع التراثية، المواقع اللي ممكن نزورها ونستانس حنا واللي معنا من أصدقاء أهل أحبة، فتروح تغير جوك في هالمنطقة وتستكشف فيها استكشافات جميلة جدا تعجبك. فيعني أعطونا مستمعينا الكرام ما يدور في منطقتكم من أماكن سياحية وأماكن تراثية وأماكن تاريخية، حتى نسعد بزيارتها ويسعد المستمع الكريم أيضا بأنه يضيفها ضمن قائمة الأماكن اللي ممكن يزورها في يوم من الأيام أثناء قدومه لهذه المنطقة. مشاركتكم معنا على 011-43-33-33-3. الجميل أنه لما نعتبر أنفسنا دائما مرشدين سياحيين لمناطقنا اللي نتواجد فيها ونعرف الآخرين بالأماكن اللي ممكن نزورها وممكن نستانس فيها وننبسط فيها ونغير جو فيها، بحكم أنه نزور هذه المنطقة للإطلاع على أبرز المعالم فيها، فهذا شيء جميل جدا. محمد ولا سالم ولا سعيد ولا أي كان الاسم يقول لي والله المنطقة اللي أنا فيها القصيم، فتعال زور المزارع في القصيم.

0: مهرجان التمور، الأماكن التاريخية في القصيم، المتاحف، في أماكن جميلة. لما تروح تبوك يقول لك لا يا أخي، قلعة تبوك واحدة من المعالم الجميلة، تعال زور تبوك، أنا في تبوك وفيها كذا وكذا وكذا، أنا في الباحة فيها قرية ذيعين، فيها منتزه الأمير حسام، فيها منتزه يعني حدائق وغابات جميلة بإمكانك زيارتها، فتستمتع بالجو أنك تأخذ هذه المعلومات من المستمع الكريم. مشاركتكم معنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية تبدأ إن شاء الله، فقط أنه جهز نفسك تعطينا وصف عن المنطقة اللي تتواجد فيها وأماكنها على 011-40-5-3. ننطلق إلى حائل الحبيبة ومع زميلنا مرزوق العردان وجولة أخرى من الجولات الجميلة في هوا بلادي. مرزوق مساء الخير.
1: مساء الخير ضافر، وتحياتي لكافة الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، والله حييكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. دائما نقول حائل فيها خيرات متعددة وخيرات حائل كثيرة، والمزارع والمواقع وكل شيء في حائل غير.
1: لا وزيدك من الشعر بيت أخوي ضافر. حائل ما شاء الله تبارك الله غنية بشبابها بشاباتها، دائما يتميزون، دائما يبدعون، دائما يفاجئون بأفكارهم وقدراتهم ومبادراتهم أسبوعيا صراحة.
0: هذا شيء جميل.
1: نعم، فوجود هذا الشباب هؤلاء الشباب أيضا بوجود أمير أمير حقيقة واقف تماما، واقف بكل ما أوتي من قوة مع الشباب ومع دعمهم مع تطوير المنطقة. وأيضا لا أنسى سمو نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أيضا هؤلاء داعمين حقيقة. فهالموضوع اللي بنتكلم عنه أيضا سمو أمير المنطقة كان وراء هذا المكان. طبعا المكان اللي هو المنطقة المركزية بوسط مدينة حائل. فهذه المنطقة المركزية اللي منطقة سماح ومنطقة برزان، سمو أمير المنطقة كان يتابعها خطوة بخطوة سمو نائبه، حتى ما شاء الله تبارك الله أصبحت يعني منطقة عصرية جاذبة وسط البلد، اللي كانت أول عبارة عن أزقة أو ممرات ضيقة أو كذا، أصبحت مدينة تنبض بالحياة بوجود أيضا لا ننسى جهود أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي وأيضا الفريق اللي يعمل معه، نقول لهم شكرا ألف شكر. عندي الآن صالح المشاري وأيضا بدر العلي قاموا بمشروع مميز في المكان هذا، فأعدوا
0: ما شاء الله.
1: فأنا أخوي ضافر خليني بس
0: خذ راحتك. تفضل تفضل مرزوق حبيبي.
1: حياك الله، أرحب بالأستاذ صالح المشاري، نقول لك حياك الله معنا أستاذ صالح، ونبي نتعرف أيضا على هذه الفكرة وهذه المبادرة اللي أنتم قمتم بها، شاكرين ومشكورين على هذا العمل المميز.
2: يا أهلا وسهلا أخوي مرزوق، أمسي عليكم السادة المستمعين والإخوان في الاستوديو، حياك الله.
1: الله حي. طبعا سمو أمير المنطقة بارك المشروع ما شاء الله تبارك الله، والمشروع خيرات حائل متعدد، نبي نتكلم عنه، عن مباركة سمو أمير المنطقة للمشروع، وأيضا عطنا فكرة عن حتى المستمع يتعرف على هذا المشروع.
2: طبعا خليني بالبداية أخوي مرزوق أتشكر من سمو أمير منطقة حائل أمير عبد العزيز بن سعد على استقباله ودعمه وتشجيعه للمشاريع، وهذا الدعم بالنسبة لنا مسؤولية صراحة، ويخلينا نقدم دافع أكبر أنه نرتقي منتجات حائل الزراعية بإذن الله والصناعات التحويلية، وهذا جايين إن شاء الله بنتكلم عليه المشروع
1: بإذن الله تعالى. طبعا خيرات حائل هو مو بس يعني منافذ بي أو مثلا منتجات، أو هو متعدد مثل ما تفضلت الآن. خلينا نشرح للمستمعين الكرام عن لو لمحة مختصرة عن هذا المشروع.
2: طبعا مشروع خيرات حائل شغالين عليه يا رب لك الحمد لنا تقريبا موسمين، من خلال منصة تجمع ما هو تحت مسمى خيرات حائل من منتجات زراعية، من منتجات تحويلية، من موروث، من حرف يدوية، فالحمد لله جمعناهم تحت منصة واحدة. لا يخفى عليك أخوي مرزوق وعلى السادة المستمعين أنه الآن صعب التسويق مثلا للمزارعين، فإحنا المشروع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو افتتاح منفذ بيع بوسط بلد

0: جميل والمنطقة المركزية. المشروع المرحلة الثانية من المشروع هو منصة تجمع منتجات حائلة زراعية لتسهيل وصولها للمستهلك، وبرضه المرحلة الثالثة منصة مزاد خاصة بالمزارعين بي تو بي تعتبر، نجمع المزارع من خلال المنصة ويبدأ التسويق أونلاين، يعني ما يحتاج قبل يطلع المزارع أو المنتج أيا كان سواء صناعة تحويلية أو مزارعين، قبل يطلع من المزرعة عارف وين بضاعته تتوجه.
1: جميل جميل جدا. طيب اختياركم أيضا لهذا المكان ما شاء الله تبارك الله أول مكان الآن جاهز، يعني الآن ما شاء الله انطلاقي للمكان ولكم أنتم في نفس الوقت، يعني لأنه المنطقة المركزية الآن سمو أمير المنطقة راح يدشنها وراح تعود الحياة لها بشكل عصري ومتطور، وأيضا يعني في شيء من الرقي.
0: يعني ما يخفى عليك أخوي مرزوق، الأمير عبد العزيز مهتم بدقة التفاصيل خصوصا المشاريع النوعية مثل مشروع خيرات حائل أو غيرها من المشاريع اللي تخدم وتبرز منتجات هالمنطقة. ومن ضمن المشاريع الصراحة اللي بتحدث نقلة نوعية هي المنطقة المركزية بإشراف أمانة منطقة حائل، صراحة شغل جبار، أعطونا التسهيلات للافتتاح مثل هذه المشاريع على رأسهم المهندس سلطان الزايدي والإخوان في قسم المشاريع. فالحمد لله نقول هذه بداية خير وتغيير نمط البيع والمشترى لدى المزارع أو المنتج.
1: نعم، وعودة أيضا لقلب حائل النابض ولهذا المكان اللي اينا. طيب نتكلم عن التجهيزات والامكانيات، انت قلت الان انهم سهلوا لكم الامانه ما شاء الله ما قصروا، لكن ايش اللي ممكن يعني او هناك عوائق مثلا في مثلا الكهرباء، الاماكن، التجهيزات، في اشياء ممكن
0: بكون معك صريح وابرز لك شوي من جهود امانه منطقه حائل صراحه. اول ما وقعنا عقد اللي هو الموقع ما تتخيل بشكل مستمر يومي التواصل عن طريق الاستثمار بأمانة منطقة حائل، انه صار هل في معوقات، كيف العمل معكم، حابين نساعدكم بشيء، يعني صراحة البسمة اللي شايفينها بمنطقة حائل هذه بيئة تشجيعية صراحة انه نقدم افضل ما عندنا من امكانيات.
1: ما شاء الله تبارك والله، يشكرون يعني فعلا ما قصروا، يشكرون على هذا الجهد المبارك، وهذا كله في صالح المنطقة وأيضا زواره اللي يجون من برا حائل وسواح ومستثمرين أنهم يجدون
0: صحيح.
1: على هذا المناخ
0: صحيح. أخوي مرزوق، المشروع عبارة عن قصص نجاح، أنا ما أبيعك منتج أو تشتري منتج من المزارع أو لا، كل منتج له قصة، يعني تتكلم مثلا عن أول نحالة على مستوى المملكة، عن أكبر مشروع بالشرق الأوسط لمصانع الفرايز، أكبر مشروع للمورينجا بالشرق الأوسط، نتكلم عن قصص وبرضو نجذب فيها السياحة، اعتماد كلي على جذب السياحة، وهذا توجه سمو أمير منطقة حائل تحت مظلة واحدة، يعني تلقى الحرف اليدوية مثلا مباخر حائل اشتهرت، نعناع حائل اشتهر برضو، فهذه تلقاها كلها أسرار حائل بلا شك
1: حائل. نعم
0: صحيح، كلها هذه تحت منصة واحدة اسمها خيرات حائل.
1: الله يعطيكم العافية وحقيقة ما قصرتوا، وإن شاء الله نشوف هذا المشروع إن شاء الله قائم، وأيضا نشوف أيضا الزوار وأبناء المنطقة يتوافدون على هالمكان ويستفيدون أيضا من هذا المشروع، وبإذن الله أنه مثل هذه المشاريع هي عائدة إلى أبناء الوطن وإلى الوطن بشكل عام، وأنتم الآن تعملون على السياحة والترفيه في نفس الوقت والاستثمار في نفس الوقت، فما شاء الله مشروع يعني متكامل، نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله أخوي صالح.
0: الله يجزاك خير، وحنا ما الحنا بتوجيهات وجه السعد على قولتهم.
1: إيه والله إنه كفو والله، سمو أمير المنطقة وجه السعد الأمير عبد العزيز بن سعد، وأيضا سمو نائب والأمير فيصل بن فهد بن مقرن، لأنه إحنا حاسين إحنا أبناء المنطقة نحس، لذلك إحنا دائما نثنى عليهم ويستحقون الثناء لأننا إحنا نحس باللي هم يقومون فيه ويعملون فيه.
0: أخوي مرزوق بعطيك مداخلة واحدة، كان اجتماعنا مع سمو الأمير أمس تقريبا قرابة الربع ساعة، جلسنا ساعتين أعطانا أفكار، أطور من المشروع وإحنا جالسين عنده مطلع على أدق التفاصيل.
1: الله فعلا.

0: فعلا سمو أميرة منطقي دائما. ليه؟ لأنه هو أكبر دليل أنه يتابع المشاريع بنفسه حقيقة، أنه هو يطلبها أحيانا.
1: صحيح، يعني الأمير عبد العزيز بن سعد ما شاء الله مرزوق، يعني لما أنا متابع لكل تفاصيل ما يكون في حائل من مشروع ومنجز.
0: نعم،
1: فيتابع بأدق التفاصيل.
0: ما نوفي حقه أخوي ضافر.
1: عاد أنا بستشهد ببيتين يقول تستاهل المدح حائل والثنا كله، العز ساسة والكرم أصل عنوانه، هي منبع الجود والتاريخ يشهد لها من العصر الأول وهي ما جف شريانه. أنا بستشهد بهالبيتين في حائل، تستاهل حائل. لا أبد أبد، تستاهلوني هالحائل وتستاهل حائل.
2: إن شاء الله منطقة حائل.
1: إن شاء الله عاد، إن شاء الله بإذن الله تعالى نتشرف والله بالزيارة. شكرا لك والله يا مرزوق ولضيفك الكريم.
0: حياكم الله.
1: يا هلا والله، حياك الله. نذكركم بسؤالنا في انطلاقة ساعتنا الثانية إن شاء الله. سؤالنا معكم مستمعينا الكرام، لو كنت مرشد سياحي في منطقتك عرفنا على أبرز المعالم والأماكن السياحية في المنطقة وأبرز الأماكن اللي ممكن نزورها نحن والمستمعين. شاركونا على 011 41 33 33 33.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ومعكم مستمرين فيها وبلادي، لكن ننطلق من الرياض إلى محافظة حفر الباطن طبعا من خلال جولتنا أيضا مع زميلنا خالد الحميداني، وهذه الجولة خاصة مع قرب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. طبعا هناك تعليمات ورسائل توعوية حول الصحة المدرسية، نشر الثقافة الصحية، الوقاية من الأمراض، كل هذه أيضا معلومات مهمة من خلال العودة إلى مقاعد الدراسة للطلاب والطالبات. خالد مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا ظافر، مسي عليك بالخير وعلى زملاء مستمعين إذاعة الرياض.
0: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله خالد. خالد، الجولة حلوة، فيها معلومات حلوة خاصة للطلاب والطالبات من خلال الرسائل التوعوية والتعليمات في الصحة المدرسية.
1: صحيح ظافر، يعني مع اقتراب عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة يكون هناك تعليمات صحية من الضروري يعني أن يتبعها الطالب أو الطالبة للحفاظ على الصحة وأن يعودوا إلى مقاعد يعني الدراسة وهم بأفضل حال، ويكون هناك كذلك حملات توعوية طبية لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة وأولياء الأمور، وتهيئة يعني بيئة مدرسية صحية وآمنة مع بداية العام الدراسي. طبعا إذا سمحت لي ظافر،
0: تفضل حبيبي خالد،
1: احنا بناخذ تفاصيل اوسع عن هذا الموضوع المهم يعني مع قرب عودة الطلاب مع الدكتور فهد المطيري، وهو مدير إدارة البرامج الصحية والعلاجية في تجمع حفر باطن الصحي. حياك الله دكتور، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض.
2: الله يحييكم وسعد الله مساءكم ومساء مستمعي إذاعة الرياض بكل خير، شاكر لكم على الاستضافة.
1: دكتور، يعني لما نتكلم عن صحة أبنائنا خلال سنوات الدراسة، وش أبرز يعني الجوانب اللي تستحق اهتمامنا؟
2: طبعا سنوات الدراسة مرحلة مهمة جدا صحيا، لأن الطفل يمر خلالها مراحل نمو وتغيرات كثيرة، هذه تعطينا فرصة أننا نبني عنده سلوك صحي وبرضه منذ عمر مبكر. في نفس الوقت نقدر نكتشف بعض المشاكل حتى قبل ما تتطور أو تبدأ تأثر على الطفل. هنا يكمن دور الصحة المدرسية، لأنها مو مجرد فحص عمل الطالب، إنما وقاية، توعية، كشف مبكر، وإذا اكتشفنا مشكلة ممكن نربط الطالب بالخدمة الصحية المناسبة ومبكرة ونكمل معاه برضو المتابعة. يعني في مشاكل صحية بطبيعتها ممكن تكون موجودة والطالب أو حتى أسرته ما انتبهوا لها، في مشاكل ثانية ممكن تظهر مع نمو الطفل، في مشاكل تظهر بعد سنوات من دخول المدرسة. عشان كذا مهم بالنسبة لنا أن ننظر صحة الطالب من خلال أو خلال سنوات الدراسة بشكل مستمر، مو فقط وقت المرض. كل مرحلة عمرية لها تغيراتها واحتياجاتها وتكون احتياجات صحية خاصة، وكل ما اكتشفنا أي مشكلة بشكل مبكر كانت فرصة التعامل معها بشكل أفضل.
1: دكتور، على مستوى تجمع حفر باطن الصحي، وش أبرز الخدمات أو البرامج اللي تقدمونها للطلاب؟
2: احنا عندنا في تجمع حفر الباطن عندنا عدد من الخدمات، يمكن من أهمها فحص اللياقة الطبية للطلاب للصف الأول رياض الأطفال، هذا متطلب صحي وطني يشمل التاريخ المرضي العائلي للطفل، يشمل فحص النظر، السمع، النطق، الأسنان، كذلك التأكد برضو من اكتمال جدول تطعيمات الوطني، بالإضافة لأي جوانب صحية خاصة ممكن يعاني منها الطفل. عندنا كذلك الفحص الاستكشافي في المدارس، أهميته تكمن في أن الطالب ما ينفحص في مرحلة واحدة فقط، إنما يمر محطات فحص مختلفة خلال مسيرته الدراسية، في الأول ابتدائي، الرابع ابتدائي، الأول متوسط، الأول ثانوي، يعني نرجع ونقيم صحة الطالب في مراحل عمرية مختلفة. هذا يعطينا فرصة نكتشف الحالات اللي نحتاج متابعة، نوصلها للعلاج من بدري، وبرضه ممكن حتى نكتشف مشاكل صحية مثل ضعف النظر، قصر القامة، السمنة، انحراف العمود الفقري وغيرها برضه من الحالات. هنا يمكن يكمن تعاون المدارس وأولياء الأمور يكون مهم جدا، خصوصا إذا طلب من الطالب مراجعة المركز الصحي، لأنها اكتشاف مثل هذه الحالات مو مجرد البداية، القيمة الحقيقية اللي ممكن نوفرها للطالب إننا نستكمل التقييم والعلاج وبرضه حتى متابعة ما بعد العلاج. عندنا كذلك جانب توعوي، سبق نفذنا حملات للصحة المدرسية في الأماكن العامة عشان نوصل الطلاب وأسرهم حتى خارج المدرسة، آخرها كان حملة العودة للدراسة انطلقت اليوم بحمد الله بتاريخ 19 أغسطس في أحد أكبر مولات حفر الباطن، وبإذن الله مستمرة لأربعة أيام. من التجارب اللي شفنا فيها نتائج جميلة، مبادرة انطلقت مطلع 2026 كانت بالتعاون مع مسار الحفاظ على الصحة بتجمع حفر الباطن من أجل التعامل مع حالات السمنة المكتشفة لدى طلاب المدارس. في هذه الحملة تم التواصل مع أولياء أمور هؤلاء الطلاب، حجز مواعيد لهم في مراكزهم الصحية، تم إدراجهم في برنامج خسارة الوزن مع المدرب الصحي في المركز، وكانت تحت إشراف المدرب الصحي، والحمد لله شفنا من خلال المبادرة هذه عدة قصص نجاح.
1: شكرا لك دكتور على هذه المعلومات يعني والنصائح القيمة اللي تقدمونها.
2: الله يعطيك العافية.
1: طبعا يعني ظافر، تعزيز مفهوم الوقاية الصحية أصبح ضروري لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدرسي، وهذا يساهم في بداية دراسية صحية وآمنة، ويعزز كذلك سلامة الطلاب وقدرتهم على التحصيل والتعلم في بيئة مناسبة.
0: صحيح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم جدا قبل العودة لمقاعد الدراسة. والدكتور يمكن أوضح بعض هذه الجوانب اللي لابد أنه الاهتمام فيها قبل العودة للدراسة، والاهتمام الأسرة ترى بالطالب والطالبة، هذا جانب أيضا أنا أرى أنه لازم يكون مهم. يعني بالدرجة الأولى الأساس هي الأسرة. فشكرا لك خالد على هذه المعلومات، والله جدا يعني أنا أخذت هالمعلومات فعلا وقيمتها كذا، أنا بنفسي أقول أن هذه المفروض أن كل أسرة يعني تأخذ هذه المعلومات بجد واجتهاد قبل العودة للمدارس.
1: لا اليوم ظافر يعني التجمع الصحي بدأ في إقامة فعاليات يعني
0: ما شاء الله
1: يعني لمدة تقريبا 4 أيام أو 5 أيام،
0: وهذه الفعاليات لها دور مباشر أيضا في إيصال الرسالة.
1: صحيح،
0: يعني هذه رسالة مهمة جدا من التجمع الصحي في حفر الباطن وغيرها من مناطق المملكة، أنه الاهتمام بهذا الجانب الصحي للطالب والطالبة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة، ويكون رسالة مهمة جدا من ضمن هذه الفعاليات. شكرا لك خالد. شكرا، شكرا خالد الحميداني مراسلنا من محافظة حفر الباطن. روق روق معكم شوي فيصل، نطلع كذا نروق شوي فاصل غنائي ونرجع لمستمعينا. طيب نرجع لكم بعد هالفاصل غنائي.

جانب من الأشياء الحلوة اللي نعيد فيها ذكرياتنا ونستمتع فيها ونعيد شيء من الماضي، لكن ماضي جميل لأنه يحمل ذاكرة وطنية. في الرياض مثلا متحف التعليم القديم وجانب ذاكرتنا والمراحل اللي شكلت بدايات التعليم في المملكة، ما بين الأدوات والكتب والوسائل اللي رافقت الطالب والمعلم في رحلتهم عبر الزمن. هذا من الماضي الجميل طبعا. اليوم لما نستذكر هالجانب، وخاصة أنه إحنا مقبلين على عودة المدارس، لكن هذا المتحف لما تزوره هو تجربة نوعية في توثيق تاريخ التعليم من خلال مجموعة من المقتنيات، الوثائق اللي تستعيد تفاصيل التعليم خاصة في المراحل المختلفة، وفرصة أنك أيضا تتأمل يعني في المواد الدراسية السابقة، يعني نموذج من الرحلات اللي انتقلت من أدوات بسيطة ووسائل تقليدية

0: إلى منظومة تعليمية حديثة تواكب التطور. حديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون مع الأستاذ علي المبيريك صاحب متحف التعليم القديم. حياك الله أستاذ علي ومساء الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذ ظافر، حياك الله، فرصة سعيدة.
0: والفرص أسعد إن شاء الله ناخذ مساحة أجمل إن شاء الله معك بإذن الله تعالى. يا هلا وسهلا أستاذ علي، حياك الله.
1: مرحبا.
0: أستاذ علي، يعني أنا لما نعيد شوي للماضي ونروح المتحف يعني متخصص في التعليم ومتحف نوعي للأمانة ومتخصص أيضا في جانب تاريخ وتوثيق تاريخ التعليم، كيف بدأت الفكرة عندك أستاذ علي؟
1: والله أنا طبعا أحب التراث وأحب الأشياء القديمة، كوني معلم كنت أزور المتاحف، فكنت أجد أصحاب المتاحف اهتمامهم بسيط بالتعليم، مع أنه التعليم أمضينا يعني المرأة والرجل أمضينا ما يقل عن 15 عام في المدارس وتقريبا 5 إلى 6 ساعات يوميا، فهذه الفترة الزمنية تحمل يفترض ذكريات كبيرة، لكني ما وجدت الاهتمام. من هنا انطلقت فكرة أني ليش ما تخصص في متحف متخصص فقط في ذكريات التعليم السعودي، والآن قد أكون أول مواطن على المستوى العالم يقيم متحف نوعي متخصص ورسمي طبعا مرخص من هيئة المتاحف.
0: يا سلام، يعني من بعد مشاهدتك للعديد من المتاحف على مستوى المملكة شعرتم في هذا أنه الحاجة إلى إنشاء متحف متخصص في التعليم ومسيرة التعليم؟
1: نعم.
0: جميل. طيب خلال هذه الرحلة في إنشاء المتحف أكيد جمع المقتنيات والمعلومات صعب شوي، كيف تغلبتم على هذه الناحية أستاذ علي؟
1: نعم طبعا لما دخلت في موضوع التجميع واللي امتدت لأكثر من 30 عام وأنا أجمع تنقلت بين أرجاء المملكة، وطبعا عندنا مناطق في المملكة كانت يعني هي تعتبر نبراس التعليم أو بدايات التعليم كانت مركزة فيها أكثر، يعني مثلا من مكة أو الأحساء أو غيرها كانت متقدمة في التعليم، فكنت أزور المناطق هذه، وبنفس الوقت أنا أعمل على التوثيق بمعنى أني أذهب وأصور مثلا المباني القديمة المدرسية وغيرها، فرحلتي اجتمعت يعني على جمع الأشياء المتعلقة وأيضا التوثيق.
0: يا سلام. الوسائل طيب الوسائل اللي اعتمدتوا عليها في الوصول إلى هذه المقتنيات والمعلومات كان من خلال المعرفة، من خلال أيضا جمع معلومات وبيانات لهذه المناطق وما يدور فيها؟
1: طبعا من خلال مثلا ذهابي للأسواق التراثية، الآن وسائل التواصل أصبحت أكثر سهولة، يعني من خلال منصات التواصل عرفت بأني مهتم في هذا الجانب، فصار المهتمين بالتراث بشكل عام يعرفون أنه على أساس أني أسوق منتجاتي أبحث عن هالرجل المهتم في جانب التعليم، فصارت تجيني العروض، وأيضا أنا أذهب مثل ما ذكرت أبحث عمن لدي هذه الأشياء وأوثق كبار السن أيضا في تسجيل وكذا تاريخ التعليم وذكريات التعليم، وأصبحت خلنا نقول يعني محب بشغف كبير لهذه يعني الهواية اللي هي أعتبرها أنا مبادرة وطنية لحفظ تاريخ التعليم السعودي.
0: يعني أكيد أن واجهتكم تحديات في جمع هذا المحتوى وتوثيقه.
1: نعم.
0: أبرز هالتحديات
1: الجمع وأيضا الترميم المحافظة عليها، مثل ما ذكرت السفر والتنقل، بعض القطع تأتي بصعوبة، يعني مثلا لوحة مدرسة قديمة أساس أحصل عليها كنت مثلا أتواصل مع المدرسة وأمن لهم لوحة جديدة في سبيل الحصول على اللوحة القديمة.
0: فكرة حلوة، فكرة حلوة.
1: ففيها تكاليف مادية وأيضا تكاليف يعني التواصل والذهاب للجهات هذه، لكن الحمد لله يعني الآن المحصلة طيبة جدا جدا جدا. يعني
0: كم يضم المتحف من قطع وأيضا أقسام في تم جمعها؟
1: نعم، يعني يمكن للوهلة الأولى لما نقول للناس أنه متحف للتعليم يتوقعون أن الموضوع فقط يعني مناهج وشغلات بسيطة، لكن لما أقول ترى عندي 43 قسم للتعليم وأيضا أكثر من 7000 قطعة، اهتميت في كل ما يخص التعليم من جوانب إلى المقصف، جسدت المقصف، جسدت لو بمشي في الأقسام.
0: لا لا، لازم أزورك إن شاء الله في هالمتحف بإذن الله. أبد السدالي
1: نسعد بالجميع، وحقيقة

0: يعني يزورونا يشعرون بسعادة ومتعة. هو متاح أيضا مجانا للجميع. خصصت يعني منتصف أو نصف بيتي لهذه الهواية ولهذا التوثيق، ونتمنى أنه يعني إن شاء الله يعجب الجميع، وأيضا أنه من خلال منصات التواصل بإمكان الجميع أنه يطلع على المحتوى، فقط يكتب متحف قديم التعليم ويعني يبين له الكثير من المحتويات.
1: يا سلام أندر، وأبرز قطعة يعني ترى أنها فعلا تحمل قيمة بالنسبة لك وللمتحف عموما؟
0: طبعا عندي مثلا يعني كتاب في بدايات، طبعا أنا أجمع من انطلاق التعليم في العهد السعودي، يعني من عام 1344 أنشئت مديرية المعارف،
1: ما شاء الله،
0: فمن هذا التاريخ أجمع. طبعا عندي منهج مؤرخ عام 1344. عندنا مثلا دفاتر تعلوها صور الملوك والأمراء، وكانت عادة على مستوى العالم أنهم يضعون صور الرؤساء كوسيلة إعلامية حتى يعرفهم المجتمع. عندنا خبر طريف في جريدة أنه واحد مضيع القلم، مسوي إعلان في الجريدة، إعلان فقد قلم شفر، طبعا حاط الماركة وعلى من يجده أو يراه بيد أي شخص أن يخبر المنطقة الثالثة اللي هي الشرطة. أيضا عندنا من الطرائف مثلا وكالة شرعية لاستلام شهادة طالب، يعني إذا أنت تبغى تستلم شهادة زميلك
1: لازم وكالة،
0: من إحضار وكالة شرعية من المحكمة. عندنا مثلا طلاب متقاطين لشراء كور التغذية المدرسية التي كانت دعما من حكومة الرشيدة لطلاب المدارس، هل الوجبات هذه اللي كانت تقدم قبل 47 سنة موجود لدينا قسم كامل، عندنا وجبات مليانة إلى الآن
1: ما شاء الله.
0: فعندنا غرائب وطرائف، يعني كل ما يخص جانب التعليم موجود في المتحف.
1: يا سلام.
0: يعني 43 قسم، لما نقول فيها مثلا قسم كامل لتعليم البنات، قسم كامل مثلا للوجبات، قسم كامل للأنشطة، للرياضة، للكشافة، للجامعات، للاختبارات. يعني عندنا شهادات من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله.
1: الله، النظرة اختلفت يعني لما يزورك اليوم الأجيال الحالية، النظرة اختلفت عندهم وشاهدوا ما في المتحف؟
0: اي نعم، طبعا احنا يزورنا احيانا يعني الطلاب طالبات المدارس طبعا في مختلف الأعمار، يشعرون في سعادة، يشوفون كيف آبائهم، كيف مسيرة التعليم، كيف المباني، كيف شكل المباني القديمة اللي كانوا يدرسون فيها، كيف مثلا الشنط اللي كان الآباء يتورثونها أخ بعد أخ، يعني بمعنى أنه الأخ الأكبر يستخدم شنطة وبعد ما يكرفها يستخدمها أبوه، فيجدون كيف المشاكل، أنه مثلا كيف الآباء كانوا يتوجهون.
1: وأيضا أبرز الطرائف اللي موجودة في الغيابات، فبيستحدثون شيء جديد.
0: بالأسباب الغياب مبارك بن عبود يعتذر أنه رايح دور البقر، نايف بن فهد سارح في غنم أبوه، ما عين أحد يحفظه غير إن شاء الله يجي.
1: الله، عموما والله الوقت يسرقنا، لكن الموضوع جميل معك أستاذ علي وشيق، ولكن إن شاء الله أعدك أنه يكون هناك متسع من الوقت الحديث معك عن هذا المتحف إن شاء الله، ونزورك قريبا بإذن الله. شكرا لك أستاذ علي،
0: شاكر لكم هذه الفرصة، وندعو الجميع للاستمتاع، ونسأل الله أن يكون عام دراسي حافل بالعطاء، وأعان الله الجميع على هذه الـ يعني العام المقبل وعلى
1: بإذن
0: هذه. شكرا لكم.
1: شكرا لك أستاذ علي المبارك صاحب متحف التعليم القديم، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا، معكم مستمرين إن شاء الله في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. بدأنا ساعتنا الثانية اللي هي ساعة مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام لاستقبال مشاركاتكم واستقبال أيضا اتصالاتكم في موضوعنا. وسؤالنا بسيط، اعتبر نفسك مرشد سياحي في المنطقة اللي أنت متواجد فيها وتعرفنا على الأماكن السياحية فيها، الأماكن التاريخية، المتاحف، الأسواق الشعبية، حتى نتمكن من زيارتها والمستمع الكريم أيضا يتمكن من زيارتها متى ما كان هناك فرصة مناسبة لزيارة هذه المنطقة. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: الجميل لما نكون نحن كمرشدين سياحيين لمدينتنا ونعرف الناس عليها ونشوف الزيارة ونشوف الأماكن السياحية ونشوف الأماكن التاريخية ونتعرف عليها، ودائما ما يكون المرشد السياحي هو نموذج من النماذج الجميلة اللي يعرفك على أماكن ما في أحد يعرفها له. ودائما وأبدا نأخذها قاعدة أنك أنت سفير لهذه المدينة، فأنت تعطينا هذه الأماكن وتعطينا هذه الأماكن الحلوة الجميلة اللي أنت تعتبرها أماكن سياحية مثلا أو أماكن تاريخية، يعني تكون زيارتها هي الأجمل. فأنت اليوم كن المرشد السياحي لنا وللمستمعين الكرام، عرفنا على مدينة أو على المدينة اللي تتواجد فيها ونزورها وياك، ونتعرف أيضا على ما يدور فيها من خلال رقم التواصل 011 40 33 33 3. الجميل لما يكون عندنا شغف وعندنا يعني مرحلة من مراحل العمر نبدأ فيها كموهبة وتبدأ فيها ملامح خاصة، لأنه دائما ما يكون الفنان التشكيلي في بداياته يعطي رحلة طويلة مع الرسم ويقدم كل نماذج الإبداع، يعني يتنقل خلالها ما بين خامات وأساليب وفن ومساحة للتعبير عن الهوية أو التراث أو البيئة السعودية، وهناك من يدمج بين هذا وذاك. لكن فنانتنا شعاع العتيبي في مسيرتها حضرت من خلال أعمالها ومشاركاتها في المعارض المحلية والدولية، واصلت تقديم تجربتها الفنية والوصول بها إلى مساحات أوسع. هذه من قصص النجاح مع الفنانة والمبدعة الأستاذة شعاع العتيبي، فنانة تشكيلية. حياك الله ويسعد مساك.
1: يا مرحبا، هلا والله،
0: يا هلا وسهلا،
1: ومساء الخير لكل مستمعينا.
0: يا هلا وسهلا فيك أستاذة شعاع. بداية نقول أنه هناك حكاية مع الرسم في الطفولة، وحنا نبي نسألك نقول كيف بدأت هالحكاية معك؟
1: أولا أنا سعيدة جدا بتواجدي معاكم اليوم.
0: حنا أسعد،
1: وأتمنى تكون هالدقائق خفيفة وقريبة من قلوبكم.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا اليوم بتكلم عن تجربة قريبة مني وجزء من حياتي، فيها شغف وفيها طموح وفيها محطات كثيرة صنعت مني الشخص اللي أنا عليه اليوم. طبعا الرسم في البداية كان مجرد حب وهواية، لكن مع الوقت اكتشفت أن الرسم بالنسبة لي أكبر من كونه هواية، فصار جزء من شخصيتي وحياتي.
0: متى تحول

0: تحول عندك الرسم أستاذ شعاع من مجرد هواية إلى مشروع فني؟
1: والله التحول الحقيقي كان يوم بدأت أشوف إن اللوحة ممكن أن تحمل قصة وذكرى، أو ممكن أن تحمل مشاعر وهوية، مو بالصورة جميلة أو ألوان أو خطوط. من هنا بدأ التحول عندي الحقيقي.
0: ما شاء الله، أنت بداياتك أستاذة شعاع بدأتي بالرسم بالفحم والرصاص، ما شاء الله، وهذه كانت نقلة بالنسبة لك.
1: نعم صحيح.
0: وبعدين انتقلتي لعالم الألوان، كيف كانت الـ ما بين الحالتين، ما بين الرسم بالفحم والرصاص وما بين عالم الألوان؟ هل فيها شيء من الجمال؟ هل فيها نوع من التقارب الفني؟
1: والله أستاذي الفاضل، هو بداية الفحم والرصاص علموني كثير، خصوصا في الظل والنور في التفاصيل، خلوني أعرف كيف أطلع إحساس قوي من أدوات بسيطة جدا.
0: الله.
1: لكن بعدها لما دخلت عالم الألوان اكتشفت مساحة ثانية للتعبير، صرت أقدر أوصل مشاعر مختلفة وأضيف رموز وتفاصيل أكثر.
0: يعني هذا كان تحول فني في مسيرتك ما شاء الله.
1: هل
0: كان هذا يمكن تحول كبير جدا في مسيرتك الفنية؟
1: أي طبعا أكيد، بس لازلت أحب الفحم والرصاص.
0: ليش؟
1: لأنه جزء من بداياتي.
0: لأنه جزء من بداياتك.
1: نعم.
0: ما شاء الله، عادة الفنان التشكيلي تكون عندها اللوحات في بداياتها هي المقربة إلى قلبه، لأن هي كانت مرحلة الانطلاق. في لوحة معينة بالفحم الرصاص كانت هي لا زالت تستذكرينها وتستحضرينها؟
1: طبعا اللي هو أول معرض لي في مسيرتي كلها كان رسم البورتريه، اللي هي رسم الشخصيات. فكانت بدايتي رسم بورتريه بالفحم، مع أن ترى من أصعب الرسم اللي هو رسم البورتريه، لكن أصرت مديرة المعرض على أني أرسمها.
0: يا سلام.
1: ففعلا كان للآن هي راسخة في الذاكرة.
0: الله، دائما يقولون الفنان التشكيلي يكون عنده هوية مستقلة، وانتي لك هوية مستقلة أيضا وهوية فنية مختلفة، لكن هل أسهمت مشاركاتك في المعارض والاحتكاك بالخبرات والدورات والممارسات المستمرة في بناء هوية الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي؟
1: أكيد أكيد، تعلمت من كل تجربة، من كل شخص قابلته، حتى من الأعمال اللي ما كانت بالمستوى اللي أنا أطمح له، لكن كل هذا علمني شيء. مع الوقت بديت أعرف وش أحب، وش اللي يشبهني، وش اللي أقدر أوصله للناس من خلال لوحاتي.
0: الله.
1: وأنا أستاذي الفاضل، أنا أؤمن بأن الهوية الفنية ما تجي بقرار، هي تتكون مع الوقت.
0: يا سلام، هذا كلام كبير.
1: الفنان طبعا، خصوصا لما الفنان يبتكر شيء، يستمر في إبداعه ويبتعد عن التقليد.
0: يا سلام،
1: هنا تبدأ روح ال
0: هذا شيء جميل جدا. لكن أنت اللي ظهر من خلال هذه الملامح الجميلة أنه التراث السعودي حاضر في عدد من أعمالك، سواء كان من المصمك إلى الأزياء والبيئة السعودية. أنت كيف تنقلتي ما شاء الله تبارك الرحمن بين هذا التراث في العمل التشكيلي، ووزنتي بين العناصر ما بين الماضي وروح الفن المعاصر؟
1: طبعا شوف، أنا ما أشوف التراث أول شيء، أنا ما أشوف التراث شيء صار وانتهى. أنا بالنسبة لي التراث ذاكرة حية. أنا لما أشوف الأزياء وأشوف ملامح البيئة السعودية، أحب نقلها، ما أحب نقلها زي ما هي. لا، أحب أبحث عن القصة. كل شيء أشوفه أحب أبحث عن قصة ويكون له معنى.
0: الله.
1: طبعا استلهمت طبعا من تفاصيل كثيرة، من ملامح الإنسان السعودي، من الصحراء، من البيئة، طبعا الرموز الشعبية، وبعدها أقدمها بطريقتي وبروح معاصرة طبعا.
0: يا سلام، طبعا هذا أضاف لك في المشاركات المحلية والمعارض الدولية. ماذا أضافت هذه المشاركات بالنسبة لك كفنانة تشكيلية، وكيف كان حضور المرأة الفنانة السعودية التشكيلية في مثل هذه المعارض؟

0: طبعا بلا شك إن المشاركات المحلية هي اللي أعطتني الثقة في مواجهة والاحتكاك مع الجمهور. أما بالنسبة للمشاركات الدولية هي اللي فتحت لي نظرة أوسع، فتحت لي نظرة أوسع
1: على الفن التشكيلي عموما. يعني
0: عفوا جاني اتصال مواجهة الجمهور. أم طبعا أم هي اللي فتحت لي نظرة أوسع على الفن، خلتني أشوف تجربتي من زاوية أخرى، تعرفت على ثقافات أخرى.
1: وهذا يمكن جعل الفنانة التشكيلية حاضرة في مثل هذه المعارض.
0: طبعا أكيد أنا أشوف تفضل.
1: إي أنا بسمعك.
0: أنا أشوف أن حضور المرأة السعودية اليوم صار أقوى وأوضح بشكل، يعني الفنانة السعودية أثبتت أنها قادرة على أنها تصنع لنفسها مكان وحضور من خلال شغلها، من خلال إنجازاتها.
1: ما شاء الله. وهذا حاضر من خلال شعائر العتيبي كفنانة تشكيلية اللي هي اليوم معنا، وقصة من قصص النجاح الجميلة كفنانة تشكيلية. مشاركاتك في باريس، في موسكو، في مصر أعطت دافع كبير جدا أنه الفنانات يقدمن الرسالة الفنية التشكيلية والمدارس التشكيلية السعودية بروحها المعاصرة. شكرا لك، شكرا على هذا النجاح ومزيد من النجاحات أستاذة شعاع.
0: العفو لكم وشاكرة لكم هالدقائق الجميلة.
1: احنا ودنا يكون الوقت أوسع، لكن أحيانا يكون عندنا الوقت ضيق في بعض يعني الساعات من البرنامج، فنعتذر دائما لضيوفنا، نقول وقتنا يسرقنا في البرنامج، لكن إن شاء الله يكون اللقاءات أوسع معكم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. وأنا سعيدة جدا بوجودي معاكم.
1: احنا أسعد. شكرا لك الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي، كانت معنا ضيفة في برنامج هو بلادي. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: يا أهلا وسهلا.

ونذكركم بسؤالنا اللي بنستقبل فيه مشاركاتكم بعد هذا اللقاء مع الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي. نذكركم بسؤالنا، عرفنا على المدينة اللي أنت تتواجد فيها وعلى الأماكن السياحية، الأماكن التراثية فيها، الأماكن التاريخية، كن أنت مرشدا سياحيا لنا وللمستمعين. شاركونا على 011 40 33 33 3. فاصل قصير وراجع لكم.

0: خلونا نروح مستمعي الكرام كذا في جولة حلوة وممتعة أيضا من خلال برنامج هوا بلادي. نبي نغير الجو عليكم، كما أنه نستعد لاستقبال مشاركاتكم في موضوعنا لما تكون سفير لمدينتك وتعطينا الأماكن السياحية فيها والأماكن التاريخية والتراثية، وأعطنا جولة فيها، عرفنا وعرف المستمعين بالمدينة اللي أنت تتواجد فيها من خلال رقم التواصل 011-40-33-33-3. لكن جولتنا الآن إلى مكة، أو تحديدا إلى محافظة الطائف، فمع زميلتنا سامية الشريف. سامية مساء الخير.
1: أهلا، مساء النور، مساء السعادة والسرور أخي باصر وجميع متابعينا ومستمعينا.
0: يا أهلا وسهلا، يا هيك الله سامية. اليوم أنت في البراد اليوم يا سامي.
1: اليوم أجواءنا وهوانا مدينة الورد، وهذه الأجواء الجميلة والباردة في صيفنا اللطيف
0: ما شاء الله
1: مدينة الورد.
0: طيب.
1: تحديدا أتواجد في مزرعة خاصة بالشيخ راشد القرشي في منطقة الهدى. بنتعرف أكثر على هذه التفاصيل، على هذه التجربة الاستثنائية والتجربة السياحية لزوار هذه المدينة الجميلة عروس المصائف. بس قبل كل حاجة خلونا نرحب بضيفنا صاحب المكان الأستاذ راشد القرشي. حياك الله أستاذ راشد.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله وحيا جميع المستمعين، ولنا الشرف الكبير نكون ضيف معكم، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين.
1: بارك الله فيك أستاذ راشد. يعني لو حبينا أنك تصف لنا طبيعة هذه العلاقة التي تربطك بأرض الهدى والطايف، وما يميز هذه المزرعة عن غيرها من المزارع في مصيفنا يعني مدينة الطائف.
2: الحقيقة الرابط قوي جدا، لأنه هذه مدينتنا ومنطقتنا، مشينا على أرضها واستنشقنا هواءها وأكلنا من منتجاتها، فيربطنا بها الشيء الكثير.
1: نعم.
2: ارتباط نفسي قبل ما يكون تجاري. أما بالنسبة لما يميز المزرعة عن غيرها، يعني بفضل الله عز وجل نحن المصنع أصبح معلم مهم من أهم المعالم السياحية في محافظة الطائف، يزوره العديد من دول العالم، يعني بدون تحديد من اليابان شرقا حتى أمريكا غربا، زوار بجميع اللغات، بجميع الجنسيات، بجميع الفئات، أيضا بجميع الشخصيات، من أقل زائر إلى السفراء والوزراء وقناصلة الدول. هذه باستمرار. يميزها أيضا ما شفتوه في المزرعة، إنه هذه تستقطب جميع السواح من الداخل ومن الخارج، فيها عدة خدمات من ضمنها الكافي، من ضمنها المطعم الفايف ستار، أيضا أنواع جميع الفواكه اللي موجودة فيها بفضل الله عز وجل.

0: موجود فيها على سبيل المثال الرمان، العنب، التوت، المشمش، التين، الورد هو الأساس. كل هذه الفواكه فواكه محلية مفتوحة أيضا لجميع الزوار دون استثناء. أي زائر يلاقي أي نوع من الفاكهة ويبغى يقطف أو يعيش التجربة، فالمكان مفتوح للجميع.
1: نعم أستاذ راشد، كيف تحافظون على الطابع الزراعي للمكان والزراعة التقليدية مثل ما شفنا في هذه الجولة قبل قليل وسط يعني التغيرات الحديثة هذه؟
0: طبعا سؤال جميل. طبعا نحن نحافظ على الزراعة لأنه نحن عاملين ممرات خاصة للسواح ما بين الأشجار، أما الأشجار باقين محافظين على نسبة التربة، فصوبتها، كمية المياه اللي بتاخذها، محافظين على وقت التقليم، وقت القص، وقت الجني. كل هذه معمول لها جداول بحيث أنها لا تتأثر بكثرة الزوار، والزوار دائما أحيانا يساعدوا في جني الورد على سبيل المثال، على جني بعض الفواكه، فلما يعيش التجربة إحنا أيضا نكون مستمتعين مع هذا الزوار.
1: ممتاز ممتاز. بالنسبة للمزارع في الهدى أستاذ راشد، يعني لاحظنا مؤخرا أنه في توجه نحو مثلا السياحة الريفية الزراعية، استقبالكم للزوار مثل ما ذكرت، مشاركة الزوار في جني الورد أو قطف المحاصيل الزراعية. كيف يعني تفاعلت المزرعة مع هذا التوجه، وكيف وجدتوا الانطباع من السياح عند زيارتهم للمكان؟
0: حقيقة خلينا نبدأ من آخر نقطة فيها. انطباع السائح دائما مستمتع ومستبشر ومرتاح لهذه التجربة، لأنه يجينا الزائر زي ما تفضلتي. أيضا احنا عندنا شاليهات خاصة بالمزرعة يسكنوا فيها العديد من السكان، اللي نحس أنه فعلا ارتاح الساكن لما يجي يحجز يومين، بعد اليومين يجي يقول لا بمدد إلى 4-5 أيام 6 أيام، لأنه أصلاً يرتاح في المكان،
1: يعيش الأجواء مرتاح ومرتاح.
0: بالضبط، ويعيش الأجواء. لما يفتح البلكونة يلاقي قدامه المزرعة، يلاقي قدامه المنتجات، يلاقي صوت العصافير، أحياناً بيشوف هتان المطر، يشوف شيء من الضباب. فهذه هي أكبر متعة بالنسبة للزائر. أيضاً نحن كمنتجين أحياناً يعني، وكذا بعض المزارع أنا شفتها يستفيدون منها، إنه المنتج بدل ما ينزل في السوق بسعر معين، بالعكس عنده في المزرعة يبيع في مزرعته، لما يكون طازة ويأخذ السائح أو الزائر يكون أعلى سعر وأفضل في الجودة حتى.
1: ما شاء الله. أبختم معك بس أستاذ راشد، ونحن في هذا المكان الجميل ونستمتع بهذا الهواء العليل، إنه يعني تأثير هذه الأجواء على الزوار، على السكان، كيف تجدون يعني الإقبال من الزوار سواء من خارج المملكة أو من الداخل؟
0: بالنسبة للسكان خلاص تعايشوا مع الزوار، أصبح حتى السكان يستمتعوا يجوا يشاركوا الزوار. نعم، الزوار من خارج المنطقة مستمتعين زي ما أسلفنا، مستمتعين إلى أعلى درجة. أيضا الزوار اللي هم من خارج المملكة لما يشوف هذا الواقع يكون فيه تفاعل قوي جدا. هذا الزائر ياخذ انطباع عن ما يجده هنا ويطلع به. انا يجوني بعض الزوار من ماليزيا ومن اندونيسيا جايب الصور معاه، يقول وديني المنطقه هذه، يجيني في المصنع الا بينزل المزرعه، لانه اخذ انطباع جيد واصبح يوزع الفكره على كثير من الزوار اللي حيجون من بعده.
1: ما شاء الله تبارك الله، كل الشكر والتقدير لكم الأستاذ راشد القرشي، وأنت صاحب هذه المزرعة الجميلة والرائعة. أثريتنا بالمعلومات اللي فعلا أخذتنا في رحلة يعني خيالية فكرية ساحرة، يعني ساحرة لهذه المدينة الجميلة مدينة الطائف. شكرا لكم أستاذ راشد على هذا الجمال الذي تثرون به المنطقة.
0: شكرا لكم أنتم أيضا لتحت هذه الفرصة، وشكرا لجميع من يستمع لنا، ونقول الله يحيي جميع من بيزورنا في الطائف، قلوبنا مفتوحة قبل المكان.
2: أكيد ترى سامية يعني ترى الأخ راشد يعني حبيب القلب يعني، ومن الناس من الناس صاحب القلب الطيب يعني.
1: أكيد أكيد، عم راشد معروف من زمان،
2: فسلامي له شخصيا. ويعني صحيح أنه يعني بعد المسافة أحيانا، لكن مقرب إلى القلب، فشكرا لك على هذا التواضع.
1: نعم راشد ما شاء الله تبارك الله من الناس اللي فعلا يعني دائما مرحب بالجميع ما شاء الله، وانا داخله في باصات
2: نعم صحيح
1: المعتمرين الحريصين على زياره المكان واثراء تجربتهم،
2: وروحه جميله، روحه جميله سامي، يعني حتى في استقبال الناس اللي يزورون
1: الاطفال بيسلموا عليه ما شاء الله
2: احنا ماشيين. سلامي له شخصيا وتحياتي له، وشكرا لك سامي على هذه الجوله الممتعه من الطائف المانوس، يعطيك العافية.
1: بارك.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله. مستمرين معكم مستمعي الكرام، فاصل قصير وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم في هوا بلادي ومستمر معكم في ساعتنا الثانية. مركز الدرعية لفنون المستقبل يطلق النسخة الثانية من معرض استمرارية. الجميل جدا أنه هو أحد أصول هيئة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة، وأعلن عن قائمة الفنانين المشاركين في معرض استمرارية 26. طبعا هذا المعرض يحتفي بالإنتاج الإبداعي للمشاركين في النسخة الثانية من برنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديدة. سيكون إن شاء الله من الفترة 3 سبتمبر حتى 7 نوفمبر. لكن لما نأخذ معلومات عن مركز الدرعية لفنون المستقبل، هو أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعنى بفنون الوسائط الجديدة، لأنه يركز الجهود لتطوير الممارسات الإبداعية ومتعددة التخصصات، خاصة عند تقاطع الفن والعلوم والتكنولوجيا. ولذلك هذا المعرض يعكس جهود المركز في الجمع بين الفن والبحث والتعليم لتمكين الجيل المقبل من الفنانين، وكذلك أيضا دعم أشكال جديدة من التعبير الإبداعي. في ناس عندهم إبداع صراحة ويقدمون إسهام جميل جدا في توسيع المنظومة الإبداعية في المملكة، وكل هذا يتماشى مع تطلعات أيضا هيئة المتاحف اللي عندها توجه كبير جدا، ومن ضمن أهدافها واستراتيجياتها هي مستهدفات رؤية المملكة 2030. لأن هذا المعرض يسلط الضوء على أصوات إبداعية مبتكرة تسهم في تشكيل مستقبل فنون الوسائط الجديدة والفنون الرقمية في المنطقة والعالم، وكذلك هناك مشاركة واسعة من 16 فنانا ناشئا من مختلف أنحاء العالم. طبعا اكيد انه هناك يعني عرض لاعمال الفنانين الناشئين، وايضا على مدى عام كامل ضمن البرنامج التعليمي بدعم من ادارات التعليم والانتاج والمعارض في المركز. هناك توجه ايضا لان يكون هناك مرشدي للبرنامج. الاجمل هو المساحه الابداعيه ومسارات البحث الابداعي اللي يقوم عليها برنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديده، لان كل هذا يتقاطع أيضا مع مسارات فنية حول تساؤلات مشتركة، وتعكس هذه أيضا جماليات الاستمرارية في التطور.

الممارسات الفنية للمشاركين. اليوم عندنا مبدعين في مجال الوسائط، وعندنا مبدعين في مجال المسرح، عندنا مبدعين في مجال الفن التشكيلي، عندنا مبدعين في مجال الفنون. دعمهم وإتاحة الفرصة لهم هذا حافز مهم جدا. كل حافز يقدم من خلال القطاعات الحكومية، سواء كان من هيئة المتاحف أو هيئة المسرح أو حتى في المجالات الثقافية والإبداعية، ترى سوف يكون الحصاد هو وجود نخبة من المبدعين والمبدعات السعوديين والسعوديات. مشاركة النخبة والناشئين العالميين أيضا في مثل هذه المسارات أيضا تعطي احتكاك مميز بالخبرات واللي عندهم مجال أوسع في مجال الوسائط الجديدة. الاستمرارية في دعم مثل هذه المعارض والنتاج وما يحصل من نتائج مميزة لمثل هذه المعارض أيضا لها إيجابية، ولذلك استمراريتها تؤكد أن هناك نتائج إيجابية من خلالها. فشكرا لهيئة المتاحف ووزارة الثقافة على دعم فعلا المشاركين من خلال هذا المعرض ومن خلال معرض استمرارية 26 الذي يحتفي بالإنتاج الإبداعي في هذه النسخة الثانية.

0: جميل جدا ايضا لما يكون عندك مهرجان للمنتجات الزراعيه في تبوك، والاجمل بتدشين صاحب السمو الملك الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقه تبوك. فعاليات المهرجان في منطقه تبوك بتنظيم من وزاره البيئه والمياه والزراعه في المنطقه، ويستمر لمده 3 أيام في مقر واجهه الشمال للمعارض والمؤتمرات في منطقه تبوك. الهدف من هذا كله، من هذا المعرض ومن هذا المهرجان تحديدا، هو التعريف بالمنتجات الزراعية في منطقة تبوك واللي تشتهر فيها، ودعم أيضا المزارعين والمنتجين المحليين، إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتسويقها، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى المملكة وفي كل مناطق المملكة. شكرا لسمو أمير منطقة تبوك لدعمه للمزارعين وللاهتمام بمهرجان المنتجات الزراعية في المنطقة. فاصل قصير وراجع لكم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله مستمعي الكرام، دقائق ونبدأ ساعتنا الثالثة، لكن أيضا لأنه أنا قلت هم باقي دقيقتين يقول فيصل حاسبها بالتايم فيصل، فباقي دقيقتين نبدأ ساعتنا الثالثة، لكن مخرجنا يقول أبد الاتصالات مفتوحة، نستقبل في ساعتنا الثالثة أبد، المساحة لكم أنتم مستمعين الكرام. يمكن ما كان عندنا وقت في الساعة الثانية، لكن لو أنت مرشد سياحي في مدينتك اللي أنت متواجد فيها عرفنا عليها، أعطنا معلومات عن المدينة اللي أنت فيها، نزورها نستمتع بأجواها، نستمتع بالأماكن التاريخية والتراثية فيها، خلنا نعيش الجو معك في هالمدينة، ونعرف الناس اللي ما يعرفون هالمدينة وش فيها وش معالمها، ونعيش معك الجو عزيزي المستمع الكريم على 011 40 33 33 3. اشغلوا فيصل، خلونا ناخذ اتصالات. وفيصل الحين يقول باقي كم دقيقتين، ها دقيقة الحين، دقيقة وعليها، يلا يلا فيصل.

عاد اليوم في يوم عالمي جميل، اليوم العالمي للتصوير. الناس اللي يحبون التصوير هذا يومكم، صور وارسل في جروب في حساب الإذاعة في منصة إكس، وأعطنا أيضا بدعاتك في التصوير، لأنه هذا اليوم العالمي أنتم مخصص لكم، أنتم أيضا المحبين لجو التصوير وزوايا التصوير وأيضا الزومات من هنا وهنا، وتأخذ لك اللقطات يمين ويسار. خلنا أيضا

ناخذ اللقطات معك انت لما تعرفنا على المدينه اللي انت تتواجد فيها. انت متواجد في الرياض، عرفنا على الرياض. انت متواجد في القصيم، عرفنا على القصيم. متواجد في الباحه، عرفنا على الباحه وش فيها. انت متواجد في الجوف، عرفنا وش عندك في الجوف. فشارك معنا عزيز المستمع، عطنا وش عندك في المدينه اللي انت تسكن فيها، ويعني خلاص صارت منك وفيك، وتعرفنا وتعرف الساده المستمعين بكل ما يدور فيها على 011 40 33 33 3. شاركونا، شغلونا فيصل، لا تخلونا في هالوقت. فاصل قصير، راجع لكم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: مستدام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة نقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 11، مدن ومجتمعات مستدامة ولكن من زاوية مختلفة، ليس عن البنية التحتية أو الخدمات بل عن سؤال أعمق: كيف تصنع المدينة هويتها وكيف تحكي قصتها للعالم؟ المملكة تمتلك 8 مدن في تصنيف IMD للمدن الذكية 2026، والرياض في المرتبة 24 عالميا، لكن ما بين الرقم في التصنيف والصورة الذهنية في عقل الزائر والمستثمر مسافة يملأها التسويق الحضري الذكي. ضيفنا اليوم قضى أكثر من 20 عاما يعمل في هذا الملف من الداخل في أمانة الرياض، في موسم الرياض، نادي الأبل، وفي المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة. ضيفنا الكريم هو المهندس هاني رجب، مستشار تسويق المدن والشراكات الاستراتيجية. مرحبا بك مهندس هاني.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. أبدأ معك بالسؤال مباشرة، ماذا يعني مصطلح

0: المدينة المستدامة لو أردنا تبسيطه للمستمع الكريم؟
1: طيب ببساطة، المدينة المستدامة هي المدينة التي تنمو اليوم وفي الوقت الحالي دون أن يكون هناك في هذا النمو على حساب مستقبلها، بحيث أنه نموها من مجتمعها، من جهاتها وشراكاتها مع الجهات والمجتمع، وكذلك خلق فرص عمل، اقتصاد نشط دائم، وخدمات وبنية تحتية جيدة. هذا بكل بساطة ما هي المدينة المستدامة. طبعا الاستدامة اللي نقصد فيها كذلك أنها تكون استدامتها بيئيا، اقتصاديا، اجتماعيا وعمرانيا.
0: نعم، الهدف 11 يقول إن المدينة المستدامة يجب أن تكون شاملة وآمنة وقادرة على الصمود، لكن المدينة لا تستدام إلا إذا كان لها يعني هوية يتعلق بها السكان ويفتخر بها. يعني لدينا 265 مدينة سعودية تتفاوت في أحجامها وهوياتها. السؤال كيف يسهم تسويق المدينة في جعلها أكثر استدامة اجتماعيا واقتصاديا؟
1: جميل سؤالك عبد الرحمن. طبعا اليوم أرجع وأقول لك الاستدامة ليست فقط كيف نعيش كمجتمع في هالمدينة اليوم، بل كيف نحافظ على جودة هذه الحياة لمستقبل مشرق ومستدام ومحفز للسائح أنه يزورنا أو المستثمر يستثمر في هذه المدينة. بالنسبة أنه كيف تكون المدينة مستدامة مستقبلا، لابد أن يتم عمل يعني من جميع الجهات للمدينة، نسوق المدينة، التسويق ليس الدعاية والإعلان، التسويق هو المحافظة على حدائقها، على بنيتها التحتية، التكاتف المجتمعي من أجل الوصول إلى صورة معينة عن المدينة. لدينا اليوم مدن في المملكة العربية السعودية، لعلي أتطرق إلى مدينة أو منطقة القصيم اليوم عند موسم التمور، فمتعارف لدى مدينة بريدة منطقة القصيم سنويا في أغسطس، شهر أغسطس موسم التمور، فاستدام ما شاء الله تبارك الله الإخوان في بريدة ومنطقة القصيم في التمور، يمكن هذا النسخة 18 إن لم تكن وصلت 20 فما فوق. فهنا الاستدامة في المواسم، الاستدامة في تفعيل هذه الميزة للمدينة أو للمنطقة كديستنيشن أو وجهة، والعمل على تطويرها من خلال الشراكات والمجتمع المحلي. طال عمرك.
0: نعم، أروح معك لنقطة أخرى ضيفي الكريم. المدن الناجحة عالميا كسنغافورة وكوبنهاغن بنت هويتها بشراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمعي. المملكة اليوم تمضي في نفس الاتجاه، موسم الرياض، العلا، الدرعية يعني على سبيل المثال. سؤالي هنا، ما هو الدور الحقيقي للقطاع الخاص في تشكيل هوية المدينة السعودية، وأيضا أين يكمن الخلل الأكبر في هذه الشراكة حاليا؟
1: طبعا خلينا نتفق على أنه لا يمكن للمدينة أن تبنى أو تبني هويتها جهة حكومية وحدها بمفردها. خلينا نتفق اليوم لابد من تكاتف الجهات الحكومية والجهات الخاصة، القطاع الخاص وكذلك المجتمع والقطاع غير الربحي أيضا كذلك، لأنه تجربة الزائر أخوي الأستاذ عبد الرحمن، تجربة الزائر في المدينة أصلا يصنعها أكثر من طرف، من بداية من المطار إلى التسكين بالفندق إلى المطاعم والمقاهي والفعاليات، وهذه أعتقد أنها دورة القطاع الخاص في الاستثمار، في إيجاد وجهة حقيقية في المدينة، كذلك النقل والمتاجر والمرشدين حتى أصحاب المشاريع الصغيرة. ولذلك القطاع الخاص ليس مجرد أنه ممول للفعاليات أو للمنشآت الخاصة، إنما شريك في صناعة التجربة للمدينة وتطوير اقتصادها بحيث أنه تكون جاذبة لمن هم يرغبون في السياحة ويسمعون قصة هالمدينة. أعتقد أن الفرصة، إذا ما تعطينا فرصة أستاذ عبد الرحمن، أعتقد أن الفرصة اللي أمامنا اليوم هو الانتقال من مفهوم نبحث عن راعي للفعالية إلى مفهوم نبني شراكة طويلة المدى للمدينة بين قطاع
0: ليس مجرد يعني رعاية، وإنما هي شراكة مستدامة.
1: أي شراكة مستدامة فعلاً فعلاً. ليست مرة وخلاص يعني. لا، لابد أن يكون في مستدامة. أرجع أقول لك موسم التمور اليوم الآن بالقصيم، لكن هذا الموسم 18 لعله فوق 20 كذلك. لا يعني يحضرني موسم رقم كم.
0: أروح معك مهندس هاني. الهدف 11 يركز على الإنسان، المجتمع هو من يصنع المدينة ويمنحها الروح. السعودية تمتلك أكيد تاريخ وثقافة وتراث محلي.

0: في كل منطقة يمكن أن يكون محرك هوية حقيقي. سؤال هنا، كيف نشرك المجتمع المحلي في بناء هوية مدينة بدل أن يكون متلقي لصورة جاهزة؟
1: جدا جميل، وهذا ما ابتدأ به سيدي سمو ولي العهد في رؤية 2030، رؤية المملكة 2030، وكانت على ثلاث ركائز: وطن طموح، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر. اليوم المشاريع بلا مجتمع أو إنسان ما أعتقد أن تنجح، لأن هذه ركيزة من ركائز نجاح المشروع. فاليوم بالنسبة لي أنا، أهل المدينة أو مجتمع المنطقة أو المدينة هم أول سفراءها. ما نستطيع أن نصنع هوية للمدينة من جهة سواء مكتبية أو من جهة حكومية ثم تطالب من سكانها أن يؤمنوا بها وهم أنت ما أشركتهم.
0: أيه.
1: أنا كان لي مشاركة مع أمانة منطقة الرياض سابقا مع سمو الأمين، كان جدا مهتم بالمجتمع، فكان بناء الحدائق، تسميتها. الآن مجتمعات كثيرة بالرياض، لعلنا نذكر مبادرة عزوة اللي هي تبنى أساسا أيه. على المجتمع. فالهوية الحقيقية موجودة أصلا في الإنسان، في لهجته، أكله، قصته، حرفته، السوق اللي يروح له، التاريخ، حتى طريقة استقبالهم للضيف. اليوم تختلف طريقة استقبال لدى حائل وشمال المملكة ولدى الباحة وجنوب المملكة، صح. أو كذلك مكة والمدينة.
0: فعلا جميل. الرياض طبعا تجاوز زوارها 17 مليون زائر خلال موسم 2025، وأيضا تصنيف IMD للمدن الذكية أدرج 6 مدن سعودية، لكن التسويق الحقيقي لا يقاس بالأحداث فقط بل بصورة المدينة في ذهن الزائر بعد المغادرة. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه، ما الفجوة بين ما تمتلكه المدن السعودية وما يراه العالم فيها؟ إذا كانت هنالك فجوة مهندس هاني، كيف نضيق هذه الفجوة؟
1: طيب، أنا بالنسبة لي أعتقد أن لدينا بالسعودية يعني عدة حالات جميلة كمدن. المقومات اليوم في كثير من الأحيان أكبر من الصورة الذهنية. لما اليوم المدينة المنورة لها تصورها ولها قصتها، الرياض كذلك في مواسمها وأعمالها. الرياض مدينة مواسم ومدينة أعمال. أيضا أبها الآن الاكتظاظ السكاني أو الزوار في أبها، يعني اليوم في قصة تسبق المدينة، قصة للمدينة. فعندنا مدن تمتلك طبيعة، تمتلك تراث، ثقافة، عمق تاريخي، تجارب محلية مميزة، لكن جزء منها لم يتحول بعد إلى قصة واضحة تصل إلى الزائر أو المستثمر. أرجع وأقول لك، الرياض كانت سابقا ما كانت بالشكل اللي موجود الآن. الآن الرياض مرتبطة بقصة أعمال، بزنس، مواسم، شتاء الرياض، موسم
0: كبرى.
1: الصقور، الإبل، الخيول. تختلف القصص لمدينة واحدة. فمثل ما قلت لك، المقومات في كثير من الأحيان أكبر من الصورة الذهنية عنها. فمقومات الرياض كبيرة طبعا، الرياض كمدينة، فما بالك في مكة، جدة، المدينة المنورة، أبها، حائل، القصيم، الشرقية. يعني لدينا تنوع. وعلى فكرة المملكة العربية السعودية تعتبر قارة
0: طبعا،
1: انظر إلى جازان والتشكيل التضاريسي فيها، عسير كذلك، انظر إلى الأحساء والمنطقة الشرقية، ارجع بنا إلى الشمال والجوف وتبوك وعرعر. فعندنا يعني تنوع ثقافي وحضاري. ولا ننسى أيضا أنه عندنا مقومات أكبر من اللي احنا متصورينه. لسه ما اكتشفنا ترى السعودية، لسه لا زال اليوم يدوب نحن على القشرة، ما تعمقنا في الاكتشاف.
0: جميل. مهندس هاني، أحد يعني أعمق دروس تسويق المدن التي تتخلى عن تراثها في سبيل الحداثة تخسر ميزتها التنافسية. المملكة مثل ما ذكرت قبل قليل تمتلك يعني ثروة تراثية من يعني الدرعية إلى العلا إلى الأحساء إلى الباحة، مدن أخرى وكذلك أيضا تاريخ عظيم تختنزنه هذه الأرض. استثمار التراث ركيزة الاستدامة الثقافية. سؤال، كيف يعني تحول الهوية التراثية لمدينة سعودية إلى قوة اقتصادية مستدامة تجذب الاستثمار وكذلك تجذب الزوار؟
1: يجرني سؤالك هذا أستاذ عبد الرحمن. فعليا أغلب الأشخاص، وهذا اللي ليست لديهم نظرة عميقة أو نظرة استراتيجية، ترى التراث ليس شيئا نضع خلف الزجاج. اليوم التراثيات عندنا مو شيء خلف الزجاج يتفرجون فيه المشاهدين أو السياح ويذهبون. التراث أصل اقتصادي، إذا أحسنت

0: استثمار. أنا عندي قصة اليوم في منطقة نجران، هداياهم إحدى الجوائز مع سمو أمير منطقة نجران، هداياهم من تراث المنطقة، من تراث المنطقة، من من من حجار الأخدود، من تراث نجران. من فانظر إلى كثير من المدن العالمية، أحياء قديمة وأسواق ومباني. اليوم يعني خلينا نتحدث عن الأحياء الصينية في المدن العالمية مثل لندن، نيويورك. الأحياء الصينية لا يمكن أنك تزور المناطق هذه أو المدن ما لم تمر على حي الصيني. هي. كذلك الأحياء العربية أيضا، كذلك لدينا اليوم الرياض، مما جاء سوق الزل، مما جاء شارع سميري، مما جاء الدرعية والبجيري،
1: صح.
0: وهكذا. اليوم التراث، ترى كثير يعتقد أن التراث فقط أنه متحف وقطعة أثرية وتراثية خلف فترينة أو زجاج وانتهى التراث. لا لا لا، ليس هذا التراث. التراث اليوم قصة، التراث اليوم أصل اقتصادي إذا أحسننا استثماره. أخي عبد الرحمن، فمدينة في السعودية ثروة كبيرة جدا، كل فترة وفترة يكتشفون اكتشافات جديدة، بل بالعكس، بل يجدون أنه هناك مناطق السعودية من 6000 8000 عام قبل الميلاد.
1: وأيضا
0: عندنا قصص كثيرة في المملكة.
1: أي أضف إلى ذلك سعادة المهندس، يعني قضية أصلا إحياء التراث المعروف، احنا نعرف انه مثلا على سبيل المثال سوق عكاظ هو موجود في الطائف، ولكن يعني كان يعني ارثا فقط ويذكر كمجرد ذكر. إعادة إحياء وكذلك أيضا بعض المناشط التي تتعلق فيه مثل سوق عكاظ والبردة يعني يعني ومسابقات الشعرية وما إلى ذلك،
0: جدا جميل. إحنا اليوم لمؤاخذة أستاذ الرحمن، ترى التراث ليس يعني اليوم تكلمنا عن التراث المادي الملموس،
1: نعم.
0: فما بالك بالتراث الغير مادي؟ أنت ذكرت عكاظ، هناك تراث غير مادي لدينا، عكاظ، عين الزبيدة في مكة،
1: نعم.
0: بالرياض النقوش وسدوس، الشرقية الحسا ومسجد جوافة،
1: صح.
0: اليوم أفضل طريقة لحماية التراث ليس تجميده. البعض يرى أنه يجمد ويعرض للناس، بل إعطائه قيمة تجعل الأجيال القادمة تتمسك به،
1: نعم.
0: واللي ما له تاريخ ما له مستقبل، اللي ما له أول ما له تالي.
1: نشأت، صدقت طبعا. أنا حقيقة مستمتع جدا بالحديث معك، وأتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذه الدقائق التي قضيتها معنا مهندس هاني.
0: أشكرك أستاذ الرحمن، أشكر إذاعة الرياض وبرنامج مستدام، ويعطيكم العافية، واستمروا على ما أنتم عليه. الاستدامة جدا جدا مفهوم لعله ليس منتشر بكثير، فأنتم ربان هالطريق.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أعزائنا المستمعين، المدينة ليست فقط مبان وطرق وخدمات، إنها قصة يحكيها ساكنها قبل أن يحكيها زائرها. والمدينة السعودية التي تعرف قصتها وتحسن روايتها تمتلك مفتاح الاستدامة الحقيقية. شكرا لضيفنا الكريم المهندس هاني رجب، مستشار تسويق المدن والشركات الاستراتيجية، وشكرا لكم مستمعينا على حسن وطيب الاستماع. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير. مستدام.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مسار

0: اللطف من أجمل الصفات الإنسانية، لكن ما يعني أننا نتنازل عن حقوقنا أو نسمح للآخرين باستغلالنا. أحياناً نخلط بين الطيبة والضعف، بين وضع الحدود والقسوة. متى يكون لطفنا قوة ومتى يتحول إلى ضعف؟ كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نخسر أنفسنا؟ وهذا هو الأهم. كل هذه الفقرات بنتناقش فيها مع ضيفنا اليوم الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر في برنامجكم مسار. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، يا أهلا وسهلا فيك في برنامجنا مسار.
1: أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ هند، وسعيد وفي سعادة أن نلتقي بكم، الله يحفظ.
0: الله يحييك ويبقيك. أستاذ تركي، في البداية كيف نفرق بين اللطف الحقيقي وبين الطيبة الزايدة اللي ممكن تخلي الشخص أحيانا يتنازل عن حقوقه؟
1: طيب دعيني بداية، الله يحفظك، خلينا نوضح للأخوة المستمعين ما هو اللطف. اللطف ترى كلمة جميلة جدا وعميقة، فاللطف أساسا هو له آثار جدا ممتازة على الإنسان، جانبية رائعة، يعني يخلي الإنسان في سعادة. هو عرفنا مفهوم اللطف، يعني هو اللطف هو التعاطف، هو اللين، طيبة القلب، التأثير على الآخر، الإحسان، مراعاة المشاعر الآخرين، الإنسانية، الاهتمام بالآخر، عمل الخير، الامتنان، النية الحسنة، الكرم، البر، التصدق. فإذا اللطف مجموعة من هذه المعالي اللي ذكرت لكم إياها، هي مجموعة. إذا اللطف عبارة عن هو أكثر من تصرف لطيف.
0: حلو، عبارة عن باقة متكاملة من التعاملات الإنسانية الراقية.
1: نعم، باقة كاملة متكاملة يستطيع الإنسان أن يقوم بها، مجموعة أنا أسميها مجموعة ورود أو زهور.
0: جميل.
1: تعطي عبق جدا جميل، رائحة لمن للطف. حلو. إن الله لطيف خبير، فما بالك يعني بنحن كالبشر يعني.
0: تمام.
1: فهذه مفهوم جميل جدا يعني على مفهوم اللطف يعني.
0: تمام. طيب وكيف نفرق بين اللطف اللي تفضلت أنت بشرح معنى كلمة اللطف، وبين الطيبة الزايدة اللي ساعات تخلي الإنسان يتنازل حتى عن حقوقه؟
1: طيب طبعا اللطف الحقيقي أساسا احنا زي ما ذكرنا المجموعة هذه الباقات اللي ذكرتيها الله يحفظك، هو عبارة عن نابع يأتي هذا من قوة الإنسان وفهمه للطف، من وعيه ومن اختياره. بمفهوم آخر، أنا أساعدك أنت يا إنسان، أو أنا أحب أقدم لك أي خدمة لأني أنا كتركي أو أي شخص آخر أو الأستاذة هند تحب تقوم بهذا العمل. هذا مفهوم جدا واضح جدا، مو أنا لما أسوي لك هذا الأمر أني أنا إذا ما لازم أسويه عشان ما أخسرك أو علشان أخاف من أني أنا تزعل علي أو تغضب علي. فالطيبة الزائدة، عشان نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة، ذكرنا عرفنا اللطف الحقيقي. الطيبة الزائدة تظهر عند الإنسان أو تبان لما يكون الإنسان غير قادر على حماية حقوقه، يعني عنده خوف أمام الآخر تلقاه يخاف، فإذا دائما يقول كلمة نعم نعم، وهذه طبعا غير مقبولة، لازم تقول كلمة لا عندما تكون في قمة الوعي. إذا اللطف أني أنا أساعدك باختياري، والطيبة الزائدة تجعلني أسوي زيادة عن الأمر وأنا ماني مقتنع فيه أو أني خاف أني أفقدك، فهذا الفرق واضح إن شاء الله.
0: ممكن أستاذ تركي أقول أنه اللطف الصحي أو اللطف الطبيعي هو اللي أنا أقدمه بمحض إرادتي بدون ما أعمل حساب لردة فعل الطرف الآخر.
1: صحيح، يعني هو هذا.
0: أيوة، يعني نعم. أنا هنا قدمت اللطف لأنه اختياري، وبعيدا عن إحساس ساعات الناس تقدم الطيبة الزايدة خوفا من خسارة الإنسان الآخر،
1: فهنا صحيح. صحيح.
0: هنا هو يحسب حساب ردة الفعل.
1: صحيح، هذا المفهوم اللي أنا ذكرت لك إياه، وهذا صحيح هذا المفهوم. وعادة يعني دائما الطيبة الزايدة، في قاعدة مهمة جدا لابد نوضحها، الطيبة الزايدة ما تحمي صاحبها أبدا أبدا أبدا نهائيا، وتتحول دائما بعض المرات إلى من شيء، يعني يكون إنسان طيب إلى استنزاف مشاعر هذا الآخر أو هذا اللي يقوم بالطيبة الزائدة. فزي ما تفضلتي هذا هو المفهوم، أنه نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة. صحيح،
0: نقدر نقول أنه ممكن اللطف يتحول في بعض الأحيان من صفة جميلة إلى نقطة ضعف ونقطة استغلال من الآخرين.
1: طبعا صحيح، أنت تحول هذا الأمر، اللطف

0: تتحول نقطة ضعف عندما نكون في ثلاثة نقاط. أول واحد عندما يفقد الإنسان القدرة عند في بعض الناس عندها يفقد القدرة على يضع حدود مع الآخر. إذا فقد الإنسان أن يضع حدود مع الآخر هنا هذه علامة أولى على أن بدأ يفقد اللطف يتحول لنقطة ضعف يتم استغلالها. كذلك دائما إذا رفض طلب معين شخص يشعر بالذنب. عندما تشعر بالذنب فعند رفضك لطلب من شخص آخر هذه علامة ثانية تدل على أنك فقدت اللطف صار عندك تحولت إلى تستغل في هذه النقطة. النقطة الثالثة دائما يكرر التسامح مع الشخص الآخر دائما يعني الشخص اللي أمامه يتسامح منه مع أنه هو يعني أذى. فهذه العلامات الثلاثة تجعل الإنسان يتحول من اللطف الموجود داخله والطيبة الجميلة إلى نقطة ضعف تستغل من الآخر.
1: أوكي، ثلاث نقاط أساسية أستاذ تركي اللي هي عدم قول لا أو عدم رفض أي طلب من الأشخاص صحيح. الآخرين. نعم. اثنين الإحساس بالذنب عند رفض صحيح. أو عدم المقدرة، يعني ساعات أنت مش على قولتهم مش عايز، أنت مش قادر، فهنا برضو يحوشك لوم، يحوشك تأنيب ضمير إنك كيف ما استطعت. والعلامة الثالثة اللي تفضلت فيها أستاذ تركي إنه الإنسان
0: يكرر التسامح
1: مع شخص مستمر بالخطأ.
0: نعم. طب هي المشكلة ما تكون المشكلة ليست في أن تكون لطيفة، بل في أن بعض الناس يعتقد الآخر أن لطفك هذا الجميل حقوق مباحة. يعني أنت لا أنت لطيف، لا ما علي، أنت حقك مباح، لازم تساعدني ولازم تخدمني. لا، هذا غير صحيح إطلاقا. فهذه الفكرة والمفهوم ليس أن تكون لطيفا النقطة المهمة جدا. في بعض الناس أو الآخر يعتقد أنك أنت إذا ما قدمت لهذا العمل أنت غلطان. لا، هذا غير مقبول إطلاقا في مفهوم اللطف.
1: يعني نقدر نقول أنه كلمة لا وضع الحدود مع الأشخاص الآخرين ما يتعارض مع كونك شخص لطيف؟
0: صحيح طبعا. أحيانا كلمة لا هي تعتبر يعني بالمفاهيم اللي تكلم عنها في مفهوم اللطف هي أكثر صدقا من كلمة نعم غير الصادقة. يعني بعض الناس يقول نعم هو غير صادق أو لا يستطيع بس يجامل الآخر، فلما تقول كلمة لا هذه أصدق مليون مرة من كلمة نعم اللي أنت غير صادق فيها أو لا تستطيع بس تجامل الآخر، تجامل الشخص اللي أمامك. طبعا احنا ممكن نغير هذا المفهوم. إذا أنت بتقول لا ممكن تقول له يعني أنا أقدر طلبك هذا ولكني أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل أو بهذا الطلب. دائما ممكن تقول له والله أنا أحترم رأيك لكن هذا الأمر اللي تطلبه مني ما يناسبني ولا ما هو من أخلاقي أي كان يعني. وكذلك أنا أستطيع أن أساعدك في هذا الأمر اللي طلبته مني ولكن بطريقة أنا أشوف أنها هي المناسبة. دائما هذه المفاهيم لابد أن الإنسان عشان ما تتحول كلمة لا يعني عند بعض الناس يعتقد أنها هي أكثر صدقة من كلمة نعم.
1: أيوة وبعض لا تجي قاسية يعني خاصة إذا كان في مثلا طلب معين ويشعر الطرف الثاني أنك أنت تقدر عليه، هو متيقن أنك تقدر عليه، فتجي لا قاسية. فممكن إحنا نحور كلمة لا بأننا نغلفها نلبسها يعني قرفتها نخليها لا مبررة أو نخليها اعتذار بدون ما نستخدم حتى لفظ لا اللي هو يعني ممكن يخلي الناس تكش شوية من بعض.
0: هو بصفة عامة الحزم ليس قسوة، الحزم ليس قسوة، ولكن اللطف ليس ضعفا. لابد نفهم هذه المعادلة. يعني الحزم مو هو قسوة عندنا، يعني لما أقول لا ومهم لا هذا مين قساوة مني، ولكن في نفس الوقت اللطف اللي عندي أنا مو هو أنا مو ضعف عندي، أنا أستطيع أن أقول لا أو أغير المفهوم أو زي ما تفضلتي تغلف بشكل جميل ويفهمها الآخر على أن هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أسوي لك إياه أو أفعل لك إياه إلا بشكل أنا أشوفه مناسب أو بطريقتي أنا المناسبة.
1: ليش أستاذ تركي كثير من الأشخاص يخاف أنه يبدو عليه القساوة نوعا ما إذا بدأ يدافع عن نفسه أو عن حدوده أو عن مستحقاته؟
0: لأن بعض الناس يخشى هذا الأمر لأنه هو صار عنده الله يحفظك ربط القبول الاجتماعي أساس أنا أصير مقبول اجتماعيا عند الآخر يجب أني أنا أتنازل. فبعض الناس يعني يدافع عن نفسه بهذه النقطة، فيخافون من أن يقول لهم الآخر عنهم أنك أنت تغيرت أو أنك صرت قاسيا أو ما تتلبي طلباتنا هنا، فيخافون من يقول يعني الشخص الآخر يقول عنهم أنك تغيرت أو أنك تحسنت أو صرت قاسي. فهذا المفهوم هو اللي خلى الناس بعض الأشخاص يبدون قاسين عندما يدافعون عن أنفسهم، خوفا من أنه يقول أنت تغيرت أو أنك أنت صرت قاسي. لكن في الحقيقة الإنسان دائما عندما يحط لحد حدود صحية في التعامل مع الآخر قد يتغير انطباع بعض الناس عنه. يعني ماذا تعودوا عليك الناس اللي تقول دائما تقول أنا نعم نعم نعم، بس أحد المرات قلت لهم لا. فهنا بعض الناس يعني يتغير انطباعهم عنه إذا قال لا، وخاصة أولئك الذين اعتادوا أن يستفيدوا منك، فأنت هنا وضعت لهم حد مباشر، خلهم هم يعني في نهاية الأمر يعتقدوا ما يعتقدون، ولكن أنت اتخذت القرار الصحيح، ولا تخاف من رد فعلهم أنك أنت صرت قاسي أو ما صرت تنفع، هذا الأمر يرجع لهم، أنت اتخذت القرار الصحيح.
1: إذا المحافظة على الحدود بين الناس حتى لو ظنوا فيك أنك قاسي ما هي مشكلة، لكن الأهم أنك تكون واضح في حدودك وفي الأمور اللي تقبلها والأمور اللي لا تقبلها.
0: صحيح، حدد هذه الأمور، خليك واضح جدا جدا جدا، كن لطيفة في التعامل مع الآخر. الأمر أستطيع أنا أفعل لك إياه، نعم أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. والشخص الذي أمامي إذا قلت له لا في هذا الأمر واعتبرها قاسية مني، هذا أمر يرجع له، ليس لي أنا علاقة به بهذا الأمر.
1: أوكي، يعني وإحنا كلنا عارفين طبعا أستاذ تركي أن الحدود هذه متغيرة حسب المشاعر مع الأشخاص، حسب القرابة، حسب دائرة العلاقات. فبعض الأشخاص الحدود تكون جدا عريضة، وبعض الحدود لا تكون أقل أقل أقل. فكمان الإنسان هنا أنه يوازن في تعاملاته مع الآخرين بحيث أنه يعطي لكل مقام مقال ولكل شخص قيمته وقدره حسب الأقرب إلى النفس والروح. يعني ساعات الناس يكون في بينهم قرابة نسب ولكن ما يكون في بينهم قرابة مشاعر، فهنا الحدود تكون مختلفة.
0: صحيح، حتى بعض الناس يعني ممكن يقول لا لنفسه.
1: صحيح،
0: ممكن إنسان يقول لا لنفسه هو في أمر ما يريد أن يقوم به ويرى أن هذا الأمر يعني غير عنده القدرة يقول لا. فأنت لما عندك القدرة تقول لنفسك لا، فأنت عندك القدرة أنك تقول للآخر لا على حسب الأمر، يعني زي ما تفضلتي. صحيح،
1: جميل. ونتكلم عن أنفسنا هنا، يجيني سؤال كيف نكون لطيفين مع الآخرين وبنفس الوقت ما نهمل احتياجاتنا ومشاعرنا، وزي ما قلت أستاذ تركي حدودنا، لأنه حتى إحنا بيننا وبين أنفسنا ساعات نضطر نقول لأنفسنا لا.
0: طبعا دائما أنا أطلب من الآخر يعني يسأل نفسه، الإنسان يسأل نفسه عدة أسئلة على أساس يعني تبان عنده الصورة. أنا لما أحد يطلب مني هذا الأمر، هل أنا فعلا أبغى أسويه أو أريد أن أفعل به، أو أنا أخشى أن أرفض، يعني أو أن إذا رفضت بيزعلوا مني. فأسأل نفسي هل أنا أستطيع أو بأقوم بهذا العمل، أو أنا أريد فعلا، أو أنا أتمنى أن أخدمك، أو أني أنا بس
1: هو الشيء إرضاء لك أو خوفا من ردك.
0: نعم نعم نعم. كذلك دائما يعني ضع نفسك في دائرة اهتماماتك أنت، يعني حاول أن تضع نفسك، اسأل نفسك أنا هل أنا في دائرة اهتمام هذا الآخر، هل أنا فعلا هذا الشخص اللي بخدمه يحتاج مني أنا فقط، أو أنا هو الشخص يهتم بي؟ يعني ولو جيت يوم من الأيام وأنا طلبت منه طلب، هل بيرد علي؟ هل بيتجاوب معي؟ يعني طبعا بالقاعدة العامة ليس مطلوب أنك تختار بين نفسك وبين الآخرين. أوجد مساحة تكون فيها نسبة الاحترام بين اثنين متوازنة مثل ما لك عليك. فهذه من الأشياء اللي نحب أن نركز عليها، دائما يسأل نفسه هذه الأسئلة. ولكن أنا يعني حتى كذلك في مقولة جميلة، أنا ممكن أكون رحيما معك أو رحيم بك، ولكن لن أكون ظالم لنفسي. فهذه من الأشياء اللي يجب أن الإنسان يكون في عقله وفي فهمه. فرد على السؤال يحفظك، أسأل نفسي هذه الأسئلة فيتبان معي حقيقة الأمر.
1: الناس أستاذ تركي، بعض الأشخاص اللي يجي على نفسه وخوفا من ردة فعل الأشخاص الآخرين ويبدي احتياجاتهم على نفسه ويخجل أو صعب

0: لا يقول لا، فيضغط على نفسه ويجي عليها. هل احنا نقدر هنا نقول انه هذا الشخص يحتاج الى اعادة النظر بتقديره لذاته؟
1: صحيح، نعم، يحتاج انه يعيد في تقديره وفي تقدير ذاته. وطبعا المهم جدا انه يعيد النظر، مو معناته اني اصبح يعني شديد او
0: تحول الى شرير
1: او شديد او صلب، لا هي نعيد النظر في هذا الامر، لان دائما اللطف في الانسان يحتاج الانسان يكون حازم. لماذا؟ عشان يحمي اللطف اللي عنده، اللطف اللي الذي يعني موجود فيه. فهذه من الاشياء دائما اشياء جميله تحتاج الانسان يكون لها حمايه، ولكن لابد ان يحميها بهدوء. دائما اللطف يعني اذا ما كنت حازم في هذا الامر او حميت اللطف اللي عندي، الناس يتمادون معي. وطبعا ممكن بعض الناس توصل عندهم يعني ان يكون هذا الانسان منفرا للاخر، يعني يجعل هذا ينظر نظره استعلاء عليه او نظره تهزئه هزءا به. فمهم جدا ان يكون الانسان متوازن. القاعده الرئيسيه في انك انت تكون متوازن، يكون عندك قلب لطيف، قلب جميل، قلب انيق راقي، وكذلك يكون عندك عقل يعني مدرك للامور، واعي، فاهم الحياه، فاهم الدنيا، فاهم الامور، فاهم قدراتك، فاهم واجباتك، ما لك وما عليك، وكذلك حدود واضحه. هذه كل الامور في الحياه، ليس في اللطف، كل مكان. يعني انا اذا عندي هذه القواعد، انا اسميها المثلث الجميل في الانسان، يكون مرتاح، يكون عندي قلب لطيف. والله اللطف جميل جدا جدا جدا، يعني لان حتى اللطف يعني ذكر في القران في سبع ايات، يعني وكلمه ورقم سبعه من ارقام جدا التي اسرارها عظيمه. فاللطف يجب ان الانسان يكون لطيف في حياته. على فكرة ترى اللطف يعني يخليك أكثر سعادة ويفيد قلبك، ترى اللطف يخلي القلب في سعادة.
0: حلو، هذا إذا تطبق بمفهومه الصحي.
1: صحيح، نعم إذا تطبق بمفهومه الصحيح يخلي الإنسان مبتسم، ترى يخلي البشرة جميلة، يخلي يعني علاقاتك رائعة. فأنت إذا كان قلبك لطيف وجميل وأنيق وعندك عقل واعي ومدرك للأمور وعندك حدود واضحة، فأنت على المسار. هذا يسمونه التوازن في العلاقات أو التوازن مع الآخر.
0: جميل جدا. النقطة الثالثة أستاذ تركي اللي أنت ذكرتها في النقاط اللي تخلينا كيف نعرف أنه إحنا أشخاص لطيفين أو أشخاص ضعفاء، كانت التسامح الزايد. لو نجي نتكلم عن موضوع التسامح، هل يمكن أن يكون التسامح سببا في استمرار تعرض الشخص للأذى؟
1: نعم، التسامح صحيح، التسامح الزايد نعم يعرض الإنسان إلى بعض الأذى، هذا كلام صحيح. طبعاً نحن التسامح من الفضائل، فضيلة من فضائل الإنسان يتصف بها. ولكن التسامح ليس معناته أني أنا أعطي زي ما نقول يعني تصريح للآخر وخلاص كل ما سوى تسامح معه. لا، لابد يكون فيه هنا نهاية، لازم يكون فيه، لأن هذا حيكون عليه أذى. هذا على نفسيتي وعلى شخصيتي. أنا ممكن أسامح الناس، وهذا من الصفات الجميلة، عشان لا نفهم أن التسامح لا، أنا يمكن أن أسامح شخصا أخطأ في حقي أو شيء، ولكن في الوقت نفسه يعني أخذ قرار ما يكرر هذا السلوك معي أو هذا الأمر أو هذا الأمر اللي فعله معي. لابد أني أفرق أني أنا أسامحك على ما فعلت، وأن أسمح لك بأن تقوم بهذا الأمر أخرى. أنا سامحتك يا أخي الكريم، ولكن لن أسمح أن يتكرر هذا الأمر معي. هنا توازن. إذا التسامح فضيلة يجب أن نفهمها بهذا المفهوم.
0: ونرجع يعني دائما نقول التسامح بين قوسين الصحي.
1: صحيح، التسامح الصحي زي ما قلنا يكون الإنسان بعقل واعي ومدرك، لأنك أنت إذا تسامحت بإرادتك وبوعيك وبإدراكك حينعكس على نفسيتك وعلى صحتك. ولكن لا أتسامح مع الآخر فقط لمجرد سامحته، يجب أني أضع حد عشان تكون أنا متوازن في العلاقة ومتوازن في فهمي لهذا الأمر. سامحت فلان، سامحتك يا أستاذ أي شخص أمامي، ولكن يجب علي أني أنا أقول له والله هذا الأمر وهذا الفعل لا يتكرر منك مرة أخرى، لأني لا أسمح لك أو نعطيه كلمة لن أسمح أو لن أتنازل، فهذه الكلمة بحد ذاتها توصل مفهوم للآخر أنك أنت ماخذ قرار لن يتكرر هذا الأمر معك مرة أخرى.
0: إذا التسامح يكون بشكل صحي، ويعني للأسف أنه بعض الأشخاص ممكن يفسر التسامح المتكرر على نفس الأذى أو نفس الأخطاء هو نوع من الضعف، فهنا إحنا رح ندخل في دوامة إثبات أني أنا ماني ضعيف. فمن البداية الواحد يكون واضح في حدوده وفي استحقاقه لأشياء معينة، يكون واضح فيها برضو مع الناس، مو غلط. طيب أستاذ،
1: عفوا مقاطعتك، هو طبعا زي ما تفضلتي التسامح، إذا تسامحت من الآخر بدون ما أوضح له نقطة أو عدم تكرار هذا الفعل، هنا يتحول إلى ضعف، هنا يصير ضعيف. يعني إنسان أنا اسمحوا لي، أعذرني، ما قدرت، والله حاولت، والله، هذه يجعل الإنسان الآخر يشعر أنك ضعيف خلاص يعني، وحتى ما يمكن ما يحترمك بعض اللحظات. ولكن لا، أنا زي ما ذكر التسامح فضيلة أو التسامح الصحي مطلوب، ولكن أنا يعني أستطيع أن أسامحك على فعل هذا الشيء، ولكن يجب أن يفهم هذا النقطة، لن أسمح لك أن تكرر هذا الأمر. هنا حيشعر أنك أنت إنسان واضح وإنسان قوي ومتخذ قرار وليس ضعفا في علاقتك معه.
0: طيب هل تعتقد أستاذ تركي أن بعض الأشخاص تجردت من الطيبة والإنسانية وصارت تخاف أصلاً أنها تكون ضمن قائمة الناس الطيبين، خوفاً من استغلال الآخرين لها، أو خوفاً من أنها يعني ممكن بعض الناس تسمي الطيبة أو اللطافة غباء؟ عفواً على هذا التعبير، ولكن هل نقدر نقول أنه فعلاً في ناس بدأت تخاف من الطيبة، تخاف من الإنسانية علشان ما تتحول إلى مستغلة؟
1: صحيح، في بعض الناس طبعا من إذا مروا بتجارب يعني مرة أو مريرة زي ما نقول، فتخليهم يربطون الطيبة بالألم، فدائما أو الاستغلال زي ما تفضلتي، فينتقلون من الطيبة الغير الواعية إلى القسوة الدفاعية. فهذه جملة يعني لابد نوضحها، فينتقل من الطيبة الغير واعية إلى القسوة الدفاعية. طبعا الحل هنا أو الفكرة أننا لابد أنا أن أفهم أني أنا إنسان، لا يعني ليس من مطلوب مني أن أفقد إنسانيتي لإنسانيتي التي خلقني الله عليها. ولكن أنا دائما في قاعدة يعني مهمة جدا، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث، هذه قاعدة أنا اتخذتها حتى أنا على المستوى الشخصي، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث، ولكن أختار الشخص الذي أمنح وقتي وثقتي وحدودي. لابد تكون هذه الأمور عشان يعني إذا كان عندي الأمر متاح زي ما نقوله أو مباح، هنا زي ما تنتقل هذه الطيبة إلى قسوة، وبالتالي تصير أنت مدافع وتصير عنيف مع الآخر. إذا أنا أكون إنسان مع الجميع، وحنا إن شاء الله كلنا كذلك، ولكن أنا سوف أختار الأشخاص اللي أنا أعطيهم ثقتي وأعطيهم وقتي وحدودي، وأوضح لهم متى أنا أقول نعم ومتى أقول لا.
0: طيب أستاذ تركي، إحنا نتكلم عن الطيبة وعن الحدود وعن التعامل، كيف أتعامل مع شخص، ما راح أقول لك عادي أو عابر أو زميل، لا أنا حقول كيف أتعامل مع شخص قريب ومستمر باستغلال طيبتي بشكل مستمر؟ صعب أني أقول لهذا الإنسان لا، وصعب أني أبعده، يعني صعب أني أصده ومستمر هو باستغلال الطيبة، كيف ممكن أتعامل مع شخص زي كذا؟
1: طبعا الشخصية هذه ما تكفي أو ليس مطلوب أني أنا أشرح له ما أعاني منه أو أشرح له مشاعري كل مرة أو كل مرة ألتقي به. المطلوب مني أن أغير طريقة التعامل معه، وهذه من الأشياء المهمة جدا. أول شيء من طرق التعامل مع هذا الشخص يعني أني أحط له حد، أضع حد واضح وصريح معه، وأعبر عن هذا الحد بهدوء، وأقول أنا هذا حدود وضعتها وأشرحها له وأطبقها معه. لأنك أنت إذا وضعت الحد ولم تشرح له ولم تطبق له، فأنت هنا سوف يعني تكون بشخصية أمام الشخص هذا يعني هزيلة صراحة يعني. طبعا خلينا ناخذ ابعد شويه، اذا كان هو هذا الشخص استمر في التجاوزات او استمر باستغلال طيبتنا، يعني نقلل من التواصل معه او نحاول نتجنبه، لانه هو ما وصلت له الرساله بصوره واضحه او ما فهم ماذا انا اريد.

0: طبعا دائما الحدود التي اللي ما فيها تصرف تصبح دائما مجرد أمنيات عند الإنسان، يتمنى أن حاول يرد عليه، يتمنى أن ودي أنا قلت له هذا المعلومة. فلا، أنا ما أبغاها أمنيات، أنا أبغاها تطبيق عملي وتوضح لهذا الشخص اللي يستغل طيبتك بشكل متكرر بهذه الأمور. فأوش نحط له حد واضح ونشرح له بهدوء وأطبق هذا الحد، أقول له من اليوم من اليوم ترى 1 2 3 4. إذا استمر بالتجاوز، استمر أنه ما فهم الرسالة، يعني نقلل صراحة، لأنه هو يمتص من قدراتك ومن وعيك ومن طاقتك بشكل مزعج يعني، فأنت تفقد كثير من هذا الأمر. فأنا قلل التواصل معه، وبالتالي أنا وضعت حد لهذا الشخص اللي يشتغل طيبتنا بشكل متكرر.
1: طيب أستاذ تركي، في علاقة واضحة بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع الحدود مع الآخرين؟
0: طبعا في علاقة قوية جدا بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع حدود، هذه علاقة قوية جدا. أساسا دائما الشخص الواثق قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين، هذه قاعدة مهمة جدا. الإنسان يثق في نفسه عنده يعني معلومة أو يعرف أن قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين. أنا لما أرضى الآخرين أنا أصير لي قيمة؟ لا، هذا غير صحيح. دائما أستطيع أن أقول لا دون أن أشعر أن هذا أنه شخص سيء الذي أمامي، أنا أقول لا، لا أستطيع. ودائما يعني ما في خوف عندي من هذا الأمر، وممكن أنسحب من أي علاقة مؤذية معي، حتى لو في العمل، حتى على من الأقارب، حتى من الزملاء، دون أن أخسر قيمتي أنا أو قيمته هو. فمهم جدا أني أنا تكون هذه الأمور واضحة، هي علاقة صحيح قوية. الثقة بالنفس دائما في علاقة أو في مفهوم الثقة بالنفس، أنا أحترمك ولكني أحترم نفسي كذلك، هذه مهم جدا، لابد أن الإنسان تكون في عقله حاضرة في مفهومه، أنا أحترمك لكني أنا أحترم نفسي كذلك، أنا كمان عندي مشاعر وعندي شعور وعندي ثقة بنفسي وعندي قدرات وعندي. فمهم جدا أني أنا أحترمك على عيني وراسي أخ الكريم، ولكن أنا أحترم نفسي كما أحترمك. فهي العلاقة بينهم جدا قوية بين الثقة بالنفس ووضع الحدود.
1: جميل جدا أستاذ تركي. آخر سؤال بقول لك، إيش هي النصيحة اللي حاب تقدمها للشخص اللي يحس أنه طيبته الزايدة تخليه يتنازل عن حقوقه ويسمح للآخرين باستغلاله؟
0: والله أنا أقول هذا الشخص صديقي وعزيزي وأخي الكريم وأختي الكريمة، لا تتخلى عن طيبتك، لا تتخلى عن طيبتك، بل طور هذه الطيبة اللي أنت موجود اللي الله أعطاك إياها. يعني زي ما قلنا إحنا في منتصف الحديث، تحول إنسان إلى إنسان يعني يتخلى عن الطيبة. لا تتخلى عن طيبتك، طور هذه الطيبة اللي فيك وحسنها ورتبها واجعلها قيمة مضافة عندك. لا تخلي التجارب السيئة تتحولك إلى شخص قاسي، يعني دائما التجارب السيئة تخلي الإنسان يعني يفتقد إلى الثقة بالناس، يفتقد الناس كلهم سيئين. لا خليها دائما يعني مهمة، التجارب هذه حولها ما تحولك إلى شخص قاسي، وفي نفس الوقت ما تخلي طيبتك يعني مستباهة عند الآخر. يعني هي معادلة، يجب على الإنسان أن تعلم متى تقول كلمة لا دون ما تشعر بذنب. بعض الناس كلمة لا عندها يعني يمكن ذيك الليلة ما ينوم، لأن أنا قال أحد أصدقائه. فلا أنا أقول كلمة لا بدون ما أشعر بذنب، أساعد الآخر من غير ما استنزاف طاقتي، أتسامح يعني مع الشخص دون ما أخليه في المكانة نفسها إذا تكرر هذا الأمر. يعني أحب الآخرين، أنا ناس أحب الآخرين وأحب الناس، هذا من الطيب فيني من اللطف فيني، ولكن لا أهمل نفسي ولا أجعل نفسي يعني زي ما نقول يعني ممر للآخر. لا، هذا الكلام مهم جدا أننا نفهم هذا الأمر. دائما الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه، الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه، بل هو الذي يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته.
1: الله.
0: بعض الناس زي ما ذكرنا حنا بداية الحديث مع الألم ومع الزعل كذا يفقد إنسانيته، لا، أنا دائما الإنسان الطيب هو اللي يسمح للآخرين، هو يعني ما يسمح لهم بأن يؤذوه، بل يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته. وهذه معادلة مهمة جدا، يعني لأن دائما اللطف مع الحزم وأكررها، اللطف مع الحزم تعطي شخصية ناضجة ومحترمة وقوية.
1: جميل جدا، يعني قمة التوازن النفسي، نضع الحدود، نبين الممنوعات المحظورات عندنا، نعبر عن شخصيتنا عن هويتنا بشكل واضح وصريح، وهذا شيء يفترض أنه ما يسبب مشاكل مع أحد.
0: نعم، لابد أن تكون إنسان متوازن، يعني دائما، يعني لأنه اللطف بلا حدود، يعني اللطف اللي زي ما نقول إحنا مفتوح، هذا يسبب لك استنزاف
1: صح
0: للمشاعر والطاقة ونفسك ونفسيتك، يعني توصل مرحلة أنسأل الله السلامة. والحزم بلا لطف يعتبر يعني زي ما ذكرنا، يعني قسوة. الحزم بلا لطف يعتبر قسوة على الآخر. فأنت عشان تصير عندك المعادلة متوازنة، اللطف مع الحزم، يعني أنت تكون لطيف وكن حازم، في نهاية الأمر أنت هتكون شخصية ناضجة ومحترمة، والآخر يحترمك، وانت عارف حدودك وعارف متى تقول لا للآخر وتشرح له عند الآخر ومن غير ما يؤثر عليك. فإذا هي معادلة بسيطة جدا، يعني كن لطيفا ولكن مع الحزم الذي يجعلك شخصية ناضجة ومحترمة.
1: جميل جدا أستاذ تركي، اسمح لي ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ.
0: تفضلي.
1: طبعا في فقرة صح أو خطأ أنا أحتاج منك التنويه على إذا كانت الجملة صحيحة بكلمة صحيحة، وإذا كانت خاطئة بكلمة خاطئة. التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة السماح لهم بتكرار نفس السلوك المؤذي.
0: صح، يمكن الإنسان طبعا أنا أشرح أنا ولا يكتشف
1: المصح. لا أكيد، إذا حاب تشرح أكيد يعني
0: تكون أضفت. طبعا هذه الجملة صحيحة، يمكن الإنسان أن يسامح وفي الوقت نفسه يضع حد لعدم تكرار هذا الأذى.
1: حلو، يعني التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة أننا نسمح لهم بتكرار الخطأ، بل نضع حدود زي ما كثير أنت يعني أكدت لنا على هذا الموضوع خلال اللقاء.
0: صحيح.
1: صح أم خطأ، الشخص الذي يخشى رفض الآخرين قد يستخدم اللطف أحياناً لتجنب المواجهة وكسب القبول؟
0: صحيح، هذا جملة صحيحة، لأن في بعض يعني قد يتحول اللطف هنا إلى وسيلة لإرضاء الآخرين بدل ما نعبر عن رأيه، فهذه الجملة صحيحة.
1: جميل جداً، كلما كان الإنسان أكثر لطفاً كلما كان يتنازل عن حقوقه أكثر.
0: لا، هذه الجملة خطأ. اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق، اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق. أي إنسان يستطيع أن يكون لطيفا وحازما في الوقت نفسه.
1: جميل جدا، بعض الأشخاص يمكن أستاذ تركي بعد فترة من العشرة أو الميانة ولطفك الدائم الدائم الدائم تصير الأشياء اللي أنت تعتبر لطافة منك واجبة عليك.
0: ذكرنا حنا هو بعض الناس يعتقد هذا خلاص. الأمر فأنت لا بتكون تحط لك حد واضح، وزي ما ذكرت لك تكون عندك حدود واضحة جدا، لطيف معك ولكن في حزم. أنا اليوم ما بقول لك لا، المرة الأولى قلت نعم والمرة الثانية وجاك مشاعر أو شعور أن الشخص هذا يستغلك أو يستنزفك، لا هنا يجب أن أقول له لا أساس يعني يفهم هذا الأمر. فما نترك الأمور مفتوحة بصفة عامة ولا نقلق الباب بصفة عامة، يعني نكون لطيفين مع حزم بسيط، متى أقول لا ومتى أقول نعم. والأهم من هذا الأمر، أنا لما أفعل الشيء لأني أنا أريد أن أساعدك أو أريد أن أعمل، وليس أنا أحب هذا الأمر، أحب الأجر يكون لي. فطبعا الأجر إن شاء الله بيوصل للجميع، بس يجب أن يفهم هو وأفهم أنا أن هذا العمل اللي بقوم به علشاني أنا، فبالتالي ليس لك، لأن إذا أعتقد أن أنت تخدمه فهنا المرة القادمة بيزعل منك إذا قلت لا.
1: أيوة، طيب كيف أستاذ تركي كيف ممكن يكون اللطف قوة؟
0: أنا لما أضع لحد اللطف يكون عندي قوة، زي ما قلت لك يعني اللطف إذا كان ما له حدود يصير استنزاف علي، يصير يعني مشكلة كبيرة. والحزم عندي لازم يكون، يعني عندي حزم غير لطف يكون قسوة، فأنا أعرف متى أقول لا وأعرف متى أقول نعم. فمهمة جدا تكون عندي شخصية واضحة جدا، شخصيتي ناضجة ومحترمة، أني أنا أعرف متى أقول نعم ومتى أقول لا. فهذه هي جزئية مهمة جدا أساس يعني ما يصير أنا عندي الإنسان عنده قسوة أو الإنسان يقول والله هذا الإنسان يعني عنده طيبة زائد ويشتغل بهذا الأمر.
1: ويمكن بعض الأشخاص طول وقته قاس.

0: في المستقبل، ولكن اللطف مسموح جدا ومتاح. يجب على الإنسان، وأنا والله دائما أقول هذه الجملة، يجب على الإنسان يكون لطيفا، لأن اللطف يعني الله سبحانه وتعالى لطيف، فيجب على الإنسان يكون لطيفا في تعامله. واللطف ترى ليس التعامل مع الآخر، يعني ممكن اللطف أكون أنا مع نفسي لما أكون مع الطيور، مع أي شيء في الكون هذا ربي خلقه أكون لطيف. اللطف جميل جدا، ولكن زي ما ذكرنا يعني لابد يكون الإنسان عنده الوعي والإدراك بأن اللطف هذا لا يستغل ولا يستنزف مني طاقتي، ولا يجعلني أنا دائما كل من يأتي يطلب مني نعم نعم نعم، وبالتالي أنا فقدت لطفي وفقدت الأجر اللي بحصل عليه وأصير قاسي القلب. فلا، اللطف مطلوب، وزي ما ذكرت لك أستاذ الفاضل، ترى اللطف والله العظيم له أثر جدا جدا على الإنسان نفسه. يعني حتى إذا سمحتي لي، يعني في بعض اللطف يعني مفيد للقلب، لأن اللطف الإنسان إذا قدم خدمة لطيفة للآخر وشعر بالراحة، هرمون الأكسوتسين هذا هرمون للقلب يوسع الشرايين، فيجعل الإنسان في راحة نفسية مفيد للقلب. ترى هذا كلام علمي ومثبت. كذلك دائما الإنسان لطيف الجميل مبتسم اللي ذو الوجه المنير، سبحان الله العظيم، يعني فيها طاقة إيجابية، شاب مرتب، يعني علاقات
1: سبحان الله. أيوة، ويصير في يصير له قبول عند الناس،
0: قبول عند الآخر، يعني يحسن العلاقات مع الناس بشكل ما يتخيلها. أهم نقطة أن الإنسان يجب أن يدرك وبوعي اللطف هذا. كلنا الله سبحانه وتعالى، أن الله لطيف خبير، يعني أنت نقطة على السطر، فأنت كل لطيف. لما تكون لطيف زي ما قلنا، لا تكون يعني لطيف لأقصى درجة فتستنزف، ولا تكون قاسي فتكون يعني قضية أنت في غنى عنها.
1: صحيح، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر.
0: صحيح.
1: أستاذ تركي، لو أنا حأسس ابني على أول خطوة، أقول له اللطف ولا أقول له حدودك الخاصة، وأعلمه كيف يستخدم كلمة لا، أيهما أولى وأهم؟
0: لمين عفوا؟ لمين؟
1: للطفل.
0: للطفل إيه، عفوا إيه. لا طبعا لازم هو الطفل أو الشاب الصغير هذا لازم إن نوضح له نقطة مهمة جدا، نشرح له اللطف، ما هو مفهوم اللطف. يعني على فكرة ترى اللطف ممكن إن الناس يسوي أفعال وأعمال ما يدر إن هذه من اللطف. الابتسامة لما يشوف عصفور، لما أي شيء، هذه كلها من اللطف. فيجب حنا نوضح لها أنك أنت لما بتسوي حاجة هذا لطف، ونفرق له بين أنك أنت اللي تعود عليه تقول لا أو تقول نعم، ففي على مقدار قوتك وعلى مقدار فهمك نشرح له بهدوء وبصورة واضحة جدا. ممكن نعطيه أمثلة أو تطبيقات عملية نوضح له هذا الأمر.
1: حلو، يعني نعلمه الثنتين في نفس الوقت،
0: أنه يكون لطيف، نعم، لابد أنه يفهم الحلو. يعني يفهم أن اللطف هذا في هذا نتائجه، والقسوة أو يعني العكس من هذا الأمر، أو نسميه إحنا الطيبة الزائدة، ترى هذه نتائجها 1 2 3 4. أنت يجب أن تكون عندك اللطف بصورة جدا رائعة، والمقابل لا يكون عندك الطيبة الزائدة هذه، أنك أنت حتستغل استغلال. ترى كثير من المشاكل، نسأل الله العفو والعافية، من دراسات يعني النفسية يكون سببها الطيبة الزائدة. فإنسان يكون طيب مع الآخر، وفجأة الآخر يعني ينسحب أو أنه يرد عليه مزعج، فبالتالي يشعر بالألم والقسوة، فيتحول يعني يشعر بالإحباط، فيكون عنده أشكالية كبرى. نسأل الله أن يحفظ الجميع.
1: اللهم أمين. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك.
0: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وبارك الله في جهدك، ونفع الله بك البلاد والعباد، واستودعناك الله جميعا.
1: فقرة ببساطة. الطيبة صفة جميلة، لكن لما تزيد عن حدها تخلي الإنسان يتنازل عن حقوقه ويتحمل ما لا يرضيه خوفا من إزعاج الآخرين. كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نتحول إلى ناس ضعيفة؟ 4 خطوات للتعامل مع الطيبة الزائدة. 1. تعلم قول لا. ارفض ما لا يناسبك دون الشعور بالذنب. ثانيا ضع حدودا

0: واضحة لا تسمح للآخرين باستغلال طيبتك. ثالثاً، اهتم بنفسك، احتياجاتك، مشاعرك مهمة مثل احتياجات الآخرين. رابعاً، كن طيباً بوعي، ساعد الآخرين عندما تستطيع دون أن يكون ذلك على حساب راحتك وحقوقك. في الختام، الطيبة لا تعني أن نسمح للآخرين يتجاوزوا حدودهم. كن طيباً لكن كن واعياً بحدودك. القوة الحقيقية أن تحافظ على قلبك الطيب وتحمي نفسك في الوقت نفسه. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
3: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
2: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
4: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
5: ما نبي مجاملات اللي بخاطر
4: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
2: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
9: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. أعزائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسعدت مساء أيها الأحبة، وأهلا بكم معنا وطائر المساء.
0: سننطلق الآن إلى الجمهورية العربية السورية.
1: يأنس بكم
0: إبراهيم التركي
1: وبدور إسماعيل.

0: أعزائنا محبي طائر المساء، تعد هواية الصيد بالصقور أو القنص من الهوايات التي عرفها العرب وعشقوها منذ آلاف السنين، وظل عشاقها في تزايد مستمر رغم تكاليفها الباهظة والمصاعب التي تواجه ممارسيها، إضافة إلى العناية الخاصة التي يحتاجها الصقر.
1: ويقول محمد نور الدين أبو القاسم، وهو شيخ في الستينيات من عمره من بلدة الرحيب السورية التي تعد مقصدا لعشاق الصقور من كل دول العالم، يقول إن أسعار الصقور التي يتم اصطيادها في سوريا عامة ومنطقة الرحيب خاصة مرتفع جدا، وخاصة للنوعيات الجيدة كذوات الريش الأبيض أو الأحمر، والتي يبلغ سعر الواحد منها نحو $1,000,000، بينما أرخص أنواع الصقور لا يقل عن $15,000.
0: وعن الطريقة المستعملة في اصطياد طائر الصقر الطائر الحر، أوضح الشيخ أبو قاسم قائلا: في البداية يتم حفر حفرة كبيرة بيضاوية الشكل في وسط الصحراء، تتسع لوقوف رجلين بداخلها، وتوضع فوقها شباك بها فتحة تخرج منها حمامة لثوان قليلة حتى يراها الصقر، بحيث تسحب الحمامة عند اقتراب الصقر منها إلى داخل الحفرة، فيصطدم الصقر بالشبكة ويتم اصطياده.
1: وأضاف الشيخ أبو القاسم أن صائد الصقر يقوم بتدريب الطائر الحر شهورا طويلة حتى يتمكن من ارتفاعات عالية الانقضاض على فريسته والإمساك بها، موضحا أن الصقر الجيد يصطاد يوميا من 10 إلى 12 فريسة، وأنه بعد انتهاء الصيد يستعيد الصياد طيره بمناداته باسمه ويعطيه قطعة من الفريسة التي اصطادها.
0: ولكي لا يصاب الصقر بالذعر، يتم تثبيت البرقع أو القلنصوة الجلدية على عينيه، ولا تنزع إلا عند الصيد الذي يبدأ عادة في ساعات الصباح الأولى.
1: وقال إنه عندما تسقط الأمطار وينمو العشب تكثر الحيوانات والطيور البرية، فيلتقي لهذا السبب العديد من الصيادين القناصين من شبه الجزيرة العربية في البادية السورية، حيث لا تستعمل الأسلحة أبدا ويستمتع الصيادون بالقنص.
0: وأضاف أن اللياقة البدنية العالية لها دورها في هواية القنص بالنسبة للصقر أو القناص، فلابد من التوازن بين جناحي الصقر ويحتفظ بكل ريشه سالما، لأن فقد الصقر لريشة واحدة تفقده 10% من سرعته.
1: كما يجب أن يكون للصقر وزن معين، لأن زيادة الوزن تعوقه عن الارتفاع عاليا، أما نقصان الوزن فيجعله ينطلق بعيدا بحيث لا يتمكن من متابعة الفريسة.
0: ويحتاج القناص إلى قوة جسمانية وقدرة كبيرة على التفاهم مع الطائر وسرعة بديهة، كما يحتاج إلى إجادة قيادة السيارات حتى يتمكن من ملاحقة الطائر بين الوديان وبين الصخور، ويجب عليه أن يكون ملما بمميزات كل صقر والفرق بين الأنواع المختلفة والأماكن التي توجد بها الطيور، ويجب أيضا أن يعلم طبيعتها.
1: ويأتي الصقر الشاهين على رأس قائمة أنواع الصقور التي يفضلها أبناء الخليج من ممارسي هذه الهواية المثيرة، وهو السريع الغضب والنفور، ويحتاج إلى المعاملة الرقيقة، لكنه من أسرع الجوارح في المطاردة في المسافات القصيرة، ومن أحسنها تقلبا في الجو وأجودها إقبالا وإدبارا وراء صيده.

0: أعزائنا محبي ومحبات طائر المساء، نحن الآن في أنقرة حيث يلقي مهتمون بصناعة السياحة باللائمة في كساد السياحة في تركيا التي كانت مزدهرة في وقت ما على معوقة النقل وسوء التسويق وارتفاع الأسعار التي يحددها مستثمرون يسعون إلى الثراء السريع.
1: طائرنا العزيز الذي جاب الفيافية والقفار يقول إنه في منتجع بودرم المطل على بحر إيجا، حيث تفتقر مئات من المنازل القريبة إلى المياه الجارية، وفي مناطق أخرى كثيرة تقام فنادق وقرى سياحية.
0: ولا ينقص هذه الفنادق والقرى سوى النزلاء الذين يشغلونها. ويقول السيد محمد أرسلان وهو مسؤول رفيع في اتحاد العاملين بالفنادق، يقول إن المستثمرين في مجال السياحة جمعوا أكبر عدد ممكن من الموظفين لتشييد المباني الجديدة الباهظة التكاليف، ثم بدأوا ينتظرون هبوط السائحين من السماء.
1: إلا أن السائحين لم يصلوا، وكان الضحية هم العمال الذين لا يجدون أحدا يطالب بحقوقهم.
0: طائر المساء يقول نقلا عن أحد المسؤولين أنه تم الاستغناء في العام الحالي عن أكثر من 2500 شخص من العاملين في مجال الفنادق من غير النقابيين حتى الآن، بعد أن كسدت صناعة السياحة التي كانت مزدهرة في الآونة الأخيرة.
1: وتعتمد تركيا اعتمادا كبيرا على عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج لسد العجز في ميزان المدفوعات، وبلغت عائدات السياحة هذا العام 3 مليارات دولار، بزيادة عن العائدات القياسية التي تحققت عام 1988 وبلغت 2.2 مليار دولار. وساعدت تركيا على أن تحقق أول فائض في الحساب الجاري منذ عام 1973.

0: أعزائنا، نحن الآن في المنامة، حيث تمكن شاب بحريني من ابتكار برنامج فذ في مجال التعريب للكمبيوتر على صعيد الوطن العربي، وقد سمى برنامجه نافذة، وهو نتيجة جهود مضنية بذلها خلال الأعوام الماضية وأنتج خلالها عددا من برامج التعريب الخاصة.
1: الشاب البحريني ويدعى علي شريف كان يعمل موظفا بقسم الحسابات بشركة طيران الخليج، وعندما أعلنت الشركة عن نيتها تدريب بعض العاملين البحرينيين لم تكن له علاقة بالكمبيوتر، ومع ذلك تقدم ضمن مجموعة أشخاص ابتعثتهم الشركة في دورة مكثفة لمدة 9 أشهر بجامعة الملك فهد لدراسة البرمجة بلغة الكوبل، لكنه بمبادرة خاصة من تعلم في الفترة نفسها أكثر من لغة، وعاد محملا بتقارير تؤكد موهبة غير عادية في مجال الكمبيوتر.
0: وبناء على ذلك قامت الشركة بابتعاثه في أكثر من دورة ببريطانيا، وقام في هذه الفترة بتعريب عدد من أجهزة الكمبيوتر، منها جهاز الكومودور بيت، في وقت لم يكن قد تم فيه تعريب أي جهاز للكمبيوتر الشخصي، ثم جهاز المحترفين كرامينكو، ثم ميني كمبيوتر، وفي عام 1985 جهاز اي بي ام، وفي عام 1987 أتم برنامج نافذة.
1: ويعد برنامج نافذة المسجل باسمه عالميا الآن نقلة نوعية في تعريب الكمبيوتر وخاصة الكمبيوتر الشخصي، وهو يعرب البرامج العالمية أوتوماتيكيا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: عندما يطلق الليل أشرعته على الكون يهدأ الضجيج وتغفو الكائنات، ننصت إلى البوح الأنثوي الهامس كل مساء.

همسات ناعمة تكتبها مريم الغامدي، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

0: غريب أمر هؤلاء الناس.
1: أي أناس تعنين؟
0: أبطال قصتنا.
1: ما وجه الغرابة في قصتهم؟
0: قصة يحكمها الوفاء النادر،
1: شوقتني لسماعها.
0: قصة يضرب بها المثل.
1: كثيرة هي القصص التي تضرب بها الأمثال،
0: ولكنها نادرة خاصة في زمننا هذا.
1: هل هي قصة حب؟
0: ونادرة في كل أنواع القصص.
1: عشر عجبا، ترى عجبا.
0: قصة رجل من بيئة فقيرة.
1: أحب فتاة غنية؟
0: أحبته فتاة غنية.
1: قصة عادية، هو من بيئة فقيرة، هي من بيئة غنية، تحب، يطمع في مالها ثم يخون هذا الحب.
0: لا تستبق الأحداث.
1: هل تختلف الأحداث؟
0: عندما تنصتين ستعرفين إن كانت تختلف أم تتفق.
1: هيا إذن، كلي أذان صاغية. هيا افتتحي القصة بعبارة: كان يا مكان في قديم الأزمان، هو سالف العصر والأوان، حطاب فقير.
0: لا، لم يكن الفقير حطابا، ولم تكن القصة في قديم الأزمان ولا في سالف العصر والأوان.
1: إذن هي من نتاج هذا الزمان
0: وخادمات العصر والأوان.
1: إذن البطلة خادمة، ما دور الفتاة الغنية وما هو الشاب الفقير إذن؟
0: اسمعي الحكاية من البداية.

0: تقول القصة هو شاب فقير عانى وأسرته من الفقر والديون. أصر أبوه على أن يكمل تعليمه رغم أن ذلك كان يشكل عبئا كبيرا عليه، وأنهى الشاب تعليمه الجامعي. لم يجد عملا في الدوائر الحكومية، وذات يوم لفت نظره إعلان على بوابة إحدى شركات القطاع الخاص مطلوب موظف سنترال، فتقدم للوظيفة
1: رغم أنها لا تلائم مؤهلاته العلمية.
0: المهم وظيفة يعين من دخلها والده وأهله.
1: نعم، لنعد إلى القصة.
0: بعد عامين اكتشف صاحب الشركة أن السنترال جامعي متخصص في إدارة الأعمال، فرقاه إلى وظيفة سكرتير ثم إلى مدير لمكتبه، فأصبح ساعده الأيمن. أخلاق الشاب جعلت صاحب الشركة يثق فيه ثقة عمياء.
1: أرجو أن لا يصاب بخيبة أمل فيما بعد.
0: يا إلهي كم أنت مستعجلة. اسمعي لتحكمي.
1: تفضلي يا سيدتي.
0: دعاه صاحب الشركة إلى بيته مرارا، وذات يوم التقى صدفة بابنة صاحب البيت.
1: فكانت الشرارة الأولى لمخطط الطمع والجشع.
0: لم يحلم مجرد حلم بأنها ستصبح زوجته،
1: بل حلم بمالها وإرثها.
0: تجاوبا مع المثل الذي يقول اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك، فاتحه أبوها في الموضوع.
1: هل كان يعلم أنه لا يملك شر ونقير؟
0: دعاهم إلى بيته المتواضع وعرفهم على مستواه الاجتماعي والمادي.
1: هل كانت حركة شجاعة أم تظاهر بالمثالية؟
0: كان صادقا، لم يكذب ليتجمل أمام أنسبائه المستقبليين.
1: ثم ماذا؟
0: قبلت به الفتاة كما قبل به الأب والأم.
1: وتزوجها؟
0: ولم ينجبا. مرت السنوات ولم ينجبا طفلا يتوج هذه العائلة.

0: العلاقة الجميلة.
1: استولى على مالها وهرب،
0: بل عاش معها راضيا بما كتبه الله عليه، وخاصة بعد أن اكتشف بأنها هي العقيم.
1: ألم يتغير مسار القصة؟ ألم تطلب منه أن يتزوج بأخرى؟
0: اسمعي ما تبقى منها وهو الأهم.

0: أصيبت الزوجة الغنية بالمرض الخبيث، وكانت تعنى بها خادمة شابة جميلة، وفي نفس الوقت كانت تعتني بالزوج أيضا.
1: وقع الزوج في حب الخادمة.
0: كانت الزوجة الغنية تتمنى لو أنها أنجبت له الولد، ولا يهمها أن تموت بعد ذلك. كانت تردد هذه الأمنية طيلة أيامها معه، ففكر أن يحقق لها أمنيتها بزواجه من الخادمة.
1: هنا مربط الفرس.
0: تزوج الخادمة بعد أن أخرجها من بيت الزوجة الغنية، بعد أن اتفق معها على الزواج. شرط مطلبه الأخير ومطلبه الوحيد
1: أن يبقى أمر زواجها طي الكتمان،
0: وأن تتنازل عن ابنها أو ابنتها البكر لزوجته الغنية.
1: طبعا لن توافق.
0: بل وافقت، وعن طيب خاطر، لأنها تحبها وتقدرها وتشعر بآلامها. شرط أن تزور ابنها أو ابنتها مرة في الأسبوع. ووافق الزوج، وفعلا أنجبت بكرها ولدا. أخذه الزوج لزوجته الغنية فرحا به، فرحا أنه حقق لها أمنيتها الأخيرة، وأخبرها بأنه سجل الولد باسمه، أي أنه ابنها هي أيضا. واستغربت تصرفه، وهو أمر لا يجوز في الإسلام، التبني. قال لها إنه يريد أن يجنب الولد عقدة الحرمان، وينشغل عندما يكبر بالبحث عن أبيه، وأنه أيضا على استعداد أن يتحمل الذنب الكبير كما توهمت زوجته، ويتحمله من أجلها وأجل الولد.
1: وصدقت؟
0: صدقته، أو ربما أرادت أن تصدقه، وأراد الله أن تعيش سنوات تربي الولد وتعتني به. وعندما كبر الولد ماتت أمه الزوجة الغنية.
1: سبحان الله العظيم، كأنما وجود الولد في حياتها أعانها على تحمل الألم والمرض، وتناسته حتى تقدر على تربية الولد.
0: نعم، وبعد موتها انتقلت الزوجة الثانية وأولادها الذين أنجبتهم بعد أن تنازلت عن ابنها لامرأة تمنت أن تمارس أمومتها، انتقلت إلى البيت الكبير.
1: ألم تشعر بالحرمان من ابنها؟
0: كانت تزوره مرة أو مرتين في الأسبوع، وكانت الزوجة الأولى تعتبره وفاء من الخادمة لسيدتها، ولم تكن تعلم أنها تأتي من أجل ابنها.
1: وانتهت الحكاية؟

0: غضب الولد من أبيه عندما أحضر الخادمة وأبنائها إلى البيت بعد موت والدته التي لا يعرف أما غيرها. ويكتشف الولد أن التي ماتت ليست أمه الحقيقية، إنما أمه التي أنجبته هي الخادم. واكتشف كم كان أبوه وفيا لزوجته الغنية، وأن ما فعله فعله وفاء لها، للمرأة التي وهبت كل شيء وتزوجته رغم فقره.
1: إنها قصة وفاء نادرة فعلا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: الله يعيني اليوم على السؤال ولفت النظر وسين وجيب.
3: لا لا لا تشيل هم، قل لهم انك مريض وما تحركت من البيت من 3 أيام، يعني رئيسك المباشر ما يثق في كلامك.
2: من ناحية الثقة، الثقة موجودة، وبعدين مين من عاداتي تغيب؟ هذه المشكلة، بيشوفها كبيرة مني.
3: خلاص خلاص خلاص، مدام هن يثق في كلامك لا تهتم، المهم انتبه لنفسك زين، واربط الشال على رقبتك وسد خشمك وانطالع عن الهواء البارد. لا أقول، كيف تشوف نفسك اليوم؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله ممتاز.
3: أجل يلا توكل على الله.
2: يلا مع السلامة.
4: هلا الحمد لله على السلامة. وين الغيبات يا أستاذ حمد؟
2: والله طال عمرك مسكتني هالفلونزا، مسكة ما قدرت أتحرك من فراشي إلا اليوم.
4: لا سلامات. المهم اليوم وشلونك؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله بخير، شفت نفسي نشيط وقلت أجي للعمل علشان على الأقل أسوي اللي أقدر عليه.
4: جميل جميل. طيب لو تكرمت تعبي لي النموذج هذا، تفضل.
2: نموذج؟ نموذج ويش طول عمرك؟
4: عبارة عن استفسار عن سبب غيابك 3 أيام.
2: يا طويل العمر، أنا قلت لك كان عندي الفلونزا حاد.
4: قلت لي يعني شيء والنظام شيء ثاني يا أستاذ حمد.
2: طول الله عمرك، أنت رئيس المباشر وتعرف إنها المرة الأولى يعني أتغيب، وشرحت لك يعني الأسباب وشو له يعني هالرسميات، يعني يعني يعني ما صدقتني أنت.
4: ما هو موضوع إني ما صدقتك أو أصدقك أو ما أصدقك، لابد من شرح أسباب الغياب في النموذج هذا وتوقع عليه علشان نكون يعني في السليم على ما قالوا. يعني لو جانا سؤال مثلا،
2: عفوا استاذ، يجيك سؤال من من يعني؟
4: من الناس اللي أعلى منا، ثم المسألة كلها روتين.
2: ايه طيب أبشر طال عمرك. حاضرين. إن السبب الذي منعني من العمل 3 أيام هو إصابتي بالفلونزا حادة، وشكرا وهذا توقيع الله يسلمك.
4: جميل جميل. إذن علشان يعني تكمل العملية،
2: أيوة،
4: لابد من تقرير طبي.
2: ها تقرير طبي؟ من وين أجيب تقرير طبي؟ من حرمتي؟
4: لا لا لا لا، ما هو من حرمتك، من طبيب. الطبيب اللي رحت له يوم جتك الأنفلونزا.
2: كنا لك الله يطولك بعمرك ويحيك. حرمتي تكفلت بعلاجي، راحة وسوائل وبس.
4: يا أخي دبر نفسك، راح لأي دكتور في أي مستوصف واشرح له الوضع، أو يعني تصرف تصرف أنت، ويبي يعطيك تقرير طبي. ها؟ ولا شف لك أحد يعرف أحد. يا أخي تصرف أنت، تصرف واعتبرني ما عرفت شيء، فهمت؟
2: تصرف إن شاء الله. حاضر، اللي تشوفه طلع.

0: جميل جميل، هذا تقرير طبي ومن مستشفى بعد، شيء عظيم. إنما قل لي كيف صار هذا؟
1: وش اللي كيف صار هذا طلع عمرك؟ وش فيه؟
0: أنت كاتب في النموذج أنك جاك إنفلونزا وأن حرمتك هي اللي تولت العناية بك، يعني ما رحت للطبيب ولا زرت مستشفى.
1: إيه صح بالحيل، بس أنت قلت لي لازم أدبر تقرير ودبرته.
0: يعني تقرير مزيف.
1: ما كنت، الله يطول لي عمرك، أنت اللي قلت لي وشرت علي وقلت لي راح تجيب تقرير.
0: أنا قلت لك تجيب تقرير مزيف؟ تبي تتهمني أنا؟ يعني تتهمني أني يعني حرضتك على التزوير والتزييف يا أستاذ حمد؟
1: عفوا، ما قلت كذا، لا تفهمني غلط الله يطول عمرك، بس أنت يعني قلت لي لابد من تقرير وقلت لي دبر نفسك، وهذاني دبرت نفسي.
0: تعرف هالحين أني ممكن أشكل لجنة تحقيق معك؟ وتعرف وش معنى لجنة تحقيق؟ ها؟ لحظة. ألو، سامي أبو محمد. حاضر، معلش أنا طالبني المدير العام عن إذنك.
1: تفضل.

0: سلام، وش هالتعقيد الفاضي هذا؟ يعني ما في ثقة؟ لازم تقرير؟
1: هذا اللي صار، وش تبني أسوي؟
0: طيب غير النموذج اللي قلت فيه إني أنا اللي عالجتك، وحط فيه إنك راجعت المستشفى اللي جبت منها التقرير.
1: وشلون أغيره؟ خلاص عنده في مكتبه وساكن عليه.
0: تبيني أكلم المدير وأشرح له؟ يمكن يعني يحل الموضوع.
1: شلون أنت تكلمينه؟ لا لا لا لا لا لا أرجوك، لا لا لا لا الله يخليك. لا
0: طيب لنفرض أنه ما قبل التقرير، وش النتيجة يعني؟
1: النتيجة يمكن يخصم 3 أيام وإنذار وصورة في ملف.
0: طز خلاص، ولا تقعد تشفع له.
1: إيه تشوفينه كذا يعني؟
0: طبعا خلاص، صارت يعني نهاية العالم. يعني هو أنت أول واحد أو آخر واحد تجيه ظروف يتأخر؟ لا تشيل هم، بس قل له سوي اللي تبي. يعني هو ما يغيب يعني؟
1: يغيب دايم يعني مو بدايم، يعني في الأسبوع، يعني ما يجي إلا يوم أو يومين
0: ورا ما طلبوا منه اللي أعلم منه مثل ما قال تقرير. يا أخي راح بس ولا يهمك.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: قهوة الصباح.
9: صباح السكينة والتمهل، صباح اليوم الذي نختار فيه أن نسير بوعي، لا أن نساق ركضا خلف الدقائق. صباح الأنفاس العميقة التي تسبق خروجنا إلى العالم، والهدوء الذي نصنعه بأنفسنا قبل أن يفرض علينا الطريق صخبه. صباحكم نفس هادئ بعيدا عن ضجيج الساعات، وبعيدا عن كل تلك العجلة التي أصبحت للأسف أسلوب حياة. في كل صباح تبدأ الحكاية بالطريقة ذاتها تقريبا، صوت منبه حاد، نضغط زر التأجيل مرة ثم مرة أخرى، حتى نجد أنفسنا فجأة في مواجهة مباشرة مع الوقت. نستيقظ على عجل، بقلب يخفق بسرعة وبعقل يقفز مباشرة إلى قائمة طويلة من المهام. ننهض وكأننا تأخرنا عن شيء مصيري، نرتدي ملابسنا على عجل، نشرب قهوتنا واقفين، نلتقط أغراضنا بسرعة، ثم نخرج إلى يومنا ونحن نركض دون أن ندرك أننا قد بدأنا يومنا بخطوة واحدة لكنها كافية لإرباك كل ما بعدها. نبدأ يومنا مستعجلين، ثم نتساءل في منتصفه، لماذا نشعر بكل هذا القلق؟ لماذا نحن متوترون رغم أن اليوم لم يمضي منه الكثير؟ الحقيقة أن الاستعجال ليس مجرد سلوك عابر، بل هو رسالة يقرأها الجسد فورا. حين تبدأ يومك بالركض، فأنت تخبر جهازك العصبي دون أن تشعر أنك في حالة خطر، فيبدأ الجسد بإفراز هرمونات التوتر، ويظل هذا الإيقاع السريع مرافقا لك في كل تفاصيل يومك، في عملك، في حديثك، في قيادتك، وفي تعاملك مع من حولك. العجلة لا تسرق الوقت فقط، بل تسرق جودة اللحظة. تمر على تفاصيل يومك مرورا سريعا، لا ترى نفسك في المرآة، لا تتذوق طعامك، ولا تشعر ببرودة الماء على وجهك، ولا تنتبه حتى لنفسك، كأنك تعيش يومك لكن دون أن تكون حاضرا فيه، لأن عقلك في الحقيقة ليس هنا بل هناك، في الطريق، في الزحام، في احتمالات التأخر، في كل ما لم يحدث بعد. وهنا نقف لحظة ونسأل، هل هذا هو الشكل الذي نريد أن نعيش به أيامنا؟ ماذا لو جربنا شيئا مختلفا، شيئا بسيطا لكن أثره عميق؟ ماذا لو تعلمنا فن الإبطال؟

تخيلوا لو منح كل منا نفسه نصف ساعة إضافية فقط، 30 دقيقة، ليست للإنجاز ولا لزيادة الإنتاج بل للهدوء. هذه النصف ساعة هي المسافة الآمنة بين عالم النوم وعالم المسؤوليات، هي العازل الذي يحميكم من صدمة البداية المفاجئة، لأن الهدوء في البداية يمنحكم سيادة على يومكم. جربوا غدا أن تضبطوا منبهاتكم أبكر قليلا، لا لتفعلوا أكثر بل لتستعجلوا أقل. امنحوا أنفسكم صباحا يشبهكم هادئا متزنا واضحا، تذوقوا يومكم لحظة بلحظة خطوة بخطوة، وتذكروا دائما في التأني ليست السلامة فقط بل في التأني الحياة. يومكم هادئ ومليء بالسكينة، وإلى لقاء قريب.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحدا لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
2: الله يحييك. الله يحييك.
1: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
9: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: 7:00 صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. نيابة عن الملك، نائب أمير مكة المكرمة يكرم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. وزير الخارجية ونظيره القطري يستعرضان التعاون المشترك. وزير الخارجية ونظيره الياباني يعقدان اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث في الرياض. وزير الخارجية يشدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة. على هامش مؤتمر كوب 17، المملكة تدشن منصة أجندة الرياض لتعزيز الشراكات البيئية. بدء التشغيل التجريبي لمشروع مواقف المدينة في 5 طرق محورية. وفي الأخبار العربية والدولية، خلال الربع الثاني من عام 2026 المملكة تدعم اليمن بمشروعات تنموية مستدامة. الرئيس الأمريكي يعلن عن إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. بريطانيا تضيف 7 كيانات وأفراد على صلة بإيران في قائمة العقوبات. إصابة فلسطينيتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهات القهوة ولا شيء غير القهوة. صباحكم منكه
1: شاي
0: يلا بالشاي تستاهل
1: مدري
0: يلا لا حبك الله يرضى
1: السكر وسط
0: خلاص تمام في الخمسين حلو ممتاز مزري تمام. صباح الخميس الونيس صباح الخميس عديل الروح المؤنس الأنس كله السعادة والبهجة كلها. الخميس اللي يخلي يومك ويهون عليك ساعاتك في الدوام طول ما انت في دوامك تقول يا ابوي فدا الخميس اليوم استانست كي تحس فيه فرحة داخلية ما تدري وين توديها. صباحك جميل اينما كنت واينما حللت السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات والمترو. عزيزي المستمع حياكم الله في برنامج صباح المملكة. صباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد.
0: شلونك؟
1: الحمد لله. وخميس لازم يكون لوني حلو غير مختلف.
0: قسم بالله.
1: ونقول صباح الخير يا الرياض وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها وين ما كنتوا نصبح عليكم هذا الصباح الخميسي. صباح الوناسة صباح الضحكة صباح الفلة صباح القلوب اللي ممتلئة كذا مشرقة نفوس مشرقة تحس اليوم الخميس يعني هو في شيء تكة يعني انه بدينا يعني الاسبوع الجاي يوم الاحد دراسة بس انه ودعوا آخر خميس يا ناس في العطلة وخاصة الخميس يعني للناس اللي لا زالوا يعني ما أخذوا إجازات ولا زالوا يداومون فالخميس اليوم مختلف. هذا الخميس له طعم ونكهة غير مختلفة يعني نقول لكم صباح الخميس تحس اليوم جاي كذا مليان فرحة مليون ناس يقول احتفلوا فيني احتفلوا فيني فخلينا اليوم نحتفل بهذا الخميس وبهذه الصباحات المختلفة من هنا من إذاعة الرياض. احتفلوا معانا في الخميس المختلف اليوم من هنا من برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته هناء الصباغ وعمر العتيبي وأيضا بإشراف أكيد فهد حساني ومعانا وحوش المكس صار اللي بيحتفلون اليوم معانا إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع أكيد معكم أنا بدري خالد وزميلي فهد الغامدي من الآن وحتى العاشرة صباحا راح نحتفل بهذا الخميس. حلقتنا مختلفة اليوم
0: الله أكيد الخميس يا جماعة
1: نوقف أول فاصل إيش رأيك؟
0: لا العظيم
1: متجهز
0: لا لا لا لا
1: أعتذر بدنا ننطلق يلا
0: أعتذر والله
1: حاول خميس فلة
0: يلا
1: يلا
0: كل شيء انسى

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق المكشوفة، فيما تبقى الفرصة مهيئة لتكون سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تشمل أجزاء من جازان وعسير والباحة، وأيضا تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يتوقع تأثر بعض المناطق الساحلية بانخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة والعوالق الترابية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى المتوقعة فالرياض 46 درجة مئوية، مكة المكرمة 44، المدينة المنورة 43، جدة 49، الدمام 47، أبها 31، الباحة 30، تبوك 41، بريدة 45، حائل 42، وأيضا عرعر 42، سكاكا 41، جازان 38، ونجران 40 درجة مئوية.

0: مثل ما عودناكم أصدقائي كل يوم في حلقاتنا في برنامج صباح المملكة يكون عندنا موضوع نتكلم فيه، نتناقش فيه، نأخذ ونعطي، يعني نقلب في وجهات النظر، مرة نتذكر شيء، مرة نقول وش رايك، مرة نقول هل وهل. لكن اليوم بما أن الموضوع خميس ساعد صدر وناسة نرجع
1: فلة
0: وناسة وساعد صدر ونحاول نجيبكم يمين يسار ونقلب بالذكريات شوي، يعني ما بين القديم والجديد والحديث، ويعني شكلي على خفيف. نتكلم اليوم عن موضوع رهيب والله، أحسه كثير من الناس أصبح عندهم مثل اللزمة أو العادة في الكلام، خصوصا إذا كان مع أسرته، مع أهله، مع أصدقائه، مثلا ماخذ له نص أو جملة من مسرحية، نص أو جملة من فيلم قديم أو فيلم جديد. فهذا هو موضوعنا صراحة باختصار، يعني وش أكثر جملة من مسرحية أو فيلم أو مسلسل ما زالت عالقة في بالكم وتضحككم مهما تكررت؟ لا، ولو قلت بس بداية الكلمة تلقى العيلة كلها ردت عليك
1: كملت. والله يصير كذا جو فلة ترى، وبعض الأحيان تصير كذا بين الأصدقاء، يعني تحس تضبط عليه الموقف، يضبط عليه هذه الجملة من مسرحية كوميدية
0: بالضبط،
1: فتصير الواحد يقولها والبقية كلهم يكملونها ويضحكون.
0: يا سلام.
1: إيه، ففي كثير، يعني إحنا من طفولتنا إلى الآن في مسرحيات يمكن مرينا فيها، وفي مسرحيات تاريخية زي شاهد ما شافش حاجة، زي مدرسة المشاغبين، هذه يمكن المسرحيات اللي أثرت يعني فينا وفي طفولتنا ويمكن أرخت، وبرضو صارت رياكشناتنا من ضمن هذه الكلمات اللي تنقال. وبرضو إذا صار في مسلسل أحيانا مشهور تلقى ناخذ كلمات البطل نظل نقولها كل شوي نقولها،
0: خلاص تمسك.
1: فقولوا لنا اليوم اللي بيسمعكم على 011-40-53 وش الكلمات اللي جملة كذا تاخذها من مقطع خلنا نقول أو جملة وتصلحها زي الرياكشن، يعني زي ردة الفعل على موقف صار في مثلا في شلة جلسة أصدقاء ولا حتى في العائلة، وتصير تنعرف يعني بينكم ويكملونها العائلة. شاركونا برضو على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا خالد.
2: السلام عليكم، حيا الأخت بدرية أخوي فهد،
1: يا هلا،
2: صباحكم وسعيد وخميسكم فلة.
1: يا هلا بك، ألف والله
2: الله يسلمك ويعافيك. والله أنا طبعا ما بتابع المسرحيات، لكن أتابع المسلسلات الهادفة والمسلسلات الكوميدية. إيه؟ اللي طبعا اللي هي كلمة الراحل الفنان الكويتي خالد النفيسي، يا جليل الحياة.
1: إيه؟ صارت تنقال واجد والله، وتنقال كوميدية، تنقال طريقة كوميدية. إيه، فبرضو هذه من الكلمات اللي فعلا كوميدية وتنقال والناس تستوعبها، يعني تحبها
2: أكيد.
1: والله شيء يعني هذا الممثل خاصة تحسه أرخ كثير من الكلمات.
2: لا،
1: والله الله يغفر له، أرخ كثير من الكلمات اللي لا زالت إلى الآن إحنا نقولها.
2: ما بشك كذا أخت بدرية،
1: يعطيك العافية خالد، شاركي لك مشاركتك. هلا بك.
0: هلا يا هلا، من معانا؟ سليمان.
3: هلا والله أبو خلود، شلونك يا حبيب القلب؟
0: هلا هلا هلا، شلونك؟ يسرنا عين، كيف الدنيا؟
3: الله يسلمكم جميعا ويسعد صباحكم.
0: صباحك بكل خير حبيبنا سليمان.
3: خميس مو بونيس.

0: الا إيه؟ والله انه ونيس.
1: متى ما يصير ونيس؟
0: متى؟
1: اذا انت قلبت على نفسك وخليتها مو بونيس.
0: انا اشهد.
2: اي والله
1: اي والله. بس بدريه تقول تو الرياض 36 40. ودي ودي يا صدق
2: بغيت اغلط.
0: لا بس جاب لفيه
2: والله.
0: ودي
1: ودي 46. قلت ودي ودي عدى الموضوع على
0: مود المسرحيه.
2: هذه جمله كوميديه بجداره.
1: اي والله جمله كوميديه دائما تتكرر. بس وفي بعد جمله غريبه دائما تكرر الى يومك، وحتى خاصه لو صرت مع صديقك ولا مع اخوك ولا واحد قريب لك مره وانتم في السوق ولا انتم مكان، كشف لي وراك بس لا تلتفت.
0: وش ايش اللي وراك؟
1: كشف لي وراك بس
0: لا تلتفت. شلون ما تدري
2: شلون
0: يعني؟ خذ وقتك
1: صح ولا لا؟ مرت عليكم؟
0: لا لا كيف الى يومك هذا
1: يعني؟ قهو انا اتوقع ان قصده التفت بعدين.
0: اي خذ وقتك.
2: لو سوى طريقة كذا دبلوماسية
0: لا تطالع الحين، التفت بعد شوي.
1: يا الله. ولا ركبت سيارة جديدة قال خلك ثقيلة تلفت.
0: اي ولا خلك طبيعي.
1: واحد من العيال الله يذكره بخير يشتري سيارة فخمة ولا شركة، انتبه خلك لا تلتفت.
0: خلك طبيعي لا يشكون.
1: الله يسعدك والله. خلوك ونيس اليوم بجد.
0: الله يجعل ايامك انا وناس يا سليمان يا حبيبي.
1: 30 بدرية والله. ودي
2: ودي ودي حتى انا والله ودي.
1: الله يحفظك.
0: وياك يا حبيبنا. استودعناك الله يا سليمان، يا مرحبا.
2: نقول يسعد صباحك يا ابو سميح.
3: هلا هلا. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
3: والله انا اذا اجمعوا عيالي اول مجلس يعني عندي ناس اجيب لهم الغاز القديمه. الغاز العربي ولا الغاز عاديه ولا ينبسطون. استخبر انا في اسمهم بعضهم ما شاء الله على طول جاء اللغز حله
2: ما شاء الله
3: وننبسط شوالف وزين. إيه؟ ولا بعد حديثنا عن الرسول انا ضابطه مضبوط الحمد لله نستانس.
2: نترك
3: باليوم اللي انت فيه.
2: إيه
3: لا تحزن لا الله اللي خلقك ترى هو اللي يمشيك هو اللي يرزقك هو اللي مخلي يخلك سعيد في الدنيا.
2: يا مال العافيه ابو سميه.
3: وشكرا وشكرا شكرا للصغير والكبير منكم.
2: حياك الله. هلا بك
0: هلا ابو سميه. يا مرحبا يا مرحبا. طيب من معنا؟ ابو تركي.
4: يا مرحبا.
0: هلا وسهلا.
4: شلونك؟ عساك طيب.
0: خيري ما العافيه. بشرني عنك.
4: مدام الخميس وني.
2: إيه؟
0: الله
4: فيها ضحكه ما حد ضحكها اليوم.
0: وش
4: ولا دوم في واحد طال عمرك مدمن دخان، قال له واحد يا اخوي انا عندي الكراي. قال وشو؟ قال شفت هالحبه الفصفصه كبار ذا الكبر حبه اكبر ذي كلها. أيه؟ عشان تنسى الدخان. قال الدخان مضر. قال ابشر ومريم لم اخواته وفصفص ياكل يا كم يوم ياكل كم يوم ياكل كم يوم والله ترك الدخان الرجال.
0: حلو.
4: يوم جاء يوم من الايام ولا الرجال يدخن. قال وراك تدخن؟ قال عشان انسى الفصفص يا اخو.
0: يا الله.
4: عشان انسى الفصفص يا اخوي.
0: جنون والله جنون. ادمن الفصفص بعد.
2: يوم العافيه.
0: يا الله يا ابو تركي.
4: هلا والله.
2: الله يسعدنا صباحك.
0: صباحك.
2: هلا بك والله. 011-40-53. تعالوا اليوم خميس، خلونا نفله، خلونا نسولف، نبي نتذكر المسرحيات والكذا الكلمات اللي دائم تنقال في المواقف الكوميديه. سليمان قالنا ودي ودي هذه حقت جمله كوميديه. برضو في كلمات كثير كوميديه دائما ناخذها كذا زي رياكشنات أو زي التعليق على موقف صار، يعني موقف يصير لنا. فقول لنا، شاركنا برضو على 011-40-53. وفي كثير رياكشنات ترى تصير يعني ناخذها من مسرحيات، يعني خاصة المسرحيات اللي تتكرر علينا مثلا كل عيد. في أحيانا مثلا ما أدري إذا أنتم زينا ولا لا، إحنا لازم مدرسة المشاغبين أول يوم العيد بعد العصر كذا نحطها ونتفرج فيها. فخلينا ناخذ مين؟ أبو تركي ثاني. يلا أبو تركي يسعدنا صباحك.
0: إن شاء الله.
5: صباح الخير جميعا. فهد وأختي العزيزة.
2: يا هلا بك.
5: البرنامج
2: حياك.
5: والله حقيقة أنا في بعض الكلمات اللي أشوفها من الأفلام.
2: إيه.
5: ألو.
2: أيوة أيوة.
5: الحاجات اللي ما شاء الله حطوها في نفس الفيلم أو المسرحية تصير لها زي ما تقول إيش رونق أو مثلا نوع من الكوميديا يخلي المشاهد إنه إيش ينسي. فقلنا الكلمة هذا للممثل وائل جمعة، ممثل قديم طبعا.
0: أيوة.
5: طبعا شغله كله ما شاء الله يعني

0: حصل زي ما تقول ايش متواضع ادواره متواضع بس فنان انا ما شاء الله في الاتحاد اللي يسمونها الاتحاد
1: يا سلام
0: اي فلما نجي هو طبعا في بعض الاوقات يشتغل في قهوات القهاوي الشعبيه في مصر هذا شكل ايه يباشر فالجمهور يقول بالله واحد شاي واحد شاي ايه طبعا يردد الكلمه هاي يقول واحد شاهي وصلحه
1: وعندك واحد واحد شاهي وصلحه
2: لا يسحبها صلحه
0: وصلحه ايه انا جاي لا عفوا نقول انا جاي ابو ايش انا جاي ابها واحد شاهي وصلحه يا جدع
2: الله
0: انا خلاص افطس من الضحك اللي جاي المثل ده والله
1: يا سلام
0: وفاد الكلمات اللي هو الحاجات اللي
1: يا سلام يا سلام
2: يا ابو تركي
1: يسعد صباحك يا ابو تركي
2: حقيقه المسرحيات هذه تؤرخ
1: هي المسرحيات الافلام اي شيء قديم كذا سواء قديم وخصوصا
2: كانت كوميدي غير
1: بعدين القديم كان معليش يعني بس خلينا نكون واضحين والله كان عفوي يا جماعه كان ما هو مصطنع كانت الكوميديا حتى والله في اشياء خارج النص يخرج خارج النص يطلع شيء جنون ما ادري ايش قاعد يصير الان في الكوميديا لكن ما عليه امشي الاخلاق
2: ايه في عندنا شباب يقولون في مسمع خلنا نسمع وراجعين لكم يلا ها
3: السهلي
4: واحدة واحدة
3: على الإنسان
4: واحدة واحدة وبعدين وبعدين ضحكنا كتير هناخد السنة كلها ضحك ولا ايه
3: عندك حق
4: واحدة واحدة
3: مينا
4: واحدة واحدة
3: أنا ما قلتش غير مينا
4: وهي مينا دي شوية واحدة واحدة مصربعة على ايه لسه السنة قدامنا طويلة
3: حاضر يا مرس ميم نون
4: مين نون
3: تبقى مينا
4: مين نون
3: مينا السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار ولكن من الصعب أن يكون له القدرة اللي كتبته ده يا مرس
4: مينا
3: فين التكملة؟
4: تخت خلصت ايه هكمل على هدومي؟ هجيب تختة من عند امي؟ هصرف على الحكومة بقى ولا ايه؟
2: خلاص صبورة خلصت يكتب على هدومه؟ طبعا
1: الله
2: ايه التختة الصبورة ايه فميم نون هذه رياكشن تنقال اذا انت متورط واحد طلب منك شيء وانت ما تبي تسويه فتقول ميم نون ميم ميم نون
1: تحاول تخرج
2: تصرف تدور اقرب مخرج هي فعلا من المسرحيات الخالده وسهير البابلي وسعيد صالح كانوا بدعوا فيها هذه خاصه الفقره هذه فاذا يلا تعالوا قولوا لنا ايش فعلا المقطع في مسرحيه او الكلمه اللي دائما انتم تكررونها زي ميم نون زي هذه وتخته خلصت اكتب على راح فضيعي
1: ميم نو
2: ميم نون مينا
1: طلع دي شويه اطلع فاصل يا اخوي

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم الله في طبعا موضوع اليوم، موضوع الخميس الجميل، موضوع ذكريات. وش العبارة، وش المقولة، وش الإفيه، وش النكتة، وش الجملة اللي ماسكة معك من أي مسرحية قد فرجتها زمان أو مسلسل أو فيلم؟ ونتكلم عن الشغلات اللي تمر عليك وما زالت إلى الآن تلازمنا، ترى يا جماعة تلقاك تستخدمها في مجلس مع أصدقائك في أخوياك على حسب الموقف، فهمت كيف؟ يعني زي قبل شوية سليمان أعطانا يقول بدري تقول 36 درس الحلقة، قال ودي الله. هذا هو موضوعنا باختصار، علمونا وش الجمل الخالدة في أذهانكم إلى الآن، وعلمونا وشاركونا على 011-40-5-3.
1: وفي بعد رياكشن اللي هو عمو بلل، تعرف هذا الرياكشن؟ عمو بلل كذا ينشأ عمو بلل، هذا رياكشن إذا واحد في الشلة يبي يسولف سالفته قطعوه ورجعوا وسكته وقام كمل سالفته، فيقولون عمو بلل، يعني
0: يلا دورك
1: إلا يكمل السالفة حكته عمو بلل، فيصير الناس يضحكون على هذا الرياكشن. من الرياكشنات اللي فعلا يعني لازالوا الآن إلى الآن، يمكن حتى الجيل الجديد ترى ياخذ من الرياكشنات ذي، رغم ان لهم تخصصهم رياكشناتهم الخاصه فيهم تروح شوي على اجنبي، على على قصص اجنبيه شوي، تحس انه ثقافتهم اجنبيه بس ما في زي المحلي.
0: ما في يمكن طلع واحد يقول يجلي للحين.
1: لحظه ابراهيم وعبد العزيز مجهزين لنا شيء،
0: لا لا لا لازم
1: يلا يا وحوش.
2: استغفر الله، ظهر فيني شيء ما صار عرس.
3: اللهم صل على النبي.
2: عمو بلال، استغفر الله، ظهر فيني شيء. عمو بلال، شو صار؟ عمو بلال،
4: شو فيك انت؟

0: حطت قناه شيء شيء.
1: ايه عمو بلال ايش فيك تشوت انت؟ ايش فيك؟
0: في شيء اشعاع قاعدين.
1: ما ادري.
0: لا تتحركين.
2: انا ما تحركت ما سويت شيء.
0: شنو هالسحر اللي
2: جراني؟
1: بلال
0: سمعت اللي انا اسمعه؟
1: بلال
0: هذا انت؟ انت اللي قاعد تناديني؟
1: عمو بلال.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي بلال بلال.
1: بلال بلال.
0: يا بابا بلال بلال.
1: بلال بلال.
0: في قوة الولد. شنو بلال؟
3: شنو عمو بلال؟
4: بلال؟
3: رهيبين الشباب الله يعطيهم العافية. بصراحة على ذا المقاطع. عمو بلال أبدعوا.
4: بلال؟
3: بلال. إلا يقول لي القصة. اللي يقول له القصة
4: ما في اسمعني
3: فشاركونا على 011-40-53. تعالوا هل في جملة كوميدية يعني دايم تحطونها في ماشي معكم في الحياة وفي ناس تكملها لكم إذا قلتوها؟ شاركونا برضو على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا فؤاد.
5: هلا والله حياك الله.
3: يا مرحبا بك. هلا
5: بدرية نصبح عليك وعلى أخوي فهد
4: يا هلا. الله يصبحك بالخير
5: قدام العمل.
4: طيب لي عمرك
5: الله عمرك طويل إن شاء الله.
4: ها شنو فؤاد؟
5: كيف؟
3: كيف خميسك أول شيء يا فؤاد؟
5: أنا الحمد لله يعني مجهز للويكند الليلة طبعاً مع الشباب كالعادة يعني طلعة
3: وناسة
4: يا سلام
3: فلة
5: وروح جبل القارة.
3: الله يا سلام
5: مغربي جبل القارة
4: سلام
5: تجمعات ويجون ناس عبارة من
4: بالحسا ها؟
5: المملكة يجون
4: اي بالحسا. حلو حلو حلو
5: من قطار والبحرين والخليج.
4: يا سلام
3: عليك. خميسهم مدروس
4: ايه ملعوب
5: ايه. واكثر ما يجون ممثلين ومشهورين والله العظيم شيء حلو يعني والله اللي ما شفته تشوفه انا
3: ايه. قل لنا طيب شاركنا في سؤال حلقتنا لليوم.
5: ايه تفضل.
3: نقول احنا
5: ايه, ايه, ايه انا والله شف انا احب طبعا الكلام يعني النكتة والله انا احب طبعا أنا متأثر بالمرحوم الله يرحمه أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا والله يعني من درب الزلق لين آخر أعماله.
3: الله يا سلام من الأعمال
5: يعني هذا أنا أحاول إني أغلده يعني خلت حركاته
3: وش الكلمة طيب اللي باقية في راسك إلى الآن يعني وش الجملة اللي باقية في راسك من درب الزلق مثلا؟
5: والله يهزمني ما تنقال على الهواء لما يقول حق بصال
3: لا لا
5: يوم يجي سعد بيخطب بنت بصال قال والله ما
3: إذا يبغى يرجع الهواء لا تقول
5: أنت يعني كيف نربج قبل يعني السواد واللي يعني
3: هو كل
5: المنظر أكمله يعني ما تنقال على الهواء
3: هي الكلمة يعني
5: ضحكني يعني
3: في كثير
5: جملة سويت مع واحد كان رحت بخطر سويت مع واحد يعني اندمجت يعني صراحة طردوني من المجلس والله قال لي قم برا قم والله العظيم يعني ما تحمل
3: ففي في في صادق يعني درب الزلق يعني مليان كوميديا
5: وأعتقد
3: ما تتكرر
5: يعني
3: ما تتكرر
5: يعني ما شوف كم سنة الحين تقريبا 50 سنة والله وكأنه هو ممثلين اليوم يعني
3: اي إيه والله يرجعون الناس يتفرجون فيها
5: واحد بعد عادل امام
3: عادل امام
5: يعني كل افلام يعني كلها في ذهني عند فيلم اسمه الهلفوت هذا كل يوم قبل ما انام اشاهده يعني رهيب ضحك ضحك خف ضحك
4: يا سلام يا سلام
3: الكوميديا عادل امام
4: يا سلام
3: يعطيك العافيه يا فؤاد وفعلا يعني درب الزلق فيها رياكشنات كثيره كوميديه وجمل كثيره كوميديه مدري إذا شباب محضرين شيء ها؟
4: إيش؟
3: من درب الزلق في شيء؟ يا يلا يا
4: بسنا فلوس؟ أوكي
6: سين سين يقول الناس لحم يقول الناس لحم
7: بنيب لهم بنيب لهم إن شاء الله مو من الصبح ما سكت التلفون ورن ورن ورن وهالبيب ما تأكل شوي ورد عليه
8: بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس

0: الجمرك.
1: بالجمرك.
0: بالجمرك.
1: بعد اسبوع اسبوع.
0: لا بوس ثلاثة ايام ثلاثة ايام بس.
1: اي قول له ثلاثة ايام.
0: بس ثلاثة ايام.
1: ثلاثة ايام.
0: اصبر ايوب.
1: قول لهم بعد في قباقيب بنجيبهم قباقيب. قباقيب قول لهم.
0: جيبه جيبه سرعة جيبه.
1: اي سرعة هاك. اكو قباقيب قول لهم.
2: بس حسين بس بس.
1: انا ماني عايز عنك اخذ عيش.
3: بس الفلوس بس هذا اللي تحس مطفر ويتمنى يجيه الفلوس يعني بس الفلوس بس الفلوس
4: جمرك عجبتني اكثر من بس.
3: فاذا شاركونا على 011-40-53 وش الجمله الكوميديه كذا اللي تعجبكم. تعالوا اليوم خلينا نتذكر المسرحيات الكوميديه القديمه.
4: يا الله يا اخي ترى قاعد أعصر مخي إذا بتذكر مسرحية كنت أعشقها كنت أشوفها 7707 الطارق العلي يمكن اللي يدري يدري اسمها أتوقع
3: فيها رياكشنات
4: أقسم بالله
3: كلها رياكشنات إن
4: والله إني شفتها يعني شوي تصير قد عدد شعر راسي بس كل ما أشوفها كني أشوف أول مرة وقد أضحك
3: في اللي هو يمثل معاهم هذا الطويل
4: لا كان وقت ذيك الأيام معاه شعبان
3: شعباني
4: فطالع قلت يا ولد
3: دائما ترى طارق العلي يجيب جروبات جدا رائعه زي عمو بلال من ضمن الجروبات اللي
4: وطلع والان ما شاء الله والحين صار هسه حتى جروبات يعني منفصله كذا وصاروا عندهم مشاريعهم الخاصه
3: كوميديان يصنع كوميديان يصنع طارق العلي رائع خاصه درويش يعني زي مو جين هذه رتا
4: فضيحة ناصر درويش ده بس يقول
3: هذا رياكشن الوحده هذه قصة الحالة تعالوا شاركونا على 011-40-53 حافظ والله رياكشنات يطلع منك
4: والله الكويتيين ترى عشق قسم بالله مسرحية الكويتية قسما بالله التاريخ جنون مسرحية
3: زحف مين معنا 011-40-53 دانا يسعدنا صباحك
5: صباحك اوف اوف اهلين صباح الخير
3: يا هلا بك والله حياك
4: دانا
3: اول شيء قبل ما تقولين شيء دانا
5: اول شيء قبل ما تقولين شيء دانا
3: ايه قاعده اسمع صوتي مرتين وطينا شوي بعد اذنك على صوت الراديو
5: تمام كيف الحين
3: تمام تفضلي
5: طيب أنا الحين ماسكة خط الرياض طبعاً وقاعدة أسمع إذاعتكم ومرة يعني جوينس
4: يا سلام الله يجعل ونسة دائم يا رب
5: والصدق أنه أنا ما متابعة للأعمال الخليجية كثير بس أنصحكم
4: أيوة.
5: بمسلسل The Office لأن كل جملة تضحك يعني تعلق
3: The Office أي الأجنبي ولا العربي؟
5: الأجنبي
3: فظيع صراحة
4: حلو أكيد
3: حتى العربي برضه يضحك برضه إذا أنت
5: العربي الصدق إنه ما تابعته بس يقولون حلو
3: هو نفسه تقريبا بس في الرياكشنات هذه العربية يمكن أقرب لنا محلية وبرضه الأجنبي حلو برضه أنا شفته كان رائع جدا رياكشناته
5: إيه الصدق
3: شكرا لك وسعدتينا ونورتينا ويا ربي درب السلامة هلا بك والله هلا بك حياك
4: والله شو الجيل الجديد أوفيس وحركاته
3: مختلفة رياكشنات
4: بريكنج باد ومدري
3: شيء
4: الله العظيم
3: يفهمهم هم بينهم
4: شنو هذا هلا
3: يبينا ندرسهم
4: ورب الكعبة
3: رياكشنات غير شكل فإذا شاركونا على 011-40-53 تعالوا قولوا لنا إيش الجمل الكوميدية اللي لا زالت إلى الآن في ذاكرتكم ويمكن إذا قلتوها عند العائلة عند الأصدقاء كملوها لكم وضحكنا يعني كلنا سوا
4: أجلي للحياة
3: لا استعرضوا وحوش المكسر اليوم بدعوا استعرضوا لنا مسرحيات
4: شغل
3: طيب جابوها هي فضيحة
4: نشوف معانا نهى
3: نهى ولا نوال
4: نهى
3: يسعد صباحك يا نهى
4: هلا نهى
6: صباح النور شخباركم
3: هلا بك والله
4: حيها.
6: أنا بصراحة أكثر ناس يونسوني وأنا أسوق ورايحة للدوام
4: والله يجعل الدوام إن شاء الله الوناسة
6: صراحة أكثر شيء بما أن إحنا ببيئة عمل
4: أي.
6: يعني هي بتشتغل كثير تغلط كثير تشتغل نص
4: تشتغل كتير تشتغل كتير يا سلام
6: أكثر شيء صراحة ببيئة العمل نستخدم هالرياكشنات
4: وحرفيا
3: ويكملونها بعد
4: ويجيك بعد كل ستة شهور يجيك بعد كل ست شهور.
6: والدنجليزي بقى مرسي.
3: أيوة دنجليزي يا مرسي.
6: أكثر شيء صراحة نستخدمه خاصة في بيئة العمل يعني إذا كان
4: اجتماع يعني. إذا أرسل إيميل ولا قال كلمة إيش إيش دنجليزي ده يا ساعته
6: يعطيك. وأكيد طبعا طاش مطاش يعني ما خلانا يعني مثلا كلمة رنو
4: يا الله طاش مطاش
3: شيء شيء رياكشناتهم ذيك الايام يعني تحسها ترند كانت
4: وحرق يعني ما مدارس ذيك الايام زمان خصوصا طاش 1 2 3 حرق سبام بين
6: يعني صراحه اكثر شيء بس اكثر شيء طبعا بالدوام اللي هي
3: دنجليزي تشتغل يا مرسي تشتغل كثير
6: خاصة إذا كان واحد جديد ما شاء الله وترقى
4: فالقدام شغالين
6: فالقدام صراحة أكثر شيء نستخدم هالشيء يعني.
4: لا حول
3: يا من العافية والله يا نهى ويسعد صباحك نورتينا والله نبي نسمع صوتك
4: اي والله
3: كل يوم هلا
4: مرحبا يا
3: حياك
4: يا ساتر يا ساتر
3: دنجليزي يا مرسي
4: لا
3: هذه صرت انت ما تعرف وتفاهم الطبخه
4: لا ولو قلت لو قلت كلمه غريبه اصلا
3: إيه؟
4: لو طلعت كلمه
3: دنجليزي
4: ويرز ماي هاوس
3: يعني هي حتى ترى التكليجات يعني احيانا التكليجات يقولوا لك
4: دنجليزي
3: لا ما يقولوا لك دنجليزي يقولوا لك نحنات ما تعرف هذه
4: لا نحنات
3: في شيء لها هذه مجهزين شيء يا سلام اعطونا يلا
4: امشي غرد
7: فين من ساعتين يعني من الساعه 6 للساعه 8
8: اللي فيه النون
7: ايه
8: في النون
7: بتقول ايه
8: في النبيه النون
7: اخف علي شوية عشان افهم
8: في التلفزيون
7: التلفزيون كويس وقبل التلفزيون
8: الناحي ناحينات
7: ايه
8: الناحي ناحينات
7: يا ابني بتقول ايه
8: في الناحي ناحينات
7: يا اخف
8: في جنينة الحيوانات
7: جنينة الحيوانات كويس من
8: امتى يا حي يا حي
7: يا ابني فاصل
8: يا حي يا حي يا حوالي الساعة 4
7: حوالي الساعة 4
8: حوالي الساعة 4
7: يعني يا سرحان من الساعة 4 لغاية الساعة 5 ونص
3: صراحة رهيب رهيب اللي يكلج دايما نقول له كذا نقول له نحن حيوانات كذا هم يكملون قل انت الحيوانات هذه من الريكشنات فعلا اللي كثير كانت تستخدم زي نحن حيوانات
4: يا الله وفي برضو من برضو هذيك ايش المسرحية ايش اسم المسرحية اللي كان ولي مدرسة مشاغبة اللي كان يقول أسد
3: لا
4: اللي كان يقول عادل إمام طلع له أسد
3: هي هذه شاهد ما شفت حاجة
4: شاهد ما شفت حاجة سألنا المسميات معدومة عندي يلا اسمعي أهم شيء نتذكر

0: برضو في رياكشنات. حتى الجيل الجديد تعالوا قولوا لنا الكلمات الكوميدية حتى لو كانت أجنبي احكوا لنا، خلونا نسوي سيرج أنا نبحث نكتشف نطور نفسنا شوي عادي.
1: حتى الجيل الجديد عاد صدح فرصة خله
0: يا صدح فرصة. 011 40 5 3 وقفة قصيرة راجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي
1: جلسة الليل ما تزال.

0: تينها للتعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. ووصلنا الفقرة من السوق، يعني كذا لما نجي نشوف الأسواق الشعبية نحسها مو بس مكان للبيع أو للشراء، تحسها هي حكاية نابضة بالحياة تعكس تراث المنطقة وأيضا منتجاتها موروثها الأصيل. اليوم في فقرة من السوق راح نصحبكم إلى مدينة حائل اللي تتزين أسواقها بأصناف التمور المتنوعة واللي تشتهر بها أكيد المنطقة، وتفوح منها روائح زكية في أرجاء المكان، وأيضا مع حركة هذه الحركة النشطة اللي تجمع المزارعين والتجار والمتسوقين. اليوم من قلب المشهد ينقلنا زميلنا مرزوق العردان في جولة ميدانية مسجلة تمثل تفاصيل أجواء السوق، سوق التمور في حائل، واللي يشهده من حراك اقتصادي وإقبال أيضا الزوار والمهتمين. خلونا نتعرف أكثر على هذا الموسم اللي يعد من أبرز المواسم الزراعية في المنطقة. نسمع هذه الجولة راجعي لكم.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الرسالة المسجلة من مدينة التمور بمدينة حائل. وبداية خلينا نرحب بالأخ ونتعرف عليه، نقول لك صباح الخير.
2: صباح النور عبد العزيز التميمي، مزارع من مزارعين حائل.
1: حياك الله يا عبد العزيز، وما شاء الله أنا شايف من أول ما جيت هنا ما شاء الله مستبشر خير، وإن شاء الله أن السوق والتمور هالسنة هذه إن شاء الله خير.
2: إن شاء الله كلها تبشر السنة هذه، والطلع ما شاء الله واجد، ما شاء الله. والموسم إن شاء الله طيب، وحنا بحايل يعتبر موسمنا هالحين بدأ. الوقت هذا بدأ بشاير، والحين حنا بشاير
1: ما شاء الله، يعني بداية الموسم
2: إن شاء الله. حنا أنا أول يوم أجي الحراج اليوم هذا،
1: ما شاء الله التمور. إيه؟ ما شاء الله عبد العزيز، أنا والله قابلت أكثر من شخص قبل ما أقابلك، وقالوا لي انه الطلعة السنة هذه والثمار ان شاء الله سلمت من الانصفاق وسلمت ان شاء الله من الامراض، وان شاء الله كله حتى الحتت ما اللي يسمونه الحتت يطيح من، يقولون ان شاء الله انتاج طيب.
2: الحمد لله.
1: انت مزارعكم وين بالضبط؟
2: انا بالقاعد.
1: القاعد ما شاء الله.
2: شمال حائل 30 كيلو متر.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: منطقة المياه عذبة والأرض طيبة الحمد لله، وشكل واجواء حلوة مناسبة لزراعة النخيل.
1: إيه؟
2: وأنواع كثيرة جادت عندنا. نعم. وعلى قولتك السنة هذه الحمد لله وشكر سالمين من الآفات.
1: الحمد لله.
2: إنتاج ما شاء الله غزير. ما شاء الله. ضعف إنتاجنا العام.
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: ما شاء الله.
2: وهذا بركات الله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله.
2: أنزل الله البركة السنة هذه.
1: الحمد لله.
2: والطلع كثير إن شاء الله. وحنا إن شاء الله مستبشرين خير السنة هذه.
1: الحمد لله بإذن الله تعالى. طبعا التربة مناسبة بالقاعد.
2: مناسبة أغلب أصناف التمور ما الحمد لله والشكر نجحت عندنا بالقاعد.
1: طالما أنك أنت تطرقت لأصناف التمور، خلينا نتعرف على أصناف اللي عندك اللي الآن.
2: والله الأغلب الحين عندنا بحائل، حنا عندنا الإخلاص نجاح. هي. والبرحي نجاح وصلنا نصدر برا حائل
1: ما شاء الله.
2: وعندنا انواع احنا مختصين بها بس.
1: ايه؟
2: وحنا يعني عندنا
1: وش مثله
2: مثل عندي انا مسكته هذه.
1: ايه؟
2: الخلا هذه انا مختص بها
1: ما شاء الله.
2: عندي بس
1: اسمها مسكته،
2: انا مسميها مسكته.
1: ما شاء الله، يعني طيبه بالحي،
2: طيبه على اسمها.
1: ما شاء الله.
2: يصل الكيلو منه ب 80 100 ريال
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله والشكر
1: ما شاء الله. الله يربحكم وان شاء الله يعني تحصدون موسم طيب.
2: وفين خلا بحايل وان شاء الله تنتشر تطلع اللي هي المسكانيه.
1: إيه؟
2: ايضا هذه
1: بس هذه متاخره
2: بس ان شاء الله انها يصير لها سمعه وتطلع، لان الخلا طيبه وفيها الدحسيه برضو، وان شاء الله بعد يطلع لها سمعه. هو من نخل حائل الاصيل
1: ما شاء الله. عندك انت من هذول
2: يعني كل الانواع هذه
1: عند بالمزرعه؟
2: عندي 70 صنف
1: ما شاء الله. ما شاء الله. الله يربحكم ويوفقكم ان شاء الله. موسم ان شاء الله مثمر
2: ان شاء الله،
1: وان شاء الله يعني بداياته واضح ان شاء الله.
2: ان شاء الله بدايه الخير الحمد لله. الحين نستمر ان شاء الله مده شهرين الى 70 يوم، وحنا ان شاء الله يوميا بالسوق
1: ما شاء الله. عبد العزيز طبعا انا جيت لهنا قال

0: لهذا المكان، ما ادري في مكان ثاني لمدينه التمور يعني
1: ان شاء الله
0: تقام في مكان
1: لا
0: ثاني؟
1: لا هذا المكان الوحيد بحاجة.
0: هذا مخصص له،
1: هذا مخصص من بعد صلاه العصر يبدا الحراج
0: كل يوم،
1: وكل يوم مزاد يوميا طول الموسم
0: ما شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: طيب شفتوا شيء مثلا مزارعين من خارج المنطقه يعرضون منتجاتهم هنا في السوق مثلا؟
1: اي في يجيبون من قبل يبدا الموسم حقنا كانوا يجيبون
0: قبل الموسم،
1: هالحين ان شاء الله احنا بحايل نودي لهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يعني في بعض طبعا شيء طبيعي انه بعض المناطق سابقه مثلا الحائل، مثلا منطقه القصيم او المدينه المنوره او حتى الرياض
1: وواحد
0: الدواسر كله سابق طبعا حائل.
1: اي هم يمكن لهم اكثر من شهر ونصهم عندهم الموسم بادي التمر، احنا تو يبدا، هم اذا خلص موسمهم احنا تبادليه. السعوديه ما شاء الله قاره
0: اكيد
1: شمالها عن جنوبها يفرق الانتاج وجواه يفرق، وهذا من بركة الله ونعمه.
0: الحمد لله، والله يحفظ لنا قيادتنا وحكومتنا.
1: آمين إن شاء الله.
0: أي والله، والله يبارك لكم إن شاء الله.
1: آمين إن شاء
0: وأنا
1: الله.
0: متأكد إن كل المستمعين الكرام يدعون لكم إن شاء الله. أنتم تتعبون، تبذلون الجهد، تقدمون هذه الثمرة الطيبة وتحافظون عليها.
1: آمين. كل لما جاله مجتهد ويحاول إنه يتقن عمله. إن شاء الله إن الله ما يضيع له تعب.
0: إن شاء الله. بإذن الله. شكرا يا أخوي عبد العزيز التميمي.
1: عبد العزيز التميمي.
0: وأنت طبعا أنا قلت عبد العزيز التميمي ها. فأنت مزارع وما شاء الله تبارك الله، أنا شايف الإنتاج والثمر طيب، والله يربحكم إن شاء الله.
1: الله يعافيك، سلمك، شاكر لكم لقاءكم هذا.
0: حياكم الله، شكرا. معنا أحد الأخوان، نقول السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك حبيبي؟
2: أحمد الله.
0: طبعا إحنا نسجل هذه الفقرة اللي هي فقرة من السوق في برنامج صباح المملكة من إذاعة الرياض، فخلينا نتعرف عليك، وأنت بالصدفة يعني قابلناك هنا، وأنا يبدو لي أنك كأنك ما شاء الله من صاحب التجار هنا اللي يعملون وكذا.
2: أول شيء حياكم الله. معكم سليمان الشمري.
0: نعم
2: مالك زود. نعم أنا أول مرة من أمس باشرت هنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: الحمد لله.
0: ما شاء الله، الله يوفقك. يعني شغال هنا.
2: نعم.
0: طيب شلون أمس، شلون حركة السوق؟
2: والله نسمع انه من اول موسم بدايه الموسم، لكن والله السوق ما شاء الله ممتاز،
0: في سحب، في سحب عليه، في طلب يعني.
2: اي نعم، في ناس بعد تجي من برا اسوق مع انه بدايه الموسم.
0: اي
2: نعم.
0: طيب الاسعار اللي انت شفتها وكيف ومناسبه للناس اللي تشتري وكذا؟
2: والله
0: ولا الاسعار فيها مبالغه شوي؟
2: لا والله اسعار مناسبه، ويفرق هو على المزاج. يفرق، بعضهم يرتفع بعضهم يوقف على السعر المنخفض على حسب المزاج، واسعار والله مناسبه للجميع
0: ما شاء الله. يعني مثلا الكراتين هذه وش اعلى سعر؟ يعني مثلا اقصد ان الصنف اللي يصير اعلى بالكرتون، مثل هذا حجم الكرتون هذا اللي.
2: والله انا على يشوف السكري،
0: السكري
2: اكثر شيء يشترونه العالم، واعلى يعني صنف مرتفع.
0: يصل كم بحدود كم
2: هو؟ حول 60 70 الكرتون يقف عليه
0: ما شاء الله.
2: نعم.
0: الكرتون الواحد.
2: نعم.
0: طيب احنا ما تكلمنا عن نخلنا، نخل حايل بالذات الحلوه، يعني معروف حلوه بقعه، حلوه ايضا الجبه، الفنخة، فنخ الكافة والكيفية وصيط الحفن والروضة ونسجدة. أنا ما بعدهم لأنه اللي بيسمعون إن هنا القرى يقول ليش ما عديت نخلاتنا، لكنه كله معروف أنه هذول مشهوراي عندنا في حائل الفنخة والحلوة في أكثر من مكان تزرع وتثمر وتنتج. شفتين بالسوق وشلون أسعارهم؟
2: والله كل انواع موجوده الحمد، واسعاره يعني ما تعدى حول 50
0: ما شاء الله.
2: سعره والله مناسب الحين،
0: يعتبر زين 50 مع بدايه الموسم.
2: اكيد اكيد اكيد. بدايه موسم، وحتى بعضها يعني ما انتج صح، ممتاز والله.
0: لا حتى انا اعتقد انه يعني شايف الحين داخل صحيح انه مع بدايه السوق، لكنه ممكن في قله، ما في اقبال لحد الان، ما تعلموا الناس في الموضوع.
2: اكيد اكيد الحين بدايه موسم، والعالم يعني حتى معنا بدايه موسم والعام قليله، اسبوع جاي ان شاء الله او الشهر الجاي على مستوى السوق كله
0: ان شاء الله تعالى. وانت يا اخوي سليمان وانت واللي مثلك ندعي لكم ان شاء الله بالتوفيق
2: الله
0: والربح، وان الله ييسر لنا ولكم الامر ان شاء الله، وتحققون ما تصبون اليه من ارباح في هالموسم هذا
2: بإذن
0: يعني
2: الله.
0: انت جاي شغال، وان شاء الله ان الله ما يخيب املك، وان شاء الله تبي تستفيد باذن الله تعالى.
2: حول الله ان شاء الله، والله يجزاكم خير، بيض الله وجهك،
0: الله يوفقك ان شاء الله. وهذه دعوات ايضا من المستمعين الكرام، ان شاء الله يدعو لك اخوي سليمان، سليمان الشمري، الله يوفقك.
2: الله يبيض وجهكم، شكرا لك.
0: حياك الله حبيبي. شكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة، على أمل اللقاء إن شاء الله في رسائل قادمة. لكم مني مرزوق العردان من حائل أطيب التحية، وفي أمان الله. صباح الم...

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، مكملين معكم هذه الصباحات الجميله في برنامج صباح المملكه صباح الخميس الونيس. وخلونا في هذه الوقفه مستمعينا نروح مع هذا الخبر. وش يقول خبر بدريه؟
1: الخبر يقول اصدر المركز الوطني الارشادي للامن السبراني تحذيرا امنيا عالي الخطوره بشان ثغرات مكتشفه في عدد من منتجات شركه تي بي لينك، مطالبا المستخدمين بالمبادرة إلى تطبيق التحديثات الأمنية المتاحة وعدم تأجيلها.
0: وأوضح المركز أن الشركة أصدرت تحديثات برمجية لمعالجة هذه الثغرات، مؤكدا أهمية تثبيت أحدث الإصدارات للحد من المخاطر المحتملة وتعزيز حماية الأجهزة من الشبكات من الاستغلال.
1: ودعا المركز مستخدمي منتجات التي بي لينك إلى مراجعة التحديثات المعلنة رسميا من الشركة وتطبيقها وفق الإرشادات الرسمية المعتمدة في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى رفع مستوى الأمن السبراني وتقليل فرص التعرض للهجمات الإلكترونية. هذا خبرنا لليوم. يتكلم يعني أنت اليوم في عالم اليوم صار فيه الأجهزة الذكية والاتصالات بالإنترنت وجزء من حياتنا اليومية، فإذا هنا تبرز أهمية الأمن السبراني كخط دفاع أول لحماية بياناتنا، لحماية شبكاتنا من المخاطر الإلكترونية.
0: يا سلام. وبعدين حط في بالك الآن الجوال عزيزي المستمع صار هو محفظتك الإلكترونية، سواء الأمور المالية، الأمور العقارية، الأمور العائلية، كل بياناتك وكل حياتك في جوالك. ما عاد صار أحد فينا يشيل محفظة لوين ووين إلا على أساس تكون فيه البطايق، ولا تلقى المحفظة أغلب وقت الحين صارت بالسيارة، صارت كارد هولدر بس تحطها كذا بالسيارة وصلى الله وبارك، على أساس إذا طلب منك البطاقة يعني مادة ملموسة
1: كل شيء.
0: إيه؟ فلازم تأخذ كل الخطوات اللي يقولونها التطبيقات. التحقق بخطوتين، الباسورد لازم تطور وتخليه صعب شوي، بس بحيث إنه ما هو صعب اللي يصعب عليك التذكر، أو أنك تكتبها مثلا في ملاحظات التطبيق الفلاني الباسورد، أو يكون عندك باسورد موحد بطريقة معينة صعب اختراقه أو تخمينه حتى عن طريق برامج الاختراق. فاحذر عزيزي المستمع،
1: وتذكر دائما أنه أغلبية الهجمات الإلكترونية تستهدف الأجهزة اللي ما تم تحديثها رغم توافر كل هذه الحلول الأمنية اللازمة لحماية أجهزتنا، وأيضا حماية البرامج خاصة في العمل، يعني في هجمات تصير برضو نفس الشيء. فإذا وسائل الحماية متاحة، كلمات مرور زي ما ذكرت يا فهد قوية، هذه كلها تسهل.

0: في التقليل من المخاطر وأيضا تعزيز أمن المعلومات. واليوم في ظل هذا التوسع المتسارع اللي نشوفه في استخدام التقنيات صار يعني ضرورة بمكان أنه يكون الواحد عنده هذه اليقظة الرقمية، يلتزم دائما بالإرشادات الأمنية في تحديثات، حدث التحديثات الجديدة، لأنه أكيد ما صار التحديث إلا إذا أنه اكتشفوا ثغرة في الجهاز.
1: بالضبط.
0: يعني فخلاص يعني.
1: وبعدين يعني إحنا كتصنيفنا كرقم واحد في العالم كأمن سيبراني يا جماعة، وما هي مقصرت ترى، دائما ترسل رسائل تنبيهية، ترسل رسائل ترويجية، ترسل رسائل تحذيرية ودعائية بطرق الحماية، بالروابط، بما إلى ذلك. إذا الآن تعرضت أنت لهذه المشكلات في هذا الوقت وفي هذا الزمن بالذات، معناته الخلل منك ترى. والله العظيم. لا يعني حكومتنا رشيدة، وأيضا الوزارات الأمنية بكافة يعني أقسامها ترى شغالة على الموضوع هذا يا جماعة، دائما التنبيه والتوجيه والتذكير، لا تفتح أي رابط، لا تسوي شغل فلانية والتوجيه، ويجيك واحد اللي بعدها والله أنا صار للموضوع. أوكي، في ناس كثير ما عندهم وصول لهالمعلومة، طبيعي يصير في عنده مثلا ما يهتم أو ما يركز، يقول لا يا رجال مين بيهكرني، يا رجال وش عندي، يا رجال وش عندك، والله ترى ريال يفرق.
0: اي والله لهم حيلهم، حتى معلوماتك يستفيدون منها. حتى المعلومات، خلي المبالغ المالية على جنب، معلوماتك يستفيدون منها ويستغلونها في أشياء أنت في غنى عنها يعني في النهاية.
1: طلع شرائح باسمك، يطلع حسابات باسمك، يا رجل يطلع صكوك عقارية باسمك. والله العظيم صارت في واحد من الشباب، والله كسر قلبي.
0: يا ساتر.
1: الكلام هذا أول تقريبا ثاني سنة بعد نقلي للرياض، كلمني قال فهد أبيك تروح تشوف فلان، تروح شق الفلاني الموقع الفلاني، رحت مقفل. طيب أدق على فلان، طلع أثاري سوى عقد بطريقة بمنصة باسم منصة رسمية
0: يشتغل عن طريقة
1: باسم واحد ثاني. هو الشخص هذا وحول العربون وحول هذا وراح، والله مبلغ يمكن 18 تقريبا 18,000 عربون. الادمي كذا طالع فيني، قلت له، قال طيب تكفى تحاول تصيده. والله حاولت بكل الطرق، يعني بكل الطرق اني اجيب، او رفعت شكوى، رفعت هذا، ساعد الادمي، سنترت عند الشقه.
0: مشكله والله. ايه انت في غنى عنها هذه القصص والترتيبات، انت في غنى عنها. تحدث خلاص قضينا، غطوا الثغرة الأمنية اللي كشفوا عنها للشركات، خلاص انتهينا وتكون في السليم. نوقف فاصل،
1: لازم
0: ميم نون فاصل، يلا نطلع فاصل.
1: بلال
0: عمو بلال.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. ومع اقتراب عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس، طبعا ما يقتصر الاستعداد على شراء المستلزمات وتنظيم الجداول، بل يبدأ أيضا الاهتمام بالصحة اعتبارها أساس النجاح والتفوق. ومن هنا جاءت حملة تعلم بصحة لتعزيز الوعي بأهمية الفحوصات الطبية المبكرة واستكمال التطعيمات، وأيضا ترسيخ العادات الصحية اللي تسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وبداية دراسية أكثر صحة ونشاط. لتفاصيل أشمل معنا عبر الهاتف الدكتور تركي الحميداني، مدير البرامج الصحية بتجمع الرياض الصحي الثالث. حياك الله وبياك دكتور تركي.
1: الله يحييك وصباح الخير عليكم جميعا، وشكرا لإتاحة الفرصة للحديث عن حملة تعلم بصحة التي يدشنها تجمع الرياض الصحي الثالث ضمن جهود شركة الصحة القابضة لتعزيز الصحة المدرسية.
0: حياك الله وبياك دكتور تركي في برنامج صباح المملكة. بداية دكتور، ودنا نبدأ وش يعني أبرز أهداف حملة تعلم بصحة مع بداية العام الدراسي الجديد؟
1: حياك الله. لعل يمكن أبرز الأهداف اللي ممكن نتحدث عنها اليوم رفع الوعي الصحي. لعل يعني من المفيد نشر الثقافة الصحية بين الطلاب وأولياء الأمور أيضا والكادر التعليمي بشكل عام لضمان بداية دراسية سليمة ومدروسة. أيضا الوقاية المبكرة، تركيز على الاكتشاف المبكر، الفحص الاستكشافي للأمراض المعدية والمزمنة أو أي مشكلات تعيق مسيرة الطالب التعليمية. أيضا تعزيز نمط الحياة الصحي اللي يرتكز عليه يعني الخطة التنفيذية للتحول الصحي.

0: الصحي في المملكة العربية السعودية، أيضا تهيئة النفسية والجسدية، مساعدة الطلاب على الانتقال السلس والمريح في أجواء من أجواء الإجازة إلى البيئة المدرسية أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
1: نعم جميل جدا. طيب التساؤل يكمن دكتور تركي، كيف تسهم الفحوصات الطبية المبكرة في اكتشاف المشكلات الصحية لدى الطلاب والطالبات؟
0: لعلنا يعني نوجزها في التقييم الشامل، الاطمئنان المستمر على معدلات النمو الطبيعية للطلاب، أيضا اكتشاف عيوب الإبصار والسمع ومعيقات التحصيل العلمي، أيضا رصد الأمراض المزمنة مثل حالة الربو والسكري، مما يتيح فرصة للمنشآت التعليمية توفير الرعاية الطارئة والبيئة الآمنة للطلاب. أيضا التدخل السريع، نضع خطط علاجية مبكرة بالتعاون بشكل عام مع الأسرة ومع الطاقم التعليمي والفرق التعليمية.
1: جميل. طيب ماذا عن أهمية التأكد من استكمال التطعيمات قبل العودة إلى المدرسة؟
0: لعل تكمن أهمية التأكد من استكمال التطعيمات في بناء المناعة المجتمعية أو الوقاية المجتمعية، حيث هذه تشكل درع يعني حصين داخل البيئة المدرسية وخارجها، أيضا منع تفشي الأمراض، أيضا الحماية، حماية الطلاب، الحماية الفردية بشكل عام، تقليل نسبة الغياب بسبب الظروف الصحية أو الأمراض لا قدر الله، أيضا تحقيق المعايير الصحية المعتمدة لدخول المدارس وبدايات المراحل التعليمية.
1: جميل. طيب دكتور تركي اللي يسمعنا الآن يعني يقول، هل يقتصر بس الفحص قبل العودة للمدارس ولا هناك دورة أيضا بين فترة وفترة لعمل مثل هذه الفحوصات، لعمل مثل هذه التحاليل للتأكد من سلامة الطفل؟ يعني كم تأخذ الفترة؟ يعني على سبيل المثال يذهب البعض لكل 6 أشهر هذا الطبيب الأسنان للفحص الدوري على الأسنان، الأعين كل 8 أشهر كل سنة. الفحوصات هذه بالنسبة للطفل متى تفضل تكون دورتها باستمرار؟ يعني
0: هو حقيقة البرامج الصحة المدرسية هي مستمرة على طول العام، هناك برامج متنوعة في شيء يخص مراحل محددة في بدايات المراحل التعليمية، في أشياء أو برامج موجهة مثلا تخدم الوعي الصحي فيما يتعلق بالتغذية السليمة والوزن والكتلة، فهي مستمرة، برامجنا مستمرة طول العام، نركز تعرف تفعيل الحملات بداية العام بحيث أنه يصير فيه تنويه وفيه تعاون بين الكادرين الصحي والكادر التعليمي.
1: ما شاء الله قواكم الله دكتور. طيب دكتور تركي، ما أبرز العادات الصحية اليومية اللي والله المفروض أن تنصحوا فيها الطلاب وأيضا وأسرهم بالاهتمام فيها خلال العام الدراسي؟
0: والله حقيقة خاصة مثل مراحلنا الحالية العائدين من إجازة، أكيد نوصي بالنوم الكافي، الحرص على النوم مبكر في فترات الليل، الطلاب يحتاجون يعني على أقل الساعات من 8 إلى 10 ساعات حسب الفئات العمرية، أيضا نركز على الإفطار الصباحي فهو عامل مهم لتركيز الطالب وأيضا تحصيله العلمي اليومي، ننوه على النشاط البدني، ممارسة الرياضة والحركة لمدة لا تقل عن ساعة يوميا لدعم اللياقة البدنية، أيضا النظافة الشخصية للحماية من والوقاية من انتقال العدوى خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام، أيضا الحد من الجلوس وأمام الشاشات، يعني نفترض أننا نبذل جهد كبير في تقنين هذا الجلوس أو الساعات المخصصة للألعاب الإلكترونية أو مشاهدة التلفاز.
1: فعلا مثل هذه النقطة الأخيرة جدا مرهقة بالنسبة للأسر لدى أبنائهم، لأنها أصبحت هي الدارجة والواردة في فترة الإجازات، وأيضا حتى التعليم الآن أصبح في بعض الأمور يستخدم مثل الشاشات، الآيباد، أيا كانت من الهواتف الذكية والأجهزة الذكية. طيب دكتور تركي قبل أن نختم، ودنا بنصيحة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
0: لعلي أنصح أنا يعني قبل أن أكون من ضمن الفريق الصحي ومسؤول عن برامج الصحة المدرسية،

0: أنصح كولي أمر وكأب أنه نعيد تهيئة الأبناء لبداية المرحلة، تحفيز، أيضا عمل خطة مع الأبناء كيف العودة للمدرسة، أيضا إذا في لا قدر الله أي أمراض معينة عند الأبناء نتأكد من تواصلنا مع الجهة التعليمية للتركيز معهم على فيما يتعلق بالوقاية أو تأمين البيئة الآمنة للأبناء.
1: جميل جدا، كل الشكر لك دكتور تركي الحمداني مدير البرامج الصحي بتجمع رياضة صحي ثالث. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: حياكم الله، شكرا لكم.
1: يا هلا وسهلا، قواكم الله دكتور، في أمان الله. دائما نقول ويعني ودائما يكون التوجيه والتنويه على ان الوقايه فعلا خير من العلاج. يا جماعه الخير اقول لكم اياها كذا، خلينا نقولها بالبلدي على قولتهم، الواحد لا يخلف ينسى، والله العظيم يا جماعه موفر لهم البيت والراحه والسكن والمشرب، وهذه كلها امور، هذه اصلا اساسيات حياه. احنا نتكلم عن تتبع الممارسات أبنائك وبناتك، كيف عاداتهم اليوميه، هل هي صحيه بالنسبه لهم، هل هي فعلا سليمه تساعد على النمو بشكل طبيعي، تقوي قدراتهم العقلية الذهنية، تحافظ على لياقتهم البدنية. تقول الأطفال اسم اللي عليهم ما عليه طاقتهم عالية وما راح يجيهم شيء، لا لا صدقني، هي قضية تعود، تعود على الجلوس، على العادات السيئة في الجلوس، عدم ممارسة رياضة، الجلوس أمام والمكوث أمام التلفاز والأجهزة الذكية فترات طويلة، عدم ممارسة أي نشاط رياضي، هذه ترى حرفيا تعتبر زي العادة، إذا أنت زرعتها فيه منذ الصغر وخليتها على هذا المنوال راح يستمر إلى بقية حياته. فهذا شيء أنت تعرف تعززه وتزرع الوعي فيهم بأن لا، أن الحياة فيها حركة، فيها نشاط، فيها محافظة. أنت أيضا كرب أسرة وأنت كأم في البيت لازم شيء يكون بين فترة وفترة على أبنائكم، الفحوصات الطبية بين فترة وفترة، ومو بس قضية الأبناء، خلوها كذا مثلا على قولتهم يلا هذا يوم كلنا إحنا الأسرة نروح نسوي فحص ونشوف إيش نحتاج، إيش فيه فيتامينات، إيش عندنا شيء والله نحتاج نعوضه، شيء نحتاج نقويه، شيء نحتاج نخفف منه. ففي أمور كثيرة ترى مثل هذه تخلق بيئة يعني جدا صحية سليمة، بعيدا عن الخمول والكسل والتعب والمضاعفات وما إلى ذلك. لكن كل اللي نقول الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، ولا يغير علينا وعليكم إلا لأفضل حال. كملي معكم في صباح المملكة، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي، كونوا على السمع.

صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

وعدنا لكم مستمعينا الكرام في هذه الصباحات الجميلة. واليوم لما نيجي نشوف الفعاليات التوعوية واللي أكيد تلعب دور مهم في تسليط الضوء على القضايا اللي تمس حياة الأفراد والمجتمع، وأيضا تفتح المجال للحوار وتبادل الأفكار حول يمكن التحديات الفرص اللي ممكن نواجهها في مختلف أكيد الفئات وأيضا مختلف القضايا. ومن بين هذه القضايا يبرز موضوع استثمار وقت الفراغ بوصفة عامل ممكن إنه يسهم في بناء قدرات وأيضا تنمية مهارات كثيرة، يتحول أيضا إلى تحدي ممكن يأثر على الفرد والمجتمع إذا أهمل. برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد بن ناصر آل سعود، نظم فريق فعاليات المجتمع التطوعي في الرياض فعالية توعوية بعنوان الفراغ بداية السقوط أم بداية التغير أو التغيير. اليوم معانا جولة مسجلة حضرها لنا الزميل علاء القيسي تناقش أهمية إدارة الوقت وأيضا توجيه الطاقات نحو ما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. خلونا نسمع الجولة وراجعين لكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد بكم وباستماعكم من هنا من العاصمة الحبيبة الرياض، وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد بن ناصر آل سعود، حيث أقام فريق فعاليات المجتمع التطوعي بقيادة الأستاذ عبد الحميد العوام وتحت مظلة جمعية صعوبات التعلم، فعالية بعنوان الفراغ بداية السقوط أم بداية التغيير. طبعا صاحبة هذه الفعالية، صاحبة الفكرة ومديرة الفعالية ومديرة الحوار الإعلامية الأستاذة منى البصيص، طبعا متعافية من مرض السرطان وسفيرة الإيجابية لمرضى السرطان، وهي ما شاء الله يعني نشيطة في هذا المجال خدمة المجتمع بشكل عام. حياك الله أستاذة منى، سعداء بوجودك معنا ويا هلا وسهلا.
1: حياك الله دكتور علاء، وتعيد أنا جدا اليوم بتواجد إذاعة الرياض وخاصة الدكتور علاء، أنه شرفني في هذه المبادرة وأثلج صدري بوجوده، وهو سبب من أسباب نجاح هذه المبادرة.
0: الله يشرف قدرك أستاذة منى، شكرا جزيلا لك. والإذاعة وهيئة الإذاعة تزوم بشكل عام دائما حاضرة في مثل هذه المناسبات لخدمة المجتمع ولنقل أيضا الفعاليات وما يدور أحيانا يعني إلى جمهور أكبر. يعني ما شاء الله عن الحضور اليوم، كان حضور يعني عدد كبير صراحة، ويعني كان هناك تفاعل أيضا وحضور شخصيات بارزة في المجتمع، لكن من أهدافنا في أيضا الإذاعة أن ننقل ما يدور لشريحة أكبر، فودنا نسلط الضوء على هالفعالية، حدثينا عنها، انقلي للمستمعين أبرز ما دار فيها.
1: صراحة الموجودين المتحدثين اللي تشرفت أنهم يشاركوني هذه المبادرة، سعادة العميد المتقاعد وليد المسيند والأكاديمية الأستاذة أسماء عبد الله الخميس، أثروا صراحة هذه الجلسة الحوارية من الأشياء الإيجابية اللي استفاد منها في الحضور، كذلك كما ساهم في نجاح هذه المبادرة المشاركة من الجمهور، كذلك المداخلات والأسئلة اللي طرحت على الأكاديمية وكذلك الأستاذ العميد وليد المسيند. وشفت صراحة بداية يعني نجاح هذه المبادرة من تفاعل الموجودين من كبار وصغار، حتى شاركوا فيها الأطفال.
0: جميل، وش أبرز أهدافكم من إقامة هذه الفعالية؟
1: أبرز الأهداف اللي هو التقليل صراحة الجرائم، تقليل اللي هو هدر الوقت، اللي هو التسيب الأسري اللي يعود على المجتمع بالأشياء السلبية اللي تكون غير لائقة كمجتمع سعودي. والحمد لله هذه الأشياء جدا قليلة عندنا في مجتمعنا، ولكن هذه المبادرة هي أولا للنفع المجتمعية، وكذلك نتمنى أن يعم نفعها أرجاء البلاد والعباد، لأنها صراحة هي تهدف إلى شريحة مهمة عندنا في المجتمع اللي هي شريحة الشباب والشابات.
0: جميل، يعني من الأشياء الجميلة أيضا أنه اللي أيضا قدم الحفل هو ابنك الإعلامي أيضا تركي الموسى، يعني كان شعور أيضا جميل وانطباع جميل، وفئة الشباب أيضا اللي حضروا لا شك أنه حصلت الفائدة. إذا في رسالة في الأخير حابة توجهيها وتنقلوها للمستمعين فلك المساحة.
1: الله يسعدك دكتور. أول شيء اللي هي البداية الأساسية اللي هي في الدائرة الأولى، الأسرة الأولى اللي هي الأب والأم، اللي هو الثمرة الحقيقية والاستثمار الحقيقي من الزواج، اللي هو يعني خروج شباب ونسل صالح، ويكون على نهج معين. الحمد لله المملكة العربية السعودية يعني نهجها القرآن والسنة، والحمد لله إذا استغلوا هذه التعليمات اللي تنزل من الله سبحانه وتعالى أو أن نتعلمها من قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام وخيرا من مشى على هذه الأرض، رعى

0: بدك مع الظروف العائلية اللي تمر فيها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمك الأجر والنشر الوعي والإصلاح عموما في أي مبادرة تكون متواجد فيها.
1: الله يجزاه خير، وهذا واجبنا أكيد في هيئة الإذاعة والتلفزيون. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة منى البصيص، وشكر موصول لكم أنتم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. نرجو أن تكونوا قد وجدتم فيما قدمنا الفائدة والمتعة، ونلتقيكم بكل الحب في لقاءات قادمة. كان معكم من العاصمة الحبيبة الرياض علاء القيسي، في أمان الله.
2: صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: الله الله، زفة مختلفة، زفة جميلة الحقيقة. يعني تحس كذا إن الزفات كذا تختزل الكثير من المشاعر وتعبر كثير يعني عن لحظات يمكن فيها بداية حكاية، بداية حكاية كذا تمتزج فيها الموسيقى مع الفرح مع الذكريات. واليوم في فقرة هلا بالخميس، بالخميس الفلة، اليوم فقرتنا من إعداد زميلتنا هيفاء سليم اللي راح تاخذنا اليوم في رحلة مختلفة من عالم المناسبات واللحظات اللي تبقى أكيد عالقة يمكن في الذاكرة. اليوم أكيد مع تطور صناعة المناسبات ما عادت الزفات مجرد مقطوعة موسيقية، اليوم أصبحت تجربة متكاملة تصمم بعناية تعكس شخصية أصحاب المناسبة وأيضا تفاصيلها الخاصة. اليوم من الشغف اللي بدأ مبكرا إلى تجربة مهنية متخصصة في تصميم الزفات والموسيقى وأيضا تنظيم هذه المناسبات الجميلة، يسعدنا أن نرحب في فقرة هلا بالخميس بضيفنا الأستاذ ناصر بن إبراهيم العوجان، مدرب الإتيكيت السعودي بالعرض والزفات، وأيضا نتعرف مع على هذا العالم المميز اللي يحمل أكيد الكثير من الفنون والتفاصيل والقصص الجميلة. ونقول لي يسعدنا صباحك.
1: يا هلا ومرحبا، أسعد الله صباحك بكل خير طال عمرك، وتحية كبيرة مني لكل مستمعينا، شكرا على المقدمة الرائعة.

0: شكر.
1: حياك الله حياك الله. اليوم سمعنا هذا المقطع في بداية هذا اللقاء، يعني الموسيقى كذا أخذتنا العالم آخر، عالم يمكن شوية حالم مع تحس شوية ذكريات حلوة. كيف هذا المجال الزفات والمناسبات، كيف بدأت رحلتك فيه، وإيش اللي دفعك أنك تحول هذا شغفك بالموسيقى إلى مهنة احترافية؟
0: الله عليك. أولاً يعني شفتي أنت الآن أو سمعتوا قبل شوي الزفة اللي أنتم عرفتوها، هذه الزفة لها سنين، يعني تعتبر مر عليها سنين وما زالت رائعة، حتى وأنا الآن أسمعها معكم ما زالت رائعة. اللي أنا بوصل لك ولكل من يستمع لي اليوم، أنا ويني اليوم؟ اليوم أنا في قطر، أنا الحين قاعد أكلمك في قطر، وقبل يومين كنت في الكويت، وبعدها طالع الجدة. ليش؟ من أجل الزفات. يعني اللي كانوا أول اللي كانوا ما يرون قيمة للزفة، اليوم أصبحت الزفة أنا في نظري علم بحد ذاته. اليوم أنت تخلق جو رائع سيبقى ويخلد لتاريخ هذه المرأة ولهذا الرجل. يعني أنا اليوم لا يمكن أن أصنف الزفة أنها مجرد عمل ينتهي في الليلة وينتهي وخلاص، لا، العمل هذا سيبقى تاريخ لهالمرأة ولزوجها ولأبنائهم فيما بعد.
1: صحيح. وكثير يعني إحنا شفنا هذه القصص والحكايات كيف بدأت الرحلة، يعني الأطفال يعني الأبناء لما يجون بعدين في هذه بعد سنين ترجع الأم وتكرر تشغل لهم الزفة، ويبتدي هذا الشعور يرتبطون ببداية الحكاية، حكاية هذه العائلة كيف تأسست. يعني أنت كمان أيضا من مجال عملك أستاذ ناصر، تؤمن أنه لكل عروس وعريس لهم قصة خاصة يمكن بتعكس يمكن شخصياتهم، كيف الموسيقى ممكن انك توظفها بحيث تبرز هذه الشخصيات في تصميم الزفة في اختيار تفاصيلها؟
0: ممتاز. يمكن انا من الناس اللي بدأت ابرز يعني قيمة واهمية الزفة من سنوات، وكانوا الناس اللي حولي وللأسف اللي كانوا زملاء مهنة كانوا لا يرون للي أنا قاعد أسويه أي قيمة، كانوا يقولوا يا ابن الحلال هذه زفة وخلاص، يأخذونها وخلاص تمشي على أي شيء. لا، أنت زي ما تفضلتي أختي بدرية أن الموضوع قصة، الموضوع صار بين هالأثنين يعبر بينهم إلى حلم يتحقق. اليوم أنا أعتقد بل أجزم أن الزفة أصبحت الوجه الآخر للفستان، تحاك كما يحاك الفستان. اليوم مع خالص احترامي لجميع العناصر الحفل، زين، الأشياء الكثيرة تقدم للناس، ولكن ثلاث أشياء التي تقدم للعروس: فستانها، زفتها، واللي بيصورها. هذا هو الشيء الباقي، هذا هو الشيء اللي سيذكر أبنائها مثل ما تفضلتي. نعم.
1: يعني أنت قلت على المقطع اللي سبق وعرضناه أنه هذه زفة يعني مهما مر عليها الوقت فيها هذه اللمسة الجميلة. اليوم مع مرور الوقت كيف تغيرت أذواق العرسان يمكن في السنوات الأخيرة؟ يعني هل فعلا أنه وسائل التواصل الاجتماعي واللي يطلع فيها من زفات حديثة وترند، هل ممكن أنها أثرت في اختيارات الناس في رغباتهم، وصارت يمكن الزفة ما تبرز شخصيتهم لأنها مأخوذة يمكن من أشخاص، زفة أشخاص ثانين، أو الترند اللي قاعد يصير الآن في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل فعلا في تأثير الوسائل التواصل الاجتماعي على اختيارات الناس ورغباتهم؟
0: سبحان الله. يعني أنا قبل ما يعني أعلق على سؤالك الجميل، خليني ألقي تحية من خلال يعني إذاعة الرياض، أقول شكرا للأميرة نوف آل السعود اللي منحتني الثقة في أني أنا أنتجت لها هذا العمل الجميل، وما زال حتى هذه اللحظة رائع. العمل اللي تو سمعتوه يصنف أنه لحن كما هو لحن الموروث القديم المجدد. هذا يثبت لك أن البنات اليوم حتى هذه اللحظة يعشقون الموروث، يعشقون لحن اللي باقي في الذاكرة، حتى مهما نسمع سيظل باقي. الجميل في الموضوع أن اليوم السوشيال ميديا بل بالعكس نورت كثير من العرايس إلى أن جعلتهم عندهم ذائقة مرة رائعة وذائقة عظيمة جدا في انتقاء زفتها. انتهى عصر أن حطي أي زفة والسلام، والله وش الزفة الهبة، لا لا لا، الزفات اليوم أصبح لها ثقل، أصبحت كل امرأة تعشق أن تكون مختلفة عن الأخرى، ولكن في إطار ذوقها وفي إطار برضو

0: يعني ما يسمى بثقافتها. نعم
1: الله يا سلام. يعني اساسا الميوزك اذا صار فيها كذا نوع من الاصاله, خاصه اذا كانت يعني قادمه من الموروث, يعني تناسب, تحس كل الاذان تطرب لما تسمعها. الان من وجهه نظرك يعني سر الزفه الناجحه, خلينا نقول من الجانب يعني الموسيقي, هل نقول انه كفايه ولا لازم يكون في فهم التفاصيل المناسبه وايضا اصحابها؟
0: نعم, يعني السؤال هذا عميق جدا انا في اعتقادي, لان اليوم لما انت تقولين مثلا وش سر نجاح مثلا هذه العمل هذا, او ليش هذا العمل عمره طويل ويبقى, انا اقول ان مهما تطورنا ومهما قدمنا ومهما سوينا, لابد ان نحافظ على اطار ثقافتنا احنا كسعوديين. اليوم أنا فخور جدا أني أصبحت أتنقل بمنتجي هذا في كل دول الخليج وفي دول عربية. اليوم منتجي هذا أصبح اليوم بالفعل أنا أستطيع, يعني مثلا عندي زواجات مثلا سويتها في مثلا بيروت, أو سويتها في المغرب, أو سويتها مثلا للسعوديات أو غير سعوديات, سويت في أوروبا. أجد نفسي أني مهما أقدم من ألوان مختلفة نعود للإطار الثقل, إطار الشيء الذي لا تخجل منه العروس بعد سنوات. وهذا هو المهم, هذا هو السر الباقي لنجاح أي زفة, أن لا تكون مجرد زفة بس, بمجرد يلا خذي زفة والسلام. وخصوصا وهذه مهمة جدا, إن كل زفة يجب أن تشبهك. حتى أنت الحين أختي بدرية أو كل من يسمعني, أنت ترى لك موسيقى تشبهك, لك آلة تشبهك, وكذلك الحال لكل من يسمعني. نعم
1: الله يا سلام. أنا حبيت أنه لكل شخص ميوزك خاصة فيه تشبه.
0: صحيح.
1: الآن بعد سنوات من صناعة لحظات الفرح, إيش الدروس اللي تعلمتها أستاذ؟ يعني أبرز خلينا نقول الدروس اللي تعلمتها والنصيحة, لأنه الآن يسمعنا أشخاص يبون يقبلون على مثل هذه الصناعة, صناعة الفرح, فإيش النصيحة اللي توجهها لكل شاب يرغب أنه يحول موهبته إلى مهنة ناجحة؟
0: أجمل سؤال, وشكرا إلى أن هذا السؤال. أنا من خلال يعني عبر الأثير أبي أقول لكل من يسمعني, اولا الدرس اللي انا اخذته واللي اتمنى انك انت تاخذه مني, كن مصرا وطموحا على تحقيق ما تقدم, كن مؤمنا بما ان اللي انت تقدمه انه هو شيء انت مقتنع فيه. لاني من سنين وانا كنت فعلا احارب واواجه, وكان الكل لا يرى لي لهالشيء اي قيمه اللي انا اسويه. ولله الحمد اليوم اقولها, ولله الحمد انا حققت ثروه بعد الله, لين ثم الجهد ثم إصراري على هذا اللي سويته, في أني اليوم أصبحت الأشهر خليجيا فيما أقدمه في هذا المنتج. فهذه نعمة من نعم الله, لذلك كن واثقا مما تقدم, هذا هو أعظم درس. ثم إذا اقتنعت أنت بالشيء سيقتنع به الآخرون, ومنه بإذن الله ستنجح وستكون من الأفضل للأفضل. نعم
1: يا سلام. وإحنا دائما عندنا هذه المناسبات السعيدة, يعني تحس انها كذا محطات جميله في حياتنا, فحلو ان الواحد كذا يبروزها بشيء من الالحان, بشيء من الكلمات, من العادات الاصيله, يمكن يدخلها في كمان الزفه. وايضا كل المناسبات السعيده يفترض انه الاشخاص يوثقونها توثيق. كل الشكر لك استاذ ناصر بن ابراهيم العجان, مدرب الاتيكيت السعودي للعرضه, وايضا للزفات كل الشكر لك على هذه الجوله الجميله الساحره حقيقه في هذه الجمال الموسيقي اللي تعرفنا من خلاله مع مقطوعاتك هذه الموسيقية والزفات الرائعة اللي تقدمها, ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا لك طال عمرك. أنا حاب بس أقول كلمة أخيرة, اليوم المناسبات ليست محصورة فقط على الزفات. اليوم تستطيع أن تعبر عن مشاعرك أيا كان بأغنية, سواء تخرجك, ميلادك, ذكرى زواجك, أي شيء بأغنية. تحياتي لكم.
1: يعطيك العافية وشاكرين لك. هلا بك.
0: في أمان الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكة في هذه الوقفة. مستمعينا يسعدنا ان نرحب بكم في هذا اللقاء للحديث عن خطوة تعليمية واعلامية نوعية تتمثل في اطلاق اول مدرسة اعلامية للموهوبين على مستوى المملكة في تجربة تجمع بين التعليم الاكاديمي والتطبيق الاعلامي الاحترافي، وتسعى إلى اكتشاف المواهب الوطنية وصقل مهاراتها وتأهيل جيل جديد قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام وصناعة المحتوى. وللحديث أكثر عن هذه التجربة وأهميتها في بناء مستقبل الإعلام السعودي، يسعدنا أن يكون معنا أستاذ الإنتاج التلفزيوني وصناعة المحتوى الدكتور مساعد المحيا. حياك الله وبياك دكتور مساعد.
1: مرحبا بك استاذ فهد، اهلا، حياك الله ومرحبا، حياك الله وجميع الاخوه المستمعين.
0: يطول لي عمرك، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكه دكتور مساعد.
1: سلمت والله.
0: الله يسلمك ان شاء الله. بدايه دكتور، كيف تقرؤون يعني اطلاق اول مدرسه اعلاميه للموهوبين على مستوى المملكه، وايضا ما الذي يجعلها خطوه نوعيه في مسيره التعليم والاعلام السعوديه؟
1: مرحبا بك. الحقيقة هذه تجربة جميلة وهي تطوير لفكرة الموهوبين اللي تهتم بها الوزارة منذ عدة سنوات، بمعنى أنها الآن اتجهت إلى مجموعة من المدارس النوعية بدلا من الموهبة العامة، فكان من ضمنها المجال الإعلامي، واختير أن تكون المدرسة للموهوبين هذه في المدينة المنورة. هذه المدرسة المتخصصة هتكون طبعا لطلاب المرحلة في الثانوية، والذي يجعلها أكثر قيمة وأهمية في تقديري هو أنها شراكة تكاملية بين وزارتي الإعلام ووزارة التعليم. وجود وزارة الإعلام في هذا المشروع الحقيقة يمنحها قيمة علمية وقيمة مهنية، وأتوقع أنا أن الوزارة فعلا إذا دعمت هذا المشروع بعدد من الكفاءات المهنية في المجالات اللي هي يفترض أنها ستهتم بها.
0: نعم.
1: هي طبعا ستهتم حسب ما جاء أنها بحوالي 5 مسارات في المجالات الإعلامية، يعني ستهتم بالتقديم وفي الصحافة وصناعة المحتوى، وأيضا في الإنتاج والإبداع البصري، وأيضا في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، وفي التخطيط الإعلامي، وفي فنون الإلقاء، وفي أيضا وصناعة الأفلام. هذه المجالات رحبة واسعة، وهي فعلا تتيح لعدد من الطلاب أن يختار كل منهم ما يميل إليه. هذه التجربة خلال مرحلة الثانوية تعطيهم آفاق جيدة وواسعة، ثم تهيئهم لمن يريد منهم المواصلة في هذا المشروع وفي هذا العمل أن يلتحق بأقسام الإعلام الموجودة في قرابة يمكن 15 مؤسسة تعليمية أو جامعة سعودية اليوم في المملكة.
0: ما شاء الله.
1: وهذه الفرص يمكن أن تجعل

0: هؤلاء الطلاب يعني إضافة نوعية إذا دخلوا هذه التخصصات ولديهم هذه الخبرة الجيدة، هذه ستكون إضافة جيدة بشكل كبير تتجاوز فكرة اكتشاف المواهب وصقلها. يعني بمعنى أنه المرحلة هذه مرحلة تطوير قدرات ومهارات بشكل كبير، وهذا الذي أنا أتوقعه وأمله في الوقت نفسه. يعني
1: ما شاء الله تبارك الله، جميل. طيب دكتور، كيف يعني ممكن مثل هذه المدرسة أن تكتشف المواهب الإعلامية وتصقلها منذ مراحل التعليم المبكرة؟ هل هناك مثلا علامات أو استدلالات على أن الطالب هذا يستحق لها الاستحقاقية بالانضمام للمدرسة، أم هي على رغبة الطالب وذويه؟
0: اليوم الحقيقة الكثير من الشباب والفتيات من خلال المنصات المتاحة في السوشيال ميديا، هناك منصات تتيح لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الفتيات أن يمارسوا الكثير من الجوانب المهنية التي جعلتهم إعلاميين أو يمارسون العمل الإعلامي بشكل لا يقل احترافية عن غيرهم. يعني اليوم تجد كثير من هؤلاء الشباب اللي أنا أتحدث عنهم في المرحلة الثانوية، يعني يقوم بعملية تسجيل مادة، بعملية إعداد تقرير، بعمليات مونتاج وتجهيز مواد سمعية ومواد فيديوية مرئية، بحيث أنه هو أصبح مشروع مراسل لأي محطة إذاعية أو تلفزيونية، مشروع أن يكون إعلامي من خلال حساباته الشخصية في منصة إكس أو منصة سناب شات أو تيك توك أو غيرها من المنصات اللي ممكن أن هو يحتفظ بها بهذه المواد. بل إن اليوم الذكاء الاصطناعي AI يعني استطاع هؤلاء الشباب أن يوظفوه بطريقة أصبح هناك مواد أو محتوى يستطيع أن يصنعوه من خلاله. هذا المحتوى كان يمكن أن تقوم به مؤسسات وعدد من الفنيين وعدد من الأشخاص. هؤلاء الآن الشباب والفتيات يستطيع أن يجلس لمدة دقائق معينة يحدد ما يريد من هذه المنصات، وثم ينتج مادة احترافية، قد تكون مادة صوتية، قد تكون مادة مرئية يتخللها الكثير من اللقطات، ويمكن أن يطلب تغييرها وتعديلها، ومن ثم يعني يكون مشروعها النهائي. مشروع الحقيقة يعني ممكن أن يكون جذاب أو مشوق للجمهور، وممكن ينزلها أيضا في حساباته الشخصية. هؤلاء فعلا أنت بحاجة إلى شيء من المهارات المهنية التي تصقل بها خبراتهم وتضيف لهم من خلال عدد من المهنيين في التلفزيون لدينا وفي الإذاعة أيضا، ومن خلال عدد من الصحفيين المهنيين ممكن أن يساهموا معهم في جوانب تساعدهم حتى تكون صياغتهم مهنية وعالية، وحتى يكون منتجهم قريب جدا إلى الجانب المهني، وبالتالي يكون هؤلاء فعلا نواة مشروعات، مشروع إعلامي جيد يمكن أن تستفيد منه مؤسساتنا الإعلامية أو حتى القطاعات الإعلامية الموجودة في المؤسسات الخاصة وفي أي مجال من المجالات الإعلامية. فالفكرة جميلة، وأعتقد أنها فقط تحتاج أن يكون هناك اهتمام بمخرجاتها بالشكل الذي يحقق الطموح الذي تأمله الوزارتان، وزارة التعليم ووزارة الإعلام بالشكل الجيد.
1: نعم، جميل. طيب دكتور، هل ترى أن مثل هذه المدرسة ستكون يعني بإذن الله تنشئ

0: جيل إعلامي سعودي قادر على المنافسة، ليس أيضا فقط على الصعيد المحلي بل أيضا على الصعيد الدولي؟
1: لا، أنا أقول يعني ينبغي أن تكون الآمال وفق الإمكانات نفسها. يعني مستوى الطلاب في المرحلة الثانوية، أنت ممكن أن تتحدث عن نواة مشروع، عن مشروع إعلامي ممكن أنك أنت فعلا تطوره، ويمكن من خلال أقسام الإعلام فيما بعد إذا التحق هؤلاء بها يمكن أن يكونوا فعلا مشروع إعلاميين يمكن أن تستفيد منهم في الإعلام المحلي وفي الإعلام الإقليمي وفي الإعلام الدولي. ونحن فعلا اليوم بحاجة إلى مثل هذه المشروعات حتى على المستوى الشخصي.
0: نعم،
1: يعني الأشخاص الذين يقومون بمنصاتهم أو عبر منصاتهم وفي السوشيال ميديا بجهودهم الكبيرة جدا، هؤلاء أحيانا يعني يقومون بجهد لا يقل عن الجهد الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية الإعلامية الاحترافية. والسبب أن هؤلاء لهم حضور كبير جدا اليوم في المجتمع ولدى الجمهور، وبالتالي يمكن مثل هؤلاء الشباب يكونون مشروع لإعلاميين مهنيين ذوي تجربة مهنية مقبولة لدى الجمهور ولهم قاعدة جماهيرية كبيرة. في الوقت نفسه هم يكونوا قريبين جدا من البعد المهني. ومن ثم أيضا يمكن للمؤسسات الإعلامية محطات التلفزيون محطات الإذاعية يمكن أن تستقطبهم وأيضا أن تحتضنهم ويمكن أن تستفيد منهم ويمكن أن يكونوا جزءا من مشروعها في إيصال رسالتنا الإعلامية إلى مكان، وبالتالي يكون لنا حضور جيد في أفقه المهني البعيد عن الجهد الإعلامي اللي ربما يكون قليل التأثير.
0: نعم، جميل جدا. قبل الختام دكتور مساعد، نود منك رسالة أو نصيحة توجهونها للطلاب الذين يعني دعنا نقول يرون في الإعلام شغفا ومستقبلا مهنيا لهم.
1: الحقيقة اليوم أنا أعتقد أن كثير من الشباب الذين جعلتهم منصات السوشيال ميديا إعلاميين بسبب أنهم أحبوا هذه المهنة والتصقوا بها ومارسوها، وأعتقد هؤلاء هم يحتاج أن يعملوا على تطوير قدراتهم والاهتمام بأنفسهم، وأن لا يعتقدوا أن مجرد وجود مجموعة من الجمهور يعني يتابعهم أو يهتموا بمثل هذا العمل ألا يشعروا أنهم وصلوا إلى القمة أو وصلوا إلى الجمهور وأنهم فعلا أصبحوا إعلاميين. هذا الكلام يقتلهم مبكرا ويطيح بهم بشكل كبير. يجب أن يدركوا أن الصعود للقمة يحتاج التدرج، ولو طال الوقت والزمن فإنهم إذا استطاعوا على أن يبنوا أنفسهم ويعدوها بالشكل الصحيح ويلتصقوا بالجانب المهني كثيرا ويقتربوا من كل ممارسة أو كل دورة تأهيلية وتدريبية أن يطوروا من أنفسهم وأن يشاهدوا الآخرين الذين يملكون تجربة ناضجة سبقوهم ويتعلموا منهم، هذا الأمر هو فعلا يحتاج أن يهتموا به لكي تكون تجربتهم قوية وراسخة ويصعدوا بشكل جيد، وألا يكونوا كالذين يمروا كالسهم فيصعدوا بسرعة. يعني كل من يصعد بسرعة يعني هو في نهاية المطاف معرضا يسقط بالسرعة نفسها يعني. وهؤلاء لا يستفاد منهم في أكثر الأحوال، لكن الذين يعملون بثقة وباهتمام كبير جدا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم هؤلاء هم الذين نتوقع أن يكون لهم مستقبل باهر وجيد، وخاصة مع التطور الملحوظ في التقنيات الإعلامية التي تيسر للإعلامي الحصول على كل ما يريد وبشكل سريع جدا وتتيح له إمكانية

0: إنتاج المادة الإعلامية على نحو متميز، سواء من حيث الصياغة أو من حيث التصوير أو من حيث التسجيل أو من حيث المونتاج أو من حيث عملية الإخراج بالشكل النهائي.
1: جميل جدا، كل الشكر لك دكتور مساعد المحيي أستاذ الإنتاج التلفزيوني وصناعة المحتوى، كل الشكر لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لك والإخوة المستمعين جميعا.
1: أتمنى لك يوم جميل، في أمان الله.
0: إياك الله.

0: وفي آخر وقفة لنا لهذه الحلقة، الحلقة الخميسية المختلفة في هذه الصباحات الجميلة، بنوقف اليوم بنبسط كيف هاد، بنوقف مع القهوة.
1: الله.
0: اليوم القهوة صارت هي رفيقة الصباح، يعني عشان ما تزعل علينا، شوية شاي بس إنه القهوة هي الأساس، تقند الرأس. ففي عندنا يعني طرق تحضير مختلفة، في اللي يفضل القهوة ساخنة وفي اللي يفضل القهوة باردة. أنت كيف تشرب قهوتك؟
1: سخناوي.
0: سخناوي، أنا بحبها باردة ساقعة.
1: عمو بلا.
0: فإذا في طرق مختلفة لتحضير القهوة، والناس كثير تسأل يعني فيها كافيين ما فيها كافيين، وش الأكثر يعني الباردة الساقعة فيها كافيين أكثر ولا الباردة، يعني تختلف. فعندنا هنا خبر وفي أيضا شوية دراسة صلحوا فيها مقارنة.
1: حلو.
0: بين القهوة الساخنة والقهوة الباردة، وقالوا إنه درجات حرارة المشروب ما هي العامل الوحيد اللي يحدد لك كمية الكافيين ولا المركبات الثانية اللي ممكن أنها تصل إلى الجسم، وتؤثر طريقة التحضير وكمية البن ونسبة الماء ومدة الاستخلاص اللي هو التقطير، أيضا الحصة الواحدة، حجم الحصة في النتيجة النهائية.
1: بيقول لك برضو من ضمن الدراسة أن القهوة المثلجة تختلف عن القهوة المنقوعة.
0: يا سلام.
1: على البارد.
0: يا سلام.
1: كولد برو. خش على الكولد برو. تمام. يعني يقول لك تحضر القهوة المثلجة عادة بالماء الساخن، بعدين تبرد، وبعدين تقدم مع الثلج، يعني حفلة، عشان كذا يشربها ساخن أفضل لك.
0: إيه.
1: بينما تحضر الكولد برو يقول لك ينقع. شو
0: ينقع؟
1: إيه. البن في الماء وبعدها يقعد مدة تقريبا، وبعدين طبعا بارد، بعدين بدرجة حرارة الغرفة لساعات طويلة.
0: والله مشواركم مشوار يا أصحاب القهوة.
1: يا أخي يغلي موية
0: يا أخي، شاهي أسود شاهي أبيض أحمر وقضينا.
1: أيوة.
0: وشوية سكر وخلاص.
1: الله مستعان.
0: أوضحت المقارنات أنه الكولد برو هذه تحتوي على تركيزات مرتفعة من الكافيين، خاصة إذا لما تستخدم فيها كمية أكبر من البن أو إطالة مدة النقع. الماء الساخن يسرع عملية استخلاص الكافيين. تخيل هذا الشيء، يخلي القهوة الساخنة دائما قادرة على استخلاصه، يعني مدة الاستخلاص تصير وقتها أقصر.
1: وترى يفرق ترى نوع حبوب القهوة، ها
0: هي.
1: يؤثر كمية الكافيين يا جماعة، يعني حبوب روبوستا عادة على كافيين أكثر من أرابيكا. تمام. ما يعني أن الاختيار بين القهوة الساخنة والباردة واحدة لا يكفي لتحديد المشروب الأعلى في الكافيين.
0: هي.
1: يا روبوستا يا أرابيكا، حدد
0: يا ساتر، حتى الأسماء تعور في الرأس.
1: والله العظيم. لا لا.
0: فإذا هذا خبرنا لليوم، والتقرير يقول إنه كمية الكافيين والمركبات المفيدة تعتمد بدرجة كبيرة على نوع الحبوب، كمية البن، طريقة التحضير، ومدة الاستخلاص، وحجم فنجان القهوة. يا جماعة يفرق ترى.
1: أكيد.
0: إيه. والإضافات اللي تضيفها.
1: 150-300 ملي على حسب. إيه؟ أنت كيف مودك؟
0: وشلون أنت تشربها، بسكر ولا بدون سكر؟ بدون سكر. الحارة بدون سكر.
1: سكر ليه؟
0: الحارة بدون سكر. الساخنة بدون سكر. إيه؟ لا البارد.
1: شوفي اذا كان اذا كان حليب
0: وكراميل
1: ايش ومدري
0: شويه كريمه شويه لي
1: اعتذر يقتلون المتعه. طيب احنا وصلنا لنهايه حلقتنا الخميسيه لهذا اليوم. اعزائي المستمعين، شكرا لكل شاركون اليوم، شكرا لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وايضا لفريق العمل من الاخراج والتنفيذ ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الاعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، واشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياه فهد الغامدي، والمحزوم مليان ضرغامه الجلمود والسنديده كجلمود صخر حطه وسيله من علي بدريه خالد. الى نلقاكم يوم الاحد، الى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وهاف ا نايس ويكند.
0: في امان الله.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: فيتامين على إذاعة الرياض.
6: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات وليلة جميلة نقضيها اليوم مع برنامجكم فيتامين. ونتطرق إلى يعني فئة غالية علينا جدا جدا، نتكلم عن صحتهم اليوم، نتكلم عن طلاب المدارس، خلونا نتكلم عن منسوبية التعليم بدءا من المعلمين ومعلمات الإداريين وأيضا الطلاب وكل من يعمل في وزارة التربية، وزارة التعليم، وزارة الأخلاق، وزارة التطوير. فاليوم بنتكلم عن مع بدء العودة للمدارس إن شاء الله. طبعا المعلمين والمعلمات بدأوا فعلا، لكن نتكلم عن الطلاب اللي بيبدأون إن شاء الله الأسبوع القادم، فإحنا مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والعام الجديد المليء بالعطاء. ننبه على بعض الرسائل البسيطة الصحية. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج. نرحب فيكم على هاتف البرنامج 011-40-53، وهذا البرنامج اللي بنستقبل فيه أيضا اتصالاتكم، استفساراتكم في كل ما يتعلق بصحة أبنائنا وبناتنا الطلاب في المدارس. نقول يا هلا ويا مرحبا بالجميع.
5: فيتامين على إذاعة الرياض.
6: مستمعي الكرام، بداية نيابة عن كل منسوبي وزارة الإعلام، نقدم تقديرنا وشكرنا وتحياتنا لمنسوبي التعليم بدءا من معالي الوزير إلى أقل موظف، وكلكم في إدارة في وزارة التعليم أو المعلمين والمعلمات والمنسوب التعليم كلكم كبار. فكلمة محبة وكلمة شكر وكلمة

0: تقدير لا توفيكم حقكم، فأنتم تقومون على دور كبير جدا من يعني ما فيه بيت يستغني عنكم من التربية والتعليم والتطوير والأخلاق والمناهج الجميلة، ويعني حقيقة احنا نفخر بالتعليم في المملكة بهذا الأسلوب الراقي المتميز. نحن مطلعين على نماذج كثيرة من الدول في التعليم، لا ندعي احنا اننا الأفضل، ولكن ما نشاهده من حقيقة من أداء المعلمين والمعلمات ما يعني حقيقة انا اراه فخر الحقيقة لكل مواطن سعودي. ففي بداية نقول جزاكم الله خير، والله يوفقكم ويسددكم مع بداية العام الدراسي، ونحن جميعا سند لكم كآباء وكأمهات كمواطنين، سند لكم وفي هذه الرسالة التعليمية الكبيرة. وطبعا في الأخير في آخر الحلقة أنا عندي بعض الرسائل اللي بوجهها للمسؤولين أولا في وزارة التعليم، وأيضا في المدارس، وأيضا للشركات يعني الحكومية وشبه الحكومية المرتبطة بالتعليم، ورسائل للوالدين ورسائل لأبنائي وبناتي الطلاب. فلنبدأ بموضوع مهم. كثير من الناس يظن أن المشكلة الصحية من المدارس، والحقيقة أن هذا كلام فيه نوع من الصحة ولكنه غير دقيق. أنا أعتقد عشان ما نلوم الآخرين ونبحث عن شماعة نعلق فيها بعض تقصيرنا في صحة أبنائنا وبناتنا، نحن المسؤولين عن أبنائنا وبناتنا، وليس المعلمين ولا المعلمات، وليست المدارس، وليست إدارة المدرسة، وليست إدارة التعليم ولا وزارة التعليم. فإحنا نحتاج أن نكمل بعضنا. فواحدة من القضايا اللي تناقش هل التغذية السليمة في مدارسنا، أنا أقول لا ما هي سليمة، لكنها جيدة وماشية في الاتجاه الصحيح، واللي أعلم أن فيه يعني تطوير يعني لهذا الموضوع تقوده الشركة التعليمية التابعة للتطوير، وأيضا الشركات المتعاقدة معها مثل شركات ميلاف وغيرها. وإحنا أملنا كبير جدا جدا في العناية بالتغذية المدرسية، لأن الذي نراه من التغذية المدرسية أنها أقل بكثير مما يؤمل، ونحن لا نشجع أنا ربما شخصيا على المقاصف المدرسية، بل نتمنى أن يكون هناك مطاعم وتغذية متكاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، لأن التعليم ليس فقط حروف وكلمات وأرقام ومناهج واختبارات، بل هو تربية. ولهذا حتى أتمنى أن حتى الشركة التعليمية التابعة للتطوير أنها ما تسمى شركة تعليم، أنها تسمى شركة تربوية، لأن احنا نطمح في التربية الشاملة فيما يتعلق بالتعليم والصحة وغيرها. الأمر الآخر، احنا الحمد لله يعني مجتمع واعي، وجالسين الحمد لله نستفيد من كل جديد، والمجتمع اليوم هو غير المجتمع السعودي اليوم هو غير المجتمع السعودي قبل 5 سنوات. يعني فيه تطور كبير جدا في الوعي وتحسن على كل المستويات، وأنا يعني ما أقول ألمسه بل متأكد منه، لأني أقابل يوميا يعني أعداد من المرضى والمراجعين والآباء والأمهات والأطفال، وأشوف ما شاء الله مستوى الوعي اللي وصلنا له. اليوم في حلقة اليوم احنا نبغى نضع بعض النقاط على بعض الحروف، يعني بعض الإرشادات الصحية اللي أتمنى أنها يعني تصلكم، وهي حقيقة خلنا نقول هي عبارة عن عن عن عموميات، حتى ولو كانت يعني اجتهدت أني أجمع فيها النقاط المهمة، لكن أتكلم عن عموميات، ويبقى كل بيت وكل أب وكل أم أعرف بمصلحة يعني أبنائهم وأطفالهم. النقطة الأولى، صحة الطفل تبدأ من البيت وليس من المدرسة. فرجاء إلى أخواني وأخواتي الآباء والأمهات، لا يطلع الطفل من بيتكم إلا هو ماكل شيء، أي شيء، نص موزة، 5 تمرات، الحمد لله هذا وقت الرطب والتمر، حبة فاكهة، كوب حليب، كوب عصير، طبعا لو يأكل ساندويتش أو شيء ممتاز. فهذه تراها البداية المهمة. لا يطلع الطفل أو الولد أو البنت أو طلاب المدارس من البيت إلا ماكلين شيء. فهذه النقطة يعني أقل شيء. الأمر الآخر، نعتني بالماء. ما تتخيلون الفحوصات اللي أفحصها الأطفال اللي يجوني في العيادة، يمكن ما بالغ 90% إن عندهم نقص في السوائل. فلذلك مع الحر فنحن نحتاج أن نعتني بالماء، أن الطفل أو ذا الماء يطلع إلا شارب ماء قبل ما يطلع، وأن معه في حقيبته يعني إحنا اللي نسميها مطارة أو اللي نسميها يعني المهم أنها تكون وسيلة لحفظ الماء البارد المناسب في حقيبة الطفل أو الولد أو البنت. الحمد لله المدارس موجود فيها المياه، لكن ولو أنا أتكلم عن هذه الفترة ضروري جدا إحنا نبدأ يعني نوفر الماء في كل وقت، سواء في المدرسة أو بعد المدرسة. كثير من الأولاد والبنات للأسف ما ينتبهون لهذا الموضوع، ما ينتبهون لشرب الماء. وأنا يمكن ذكرت أكثر من مرة أن أفضل مقياس لمعرفة درجة كمية السوائل في الجسم أنها سليمة أو لا، أعزكم الله، من لون البول إنه ما يكون أصفر. النقطة اللي بعدها، خلونا بالقدر اللي احنا نهتم بتعليم أبنائنا وتمييزهم ودراستهم وكتبهم واختباراتهم، نهتم بتربيتهم الصحية. وما أعتقد أنه ينقص الأب والأم معلومات عن هذا الموضوع، ولو ينقصهم وسائل التواصل بالقطاعات الحكومية الصحية متوفر، ففي معلومات كافية على مواقع وزارة التعليم، وزارة الصحة، الهيئة العامة للصحة العامة، الهيئة العامة أيضا للغذاء والدواء، الجمعيات الصحية، كلها فيها يعني معلومات جيدة يعني وتوجيهية لهذا الموضوع. نعود أبنائنا وبناتنا على الأغذية الطازجة، على السلطات، على الخضار، على الفواكه، على الزبادي، على العسل، على الأكل الأغذية الطازجة، ضروري جدا، لأن ثقافة المكملات صارت تنتشر عند المراهقين بسبب أنهم يظنون أن المكملات يعني هي تغني عن الأغذية الطازجة، وهذا الكلام غير صحيح. يعني احنا نقول ليش أبنائنا وبناتنا وحتى المراهقين ما يحبون السلطات والخضار والفواكه؟ لأننا خربنا ذائقتهم بالسكريات لما كانوا صغار، ما دربناهم. هذه رسالة اليوم، نبغى ندربهم على التغذية السليمة الصحية منذ الصغر، لأن كذا يتعودون عليها ويشبون عليها ويتعودون عليها. وبشركم فيه عوائلنا يعني تواصل معهم ما شاء الله بادئين في هذا المشروع، مشروع يعني التوعية والتربية الصحية للأطفال. عشان ما يعني ما نتأخر عليكم على المتصل الكرام، ناخذ الأخت زين. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا بك.
1: جزاك الله بالخير دكتور عبد العزيز، وجزاك الله خير على ما تقدم للمستمعين من توجيهات ومن نصائح صحية.
0: والله نتشرف وسعيدين بمتابعين ومستمعي إذاعة الرياض.
1: الله يعطيك العافية. أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لإذابة الدهون، يعني بما يسمى الليزر أو شيء زي كذا، أسمع عنها يقولونه، هل هذه يعني فيها ضرر أو يعني أنها مفيدة للشخص؟ يعني أنه ما أدري يعني.
0: جميل.
1: الشيء الثاني بالنسبة للقيلون، يعني القيلون الحاد، اللي إيش المأكولات التي تهيجه وإيش المأكولات اللي يمكن تهديه؟ يعني لأنه نسمع كلام كثير تضارب حول، في الناس يقولونها في خضروات تهيجه، في أشياء مدري إيش ومدري إيه. فأكثر الناس اللي عندهم قيلون الحين صاروا يتحسسون من أي شيء، ما بعض الأحيان ما يعني إذا حد جاب أي شيء يقولون لا هذا يضر وهذا يضر ومدري إيه.
0: جميل جميل.
1: فأبغى توضيح أبسل. وتوضيح جميل لأصحاب القيلون، يعني الملتهب هذول اللي دائم. الشيء الثاني بالنسبة للكسترول، بالنسبة للكسترول ولا بالنسبة للدهون الثلاثية، لأنه أحيانا نسوي لها تحليلات يعطونها بالوحدة ويعطونها بالأرقام ما أدري كيف، وما يعطونها يعني بأرقام واضحة، يعني أحيانا يقول 100 و200 وأحيانا يقول أقل شيء 120 وأحيانا يقول لا من 150 وتحت كويس وأحيانا يقول ما أدري يعني.
0: أبشري أبشري أختي زين.
1: أبشرك بالجنة ويعطيك العافية ويعطي مستقبل المكالمات وجميع المستمعين.
0: الله يسلمك، شكرا لك، شكرا. طيب على أساس ما نتأخر أو ننسى أحد يعني الأسئلة، بالنسبة لإذابة الدهون هي عملية تجميلية بحتة، ليست عملية تخفيف وزن، عشان بس نوضح، لأن بعض الناس يقول بنسوي إذابة الدهون عشان ننحف. إذابة الدهون عملية تجميلية، بعد فترة ترجع الدهون كما كانت. طبعا اللي يسمونه ميزيوثيرابي، وفي اللي مثل ما قالت الأخت زين مسألة الليزر موجود، الموجات فوق الصوتية، في عدة وسائل حقيقة، لكن نتأكد أن هذه عملية تجميلية وقد يكون لها بعض الآثار الجانبية. وحقيقة أنا أقول تترك للطبيب الجراح المتخصص، لأن بعضها ضروري، بعضها تسبب تشوهات في الجسم في أماكن معينة، هذه ربما فعلا يحتاج الطبيب إلى اتخاذ إجراء مناسب للإزالة. لكن للأسف صارت المسألة تجارية، مسألة الحقن، وصار فيها توسع كبير جدا، وصار فيه ناس يعتقدون أنها بتساعد على تخفيف الوزن، وهذا الكلام غير صحيح. بالنسبة للقولون، يعني دائما القولون مرتبط بنمط الحياة، مرتبط بالناس اللي عندهم توتر وقلق، أو عندهم تغذيتهم غير مناسبة، أو يسهرون، أو أنهم يعتمدون على وجبة واحدة، أو نسبة الألياف عندهم قليلة، نسبة البكتيريا النافعة، الزبادي واللبن قليل، يعني في عدم توازن في الغذاء. ولكن فيه نوع من الناس عندهم نقص في إنزيمات معينة لهضم أغذية معينة، ومن ضمن هذه الأغذية اللي بذكرها الآن اللي تزيد مشكلة القولون أو التهاب القولون، اللي هي مثلا البهارات، الأشياء اللي فيها كافيين، القهوة والشاي، الفول، العدس أحيانا، البصل، الثوم، المأكولات الشرقية، الزهرة، الملفوف، البروكلي، الحليب، الجبن الأبيض، وفيه أغذية تجي بعدها اللي هي مثلا زي الحبحب، زي كثرة التمر، زي المشمش أو الخوخ، يعني فيه بعض الأغذية تأتي بعض هذه للأسف فيها بعض النوع من الكربوهيدرات الذي لا يهضمه الجسم، فينتقل من الأمعاء الدقيقة للأمعاء الغليظة، وهو ما انهضم فيتخمر ويبدأ ينتج غازات وينتج ما يسمى بالقولون، ولذلك يسمونه القولون العصبي أو القولون، وهو عبارة عن هذه الأغذية لم يعني تهضم. وهذه الطريقة أنا ذكرتها في أكثر من مكان من القنوات الإعلامية، إن هذه تعالج بطريقة الفود ماب، إن الابتعاد عن هذه الأغذية كاملة لمدة أسبوعين حتى يرتاح الأمعاء، ترتاح الأمعاء، وفعلا بترتاح الأمعاء وتقل الغازات ويقل القولون، ثم إعادة تناول هذه الأغذية واحدة واحدة، كل 3 أيام تأخذ نوع، يعني مثلا تشرب حليب، بعدين 3 أيام تأكل مثلا حبحب، بعد 3 أيام تأكل عدس، بعد 3 أيام تأكل فول، وهكذا. إذا اكتشفت أن بعد ما تأكل هذا الغذاء اللي كنت مستبعده أولا ورجعت عندك الغازات بشكل كبير والقولون ثار بشكل كبير، اعلم أن جسمك لا يستطيع هضم تلك المادة، ولذلك ابتعد عن هذه الغذاء نهائيا. لكن في ناس أحيانا يزيد عندهم القولون بسبب الخبز مثلا، فالفكرة لا نكثر من الأغذية ونوزعها ونستخدم هذه الطريقة، وإن شاء الله سترون نتائج طيبة جدا للتخلص من القولون. بالنسبة للكوليسترول، حقيقة فعلا كلامك صحيح، يعني في عدة مقاييس، في مقاييس بالمليمول، ولذلك احنا صدر طبعا قرار في لتوحيد المعايير، لكن نجد ان في شيء اسمه الكوليسترول، وفي شيء اسمه الليبيدات مرتفعة الكثافة، وفي اللي يسمونها الكوليسترول النافع، وفي شيء الليبوبروتينات المنخفضة الكثافة اللي يسمونها الناس خطأ بالكوليسترول النافع، وكلها نافعة، والدهون الثلاثية كلها ترتبط مع بعض. خلنا ناخذ مثلا الكوليسترول، طبعا احنا نتكلم عن الكوليسترول، يعني المفروض انه يكون تقريبا 5.2 بحيث انه يعني هذا المقياس الاساسي للكوليسترول. هل في ناس يقيسون بالمليمول أو النانومول لكل لتر. أنا أعتقد هذه الأشياء نتركها للطبيب المعالج ونتركها للصيدلي اللي يحدد لنا كم نسبة يعني الكوليسترول المناسب. حتى لو زاد عن 200 ملي جرام للدي دي سي لتر، لو زاد عن 200 شوي ما يضر، فيمكن ما يحتاج الدواء إلا ناس عندهم ارتفاع كبير في الكوليسترول. يعني احنا نتكلم بالذات عن يعني الارتفاع من 5.2 إلى 6 وأكثر، عند هذاك الوقت احنا نقول نعم في ذاك الوقت تحتاج إلى علاج. هذه الأمور ترى يقدرها الطبيب. أنا ما ودي أذكر أرقام معينة عشان ما يعني أشغل الناس في أرقام معينة، لكل عمر لشيء مناسب. يعني الناس اللي عندهم مثلا أمراض قلب لابد نتشدد في مسألة الكوليسترول ما يصير عالي. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة سكري أو ضغطي أيضا لابد نتشدد في هذا الموضوع. اللي ذكرت دائما أن نعتمد على الكوليسترول يعني الكلي أكثر من اعتمادنا على ما يسمى الكوليسترول الضار. والدهون الثلاثية نفس الشيء، المفروض ما تزيد عن 150، ولو زادت يعني شوي ما فيه إشكالية. سبب ارتفاع الكوليسترول هو الدهون الحيوانية مثل صفار البيض، المأكولات البحرية غير السمك، الزبدة والسمنة، الشحوم الحيوانية، جلد الدجاج، وأكل المطاعم، وأخيرا الدهون في الحليب. الدهون في الحليب ومنتجاته تمثل النسبة الأقل. أما الدهون الثلاثية فممكن ترتفع من كل شيء، ترتفع من الكوليسترول، من الدهون الحيوانية والشحوم، وأيضا من الزيوت حتى زيت الزيتون. فاللي عنده ارتفاع الدهون الثلاثية يجب أنه يقلل من كل الزيوت والشحوم، ويزيد من الورقيات والسلطات والخضار والفواكه واللياقة البدنية. طيب عشان ما نتأخر ناخذ أخوي أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله.
2: وعليكم السلام. حياكم الله.
0: سامحنا تأخرنا عليك يا أبو عبد الله.
2: لا بالعكس، أنا مستمتع بالحديث دكتور. عندي سؤالين بس يعني قصيرات. اللي هو الآن إذا أصيب المعلم أو الطالب بمرض تنفسي، هل إحضاره للكمامة هل هذا يفاقم يزيد الكتمة يعني، أو إنه إجراء صحيح؟ هذه واحدة. الثاني دكتور من ناحية الأظافر، يعني مثلا بعض الطلاب يكون أظافرهم طويلة، هل الأظافر يعني سبب في انتشار الأمراض يصير بين الطلاب، أم أنها لا إذا جاء وغاسل يدينا تكفي؟
0: جميل جميل جميل أبو عبد الله، شكرا يا أبو عبد الله.
2: شكرا
0: شكرا. طبعا بالنسبة للأمراض التنفسية هي للأسف هي أكثر الأمراض انتشارا في المجتمع، في أي مجتمع، ولهذا ضروري جدا مع الآن مع الحرارة، مع درجة الحرارة، وربما مع الغبار، ومع يعني التغيرات الفصلية، يكون هناك بعض الناس اللي عندهم حساسية أو التهابات في الصدر، تكون الحالات هذه موجودة أيضا. وهي رسالة أيضا لإخواني وأخواتي مديري المدارس، أرجو أرجو أرجو العناية بتنظيف المدارس قبل وصول الطلاب والأطفال، وأرجو أنكم أنتم تشرفون عليهم، لأن تعرف مع بداية الدراسة قد تكون بعض الأماكن أو الزوايا مهملة ويكون فيها غبار، وتكون بما فيها النوافذ، التكييف وغيره، أنتم أعرف مني في هذه الأمور، لكنها واحدة من مشاكل يواجه الطلاب في بداية الدراسة، أن يكون فيه غبار أو يكون فيه عدم نظافة، وهذا الموضوع جدا مهم. أي طفل عنده مشكلة في التنفس أو حتى معلم، ضروري جدا يراجع الطبيب، لأن المشاكل التنفسية مختلفة، تبدأ بالتهابات بسيطة، التهابات القصبات الهوائية، إلى أنها تبدأ ب يعني أمراض التهابية كبيرة جدا للرئة، وقد تكون بعضها معدي. وش اللي ياخذه وش اللي ما ياخذه، هذا يقررها الطبيب، لأن ما لا نريد أن نكون يعني متشددين من شيء عادي، وفي نفس الوقت ما نريد أن نتساهل. يعني بدءا من الكمامة، أي أحد عنده إنفلونزا أو زكمة أو شيء، رجاء يعطي طفله عدة كمامات عشان يستخدمها. وأيضا لابد من مراجعة المسؤولين في المدرسة للتأكد من سلامة هذا الطفل، وأنه ما يكون في ضرر على الأطفال الآخرين. ومن هنا ممكن تقرر المدرسة إعطائه إجازة أو تحويله للوحدة المركزية الصحية أو المستشفى اللي يتبع لهم، بحيث يتم التأكد من سلامته، ولكن الموضوع يجب أن لا يترك. بالنسبة للأظافر الأيدي، نظافة الأيدي هي من أهم مراحل الأوبئة أو انتقال الأمراض. شوفوا كيف نظافة الأيدي هي أهم مرحلة من مراحل انتقال الأمراض والأوبئة، ولذلك لابد نتعود ونعود أبنائنا وأبناتنا على نظافة الأيدي بشكل دائم. إحنا ما نقول والله عقموها بالمعقم، ولكن لابد تكون نظيفة. الأظافر بحد ذاتها ما فيها مشكلة، ولكن الأظافر غير النظيفة هي اللي فيها مشكلة، وهي أدعى لما تكون طويلة، أدعى أنها تحمل تحتها بعض الأمور الغير يصعب تنظيفها. ولذلك دائما قص الأظافر من الأشياء اللي فيها أهمية جدا صحية وضرورية جدا للمحافظة على الصحة، والأهم أن تكون يعني نظيفة دائما. طيب خلونا ننتقل إلى المرحلة، شيء آخر اللي ودي أتكلم عنه، أو خلونا عشان ناخذ نموذج يعني يومي لطلاب مدارس. احنا قلنا اول شيء المفروض الواحد ياكل اي شيء، لكن الافضل ان يكون ياكل فطور فيه بروتين، يعني ساندويتش فيها مثلا دجاج او جبن ابيض او اي نوع من الجبن او تونة. هذه ضرورية جدا. كوب الحليب مهم. طبعا العصير لا بأس به، لا يعتبر من المشروبات الصحية حتى لو كان طازج، لكنه واحد من الحلول المساعدة. فيه بعض يعني الأطفال أو الناس يحبون الحبوب، يسمون حبوب الصباحية، لا بأس بها، ليست خيار صحي حقيقة، ولكن لا بأس بها. لكنه ممكن يأخذ اللبنة، ممكن يأخذ زبدة فول السوداني. أهم شيء أنه لا يطلع إلا ما أكل شيء مناسب. الأمر الآخر حقيبة التغذية المدرسية، عاد ما ودي أقولها بالإنجليزي بس إن بعض الناس ما تعود عليها بالإنجليزي، اللي يسمونها اللانش بوكس. هذه الحقيبة هم في غاية الأهمية للأطفال الصغار في الروضة والتمهيدي، والأطفال في الابتدائي وحتى الكبار، لكن تعرفون طلاب المتوسط والابتدائي والثانوي للأسف ما يحبون يشيلونها معهم. هذه ضرورية جدا، يكون فيها ساندويتش بجبن تشيدر مثلا، يعني جبن أو جبن الأبيض اللي ما يخرب، قد ما يكون في مناسب أنكم تحطون مثلا بيض أو دجاج أو تونة، لكن الأجبان غالبا تتحمل ما تخرب يعني مع الحرارة الآن. ويمكن الطفل ما يدري متى يأكلها في أي حصة، بعض الأطفال المفروض يأكلها بعد الحصة الثالثة، ما يأكلها لما يخلص من المدرسة. وهذا ضروري للأم تنبه على ولدها وبنتها، تقول لابد تأكل وجبتك بعد في حصة في الفسحة، يعني اللي هي قد تكون بعد الحصة الثالثة. أيضا الفواكه سهلة الأكل، نتكلم عن الموز، الكمثرى، التفاح الصغير، يعني شيء ما يحتاج تقشير مثل البرتقال وغير، ولا ممكن ينهرس أو يخرب، لكن ما في مشكلة. اللي بياخذ تينة بياخذ عنب، المهم أنه يكون في صندوق بلاستيكي محكم، ما يكون في شيء قماش بحيث أنه ما تخرب هذه الفواكه. في بعض الناس يحبون الخضار مقطعة، يعني جزر، خيار أو غيرها. أيضا من ضمن الأشياء المفيدة اللي هو المكسرات، إذا ما كان عند الشخص أو الطفل حساسية المكسرات ممتازة. البسكويت، فيه بسكويت نوع من البسكويتات جيدة، فيه أيضا يأخذ ماء. في بعض الأطفال تعود على الأكلات غير الصحية، وهذه أيضا يعني استشفها من المراجعين. وش تأكل المدرسة؟ شيبس، أكل فطائر، أكل معجنات. ترى الفطائر معجنات ما تعتبر خيار صحي، لكنها أفضل من الشيبس أكيد، أفضل من الحلويات أكيد، ولكن هل هو خيار جيد؟ الجواب خيار غير جيد. طبعا الماء نشوف له الحافظة المناسبة، إذا كان ما في المدرسة يعني مياه معلبة، إنه الطفل أو ده يأخذ معه الماء، لأن هذه الأمور مهمة جدا. بعض الناس يفضل إنه يأخذ معه عصير، مثل ما ذكرت العصير ليس اختيار صحي ولكن لا بأس به، لأن اليوم ما نقول والله إننا نبغى نعيش طفلنا حياة صحية، أنا أبغاه يأكل، أهم شيء يتغذى. فالطفل أو الطالب اللي يروح المدرسة مثل السيارة اللي تمشي بدون بنزين أو الجوال اللي بدون شاحن، يعني ما ممكن يستوعب الاستيعاب الجيد وهو ما أكل الفطور المناسب. ولهذا دائما نكرر دائما أن الإفطار من أهم الوجبات للصغار والكبار. ومن يدعي أن تأخير الإفطار جيد أو أن الإفطار غير أساسي للأسف لا يستند على أي أساس من العلم. هل هذا يكفي؟ لا، بعد ما يرجع الطفل من المدرسة، وهذه أيضا نقطة جدا مهمة أشوفها في حقيقة عند المراجعين ومشاكل الأطفال اللي يصير عندهم سوء تغذية، لما يرجع الطالب والطالبة من المدرسة أرجو من أخواتي الأمهات أنها تجهز الأكل مباشرة، لأن بعض الأمهات قد تكون عاملة موظفة دوامها يتأخر. شوفوا طريقة، أبغى الطفل لما يجي من المدرسة يلقى أكل جاهز، ما أبغاه يتعود يأكل بطاطس أو شبسات أو حلويات أو من الشوربات الجاهزة هذه اللي يعني ضررها أكثر من نفعها. إذا أكل وجبة متكاملة عندما يصل للبيت هذا يعتبر أفضل إنجاز. وش مواصفاتها بعد ما نسمع اتصال أختي أوصاف؟ السلام عليكم أختي أوصاف، أرفعي صوتك الله يسلمك. أهلا وسهلا، حياك الله.
3: مساء الخير دكتور عزيز، فريق العمل كله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يسلمك.
3: بالنسبة لسؤالي دكتور، استخدام الفيتامينات بدون استشارة طبية، يعني جميع الفيتامينات أحيانا تستخدم بدون استشارة طبية، هل هذه لها أضرار على الجسم مثلا؟
0: جيد.
3: يعني لما أقول خلاص لا تكثروا في الفيتامينات بدون استشارة، قالوا لا عادية الفيتامينات ما لها أضرار كثيرة، ما أدري هل هذا صحيح دكتور ولا فيها أضرار كثيرة.
0: جميل.
3: السؤال الثاني بالنسبة لموية الحلبة دكتور، في واحد من أخواني دائما يستخدم الحلبة في الأسبوع أكثر من مرة، يطبخ الحلبة يشرب مويتها.
0: جيد.
3: هل هذا يعني مفيدة أو لها أضرار على يعني أجزاء الجسم الأخرى؟ ما أدري.
0: جميل.
3: كذلك بالنسبة لإبر اللي تتابع على السكر، يعني تستخدم في اليوم أكثر من 3 مرات، هل هذه يعني تضر الجسم؟
0: الإنسولين تقصدين؟
3: أيوه الإنسولين. أي. يعني تستخدم بدون أنها يعني تنفق الجسم أو تزيد في سمنة الجسم، ما أدري هل هذا صحيح؟
0: جيد.
3: لأن الوالدة إحنا أعطيناها في تستخدم 3 مرات، تقول لا هي تنفخني أكثر من اللازم.
0: جيد.
3: يعطيك العافية.
0: شكرا أختي أوصاف. شكرا الله يسلمك. أسئلتك أختي أوصاف كل سؤال يحتاج إلى حلقة، لكن بختصرها لأنها مهمة جدا. المكملات الغذائية لا أنصح بها صراحة وبكل وضوح بدون ما يكون في حاجة طبية بناء على تحليل. النظام العالمي ونظام منظمة الصحة العالمية يجيز بيع المكملات الغذائية بدون وصفة، نعم، ولكن مهم معناه أن بدون وصفة ناكل كيف ما نريد، وبالذات للأطفال والشباب والمراهقين حقيقة خطرها أكثر من نفعها. وأؤكد لكم أن أغلب المكملات والفيتامينات اللي تباع هي عبارة عن مكملات صناعية، القيمة الحيوية يعني القيمة الحيوية اللي هو هل يستفيد منها الجسم منخفضة، يعني لو نحلل الفيتامين هذا في هذا المكمل نجده جيد، لكن هل يستفيد من الجسم؟ لا منخفض، لأن القيمة الحيوية لأن أصله صناعي وليس طبيعي. وعلى فكرة ترى هذا مو بغش، ترى مكتوب على العلب الفيتامينات اللي تشترونها مكتوب عليها أن مصادرها صناعية. فبالتالي أنا أحذر حقيقة، لأن بعض الفيتامينات وبعض المعادن لما تزيد عن حد معين تسبب تسمم للجسم، تسمم للدم، فلا نتحمس بما نستمع له في وسائل التواصل الاجتماعي وكل واحد يمدح لي مكمل، أو بعض الصيادة الله يهديهم لما تروح يمدح لك المكمل الفلاني والمكمل الفلاني المكمل، تقول والله فعلا إذا ما شريته أنا عندي مشكلة، ترى عندي نقص تجارة تسويق. أنا أعتقد عندنا من الأغذية الطبيعية ما يكفي إلا يكون فيه تحليل من الطبيب المختص أنه يوجد أن فعلا هذا الشخص عنده هذا النقص، فالشكوى لله بعد ذاك الوقت يعني، وأكثرها طبعا فيتامين دال والحديد. السؤال الثاني ماء الحلبة، وهذا الموضوع ظهر أني بخلص حلقة لأن توصلني أسئلة كثيرة عن استخدام كبسولات الحلبة الخالية من الريحة وماء الحلبة. الحلبة مادة مفيدة جدا وفيها فوائد عظيمة جدا، وهي منجم من الفيتامينات والمعادن ولها استخدامات، ولكن الحلبة دواء وليست غذاء. ركزوا معي، الحلبة دواء وليست غذاء. يعني إيش معناها؟ يعني المفروض ما يأخذها الإنسان يحتاج إلى هذه الحلبة ويكون عنده مستعد لها. يعني بعض الناس ما شاء الله صحتهم زينة ويتحركون وينشطون، هذا مهم جدا يعني أنه ممكن يأخذ الحلبة. لكن واحد لا يتحرك ولياقته ضعيفة وأكله ضعيف وعنده قولون وعنده ربما مشاكل كلى، لا بالله إلا هذا، واللي نحذرهم من الحلبة بماء الحلبة بحبوب الحلبة بكل شيء ما تناسبه. فالحلبة والرشاد والحبة السوداء ومثل أمثالها هي دواء. لا نتحمس أن نأخذها، الناس يسألون وشلون نأخذها وشلون نأخذ المورينجا. فبسبب تواصل وسائل التواصل الاجتماعي يعني سوت إعلانات مثل هذه، نحس إن يعني شفاءنا بعد الله فيها في الحلبة. أنا ما أنكر الحلبة مفيدة، ولكن يجب أن يأخذها الشخص السليم اللي يقدر يتحمل زيادة الأملاح فيها وتكون بكمية قليلة. وما في أفضل من الغذاء المتوازن عشان ما نحتاج يعني هذه المركبات، وإن أخذناها نأخذها بكمية قليلة ونأخذها مطبوخة، ما نلهمها لهم الحلبة هذه، بل نطبخها نضيفها للشوربة نضيفها للخضار ونأخذها بكمية قليلة وما تكون كل يوم. الإبر السكر والإنسولين لابد يقررها الطبيب. وهل هي تزيد وزن؟ الجواب لا، بل أنا أرى الترشيد في استخدام الإنسولين وضبط الأكل. يعني ما نقول والله كيف أضبط أقل السكر أزيد الإنسولين، يوم فحصت لقيت السكر مرتفع وش أسوي؟ أسوي يسمونه جرعة تصحيحية. لا لا لا لا، أنا ما أبغى هذه، أنا أبغى أقلل من السكريات، أقلل من النشويات. وأنا أتابع مجموعة من الإخوة والأخوات وحتى الأطفال بعضهم اللي عندهم السكر النوع الأول وركبوا الحساس، وأتابعهم بجوال، وتم ضبط السكر بنسبة قريبة من 100% بدون الحاجة لزيادة جرعة الأنسولين. نأخذ جرعة الأنسولين قررها الطبيب، لكن ما نعالج زيادة السكر بزيادة جرعة الأنسولين. معنا أخوي محمد، معنا أخوي محمد، معنا متصل. طيب أخوي محمد ترى ما أسمعك. عمر أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. سامحنا يا أخي الكريم.
4: لا لا مسموح، الله يرحم والديك ويحفظك يا سيد عبد العزيز. دكتور عبد العزيز
0: سلم الله عليك.
4: دكتور عبد العزيز، أنت ذكرت قبل قليل أنه فيه مأكولات إذا كان الشخص المصاب بالقولون أنه تثير أو تسبب الألام القولون أو زي كذا، صحيح؟
0: صحيح.
4: طيب لو قطع نهائيا، لأن أنا حط أن الخبز والمخبوزات وبعض الفواكه تسبب لي ألام في البطن، فقطعت نهائيا للأبد، هل يتأثر الجسم مستقبلا؟
0: أبشر نجاوبك هذا شيء يفيدك ويفيد غيرك إن شاء الله.
4: أرحم والديك.
0: الله يطول عمرك. شكرا. الجواب لا، ما يضرك، ولكن دائما التوازن. يعني بعض الناس الآن يترك شيء بسبب وهم، يعني مثلا الآن يقولون اتركوا القمح عشانه معدل وراثين، وهذا الكلام ذكرته 20 مرة. لا يوجد في المملكة العربية السعودية غذاء معدل وراثيا مخالف للأنظمة، واضح. لكن إن كل فطوري خبز وعشاء غداي خبز وعشاء، طبعا أكيد أني يعني أسرفت على نفسي. ترى استخدام الحبوب الأخرى مثل الشوفان والشعير والدخن والذرة بكل أنواعها، الذرة جزانية أيضا بدائل الخبز جيدة. ولكن إذا كان شيء يزعجك وتركته إن شاء الله ما يضرك، بالذات مثل ما ذكر أخي عمر مسألة الخبز مثلا أو بعض الفواكه وبعض الخضار. أهم شيء تأخذ غذاء متوازن، الحمد لله الحمد لله، ما تفقده من عنصر معين في غذاء تجده إن شاء الله في غذاء آخر ولله الحمد. طيب خلونا جل عشان بس ما يخلص وقتنا، نقول مكونات الغداء. مكونات الغداء: البروتين ضروري، اللحم الدجاج السمك، النشويات ضرورية، الخضار ضرورية، السلطات ضرورية. ونجيب إن يعني نقدم السلطات بطريقة جذابة. يعني لو نقدم السلطات اللي ناكلها إحنا الكبار خس وجرجير وبقدونس وكذا، يمكن الطفل هذا ما يأكلها. لكن لو نقدمها بشكل جيد ونحطها بعرض جيد في علب جيدة وملعقة ملونة بيقبل عليها. حتى المشروبات العصائر وكذا لو نقدمها في كوب مناسب وشفاطة حلوة أيضا بيتعود عليها. سلطة الفواكه نقدمها بطريقة معينة، أشكال معينة مربعات أو دوائر بيقبل عليها. فإحنا ترانا مقصرين في طريقة تحسين شهية الطفل بطريقة العرض الجميلة. يعني لما نجتمع إحنا يعني ضروري نجتمع على وجبة، وجبة العشاء مثلا أو الغداء العشاء اللي يتكلم عن الساعة 5 بعد ما يطلع الناس الموظفين، فهذه جميلة أنه يتعلم كيف يأكل، ولكن بعد المدرسة ضروري جدا أنه يكون يأكل هذه الأغذية الغنية بالبروتين والحديد والكالسيوم. في أشياء مهمة أيضا نهتم فيها، النوم، اهتموا بنوم أطفالكم بشكل مبكر، اهتموا بكمية الوجبات وتقليل الوجبات اللي تشترى من المطاعم، يعني تقنن بطريقة معينة. نهتم باللياقة والحركة وتدريب أولادنا سواء في صحة الرياضة المدرسية أو انضمامهم لبعض الأندية أو تدريبهم في البيت أو المشي معهم. الحمد لله خلال الأيام الجاية بيبدأ يتحسن الجو، ممكن نمشي معهم، والحركة جدا مهمة. لابد من علاج الجلوس الطويل أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية، وتكلمت عن هذا الموضوع وكيف إن بإمكاننا نقننه لأوقات معينة، بالذات أوقات المدارس. العناية بالنظافة، نعلم الطفل والطفلة كيف النظافة الجسدية، النظافة الشخصية، وكيف يهتم بنفسه وكيف يعني يتعامل، لأن هذه الأمور تحتاج إلى جلسة خاصة وتوضيح، لأنها جزء مهم جدا من صحة الطفل. صحة الأسنان، ما تتخيلون معاناة الناس من صحة الأسنان، ونتكلم عن تفريش الأسنان وطريقة تفريش الأسنان، كل بعض الأطفال يفرش بطريقة خاطئة يعني سريعة. وش الحل؟ الحل بسيط، الحل ممكن نستخدم المكاين حقت تفريش الأسنان، نشوف المهتمين بصحة الأسنان يعلمونا كيف نفرش، والوقت اللي نقضيه في قضية التفريش، عدم أكل الشوكولاتات أو الحلويات في المساء، التقليل من العصائر في المساء، كل هذه جدا مهمة للعناية بالأسنان. أمس كان أحد مراجعي عيادتي واحد من أطباء الأسنان، ودخلت فيه مع نقاش، يعني صحة الجسم تبدأ من الأسنان، صحة الجسم كاملة تبدأ من استرال السنان يا جماعة الخير، مو بعظم نشيله وقطعة عظم على ما يقولون، لا لا، فيه 12 تخصص مختلفة في طب الأسنان، كل هذا الموضوع. الموضوع اللي مهم أيضا متابعة النمو، شوفوا منحنيات النمو، شوفوا أولادكم هل وزنهم زين، طولهم زين. لا تروح الأيام ويصيرون عيالكم قصار وتقول والله تونا نكتشف، ضروري جدا متابعتهم يعني كل شهرين 3 شهور، اما من خلال مركز الرعايه الصحيه الاوليه او زياره طبيبه او طبيبه اسره او قياسهم حتى في البيت لمعرفه يعني الصح المقاييس للطول والوزن. زي ما ذكر قبل شوي السؤال، لا تعطون اطفالكم مكملات غذائيه نهائيا الا في حاجه، لانها تظل يعني مواد صناعية قد تسبب لها تأثيرات، أو حتى الطفل خلاص يعتمد أو يتعود على المكملات، لأن الأم الله يطول عمرها حريصة على طفلها، أهم شيء ما ينقص الشيء. أحيانا تعطينا شيء هو ما يحتاجه، تعطينا أوميغا 3، ليش تعطينا أوميغا 3؟ ليش تعطينا فيتامين ألف؟ هذا قد يكون في تأثيرات أخرى عليه. الفكرة نبغى نقلل من المشروبات الغازية والعصائر، نقلل المشروبات الطاقة طبعا للشباب والمراهقين، والقهوة، القهوة المفروض ما يتعود كوب واحد، نقلل من الشبس والبطاطس، الحلويات، اللحوم المصنعة، الوجبات السريعة، السكريات، يعني إن ما نحط في حقيبة الطالب أكلات سريعة الفساد، ننبه على الماء وضرورته، تعويد أبنائنا من اليوم الأربعاء على النوم المبكر استعدادا للمدرسة، الغذاء يكون متوازن، صحة الطفل لا تبدأ فقط من المدرسة بل تبدأ من البيت. فأنا رسالتي للمسؤولين في وزارة التعليم والشركات التعليمية وشركة ميلاف، نطمح أن نرى المطاعم الصحية في مدارسنا أفضل من المقاصف. مستمعي الكرام، شكرا لكونكم معنا اليوم في حلقة اليوم نتكلم عن صحة طلاب المدارس. نلقاكم بخير، هذا الدكتور عبد العزيز العثمان وزميل محمد الفلاج، نهديكم التحية ونراكم بخير الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: كنت متحمسة عشان أداوم، وأنا الحين طلعت صف ثاني ومرة أحب فصلي وأحب أصدقائي.
1: بالعلم والمعرفة تفتح أبواب المستقبل، فاستعد لتحقيق أحلامك واستمتع برحلة تعليم جديدة مليئة بالإنجازات والتقدم والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز إخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره القطري يستعرضان التعاون المشترك. وزير الخارجية ونظيره الياباني يعقدان اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث في الرياض. وزير الخارجية يشدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة. على هامش مؤتمر كوب 17 المملكة تدشن منصة أجندة الرياض لتعزيز الشراكات البيئية. بدء التشغيل التجريبي لمشروع مواقف المدينة في 5 طرق محورية. وفي الشأن الدولي، خلال الربع الثاني من عام 2026 المملكة تدعم اليمن بمشروعات تنموية مستدامة. الرئيس الأمريكي يعلن عن إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. بريطانيا تضيف 7 أفراد وكيانات على صلة بإيران في قائمة العقوبات. إصابة فلسطينيتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده من مقهى ديرتي التي نقدمها لكم من منطقه جازان. هذه اطيب واجمل التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحار. اليوم نقدم لكم مقهى ديرتي في احد المقاهي في المحافظه الجميله والرائعه، محافظه الفل، محافظة أبو عريش. واليوم احنا متواجدين في هذه المحافظة الجميلة والرائعة، معي الأستاذ خالد رياني. حياك الله أستاذ خالد.
1: الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسا عليك حقيقة.
0: والله يحيينا أبو عريش،
1: سعدت أني أكون معك حقيقة في هذه الساعة المباركة،
0: ونحيي المستمعين في أبو عريش،
1: ونحيي المستمعين مو في أبو عريش، في جميع مناطق المملكة.
0: لا، نحييهم هنا من أبو عريش يعني.
1: ونحييكم من أبو عريش موطن التراث والتاريخ والفل والكادي.
0: ومعي ايضا الاستاذ المنتصر بالله دراج. حياك الله المنتصر.
2: اهلا وسهلا،
0: وشكرا لك على كرم الضيافه واختيار هذا المكان الرائع والجميل.
2: اهلا وسهلا استاذ جماح، احنا اليوم سعيدين انكم بتواجدكم في محافظتكم، محافظه ابو عريش. وابو عريش صراحه تبتهج بمقدمكم وبكل زواره.
0: تسلم والله، المقهى جميل ورائع، ليش اخترت المكان هذا؟
2: احنا اخترنا المقهى هذا حتى يحاكي نوعا من التراث العريشي، الذي يعني احنا غالبا زوارنا من كل مناطق المملكة، وكذلك زوارنا من الدول الخارجية لما يأتوا للسياحة، نحاول انه يبدؤون من هذه الاماكن التراثية الجميلة،
0: ما شاء الله،
2: لانها تعكس تراث المكان وتعكس تراث الزمان.
0: طبعا احنا على الحزام الدائري ما شاء الله، المكان هذا استاذ خالد يعني كما تشاهد المنظر جميل على هذه المزارع الخضراء في محافظة
1: طبعا
0: تبعريش.
1: تزدهر وتشتهر محافظة تبعريش بالزراعة،
0: يا سلام.
1: ولهذا في اول سد وادي اول سد او من اكبر السدود في المملكه،
0: وقريب من
1: سد وادي جيزان يعني. نعم، وهذا السد ما هو ناتج الا عن كثره امطار وسيول ومناطق زراعيه كبيره. المناطق الزراعيه اللي كانت تغطي وما زالت تغطي محافظه تبعريش هي كانت تسمى سله
0: غذاء المملكه،
1: وهذا سبب رئيسي طبعا لعمل هذا السد، الاستفادة من الأمطار والسيول التي كانت تغمر المحافظة. طبعا من أشهر الأودية اللي تغطي محافظة تبعريش طبعا معروف اللي هو وادي عز الدين،
0: ما شاء الله.
1: ولهذا طبعا احنا في السد وادي جيزان هو المسمى لوادي جيزان لكنه الذي يتبع إلى محافظة تبعريش.
0: الله يعطيك العافية. طبعا الكوب الفنجان اللي قاعدين معنا اليوم شايفه من مش من الطين لكنه مزخرف كذا، وشكله القهوة حقتك ايش نوعها اليوم يعني.
2: اليوم احنا نتكلم عن البن، القهوة السعودية الجميلة اللي صراحة ما ذاقها أحد إلا وفتن فيها فما بالك وأنت تذوقها في أحد الأماكن التاريخية. ونحن هنا في إطلالة مباشرة على مسجد القباب الذي حظي بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي عراب الرؤية
0: طبعا، وأيضا الإطلالة على مسجد القباب وأيضا على المزارع الجميلة والرائعة.
2: نعم صحيح، احنا نتميز أبو عريش بأنه منطقة زراعية وبيئة جاذبة للمزارعين والفلاحين، لأنهم يهتمون خاصة الناس اللي عندها اللي تهتم بالأنعام وكذلك الحيوانات الأليفة. فإحنا الآن ما بالك إنه أبو عريش الآن يتواجد فيها ما يقارب 15 مربط وإسطبل للخيل،
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الأستاذ خالد ما شاء الله تبارك الله جايب لبس شعبي، لبس جميل، لبس تقليدي يحكي أصالة وتاريخ وتراث أبناء محافظة أبو
1: والله
0: عريش.
1: أنا طبعا من الناس المحب
0: حقيقة، من عشاق لهذا اللبس،
1: من محب ومن عشاق هذا اللبس حقيقة يعني. طبعا لابد أن نعتز بهويتنا التراثية. محافظة أبو عريش من المحافظات التي لها طابع تراثي كبير في المنطقة،
0: جميل.
1: لها استقلاليتها يعني عن معظم المحافظات حقيقة في التراث. محافظة أبو عريش لما جينا نتكلم عن
0: خلينا في اللبس معاك، اللي
1: طيب
0: تلابسه
1: اللبس طبعا يحاكي معظم التراث في اللبس التراثي في المنطقة، وهو المكون من المصناف والسميج ونعم، كما أنه لابد أنه يكون عندنا هذا العقد من الورد ومن الفل اللي ومن ومن الكادي. نعم هذا شيء من الموجود وليس من منطقة أخرى طبعا. طبعا المنطقة بحكم أنها زراعية وأرضها زراعية فاشتهرت عادة محافظة أبو عريش بإنتاج الفل والنباتات
0: العطرية
1: عامة، لكن أكثرها شهرة طبعا الفل والكادي.
0: يا سلام،
1: وهذه احنا نعتز فيها ونتمسك بحقنا حقيقة في هذا.
0: صالح خيري من الفنانين من
2: الحرار. نعم أبو عريش أبو عريش فيها يعني صراحة أذواق موسيقية عالية جدا، في عدد من الموسيقيين اللي كانوا من أبو عريش، ودائما في المحافل الوطنية نبتهج بسماعهم عندما يتغنون بالمنطقة عامة وبأبو عريش خاص.
0: يعني في اثنين ما شاء الله يمكن اللي أعرفهم، صالح خيري وعلي عيسى.
2: نعم
1: ما شاء الله. جبلي طلال جبلي هذا من أقدم الفنانين حقيقة.
0: تاريخ
1: نعم ما شاء الله. أيوة يعني الفن عندنا في باريس ما زال نمشي عليه ترى احنا حقيقة ونعتز فيه. على فكرة الأوبريتات حق الأيام الوطنية ما زلنا متمسكين في صالح خيري، متمسكين في علي عيسى، متمسكين في أبناء أبو عريش. الآن ما شاء الله طالع لنا جيل شاب يغني برضو بنفس الـ
0: ما شاء الله
1: بنفس النمط الذي يعني. الفلكلور نعم. طبعا احنا عندنا أبرز الشخصيات اللي ما زالت تحافظ على هذا اللحن أستاذ تركي الدبيان، ملحن رائع جدا وما زال متمسك بهوية التراث في الفن التراثي في محافظة بعريش.
0: أظن كان في حفلات تقام المنتصر لهؤلاء الفنانين، كانوا موجودين يعني على مسرح جمعية الثقافة والفنون مثلا في مدينة جيزان، وكثير من الحضور الجماهيري اللي كان يرافقهم في حفلاتهم.
2: نعم صحيح، لأنهم صراحة لهم جمهورهم ولهم شعبيتهم، لا سيما عندما يكون من ابن المكان يكون له طابع فريد، يكون له نكهة خاصة.
0: الله.
2: أنت لما تتغنى لما ابن ديرتك وابن محافظتك يتغنى، بالعكس هذا ما نسعى دائما أن نطمح أنه دائما ندعم بعضنا البعض ونحفز بعضنا البعض حتى الأجيال القادمة تحذو حذوهم. يعني
0: أنت ذكرت يعني في بداية الحديث بعض المهن الجميلة الموجودة، وذكرت منها تربية الخيول تعتبر مهنة جميلة، والزراعة أيضا كما تفضل الأستاذ خالد، لكن أيضا في مهن موجودة يعني ما كان يمارسها أبناء المحافظة.
2: نعم احنا صراحة أول شيء في أبو عريش احنا سعيدين أنه عندنا أقدم مركز أبحاث زراعية.
0: ما شاء الله،
2: مركز الأبحاث الزراعية يعتبر الأول في على مستوى المملكة العربية السعودية ومن أقدم المراكز، فهذا ساعد أنه في أول شيء أنه الزراعة تتطور بتطور قوي لأنه كان في دعم كبير من المركز الأبحاث الزراعية. أما بالنسبة للحرف وطبعا المهن أبو عريش ولادة، وأنت لما أصلا احنا سوق عندنا سوق الأربعاء، هذا السوق الشعبي الجميل اللي لما تنزل فيه خاصة عندما تسقط يعني قطرات المطر الجميلة وأنت تسوق في هذا السوق الجميل الشعبي تستذكر فيه روح الزمان والمكان، يعود بك الزمن إلى العديد من السنوات.
0: يمكن الأستاذ خالد أكبر منا شوية، أكبر منك مش أكبر مني، أنا أكبر منه بس هو أكبر منك، يمكن عارف بعض
2: جميعكم أكبر قدراً.
1: طبعاً معروف سوق الأربعاء أو سوق الصميل في بعريش هي من أشهر
0: الأسواق. عارف لسه صغير
1: من أشهر الأسواق على مستوى المنطقة إذا لم يكن على مستوى المملكة، لأنه قديم حقيقة. وسوق الصميل في أبو عريش امتداد للإرث التاريخي في محافظة أبو عريش. أنا طبعا من الناس اللي سوقت مع الوالد الله يرحمه،
0: ما شاء الله تبارك
1: النعلي،
0: وكان كان الوالد شعبي ولابس فطور والكادي.
1: الوالد كان مزارع كبير وفي المنطقة، لحقت أنا عرفت تصريف السيول والاستفادة من السيول والري والعقوم والزبر.
0: أنا أبغى أروح فاصل بس وأرجع لك أستاذ خالد.
1: فضل.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مكهى ديرتي. طبعا ما زال الحديث متواصل مع الأشياء المنتصر. خلينا نواصل الحديث شيق مع
1: الأوشياء. كلنا مستمتعين مع
0: الأستاذ خالد حول تجربته في السوق الشعبي.
2: فكان الحب عندنا طبعا تعرف المعروف
0: الآن الحب اللي هو الذرة.
2: أي نعم حب الذرة. نعم كيس الشعير الآن هو الكيس اللي أجا قريب. تمام. لكن كان من كثرة إنتاج الذرة في المنطقة كان يسمونه كيس أبو عرقة. كيسين ونص من أكياس الشعير للآن. كيسين ونص. وطبعا قبلها كان أكياس الكبير اللي طبعا من الوضين. لكن أنا عرفت طبعا أكياس أبو عرقة والله كان كيسين ونص تعبأ تروح من المجران. وكنا نروح
0: المجران كيس. طبعا هذا المكان
2: يا سلام نرجع للمجران طبعا
0: تنقية الذرة. أيوة.
2: طبعا بعد بعد يعني. بعد بعد الأمطار أو بعد السيول تيجي مثلا مرحلة اللي مرحلة زراعة أو حرث الأرض.
0: نعم.
2: أول ما يكبر ويبدأ طبعا موسم الخضير اللي هو يعني هذا موسم الآن صار له مهرجانه. يجي فترة ما قبل ما يكون يعني الذرة أحمر الفترة اللي يكون الحبة ما زال يعني أخضر. وهذا طبعا موسم الخضير وكان الناس كلهم حقيقة يستمتعون. أنا قبل فترة كنت أتكلم أقول مهرجان الخضير الحب هذا الخضير الآن يبيعونه. زمان يستحون يبيعونه كان كلهم يعطون كل الناس يجون من كل مكان ما حدروا
0: يسمونه التخضر يعني
2: التخضر نعم أي والله ومخضارة وتخضير وكذا أي والله تتخضر وكل الناس تخضرون. يجي مرحلة الحب يجي بعدين مرحلة كان الناس يتعاونون زمان. أنا لحقت هذا الموضوع كان الناس يتعاونون في النصيد
0: اللي هو الصريب
2: أيوة نعم لا قبل الصريب النصيد اللي هو ويسمونه عطين نزل حش القصب اللي يكون حبه أحمر على الأرض هذا يسمونه نصيد أو عطين بحيث أنه عطين بمعنى أنه نحط القصب على الأرض يسمونه زمان معطان
0: أهم شيء ما يجي له سيل
2: يجي أيوة صحيح صحيح ولهذا أنا الحق طبعا أنه زمان برضو بعد العطين يجي فرحة لكذا تيبس القصبة وتيبس الحب يجي مرحلة الصريب. الصريب يودون يقطعون العذق طبعا أيوة العذق الحب ويودون في زنابل يودون إلى المجران. المجران أرض مرتفعة من المزرعة وكان طبعا الأراضي الزراعية تعتمد على السيول والأمطار ما كانت تعتمد على المواطير إلى جتي ما بعد يعني نعم. فأرض مستوية وينحط هناك طبعا عليها العذق. أول ما يخلصون في حاجة اسمها زو حزمة يحزمونهم قصب طبعا بعد ما يحزمون يزومون القصب
0: يا سلام.
2: على أشكال طبع هرمية تلقى يمكن أحيانا 100 محزام أحيانا 100 محزام في الزوام الواحد أيوة نعم. يتجهون بعدها إلى خبط الذرة وتعبئته في أكياس ثم نقل هذه الأكياس إلى البيت ثم نقل هذه المزاوم إلى مكان مرتفع بعيد عن السيول
0: على الجمال
2: نعم عن طريق الجمال نعم زمان نعم أيوة كان قلب الشاصات
0: ما شاء الله كنت روح السوق من بدري يعني من الساعة 6 صباحا
2: والله شوف أول السوق هو أحلى وهو أقوى
0: نعم.
2: أول السوق
0: من زمان يقول السوق في أوله
2: السوق في أوله ولهذا أنا أقول لك يعني موضوع الحب هذا زمان المسألة ما كانت تتعبى بس حب الذرة عندنا الدجر وعندنا حاجة زمان والله ما أذكر اسمها الآن لكن عموما الدجر لا هذه من الذرة اللي كانت تنباع يابسة اسمها قطن
0: والجلجلان
2: أو قطن اسمها قطن تمام نعم. القطن هذا يزرع زي الدجر لكنه يستفاد منه كأعلاف فقط لأنه علاف يعتبر كانوا كبروتين يعتبر يروحون بالبيت أخضر للبقر ولل
0: وأيضا السمسم يعني الجلجلان
2: الجلجلان طبعا عندنا برضو احنا برضو كنا يعني بحكم أننا كنا مزارعين الجلجلان تيجي فترة طبعا زراعته ثم أول ما يبدأ يظهر الثمرة حق الجلجلان أو
0: ما شاء الله أنت جايب لي موسوعة معنا
1: منتصر أنا حرصت على وجود الأستاذ خالد لأنه الأستاذ خالد
0: طيب
1: يعتبر ما شاء الله مدرسة
0: إيش رأيك
1: هو معلم جغرافيا أصلا
0: لا لا ما شاء الله الألوان الشعب والفنون الشعبية اللي اشتهرت فيها المحافظة كثيرة ما شاء الله تبارك الله يعني إذا ذكر السيف ذكر أبو عريش
1: نعم.
0: إذا ذكرت الرقصات الشعبية تذكر أبو عريش دائما وأبدا. نعم. أكيد عشت بعض الأجواء
1: يعني. هذا الآن تميز يعني المحافظة أنه في الآن أغلب الزواجات يصير في عندهم مثل المقيل، وهو يسبق الزواج بيوم أو يومين أو حتى في نفس اليوم يكون يبدأ من بعد صلاة العصر، فيكون كرنفال من الفنون الشعبية وتجمع للعديد خصوصا الأجيال الحديثة يعني. الجيل الجديد يعني ينبهر بهذه الأشياء خصوصا تعرف أنت مع التكنولوجيا وكذا، ولكن احنا
0: لازلنا الذكاء الاصطناعي بس. نعم.
1: لازلنا إلى الآن نحاول قد ما نقدر أنه ندخل الجيل الجديد في التراث، دمجهم في التراث. و كذلك احنا نتميز بميزه في ابو عريش انه المحافظه ابو عريش تعتبر سنتر المنطقه.
0: نعم.
1: انت تعتبر يعني اذا اردت
0: في قلب جازان.
1: نعم، في قلب جازان يعني. ونحظى بصراحه من بدعم كبير وعالي جدا وعظيم من قيادتنا الرشيده خادم الحرمين الشريفين، وكذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وامرائنا الشباب في المنطقه الذين لا يؤولون جهدا على تنميه ابو عريش وازدهار ابو عريش. اليوم ابو عريش اصبحت فاتنه
0: ما شاء الله
1: تبقى. صراحة
0: الزواج زمان، أنت جبتنا في الأعراس والزواج. نعم. والزواجات زمان ترى غير زواجات اليوم، يعني ما في لا قصر أفراح، وكان الزواج في البيت.
1: للأمانة الزواجات قديما لها نكاتها يعني، كلما كان الزواج في البيت كلما كانت في روح في معنى بعيد عن التكلف.
0: صحيح.
1: وكذلك يعني الناس لما يجتمعوا عندك في بيتك يعني يشعرون بكرمك وجودك. صح. اليوم احنا كذلك اللي يتميز الزواجات الزمان في المنازل والبيوت انه الزواجات تكون من وقت مبكر. يختلف عن حالنا يعني اليوم، انهم الان اغلب الزواجات تبدا في وقت متاخر، ولكن سبحان الله يعني كلما كان الزواجات في المنازل كلما كان لها نكتها. نعم. كلما كان طابعها الفريد.
0: حتى الوجبة، وجبة العشاء. نعم. يعني كان يسموها المغملة الطاهر، يعني يبدأوا في طبخها من الظهر.
1: نعم صحيح. وكان يتوافدون
0: يعني. أنا أذكر الشيخ عيسى دراج، هو عمك.
1: نعم.
0: الله أنعم وأكرم بهذا الرجل الطيب. يعني كان زواجات قديما ما شاء الله تبارك الله من الفجر هو موجود.
1: نعم صحيح. عمي الشيخ ضيف الله ما شاء الله تبارك الله يعني من
0: الشيخ ضيف الله. نعم.
1: من الناس
0: اللي
1: من
0: الناس اللي يصير بس يعني.
1: لا لا ابدا، جد عيسى عينه ما يحتاج، كلهم علم على راسي نار. فكان نعم يعني، وعم الشيخ ضيف حريص انه الاشياء الشعبيه تستمر.
0: يا سلام.
1: والتراث يستمر، لانه كلما كان لديك ارث كلما يعني تكون لك قيمه
0: اكثر. تذكر العصريه كانت هذه كانت لعبه السيف.
1: نعم
0: نعم
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: يتميزون فيها عندنا العديد. نعم. صراحة.
0: وفي المساء كان تجيك لعبة المعشى
1: والأرضى. نعم.
0: يعني أشياء ما شاء الله تبارك الله، فخامة،
1: تعيش كأنك في كرنفال. نعم يعني صراحة الآن لما تشوف الشيء هذا تنبسط، لأنه يحسسك بروح الماضي، يحسسك بعبيق عبق الماضي وروح الماضي، يعني تستشعرها. يعني كلما يعني كنا أنشغلنا بالحاضر، ولكن تعود هذه المناسبات لإحياء التراث وإحياء الماضي بطريقة جميلة.
0: خالد خلص حتى الكوب ويستمع له.
3: أخذ بالعكس والله.
0: أذن طردت شوية بس شايفه قاعد.
2: طبعا أنا أضيف كلام على كلام الأخ المنتصر. طبعا الأخ المنتصر هو ابن عائلة مشيخ.
0: نعم.
2: ويحتفظون بالتراث إلى الآن حقيقة يعني. يمكن أنا من الشخص
0: عشان أكبر منه
2: يعني. أنا قريب منهم كثير حقيقة. أنا قريب منهم الحقيقة، عرفت أبو رحمة الله عليه مع الشيخ ضيف. حقيقة من الناس اللي ما زالوا يعتزون بالتراث، وإلى الآن في بيوتهم مواد أثرية محفوظة بهم إلى الآن يعني.
0: ما شاء الله تبارك.
2: طبعا أنا أضيف على كلام المنتصر، طبعا في الزواجات، الزواجات
0: عادات وتقاليد،
2: عادات وتقاليد عندنا حقيقة في بعريش شيء نعتز فيه من قديم الزمن، إحنا عشان عليها وما زلنا نمشي عليها طبعا.
0: ايش رايك نروح الفاصل وبعدين نجي نتكلم عن هذه العادات الجميله. فاصل مع زميل مشب.

0: من جديد مستمعينا الكرام نرحب بكم في مقهى ديرتي، ضيوفي المنتصر بالله دراج وايضا الاستاذ خالد رياني من احد المقاهي الجميله والرائعه في محافظه ابو عريش. وقفنا عند العادات وتقاليد الزواج،
1: فكان احلى ما فيها طبعا ابتدي يومنا بالطلاب.
0: الدعوات يعني.
1: الله، الدعوات هذه لها عبق عجيب. تقوم كذا العصر يطلعون الناس يتغدون ويطلعون الناس العريس سمان او حتى في الختان.
0: كان العريس يمكن يوصي اخوه الصغير علشان يوزع.
1: لا لا لا لا لا لا يوم
0: الحق
1: يوم لا يوم لا يوم العرضه هذا يطلبون، سواء في الهود او سواء في الزواج، سواء في هود الختان او سواء في الزواج، الطلاب انه يطلع تطلع الفرقه من البيت بالعريس او سواء في الختان بالختان نفسه، ويروحون يطلبون اخوالهم او عمامهم او كبارات القريه
0: جاها يعني.
1: هذا يطلعون وكل القريه معهم يمشون في صوت جميل. ما زلنا يعني ما زلت اسمع الطرب.
0: تعرف بعض الهزيج اللي كانت تقال،
1: ما اذكر اسمائها لكن حقيقه
0: ولا الصوت ما زال
1: الحقيقه ايوه، لانه لها لحن رائع جدا. هذول كلهم كل واحد منهم يعني مثلا كمثال خال العريس يستقبلوا في في في في دارته ويلعبون على طول سيف في نفس البيت، ويخرجون الى شخص اخر ونفس الكلام يستقبلهم ويعطيهم المويه ويلعبون ويخرجون لبيت اخر، ثم الانتقال الى الميدان. على الميدان اللي هو مجمع القريه بالكامل زمان. ولهذا انت تسمع، شوف في كل قريه او في كل محافظه مدينه مثلا تلقى لها ميدان تاريخي.
0: نعم.
1: حقيقه يعني احنا عندنا ميدان
0: عاده يكون ملعب كوره احنا
1: الان ملعب يسمونه اي والله، ولهذا ترى على فكره كان يقولون ملعب، ما يقولون ميدان، يقولون ملعب محل اللعب، ومن هناك يصفون خط يلعبون. اول حاجه عرضه، وما بين عرضه وعرضه ينزلون مجموعه من الشباب في السيف.
0: يا سلام، دقه سيف
1: حقيقه. دقه سيف ولعب يعني من الاشياء اللي تعتز بقوتها ولها لها هيبتها حقيقه. لعبه السيف
0: لحقت انت الكلام هذا المنتصر ولا
2: انا صراحه يعني اعتبرها نوعا ما
1: لا لا لا
0: على خفيف بس
1: منتصر لحقها لانه بيتهم ما زالوا
0: يعني بيتهم عند الملعب يعني
1: بيتهم هم الاساس نفسه المجاي ايوه كشيخه يعتزون بهذا في كل مناسبه.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب المنتصر، انت يعني اول ما دخلنا المكان هذا فكنت تشير يعني لبعض اللوحات الجميله اللي موجوده في المكان هذا، يعني هذا المكان الجميل وهو يتزين بهذه اللوحات الشعبيه، انت الان كشاب من ابناء المحافظه ماذا يعني لك هذا الشيء بصراحه؟ يعني
2: صراحه
0: يعني تشاهد العشه موجوده.
2: نعم.
0: تشاهد منظر الصوره للناس وهي تجتمع على البير، صوره لبعض الناس وهم يحصدون الاراضي الزراعيه، كيف تشاهد هذه المناظر؟
2: الامانه هذه اول شيء احنا يعني حرصنا وجودها لانه يكون فيها محاكاه ما بين الماضي والحاضر، وحتى الاجيال هذه انها لما تجي تشوف في عندهم يعني عدة أسئلة، يسأل إيش هذا إيش هذا. يعني أنت لما تتكلم عن أبو عريش أنت تتكلم عن أشياء تاريخية عديدة، لا سيما المسمى عندما تقول درب النجا.
0: يا سلام،
2: لما تتكلم عن درب النجا من وصل إلى أبو عريش فقط النجا.
0: بس الأستاذ خالد يقول لي قاعد يأشر لي على صورة كذا، صورة المرسى.
2: نعم،
0: الأكلات الشعبية الجميلة اللي تشتهر فيها المحافظة.
1: طبعا مشهورة المحافظة أبو عريش. أبو عريش حقيقة يعني أنت لما تتكلم على أبو عريش والله عبق التاريخ.
0: درب النجا،
1: والله درب النجا وعبق التاريخ. طبعا على فكرة يمكن في صورة اشتهرت في مجلة تقريبا اسمها اليمامة الكويتية، أشارت إلى صورة من زواج
0: هذيك القبس الكويتي
1: يعني. القبس الكويتي تقريبا. نعم. القبس الكويتي تقريبا. الصورة أشارت إلى هذا، إلى أن هذه من عام 1985 ميلادي تقريبا 1405 هجري. الصورة تحكي صفرة المنطقة بما فيها من
0: ما شاء الله.
1: أيوه، الصفرة الجيزانية أنا أكاد أقول أنه تتميز عن جميع صفر محافظات ومناطق المملكة.
0: إيش اللي تحبه أنت في الصفرة؟

0: الجيزانية.
1: صراحة احنا الميزة عندنا في منطقة جازان انه في تتنوع الموائد، المائدة الجبلية، المائدة التهامية، المائدة الساحلية.
0: انا خليني في ابو عريش،
1: ولكن ابو عريش انا
0: الوجبة اللي راح تعزمني عليها
1: صراحة معروفة المرسى هي القاعدة الاولى في السفرة العريشية، وبعد ذلك ياتيك المغش. انا صراحة من عشاق المغش
0: ما شاء الله تبارك،
1: يعني منظر المغش كذا وهو مكتظم اللحم مع المرق
0: بس تكفى يا
2: طبعا اشتغل في المنطقة. ايوه شوف المرسى
0: هو قال لي
2: المرسى اصلا ما جات ايوه المرسى ما جات كذا من فراغ، هي ما جات من محافظات ثانية، هي جات من الذرة عندنا الدخن
0: و يعني هي انواع على كذا
2: ايوه نعم عندنا الدخن،
0: يعني في مرسى بالدخن، في مرسى
2: السمنة عندنا طبعا تحت يعني حقيقه من الـ من الـ من الاشياء المميزه في محافظه البعريش انهم الزراعه عندهم طبعا تلقى في كل بيت تقريبا قديما البقر
0: نعم
2: والحقنة والسمن، ولهذا في كل بيت كان تلقى سمنة يعني طبعا.
0: ما شاء الله تبارك
2: العسل هذا أنا مما عرفته.
0: واللي لفتك أنت أكثر المنتصر اللحوح
2: العسل
1: الحيسية لما كذا تكون مرشوشة بنوع من البهارات وهذا
2: يا سلام
0: هذا يعني
1: لحمة الميفة
0: قاعد يعمل حاجات يعني تخلي الواحد يفتح الشهية
2: والله يا أخي. شوف أنت تيجي تتكلم عن المرسى أولا مكوناتها
0: يا أستاذ خالد هو تكلم عن المغاش وعن الحيسية
2: الله
0: يعني حاجة تفتح النفس يا
2: وهذه إن شاء الله بإذن الله بعد الحلقة هذه نتجه إن شاء الله بإذن الله
0: بإذن الله عز وجل. طبعا احنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة بصراحة ما أدري كيف الوقت مضى، لكن سعدنا كثيرا بتواجدنا في ضيافة هذا المكهى في محافظة أبو عريش. شكرا لك أستاذ خالد. عادة تحب أنها تيجي بس بسرعة ما زالت موجودة
2: يحافظون على السفرة كما هي
0: الجزائر
2: بدون مطاعم.
0: طيب عادة تحب عادة كانت قديمة موجودة وحب أنها تكون موجودة.
1: احنا الاعتزاز والاستمرار على تراث المنطقة
0: نعم.
1: وتراث المحافظة
0: خاصة. الأستاذ خالد رياني شكرا جزيلا لك. الأستاذ المنتصر بالله دراج
1: احنا كنا سعيدين اليوم بوجودكم في أبو عريش، وإحنا سعيدين بوجودنا معكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة.
0: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية

0: عالما نابضا بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحدى الجواهر الساحلية الواعدة في القنفدة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كل يوم عندك أشياء تسويها، تهتم فيها، تحاول تنجزها بسرعة، لأن الوقت فيها محدود. والبداية لازم تكون بحب، وفي حب الوطن نكبر ونكبر ونتعلم ونفهم إن بالعلم تكبر الأوطان، وفي الحركة بركة والنشاط تجديد. وفي نهاية اليوم فيه اللي ينتظرك بدعوات الفخر والحب.
1: يا مرحبا ومسهلا،
0: ابدأ عامك الدراسي وانطلق. العودة للمدرسة، العودة للحياة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعاليات.

0: تحدياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير

0: إذاعة الرياض. شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في قطاع السياحة، انتقل بها من وجهة ترتبط بأنماط سياحية محددة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي ظل رؤية المملكة 2030 أصبحت السياحة أحد الروافد الرئيسة للتنوع الاقتصادي، حيث تجاوز عدد السياح 122 مليون سائح خلال عام 2025 مع إنفاق تجاوز 300 مليار ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5% وسط مستهدفات طموحة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً ومساهمة تبلغ 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. للحديث عن هذا الحراك المتسارع والفرص التي يفتحها القطاع للمواطنين والمستثمرين وأثر المشاريع الكبرى والفعاليات العالمية في رسم صورة المملكة الجديدة على خارطة السياحة العالمية، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله يا مرحبا.
0: حياك الله. نستفتح الحديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
1: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة فكانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحت الحوكمة الصحيحة.

0: بالنسبة للثقافة، بالنسبة للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحة العلاجية كذلك، وفيه المنشط الرابع أو الخامس هو السياحة البيئية كذلك. وهذه أصبحت عناصر جاذبة كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها، أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى خذ مثلاً عندك اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء، وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوكم بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة لتأمينها فيه، بحيث أن أضمن سائح عموماً أنه يجد عنده هذه الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
1: نعم دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025، واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة، وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
0: أخي الفاضل، الإنفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني. أصبحت السياحة مستهدف استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 2030 راح يرتفع هذا الرقم. طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة، لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة إنها مستحقة، وإنها وضعت في مكانها المناسب، وإنه وهذا الميزة إن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت، بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، أصبح عندنا ما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني إنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى الخمس سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك أنه 120 مليون سائح أو 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضية رح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لأن الثقة المكتسبة يرفدها كما قلت حوكمة للسياحة بحيث تصبح منضبطة حقيقة وتعطي مصداقية. أنا لما سافر لندن أو سافر باريس أو سافر جنيف كسائح سعودي خليني أقول أو خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جدا أن كل مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل عشر سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
1: نعم نعم دكتور، خليني بروح معك. يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسهمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
0: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك، الدعم الحكومي أصبحت من ضمن استراتيجية البلد. التحول الوطني في السياحة أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحتي أقدم خدمات سياحية في البلد، أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني، موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات. الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون، وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية، منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين على الابليكيشن، تتم في خلال أقل في ساعات، أقل من 24 ساعة، بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع

0: أنه يبني حساباته المالية والمواعيده على مواعيد ثابتة في الحصول على التأشيرة. الشيء الثاني الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة فيها تحذير من جهات كثيرة يعني في المساء ما تخرج، في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة الكاملة للسائح أنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني بس نفرض أنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض، ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة. يروح مثلاً خلينا نقول تروح يمر على وادي الدواسر، بيروح جهة جحلة أبها، منها يروح جيزان، منها يرجع للطائف، يروح لمكة أو جدة إذا كان
1: في كل الأوقات، حتى لو كانت في يعني في آخر الليل
0: ما يتردد أبداً. صحيح. والشيء الأهم برضو إن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
1: نعم.
0: بيقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق 7 نجوم لأنه هذا من ضمن تشين أو سلسلة فنادق أجنبية فهي مضمونة، أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة إنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف يعني مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات، مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء في كافة الجوانب ويطمئن السائح ويكون جاذب له، لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وأكلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا. أنا تجربتي عن السياحة في مجملها بالبلد تجربة ثرية وكويسة.
1: جميل. اسمح لي دكتور أطلع فاصل قصير وبرجع بعد أكمل معك الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن السياحة السعودية والرافد الاقتصادي الكبير الذي تقدمه لميزانية المملكة. معنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياك
0: مستمعين الكرام.
1: دكتور، المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين وهنالك يعني رياض معينة، في المنطقة الغربية هنالك بحر، في المنطقة الشرقية خليج، في المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة، أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
0: أخي الفاضل، الجغرافيا هي الجغرافيا والتاريخ هو التاريخ، هو أن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ هو اللي يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها. المملكة قارة يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل. كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى الأبها نفسها ما أعرف عنها اللي في مثلا في حائل أو في الجبيل. لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة.
1: نعم.
0: كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود

0: صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا يعني قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما يعرف الأخ من يتكلم عنه، لكن صدقا الناس فعلا لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود. طيب
1: دكتور،
0: الآن شغل سيارتكمش.
1: أي دكتور، أنا بس خليني برجع معك النقطة. سم الله عدوك، كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات، عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني وجود الفنادق كان فيه استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. تتعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا، ما الذي تغير وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
0: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين. يعني النقطة، العنوان الرئيسي اللي ممكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان النقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة بده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ في البنى التحتية بالنسبة لنا، حتى الشقق المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
1: صحيح.
0: الآن حتى هو يبني، يخطط يبني، يضع تصور أنه والله أنا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض أو في جدة أو خارج المملكة.
1: وهناك اشتراطات أصلا ما تسمح لك أنت تعمل كل شيء.
0: يا سلام عليك، نظام الكود السعودي في البناء غير الفكرة. فقلت لك التغيير هو التمكين، أنت تمكن البلدية أن تمارس دورها في حوكمة عمل الإيواء السياحي وباني المطاعم والآلية اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الأكل في المطاعم من ناحية الأسعار من ناحية، ومن ناحية نوعية الأكل، والشيء الأهم أنه كان نوع واحد. يعني وين ما تروح تبدأ نفس الوجبة اللي إحنا نأكلها الشعبية، الآن أصبح فيه الخيارات موجودة. أنا بدأت أفاجأ إيجابيا يعني أنه في أماكن ما كنت أتصور أن يكون فيها مطاعم فرنسية وإيطالية وأجنبية في عمومها، موجودة في أماكن بعيدة جدا وعليها إقبال. ونوع الأكل اللي فيها ونوع الخدمة اللي فيها مرة متقدم. قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدودة من ناحية ستايل حقها، والليفل كان يعني ما يبقى إلى المستوى المطلوب. والشيء الثاني، أصبح في منافسة الآن في بناء مجموعة كبيرة من الفنادق والتشين الموجودة خارج المملكة. التمكين اللي قلت قبل شوي أعطى كل فرصة أن يقدم أفضل ما عنده بما فيها الإعلام الناقد اللي هو مرحب فيه أن يكون موجود.
1: نعم صحيح. خلني بروح معك إلى نقطة قد تكون هي الأخيرة، التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها، لا يمكن في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة، النقل، الثقافة، الترفيه، إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون السياحة؟
0: تتميز بنقطة واحدة. تتميز، أنا أعطيك مثال وهو خارج السياق شوي. اليوم احنا نشوف ونتابع كأس العالم موجود في 3 دول، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون. لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة هذا مثال.
1: أي.
0: فالناس كلهم عرضهم بقدر المسافة، يعني اللي ما قدر فينا بارتباطات الوظيفية يشوفها بالليل وفي النهار، لكن أعرف أنه من المملكة سافر ألوف، وكل دول العالم سافر مئات الألوف.
1: نعم.
0: الرياضة والسياحة الرياضية يعني أحد أفرع السياحة بالنسبة لنا. إحنا مقدمين عام 2034 بإذن الله تعالى على كأس العالم عندنا هنا. البنى التحتية تحت التجهيز ومحضرها مكتمل، الدعاية لها متقدمة جدا، قس عليها. أعطيك مثال ثاني، الحج والعمرة. العمرة كانت محدودة في أيام صح. معدودة وأسابيع معدودة.
1: نعم.
0: الآن على مدار السنة 1365 يوم ما عدا موسم الحج.
1: لا بأعداد حتى محدود يعني محدودة جدا.
0: والعدد مفتوح.
1: نعم.
0: والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره
1: صح.
0: في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات.
1: نعم.
0: تقول أنت الثقافية، تقول أنت التراث، تقول لي الترفيه، كلها أصبحت تخطو خطى متقدمة جدا، وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. أنا أحب أجي عشان الترفيه، أنا تحب تجي عشان التراث، واحد ثاني يجي عشان والله البيئة، الثالث عشان العمرة والحج. إحنا عندنا ميزة حقيقة ما هي في العالم كله. إحنا عندنا أولا جغرافيا مناخ متعدد.
1: نعم.
0: عندنا مكة والمدينة عنصر جذب كبير جدا. أقول لك مثال أخير قبل المطيق.
1: نعم.
0: السياحة العلاجية، أنا أجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه.

0: كثير منهم اللي يجون من الدول العربية يجي أساسي وده يجي للعمرة
1: إيه؟
0: فأنا أخذه. لا المضين الأمر الأول يجي أساسي يروح العمرة محمول مكفول ويجي أساس العلاج حقه مثلا في الطائف أو
1: نعم.
0: في أبها
1: نعم.
0: الصورة هذه ما هي يعني تايلاند ما تقدمها، ما أذكر الأسماء الآن
1: إيه؟
0: تركيا ما تقدمها
1: نعم. تشيك ما تقدمها
0: تشيك ما تقدمها، يقدم لك والله يغير مصر وتوكل على الله
1: إيه؟
0: يزرع لك شعر وتوكل على الله. لكني أنا أقول له عندي أشياء ثانية، نفس الشيء أقدر أخذه من الطائف وديه أبها
1: صح.
0: يعني أمشي هي ويشوف أبها
1: نعم.
0: في صورة مختلفة عما هي في جدة أو في الطائف وهكذا يعني.
1: جميل، الحقيقة الحديث معك لا يمل، والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي، شكرا لك.
0: شاكر لك ما قصرت، يعطيك العافية.
1: شكرا لضيف الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. قدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: فرصة.
6: في كل مرة تمر بشخص مختلف، شكله، صوته، أفكاره، أو حتى أسلوب حياته، يصير عندك شعور غريب، إما تنجذب له أو تنفر منه. لكن السؤال الحقيقي، هل الغرابة شيء نرفضه ولا شيء خلق علشان يغيرنا؟ اليوم بنتكلم عن الاختلاف بشكل صحيح. خلوني أقول لكم لماذا نبدو أحياناً مختلفين، أو لماذا الغريب أحياناً يكون ملفت؟ ليش المختلف غالباً يكون مميز؟ وليش رغم هذا الناس تحاربه؟ خلونا أول شيء نبدأ من العلم. في علم النفس الإدراكي في مفهوم اسمه الانتباه الانتقائي، يعني دماغك ببساطة يبي يتجاهل المألوف ويركز على المختلف. ليش؟ لأن قديماً في بيئة الإنسان البدائية الشيء المختلف ممكن يكون خطر أو ممكن يكون فرصة، يعني صوت غريب ممكن يكون احتمال مفترس، وشكل مختلف ممكن يكون احتمال لشيء جديد. في دراسة مشهورة تقول إن الناس تتذكر الشخص المختلف في المجموعة أكثر من أي شخص آخر. يعني لو في 10 أشخاص لابسين نفس الشيء وشخص واحد مختلف بينهم، راح يكون هو اللي عالق في ذاكرتك. في الخلاصة إنه الاختلاف أحياناً يولد انتباه فوري. طيب، إذا المختلف ملفت، ليش أحياناً يرفض؟

0: هنا ندخل دائماً في صراع داخلي عند الإنسان، حب الفضول اللي ينجذب لشيء جديد يبغى يفهمه يبي يكتشفه، والخوف من المجهول، أي شيء ما نفهمه بسرعة يخوفنا، وهذا دائماً يخلق عندنا تناقض أنا مهتم فيه بس مو مرتاح له. في دراسة اجتماعية تقول إن الناس تميل إلى رفض الأشخاص المختلفين في البداية، لكن مع الوقت والتعرف يتحول هذا الرفض إلى تقبل أو حتى إعجاب. فالغرابة تحتاج وقت عشان تفهم، لكن أول ما تفهم راح تتحول لميزة. في دراسة أيضاً عن الإبداع وعلاقته بالاختلاف تقول إن الأشخاص اللي يشعرون إنهم خارج المجموعة يكون عندهم قدرة أعلى على التفكير الإبداعي. ليش؟ لأنهم ما يحاولون يرضون الجميع، ما يتقيدون بالمعايير، وعندهم حرية داخلية أكبر. الاختلاف ما هو مجرد شكل، ممكن يكون طريقة تفكير تقودك إلى الإبداع. طيب إذا الاختلاف مهم، ليش المجتمع يحاول أن يقلصه؟ لأن المجتمع بطبيعته يحب الاستقرار، يحب التوقع، ويحب يكون واضح أو يشاهد الوضوح. أي شيء خارج هذا الإطار يعتبر تهديد لهذا المجتمع. مثال بسيط، مثلاً أي فكرة جديدة في البداية عادة ما تقابل باستغراب أو رفض أو حتى سخرية، لكن مع الوقت تتقبل، بعدين تصير عادية، ثم تصبح هي المعيار. فكل شيء طبيعي اليوم كان غريب بالأمس. في دراسة نفسية تقول إن الإنسان يفضل الانتماء حتى لو على حساب نفسه، يعني يفضل يكون نسخة مكررة على أنه يكون مختلف ومرفوض. لكن المفارقة نفسها إنه الناس تحب وتشيد بالمميزين، فلو أنت شخص مختلف السؤال مو هل تتغير، السؤال هو كيف تستخدم هذا الاختلاف. وش المختلف فيك؟ طريقة تفكيرك، أسلوبك، اهتمامك، وين تحتاج أنك تطوره؟ أي اختلاف بدون تطوير يظل مجرد غرابة، لكن مع التطوير يتحول إلى ميزة. في النهاية الغريب مو بالضرورة شيء ناقص، والمختلف مو بالضرورة يكون شيء يحتاج إلى تصحيح. أحياناً هو الشيء الوحيد الحقيقي في عالم مليان نسخ متشابهة. يمكن المشكلة ما هي فيك، يمكن المشكلة أن العالم متعود على النسخ المتكررة. والسؤال اللي أتركه لك، لو أزلنا خوفك من نظرة الناس، هل بتظل نفس الشخص ولا بتصير نسختك الحقيقية؟
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
3: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام لين نرجع البيت آخر اليوم، كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها، إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير، أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم حتى لو 10 دقائق، قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك، العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل، لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد.

البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا، مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصاً إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك هل هذا المكان يستحق؟ أحياناً تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسياً. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جداً، إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاماً، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خلك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور ومكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في أربعة مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات.

المخلوقات، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل، كما قال أهل العلم، أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك، بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد، بسألك سؤال، هل أنت من الأشخاص اللي يقضون وقت طويل يقرؤون بصمت الورقة اللي تجي مع كرتون الدواء؟ إذا كان الجواب نعم، لا تقلق، أنا أعرف أشخاص كثير زيك، وحتى أنهم صاروا يعرفون جذر الدواء واستخداماته والأعراض الجانبية اللي ممكن تحدث إذا أخذه مع دواء آخر. تخيل، هذا التخصص أو هذا القسم اسمه الصيدلانيات والصناعات الدوائية، وهو أحد أقسام كلية الصيدلة. يهدف هذا التخصص لاكتشاف أساليب التصنيع الدوائي الحديثة، واللي تمنح المتخصص القدرة على التعامل مع أحدث معدات التصنيع الدوائي والاطلاع على أفضل طرق توصيل العقار والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية في مجال صناعة الدواء.
2: دكتور وليد نياز، خريجي جامعة الملك سعود في 2007، انضميت إلى جامعة طيبة في عند تأسيسها، بعد كده ابتعثت إلى كندا حيث درست الماجستير والدكتوراه في مجال طرق إيصال الدواء باستخدام تقنية النانو والعلاج الجيني، وبعد ذلك عملت زمالة ما بعد الدكتوراه أيضا في كندا، انضممت في كلية الصيدلة في جامعة طيبة في عام 2020، كنت وكيل كلية للتطوير والجودة، وحاليا نائب رئيس قسم الصيدلانيات وصناعة الدوائية. فالصيدلانيات أو ما نسميها فارماسيوتكس هو فرع من فروع العلوم الصيدلانية، والتي تهتم بدراسة وتحضير الأدوية في الأشكال الصيدلانية المعروفة، يعني زي الأقراص والكبسولات والكريمات والمحاليل والمستحضرات المعقمة وغيرها والمستنشقات. فتهدف المقررات في القسم إلى ضمان توصيل الدواء إلى الطريقة بطريقة فعالة وآمنة، مع مراعاة طبعا خواص

الفيزيائية والكيميائية للأدوية، وهي تشمل مجموعة واسعة من المقررات أو التخصصات نقول. فمثلا عند تصميم الأشكال الصيدلانية، وهي دراسة تحويل المادة الفعالة الدوائية بعد استكشافها إلى شكل دوائي مناسب يسهل استخدامه وأيضا تخزينه، سواء عن طريق أخذ الدواء المختلفة عن طريق الفم أو الجلد أو الحقن أو عن طريق الاستنشاق مثلا. كذلك هناك ما يتعلق بتحرير الدواء أو انطلاق الدواء من الشكل الصيدلاني إلى الجسم، يتلو ذلك دراسة حركيات الدواء أو ما تعرف بالفارماكوكينيتيك، وهي دراسة العمليات الحيوية التي تحدث للدواء كتأثير الجسم لها من امتصاص وتوزيع وأيض وإخراج خارج الجسم. وهذه مهمة هذه الدراسات في تطوير الدواء من ناحية تحديد الجرعة المناسبة، أيضا استقرار وثباتية الدواء والجرعات الصيدلانية، ودراسة كيفية الحفاظ على فعالية وثبات الدواء أثناء التصنيع والتخزين وخلال فترة سلاسل الإمداد، ومعرفة العوامل التي تؤدي إلى تغير جودة المستحضرات الدوائية، وأيضا كذلك سلامة المستحضرات الدوائية من ناحية مراقبة التصنيع والتغليف والتخزين بموافق مع الاشتراطات والمعايير. بما يخص الصيدلة الصناعية، ترتكز المقررات التي تدرس في القسم في المجال إنتاج الأدوية على نطاق صناعي أو نطاق كبير، وهذا التخصص يتعامل مع الجوانب التقنية والإدارية والنظامية المتعلقة بتصنيع الأدوية بكميات كبيرة في المصانع الأدوية. ومن ناحية التعليم في هذا، فتهدف المقررات إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال تصنيع الأدوية، وتشمل هذه المواضيع تقنيات تصنيع الدواء، مثلا الأجهزة المستخدمة في تصنيع المستحضرات الصيدلانية المختلفة، كذلك مقررات في ضمان الجودة وما يسمى بالكواليتي أشورنس أند كواليتي كنترول، وهي دراسات عمليات والممارسات تهدف إلى ضمان جودة المنتج وفق المعايير الداخلية والدولية. وأيضا عندنا ما يسمى بالممارسات الصناعية الجيدة أو Good Manufacturing Practice، وهي دراسة القوانين واللوائح التي يجب اتباعها في مصانع الأدوية لضمان فعاليتها وأمانها. أيضا كذلك الأبحاث والتطوير خاصة بتطوير المستحضرات الدوائية. القسم هو جزء من كلية الصيدلة ويقدم مقررات ضمن برنامج كلية الصيدلة، فهناك مجموعة من المهارات المعرفية، مجموعة من المهارات الشخصية، مجموعة من القيم يحتاج الطالب في هذا المجال. نحن في كلية الصيدلة نجهز ممارسين صحيين، فتتطلب ذلك مجموعة من المهارات. فمثلا على الطالب القدرة على الفهم في الأمور المتخصصة بالكلية، لازم يكون عنده قدرة في مناقشة هذه المفاهيم والقوانين، فهذه من ناحية معرفية، فهي قدرة على فهم واستيعاب وإدراك العلوم المتخصصة من مجال العلاجيات، الصيدلانيات، الأدوية والسموم. لكن يهم أيضا في هناك مهارات متقدمة، زي ما قلنا الطالب خريج هو ممارس، حيختلط مع مرضى، حيختلط مع أعضاء الفريق الطبي، حيختلط مع جهات ذات يعني في الصناعات الدوائية وجهات تنظيمية. فمثلا القدرة على إيصال المعلومة، القدرة على التواصل بطريقة فعالة مع المريض، القدرة على التواصل مع الكادر الطبي، القدرة على التواصل مع القطاعات المختلفة بطريقة منمقة تدل على استيعاب العلمي بطريقة مخاطبة للعامة. طبعا أكيد مخاطبة المريض تختلف عن مخاطبة أعضاء الفريق الطبي، تختلف عن مخاطبة التجارية مثلا في حالة التسويق للمستحضرات الصيدلانية. أيضا يجب أن يكون عند الطالب الصيدلة بصفة عامة القدرة على القراءة النقدية البحثية للموارد العلمية والأبحاث العلمية بنهج نقدي، بنهج واضح، لأنه مثل جميع الكليات الصحية الصيدلة والصناعات الدوائية في تطور مستمر، فيجب على الخريج أو الطالب القدرة على استكمال دراسته وإظهار الاستقلالية في الحصول على المعلومة وتحكيمها. ومن أهم المهارات مهارة التعاطف مع المرضى، السلوك الأخلاقي والقانوني خاصة في مسألة التجارة، في مسألة بيع الأدوية، في مسألة التسويق للأدوية، مسألة إظهار التعاطف في الدفاع عن حقوق المرضى،
ضمان إيصال المعلومة بطريقة فاعلة للمرضى، لضمان أمن وفعالية المستحضرات الدوائية، وكذلك أيضا المهارات اللي لها

0: علاقة في مسألة التوعية، توعية المجتمع، التواصل والابتكار، وأيضا التعليم الذاتي. قلنا أنه الممارس الصيدلي يجب أن يستمر في التعلم إلى آخر يوم هذا في حياته، لأنه التطور في مجال الأدوية تطور سريع جدا.
1: يمثل قطاع صناعة الأدوية واحد من أهم قطاعات الصحة والرعاية الطبية، حيث أن التطور في هذا القطاع ساهم في إنتاج الكثير من الأدوية وابتكارها لتغطية شريحة كبيرة من المرضى، وبالتالي ارتفاع نسبة الأصحاء في المؤشرات الصحية للدولة، مما يلقي الضوء على أهمية تخصص الصيدلانيات والصناعات الدوائية ودورها الهام في رفع جودة الحياة.
0: بالنسبة للتدريب الميداني فيما يتعلق بتخصص الصيدلانية والصناعة الدوائية، في القسم عندنا نشرف على مقرري تدريب. الأول له علاقة في سلاسل الإمداد الدوائي وصيدليات المجتمع، استخدام الأمثل للجرعة الدوائية وطرق حفظها خلال عمليات سلاسل الإمداد وفي صيدليات المجتمع، فهذا المقرر. والمقرر الثاني يختص بالصناعة الدوائية ذاتها بمراحل مختلفة، بداية من استلام المواد الخام واختبار جودتها إلى خطوات التصنيع الجيد، إلى اختبارات الجودة للمستحضرات خلال تصنيعها والمستحضرات المنتهية صناعتها، إجراءات التخزين وسلاسل الإمداد، وأيضا أنظمة تسجيل المستحضرات الدوائية وإجراءات الحصول على الترخيص من جهات العلاقة في السعودية للمنتج الدوائي أو المصنع الدوائي. فهذا فيما يخص القسم. طبعا التدريب الميداني في الكلية كبير، يشمل مجموعة كبيرة من المقررات أو المجالات التدريب، لكن نحن نحب أن نختصر هنا فيما يتعلق بقسم الصيدلانية والصناعة الدوائية. طبعا الكلية بعد تخرج الطالب من كلية الصيدلة في السعودية يحصل على مسمى صيدلي أو دكتور صيدلي على حسب الشهادة، عنده شهادتين، بكالوريوس علوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلي، فهو المسمى هو مسمى صيدلي. لكن في الصناعات الدوائية، خلينا نتكلم في مجال الصناعات الدوائية، هناك وظائف يجب أن يشغلها الصيدلي. فمثلا في المصانع الدوائية هناك صيدلي مخصص في مسألة المستودعات الدوائية، فهو صيدلي لكن هذه الوظيفة يجب أن يمارسها الصيدلي. في الأدوية المخدرة مثلا، إذا كانت المصنع يستحضر أدوية مخدرة فهي فيها عهدة ويجب أن يعمل فيها صيدلي. كذلك وظائف ما تسمى بالتيقظ الدوائي يجب أن يكون على رأسها صيدلي، إضافة إلى الوظائف الأخرى في خلال عملية التصنيع الدوائي أو عملية الأبحاث والتطوير أيضا في المصانع، هيئة الغذاء والدواء أيضا في أنظمة التسجيل والمراقبة النوعية تأخذ يعني في وظائف للصيد، لكن كمسمى هو مسمى صيدلي. طبعا الممارسة الصيدلية تحتاج إلى رخصة من هيئة التخصصات الصحية، فبصفة عامة يحتاج طالب الصيدلة بعد تخرجه للحصول على رخصة ممارسة المهنة. نجد أن أحد أهم محاور رؤية هي جودة الحياة وكذلك الدعم مجال الصناعات الواعدة. من ضمن الصناعات الواعدة هي الصناعات الدوائية، لما يترتب في تحقيق الأمن الدوائي وإلى تأمين احتياجات الدوائية للسكان المملكة بشكل مستدام. ومواكبة رؤية 2030 تسعى حكومة الرشيدة بدعم الصناعات الدوائية من خلال برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وتشرف عليه هيئة السعودية للغذاء والدواء ووزارة الصناعة، وتشمل ثلاث مبادرات: مبادرة دعم إنتاج الأدوية الجنيسة محليا، وكذلك مبادرة دعم الصناعة المحلية ومستحضرات الحيوية والجينية والعلاجات المتقدمة، وكذلك مبادرة تطوير المنظومة التقنية الذكية لدعم الرقابة على المنتجات المستوردة.
1: تقود المملكة العربية السعودية استثمارات كبيرة في صناعة الأدوية المحلية من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تعمل الحكومة على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الصناعة مع التركيز بشكل أكبر على البحث والتطوير، مما أدى إلى إنشاء مرافق جديدة بالإضافة إلى شراكات مع شركات الأدوية العالمية. ومع تقدم المملكة العربية السعودية نحو أهداف رؤيتها لعام 2030، تحدث هذه التطورات على شكل إصلاحات في مجال الرعاية الصحية الأولية وزيادة أعداد العاملين في المجال الطبي والتوطين التدريجي لصناعة الأدوية. كونوا معنا في حلقات جديدة نتعرف فيها على تخصصات جديدة تخدم رؤية

0: المملكة 2030. نترككم في حفظ الله.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: كنفة
5: اختارين الفرح حبيبتي، يلا تعال نجلس برا.
6: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

ومساء السعادة والخيرات من جديد لكم أصدقائنا وين ما كنتوا عبر موجاتكم الأولى إذاعة الرياض. راح فيكم ونبدأ معاكم مساءاتنا الجميلة في عز النهار.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في عز النهار، ولازلنا مستمرين معكم. بس اليوم عبد الحميد
1: الله يحييك. هلا والله رايد،
0: رحت وخلتوني لحالي.
1: يا ما قصرت صراحه، بيض الله وجهك. يعني كنت اسمعك،
0: مو بالدعوه بس اسمعك غير اسمعك
1: الصراحه. يعني لما تكون مذيع بعدين فجاه تصير مستمع لبرنامجك، الموضوع صراحه مختلف.
0: يكثر الانتقاد صح وقتها؟
1: لا
0: مو
1: لا
0: بالانتقاد
1: لا. والله تتحول الى مستمع. ما اقول لك بالعكس، حتى اني اتحمس احيانا اني اشارك.
0: بس تحس انه لو قال النقطه دي ممكن، لانه انت خلاص مذيع فانت عارف كل شيء.
1: او يمكن لانه مع الزملاء لا ما عندنا عين الانتقاد. يعني في مثلا اذاعات ثانيه لما اسمعها يضيق صدري، ودي بس اتنقد، ودي بس اعلمهم، ودي بس اقول
0: الحمد لله.
1: مو الكل صح، مو كلنا صح. عرفت؟
0: تبي اعرف انت تنتقديني انا وقت
1: الهواء؟ لا والله لا. يمكن بحكم ان انا يعني كزمالة وأعرف كل الزملاء وإمكانياتهم وقدراتهم وإبداعهم على الهواء، فأعتقد أن الموضوع مختلف.
0: طيب أنا اللي أعرف أني أنا أهدى من إبراهيم بكثير، يعني يعني هذه اتفق عليها الجميع.
1: الله يجيبها بالسلامة.
0: خلني أقول لك، عاد أنا مو على إبراهيم قلبي بيزعل عشان يرجع من إجازته. يعني
1: هو
0: في مقولة تقول لي إذا كنت رايح كثر
1: الفضايع
0: خلاص هو آخر يوم لي. بس أنا أقول لي أنا أعرف أني أنا أهدى إبراهيم. يعني أول خطوة سويتها غيرت مكاني خلاص. أنا بالعادة أكون هنا.
1: جيت
0: هنا
1: سلمت
0: خلاص. سلم عندي قاعدة، سلم المركبة الشخص المعني بهذا الموضوع خلاص. أنت أخذتها أمانة، حاولت
1: انه ترد الامانه،
0: انت تطلع بالشيء الجميل اللي انتم كنتوا تطلعون فيه في البرنامج، وانتم تاركين ارث. وصعب الموضوع الواحد انه يعني يوصل لي للشيء الجميل اللي قدمته، لكن يعني لعلي حاولت. خلصنا فقره شو اسمها هذه من المجاملات، يعني فقره الوداع الاخير اليوم الخميس.
1: لا والله ابراهيم ابراهيم يعني الله يذكره بالخير، يعني جاينا عم قريب ويصلح الحال.
0: أهم
1: يا رب.
0: أهم شيء، أهم نقطة إنه الله يهديه. تبارك الرحمن كيف كمية.
1: إيه.
0: بعد مذيع الجيد لازم صمت جوال. كيف إبراهيم كذا ما شاء الله ما شاء أخطبوط.
1: إيه ما شاء الله عليه. شوف هو صراحة فكرة إنك تكون مذيع شامل وجوكر مثل ما يقولون، وعندك حضور وهيبة على المايك، وعندك رتم وطاقة معينة ما تنزل عنها، فهذا في حد ذاته تحدي مرة كبير. فأنا هني إبراهيم الله يجيبه إن شاء الله بالسلامة، إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون معنا. خاص إبراهيم وش هالإجازة طولت
0: إيه
1: والله. رجعوا المدارس ولسه ما رجع؟
0: ما يرجع إبراهيم لازم ياخذ إجازة. الناس تاخذ شهر وياخذ 3 سنوات ما عنده مشكلة يعني. بس إنه يعني برنامجكم ترى متعب يعني الصدق. متعب في موضوع الدوام، يعني أنا أتكلم إنه أنت تكون طول السنة موجود، ففرصتك يا دوب الصيف أنت تطلع.
1: اي صحيح
0: جو.
1: فعلا
0: هذه مشكله البرامج اللي
1: يوميه
0: يعني.
1: عموما انت بدعت والله يا
0: ما بدعت، انا غيرت هويه
1: وغيرت برنامجنا
0: والله العظيم. انا الصدق انا غيرت هويه برنامج عشان كذا اليوم. اللي بتقولينه تم.
1: قول انك وضعت بصمتك.
0: لا انا غيرت هويه البرنامج.
1: الله كفو والله.
0: صدق
1: صار
0: ماذا؟ بس قلبته بودكاست والله
1: حلو،
0: سوالف وسعد صدر مهند شويه يدخل معي والله. كان بعدين كل يعني اول يومين قلت ترى فقره فلان، قلت خلاص طيب والله مو بتعمد يعني. بس برنامجكم في ميزه جميله صراحه، في تواصل مباشر مع الناس، وانا من الناس اللي احب نوعيه البرامج اللي ما فيها ضيوف.
1: ايه اللي يكون بس
0: خلاص
1: مع المستمعين.
0: للمستمع يعني انت نجاحك وقوتك كلها بالمستمع.
1: شوف هو برنامج عز النهار جاي في فتره الذروه، يعني فتره زحمه الظهر، العالم طالع من دواماتها. بالنسبة للناس اللي انت شفتهم الصباحي، الناس اللي رايحين للشفت المسائي تو بادي دوامهم،
0: دوها تغمر عليهم دول.
1: اي فتوقيتنا هذا يحتاج انك تكون
0: صحيح
1: داخل في عمق المستمع، عايش مع اليوم وتفاصيله، وشايف قديش هو يعني ما حقول منخفض الطاقة، لأنه ما شاء الله في ناس يكلمونا في قمة الطاقة والإيجابية، وناس ما من كان مودك يخلون مودك حلو يا أخي والله العظيم. يعني يمكن هذه ميزة من مميزات مستمعينا، فالله يعطيهم العافية. ومتحمسة لكم، ترى اشتقت لكم مرة كثير. اي والله اشتقت. شو تسوي يا أخي؟ تروح وتجي تروح وتجي، ما تقدر تستغني عن أنك تكون مذيع راديو. لاحظت هذا إبراهيم؟
0: جداً
1: يا رائد. إبراهيم
0: إيه عادي عادي.
1: راسي
0: خلاص. مع انه يعني اشوف فيه كذا سكينه في الاستوديو، يعني المفروض انه ما ينقال اسم ابراهيم لين يجي ابراهيم، لانه اعرف انه ايه يجي قبل. عرفت فاتح بث هنا في حساب، فاتح بث هناك ويوتيوب وكل مكان، طالع هوا. تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
1: انت تعرف رد على كم ايميل في الساعه؟
0: ايه هو كذا قاعد يرد. بس مذيع لما تقولين انت الاذاعه يا أخي عجزت أنا أوصل للناس إنه الإذاعة مختلفة تماماً عن التلفزيون وعن كل شيء.
1: صحيح.
0: لها سحر، لها طابع معين، يعني مهما الشخص ينشغل ولا مثلاً يشتغل برا ولا يروح لأي مكان، حلو؟ تبقى الإذاعة مختلفة تماماً.
1: طبعاً.
0: إنه أنت تتحدى نفسك اليوم إنه أنت تطلع كمذيع اليوم، لأنه أنت تعرف الناس أوكي صح اليوم مع السوشيال ميديا والتكنولوجيا والبث المرئي والأشياء الكثير الموجودة، لكن لازال لذة التحدي اليوم إنه المستمع يتخيلك وأنت قاعد تتكلم. هذا بحد ذاته أنا ما أشوف يعني ناس كثير تتقن الموضوع هذا، لأنه المستمع يعرف اليوم إذا أنت تقرأ من كتاب ولا من أوتوكيو ولا من ورقة ولا من أي مكان، ويعرف اليوم لما أنت تخاطبه من قلب لقلب. فهذا أنا أشوفه تحدي كبير، عشان كذا أنا أحب الإذاعة.
1: ما فيها تصنع.
0: يس.
1: طبيعي، عفوي، تلقائي، تأخذ وتعطي مع المستمعين.
0: صحيح.
1: ما نقول إنه التقديم التلفزيوني ما هو ممتع، ممتع لكنه يربطك في إطار.
0: يس.
1: يجعلك يعني في محتوى معين، في يعني قالب معين، لكن الإذاعة لا، تخليك دائما تعطي وتأخذ وتطلع أحيانا عن النص بشكل كبير.
0: أتفق معك.
1: طيب على طاري الخروج عن النص، يعني رائد اليوم عندنا موضوع في ترند
0: اللي هو
1: إيه؟ انت باقي شغال ترند اليوم ولا خلاص؟
0: لا انا ما اجي لك اليوم، معاك انا اليوم، انا مسلم المركبه.
1: حلو. طيب عموما ترند اليوم اصدقائي، بما انه الناس ما شاء الله تبارك الله 24 ساعه صارت مشغوله ودائما عندها يعني التزامات وارتباطات وما اعرف ايه، تحس انه وقتنا صار مسروق الصراحه، خاصه اللي عايشين في مدن كبيره زي الرياض. اهل الرياض ما ينامون، ولا هم اللي ينجزون اشغالهم، ولا هم اللي قادرين يسوون كنترول على ترتيب اليوم. ليش ما ندري؟ ليش ما ندري؟
0: نعم نعم نعم. أهل الرياض كذا، ترى كل مدن العالم، ترى يعني العاصمة دائما تحسهم كذا مو مرتبين،
1: لا تنام،
0: ما ينامون.
1: بس إنه طب أنتم ما تنامون ورغم ذلك مشغولين، يعني
0: إحنا شو نسوي؟
1: ما أدري والله العظيم. طيب من هنا جت، يقولك دائما الحاجة هي أم الاختراع. جو مجموعة من الشباب قالوا حنا عندنا والله، بما أنه الناس صارت مشغولة وأحيانا الأب أو الأم يعني يدوب يصل للبيت بيريح نفسه يعني، والأولاد أطفالهم مش ذنبهم، طيب يبون يطلعون، يبون يروحون، يبون يجون، فإحنا من هنا نجيب فكرة. أنت ما عندك وقت تمشي عيالك، حنا ناخذهم نمشيهم لك، نوسع صدورهم ونطلعهم، لففهم الشوارع، نوديهم مطاعم، نوديهم وين ما تبي، يعني عندنا خطة برامجية نوريك إياها وانت تعطينا الأبروف ونمشيهم بناء على هذا البرنامج.
0: نقدر نعطيهم تأمين، يطلبون تأمين على كل واحد ولا شو الطريقة؟
1: والله ممكن تأمين على الرأس. فإيش رأيكم بمثل هذه المشاريع؟ تعتبرونها مشاريع ناجحة ولا لا، اللي تستغل حاجة الناس خاصة مع أزمة الوقت؟ يعني أنا ما عندي وقت إن أنا أمشي عيالي، حكلمهم يجون مثلا يطلعون، يودونهم سينما، يودونهم حدائق، يودونهم whatever يعني، بس ان انت تطلع منها. تشوفون مثل هالبرامج تشيل عنا، هل هي برامج ناجحة؟ هل هي يعني مشاريع ممكن هي تستمر، ممكن هي تتطور، ممكن هي تنجح؟
0: هي زي الحضانة بس مصغرة، او بشكل مو مصغرة، لا طوروها شوي. حضانة انت في مكان وبيت والعاب وطفلك موجود، بس لا الحين خلاص تطور الليفل بمشي.
1: إيه ماشي، لأن كبار ما عندهم أطفال.
0: ما هذا بس أنا
1: يعني أنت ممكن تسويها رايت. لا. تدق عليهم قالوا السلام عليكم، والله بكم تمشون عيالي، ماني فاضي اليوم.
0: مستحيل.
1: ليه أنت تقوله تحت أي ضغط؟
0: مو ضغط، بس هذا المبدأ. أنا كيف؟
1: ليش أنت تقول مستحيل؟
0: لأنه هذا مبدأ.
1: إنه أنت.
0: أول شيء عاطفياً أبنائك لازم يكونون معك.
1: مو دائماً.
0: الأغلب إذا كان اليوم أنت طالع شيء ترفيهي، أكيد إنه الأغلب إنه ما يكون معك. بس اليوم أنا، هو كيف الولد يستمتع؟ هو مو هو رايح رحلة مدرسية، رحلة مدرسية مختلفة تماماً.
1: ترى أحياناً عيالنا يملون منا.
0: يمل منا ما معلنا شبي.
1: لا لا تفهمني غلط.
0: طيب.
1: أقصد إن أنت كأب مثلاً لما تطلع مع عيالك تحس إنك مو مخليهم على راحتهم.
0: أكيد. بس في النهايه
1: تنقدهم، ما تكلم يعني كل شوي تعطي ملاحظات، فالبنت او الولد يبدا يعني مش كل طلعه تبي تنكد علينا،
0: يعني بيروح يستمتع مع الجماعه
1: ممكن. هذولي اي يطلعون وسيعين صدر.
0: شكلها جازت لك الفكره.
1: والله بيني وبينك اشاور نفسي الصدق.
0: تعطيهم ساعات معينه ولا على حسب الباكج اللي بيقدمونه؟
1: حسب الباكج، حسب ما ادري والله، يمكن حتى انا اقول لهم خذوني مشوني.
0: انت خذوا عيالي مع الام،
1: كامل مع العائله كلها.
0: لا بس من ناحية المبدأ ما أدري، أنا أقول إنه دي فكرة غريبة هيوت شوي، بس إنه بحسها
1: ليش غريبة؟ تدري قبل فترة برضو قريت يعني مشروع مشابه يقول لك ما عندك أصدقاء، حنا نجي نطلعك نمشي
0: أصدقاء ممكن. ممكن إيه؟ أصدقاء عادي
1: هذه ممكن أنا بعد ألجأ لها.
0: إيه أصدقاء ممكن أنا أروح اليوم، أنا أصدقاء عاملهم زي معاملة الطبيب النفسي، ما يعرفوني ولا أعرفهم،
1: إيه
0: فقعد أسولف
1: طبعا
0: خلاص
1: طلع كل اللي بخاطر.
0: طلع كل اللي بخاطر. بس عيالك أصلا أنت يعني كقلب أب ولا أم لما يطلعون مع، إذا هم يروحون رحلة مدرسية فأنت قاعد تشيل هم، تخيل يطلعون كذا من العصر يرجعون الساعة 10 الليل ما أدري وينهم.
1: شوف الناس أنا أتوقع عندهم آراء مختلفة،
0: حنا قاعد يعني أنا ما اتفقت، أنت تشوفينها فكرة جيدة
1: لكن لا أنا أنا تحت الدراسة،
0: هو دائما الشيء اللي تحت الدراسة يجي موافقة
1: والله.
0: اي بس هذا عشان كذا ضمير كذا،
1: عشان ضمير يرتاح، عشان احس اني
0: انا درست وشفت الموضوع ولا هو
1: غير قابل.
0: ما ادري بس انه شوف مشروع راس مالي بحت، هذا
1: راس مالي والله. شوف هي غالبيه المشاريع الناجحه هي اللي استغلت حاجه الناس،
0: عشان كذا انا اقول لك ان انت بس بنت رايحين ضميرك انه جايزت لك الفكره اساسا.
1: ضميري قتلتها من زمان.
0: لكن شوف مو مهم راي غاده، المهم اليوم رأيك أنت عزيزي المستمع، عزيزي المستمع قولنا يا أخي، ممكن تخلي كذا في يوم من الأيام أنت مشغول مداوم وزوجتك في الدوام ولا مشغولة ولا مطاق أنت وياها مثلا ولا اللي هو أي تحت أو تحت أي ظرف إن كان، ممكن عيالك اليوم تطلعهم يعني هي شو اسمها
1: هذه مشاريع يقول لك
0: تمشي
1: فينا وحنا نجي نمشي عيالكم نيابة عنكم،
0: يعطونهم تمشية ويغدونهم ولا يعشونهم ولا يقهونهم ولا اللي
1: المهم ان انت ما تفاضيهم يقومون بدورك.
0: هل ممكن توافق على هذا الشيء؟ نبغى نسمع اجاباتك واجاباتكم على 011 40 5 3.

من جديد رحب فيكم أصدقائنا، نكمل معاكم مشوارنا في عز النهار. وموضوع ترند اليوم ناقش معاكم فكرة طلعت هي ترند بصراحة، والناس يعني ما بين مؤيد ومعارض. خلونا نسمع منكم يتكلمون عن هو مشروع جديد يعني، ويستغل انشغال الناس الآباء والأمهات، فقالوا ما عندكم وقت تمشون أبنائكم بناتكم، حنا على أهبة الاستغلال.

0: استعداد ناخذ منك ولدك نروح نمشيه نعشيه وين ما يبي يروح يروح، وفي يعني في أيضا أمين، وعقب أنت يعني تطمن وتأكد أنه يبي يرجع لك إن شاء الله سالم وعافى. لكن مثل هذه المشاريع ما أعتقد أن كل الأباء زي ما قلت أنت يعني رايد قبل شوي كأب ما حتتقبل.
1: صحيح.
0: أنا بعد
1: أقترح اللي إذا كان عندهم باكج الكشتة.
0: باكج الكشتة الله لا حلو. يلا أنا وياك ترانا وإبراهيم دايما عندنا مشاريع
1: ولا منها
0: مشاريع خربطية ولا واحد سوينا.
1: حلو بس ترى كويس يستفيد منها المستمع يعني يأخذ أفكار وهذا شيء جيد. طيب معنا أبو سياف.
0: سياف
1: حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا يا سياف، عليكم السلام، شلونك؟
2: والله الحمد لله، أخباركم طيبين؟
1: خير الله يسلمك يا سياف.
2: ذكرتوني ولا ما ذكرتوني؟ سياف اللي كنت دقيت عليكم كان الموضوع الحلقة عن المدير اللي يشغل المناصب أو كذا.
1: ما أدري يمكن عندي
2: قبل ست شهور غادة.
1: قبل ست شهور عشاي البارح مذكرة. قبل ست شهور.
0: حياك الله سياف، يا أهلا وسهلا.
1: معلش.
2: موضوع اليوم
1: ما إيش كنت قاسي عليك سياف أمانة، لا تزعل علي تكفى، أنا قاعد أعاني من ضغوطات.
0: كلنا تحت الضغط.
1: قول يا سياف.
2: الموضوع إيش كان إيش؟ ذكرني بس معلش.
0: نتكلم عن مشروع، فكرة مشروع. يعني هي أو هذا المشروع بيشيل هم تمشية الأبناء عن الآباء والأمهات اللي مشغولين طول الوقت وما عندهم وقت لأبنائهم. أي مثل المشاريع تحس إنها ناجحة؟
2: إذا كان الأب مشغول فأنا لا عندي لا مانع إذا الأم مثلا طلعت عيالها تمشيهم.
0: لا لا لا مو الأم، لا الأم ولا الأب، هذول ناس مسوين زي الشركة كذا مشروع. أنت تتصل فيهم تعالوا خذوا عيالي مشوهم.
2: أنا ضدهم إذا كان زي كذا. أنا ضدهم.
0: ليه؟
2: ما أمل مرة.
0: ما تأمن؟
2: ما في أمان.
0: طب رائد قال في تأمين، يعني تدفع 500 على الرأس عادي.
2: مو عشان تأمين ما أمن على أطفالي.
1: طيب سؤال طريقة التأمين مسترد ولا كيف؟ يعني إذا يعني وش ممكن إيش الطريقة اللي يعني دفعت فيها التأمين ورجع لي ناقص؟ وش الأسباب؟
2: والله الأسباب يعني نصب احتياط. ما هو
1: ولا أنت رحت للبيت؟ لا ما ينفع مع هذا المشروع سياف. سياف
0: لا سياف ورافضة يقول لك جملة وتوصيلا ما راح يوصل.
1: سؤال لك يعني. طيب يعطيك العافية سياف.
2: الله يعافيك.
1: شكرا لك. حلوة جازت لي التأمين المسترد.
0: على فكرة الحين التأمين ترى ما عاد يرجع. ما أتكلم عندنا هنا في السعودية، الله يديم السعودية يا رب.
1: آمين والله.
0: ويخلينا بلدنا الجميل اللطيف اللي كلمته على الحد. في أوروبا ما في تأمين يرجع لك.
1: بعلمك تكنيك عشان يرجع لك التأمين، حركك سويتها وصار يرجع التأمين.
0: والله
1: اي والله
0: لا يلا لا لا لزوم من على المشايخ. ناخذ اتصال من معنا. ابو عبد الله.
3: نعم
0: حياك الله، هلا وسهلا يا ابو عبد الله.
3: يا والله انا معكم ترى من البدايه، ويوم كان خشيت في الرجال كان غايب ابراهيم هذا، ترى سجل كل كلامكم بعض ايام.
0: ليه بس يا ابو عبد الله ليه؟ خليك محضر خير.
3: ليش تخشوا الرجال؟
1: هذا اذا مو
0: مرسل. احنا ذكرناه بالخير.
1: هذا اذا مو مرسل ابراهيم.
3: اقول في ضرب تحت الحزام.
1: ليه لا ما عندنا احنا ضرب تحت الحزام.
3: ادري عنكم، انا ترى جالس على البحر في الخبر واسمع كلام.
0: بالله كيف الجو في الخبر يا ابو عبد الله؟
3: لا والله الجو اليوم زين، هواء الحمد لله، الرطوبه ماكو كلش.
0: يقولون بيجي غبار اليوم ولا؟
3: لا لا الجو غبار برا، لكن داخل المدن ما في شيء.
0: حلو، الله يتم عليكم يا رب هالأجواء. وعلى فكرة ترى اليوم حتبدأ الأجواء تزين بإذن تعالى، ويوم الأحد
3: سهيل هذا صار أشهر من علم.
0: أي كلني حكيبه
3: كل الحرم سهيل أكثر، لا عاد أعرف المرزم ولا زحل ولا شهر سهيل ولا خبز الجو.
0: كلنا نتحرى يا أبو عبد الله، شو نسوي بعد؟ شكوى
3: الله.
0: طيب يا ابو عبد الله، روح ترند اليوم مع المشروع، مع فكره المشروع ولا ضده؟
3: والله شوف باختصار انا سامع كل كلام المشروع. المشروع انا ارى انه يعني غريب، وبالنسبه يعني ان طبايعنا وعاداتنا وهذا ما تسمح انك احنا ما تخلي ينامون عند خالتهم ولا ينامون عند حتى الجده، فكيف تسمح له يروحون مع واحد غريب وكذا وبنات بعد يعني. فانا ارى انها يعني حتى السواق تحط عليها سيارة، السواق تحط عليها جهاز يراقب، فكيف شخص بياخذهم يروح يمشيهم؟ أنا أرى أنها يعني صعبة، إذا في ربما بعد مدة يمكن يحصل، لكن الوقت الحاضر صعبة جدا.
0: صعبة جدا.
3: وما في شيء مستحيل يعني، وكل شيء تبدأ فكرة وبعدين شوي شوي وتطبيق تطبيق بعدين خلاص يصير عادة.
0: هو التحدي في إنك تكسب الثقة كصاحب مشروع.

0: هذا الكلام الثقة الآن مدام السواق وهو تحت كفالتك ما في ثقة 100%. فكيف عاد يعني سيارة غريبة وكذا؟ الأكل الآن يجيك تطلبه والثقة عمياء، ما هي عمياء، فيها شك. بين وبينك أنا أرى يعني فلذة كبدك ونائك وخاصة برضو البنات أرى أنها فيها صعوبة جدا صراحة.
1: نعم، وجهة نظر تحترم يا أبو عبد الله، شكرا لك.
0: لا لا، هو رأيكم رأي طيب وفكرة كويسة واستحدثتوها، وأنا أدري أنه ما فيها الآن تمشي وكذا في حق سفر، صح في وكالات سفر وكذا وتوديك وسياحة بس أما موجودة على الطبيعة الوقت الحاضر، لكن هذه فكرة منكم جيدة.
1: ما هي فكرة أبو عبد الله، هذا مشروع فعلا حقيقي ترى.
0: لا ما موجود إلى الآن.
1: لا والله موجود،
0: خذوا حقوق الطبع حقتكم،
1: خذوا في الفكره الادبيه حقوق الفكره.
2: لا بس ابو عبد الله، بس قبل بس ابو عبد الله قبل تمررها بس عشان يعني نوضح ونحط النقاط على الحروف، احنا ما طرحنا شيء من عندنا ولا جبنا.
1: لا هي ترند، هي الفكره ترند ومشروع جديد وناس تحكي به، عشان كذا طرحنا.
2: اي ولا ما هي فكرتنا ابدا يعني.
0: كيفكم ما تبغونها، المهم انها الوقت الحاضر ارى عنها.
2: لا ما في شيء اسمه، دقيقه ابو عبد الله، ما في شيء اسمه بكيفنا، في شيء مطروح موضوع موجود في السوشيال ميديا اليوم الناس تتكلم عنه قائم، احنا طرحناه. في فرق ما في انه بكيفكم وخذوا
1: يعني
2: حقوق
1: الطبع.
2: اي ما اخترعنا شيء،
1: انا عندي اختراع ترى ابو عبد الله، بغيت اختراع. انا ودي يجيبون امهات، يعني مشاريع تجيب امهات بديله، يعني اليوم انا مالي خلق عيالي يجيبون ام يدوروا لهم ام.
0: هذا اللي ناقص والله، ما بقول لك على فكره، والله ما بقول لك تجيب لك والدين مؤقت وأجار لين يفضوا لك الوالدين شيء يبونه.
1: الله المستعان، يكفينا الشر. طيب يا أبو عبد الله شكرا لك، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية أبو عبد الله. نروح مع سعود، حياك الله.
3: أبقاك الله، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، حياك الله يا سعود.
3: حياك الله يا أخي رايد، الله يعافيك طول عمرك.
2: سعود سمعت موضوعنا؟
3: سمعت الموضوع، أنا دائما أشارك معك في برنامج الصدارة.
2: قديم
3: رياضي،
2: صديق قديم انت.
3: انا اي نعم، واقول قصائد في نفس البرنامج الصداره، لكن الموضوع
1: سعود كنت تتصل على برنامج رياضي عشان تقول شعر؟
3: إيه لا، تخف مش بتخف بالرياضه، شعر بالرياضه يعني.
1: اه شعر رياضي، تمام والله. بغيت افصل عليك رياضي. زين زين
2: طيب، نبغى وجهه نظرك الان في الموضوع.
3: والله وجهه نظري انا معك، ايدك وايد ابو عبد الله اللي قبلي.
2: حلو،
3: انه فكره غريبه وفكره هو يعني ممكن تتطور مع الزمن وتطبق، لكن في الوقت الحالي
2: لو تطورت مع الزمن وصارت يعني خلاص في المجتمع، بتعيشها وبتعيش التجربة تخلي عيالك يعيشونها؟
3: لابد، ما خلاص تطورت والفكرة طبقت خلاص تعيشها زي ما تعيش الآن، كل جميع التطبيقات الآن تابعها، وانت عضو فيها ولا انت.
1: طب سعود وش الشيء اللي يخلي مثل هذا المشروع جذاب بالنسبه لك؟ يعني وش اللي لازم يكون فيه عشان يكون ناجح؟ وش الشروط اللي تحس ممكن تنجح مثل هالمشاريع؟
3: انا ما عندي الحين، ما اشوف لها نجاحات الان في الوقت الحالي، ما اشوف له والله نجاحات يعني ان تشوفها يعني فكره تنجح 100%. ممكن تنجح مستقبلا اذا تحقق. انا مثل ما قال ابو عبد الله يقول انت ابنائك يمكن ما تطمن عليهم ويسافرون مع احد او يروحون مع احد او مع احد الاقارب او يجلسون كم ساعه كذا خارج البيت او ينامون خارج البيت. لكن انا عندي فكره نفسها بس مغايره شوي،
2: اللي هي
3: فكرتي طال عمرك فيها دورتين، دوره مرجله ودوره سنعه للحريم.
2: وليش اخترت دقيقة؟ أكيد دائما الشخص اللي يطرح أفكار بناء على الاحتياج،
1: كل الأفكار من احتياج. نعم.
3: ليش؟ لأن دورة مرجلة تعلم الأولاد الشباب صغار من المتوسط والثانوي، تعلم أسلوب الحياة.
2: حلو.
3: كيف كانوا أهله قبل وكيف الوقت الحالي وكيف ما يكون مستقبل، من ذوي الخبرة الناس اللي عندهم زي ما تقول ثقة فيهم، ثقة
2: ممتاز
3: مستقبلا يعني. لا لا لا يمنع ان يعيش الولد في البر مثلا مع ناس محترمين وناس
1: تنتقي لهم جماعة. تدري ان هذا الشيء سعود الحياة. سعود كان شيء دارج هذا ترى زمان في المجتمع، كانوا يرسلون عيالهم ترى يعني لم قبائل معينة بالصحراء، وكانوا
3: يرسلونهم يتعلم الفروسية واللغة خاصة في البادية.
1: اي بالبادية صح.
3: انا اشوف انا اطبق مثل الكشتات، يعني في المرحلة المتوسطة باكج معين الناس عقينا متوسط.
1: نعلم عيالك المرجلة. طب والبنات وش المشروع؟
3: الصناعة. البنات سنة
1: سنة منعة. أيوة
3: سنة تعلمها كيف البيت، أسلوب البيت، أسلوب الأمومة، أسلوب الحياة، كانت كيف كانت قبل، كيف كانت حاليا في الوقت الحالي، كيف التغير في كل شيء.
1: والله أتفق معك صدق، إحنا نحتاج مثل هذه، مثل بيوت خلينا نسميها مو بيوت الشباب، بيوت البنات. اللي أدخل بنتي وأنا واثقة تبي تتعلم الخياطة والطبخ، تبي تتعلم صنع البيت، تبي تتعلم شلون تكون أم يعني مربية كذا كيوت بالزمن هذا، بس مربية على أصولها، يعني تعرف شلون تسن عمرها مع طفلها الحديث إلى أن يكبر.
3: ممكن بنفس التربية هذه الجيل هذا القادم بالتطور التقني بالتطور هذا يطور فكرة صنع القديمة القاسية إلى فكرة سهلة في البيت، كرة البيت، طعام، تربية.
2: حبيبنا تربية البنات هي من تربية الأم.
1: من الأهل لكن في اتيكيت معين.
2: والله بلا دورات بلا هم، الأم متى ما أرادت أن يكونون بناتهم سنعين سنعتهم.
3: أنا سنعة هي أم المستقبل.
2: أوكي.
3: فأنا كيف أقيس على الماضي أنها الآن يا أخوي رايد أخت غادة، الآن حنا كلنا حتى الجيل الحالي يحب يسمع كيف كان الجيل الماضي. يحب يشوف كيف عاشوا كيف صاروا، وتلقاهم يصورون ويجون التراثي وعليه إقبال كبير.
1: صحيح.
3: فالفكرة هذه سنعة بيقبلون عليها البنات، زمان يأخذون يعني دورة دورتين ثلاث دورات.
2: جميل.
3: يعيشون.
1: شوف السعود لك حقوق الفكرة الأدبية اللي انطرحتها، تطبيق اسمه سنعة هذا لو يسوونه حق البنات. أيها. أنا أيدك فيه الصراحة،
3: وتطبيق مرجلة للشباب إن شاء الله بإذن الله كلهم فيهم مرجلة.
1: الله يا أخي دائما نقول برنامجنا حق إبداع.
2: ما أدري عمي أقول لكم،
1: شكرا يا سعود صراحة.
2: شكرا يا سعود يعطيك العافية.
1: أنت مع مثل هالأفكار؟ والله أنها جميلة يعني
2: ما أدري، لا أحس هي على البيئة،
1: مو قصة أنك تربية، لا في أشياء يعني البنات من تالي يحتاجونها صراحة بكثرة. يعني
2: ليه الأم ما تقدر تقوم بهالدور؟ ايش دورها الأم؟ ايش دورها
1: الأم؟ لا هذا عمل أكاديمي، لما تودي بنتك مكان عشان تدرس الأتيكيت، عشان تدرس شلون تكون مثلا
2: درست
1: تتعامل
2: الأتيكيت.
1: اي
2: طب اوكي انت يا جل في
1: حالة خاصة
2: بس اللي عارفه انا امهاتنا وامهات الناس ما
1: انت تعرف انه في اتيكيت حتى المشي شلون البنت تمشي.
2: كثير انا ما بيها تمشي، انا بيها تصير سنعة،
1: بيها تهرول تركض.
2: لا لا لا
1: هبه ريح.
2: شوفي مو مساله هبه ريح، يعني انا اقول لك دور الام مهم.
1: نعم.
2: هي بتتقبل من الام من اكثر من اي مدرسه ثانيه صدق،
1: ما حد ينكر دور الأم يا
2: خلاص. هي هي هي, هي
1: ما حد ينكر
2: إلا إذا كان الأم تحتاج دورة مع البنت، فهذا أمر مختلف.
1: كنك صعدت الموضوع؟
2: لا بس أنا أقول لك، أنا أعطيك الحلول. خذي فؤاد وأنا أقول لك بعد فؤاد أعطيك.
1: ناخذ فؤاد. حياك يا فؤاد.
4: هلا والله غادة.
1: حيا الله فؤاد، أهلا وسهلا.
4: السلام.
1: الله يسلمك يا رب.
4: وينك والله؟
1: نورك. أنت وينك؟
4: أنت ورائل.
1: تسلم. نور نورك.
4: رائد.
1: رائد ارتفع ضغطه يقول، ما ادري ليه.
4: انا بسميه
2: بوجهه. لا احس الموضوع مو مساله ان ارتفع ضغطي، بس يعني هذه وجهه نظري يعني.
4: وجهه نظرك في ايش يعني؟
2: لي ساعه سولف ما سمعت وجهه نظري، ليش انا زعلان؟
1: عطنا البيتين اللي عندك يا فؤاد. عنده بيتين.
4: البيتين هذه اقول في العمر هذه والله يعني مره زعلت فاطمة زوجتي مسكينة، والله العظيم مسكينة بتطلع
1: يعني تركناكم على خير وقمت تزعلها. أقول تركتكم على خير يعني كانوا جزينكم، ايش صار على الكناري؟
4: يعني بتروح وهي شايلة بخاطرها مكسور خاطرها. قلت لها فاطمة لحظة من فضلك منايا، أعطيني من وقتك دقائق، أبعترف لك عن خطايا، يمكن أمانينا تعود. صدقيني يا انت عناية بكلمة منك نرجع الماضي ويدوم. ومني عهد، مني عهد ما اجرح الدار انت غلايا والوعود. ارجوك يا كل المنايا، ارجوك يا كل المنايا تقبلي من اعتذاري بسمة منك وحلي بجارينا تلو. لكن مثل عذال فينا، لكن مثل عذال فينا وقولي احبك يا بعد من في الوجود. ترى احبك حيل وقلبك ما راح اكررها، والخطا مني يا بعد عمري يزول. لحظه من فضلك منايا اعطيني من وقتك دقاي، ابي اسلف لك عن خطاي يمكن اماني لا تعب. وعودت خلاص رضا يعني.
1: عود والله حليله حليله فاطمه،
4: قالت تجيب لنا العشاء، قالت تجيب لنا العشاء
1: زي ما طبخت
4: فاطمه. لا بزعلان كيف
1: مجنك تراضيها ببيتي
4: العشاء؟ والله جبنا بحري بحري والله.
1: والله ما شاء الله عليها ما شاء الله. الحين أيوه. ما في وحده يرضيها الكلام، الحين يبون هدايا ويبون
4: ايه مسكينه اللي تتقبل حتى بقلب حلو.
1: الله يخليها لك يا رب.
4: ورده حمراء تتقبل تستقبل يعني.
1: ما شاء الله الله يديم بينكم المحبه يا فؤاد.
4: الله يسلمك.
1: شكرا
4: والرائد والقائمين على البرنامج.
1: تسلم لنا شكرا يعطيك العافيه. اتصال بعد من اسيا.
5: عليكم.
1: عليكم السلام، حي الله آسيا.
5: الله يحييك ويبقيك.
1: يا هلا.
5: جاب الغنايم.
1: جعلوا إن شاء الله جاب الغنايم. قولي لنا آسيا شلون الإجازة وياك؟ ما زلتي في البيت؟
5: إي والله ما زلت في البيت.
1: ما رحتي ما جيتي؟
5: أصلاً قابلة جدولي
1: لا والله دائماً أتخيلك تزينين الشاي والقهوة وتجلسين وتسمعينا في البرنامج وهم تقررين تشاركين.
5: عليك.
1: صح؟ مع أنه الحين حزة غدا ولا؟
5: لا والله شوفي أنا من نوع غدا بعشاء.
1: آه على المغربية.
5: إيه.
1: حلو. طب آسيا سمعتي الترند اليوم وش كان؟
5: عادي تقولي لي لأن ما كنت
1: انتبهها. ترند اليوم سلمك الله، حين بناخذ رأيكم في فكرة مشروع. هالمشروع يقول لك إذا صار الأب أو الأم مشغولين حنا نتكفل ان احنا ناخذ عيالهم نروح نمشيهم ونعشيهم ونغديهم ايا كان، وديهم رحله كذا يستانسون ينبسطون، هم نرجعهم للبيت سالمين. ايش رايك بمثل هذه الافكار؟ هل هي يعني ممكن هي تحل مشكله عدم توفر وقت من الاباء مع ابنائهم، ولا هي اساسا تبي تسبب مشكله في بعد وجفاء الاباء والابناء؟
5: والله انا ضد هذا الشيء. حتى لو كان الأب والأم مشغولين لازم يتفقون الأطفال حتى ما يكون فيه بعد، ما يكون فيه من حيث الأطفال لما يكبرون خلاص يتعلقون بأهل الأم أو الأهل الأب.
1: اي نعم.
5: ما يصير إنه يتعلق بالخاصة. طيب أنا بروح لأمي بروح لأبوي اللي هو جدة اللي هو أم جدته أم أبوه أو أبو أبوه أو أم أبوه، عرفتي؟
1: اي نعم.
5: أو أم أمه. اي فانا اقول انا ضد هذا الشيء. انا لو عندي اطفال حتى لو اني مشغوله حتى لو زوجي مشغول ابطر وافترض عليه انه نطلع لنا وقت نطلعهم نمشيهم، بيكون فينا علاقه قويه منذ الصغر حتى نحس لو نكبر خلاص يعني يكون فيه تواصل فيه ما في جفاف عاطفي ما في، عرفت كيف؟
1: نعم
5: هذا هو. انا ضد هذا الشيء اللي يجون ياخذونهم. إذا كنت مثلا مسافرة قررت إني أطلع أسافر شغل وما عندي أحد يمسك أطفالي أنا هنا ما لي عذر، لكن موضوع إني أنا موجودة هنا معاهم مشغولة أنا هنا لازم إني أحط لي وقت لهم.
1: حلو جميل والله يا آسيا. يعني أنت نقطة مرة مهمة قلتيها تو اللي هو اصنعوا لحظات جميلة مع أبنائكم. يعني أنا كأم وش أهميتي لما ابني يكبر ولا بنتي تكبر وما تذكر لي لحظات حلوة عاشتها معي في طفولتها؟
5: أنا حتى يعني أنا لو أقول الطفل لما يكبر طبعا أنا ما أبغى بس مادية، أنا أبغى أني أكون عشت ذكريات حلوة معاك يا أمي معاك يا أبوي، يعني ما أبغى شيء كله مادي، شيء اسمه مشاعر احتواء
1: صديقتي
5: يعني إيه. فأنا ضد هذا الشيء اللي تخلي عيالها يرسون عند أهلها وتبنهم خالاتهم، ونفض هذا الشيء أشوف كثير كذا
1: صديقتي. يعني أنا أشوف بعد بالإجازات يخلون عيالهم يروحون يسافرون. شكرا يا آسيا يعطيك العافية. يا هلا وسهلا. يعني نقدر نقول أصدقائي اليوم أي نعم مثل هذه المشاريع ممكن هي تجد لها فئة ومقبلين وناس ممكن هم ينجحونها، لكن لكن حقول لكم المزيد إن شاء الله بعد شويات. اللي حاب يشاركنا ويسمعنا صوته رحب فيه على 011 40 5 3. تكونوا معنا.

نرجع لكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار. وأنا والله نويت أنهي فقرة ترند اليوم، بس مهند قاعد يقول جايتنا اتصالات بتعلق وتشارك على ترند اليوم اللي كنا نتكلم فيه عن فكرة مشروع قائمة. هذه الفكرة حول أنه يستثمرون في الأبناء اللي آبائهم أمهاتهم مشغولين، بحيث أنهم اللي يأخذونهم يودونهم يلعبونهم ويقضون معاهم وقت ممتع بدل من آبائهم وأمهاتهم اللي ما عندهم وقت لهم. ومثل هذه المشاريع هل تنجح ولا لا؟ هذا هو كان سؤالنا لكم أصدقائي. قبل شوي آسيا قالت يعني كلمة صراحة في الصميم، يعني اليوم أي طفل بيتذكر، أكيد بيتذكر الأيام الجميلة واللحظات الحلوة، اللحظات اللي لعب فيها مع أبوه ولا أمه. تدرون أنه أكثر شيء يقول لكم الطفل اللي بيتذكر لما يكبر هو الوقت اللي قضاه في اللعب مع والده. يعني تخيلوا هالنقطة، مو الوقت اللي قضاه هو يذاكر له ولا هو ما ادري يسوي ولا يناقشه في فكره ولا في تربيه ولا ايا كانت، لا يقول لك الوقت اللي قضاه في اللعب معه. فحلو ان احنا لما نفكر في هذه التفاصيل ونبدا نقول انه الذكريات هذه ما تحتاج مننا ميزانيه ولا تحتاج ان احنا نروح نكلم ناس عشان يجون يمشون عيالنا بفلوس ولا تخطيط ولا شيء. الذكريات الجميلة اللي ممكن حنا نصنعها مع أبنائنا ترى شيء مرة بسيط. نطلع مثلا في مشوار بسيط حوالين البيت، وانتوا عارفين ما شاء الله في كل مكان عندنا شارع خدمة ومليان مطاعم وأيا كانت محلات آيس كريم. ممكن لو تأخذ لها الآيس كريم وتسولف لها سوالفة بتذكرها العمر كله. لما الأم تأخذ بنتها وتطبخ معها طبخة بسيطة، هذه البنت لما تكبر تبي تنقلها حتى لأبناء، تقول أنا كنت أطبخ مع أمي هذه الطبخة، تبغى تكون سالفتها لمدى يمكن 40-50 سنة مع بناتها وأبنائها. فمع مرور السنوات زي ما قلت الأطفال أصدقائي أكيد يبون يكبرون، يبون يغيرون اهتماماتهم، تبي تصير عندهم مسؤوليات، لكن تظل الذكرى اللي حنا صنعناها معاهم هي أجمل اللحظات. فحلو مهما كان انشغالنا في هالحياة، ما في أحد ما مشغول يعني صراحة، يمكن هذه ضريبة العصر الحالي الكل مشغول، بس إنه ما يمنع إنك تفضي نفسك يوم بالأسبوع تطلع معهم رغم انشغالاتك وتقضي معهم وقت حلو حتى لو كان في البيت، يعني مو بشرط طلعة ومصاريف. فمثل هذه اللحظات الجميلة تبقى دائما في ذاكرة الطفل، ثقة تامة بهالشيء.

0: يعني أنا أتذكر أبوي مثلا لما كنا صغار كان يلعبنا بالأصابع، يمسك يدي ويغني أغنية كذا على دادي فينجر. دادي فينجر الطيبين. ناخذ اتصال أم مسعود.
1: هلا ومرحبا.
0: يا هلا ومرحب.
1: هلا حبيبتي، شكرا على هالموضوع الجميل والرائع، والحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك يا رب.
1: وجاهزة سعيدة جدا
0: يا حبيبتي. حياك الله يا مسعود.
1: ما شاء الله، وشكرا لما قدمه لنا رائد خلال الفترة اللي ما كنت موجودين. مواضيع جدا كانت فوق ما نتخيل، لأن الإذاعة بالنسبة لنا ويكيبيديا. الموضوع ان الاطفال يكونون ياتي من ياخذهم ويقوم بتمشيتهم، هذا معناته انفصال تام حيكون عن الاسره، وهذا صعب الان اذا هم منفصلين بدون يعني بدون شيء، مع الاجهزه مع الالعاب اللي هم فيها. فكيف حيكون لما الطفل يجي من يعطيه الشيء اللي هو يفتقده من والديه؟
0: صديقتي ام مسعود،
1: صح، كان منفصال تام عن
0: الأسرة. يعني اليوم بعض من الأمهات تجي مثلا من الدوام من بعد الظهر يدوب على الغداء وكذا، ما عندها وقت تجلس مع ابنائها، ذاكروا حلوا واجباتكم معرف ايه، والطفل الصغير تعطيه الايباد العب واستانس وانبسط، بس لا تغثني.
1: اي مو مشكلة، هذه هي الحياة الاجتماعية اللي كل بيت يعيشها، كل أم وكل أسرة تعيشها. احنا تربينا بهذا الطريقة، أن نحتضن عيالنا، نحتضن بناتنا، نحتضنهم، ولكن نمنع بات حتى أن البنت أو الولد ينام في بيت غير بيته إلا الشديد القوي. فكيف الآن يجي من يأخذهم يحتضنهم ويوفر لهم الشيء اللي يبون؟ معناتها ما عاد في حتى حب للأب والأم فيما بعد. إحنا ما ننظر حاليا، ننظر إلى مدى بعيد.
0: طب هذه مو من متطلبات العصر أم مسعود؟
1: والله متطلبات العصر، ولكن أنا أقوم بتربية عيالي تربية صحيحة، أحط لي أوقات، أنظمهم، أنظم الحياة. الحمد لله أنا وإنتي والكل وصل لمراحل، ووالدينا هم كانوا قائمين على تربيتنا، فكيف نخلي العالم والمجتمع الآخر يربي عيالنا؟ ما عاد في حب، حيكون خلاص مجرد إنتي أم وأب، مجرد بطاقات صراف للكل يعني، وهذا إحنا نرفض الآن.
0: وحنا الحين يا مسعود ترى التربية ما عندها على الأم والأب، كلن يربي الحين، الشارع يربي والسوشيال ميديا تربي.
1: فعلا، لأن الوضع الاجتماعي والهندسة الاجتماعية غيرت الحياة بشكل يعني تام بصراحة للمجتمعات وللأسر. لكن ما إلى هالنقطة نوقف، إن ما نولي عيالنا أو بناتنا من يقوم بتربيتهم بطريقة أو بأخرى. أنت كيف تعتمدين على العامل لما تربي عيالك؟ فبالك يجي من يأخذهم يروح، إيش الأفكار اللي توصلهم، إيش المعلومات اللي يعطونهم، إيش يضمن لي أنا مين الناس هذولي اللي أنا أعطيهم أنفالي وهم لسه مجرد سفنج يستجم ويأخذ كل شيء دي؟ هذا حيأثر عليه فيما بعد.
0: يا سلام عليك يا مسعود، اتحفتينا بهالمشاركة.
1: شكرا. وبالعكس، انا بنت الاذاعة من اكثر من 40 سنة، لكن ما تحت لي الفرصة اني الان اشارك، لان الموضوع صراحة كان قوي.
0: يا حبيبتي، هذه اول مرة تشاركينا في عز النهار؟
1: والله انا شاركت قبل كذا، ولكن هذه المشاركة الثانية تعتبر لي، لكن انا من محبين جدا مستمعين الاذاعة، وارفض لو اي احد يتكلم عن الاذاعة.
0: نورتينا ام مسعود، وضعتي بصمتك اليوم في ويكيبيديا الاذاعة، تأكد من هالشيء. شكرا لك، يعطيك العافية. أمل معانا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا وسهلا.
2: خير أستاذة غادة، الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك يا رب.
2: عودا حميدا، عدتي والعود أحمد.
0: تسلمين حبيبتي. وأنتوا كيف إجازتكم؟ يعني أنا الحمد لله رب العالمين سويت فاصل، بس ما أقدر كل شوي أفتح راديو وأسمع كل شوي.
2: فاصل طويل صراحة والله مرة يعني.
0: يلا الحمد لله.
2: استمتعتي بإجازتك؟
0: اللهم لك الحمد.
2: والله يا أستاذة غادة، أنا من أشد المتابعين البرامجك، بس أتابع بصمت، لكن المرة هذه قررت أني أتحمد لك بالسلامة على الهواء وأعبر عن مشاعري صراحة.
0: يا حبيبتي أبرك الساعات يوم سمعت صوتك يا أمل.
2: الله يسلمك، والله علينا أبرك. بالنسبة للموضوع صراحة أنا أعارض وبشدة. ليه؟ لأن أساسا يعني أولا ما أثق في حد صراحة، ثانيا قلبي ما يرتاح يعني أودي عيالي مع ناس ما أدري وش يصير وكذا، صعب يعني الحين أهلهم وأهلهم ما خليهم يروحون يعني، لين ما أحد يعني يقدر يتابعونهم يقدرون يدورون وراهم وكذا.
0: بس أمل، لو تأكدتي مثلا إنه هالجروب اللي بياخذ عيالك إنهم كفو، مثلا فيهم الأخصائي التربوي وفيهم مثلا الناس اللي تحسينه فيهم ثقة، تلتمسين فيهم الثقة.
2: لا ممكن؟ ولا حتى لو لا لا ابدا مره مره مره يعني انا خلاص انا اوديهم انا وابوهم ولا واحده منا يعني اذا كنت ملي فاضيه مره احاول استقطع جزء من وقتي اجيبهم العاب خليهم يلعبون في البيت العب معاهم نطبخ طبخه حلوه اذا كانوا من هواه الرسم اجيب لهم ادوات خليهم يرسمون اجيب لهم اكلات يحبونها اجيب لهم سناكات المهم انهم يعني يستانسون ينبسطون يعيشون ذكريات معي يعني مع ابوهم اذا كان عندي وقت فاضي ممكن اطلعهم برا اذا عندنا اجازه مثلا ممكن نسافر نروح عن انفسنا يعني في عدة حلول يعني مو لازم يعني اني اروح مع احد وقلبي ما يرتاح ليش طيب
0: اي والله صديقتي
2: اعيش ذكريات جميله مع اولادي بحيث انها اذا كبرت لما تزوجت تسوي كذا مع عيالها وحتى الولد نفس الشيء
0: فعلا هذه صوره نمطيه ذهنيه بتنتقل عبر اجيال فانت صح. كأم اليوم مسؤوله عن جيل كامل بعد كذا لما تنقلين افكارك وطريقتك في التربيه هذه نقطة مرة مهمة.
2: بعدين يكون تحت عيني في بيتي أجيب لهم ألعاب والله بأغلى الأثمان خليهم يلعبون قدامي كذا وألعب معهم يكون قدام عيني أنا مرتاحة قلبي مرتاح.
0: فعلاً فعلاً إيه يعني إذا الواحد ما قام بواجباته مع أبنائه وش الواجبات اللي باقي يطلب منه؟
2: إحنا نتعب عشان مين في حياتنا عشان عيالنا مين نتعب ونشتغل ليش يعني عشان نريح عيالنا ويعيشون سعداء.
0: الله يخليهم لك
2: يا رب. صحة الله يخليك ويكون في صحة نفسية عندهم إنه نراعي النواحي النفسية لهم يعني بالعكس نخليهم يعني يتربون أسوياء طبيعيين بالعكس يعني محبين للحياة
0: صدقتي أيوة. سعدتيني يا أمل شكرا لك
2: والله يا أستاذة غادة يعني أحس البرنامج يعني عادت إليه روح وحيوية بعد رجوعك ولا يهونون الاخوان اللي قدموه يعني يشكرون صراحه على مجهوداتهم الجميله ابتداء من ابو الغيث مرورا بالاستاذ عبد الرحمن ثنيان مرورا بالاستاذ رايد ابو فهد كلهم والله ما قصروا صراحه بس يعني مهما كان يعني انت لك كاريزما خاصه انت والاستاذ ابراهيم الله يرجع بالسلامه
0: الله يخليك يا امل غمرتيني بكلماتك النبيله شكرا لك شكرا جزيلا هيا معانا الله ايش الكوكب عليكم. النجومية من النساء العظيمات حياك الله عليكم السلام حيا الله هيا
3: كيفك طيبة
0: أنا الحمد لله تمام شلونك
3: الله يرضى عليك بخير ورضا أنا بس حبيت أعقب وأشارك معك

0: يعني هيا أنت تقولين أنه ترى الأبناء محتاجين أحد من برا يجي يربيهم ويعلمهم، يعني الأب المفروض هو اللي يقوم بهالدور.
1: أساس التعليم البذرة، والداخل البذرة فين؟ في البيت.
0: نعم،
1: أساس التعليم والبنت تكون صاحبة لأمها، لأنكم أنتم فاهمين عيالكم، أنتم فاهمين المبدأ الأسس اللي قاموا عليها عيالكم، أنتم اللي أسستوهم، فكملوا البناء كامل. أما أني أعتمد على ترفيه الناس تأخذهم، طبعا من يعرف أخلاقياتهم، من يعرف أخلاقياتهم، من يعرف الناس اللي بيروحون معاهم.
0: مو بس أخلاقيات، ولا نبي يعني نطعن بأخلاقيات أحد، بس المسألة مسألة إنه ثقة. وش اللي حدني أصلاً أنا أجيب أحد عشان يمشي عيالي؟ يعني ليه ما أختلق وقت؟
1: هم أساساً مبدأ الحياة ليه جابوا الأولاد إذا أنا ماني قادرة أرفع عيالي أو لا أربيهم؟
0: آه، هنا سؤال عظيم. مفاضيلهم ليش تجيبونهم؟
1: والله جد، خلاص البنت تتعلم مع أمها، والبنت ترى صاحبتها أمها.
0: صديقتي ايش اللي ينقص بنات اليوم يا هيا؟ ايش اللي ينقصهم؟ تحسين انه الامهات هالزمن واجب عليهم انه يتقربون من بناتهم؟ في شيء كذا تحسين في فجوه ما بينهم؟
1: ليه؟ لان الان الامهات الاغلب لا هي مع صحباتها مع جيرانها، ومسلمه للاجهزه للاولاد والبنات التقنيه. فالانسان سبحان الله لما يجي على تقنيه يصير عقله محدود، ترى تفكيره محدود، تفكيري ترى بالتقنية هذه وبس. لكن دحين في أولاد مثلا الأب مو موجود، جاضف في ولد يقلط الضيوف على المجلس، لا ما في.
0: حتى البنات يعني نفس الشيء، والله
1: البنات أساسا يتخبون لجوز الآن. والله العظيم هذا الوارد، يتخبون تقولك أنا أستحي، ليش الأم ما طالعة تحجزهم بالبيت؟ ترى أنا أغلب الأباء اللي أشوفهم الآن ترى الأبناء في البيت، وهم الأب والأم يلا هو مع
0: أصحابه
1: ومع أهله، وهي لا غلط. البنت خذيها معاكي، خليها تتعلم من لما تكون صغيرة، علميها في البيت معاكي، تطلع برا لازم تتعلم معاك، ولازم تعلميها الأداء.
0: يعني أنا أذكر أمي كانت وحنا في عمر يعني يمكن خامس رابع، كنا حنا ندخل بالضيافة في مجلس النساء، لا والله بناتنا يتخبون على قولتي.
1: والله شوفي أنا لما كنت صغيرة ترى كنت أروح مع أمي في كل مكان، إذا جو ضيوف أنا اللي أمسك القهوة، أنا اللي أسوي القهوة، أنا اللي قدم الضيافة، أمي بس قاعدة ترى. الله يرحمها،
0: الله يرحمها ويغفر لها.
1: فأمين يا رب. فأسسونا وعلمونا، ليه إحنا الآن تركين عيالنا للتقنية بعدين نشتكي؟ طب أنت ذحين ترى بتركي كلهم بالتقنية.

0: صديقتي، هذه نقطة مرة مهمة.
1: والله عشان كذا أنا أقول لك، هو مجال التربية مجال ترى عظيم ومجال واسع، لو تشعبنا فيه صراحة نجلس للمغرب ما خلصي.
0: اي والله، والحلو كمان إنه التربية يقولك التربية دائما باللعب وبالترفيه هي أكثر تأثير يعني في عمق الطفل من إنك تعطي توجيهات أو أوامر.
1: ترى جيل الآن ما يحب الأمر.
0: والله حتى جيلنا بعد والله ما كنا نحب الأوامر الصدق.
1: لا والله أننا ضعيفين، الله يخلف علينا، والله أننا نحب الأمر وماشي علينا وما نتكلم ولا نعارف. الآن بس أسلوبك بالأمر، ما تأمريني، أسلوبك بالأمر يعطيك ظهر ويمشي
0: ويناقش.
1: أساساً ما أنت لما تكلمي الأطفال على الأجهزة مو مستوعبين أنت شو تقولين، ترى يدير وجهه لك بعدين يدير وجهه على الجهاز ولا كأنك قلتي له شيء.
0: والله زي ما قلت يا يعني يمكن احنا فعلا محتاجين لوقت مره كبير في الفتره هذه، لانه الكل تداخلت الامور كلها صارت تدخل او تعطي راي في تربيه ابنائنا. شكرا هيا.
1: يا عمري العفو حبيبتي، الله يرضى عليك، وسعيده بالمشاركه معاكم وسمع صوتك، الله يرضى عليك.
0: حنا الاسعد، شكرا يا هيا، يعطيك العافيه. نروح لمصالح من الطايف.
2: الو
0: الو، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله مصالح.
2: كيف الحال؟ الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك، وحشتيني والله.
2: انت اللي والله وحشتينا. هلا والله الطيب الغالي عزيزي، شوفتك منوه.
0: والله انت المنوه والله.
2: اخباركم؟
0: خليك ربي. شلونك انت يوم صالح؟ كيف اجازتك؟
2: والله الحمد لله بخير، ما دام نسمع اصواتكم رجعتونا بالسلامه الحمد لله.
0: دوم يا رب، دوم بخير وبصحه وسلامه، ودوم تجمعنا اذاعه الرياض على خير يا رب.
2: العيال كيف؟ البنات عصام طيبين
0: ان شاء الله. الحمد لله ما عليهم طيبات.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: قولي اليوم صالح، اليوم شو اللي ينقص ابنائنا وبناتنا بحيث انه دائما اهلهم يتعذرون بالانشغال، فلاحظ انه هالابناء والبنات في دوامه، يعني يجد الطفل نفسه احيانا انه هو محاصر بالاجهزه زي ما قالوا الاخوات الفاضلات قبل شوي، 24 ساعه قاعدين على هالاجهزه، يعني يمارسون نوع من الانفصال الاجتماعي، ما عاد مثل جيلنا اللي كان بس حرك ورايح وجاي ويلعب مع عيال الحاره وعيال الجماعه. شو اللي قاعد ينقصهم الفتره هذه من ناحيه ابائهم وامهاتهم؟
2: والله يا حبيبتي ان شاء الله ما ينقصهم شيء، يعني انا ضد الفكره اللي انتم طرحتوها، يعني حقت اللي ناس يطلعون ويمشون، احنا ضدها يعني، لان ما تعرفين يعني عاداتنا وتقاليدنا وزي كذا. يعني الام اللي تربي، الجده تربي، الخاله تربي، لكن الناس من الخارج يعني
0: يعني حتى لو كان مشوار بس انه يمشونهم
2: مستحيل مستحيل اخلي ابني ولا حفيدي ولا يروح مع ناس انا ما اعرفهم يعني.
0: طيب يعني انشغلتي يوم صالح مشغوله
2: زي ما احنا ربنا عيالنا، الرب يحفظنا، الرب يعني الاجيال القادمه.
0: اي يعني لا، يعني لا تحججون، ما لكم حجه.
2: كيف
0: اقول؟ ما لكم حجه يعني عن قولة لا تحطون اعذار.
2: اي اقول لك احنا ما ندري، يمكن اخر الزمان تطبق، والله ما ندري، لان الحين كل ما يجي فكره جديده يكون انا الناس ضدها، فالاخير سبحان الله يصير يعني شيء مالوف عندهم. زمان أول ما نزل الأجهزة كانوا معارضين أكثر الناس، مستحيل بنتي تمسك جهاز، مستحيل تروح كذا، مستحيل شوف الأجهزة في بيتنا الكبير والصغير. يعني
0: هو كل شيء في البداية يكون غريب وما يتقبلون الناس.
2: ربنا عيالنا يعني إحنا ضد فكرة إن يجي ناس من خارج العائلة ويأخذون عيالنا ولا يأخذون أحفادنا ويطلعون أقوام يمشونا، ليش ما نمشيهم حنا وليش ما نلأمعهم حنا وليش ما علشان نحافظ على لهم علشان يعني يصير
0: هي
2: ألفة بيننا يعني
0: ونصنع ذكريات
2: بين الطفل وبين الكبير والصغير.
0: صديقتي أم صالح الله يعطيك العافية، ما قصرت، شكرا لك.
2: كل الأخوات اللي شاركوا قبلي والأخوان الله يعطيهم العافية،
0: شكرا لهم، وشكرا لك أيضا أم صالح، شكرا
2: لكم جميعا، وتحياتنا لإبراهيم إن شاء الله يعود بالسلامة.
0: إن شاء الله بإذن تعالى. سلمين، شكرا لك. مين مع إبراهيم؟ جسمي على طول، حياك يا هلا وسهلا. عليكم السلام.
3: عافية عليك بالخير إبراهيم العازمي من حائل، وعلى زميل كرايدو بن شري، وعلى كافة الأخوان الموجودين معك.
0: الله يحييك، هلا وسهلا إبراهيم، تفضل.
3: هلا والله. واليوم مش عن التربية، وين رائد؟
0: اليوم رائد، بس ما أعرف ليش رائد وإبراهيم عندهم يعني حب إنهم يدخلون في شغل مهند، يروحون للكنترول يقعدون ينقون أغاني، يعني ليه ليه ليه؟ إيش دور المخرج إذا أنت تروحون كل شوي؟
3: الله يعين الله يعين الله. هذا يمكن يحب الاستطلاع وحب هذا.
0: لا هو وده يصير مخرج يعني، بس
3: ما عنده. الله يوفقه إن شاء الله.

0: قول يا ابراهيم
1: فيهم الخير والبركه. ما هو موجود؟
0: يلا يا رائد، يلا جايك بالطريق. تفضل ابراهيم نسمع منك.
1: هلا والله. وش عن التربية؟ ها
0: نتكلم عن فكرة مشروع. هذه الفكرة طالعة ترند هاليومين، انه يجون ياخذون منك ابنائك، هم جروب ياخذون منك ابنائك طالما انت مشغول ما عندك وقت لهم، ياخذونهم يمشونهم ويرجعونهم لك من جديد. انت تشوف مثل هذه الافكار تنقذنا يعني احنا كأهالي مشغولين، ممكن هي تساعدنا؟
1: لا والله لا، انا اشوف ان ما حكيدك مثل ظهرك، يعني ما فيه مثل تربيه الاباء ولا احد. وانا اتفق مع رايد قبل شويه، الاخ اللي يقول تسوون دورات وهذا، يعني الحين وش دورات وهذا؟ شوفي في حاجات ما تستحق دورات، يعني مثل التربيه، البنت تطلع على امها والولد يطلع على ابيه، يعني دائما يعني ما فيه يعني هذا، ما تلقى شخص يعني اللي يربون الوالدين بعد الله سبحانه وتعالى، واللي يربي الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن الوالدين هم اللي يفعلون بما وسعهم. يعني انا اشوف ان البنات يعني اللي امها صنعه تطلع صنعه، واللي امها رمه تطلع رمه زي امها.
0: اي يعني يعني القدوة من البيت،
1: القدوة من البيت. أنا أشوف إن ما فيها أحسن من تربية البيت يا غادة. وإن أشوف يعني إن قولت إني أبغى دورات للتربية الأبناء سواء بنت أو ولد أو هذا، ما أنا أشوف إن ما لها يعني أي داعي ولا يعني.
0: شوف هي مو للتربية، هي لتعليمهم بعض الأشياء اللي يحتاجونها في البيت مثلاً.
1: وش يعني؟ وطيب هل هم ليه ما يعلمونهم يعني هذا؟ هل هم يعلمونهم العادات والتقاليد؟
0: لا شوف،
1: يعني
0: أنا مثلا قبل فترة إبراهيم كنت ودي أعلم بناتي شيء في الخياطة، لأن في واحدة عندها اهتمامات في التصميم وكذا، فأنا ماني أنا كأم ما عندي هالموهبة.
1: طيب هذه فعلا صح، هذه ما فيها مشكلة.
0: فمثل يعني هذه الأمور يعني اللي تجود عمل البنت في البيت.
1: شلون؟
0: أقول مثل هالأمور اللي تخلي البنت يعني تتقن أكثر عملها في البيت نحتاجها.
1: يعني هذه دورة، هذه ما صح ولا يعني هالحين مثلا الشعر
0: زي دورات
1: ولا دورة؟
0: أنا
1: شوف الناس يقول أنا باخذ دورة بالشعر، يعني ما أنا مدري مبي قاموس لقوه هذا ولا
0: لا. هو قصده يمكن يعني يتعلم يعني إلقاء الشعر، يتعلم فيه نظم الشعر.
1: يا أخت غادة، فيه موهبة، وفي في الشعر له متذوق وله ناقد وله شاعر. ان المتذوق اللي يحب ان يسمع القصيد ويحب الشعر، الناقد اللي ينقد الشاعر ويتلمس على الشعر الاخطاء
0: بس ما
1: يعرف يعني وشون متى ينقد. الشاعر اللي يصوغ المعاني هذا ويجيبها بقالب شعري، صح ولا لا؟
0: صح.
1: فأما أن يقول دورة ولا شيء هذا، أنا أشوف نقاد يعني هالحين محكمين للشعر، وهم بحاجة من يحكم لهم، يعني يحطونهم يعني علشان شهادة أن يحط محكم للشعر. الشعر ما يبي تحكيم، الشعر يبي شاعر يصوغ المعنى والمفردة والمعنى، ما لم
0: إيه يعني أنت قصدك أنه شيء بالفطرة ما يحتاج
1: ما شيء، يعني مثلا الشعر، مثلا الرسم، مثلا طال عمرك أي موهبة، مثلا حتى الكرم بالفطرة، يعني تبي تصنع الكرم ما تقدر تصنع، صح ولا لا؟
0: طيب يا إبراهيم وصلت وجهة نظرك، شكرا شكرا لك، يعطيك العافية. طب حروح الفاصل ناخذ نايف. طيب لا تنسون أصدقائنا تشاركونا في فقرة بصمة موظف، الناس اللي طالعين من وظائفهم شاركونا وقولونا كيف مر عليكم هذا اليوم وختام الأسبوع. على فكرة ترى اللي يرجع من إجازة المفروض ما يداوم أحد، والله العظيم يداوم خميس زي ما سويت أنا، النفسية تختلف تماما. يعني لو جايتكم يوم الأحد أنا واحدة ثانية. لا والله حلو فكرة انك ترجع من اجازة تداوم خميس مثلا، صح ولا لا يا نايف؟ دايما تحفنا بأفكارك.
2: يا هلا والله، هلا والله،
0: يا هلا وسهلا،
2: الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
2: وطبعا الدوام دوام خميس والأحد.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انا هنا اليوم اجيك انا من قلب الحدث.
2: لا في شيء يا غادة،
0: لانك لو داومت شوف انا كان ممكن اليوم ما داومت.
2: اها
0: وقولوا مثلا ابدا الاحد اجي. والله ادارتنا صح،
2: خميس غريبه الخميس.
0: لا لان انا اقول لك لان نفسيا انت لما تكون بدايتك مع بدايه اسبوع، يعني فوق انك عايش هم انك جاي من اجازه وتبي تبدا اسبوع من اوله، هذا يعني تاثير النفس عليك كبير جهد. بس لما انك تجي من اربع ولا خميس انا لاحظت ان الحياه جميله،
2: تمهيد يعني
0: تمهيد كذا خلاص، انت دوم خلاص بكره عندك اجازه. بالضبط بالضبط. حياك نايف، قول لنا تبي تشاركنا ترند اليوم ولا تبي بصمة موظف؟
2: بس ما توظف طبعا الاخوان اشروا يعني شاركوا
0: اي والله الله يعطيهم العافيه. قولي
2: طبعا بس توظف انا طبعا طالع من الدوام الان وخارج والحمد لله بريح
0: الله يعطيك العافيه.
2: وطبعا اكيد الواحد بعد الدوام يريح ينام له تقريبا ساعه قبل العصر وبعدها عاد يبدا عاد مشواره.
0: طيب يعني الحين احنا ما نختلف نايف يعني انه كل الموظفين يمرون بيوم صعب من بدايته الى اخره. ايش اصعب شيء في عملك واللي تحس انه هو اللي يستهلك طاقتك وجهدك؟
2: والله طبعا كثرة المعاملات يعني تراكمت عليك المعاملات يعني مثلا عددها كثير عرفتي يعني
0: شو اللي يخلي المعاملات تتراكم نايف؟
2: لا أقول لك مثلا احنا بجهة خدمية عملنا فمثلا عدد المراجعين وعدد المستفيدين واجد يكون مو على كيفك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا فهي انت تخلص كل يوم بيوم معروفة دي بس يوم يجي عندك طاقة دي يوم الأحد على كلامك يصير الأحد فل عكس الخميس ممكن يكون قليل اللي رايح واللي طالع تعرفين يوم خميس الناس اللي طالع واللي رايح واللي مسافر
0: إيه خف الهدك شوي
2: إيه نعم هذه
0: حلو. طيب وأمتع شيء في عملك؟
2: أمتع شيء بعملي طال عمرك اللي هو شو اسمه اللي قلة المعاملات والراحة
0: قلة المعاملات يعني يا كذا يا كذا
2: اي نعم يا ابيض يا اسود ما في ويصير ممتع يكون الناس قليلين يعني يكون امتع شوي بس اذا كان يوم احد صراحه صعب.
0: يلا ان شاء الله يا رب كان يوم جميل واليوم خميس واكيد انك طالع عن قبل نهايه العمل صح ولا لا؟
2: لا والله انا الى ثنتين يا غاده الى ثنتين اطلع صراحه.
0: الله يعطيك العافيه يعني توك مبصم وطالع
2: توني مبصم وطالع ما لي 12 دقيقه بس
0: ما شاء الله. الله يعطيك العافية وإجازة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله. شكرا.
2: الله يحييك يا غادة.
0: شكرا لك. طبعا يمكن بصمة موظف اليوم لما نسمع من كثير من أصدقائنا في مجالات مختلفة ويكلمونا عن طبيعة عملهم عن الصعوبات عن المتعة اللي ممكن يجدونها نبدأ نكون كذا زي الأرشيف اللي من خلاله ممكن الواحد يكون فكرة إنه كيف ممكن يلتحق في مثل هذا العمل وإيش أبرز التحديات اللي ممكن يواجهها وممكن نستفيد حتى من بعض يعني كيف نحل بعض من الإشكاليات اللي تواجهنا وهل إحنا كلنا نمتلك نفس المشاعر تجاه نفس العمل ولا لا. طيب المزيد من مشاركاتكم أصدقائنا موقف مر عليك حب تشاركنا في فقرتنا الجاية على 011 40 53 نتواصل.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: أي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: أصدقائنا أيضا اللي يشاركونا عز النهار عبر هاشتاغ برنامج عز النهار، يعطيكم ألف عافية. شكرا أبو أصايل، ودائما والله أنتوا بالبال ويعطيك العافية، وننتظر منك مشاركتك أنت وكل من يسمعنا اليوم وقاعد يرسل في الهاشتاغ. بس نقول سمعونا أصواتكم وشاركونا كل فقرات البرنامج ومواضيعنا اللي نطرحها عبر رقمنا 011-4053. قبل شوي طرحنا معكم فقرة بصمة موظف، نبي نسمع منكم أصدقائنا تسجلون كذا بصمة خروج وتقولوا لنا كيف كان يومكم في العمل، وكيف أصعب الأمور اللي يعني مشت عليكم يمكن، أو العكس تماما كان يوم جميل ولطيف، أبرز التحديات والشيء الممتع في عملك. أكيد نبي نسمع منك، نبي الطاقة الإيجابية اليوم تتحدث عن نفسها، فشاركونا. معنا اتصال من بندر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك يا بندر.
1: الله يحييك وبارك فيك. طبعا أنا ذكرت الأخ اللي اتصل علي إن أنا متقاعد، لكنه قال بي مشكلة، أنت كنت موظف سابق. نعم، فمشاركتي في موضوع البصمة، أنا ما أنسى حقيقة مديري المباشر جزاه الله خير، وإلى الآن أدعي له على موقفه النبيل. الموقف هو كالتالي، أنا كنت أدرس ماجستير في جامعة الإمام بالرياض، تبرع من العمل، ولما خلصت الماجستير كان في ماجستير آخر يتعلق بال يعني بعلم آخر يعني.
0: تمام.
1: إيوه، فما كان في فاصل بين الماجستير وهذه، فأنا رفعت ورجع حتى ألحق على الدراسة، وكان يفترض يكون في فترة زمنية يعني
0: فاصلة بينهم.
1: فاصل بينهم، بس ما في نظام، ما كان في ما في شيء بالنظام هذا الأمر. فمدير مدير الوحدة أو مدير المؤسسة اللي كنت فيها أنا كان في إجازة، فأنا قلت له أنا ودي ألحق الدراسة لأن فيها برضو فائدة علمية وفي فائدة مهنية يعني. فجزاه الله خير، كلم الجهة المسؤولة في هذا المنشأة وقال ارفع أوراق بندر، والحمد لله حصلت على 2 ماستر
0: ما شاء الله.
1: هي في تخصصين يعني مختلفين تماما يعني هذا تخصص صحي واخر تخصص شرعي. فانا حقيقه بعد التقاعد عرفت قيمه الشهاده، لانه الانسان بعد التقاعد يعني يبحث عن الانجازات اللي هو مثلا حققها في حياته العمليه. فهذا الموقف انا ما انسى هذا الرجل، وهي بصمه
0: والله يعني. بيض الله وجهه انه وقف يعني معك كونك موظف، يمكن هذا شيء يجي احيانا على إنتاجية العمل، لكن هو شاف أنه أيضا الموظف يعني أحقية في أنه هو يحصل على التعليم. نعم
1: نعم، وبالعكس يا أختي الكريمة، يعني ترى الآن التوجه يعني في حتى مسمى، يعني تذكرين أنت أول كان القسم أو الإدارة المسؤولة عن الموظفين كان في بداية اسمها شؤون الموظفين، بعدين سموها موارد بشرية، الآن آخر شيء يسموها رأس المال البشري. يعني وجد في الدراسات أنه أساس نجاح المؤسسة هو الموظف. أنت إذا ريحت الموظف راح تنتج المنظومة. وأقرب مثال، ما عليش أختم فيها الشيء ذا، أقرب مثال لهذا الأمر هي شركة رانكو، أكبر شركة في العالم. يعني يحفزون الموظف ويسوون له يعني أشياء تخلي عنده ولاء
0: هو الاستثمار في رأس المال اللي هو الموظف. فعلا والله، وأنا أتمنى صراحة يعني تجربة أرامكو تطبق على كثير من الجهات والشركات، لأنه بالأخير هذه المنظومة ما نشأت من فراغ، عبر أكيد يعني سنوات طويلة من الخبرة
1: دراسات. لا ودراسات. نعم. يعني أنت ما تكلمين عن كلام عن
0: تنظيرين.
1: لا لا لا، أنا درست موارد بشرية، الأمر هذا يعني تقوم عليه أكبر شركات، الشركات العالمية جنرال موتورز، الشركات العالمية يعني حتى أنهم يعني وضعوا حتى غرف نوم في شركاتهم للموظفين لما يتعبون، لأنه في الأخير الموظف هو الاستثمار الحقيقي لهذه الشركات.
0: حلو. طيب يعني اليوم بندر أسمع منك يعني كأنك تؤكد على أهمية أن يكون الموظف مرتاح في المكان اللي هو يعمل فيه.
1: صحيح أكيد، لأن أنا إذا ارتحت أنا راح أنتج، لكن إذا ما ارتحت راح أدور لي بيئة أخرى.
0: تمام. بعد التقاعد كيف حياتك؟
1: والله فلة.
0: حبيت الفلة. تعمل ولا قاعد يعني تستمتع بالوقت وبس؟
1: والله كيف؟
0: أقول تعمل يعني حاولت أنك
1: والله
0: تشتغل؟
1: والله شوف لما أني تقاعدت سويت لي اثنين سيرة ذاتية، سيرة ذاتية الماجستير اللي هو التخصص الأساسي الشرعي، ماجستير تخصص صحي، وقدمت على يعني على هذه وعلى هذه وانتظر يعني الرد. انا ما عندي مشكله الحمد لله، حتى لما تقاعدت يعني بمرتب عالي، فانا اصلا ابحث عمل عشان بس اشغل وقت فراغي.
0: حلو، الله يوفقك ان شاء الله يا رب. وهذا دليل على انه الحياه العمليه ما تنتهي بمجرد تقاعد.
1: نعم صديقي،
0: كل التوفيق يا بندر، ان شاء الله يجيك الرد اليوم.
1: شكرا لك. اذا رد اليوم نعم.
0: يا رب يا رب يا رب الله يوفقك. شكرا لك، وما بنص الراتب بس ابي دعوه. شكرا. ناخذ علي، حياك.
2: هلا بك، يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل، حياك الله.
2: الله يحفظك. والله انا فاتت على الفقره الاولى هذيك، كنت متحمس جدا وعندي ردود كويسه.
0: طيب خلينا ناخذ رايك علي، عادي اعطينا رايك وهم بعد
2: الفقره الاولى حقت الاولاد.
0: اي، في فقرة ترند اليوم اللي فكرة المشروع انه ياخذون عيالك يروحون يمشونهم نيابة عنك.
2: يا طحتوا انتوا على طحتوا عكس المطلوب، ولكن هذا احنا نستفيد منكم. شوفي بقول لك اياها، انا اب وجد بنفس الوقت،
0: ما شاء الله
2: ما يربي الاولاد الا ابوهم في المجالس الطيبة، ما بكل المجالس انها تصلح للاولاد، هذه واحدة. يقول المجالس مدارس، إذا ما ربى الأب أولاده ما يربيهم غيره، لا تأخذين بالكلام. والأم اللي تربي البنت مثلا عندها قهوة اليوم فلانة، وعندنا حنا شابات موجودة لازال للنساء وللرجال، عندنا من حال نعم، ولكن أنا ساكن الرياض فلازال عندنا شابات. مثلا اليوم أم عبد الله أنا بالمثال نقول والله عندها شابة جات تجيب البنات معس، يلا ترى بيجينا حريم، أو ما تجيب بناتها مثلا بنتها تسوي الحلا وتكنس وتضرب ولا وتعرف وتسمع سواليف الحريم الأولات وتأخذ عبرة ولا فأنا ضد أنه والله ودي عيالي مع سواق أو مع يعني شركة تجي تمشي عيالي، لا هذا ما هذا، أنا مرفوض عندي رفضا تاما، وأنا ما شجع الآخرين عليه.
0: يعني علي أنت تشوف أنه أصلا حنا مجتمعنا في أمور تساعد على أنه أبنائنا يتربون ويستانسون بنفس الوقت، فما يحتاج مثل الأمور.
2: لا لا ما يحتاج، انت الان موظف وانت موظف وانا موظف والثاني موظف وعيالنا يدرسون في هناك بالاسبوع ترتيب عقب العصر، ما الطالب يتغدى ولا يريح من المدرسه، اذا اكل واجبات، اذا في مجال تطلع. الحمد لله في منتزهات، في شلهات، في كذا، في اخرى، في اما وانت تلاحظ عيالك وتتابعهم، لان الولد مثل الشجره اللي توك تغرزه لازم انت تتابعه. صدق. يعني مره لا ان والله انا معليش انا ما اقول شيء ولا احط فيهم شيء، ولكن الاب غير والام غير. يعني اذكر لك قصه حصلت من ما ودي اطول عليكم، من فتره بنت جت وزوجها عند الشيخ، والبنت ما شاء الله عليها يعني ما عندها خلاف، ما تطبخ، الرجال هذا رفيته عنده ضيوف زوجها يبيجونه يبون مفاتيح يبون العلم الغانم، فصار هناك خلاف بالطلاق. طاحوا لهم شيخ أجودي، قالهم الشيخ أنا عندي لكم حاجة فكرة وتأيدوني، قال أبد معك سمى شيخ أنا ما بطلق. قال خل البنت عندما شهرين تعطينها دورة يا أم فلانة، تعطينها دورة تطبخ وتنفخ وبعدين بشوف العلم. قال أنا راضي، وتعطيها دورة شهرين وما يعزمون الشيخ اللي هو
0: ولي قيم
2: ولي قيم لك المفطح لك الحلا لك المريزيج للزين
0: للعلوم طيبة.
2: قال من يطبخ ذي؟ قال طبختها فلانة. قال أجل يلا يلا ضفي عفجت يلا البيت. فأنا هناك ملاحظتي شديدة، أنا الحمد لله من فضل الله عندي أم العيال مدربة بناتها على كل شيء
0: ما شاء الله،
2: تروح للرجال طبخ أحسن من أمه
0: ما شاء الله. والله شوف يعني خليني أقول لك علي، يمكن هذا من الأشياء اللي أنا أحسها أنها ما تزال موجودة، يعني ما في بنت تطلع اليوم من بيت أهلها
2: بالذات في الشمال، لا تواخذيني أنا أقول في الشمال عندنا عامة من القصيم ودي طالع
0: والله ما شاء الله تبارك الله،
2: عندنا البنات يقدمون يطبخون يعلمونهم. لأن شوف يا أختي العزيزة، أنت الآن من تبدأي من ولدك ولا بتبدأي من بنتك، بنت بتتزوج بكرة بتصير مسؤولية، ولا يضحك عليها الحريم بكرة ترى والله أنا ما تعرف تطبخ، فلان رفلة فلان أرفل ما يقدم الرجيل ما يحيب الرجيل، إيش رأيك أنا مستنقد ناس عندنا هنا طويلة العمر، لا جالس عندهم ناس ولا جابوا لي 10 بنقالية ليش، وعيال مترتسين على المراكي خير خلق الدلة مثل ما أنا قضبت الدلة وقضبت الدلو وقضبت أطق للبل وعلمونا هذيك على كل شيء.
0: ما شاء الله جيلكم كان ذهبي يا علي والله.
2: الجيل لا حنا عشنا جميع الأجيال.
0: الحين قول لي يا علي الشابة حقتكم متى؟
2: سميه شابة والله حنا عندنا أحيانا بالحي 4 شبات باليوم.
0: يا أخي أنا لحقتها عندكم يعني ما يمر أسبوع إلا ما شاء الله.
2: أضحى يعني الصبح بدري 8 وأحيانا يكون 11 عند فلان جنبه يقولوا تقهوه والعصر والعقب المغرب.
0: إيه.
2: إلين العشاء هذه شبات عندنا نعم.
0: أجل أنت متقاعد علي.
2: لا والله ما نفسي قاعد على راس العمل وعندي مشب وعندي دلالة بس.
0: ما شاء الله تبارك الله هجل أنت مرة متشبع من هالعلوم الزينة.
2: جدا جدا متشبع ولا زود عليكم يا بنت الحلال. أنا أستنقذ بعض الناس اللي ضامن مغري يلا راح للصراحة وخلى بيت. يا أخي وش بني له بيت وش بني لك حط لك ملحق خيش في بيتك وجيرانك تقول عندك وزملاك بالعملية تعزمهم والمرة تعزم وخلك خل يا أخي خل لك لا تروح مقفل بيتك خير. أروح الله دور الصراحة ما قفل بيتي أنا ما بنيت البيت
0: ما قصرت
2: أي والله يعني. بالنسبة للشطر الثاني البصمة أنا مدير إدارة طبعا.
0: نعم.
2: عندنا طبعا احنا وكالة سيارات ما أكذب عليك عندنا فروع كثيرة خدمة سريعة يسمونها قطع غيار. أنا طبعا تحت دائرة الموظفين البصمة برمجتها في جميع الفروع للموظفين. ليش؟ لأن أنا بستفيد من الوقت. أنا بستفيد كمدير أنه يجيبوا لي الدراهم يوردونها يوردون الفواتير يروح ما يتأخر مثلا عنده عياله في المدرسة يزرق يوديهم ويرجع يبصر. الشغل ماشي والموظف ماشي والنفسية ماشية ولا أضغط على الموظف إلا في حالة واحدة في رفض العمل أو هناك تأخير معامل البكرة بس.
0: حلو يعني أنت مع المرونة فإنه الموظف يأخذ راحته بس ينتج
2: 100% مع المرونة وكلهم مبسوطين مني اللي تقاعد يشكرني واللي باقي يشكرني ولا أضغط على الموظف ولا أنا أقلهم. أنا مش مدير أنا أقل واحد فيهم أعتبر نفسي منهم وأضحك معهم وأمزح معهم كأني أصغرهم. والموظف إيش يبغى يبغى ينتج لك ويبغى مش والله بيجالس قدامي أنا والله أكشخ فيه عند زملائي والله أنا عندي موظفين جالسين. لا يا أبوي رح دور رزقنا ورزقك يا حبيبي
0: والله أنت كذا يا علي أثبتت أنك قائد وهذا علوم القائد الصراحة.
2: الحمد لله من فضل الله أنا عندي الإتشار يقول لي لك 21 سنة ما جاء عندك إنذار للموظف ولا شيء تتبع حناكة المدير وتتبع تدبير المدير يعني بعضهم يلا على اي كلمه حطوا له شو اسمه
0: حطوا
2: انذار. ليش اعطيك انذار؟ لا انا وبعدين انا ما اجمعهم كلهم اجمع المخطئ اجمع الحاله بيني وبينه قلت له يا فلان عندك كذا كذا ملاحظه ارجو ما تكرر بابتسامه وليس بغضب.
0: ما شاء الله
2: يمشي. نعم
0: الله يبارك لك يا علي
2: الله يطول لي عمرك.
0: يعني الواحد يستانس لما يسمع بمثل العقليه الجميله سواء كان على المستوى الاجتماعي ولا المهني.
2: طبعا انت يا اختي العزيزه ليس عيال الناس ملكك. انت تملك الحكمه وتملك التقدير وتملك ولكن هناك في حد لو الخط الاحمر هذا تجاوزه انت حق اليوم بريء من الخطا وبريء من اي امور اخرى. ولكن انت والله تعال انا ابيك والله انا اسوي انفخ ريشي قدام عشان مدير. لا لا لا لا لا كلنا عيال تسعه
0: وكل مؤتمن على عمله
2: ما بدا بدا والله
0: ما قصرت يا علي.
2: يحصل عندي خطا احيانا يعني الصراحه اتجاوزها لاجل قطع ما ودي اقطع العيش. وانا الحمد لله ابشرك ما واحد تقاعد عندي الا حبني على راسي ولا واحد عندي الا يشكرني ويقدرني.
0: الله يجزاك خير وهذه تنم يعني عن خلفية قيادية ومهنية عالية جدا يعني. يعطيك العافية شكرا جزيلا على المشاركة اللطيفة منك. معنا عبد الله بعد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا والله حياك الله يا أستاذ
0: قادة. الحمد
3: لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا رب.
3: إجازة سعيدة وعودا حميدا.
0: الله يسلمك.
3: كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
0: الحمد لله. أنت شلونك عبد الله؟
3: والله الحمد لله بخير في نعمة. الله يجزاكي خير ونورت الإذاعة وشنفت أسماعنا بهالصوت العذب والجميع. الله يجزاك خير يا سلقادة.
0: الله يخليك. أنا سعيدة اليوم من رجعت من جديد سمعت أصواتكم الحلوة.
3: الحمد لله على السلام. الحمد لله وانت صح وسلام إن شاء الله. وأتوجه للشكر الجزيل للأساتذة الأستاذ رائد والأستاذ عبد الرحمن وبالغيث على معاملتهم الطيبة وحديثهم العذب معنا في الفترة الماضية. الله يجزاكم خير.
0: والحقيقة ما قصر
3: الله يبيض وجيههم إن شاء الله، جعل درجاتهم عليا في الجنة إن شاء الله يا أستاذ غادة.
0: تسلم. ومن قال من سمع يا
3: الله. وبالنسبة الموضوع اللي تكلمون فيه ما عندي أي شيء، ما قصروا المتصلين والمتصلات. وآخر شيء الأستاذ علي الله يجزاه خير على هذا الكلام الطيب. أتمنى أني أكون تحت إدارته.
0: الله والله يعني اليوم
3: يبيض وجهه ويسر أموره كما يسر للموظفين.
0: اللهم آمين.
3: من تولى أمر المؤمنين وسهل عليهم الله يسهل عليه وبيض الله وجهه. وشكر من عندي له وقبله على راسه. الله يجزاه خير يبيض وجهه على أني مش موظف، لكن يوم أني سمعت والله حديثه عن عمله تنشرح الصدر. الله يجزاه خير ويجعل درجات إن شاء الله في جنة النعيم إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
3: الله يجزاك خير يا أستاذ قادة، والحمد لله على السلام وسلامة.
0: الله يسلمك. شكرا يا عبدالله.
3: الله يبارك فيك يحفظكم كل شهر إن شاء الله.
0: ويحفظك يا رب. شكرا عبدالله يعطيك العافية. طبعا سمعنا كثير أصوات ما شاء الله تبارك الله، يعني أعطت وأدلت وقالت، لكن هم بعد المجال متاح للجميع. اللي حبي سمعنا صوته نقول حياك على 011 40 5 3.

0: شاركونا في عز النهار. عز النهار.
1: في طبعا رسالة جميلة جتنا على هاشتاج برنامج عز النهار تقول الحياة ما هي طريق مفروش بالراحة، والعمل جزء من رحلتنا اللي نتعلم فيها ونكبر ونكتشف قدراتنا، ننجح أحيانا ونتعثر أحيانا، لكن الأهم إننا نستمر ونصنع من كل تجربة خطوة جديدة للأمام.

0: حياكم الله من جديد أصدقائنا، رحب بكل من يشاركنا، كل من يسمعنا أكيد عبر موجة إذاعة الرياض. نكمل معكم مشوارنا في دقائق الأخيرة. طيب، ما حد شاركنا فقرة موقف مر عليك اليوم حاب تشاركنا فيه وتقول لنا عنه؟ أكيد هذا الموقف مر عليك وترك لك يعني ترك علامة استفهام داخلك، أو ترك انطباع جميل، أو أيا كان تأثيره، شاركنا. ناخذ اتصال من معنا يا مهند. عبد المجيد عبد الله، حياك الله عبد المجيد.
1: هلا.
0: يا هلا وسهلا.
1: عليكم.
0: أنت ختام برنامجنا اليوم
1: ما شاء الله. طيب،
0: إيش ختامها الموضوع؟ مسك إن شاء الله. بسألك إيه بما نحن اليوم ما تكلمنا عن فقرة موقف مر عليك، أبي شيء كذا من الخاطر أو من الذاكرة القريبة، شيء مر عليك وحاب أنك أنت تشاركنا فيه، إما موقف أسعدك، موقف ترك علامة استفهام عندك، موقف يعني جدير بالذكر، سمعنا إياه.
1: والله المواقف كثيرة تمر على الإنسان، أحيانا الإنسان يكون مرتبط بمواعيد، سواء في عمله أو في مجاله الخاص، يعني في زياراته أو في مراجعاته.
0: نعم.
1: ويجد إنسان محتاج إلى خدمة أو مساعدة، فيضطر إنه هو يوقف معه ويساعده وينجز عمله وكذا، ويضيع الموعد اللي هو جاي من أجله. هذه من الحاجات يعني للإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى إنه سخره إنه يخدم الناس، يقدم خدمة للناس والمحتاجين.
0: أنت تتكلم عن نفسك أنت عبد المجيد، إنه أنت أحيانا تسخر نفسك لهم؟
1: والله إذا الله سبحانه وتعالى يسر الأمر، يعني أسعد جدا بإني أقدم خدمة للآخرين.
0: وش أحلى حتى دعوة؟
1: حتى لو ضيع موعدي أنا، حتى لو يروح علي
0: على حساب نفسك.
1: أي نعم.
0: طب وش أحلى دعوة جاتك يا عبد المجيد على هالعمل اللي أنت قاعد تقدمه؟
1: والله أحلى دعوة، الله يرحم والديك اللي خلفوك.
0: الله
1: لا يحيجك إلا لله وحده، الله يبارك لك.
0: هذه في حد ذاتها سعادة.
1: نعم، سعادة الإنسان إنه يسعد الآخرين، سعادة الإنسان يقدم خدمة للآخرين.
0: صدق.
1: لأنه الإنسان سبحانه وتعالى محتاج، الإنسان محتاج إلى المساعدة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
0: صدق.
1: فإذا سعدت الناس، الله سبحانه وتعالى في بعض المواقف يسخر لك من يساعدك، يسخر لك من يقف معك.
0: فعلا
1: والله. محتاجين للمساعدة، ومحتاجين لرضا الله سبحانه وتعالى أولا، ثم دعوات من الناس. قد يكون إنسان أقرب إلى الله مننا يدعي لك في ساعة إجابة
0: وتستجيب،
1: عندك كثير من الأمور.
0: سبحان الله العلي العظيم. شكرا يا عبد المجيد، يعطيك العافية والله يجزاك خير ويكثر من أمثالك. فعلا ترى يقولك في دراسة استمرت 80 سنة أو 85 سنة يبون يعرفون وش الشيء اللي يسعد الإنسان أكثر شيء في الحياة. هل هو المال؟ هل هو الـ يعني الأبناء؟ إيش الشيء اللي يسعد الإنسان؟ اكتشفون هو العطاء. كثر ما عطيت الناس وساعدت الناس تبي تشعر بالسعادة. الله لا يحرمنا يا رب أمثالك يا عبد المجيد. وصلنا معكم للختام أصدقائي، شكرا من القلب لكل من شاركنا اليوم، ويعني سمعت أصوات جميلة، رجعتوني صراحة لإيقاع الحياة من جديد أن أنا أسمع هالأصوات وأخذ منكم وتعطوني، فشيء عظيم الصراحة. شكرا للأيام الجميلة اللي دائما تجمعنا وياكم. وصلنا الختام، هذه أجمل تحية لكم منقولة من زملائي، من الإخراج مهند الويمي، من الإخراج أيضا اليوم رائد بن شيري، ولكم مني غادة كل محبة، ولقاكم يا رب على خير في يوم الأحد. ويكند سعيد للجميع، وأمتع وأطيب لحظات لكم مع بقية برامج إذاعة الرياض. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. أمر ملكي بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح وتشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة. اجتماع خليجي صيني الليلة في الرياض لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. وزارة التعليم وموهبة تطلقان النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطني. المستشفى السعودي الميداني يواصل تقديم الرعاية الطبية في مدينة المخا اليمنية. أهلا بكم إلى التفاصيل. صدر أمر ملكي يقضي بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح باسم مؤسسة إحسان للعمل الخيري، تهدف إلى تعزيز العمل الخيري وربط المتبرعين بالمستفيدين من خلال تقديم فرص تبرع متنوعة عبر المؤسسة، والعمل على تمكين الأفراد والشركات من تقديم التبرعات والإسهام بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في رفع كفاءة القطاع غير الربحي في المملكة. كما صدر أمر ملكي كريم بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة إحسان للعمل الخيري برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ونائبه المهندس أحمد الراجحي، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.
2: في خطوة تعكس اهتمام المملكة بتطوير منظومة العمل الخيري وتعزيز استدامتها، صدر أمران ملكيان يقضيان بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح باسم مؤسسة إحسان للعمل الخيري، إلى جانب تشكيل مجلس أمناء للمؤسسة. استقبلت المنصة منذ تأسيسها قبل 5 سنوات أكثر من 440 مليون عملية تبرع، تجاوز إجمالي قيمتها 17 مليار ريال، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الثقة المجتمعية بالمنصة ودورها في تمكين العمل الخيري. يستهدف التحول

0: إلى مؤسسة مستقلة تعزيز العمل الخيري وربط المتبرعين بالمستفيدين من خلال فرص تبرع متنوعة وتمكين الأفراد والشركات من تقديم التبرعات إلى جانب الإسهام بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في رفع كفاءة القطاع غير الربحي في المملكة. تتميز إحسان بالاعتماد على الحلول التقنية في إدارة العمل الخيري مع وجود منظومة إشراف وحوكمة تضم جهات حكومية متعددة بما يعزز موثوقية عمليات التبرع وآليات إيصالها إلى الجهات والمستفيدين المستحقين. وبذلك تدخل إحسان مرحلة جديدة من مسيرتها تنتقل فيها من نموذج المنصة الوطنية إلى نموذج المؤسسة المستقلة مع الحفاظ على هدفها الأساس المتمثل في تمكين الخير وتعزيز الثقة في التبرع وتعظيم أثره في المجتمع.
1: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الدكتور أندراج باكا رئيس المجر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس المجري. اعتمد المجلس الأعلى للقضاء قواعد تنظيمية تعزز الحوكمة والنضج المؤسسي. كما وافق المجلس على مشروع القواعد التنظيمية لإجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها بما يعزز الحوكمة والنضج المؤسسي. المزيد في التقرير التالي.
2: يشهد القطاع العدلي في المملكة خطوات متسارعة نحو تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ معايير الحوكمة، وفي هذا الإطار يأتي اعتماد المجلس الأعلى للقضاء قواعد تنظيمية تعزز الحوكمة والنضج المؤسسي. وتستهدف القواعد دعم بيئة مؤسسية أكثر وضوحاً وانضباطاً من خلال تعزيز تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات ورفع مستوى كفاءة الأداء بما يواكب التطورات التي تشهدها المنظومة القضائية. وتبرز أهمية هذه الخطوة في كون الحوكمة لا تقتصر على وضع الأنظمة والإجراءات، وإنما تمتد إلى بناء ممارسات مؤسسية تضمن جودة الأداء وفعالية الرقابة ووضوح المسؤوليات وتحسين عملية اتخاذ القرار. كما يمثل النضج المؤسسي أحد المؤشرات المهمة على قدرة المؤسسات على تطوير أدائها بصورة مستدامة والاستفادة من البيانات والتقنيات وقياس النتائج ومعالجة مكامن الخلل بصورة استباقية. ومن المنتظر أن تسهم هذه القواعد في دعم مسار التطوير المؤسسي داخل المنظومة القضائية وتعزيز كفاءة العمل وجودة المخرجات بما ينعكس على تجربة المستفيد وثقته في الخدمات العدلية.
1: تعقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض الليلة اجتماعات بين كبار المسؤولين الخليجيين وجمهورية الصين. تهدف الاجتماعات إلى بحث آفاق التعاون وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ألزمت وزارة التجارة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوعدت الوزارة بعقوبات تصل لإلغاء التراخيص للمخالفين مع بدء جولات رقابية لتجميد أموال المدرجين فورا. وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يحدد التدابير الوقائية المطلوبة عند تنفيذ عمليات نقدية تبلغ قيمتها 50,000 ريال أو أكثر. تطبق هذه التدابير سواء تمت العملية دفعة واحدة أو عبر معاملات متصلة تبدو مترابطة. وأكد وزير التجارة في تعميم موجه للقطاع بدء جولات رقابية خلال الفترة القادمة للتأكد من التزام المزاولين بالمتطلبات النظامية. أطلقت وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع موهبة اليوم النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطنية الذي يستهدف الطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة. ويضم الأولمبياد مسارين متكاملين، المسار العلمي نسمو والمسار البحثي إبداع، ويوفر للطلبة رحلة متدرجة تبدأ بالالتحاق بأحد المسارين أو كليهما معا، ثم اجتياز مراحل المنافسة والتدريب والتأهيل وصولا إلى اختيار المتميزين لتمثيل المملكة في المنافسات الإقليمية والدولية. يواصل المستشفى السعودي الميداني في مدينة المخا اليمنية تقديم الرعاية الطبية عبر توفير آلاف الخدمات العلاجية والتشخيصية وإجراء العمليات الجراحية.
3: المستشفى السعودي الميداني في المخا نافذة أمل تفتح يوميا أمام المرضى بلا مقابل. تجاوزت خدمات المستشفى الطبية والتشخيصية والعلاجية 98,000 خدمة خلال النصف الأول من هذا العام، استفاد منها آلاف المرضى من مختلف المحافظات، إلى جانب أكثر من 900 عملية جراحية نوعية بينها الحالات الأخيرة التي نجت عن القصف الحوثي.
4: استقبل المستشفى خلال الأيام الماضية جراء عدوان الحوثي الغاشم 78 جريح، الحمد لله 90% تماثلوا بالشفاء وعادوا إلى منازلهم، وتبقي 10%. بالنسبة لعدد الشهداء في حدود 23 شهيد أكثرهم مدنيين، تم استقبالهم من جراء القصف في ميناء المخا وكذلك باب المندب.
3: المستشفى يعد أحد أبرز الصروح الطبية في الساحل الغربي، ويقدم خدمات مجانية لمختلف المدنيين والعسكريين وبأحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية على مدار الساعة.
5: في هذا المستشفى السعودي متوفر الخدمات والأدوية مجانية والأجهزة حديثة وخدمات متوفرة وخدمات إنسانية من الكادر الطبي.
3: هنا لا تقاس الحكاية بجدران المستشفى، بل بآلاف الأرواح التي وجدت فيه علاجا وتشخيصا وعمليات مجانية كانت تبدو بعيدة المنال. إنه مستشفى ميدانيا بلا اسم، لكنه في حياة الناس جبهة أخرى للإنقاذ.
1: ومن أخبارنا العربية والدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ما وصفه بأشد عملية اقتصادية ضد إيران، مؤكدا أنها ستكون حربا اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق. وقال ترامب إن إيران أخفقت في اغتنام فرصة إبرام أكبر اتفاق منحتها إياه، مهددا بمعاقبة أي دولة تتعاون مع إيران، داعيا حلفاء بلاده بالوقوف إلى جانب واشنطن. أعلنت القيادة الأمريكية المركزية تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه إيران، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية عطلت حتى اليوم ثلاث سفن لم تمتثل للتعليمات، واعتلت سفينتين للتحقق من امتثالهما. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 30 آخرين في كييف اليوم، وألحقت أيضا أضرارا بمباني وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. أمر ملكي بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح وتشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة. اجتماع خليجي صيني الليلة في الرياض لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. وزارة التعليم وموهبة تطلقان النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطني. المستشفى السعودي الميداني يواصل تقديم الرعاية الطبية في مدينة المخا اليمنية.

أهلا بكم من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة نهاية الأسبوع هذا اليوم بتداولات أنهت بالارتفاع بنسبة بلغت 0.26%. دعونا نتعرف على أبرز أرقام السوق لهذا اليوم. سوق تاسي أغلق على ارتفاع 31.61 نقطة فقط، يعني الارتفاع يعتبر طفيف بنسبة بلغت 0.26%. بعد فترة مزاد الإغلاق الآن انخفض نوعا ما قليلا، أصبح

0: 28 بعد أن كان 31 أصبح 28.77 نقطة. مسار السوق اليوم كان يعني حقيقة مختلف عن باقي الأيام، بدأ على ارتفاعات مضطردة، وصل إلى مستويات كانت عالية جدا، ومن ثم في الساعة تقريبا الثانية بدأت الانخفاضات إلى أن وصلت إلى مستوى يقارب أقل مستوى في جلسة هذا اليوم، ومن ثم بدأ بالارتفاع التدريجي إلى أن أغلق على الارتفاع الذي ذكرناه. 196 سهما أغلق على ارتفاع، و 123 سهما أغلق على انخفاض. عندنا 196 و 123، 77 سهم لم تتغير في جلسة هذا اليوم. طيب خلونا نعرف أو نتعرف على أبرز الشركات التي أغلقت على ارتفاع في جلسة هذا اليوم. لدينا أماك بنسبة بلغت 6.4%، يعني اليوم في جلسة هذا اليوم مع هذه الارتفاعات وعدد الأسهم التي ارتفعت لا توجد أي شركة أغلقت على النسبة العليا. إذن أماك 6.4%، سينومي ريتيل 5.80%، شاكر 52%، تهامة 5.36%، وساسكو أغلق على 4.53% ارتفاع. هذه أبرز الشركات التي أغلقت على ارتفاع. بينما الأكثر انخفاضا في جلسة هذا اليوم لدينا الوطنية، أيضا الوطنية أغلقت على انخفاض 3.10%، أي بمعنى لا توجد أي شركة أغلقت بالنسبة العليا وحتى بالنصف النسبة. ومن ثم ولاء متكاملة، صناعة الورق ونسيج أغلقت على انخفاضات تتباين بين 2.81 إلى 2.28%. قدمنا لحضراتكم فترة إخبارية اشتملت على نشرة إخبارية مفصلة، وكذلك أيضا في قراءة لسوق الأسهم السعودي في جلسة نهاية الأسبوع. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، ومن التنفيذ على الهواء والإخراج مهند الويمي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن الفنون البصرية نتاج ترف فكري أو ممارسة جمالية عابرة، بل نشأت بوصفها حاجة إنسانية أصيلة رافقت الإنسان منذ بداياته وحتى الآن. انبثقت الصورة من الغريزة

0: كانت الخطوط البدائية على جدران الكهوف فعلا فطريا لا يخضع لقواعد أو مدارس، بل يعكس رغبة داخلية في تثبيت اللحظة وتسجيل التجربة.
1: يعرف الجميع أن الصورة يعني سبقت الكلمة، نعرف جميعا ما هو موجود في الكهوف، وكانت هي لغة التخاطب في مر العصور القديمة، يعني عشرات الآلاف من السنوات التي كان يستفيد منها الإنسان في نقل الأخبار ونقل الأحداث. كان الإنسان يعبر بهذا الرسم والنقش بهذه اللغة، وتختلف من مناطق إلى مناطق. ويمكن سمعنا مؤخرا أن هناك اكتشافات لبعض الرموز وبعض الكتابات التي تدل على رسومات أعزكم الله لحيوانات معينة، وبعض المرات يكتشفون أن هناك في هذه المنطقة أسود، وهناك فيلة، وهناك ذئاب، وهناك وهكذا، وهناك حروب، وهناك يعني تدرس هذه الصور البسيطة إلى أنها عبارة عن تبادل خبرات وتبادل لغة. اللغة هذه كانت طبعا تحتاج ترجمة من مكان لمكان، وكان هناك من يختص في هذه الجمال.
0: تميزت الصورة منذ نشأتها بقدرتها الفائقة على الوصول المباشر إلى الوعي الإنساني، فالفهم البصري أسرع من الكلمة وأكثر رسوخاً في الذاكرة، لهذا أصبحت الصورة أداة تأثير قوية قادرة على نقل المعنى وإثارة الشعور وتوحيد الفكرة دون حاجة إلى شرح أو تفسير مطول.
1: معروف أن الصورة المميزة هي دائماً تعرف بالفهم الفوري، والصورة لا تقرأ، بل نستطيع أن نقول أنها يعني تحس، ولهذا ردة الفعل تجاهها مباشرة جدا، وهي تتعامل مع أحد الحواس وهي حاسة البصر. ومعروف أن حاسة البصر يتلقى التعليم الإنسان ب 83% من بقية الحواس، وهذا يعني دراسة علمية تحقق هذا بحكم اختصاصي في الوسائل التعليمية المتعددة ومعرفتي بفسيولوجية المخ لترجمة هذه العمليات. فمعناه أن الصورة لا تفسر، ولذلك دائما نقول يعني يستفاد منها في الإعلام وفي التعليم وفي الإعلان أيضا.
0: مع نشوء الحضارات تحول الفن البصري إلى ركيزة أساسية في بناء الهوية الثقافية، تجلى ذلك في العمارة والنقوش والرموز والجداريات التي لم تكن مجرد مظاهر جمالية بل تعبيراً عن القيم والمعتقدات والنظام الاجتماعي. أصبح الفن وسيلة لإعلان الوجود الحضاري وتأكيد الخصوصية الثقافية وتخليد المنجز الإنساني.
1: الحضارات دائماً نقول أنها تعرف بما خلفته بصرياً أكثر من الكتب، يعني الكتب لابد أن يكون الإنسان مثقف ويزور المكتبات ويدور على المتاحف وغيرها، بينما الحضارة الموجودة من العمارة، من الزخرفة، من الألوان، من الألبسة، يعني تشكل الحقيقة هذه ذاكرة للشعوب. ومعروف أن الهوية البصرية ليست شكلا فقط، بل أيضا إحساس وانتماء. دائما نتكلم عن موضوع أهمية التأصيل في مسألة الالتزام في الألوان والهوية والزخرفة، ويمكن تطرق لها إن شاء الله في المحاور القادمة.
0: أدى الفن البصري دور الذاكرة الحية للشعوب، فحفظ تاريخها وطقوسها وانتصاراتها وتحولاتها. لم تعد الهوية مجرد رموز ثابتة، بل شعورا عميقا بالانتماء يتجدد ذلك من خلال الصورة. وهكذا أصبحت الفنون البصرية جسرا بين الماضي والحاضر، تحفظ الذاكرة من الكثير وتغذي الإحساس بالذات الجماعية.
1: أكيد يعني الأعمال المرتبطة بالهوية الحقيقة أنها تعيش فترة طويلة في الذاكرة، لذلك هذا يعني مهم جدا. ونعرف أن حرص دائما الجهات أو الدول حرصها على تأصيل مسألة الهوية، الهوية الشعبية، الهوية التراثية، الهوية الوطنية، كل هذه لها دور في هذا الوقت، علما أن هناك نوع من نقدر نقول عنه المقاومة لوجود العالمية أو العودة.

0: نسميها حنا، التي أصبح الآن الشباب والبنات الآن جزء لا يتجزأ من العالم، ومشاهدة مثلا نقدر نقول عنه الآن الزخم والكم الهائل من العناصر البصرية، نستطيع أن نقول أنها ممكن أن تنازع أو تنافس الهوية الخاصة أو الهوية الأصيلة، وهذا يشكل لا نستطيع أن نقول خطورة، بل أن لابد أن يكون هناك ردة فعل جيدة من قبل المسؤولين ومن قبل الفنانين والمثقفين في تأصيل أو رجوع أو إرجاع ناس إلى الأصالة في هذا الفن، حيث أننا نرى أن الهوية الصادقة نشعر بها وتتركز لدينا في ذاكرتنا البصرية.
1: شهد الوعي الجمالي تحولات عميقة منذ عصر النهضة، حيث التقت الفنون بالعلم والفلسفة، وبرز الاهتمام بالإنسان بوصفه مركزا للصورة، ثم جاءت الحداثة لتكسر القوالب الكلاسيكية وتنقل الفن من محاكاة الواقع إلى تفسيره.
0: دائما لما نقرأ في التاريخ نجد أن في عصور النهضة، يعني نقل الفن عصر النهضة طبعا انطلق بعدما أصبح الفن عبارة عن قانون أو قواعد تدرس، وكان في السابق هو عبارة عن حاجة واحتياج لنقل المعلومة، نقل الفكرة، نقل الأحداث وغيره، بينما في عصر النهضة نقل الفن من العفوية إلى شيء نسميه حنا الوعي، يعني ظهر مثلا مفهوم التوازن، ظهر مفهوم النسب والتناسب، ظهر شيء يسمونه الانسجام البصري، وكان له دور كبير مثلا فناني عصر النهضة حينما يعني نقرأ عن مثلا ليوناردو دافنشي، مايكل أنجلو وغيره من الفنانين، وأيضا دور أيضا الفن الإسلامي الذي يعني كان في إيجاد الزخرفة الإسلامية والتجريد وغيره من تأصيل الجمال، وأن هناك نوع من اللي نقول عنده أنه أصبح الجمال يفهم أو مفهوم يفهم وليس إحساس فقط، يعني ما في إحساس عشوائي، ما في شيء اسمه عشوائي، يعني العين البشرية تميل دائما للأشياء المتوازنة، الأشياء الواضحة، الأشياء المتزنة الجميلة.
1: مع تطور التجربة الفنية لم تعد الكثافة البصرية معياراً للقيمة، بل ظهرت البساطة بوصفها علامة نضج، اختزال الشكل ووضوح الفكرة وقوة الرسالة، لذلك أصبحت سمات أساسية في الفنون البصرية المعاصرة، فالبساطة لم تعد نقصاً بل تعبيراً واعياً عن عمق الرؤية وصفاء الفكرة.
0: الآن الإنسان حينما يشاهد مثلاً الأعمال اللي نسميها حنا الواقعية أو الأعمال الصريحة تكون مشاهدتها لفترة وجيزة ونقدر نقول أنا مختصرة، يعني ما يستمتع فيها بامتداد، بينما الآن الفن التجريدي هو عبارة عن تبسيط الفن، هو عبارة عن نضج. دائما نتكلم ويمكن تكلم في بعض الوسائل التواصل الاجتماعي حول الفن التجريدي ليس عبثا، إنما هو فن أصبح يطلق أو يحول العناصر الأساسية والواقعية لعناصر نسميها حنا مجردة، استطاع أن يبسط العنصر البصري من كونه حقيقي وواقعي إلى جزء عبارة عن حركة، ومثل المثلث والمربع والدائرة، حينما نعبر عن الشجرة يستطيع أن يعبر عنها مثلا بدائرة وخط ويشكل لها من ألوان. فالبساطة اليوم يعني هي نضج بصري لا تقليل في شأن الفن، سبحان الله العظيم، يعني الذوق يمشي بمراحل حتى يكتمل ثم يبنى مع الوقت، ويظهر لنا يعني كل فترة يظهر لنا عنصر جديد من الفن، والفن جميل جدا استظافر، والدخول فيه والتعمق يجعل منا نأخذ مفاتيح الجمال ومفاتيح التذوق، والتذوق للجميع وليس للمختصين. ترى
1: في العصر الحديث انتقلت الفنون البصرية بقوة إلى فضاء العلامات التجارية والهوية المؤسسية، أصبحت الصورة عنصراً حاسماً في بناء الثقة وترسيخ الانطباع وخلق العلاقة بين الفرد والمنتج أو الجهة. لم تعد الهوية البصرية مجرد شعار أو لون، بل نظاماً متكاملاً يعكس القيم والرؤية ويصنع التميز.
0: والله الحديث عن هذا الأمر حديث حقيقة مهم جداً، حيث أن الهوية البصرية، خلنا نقول العلامة التجارية، العلامة التجارية تشكل أمرا مهما جدا لأنها أمام الجميع وأمام حياة الجميع. يعني الآن تحول الفن يعني من كونه في معرض إلى كونه في سوق، الآن موجود على العلب، موجود على الكراتين، موجود على الألبسة، موجود على لوحات الشوارع، لوحات الإعلانات. فالعلامة التجارية يعني تجربة لابد أن تكون متكاملة وليست شعار فقط. يمكن بعض الجهات لما أحد العملاء يأتينا ويقول يريد شعار فقط، يعني الحقيقة أقول له بكلمة مختصرة، الشعار فقط هو مجرد ختمك، أما الهوية البصرية هي عبارة عن الطابع العام الخاص فيك من نقوش وأرضيات وألوان، عبارة عن هوية، يعني كيان متكامل سواء للشركة أو للمؤسسة الحكومية أو الأهلية أو التجارية أو الشخصية. ترى على فكرة يعني هناك برضو هوية شخصية، إنما يكون لك حساب خاص أو هوية خاصة لابد أن تنتبه لهذا الأمر. والصورة أو الهوية البصرية تعكس القيم قبل أن تشرحها بالكلمات. يعني
1: تطورت الهوية البصرية لتتحول من شكل ثابت إلى تجربة متكاملة يعيشها المتلقي من خلال التفاعل والانغماس والشعور، كلها عناصر أصبحت جزءا من التصميم البصري، فلم يعد المتلقي مشاهدا فقط بل مشاركا في التجربة من خلال تفاعله مع الصورة، ويعيد إنتاج معناها داخليا
0: على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد. ونقدر نقول عنه العملاء، حينما نقول لما تكون هوية ناجحة معناها أن تكون عملية يعني تولد الثقة لدى العميل، لدى الشعوب، لدى الناس كلهم. يعني خلينا نتكلم مثلا، خلينا نقول عن مثلا هوية لون الخزامة الذي يعني أطلق يعني للسجاد، يعني اللون البنفسجي الجميل للخزامة إنما أطلق واعتمد عندنا في السعودية. يعني هذا أحد نقدر نقول عنه التذوق العالي اللي وصل لنا الحقيقة من جمال الخزامة وتاريخ الخزامة وأنه ينبت في أرضنا، ويعني قصة طويلة، بينما هو لون وأصبح هوية تدرس وتعلم من قيمة تولد الطمأنينة الاحتراف. وأيضا العلامة الصادقة دائما نقول تحب قبل أن تسوق، يعني دائما يعني إحنا حبيناها قبل ما نبدأ نسوقها، يعني سواء في اللون أو الشكل أو العنصر.
1: أحدث التحول الرقمي نقلة نوعية في الفنون البصرية، وجاء الذكاء الاصطناعي ليكون أداة توسع من خلال إمكانيات الإبداع دون أن تلغي الدور الإنساني. لذلك أصبحت الخوارزميات وسيلة لتحليل الأنماط وتسريع الإنتاج وفتح آفاق جديدة للتجريب البصري، بينما ظل الإنسان هو صاحب الرؤية والقرار والمعنى.
0: والله دائما هناك حرب بين من هل نستخدم كفنانين الذكاء الاصطناعي أو لا نستخدم. طبعا أنا مع أي تحول يطور الفن، بمعنى أن حينما بدأ الإنسان الأول يحفر على بالإزميل والحجر، انتقل من مرحلة إلى مرحلة وبدأ يعني بالعصور النهضة بدأ يرسم بفرشة وألوان زيتية وألوان كريليك، وبعدها انتقل إلى ألوان كذا، وبعدها بدأ بالفلوماستر، بعدها بدأ بالإقلام، وهكذا. يعني المراحل الانتقالية هي عبارة عن مراحل يستفيد منها المثقف والفنان ويستفيد من إيجابياتها ويستبعد أو نقدر نقول عنه يقاوم سلبياته، وهذا شيء طبيعي في كل فن من الفنون حتى الفنون القديمة. لكن نقول حنا التحول الرقمي الحقيقي وسع حضور الصورة في حياتنا اليومية، يعني أصبح أسرع، انتشاره أكثر وتأثيره أعلى. وفي نقطة مهمة هي التي يعني حولت مفاهيم الفن عندنا، يعني أصبح الآن المستهلك هو صانع الصورة. أصبح الآن المتلقي يستطيع أن يصنع صورة، يصنع لوحة ويقوم بطباعتها وإنشاء ونشرها. ولكن هناك خطورة في هذا الأمر، وهو عدم يعني معرفة الجوهر في الإبداع، في الأسس، في أسس التكوين. يعني يكون هناك نوعا ما، خلينا نقول إذا صح التعبير، هناك عبث في تاريخ الفن، إنما يعني يكون هناك من يولد صور يعني شخص غير متخصص أو غير متذوق، يعني عينه نستطيع أن نقول أن العين مي مليانة فنياً،

0: ما تعرف الأسس والقواعد وأسس الفن وغيره.
1: من الغريزة الأولى إلى الخوارزمية الذكية، بقيت الفنون البصرية لغة للإنسان الأكثر صدقاً وقدرة على التعبير. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ علي أنجدان، المهتم في الفنون البصرية وبناء العلامات التجارية من خلال خبرة ممتدة في هذا المجال. كنت معكم أنا ظافر الخثعمي في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج واللمسات الفنية عبد المحسن السران. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجكم من العالم. في أمان الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: في دقائق.
9: جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى. لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائما، لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز المناعة مثل محرك سيارة، والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يوميا تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلاً فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة، وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات، ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي اللي يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضاً عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة. ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية، لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيرا تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي، أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق. ختاما، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك. احرص تعطيه الأفضل دائماً.

0: كنفة.
1: اختارين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة والزموهم، لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات. وعي.
3: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
7: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة.

وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في أربعة مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى به كما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل. ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن

0: العبيد، إخراج عبد الله الخماني. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: اي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: الصدارة.

0: مراسم قرعة الدور 16 من بطولة كأس الملك تعلن، ومواجهات حاسمة بالانتظار. مشروع نقل ملكية أندية الصندوق يدخل مرحلة جديدة بعد عملية الاستحواذ 100%. في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن اليوم، الفيحة يستضيف الهلال. والعلا يفجر مفاجأة بإقصاء الفتح من كأس الملك، والتعاون والخلود ينضمان لقائمة المتأهلين. الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحت محدثكم علي يوسف عدد وتقديم، وفي الإخراج فيصل المفيعي. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو اللاعب الدولي السابق موسى الشمري. كابتن موسى، يا مساء الخير.
1: يا مساء النور، اهلا اخوي علي، امسي عليك بالخير وعلى الساده المشاهدين والمستمعين لاذاعه الرياض والبرنامج المميز برنامج الصداره.
0: بوجودك مميز الغالي موسى، وبمشاركه حبتنا لنسعد جدا في تواجدكم الدائم مع برنامجكم الصداره للصداره لشغل المرتبه اذا الاولى في الحصول دائم على المعلومة اللي تنتظرونها. احنا نستفيد جدا من توقيت البرنامج في بداية اليوم الرياضي لوضع المتابع الكريم في حول آخر المستجدات، وكذلك بالصدارة من خلال بعض الأخبار والحصريات التي تتابعونها من خلال إذا برنامجكم الصدارة. سحبت قبل قليل الغالي وليد وحبتنا المتابع الكرام. إذن مراسم قرعة أو جرت مراسم قرعة الدور 16 لأغلى البطولات كأس الملك، وأعلنت إذن النتائج باللقاءات التالية: الجبلين والاتحاد، العروبة والأخدود، النصر والخلود، الهلال والحزم، الرياض والفيحة، التعاون والوحدة، القادسية ونيوم والعلا والأهلي. تمتلك التوفيق إن شاء الله للأندية اللي استطاعت الوصول وخطف البطاقة للتأهل والوصول إلى الدور 16. احنا طبعا ننوه انه من خلال كذلك المستجدات انه

0: ستلعب المباريات دور 16 يومي 19 و20 أكتوبر المقبل بمشيئة الله. بالنسبة للأندية التي غادرت نقول لهم حظ أوفر في قادم المسابقات إن شاء الله. اليوم استطلعنا كابتن موسى وحبتنا يتعلق بذات الموضوع بعد ختام دور 32 يوم الأمس من كأس الملك، هل بوجهة نظركم تحددت هوية الأقرب لحصد اللقب، نعم أو لا؟ أمس طبعا لعبت آخر ثلاث مواجهات في الدور 16 أو الدور 32 من بطولة كأس الملك، استطاع التعاون انتصار بثلاثية على ضمك، والخلود استطاع أن ينتصر بالشخصية والنتيجة 5-0 أمام جدة، والعلا استطاع أن يحدث إحدى المفاجآت في هذا الدور بإخراج فريق الفتح المشارك في دوري روشن، علا طبعا في دوري يلو بعد أن تعثر وصوله إلى دوري روشن هذا الموسم، استطاع أيضا الفوز عليه بثلاثية لصفر. طيب احنا عندنا تقرير تحدث عن مواجهة اليوم الوحيدة في إطار الجولة الثانية من دوري روشن اللي تجمع بين فريقي الفيحة والهلال. غدا بمشيئة الله تستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن بأربع لقاءات، الرياض والنصر، الحزم والدرعية، الفيصل ونيوم، القادسية والاتحاد. السبت تختتم مواجهة الجولة الثانية بثلاث أو أربع لقاءات، الفتح والاتفاق، الخلود والتعاون، الخليج والشباب، الأهلي وأبها. تمنيت بالتوفيق، أخبار كثيرة ومزدحمة، بس أنا حرصت أنه في البداية على أقل تقدير كابتن موسى وحبتنا أنه إحنا نعطيكم الزبدة، يعني نعطيكم ملخص عن أهم اللي حصل خلال الساعة اللي مضت آخر مستجدات الرياضية، ورحنا إلى تقريبا 24 ساعة الماضية نتائج إذن نهاية الدور 32 من بطولة كأس الملك والقادم بمشيئة الأخير 24 ساعة الماضية، إذن اللقاء الهام والمنتظر في إطار الجولة 2 من دوري روشن، بالإضافة إلى بقية المستجدات اللي ذكرناها في عناوين حلقتنا اليوم. نحن نتكلم ونعرج ولو على أقل تقدير قليلا حول المستجدات المتعلقة باستحواذ الصندوق الاستثمارات العامة على نسبة 100% على الأندية الجماهيرية الأربع أو الثلاث الأندية الجماهيرية، الهلال بانتظار الإعلان الرسمي عن إذن الاستحواذ شركة المملكة القابضة على نسبة 100% باعتبار أولى الخطوات الناجحة في هذا التوجه الاستقلالية والتخصص في ملكية الأندية خصوصا الجماهيرية وكل الأندية إن شاء الله، عقبال نشوف كل الأندية إن شاء الله تصير لها ملكية خاصة. جد ترحيب فيكم أبو وليد كابتن موسى الشمري، ولا أفوت فرصة صراحة يعني بيني وبينك وبين كثير من يتابعون موسى الشمري إن كان على مستوى المتواجدين حوالي المنطقة الشمال اللي حواليك أو بشكل عام المهتمين في شأن الأكاديميات، يعرف أنه أقيمت خلال الأيام الماضية مسابقات على مستوى الفئات السنية، أنت كمالك واحدة من أهم وأبرز الأكاديميات في منطقة الشمال أو في الجوف سكاكا وقادمين بقوة، شد انتباهي وحاب تعرج عليها لو بسيط أبو وليد أنه أنت استطعت بفريقكم أكاديمية أجيال الانتصار على أندية معروفة يعني زي نادي الرائد، ودي تكلمنا عن التفاصيل هذه قبل ما نخوض في تفاصيلنا الرئيسية حلقتنا اليوم لو سمحت.
1: أهلا أبو ماجد، طبعا إحنا الآن في فترة معسكر إعدادي لفئتي 15-16 سنة مقبلين على دوري قوي دوري الدرجة الأولى على مستوى المملكة. الآن إحنا في معسكر في مدينة القصيم، المدينة الغالية علي طبعا لأن عشت فيها 5 سنوات جميلة، كانت الرائد 3 سنوات، سنتين مع التعاون خضنا من خلالها مباراتي ودية حتى الآن في مباراة التعاون فيها 16 سنة انتصرنا 5-2 على شقة نادي التعاون، ونادي التعاون نادي كبير وفيها 16 سنة تلعب في دوري ممتاز. أيضا كذلك انتصرنا أمس 2-1 على نادي الرائد ذلك يلعب في الدوري ممتاز اللي فيها 15 سنة. هذا كله استعداد الموسم، دائما في المعسكر الإعدادي حاول أنك لا تبحث عن النتيجة بقدر ما تبحث عن تجهيز الفريق بدنيا وفنيا من خلال تظهر المشاكل والنقص واحتياج الفريق، تقدر أنت كمسؤول كمدرب أنك توفر هذا النقص وتجهز الفريق لخوض معترك الدوري اللي هو الأهم. والحمد لله المعسكر حتى الآن يسير على ما يرام، وعندنا اليوم إن شاء الله مباراة أخيرة ختاما المعسكر مع شقة نادي الرائد فيها 16 سنة، وبعد العودة إلى الجوف بالتجهيز لانطلاق دوري الدرجة الأولى.
0: يعني أنتم مشاركين في دوري الدرجة الأولى رسميا؟
1: بإذن الله موسم القادم مشاركين في دوري الدرجة الأولى على مستوى المملكة، وطموحنا دائما كل موسم نكون أفضل من الموسم السابق، معيار حقيقي والمقارنة دائما مع أنفسنا وين صرنا وين كنا.
0: جميل،
1: نفكر دائما بالتطور والصعود للأعلى بإذن الله.
0: بنفس المسمى أكاديمية أجيال ولا بيختلف الاسم؟
1: نفس المسمى أكاديمية أجيال قطاع خاص. طبعا أكاديمية تقريبا الوحيدة بالشمال والحمد التي تلعب في دوري الدرجة الأولى، والأكاديمية والنادي الوحيد مع نادي الهروب اللي يلعب في دوري الدرجة الأولى على مستوى المملكة بتوفيق بقية أندية المنطقة.
0: أتمنى لكم إن شاء الله بالتوفيق. فكرة نبعت بطموح خاص فيك أنت صح؟ أنا هذا اللي أذكره حديث خاص بيني وبينك، بس أنا ودي حديثات صعدة للمتابع الكريم. هل الفكرة خاصة بموسى الشمري؟ يعني أكاديمية الجيال كانت عدم، ما كانت موجودة قبل ما تنشأ الفكرة عند موسى، ولا عندك شركاء اللي خلوكم بعدين الموسم الجاي رسميا ستنافسون في دوري الدرجة الأولى؟
1: طبعا الأكاديمية تأسست على يدين ثلاث شركاء، أنا وصديقي الكابتن عبد المجيد الرويلي لاعب الهلال ومنتخب التعاون السابق، كذلك أخي محمد لاعب العروبة والقلعة، والحمد مستمرين الآن وننافس على أقوى البطولات. وبإذن الله الهدف الأساسي عندنا منذ أن وضعنا اللبنة الأولى من 2017 قبل 9 سنوات أن نخرج لاعبين على مستوى عالي يشرفون المنتخب السعودي في المحافل الكبيرة.
0: هذا جزء من المعلومات اللي انت قلتها في اللقاء الماضي بيني وبينك أو احنا وياك في حلقه برنامج الصدر ومتابعين الكلام، بس اللي شد الانتباه اكثر وجذب المتابع على مستوى متابع برنامج الصدر وعلى مستوى حتى الحساب الرسمي اعتقد لاتحاد القدم اللي خلاه غطى لكم احد المناسبات، هو الخطوات والنجاحات اللي انتم قاعد تسوونها، ومن ضمنها المباريات اللي انتم انتصرتوا فيها حتى انتصارات عريضة. هو اوكي مباريات معسكر وتجهيزي، لكن نتيجة 5 مثلا قدام التعاون، والتعاون ترى يعتبر من الاندية اللي اصبح له هيبة وحضور حتى على مستوى الدوري الممتاز او دوري روشن ما بين المنافسين، وفزتوا بعد كذلك على الرائد، فهذا يعني اعتقد انه جذب الانتباه لكم. تمنيات القلبية الخالصة التوفيق لأكاديمية أجيال ولكل فكرة تنشأ بهذا الطموح، لأنه العمل اللي تقومون فيه كابتن موسى جبار، عمل كبير، عمل يعمل على اللبنات الأساسية. أنا جذب انتباهي أحد اللقاءات اللي بالمناسبة نزل في الحساب الرسمي لاتحاد سعودي كرة القدم مع أحد المواهب الموجودة عندكم في أكاديمية أجيال، واضح انه طموح اللعيبه اللي عندكم انه محدد اولي امره، يقول انه ان شاء الله بيشارك في مع المنتخب السعودي الاول في 2034.
1: بالفعل اخوي علي، طبعا احنا دائما اللاعبين عندنا في اجيال نرسم لهم اهدافهم، لان انا اقول لهم دائما اللاعب اذا ما عنده طموح وشغف وهدف يرسمه من الان لن يصل. عشان كذا اضع هدف اول هو ان تكون في المنتخب السعودي وتشرف الوطن في أكبر محفل في العالم وأكبر بطولة في العالم اللي هي كأس العالم. لذلك الكل يعمل على هذا الهدف، كل يوم يصحى اللاعب من عمر صغير يفكر بهذا الهدف ويسعى له ويضحي له ويصبر له عشان إن شاء الله يكون متواجد في كأس العالم 2030. وبالأخير حنا الأكاديميات أول أندية لازم أن يكون هدفنا واحد، هو أن تخرج لاعب على أعلى مستوى بعقلية انضباطية احترافية تمثل منتخبات خير تمثيل. البطولة والفوز هذا يجي ويروح مع الوقت، ولكن اللي يبقى دائما هو اللاعب اللي يمثل المنتخب ومن أسس هذا اللاعب ومن النادي اللي خرج هذا اللاعب.
0: أتمنى لكم إن شاء الله بالتوفيق. لو يطلع لنا لاعب واحد من أكاديمية أجيال كثر خيركم. وانطلع كثير هذا المنتظر. انتم وكل الاكاديميات احنا نعمل

0: دائم على اللبناء الأساسية. وكرة القدم طبعا هي يخدمها مشاريع كثيرة، في نجاح سريع وفي نجاح استثماري وفي نجاح، بس المشروع اللي تستند عليه أو يستند عليه ظهرك بشكل أكيد هو العمل على الفئات العمرية، لأن هي تعطيك بالراحة 15 سنة، تعطيك استقرارية، تعطيك مزيد من الإنتاج. تمنيت لكم إن شاء الله التوفيق
1: يا
0: كابتن موسى. تفضل.
1: أحب أوضح نقطة. طبعا هذا العمل ولا الحمد الآن بدأت أكاديمية معهد، اللي أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، لأن بالأخير هذا المشروع والتوجه والهدف واحد. أكاديمية معهد الآن يستقبلون اللاعبين من 6 سنوات، وبعد تقريبا 16 سنة ينتقل سواء في الدوري السعودي أو الدوري الأوروبي. الآن معهد تقريبا لها 3 سنوات 4 سنوات، الحمد لله أجيال صار لها 9 سنوات. دائما إذا سبقت الأندية أو البعض في خطوة راح تفوق عليهم ولا الحمد. لذلك أنا لما جت زيارة معهد للجوف طلبوا زيارة أكاديمية أجيال، تحدثت مع الأخوان في معهد وشدت عملهم وحطيت يدي بيدهم، لأن هدفنا واحد هو أن نخرج لاعبين على أعلى مستوى يشرفون الوطن إن شاء الله خير تشريف.
0: طيب تمنيت إن شاء الله لكم التوفيق وحياكم الله مجددا، نسعد بمشاركتكم أنتم كذلك حبتنا في برنامجكم الصدارة. نذكركم وسائل التواصل معنا 011-40-5-3 وحبتنا في تواصل البث المرئي المشاهد على منصات الجديدة أو الإعلام للجوالات، حياكم الله على تطبيق سعودي راديو بلس أو على تطبيق منصة الإس إكس حساب رسمي إذاعة الرياض. احنا قاعدين نستعرض بعض المواد في من خلال إذن البث المرئي، وحبتنا في تواصل مسموع مواصلين في الوصف والتعليق على كل ما يرد في برنامجكم الصدارة. نذكر إذن باستطلاعنا بعد ختام دورة 32 من كأس الملك، هل بوجهة نظركم تحددت هوية الأقرب لحصد اللقب، نعم أو لا؟ أبدأ معك كابتن موسى، شو رأيك، تحدد وجهة نظرك هوية البطل؟
1: صعب جدا أن نحدد البطل من الآن، لأن مباريات الكؤوس لا تعترف بالفوارق على الورق ولا تعترف بتاريخ الفرق الكبيرة، وهذا أعتقد أنه متعة كأس الملك. شفنا الآن 5 أندية من دوري يلو يخرجون أندية من دوري روشن، تكلم عن العروبة، تكلم عن الوحدة، تكلم عن العلا، تكلم عن الجبلين، تكلم عن الخدود، وهذا الشيء يعطي جمالية وانتظار وترقب وتشويق لبطولة كبيرة وغالية علينا هي كأس الملك. ولكن يبدو لي أن في فوارق فنية راح تظهر في الدورة القادم، دورة 16، دورة 8 نتكلم على القادسية، المتخم بالنجوم واللاعبين الكبار، تكلم على الهلال، في عناصر أعتقد أنها مميزة جدا تستطيع أن تذهب بعيدا.
0: جميل. طيب أنت عزيز المتابع الكريم، تتوقع مين الأقرب إلى حصد إذن البطولة كأس الملك إذا كان هوية البطل بحسب ما شاهدته في الدور 32 قد تحددت؟ 011-40-53 المباشر إذا استقبال مشاركتكم. نستعرض قبل ما ندخل في مباراة اليوم في دوري روشن، نستعرض اللي حصل خلال 24 ساعة الماضية، مباريات يوم الأمس، واللي شهدت إحدى المفاجآت الجديدة، خروج فريق مشارك في دوري روشن أمام فريق مشارك في دوري يلو. ولو أنه تتكلم عن فريق حتى كذلك برغم تواجده بدوري يلو، إلا أنه فريق وزنه ثقيل وكان يعني قاب قوسين أودنا أنه يكون موجود الموسم هذا في دوري روشن. تكلم عن مواجهة الفتح وهزيمته بثلاثية أمام العلا، كيف شفت المباراة؟
1: بالفعل العلا دخل بأكثر شجاعة وجرأة وأكثر تنظيم. العلا من الفرق الكبيرة ولو كان في دوري يلو، استقطب لاعبين مميزين لديهم الخبرة الكافية سواء في دوري يلو أو في دوري روشن، تكلم على ميشيل في الجهة اليمين، روميل لاعب مميز في دوري يلو، تكلم على سيلاسو هداف دوري يلو الموسم الماضي، أكثر من عنصر مميز سواء محلي أو أجنبي يقدر أن ينافس في بطولة كأس الملك، يقدر أن

0: محمد عويس لعب ملحق آخر مباراة للصعود بين الدرعية والعلا، تفوق الدرعية وصعد، لذلك العلا هو مرشح أول الصعود دوري روشن. أعتقد أن المنافسة الآن في دوري العلا أصبحت قوية، الأندية أصبحت قوية وتنافسية، وأحب أشكر المسؤولين على دوري العلا الأستاذ طارق بيدي على تقوية الدوري، وأصبح منافسا لدوري روشن مو بالكلام بالنتائج. شفنا كأس الملك في 5 فرق الآن متاهلة إلى دوري 16، هذا الشيء يعطي جمالية أكثر، يعطي فرصة اللاعب السعودي أنه يقدر يشارك في دوري يلو مثل ما فعل زميلنا محمد عويس مع العلا، وكان من أجهد اللاعبين في كأس العالم. الآن اللاعب السعودي لها من يروح يجد فرصة مع الفرق سواء دوري روشن أو يلو للعب في دوري قوي عشان يقدر يكون جاهز إن شاء الله في محافل كبيرة للمنتخب السعودي.
1: بالنسبة لخالد العطوي أمس بعد المباراة قال في المؤتمر الصحفي: أبارك للعلا، استحق الفوز، حاولنا العودة في المباراة بأكثر من فرصة وقدمنا ما لدينا لكن لم نوفق في التسجيل. وأضاف: أغلب العناصر الموجودة لم تأخذ أسبوع تدريبي كامل ولم نتدرب معا بشكل كافي ونحتاج الوقت، هارد لك لجماهيرنا ونعدهم بالأفضل في القادم. وش رأيك عن خالد العطوي بشكل عام وعن تبريره في المؤتمر الصحفي، وعن إذا شفت أنت لقطات أو شفت أداء أو لمساته في مباراة أمس؟
0: طبعا أتمنى التوفيق للمدرب الوطني خالد العطوي، ودائما المقياس صعب جدا في بداية الدوري زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة، الجاهزية البدنية الفنية، عدم اكتمال أجانب، صعب أن تحكم على مدرب وتجربته في أول مرتين، ولكن الاختبار الحقيقي في المباراة القادمة، لديه فرصة أمام الاتفاق منافس مباشر له يقدر أن ينافس ويثبت قدرته الفنية وقراءته المباراة. علامة استفهام على الشق الهجومي نادي الفتح، تكلم على مباراتين أمام النصر وأمام العلا، والعلا في دوري يلو لم يسجل أي هدف، أيضا علامة استفهام على الدفاعية سجل في 3 أهداف، لذلك الحكم مبكرا، ولكن ننتظر مباراة قادمة أمام الاتفاق منافس مباشر لنادي الفتح، وأتمنى التوفيق إن شاء الله مدرب وطني خالد عطوي.
1: طيب هل في شيء سجلته ولا في نصيحة تقدمها له ولا في شيء أزعجك من اللي شفته من أداء خالد العطوي؟ مدام إحنا في البداية ونصيحة من باب النصيحة، لأنه إحنا ودنا مو بس خالد، بس ودنا سعد الشهري يرجع، ودنا صالح محمدي، وبالمناسبة إحنا يعني فرصة تواجد معنا في البرنامج ونتمنى على الأقل تقضي إن شاء الله كمل موسم كامل معنا ما تخطف أحد الأندية، لكن المكان الصحيح لكل من يحمل شهادة البرو هو المستطيل الأخضر، بس إحنا فرصة تلقفناهم مثل كابتن بعد كذلك والمدرب الوطني المحاضر في الاتحادين السعودي الآسي وحمود الصيعري، هذول أسماء إحنا مستمتعين ونقدمهم بطبق من ذهب للمتابع الكريم لمزيد من الجرعات الفنية على وجه الخصوص، ولا تهون كابتن موسى الشمري، بس احنا ودنا انه خالد العطوي على الاقل تقدير انه يواصل. امس يعني حزنت عليه يعني، بس ما ادري وش الممكن كلام تتوجه له او بتحط الكوره في ملعب اداره الفتح ما هيئته له، مثل امس ضيفنا في البرنامج كابتن صالح محمد بالمناسبه قال ما اعطوه ترى اللعيبه اللي هو يحتاجهم، وهنا هو بمؤتمر الصحفي خالد العطوي يقول ما اللعيبه ما تمرنوا مع بعض اسبوع واحد. هل انت تثبت على اجابه واحده انه الموسم في بدايته فقط، ولا لا في نصائح انت حاب توجهها لخالد العطوي تقول له مثلا اهتم؟ ما ادري، انت لاعب سابق وتعرف المدرب وش نواقصه.
0: انا يهمني بكل امانه ان اداره الفتح تصبر على مدرب كبير وقيمه فنيه، سواء تكلم على تجربه سابقه مع الدرعيه، كذلك مع ضمك مع الاتفاق. الحكم مبكر كون انه لم توفر الشروط المناسبة او المتطلبات لخالد عطوي. تكلم انت طالب حارس نوف العقيدي، حارس مميز جدا يمتلك الخبرة في دوري روشن، يستطيع ان يثبت الفريق على اقدامه. كلنا عارفين ان بداية تقوية الفريق من حارس المرمى، الحارس يعتبر نصف الفريق، شفنا الهلال مع بونو، شوفنا الأندية الكبيرة إذا صار خلل في الحراسة أعتقد أنه الفريق كامل يهتز. حتى الآن لم يتم استقطاب نواف العقيدي، كذلك لم يوجد حارس أجنبي لنادي الفتح كذلك العناصر الأجنبية

0: لم تكتمل حتى الآن، ولكن ما زلت أقول على المدرب عدم الأعذار الكثيرة. أنت أمام واقع الآن، يجب أن بالموجود أن تولف تشكيلة مناسبة هجومية دفاعية. لازم تعرف كل مباراة تبي منها. يعني المحبط وكلامانه خسرت الأمس، يعني مباراة مع النصر كانت متوقعة، النصر يمتلك فريق قوي وهو بطل الدوري، ولكن أن تخسر أمام العلا هذه صدمة لجماهير الفتح. العلا دوري دوري زي يلو، وأنت في دوري روشن، ولو كان العلا ما شاء الله مكتمل الصفوف وجاهز أكثر منك كعناصر أجنبية، ولكن لسه الحكم مبكر. نقول الحكم الحقيقي أنا من وجهة نظري منذ مباراة أمام الفتح كلا الجريحين، الفتح خرج أمام الاتفاق، الاتفاق خرج من الجبلين، تكلم عن الفتح خرج من العلا. لذلك مباراة قادمة في دوري روشن، الجولة قادمة، الفتح أمام الاتفاق أعتقد أنه قادر خالد عطوي أن يرد أكثر وأكثر وأن يفرض أسلوبه.
1: جميل، أتمنى التوفيق إن شاء الله خالد العطوي، أتمنى التوفيق للفتح والعلا وجميع الأندية المشاركة على مختلف المسابقات. مواجهة أخرى استطاع من خلالها فريق إذن الخلود ينتصر بخماسية على جدة. حاب تقول شيء على الخلود على وجه الخصوص وجدة اللي بالمناسبة يدربهم مدرب من دولة الكويت الشقيقة؟
0: أحب أبارك النادي الخلود. أعتقد النادي الخلود أصبح الآن الأندية النهولوجية، تكلم ينتصر بالخمسة ولو كان مع فريق دوري يلو. شفنا بعض الفرق في دوري روشن خسرت من فرق في دوري يلو، وشفنا خلود الموسم الماضي تأهل إلى نهائي كأس الملك، يعني قادر أنه يحدث هذا الشيء مرة أخرى. عمل كبير ومنظم، واختيارات المحترفين اختيارات نوعية، لا يفكر باللاعب سوبر ستار. تكلم أنه عجبني كثيرا اللاعب إيكر اللي سجل هاتريك في المباراة الماضية، أعتقد لاعب مميز، استقطاب مميز، استقطاب نوعي. لا تبحث عن اللاعب السوبر ستار، تبحث عن اللاعب اللي يكمل حلقة أو الحجر مفقود عنده. لذلك الخلود أعتقد أنه قادر ينافس على بطولات ذو النفس القصير مثل ما سوى الموسم الماضي. الخلود محدد أهدافه، مباريات كذا أنا لازم أروح بعيد لأني قادر أحدث مفاجأة وحقق اللقب أو وصل نهائي مرتين على التوالي. بالنسبة للدوري صعب جدا المنافسة كون في فرق قوية لها خبرة كبيرة.
1: أوكي، مباراة الثالثة والأخيرة أمس في ختام إذن الدور 32 من أغلى بطولات كأس الملك، التعاون فاز 3 على ضمك.
0: التعاون يمتلك بكل أمانة. دائما أقولها بداية الفريق وقوة الفريق تبدأ من إدارة، إدارة نموذجية، عمل تراكمي، عمل مؤسساتي. من سنوات شفنا التعاون في ثبات المستوى، بل في صعود في المنافسات، حقق كأس الملك والآن قادر ينافس مع الاستقطابات الجديدة. تكلم على حمد الله، مع اللعيبة أيضا السابقين، تكلم على مهديوي، مع ميلسون الحارس، مع كويكلي. عجبني بكل أمانة أكثر من لاعب مميز. تكلم عن ركان طليحي، تكلم عن رجب اللاعب السعودي، في أكثر من لاعب عجبني كثيرا. سجل أمس طليحي، سجل رجب، في لاعبين مميزين سعوديين شباب جز التعاون وزجهم داخل الملعب، يثبت قدرته على الفئات السنية. شفنا أغلب الفئات في الدوري الممتاز، هذه كفاءات وطنية أنا شفتهم في الفئات السنية، كذلك عمل إداري كبير، أيضا استقطابات نوعية مختارة. أتمنى التوفيق لنادي التعاون.
1: جميل، تمنى التوفيق إذن لكل أنديتنا. 011-45-53 واستطلاع حلقتنا اليوم، هل بعد ختام الدور 32 من بطولة كأس الملك تحددت وجهة البطل بالنسبة لكم، نعم أو لا؟ ضيفنا اليوم هو اللاعب الدولي السابق موسى الشمري. نطلع كابتن موسى حبتنا لمتابعة تقرير حلقتنا اليوم حول اللقاء الوحيد الذي يلعب اليوم في افتتاح الجولة 2 من دوري روشن، جمع بين الفيحة والهلال. نرجع بعدها لمزيد الحديث والتفاصيل.
2: يدخل الهلال مواجهة الفيحة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في تحقيق انطلاقة قوية في الجولة الأولى من دوري روشا للمحترفين، توجه بفوز مثير وهجوم لافت بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام الفيصلي، مما جعل الترشيحات تميل إليه أكثر في التوقعات في فرض سيطرته والبحث عن تعزيز صدارته. على الجانب الآخر، تتباين الآراء حول نادي الفيحاء الذي يستعد لاستضافة اللقاء على أرضه وبين جماهيره وسط رغبة جادة من الجهاز الفني واللاعبين لتقديم عرض قوي وتعويض التعثر السابق، مستفيدين من عامل الأرض والروح المعنوية العالية للاعبي الفريق لتفادي المفاجآت الهجومية المبكرة للخصم. ويدخل الفريقان بطموحات متباينة، ففي الوقت الذي يعول فيه الهلال على ترسانته الهجومية القوية وخبرة نجومه الدوليين للسيطرة على مجريات اللقاء، يراهن الفيحاء على الانضباط التكتيكي الدفاعي وإغلاق المساحات أمام هجوم الموج الأزرق لاقتناص نقطة إيجابية أو تحقيق مفاجأة مدوية في مستهل مشوار الدوري. الصدارة.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير بالإعداد علي اليوسف. تعليقات كابتن موسى على التعليق على التقرير.
0: بالفعل الهلال يريد أن يستمر في حصد النقاط والمنافسة وأثبات، لأن الأندية الكبيرة تعرف جيدا صعوبة الدوري في البدايات، دائما عدم اكتمال اللاعبين الأجانب، إصابات بعض اللاعبين، الأهم أن يكسبون المباريات ولو لم يقدم مستوى. شايفين تذبذب مستوى كبير لإنزاغي، عدم رضا الجماهير والإعلام الهلالي على إنزاغي، ولكن إنزاغي حتى الآن لم يخسر أي مباراة مع الهلال، لذلك الأهم مثل هذه المباراة أن تكسب ولا تلعب. بالنسبة للفيحاء، أعتقد أن المدرب البرازيلي فابيو يجب أن يكون هناك ردة فعل بعد النتيجة المحبطة للأعمال أمام نادي النيوم في الجولة الأولى، يجب أن يكون داخل أكثر قوة، ردة فعل أكثر، انضباط تكتيكي أكثر، إقفال مساحات الخلف والتحولات. مثل هذه المباريات أعتقد أنها تكسب داخل الملعب أكثر من ورق.
1: أوكي، في بعض التفاصيل الإضافية، يفتقد الهلال قائد سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة قد تغيبه إلى قبل نهاية العام الحالي الميلادي بأسابيع قليلة، ما يعني عودته بعد الإصابة إلى نحو تقريبا بعد 3 شهور من الآن، بينما يواصل حسان تنبوكتي برنامج العلاجي قبل أن يبدأ رحلة التأهيل للعودة للملاعب مجددا. كما يغيب متوقع البرازيلي مالكوم عن واجهة الهلال أمام الفيصلي، إذن أمام الفيحة، بعد أن غاب عن لقاء الرائد الماضي الإصابة في وقت تتزايد فيه أنباء عن خبر رحيله وعدم استمراره في صفوف الهلال. إيش رأيك؟ هل تشوف أنه مالكم مو بخسارة إذا غادر فريق الهلال؟
0: هو أهل مكة أدرى بشعب، يعني البيت الهلالي هو عارف كثير.
1: لا بفنيا، أنت فنيا تشوف فائدته
0: فنيا؟ أنا أشوف أن في بديل قادر أن يسد هذا الخانة، فطن مندش يقدم مستويات مميزة زي ما أنت شايف أخوي علي في الموسم الماضي، كان يجب إعطاء فرصة أكثر لمندش، ولكن زيادة عدد الأجانب تجعل اللاعب السعودي خلف فرصة. سلطان مندش يقدم مستوى مميز الموسم الماضي، كذلك في الإعداد شفناه، كذلك مع المنتخب السعودي قادر أن يعوض خانة مالكم. بالنسبة لسالم، نتمنى له الشفاء العاجل، قائد نادي الهلال وقائد المنتخب السعودي يمر فترة صعبة من ناحية الإصابة، أعتقد أنه راح يجلس 3 شهور، ولكن البيت الهلالي أو المسؤولين المسيرين لنادي الهلال أعتقد أنه أحضر البديل اللي هو سمرفيل الهولندي، مميز جدا، قريب من اسلوب سالم كثيرا، لاعب سريع على الطرف، مراوغ جيد، يصنع ويسجل، ولكن اعتقد ان الهلال حتى الان لم يكتمل الصفوف، حتى الان ينقص كثيرا في شق الهجومي، عدم الرضا على بنزيما، عدم الرضا على ميتي، نونيز كذلك في حديث انه راح يكون ذاهب الى الدرعيه، المهاجم مهم جدا، مركز المهاجم خاصة في الهلال، ومن واقع تجربة الهلال سابقا مع متروفيتش وقومر.
1: أنت لو مثلا في الجهاز الفني المساعد أو الجهاز الإداري المساعد الجهاز الفني في الهلال، تتخذ قرار أيهم؟ هل تستمر مع انزاغي بالرغم انه الاخبار تقول انه هلال مرغم بالمواصلة المشوار معاه لانه الجزاء او الشرط الجزائي كبير مرة، او بتستمر بالتفريط بعض النجوم بمبالغ باهظة؟ يعني هلال قاعد يدفع فاتورة على الجانب المدرب انزاغي في حال استمر معه، وقاعد يدفع فاتورة بعد كذلك باهظة في اختيار الثاني باستمرار مع انزاغي. يعني بنزيمة جاء وتقريبا ما كمل موسم واحد احتمال يمشي، كانسيلو الهلال اضطر انه يمشيه بسبب عدم قناعة انزاغي، نونيز جاء باختيار انزاغي نفسه والحين اخبار تقول انه بيمشي، مالكم نفس الشيء اخبار تقول انه بيمشي، بل انه في اخبار عندنا تقول انه خلاص شبه وقع واختيار فريق الجزيرة الاماراتي على اعتبار انه قدموا له عقد لمدة 3 مواسم. ليوناردو الشاب اللي استقطب الهلال تقريبا ب4 مليون يورو، ولو انه استطاع الهلال ان يبيعه تقريبا مبلغ 20 مليون يورو على اياكس، الا انه بنفس الوقت يعتبر من ابرز اللعيبه والمواهب الشابه اللي كان ممكن تخدم الهلال مو اقل من 10 مواسم. ليوناردو وبرازيلي، معروف البرازيليين يعطونك مو اقل ترى من 4-5 سنوات. ادواردو الهلال اعطى اكثر موسم واستفاد منه الهلال بشكل كبير، ليوناردو كان ممكن يعطي الهلال بشكل كبير. فصفقات على مستوى بنزيما، نونيز، كانسيلو، ليوناردو كلها تغادر بمبالغ فاتورة كبيرة مرة. هل أنت تقول لهلال استمروا مزيد من الخسائر مثلا المادية؟ حتى مثلا سامرفيل في من يقول ما رح يعوض سالم أفضل منه. يعني سامرفيل في أكثر، سواء في المعسكر الإعدادي أنا شفت بعض مباريات له أو حتى في مباراة رسمية يضيع قدام الباب يضيع. فما أدري هل هو بعد عدم انسجام، حديث كله لك بس أنا قاعد أستعرض استفسار مكتمل الأركان. فهل أنه الهلال أفضل له بوجهة نظرك يستمر مع انزاغي ولا لا ما يخسر أكثر ويتدارك ما يمكن تداركه؟
0: صحيح أخوي علي، أنا قلتها سابقا، انزاغي لا يناسب الهلال، ولكن زي ما
1: بس طاح الفاس بالرأس. الحين أنت غرقان الحين انت ورطان الحين انت.
0: صحيح اخوي علي، زي ما ذكرت انت ممكن الشرط الجزائي له دور كبير عشان تحكم وين الخلل. انا بقول لك نقطه معينه وتخلي الكل ينتبه لهذا الشيء، في الشق الهجومي جيب لي لاعب برز مع انزاغي ولا لاعب. ليش؟ لانه هو نهجه مش مهاجم او نهجه مش هجومي. الهلال تعودنا دائما انه قوي هجوميا، يعني انا تكلم على بنزيما، تكلم على نونيز، ناردو، تكلم على حتى سالم، ترى مع انزاغي ما ظهر مستوى المعروف، تكلم على مالكم، انتقادات كبيره على اللاعبين. وانا وجهه نظري الاساس هو المدرب، المدرب هو اللي يجعل اللاعب في افضل فورما في افضل مستوى له. لما تشوف غوارديولا دائما اللاعبين اللي مع غوارديولا يظهرون بافضل مستوى لهم. ليش؟ لانه المدرب الكبير هو يخلي اللاعب يظهر إمكانيات خاصة. تتكلم على طريقة لعب الهلال الهجومية، شفنا ممكن يبرزون اللاعبين في الدفاع، تتكلم على يبرز نونيز كذلك بونو، لأنه يستقبل لعب وكور وانفرادات كثيرة الهلال ما كان يستقبلها سابقا. الإشكالية في الهلال بدايتها هي إنزاغ. شيء ثاني، استقطابات ما هي نوعية، يعني تتكلم على الآن المغادرين من نادي الهلال، تكلم عن في كلام كبير على مالكم، كذلك كانسيلو، كذلك ليناردو، كذلك نونيز، كذلك المدافع بابلو، أكثر من لاعب أجنبي. ما تكلمت عن السعوديين أنا، محمد القحطاني، عبد الرديف، وأكثر من لاعب. ولكن أرجع أقول إشكالية أساسها انزاغي، ولكن ممكن في ظروف ثانية تجبر الهلال على الصبر على بقاء انزاغي لين ما ممكن الشرط الجزائي، لين ما نشوف حل. وأنا معك أو مع أخونا كنت أقول أن انزاغي لن يستمر هذا الموسم مع الهلال، انزاغي لن يكمل الدوري مع الهلال من وجهة نظري خاصة.
1: أنت معي؟ أنا ما قلت مثل هذا، أنا أسأل، أنا ما أدري هو يستمر ولا لا، بس هي استفسارات، لأنه بعد بالنهاية لا يصير مثل حصل الأهلي. الأهلي فتح المجال ليايس لي أنه يمشي محرز ويمشي كيسيه، ثم بعدين هو مشى، فلا هو باللي أبقى النجوم ولا هو باللي هو بنفس الوقت بقى. الهلال إذا هو بياخذ قرار صعب لازم يحدده من بدري، لكن مزيد من كانسيلو ما بعد مشى، بنزيما ما بعد مشى، مالكم ما بعد مشى، نونز ما بعد مشى، لكن بيمشون، فلازم يكون في قرار حاسم وعاجل لمصلحة فريق الهلال. نفتح المجال لحبتنا في المتابعة، حياكم الله 0-41-5-3-6-6-6 الخاص في حلقتنا اليوم. هل تحددت وجهة نظركم هوية بطل بعد ختام الدورة 32 كأس الملك أو لا؟ ياسر حياك الخو ياسر، تفضل. ألو،
3: مرحبا، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك، هلا ياسر.
3: الله يبقيك، مسي عليك وعلى السادة المستمعين.
1: الله يحييك، هلا بالغالي ياسر. ايش رايك، توقع البطل حددت ملامح هويته بالنسبة لك؟
3: والله صعب تحدد من الآن، ولكن من البداية يعني في مرشحين بارزين عن غيرهم. أولا الهلال، الهلال دائما متمكن بكأس الملك على مدار تاريخه. السنوات الأخيرة شفنا الهلال كم مرة جاب الكأس أو على الأقل يوصل نهائي. والطرف الثاني النصر، النصر المفروض السنة هذه بالذات يركز على بطولات الكؤوس، النخبة عندهم عندهم كأس الملك. فأنا أشوف هذا لأبرز مرشحين، والأهلي يجي بعدهم ولكن بمسافة، ما هو مثل الهلال والنصر.
1: أوكي، شكرا ياسر، تحياتي لك، هلا والله. طيب الفيحة بالمقابل اليوم في مواجهته قدام الهلال طبعا يلعب على عامل الأرض والجمهور. الفيحة سجل بداية محبطة لأنصاره في الجولة الأولى مثل ما تفضلت قبل شوي كابتن موسى بخسارة أمام النيوم 2-1، ويخوض مواجهة صعبة اليوم قدام الهلال، ويواجه اللقاء اليوم على وقع ذكريات آخر مباريات الموسم الماضي حينما التقيا في مدينة المجمعة وكسب الهلال اللقاء. أجرى الفيحة سلسلة من التغييرات على هويته الفنية في الموسم الجديد، أبرزها التعاقد مع المدرب البرازيلي كاريلي، وذلك من أجل الوصول مبكرا نحو مناطق الوسط والدفع وتجاوز معارك صراع الهبوط، خاصة أن المنافسة تبدو قوية هذا الموسم. كاريلي كيف شايفه مع الفيحة، وهل فعلا تتوقع فيها ممكن يلعب العامل للأرض والجمهور، ولا الهلال لعب في ملاعب أصعب وانتصر؟
0: مباراة أعتقد أنها صعبة جدا على نادي الفيحة أمام نادي كبير مثل الهلال ينافس دائما على الدوري. مثل هذه المباريات فيها رياحية لدى المدرب واللاعبين الفيحة، لأنك أنت تلعب أمام فريق كبير، ما أنت مطالب، كل ما يمشي الوقت كل ما يكون الضغط على نادي الهلال أكثر، لأنه هو مطالب بالفوز. لما تحقق نتيجة إيجابية تعادل، أعتقد أنه مكسب لك أمام نادي كبير. إشكالية الفيحة هي البداية متعثرة، ودائما في كرة القدم الفوز يجيب الفوز والخسارة تجيب الخسارة. تخسر أمام النيوم، والنيوم كان مطرود لاعب، صعبة جدا على محبين الفيحة، ولكن المدرب كاريلي أعتقد أنه لديه خبرة في الدوري السعودي، يعرف الهلال جيدا. يجب أن لا تفتح الملعب مع الهلال، يجب أن تغلق المساحات الخلفية، يجب أن تلعب التحولات سريحة. يمتلك لاعب مميز بسكالة قادر أن يصنع الفارق في أي وقت.
1: طيب استقبل المتصل بالطرف الآخر من الهاتف، خالد، تفضل خالد، حياك الله. حياك، أهلا وسهلا، الله يبقيك، تفضل.
4: الجزئية الأولى اللي أنا حاب أتكلم فيها بشكل سريع، جزئية بيان وزارة الرياضة اللي صدر أمس.
1: نعم،
4: أرى أنه تأخر، وأنا دائما اللغز اللي محيرني ليش التغييرات المرحلية في أنديتنا ما تحدث بعد اليوم الثاني من نهاية الموسم؟ ليش إحنا ننتظر بداية الموسم الثاني؟ ليش إحنا بهالطريقة نعمل؟ يعني صراحة شيء غريب وشيء مش منطقي. هذا الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، أنا صراحة كنت أتابع قبل شقرة كأس الملك، كمية عشوائية وكمية شيء غريب من لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم. فوق إنك حضر 32 في توقيت غير توقيته وغير منطقي. قبل شوي ايش كان يقول نعيم البكر في قناة 8؟ قال المواعيد 19 و20 10، دور 16 اذا ما كان في تغيير، يعني وكان في تغيير. قال للمذيع متى حيكون التغيير؟ قال التغيير اذا كان في تغيير راح تكون في 30/11 و1 ديسمبر. انت تعرف تاريخ 30/11 و1 ديسمبر توافق ايش يا ابو ماجد ولا لا؟ توافق كاس السوبر السعودي.
1: نعم،
4: يعني ايش الطريقه هذه؟ ايش صراحه يعني اتمنى احنا نحظى بدعم كبير من القياده الله يعزها، اتمنى ان العمل الاداري يرتقي بالرياضه السعوديه يعني بالاتحاد السعودي وبالجدول، اضافه الى موضوع الانديه قبل شوي. رساله اخيره، نادي الفيحة والفتح والله حزين عليكم، اخفقت في اختيار المدربين، اخترت مدربين اقل من عاديين للاسف، يعني لا كاريلي ولا العطوي عندهم اساسيات انهم يصلحون كمدربين صراحه.
1: طيب
4: هذه وجهه نظري يعني.
1: نحترمها، شكرا لك غالي خالد، تحياتي لك، هلا والله. أما بالنسبة لاستفسارك الأول، إحنا نضم صوتنا معك، فعلا بعض القرارات تتأخر كثير ولا تتم في وقتها، بل أنه تتم في بداية الموسم. ليش؟ يعني عشان رجعوا بعض الموظفين من إجازاتهم. لا، في قرارات المفروض ما تنتظر، في قرارات تحسب مفروض في اجتماعات عن بعد، إذا كان فعلا العذر أنه بعض الموظفين مثلا في إجازاتهم أو انتظارهم لبداية الموسم. يعني ما في أي ما أجد تبرير لهذا، قرارات مثل هذه تأخرها. بالنسبة لي، هل تتفق مع أنه كاريلي والعطوي اختيارات غير موفقة؟
0: طبعا وجهة نظر تحترم من أخونا المتصل، ولكن الحكم مبكرا دائما في أول مبارتين تحكم على مدرب صعب جدا. البدايات دائما في البداية ترى صعب على المدربين، لأن عدم اكتمال اللاعبين على جانب هذا يأثر كثيرا، نأثر على أندية كبيرة لديها لاعبين سعوديين مميزين، لاعبين دوليين، فما بالك بأندية مثل الفيحة ومثل الفتح. لذلك الحكم بعد الجولة 7-6 لما يكتمل الصفوف، لما يبدأ نسق المباريات، لما الأمور البدنية تكون أكثر جاهزية، أنا معك بالحكم بعدها. الآن مبكر جدا الحكم، وأعتقد أن خالد عطوي راح يكون له كلمة في الجولة القادمة.
1: تتوقع ولا تتمنى؟
0: أتوقع وأتمنى.
1: الله يوفقك إن شاء الله.
0: آمين.
1: كلنا قلوب معك كابتن خالد، وإن شاء الله ينضم لي خالد أكثر من اسم، تصير عندنا أكثر من عين مفتحة في إذن على مستوى المدربين. بمناسبة الحديث أنه بعض القرارات بعد فيما يتعلق بالرزنامة، في أحد المستجدات تقول أنه من المتوقع أن تعلن رابطة الدوري السعودي المحترفين تعديلات جديدة في أكثر من توقيت جولة من دوري روشن، وفق ما نشر سابقا حول الجدولة التي تم الإعلان عنها. كشفت بعض المصادر أن الرابطة تنوي تعديل أكثر من جولة بدءا من الجولة 8 بعد الموافقة على طلب اليوناني مدرب المنتخب دونيس، الذي طلب تمديد معسكر الأخضر الإعدادي لمدة 7 أيام إضافية قبل المشاركة في كأس الخليج 27. تشهد الجولة 8 من دوري روشن التي تختتم قبل انطلاق البطولة الخليجية بثلاثة أيام مواجهة كلاسيكو بين الهلال والاتحاد، إضافة إلى خوض الأهلي مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في 19 سبتمبر في حال تجاوز أوكلاند النيوزلندي ضمن بطولة قارات الأندية، وتنطلق منافسات البطولة الخليجية في محافظة جدة 23 سبتمبر المقبل، فيما يسعى دونيسي لزيادة فترة الإعداد ليمنح ذلك وقت أطول للانسجام مع اللعيبة وتجهيزهم فنيا وبدنيا قبل خوض المنافسات. شو رأيك؟
0: أعتقد أن دائما المنتخب السعودي خط أحمر لما يجي طلب من مدرب منتخب أنه معسكر وتجهيز لبطولات قادمة مهمة جدا بعد غياب طويل عن البطولات. أعتقد أنه هذا خط أحمر ما نقدر نتكلم عنه أبدا، ولكن الأهم أن يكون في عدالة منافسة، عدم الضغط على بعض الفرق مباريات، أن يكون رزنامة الدوري وفق رؤية واضحة، يكون في شفافية ووضوح في التعامل، أن يكون في توقيت مناسب للفرق وعدم تضرر أي فريق.
1: جميل. من المستجدات اللي طرعت في الساحة الرياضية خلال 20 ساعة الماضية الخبر التالي، دخل مشروع نقل ملكية الأندية الأربع، إذن فريق الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، دخل مرحلة جديدة مع بدء نقل الحصة التي كانت تملكها المؤسسات غير الربحية والبالغ 25% من أسهم شركات الأندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس الإدارات تلك المؤسسات في خطوة لإعادة رسم هيكل الملكية والحوكمة، فيما أكدت 3 أندية استمرار مجالس إدارات شركاتها بعد تمديد دوراتها لمدة 90 يوم، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد انتهاء مهام فهد سندي رئيسا لمجلس إدارة الشركة. وكشفت بعض المصادر أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطوات مشروع الاستثمار والتخصيص الأندية الرياضية بهدف رفع جاذبية الأندية أمام مستثمري القطاع الخاص وتمهيد لإمكانية بيع حصص منها لمستثمرين في مراحل لاحقة. وفي أول انعكاسات المرحلة الجديدة على إدارات شركات الأندية، أعلنت شركة نادي الاتحاد انتهاء مهام فهد سندي رئيس لمجلس إدارة الشركة والمهندس عبدالله أو عبدالقادر العمودي عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وذلك ضمن إعادة تشكيل منظومة الملكية والحوكمة للنادي في المرحلة الثانية من مشروع نقل ملكية الأندية. إيش رأيك؟
0: طبعا احنا الآن في مرحلة ثانية مختلفة في مشروع استثمار وتخصيص.
1: نعم.
0: أحواض على 100% من ملكية شركات كبيرة مثل هلال والنصر والاتحاد والأهلي. هذا الشيء ليس مجرد تغيير في نسبة الملكية، هذه خطوة مرتبطة بإعادة ترتيب الحوكمة وصناعة القرار وتهيئة الأندية للمرحلة الاستثمارية المقبلة. الهدف أكبر دائما وأبدا كما يظهر في الإجراءات، هو أن تصبح هذه الأندية أكثر جاذبية للقطاع الخاص، وأن تكون أيضا هناك مرونة مستقبلا في دخول المستثمرين وبيع حصص من الأندية وفق تقييمات ونماذج استثمارية ناجحة بإذن الله.
1: جميل. طبعا احنا اقحمنا هذا المحور معاك انت لسبب من السبب الاول، انه مستجد رياضي نطلع فيه حبتنا، لكن انت كجانب فني بحكم انه انت مالك لاحد الاكاديميات واللي تنافس على دوري الدرجة الاولى، فاكيد انه ان شاء الله انك مقبل على خير، الله يوفقنا وياك في ملكية الاندية.
0: هو اخوي علي دائما الاساس الحقيقي لنجاح المشروع مو في التغيير ملكية، النجاح ان يكون عند الاندية زيادة في الايرادات، جذب مستثمرين ورعاة، ضبط في المصروفات، تطوير المنشآت والملاعب والأكاديميات والفئات الفنية. يجب الاستثمار في الفئات الفنية واللاعب السعودي، هنا النجاح الحقيقي اللي راح نشوفه إن شاء الله في الأندية بإذن الله
1: يا رب. طبعا نوه قبل تختيم هذا المحور أنه في الهلال والنصر والأهلي أوضحت شركات الأندية أن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية المؤسسات غير ربحية وحل مجلس إداراتها لا تعني توقف أعمال مجلس إدارات الشركات، مؤكدين تمديد دورة المجالس الحالية لمدة 90 يوم اعتبارا من 17 يوليو 2026 بهدف ضمان استقرار النادي واستمرارية العمل واستكمال المتطلبات والإجراءات ذات الصلة. طيب لو تأخر المالك يعني هلال مش الحال، بالنسبة لبقية الأندية لو تأخر استحواذ أحد الملاك، هل تتوقع أنه هل في سيناريو محدد؟ يعني أنت أكيد إلا هذا هم يشغل بالك وبالي وبال الجميع، سواء فني ولا يعني شخص اهتماماته فنية أكثر من استثمارية أو العكس استثمارية، بس هذا هم للجميع، أندية جماهيرية كبرى لو لم يتم استحواذ أو لو تأخر استحواذ عليها سوى ما عدا الهلال، وش السيناريو المتوقع ممكن يصير؟
0: باعتقادي مثل هذه القرارات لن تصدر إلا بعد التأكد من تقدم ملفات ملاك لهذه الأندية باعتقادي. ولكن الإعلان لسه بدري، الأهم من هذا كله ليس من يملك النادي بل كيف تدار هذه الملكية، كيف ترتفع قيمة النادي، ومتى يصبح قادر على تحقيق الاستدامة. لدينا إشكالية في الأندية عدم الاستدامة المالية وعدم الاستمرارية، الحوكمة فقط في الكلام للأسف، يجب أن تكون الحوكمة واقع في كل أندية. شفنا نماذج مميزة، ما نعمل أندية كلها، نتكلم على نادي القادسية نموذج مميز يجب أن نحتذى به، أتمنى كل الأندية تحضر حد القادسية وشركة أرامكو.
1: طيب بمناسبة حديثك عن فريق القادسية، أعلن فريق القادسية عن صفقة جديدة خلال الساعات الماضية. في تفاصيلها أعلن نادي القادسية تعاقده مع الدولي الهولندي تيغاني ريدينيرز قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي. ونشر القادسية عبر حساب الرسمي صورة ريدينيرز معلقا تيغاني قادساوي، يا هلا وسهلا فنان هولندي وبيرسم لوحاته في ملعبنا. وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي عقب اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح بحضور رئيس تنفيذي جيمس لفريق القادسية والمدير الرياضي كذلك كارلوس أنتون إلى جانب المدرب الإيرلندي. وبدأ صاحب 28 عام مسيرة الكروية مع نادي بي إي سي الهولندي، قبلها انتقال إلى الكمار عام 2017 الذي شهد انطلاقته الحقيقية بخوض 128 مباراة رسمية سجل خلالها 13 هدف. في صيف 2023 انتقل اللاعب إلى ميلان الإيطالي ولعب بشعاره 104 مباريات أحرز خلالها 19 هدف على مدار موسمين. وصل اللاعب إلى ذروة تألقه في موسم 2024-2025 بتسجيله 15 هدف في مختلف المسابقات، حاصدا جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي

0: ولقب السوبر الإيطالي قبل أن يتحول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة مانشستر سيتي. ومع السيتي شارك ريدنرز مع في 50 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلال 7 أهداف وصنع 8، وتوج معه ببطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة. شو رأيك؟
1: صفقة نوعية، اختيار موفق، وهذا ما تحدثنا عن قدسية. قدسية يمتلك الفكر الإداري والفني الكبير، لديه رئيس تنفيذي جيمس على مستوى عالي، لديه خبرة كافية لاستقطاب لاعبين يفيدون النادي ويحققون الأهداف المطلوبة من النادي. النادي قبل يبدأ الموسم وضع أهدافه، شفنا نافس على كأس الملك قبل موسمين، خسر في النهاية ضد الاتحاد، الآن أصبح منافس على الدوري، لديه لاعبين مميزين، تكلم عن المكسيكي كينوسيس، تكلم عن ريتيجي الإيطالي، تكلم عن ناتشو قائد ريال مدريد السابق، تكلم عن لاعبين سعوديين مميزين، تكلم عن مصعب الجوير، ترك العمار، ذكري، أبو شامات، أيضا الآن تيجاني لاعب مميز صاحب 27 عام، لديه التجربة المميزة مع السيتي ومع إي سي ميلان، إضافة كبيرة أعتقد، شفنا وراح نشوف القادسية ينافس كثيرا على الدوري إلى آخر الجولات، كذلك ينافس على البطولات المحلية الأخرى.
0: جميل، نطلع شوي من الجانب المحلي ونتوجه إلى الدوريات، واحدة أهم وأكبر دوريات على مستوى العالم وفي أوروبا، دوري فرنسي، ومن خلال سفيرنا احنا كلنا سفير الكرة السعودية سعود عبد الحميد. رفع سعود عبد الحميد لاعب فريق لانس الفرنسي حصيلة البطولات في سجلها الخاص، وشارك أساسيا في فوز لانس على نيس 3-1 في نهائي كأس فرنسا، مسهما في تحقيق النادي اللقب للمرة الأولى في تاريخه. وعاد عبد الحميد بعد أقل من 3 أشهر إلى منصة التتويج، إذ شارك أساسيا في انتصار لانس على باريس سان جيرمان هذه المرة بهدف دون رد في كأس السوبر الفرنسي ليرفع رصيده إلى بطولتين. شو رأيك؟
1: أعتقد أن تجربة سعود الحميد تستحق الإشادة، وشكرا لك أخوي علي أنك طرقت لها من ضمن المحاور المهمة جدا، لأنه لاعب سعودي وكلنا داعمين الكفاءات سواء لاعبين أو مدربين سعوديين، خاصة أنه يمثلك في الخارج أمام العالم جميعا. سعود تجربة مميزة، ليس فقط لأنه حقق بطولتين في فرنسا، بل أنه أثبت أن اللاعب السعودي قادر على المنافسة والنجاح في أوروبا متى ما امتلك العقلية والطموح ومتى ما كان هناك فرصة. الأهم بالنسبة لي أن سعود لم يكن مجرد لاعب، يعني مو تكملة عدد فقط، فشارك بشكل أساسي بمباريات كبيرة وحاسمة، وهذا الشيء يعطي تجربته يعني القيمة الأكبر والفرصة الأخرى للاعبين السعوديين الاحتراف في الخارج بإذن الله.
0: هل تتوقع أنه راح يكون في أكثر من لاعب يكرر تجربة سعود، ولا سعود استثنائي؟
1: في الجيل
0: الحالي أنا أتكلم على وجه الخصوص.
1: بالفعل يعني أعتقد أن الآن سعود فتح الأبواب للاعبين السعوديين. اللاعب السعودي يجب أن يكون أكثر طموحا، لا تجعل طموحك يتوقف عند الوصول للفريق الأول والمنتخب فقط، ولا تجعل طموحك فقط عشان عقد كبير عالي ماليا. أحيانا يضحي الواحد بالمال زي ما فعل سعود لجل أن يثبت الجميع أن اللاعب السعودي يشرف العالم أو يشرف السعوديين أمام العالم جميعا، مثل ما صار محمد صلاح والمصريين محرز والجزائريين. بإذن الله نشوف سعود خير مثال، أتمنى تستمر هذه التجربة. الأهم من هذا أن سعود اختار النادي الصحيح والدوري الصحيح. البداية يجب أن تكون تدريجية، نادي فرنسي لانس ما يعتبر نادي كبيرة، كذلك دوري فرنسي ما يعتبر من أكبر دوريات، لأن بداية سعود في روما أعتقد أنها كانت محبطة شوي، لأن وتوقعنا الكثير صعبة جدا، دوري إيطالي صعب جدا، أكبر الدوريات وأعرق الدوريات في العالم. لذلك الآن تدرج مميز جدا، مثل ما صار محمد صلاح كان في الدوري السويسري بازل، ثم انتقل الدوري الإنجليزي وما وجد فرصة في تشيلسي، انتقل الدوري إيطالي فورنتينا ثم روما، ثم أصبح من أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي.
0: تمنى التوفيق إن شاء الله لسعود، ويا رب تتكرر تجربة سعود بأكثر من لاعب سعودي آخر. وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، استمتعت مع كابتن موسى، شكرا لك.
1: شكرا أبو ماجد، شكرا للجميع.
0: تحياتي لك. كان إذا ما أحبتنا المتابعي الكرام اللاعب الدولي السابق موسى الشمري، شكرا لمتابعة كل واحد منكم حسن المتابعة والمشاركة تقبلوا في حلقتنا اليوم. تحت محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج فيصل الفيعت. مسوا على خير.

0: والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة في هالأسبوع ونهاية هالأسبوع الخميس الونيس في هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. حياكم الله، ثلاث ساعات إن شاء الله معكم حلوة وجميلة ومع مخرجنا الجميل. يعني مخرجنا أنا جالس أقول له أبي شيء كذا كذا، يعني أوصف له، يعني قال لي أنت أبشر بس، قلت له يبشرك بالطيب. والله إذا عندك مخرج مثل فيصل قال لي بشرك بالطيب، أبد ما طلبت شيء. قلت والله تسلم. والله لما يجيك واحد كذا يعطيك حماس مع الخميس والونيس يا أخي تنبسط، تسهل كل اللي عندك بتقوله وتصير أنت وياه تحت الهواء. ها هواش حلو، هواش محبة على قولتهم. لكن حياكم الله مستمعين الكرام في برنامج هوا بلادي، أصحابكم أنا ظافر الخثعمي في التقديم، يرافقني في الإخراج حبيبي وأخوي فيصل النفيعي، ومن الإعداد عايشة زير وهبة العمران.

اليوم مستمعين الكرام يعني حلقتنا حلوة وممتعة، ومن خلال مشاركاتكم إن شاء الله اللي بنستقبلها اليوم متاحة، لأنه يعني من ساعتنا الثانية وفيها يعني أشياء حلوة، يعني من خلال حصادها الصيف كامل أعطنا انطباعك، وين كيف الإجازة معك، كيف الفعاليات اللي زرتها أو قمت بزيارتها، كيف كان برنامجك الصيفي طوال هالإجازة اللي خلاص انتهت وشارفت على الانتهاء تماما والعودة للمدارس. هذول اللي عندهم مدارس، بما أنه في ناس آخرين ما عندهم ارتباطات، فهم جدولهم مفتوح، فعالياتهم مفتوحة، برنامجهم مفتوح، لكن أنت بعد كل هل يعني الإجازة والفعاليات والسياحة والبرامج وزيارة المناطق وكذا، أعطنا انطباعك النهاية عن هذا الصيف كاملا، وين رحت، وين جيت، كيف الفعاليات اللي شاهدتها، كيف كانت الإجازة بالنسبة لك. كل هذه معطيات الحقيقة نبي ناخذها معكم اليوم في هوا بلادي من خلال مشاركتكم معنا إن شاء الله في بداية ساعتنا الثانية على 011 40 33 33 3. فاصل كذا نروق شوي كذا مع فيصل، يعني فيصل يقول اختياراتي أنا والله ودي أختار، بس عاد إن فيصل أنا ما أبي هو اللي يختار في البداية، ها فيصل؟ طيب، يعني أعطونا انطباعكم عن هالإجازة وفعالياتكم وبرامجكم اللي قضيتوها، يعني هذا سؤالنا معكم، ومشاركتكم متاحة في هذا الجانب من خلال رقم التواصل أذكركم فيه 011 40 33 33 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هو بلادي. هو بلادي مستمر معكم منطلقة ساعتنا الأولى إن شاء الله، وساعتنا الثانية استقبل مشاركاتكم. نذكركم موضوعنا جميل جدا وسهل وبسيط وما يحتاج فلسفة في الموضوع. يعني خلنا ناخذ منك تقرير جميل جدا عن الإجازة الصيفية خلال هذا الصيف، كيف كانت فعالياتك، برامجك، وين رحت، وين جيت، ناخذها كذا مع بداية العودة للمدارس. يعني أعطنا نتاج هذه الجولة وتقديرك لها. شاركنا عزيزي المستمع الكريم على 011 40 3 3 3 3 3 3

0: سلام يا أخي، شوف الحماس يا فيصل، شايف الفرق؟ حبيبي والله فيصل يا أخي، خلنا نروق شوي، هميس ونيس والأمور زينة، وخلنا نروح من الرياض للساحل الشرقي، لكن مع زميلتنا ياسمين السامي اللي فيها يعني كذا تحسس للجولات الحلوة، وعندها طبعا زين طبعا تختار أن الجولات ممتعة وجميلة. ياسمين مساء الخير.
1: أهلا
0: وسهلا،
1: صحيت وأنا أسمعك
0: من تمزحي. والله كلكم، والله كل الزملاء والزميلات الله يعطيهم العافية، لكن إلا ما تخطفين جولة كذا ممتعة وجميلة للمستمع الكريم. ياسمين، انطلاق برنامج المتطوع الشامل، حنا اليوم هذا من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومن ضمن برامج الرؤية، ماذا عن هذه الانطلاقة وآلية هذا البرنامج؟
1: بإذن الله. طبعا ظافر، مثل ما ذكرت أنا الآن موجودة في مركز سايتك بالخبر، ورح نتكلم عن إطلاق برنامج المتطوع الشامل تام التابع لجمعية بنك التطوع. طبعا البرنامج يقدم تجربة متكاملة في مجال العمل التطوعي من خلال تطوير قدرات المتطوعين وتمكينهم من المشاركة بشكل أكثر فعالية بما يواكب تطور العمل التطوعي في المملكة. ولو تلاحظ أنا ذكرت جمعية بنك التطوع، هذه جمعية مستحدثة في المنطقة الشرقية تقريبا قبل يومين أو ثلاثة أيام، حتى ضيفتنا اليوم قالت ما صار لها إلا سنة،
0: يعني ما شاء الله
1: سنة الجمعية. فبنعطي تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج مع رئيس مجلس إدارة جمعية بنك التطوع والرئيس التنفيذي المكلف الأستاذة منيفة الشمري. يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا ياسمين، يا هلا بإذاعة الرياض. إذاعة الرياض من الإذاعات اللي دائما حضورها ومكانتها في قلوب المستمعين عظيمة.
1: الله يسلمك. في البداية نبي نعطي المستمع فكرة عن برنامج المتطوع الشامل تام وإيش الهدف منه، ولو تعطينهم نبذة سريعة فكرة عن جمعية بنك التطوع.
2: الله يسعدك يا رب. برنامج المتطوع الشامل تام واحد من مبادرات جمعية بنك التطوع. طبعا جمعية بنك التطوع زي ما قالت ياسمين تقريبا كملت سنة قبل يومين، مختصة في تمكين المتطوعين والبرامج عالية الجودة، طبعا تحت مظلة اللي هو تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، ضمن منظمات تشجيع ودعم العمل التطوعي، واللي تقوم بتشغيل تدريب وتنسيب المتطوعين وتشجيع على التطوع. بالنسبة للبرنامج المتطوع الشامل، فكرته بدأت إن من يوم ما لاحظنا إن في أشخاص عندهم رغبة في العطاء لكن أحيانا ما يعرفون من وين يبدون أو كيف يطورون نفسهم. يعني جت فكرة المتطوع الشامل إنه فقط ما يكون المتطوع مشارك في فرصة تطوعية، لكن إنه يكون متطوع واعي وقادر إنه يكون له أثر من خلال المبادرات اللي يدخلها.
1: جميل. طبعا البرنامج يركز على تأهيل المتطوع في أكثر من جانب، فوش أبرز المهارات والمعارف اللي راح يكتسبها المتطوع من خلال برنامج تام؟
2: طبعا احنا ما نركز على الجانب النظري فقط، لان المتطوع يحتاج اكثر من معلومة. فتام نشتغل على شخصية المتطوع، يتعلم اخلاقيات واداب العمل التطوعي، التواصل، العمل ضمن فريق، وكيف يتحمل المسؤولية، وكيف يدير وقته، ويفهم طبيعة الفرص التطوعية عشان يختار الفرصة الصح المناسبة له. مع تقدم المتطوع في المسارات تبدأ عنده المهارات تتخصص من المسار العام، بعدين المسار الخاص، وبعدين يعرف ايش يبي يعني في التطوع، ايش يهدف له. ما يعني ما راح يكون يقول ابغى اتطوع بس، راح يكون يقول وش القيمه اللي اقدر اضيفها للمجتمع.
1: يعني يكون عنده هدف.
2: ايوه عنده هدف.
1: طيب البرنامج يجمع بين التاهيل والعمل الميداني وهو المهم، كيف راح يستفيد المتطوع من اللي تعلمه ويطبقه على ارض الواقع؟
2: هذه أهم نقاط اللي هي في برنامج تام، لأن المعلومة إذا ما تحولت الممارسة راح تنسى. فالمتطوع ما راح يتعلم معنا بس، إحنا نعطيه مساحة يطبق اللي تعلمه من خلال المبادرات، بحيث يشتغل مع الفرق، يشارك في الفرص والمبادرات، يكتشف بنفسه نقاط القوة عنده والضعف والجوانب اللي يحتاج يطورها. الجميل في العمل الميداني أن المتطوع يبدأ يشوف نتيجة اللي تعلمها قدامه، ويتعلم كيف يتعامل مع الناس، كيف يحل المشاكل، كيف يعمل ضمن فريق. يعني باختصار أن نتعلم نطبق نراجع تجربتنا ثم نتطور.
1: جميل. أيوه. طب أنت ذكرتي أستاذ منيفة أنه البرنامج فيه مسارات مختلفة، يبدأ عام بعدين تخصصي بعدين إلى الاحتراف، كيف توجهون المتطوع إلى المسار المناسب له عشان ما يصير الموضوع بشكل عشوائي؟
2: أيوة، إحنا ما نبي نقول للمتطوع هذا المسار المناسب لك وخلاص، لا، نعطيه يكتشف بنفسه. المسار العام يعطيه الأساسيات ويعرفه بالعمل التطوعي بشكل شامل، وبعدها يكتشف اهتماماته وقدراته وبعدين ينتقل للمسار التخصصي. إذا عندك جانب يتعمق فيه فهذا يكون بالمسار التخصصي اللي هي كلها مبادرات. المسار الاحترافي يوصل لمرحلة متقدمة طبعا، ويكون له دور أكبر، يقود الفرق، يدير المبادرات، ويتحمل مسؤوليات أكبر. يعني ببساطة الفكرة أن المتطوع في، ما نحط المتطوع في المسار المناسب، بل نساعده يكتشف المسار المناسب له.
1: جميل. أيوة. طب أنتوا عندكم مستهدف أنكم توصلون إلى 10,000 متطوع سنويا، فوش الأثر اللي تطمحون يحققه تام في العمل التطوعي بالمملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
2: إحنا طموحنا صراحة في تام أكبر من 10,000. العشر آلاف هذه متطوع بداية للأعداد الجاية إن شاء الله. اليوم المملكة تعيش مرحلة نمو في القطاع الغير ربحي والعمل التطوعي، ورؤية المملكة السعودية 2030 أعطت العمل التطوعي مساحة وأهمية كبيرة، فإحنا نبي نساهم في بناء الجيل القادم من المتطوعين المؤهلين عشان يعرفون قيمة التطوع ويحترفونه ويقدرون ينتقلون من مجرد المشاركة في المبادرة إلى القيادة وصناعة الحلول.
1: بإذن الله يعطيكم العافية، وبإذن الله يعني يحقق برنامج تام مستهدفاته ويكون له أثر فاعل في تطوير العمل التطوعي وتمكين أيضا المتطوعين بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
2: اللهم أمين. يسعدك ياسمين، وأرحب كل واحد عضو ينتسب لبنك التطوع أو يتطوع، فأهلا وسهلا بالجميع كلكم.
1: إذن شكرا لرئيس مجلس إدارة جمعية بنك التطوع والرئيس التنفيذي المكلف الأستاذة منيفة شمري، واللي كلمتنا عن برنامج المتطوع الشامل تام. الآن عودة للزميل ظافر.
0: شكرا لك ياسمين، شكرا لضيفتك الأستاذة منيفة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح إن شاء الله.
1: بإذن الله.
0: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا ياسمين. يا هلا.

سلام يا سلام مستمعين الكرام، نذكركم بموضوعنا اليوم. نبي نتائج هالإجازة الصيفية معك، وين كانت، وين رحت، وين جيت، كيف الفعاليات معك اللي قمت بزيارتها، أو حتى المكان اللي زرته. أعطنا كذا نبذة عن المكان اللي زرته في هالصيف الكريم، أنت والعائلة، أو أنت والأصدقاء، وأنت من أو أنت ومن تحب. ولذلك نبي مشاركتكم وتفاعلكم معنا، نبي حتى مشاركات أكثر اليوم، لأنه يعني هذا ختام موسم صيفي كامل ممتع جدا في إجازة صيفية. استمتع الكثير فيها، استمتع الجميع بالفعاليات، استمتع مع زيارة الأقارب، الأصدقاء، الأحبة، كان هذا مردود جميل جدا في هالإجازة الحلوة. فقلنا نروق معكم شوي، شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. انطلاقتنا معكم انطلاقة نوعية اليوم، لأنه خميس ونيس ونبي نونسكم بجولاتنا مع الزملاء. حصادهم جميل وموضوعاتهم أجمل. ننطلق من الرياض إلى القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. سامي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور والظافر. أهلا
0: وسهلا. يا هلا وسهلا حياك الله.
1: ومن يستمع لنا أكيد عبر الأثير.
0: أكيد. خليني أسألك كذا سامي، يعني أنا بسأل المستمعين لكن بسألك أنت، كيف تقييمك للإجازة هالصيف؟ وين رحت وين جيت يا سامي؟
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر. يعني إجازة جميلة جدا، أكيد الواحد يغير جو، خصوصا الطلاب يعني بعد موسم دراسي كامل. يعني الحمد لله يعني أخذنا بريك يعني جميل للطلاب، يعني غير الجو وإعادة تهيئة. يعني بالتأكيد يعني تعطيهم دافع أقوى العام جديد، وإن شاء الله أنهم إن شاء الله يبدون بداية جديدة، إن شاء الله الأسبوع القادم تكون أقوى وأجدر. أنا بإذن بالنسبة لي ظافر، أنا مع هوا بلادي.
0: أنت منورنا في هوا بلادي.
1: أنا مع هوا بلادي. يلا
0: إيه شايف، حنا نعطيهم دليل أنك معنا ترى. أنت مع كل الفعاليات، مع كل البرامج، مع كل الناس اللي يأخذون جولات هنا وهناك، فأنت مستمتع معهم جميعا.
1: أنا وهوا بلادي ظافر صايرين معهم.
0: الله، شفت أنت وهوا بلادي والهوا ضدي. حبيبي سامي، طيب اليوم جولتنا من القصيم، اليوم حدثنا عن هالجولة، وأيضا شوقنا المستمعين بحديثنا في البداية عن الإجازة وما الإجازة. اليوم جولتك من وين يا سامي؟
1: اليوم جولتنا يعني، وبما أن الإجازة يعني تلفظ الفاصل الأخير، اليوم أنا في إسطبل وأكاديمية مذهل الفروسية ببريدة، أحد المواقع السياحية الجميلة جدا والمتاحة للزيارة. استمتاع بالخيل، أجواء الخيل، التعرف على الخيل، ركوب الخيل، تدريب الخيل، واللي أمانة ظافر تشهد خلال الإجازة يعني ما شاء الله تبارك الله إقبال كبير من الناس بمختلف الأعمار للجنسين، خصوصا في الإجازة يعني إجازة الصيف، واللي مثل ما ذكرنا تلفظ أنفاسها الأخيرة. لكن بحكم الإجازة أكيد الزيارات كانت على يعني ما شاء الله تبارك الله مستوى أقوى وأوسع.

0: من من المنطقة وحتى من خارج المنطقة أيضا. يعني ما شاء الله تبارك الله تشهد يعني إقبال يعني من محافظات المنطقة، يعني مو فقط مدينة بريدة، حتى محافظات المنطقة، وأيضا مثل ما ذكرنا من ضيوف المنطقة اللي جايين من خارج المنطقة هالإجازة.
1: صحيح،
0: بناخذكم أكثر وأكثر ومنتعرف أكثر وأكثر على هذا الموقع الجميل والفعاليات الجميلة فيه مع الأستاذ إبراهيم العامر مالك ومؤسس الطبل وأكاديمية مثل الفرسي. نقول حياك الله ومساك الله بالخير.
2: حياك الله أستاذ سامي ومساك الله بالنور والسرور، وشكرا للحضور، وتشرفت في تواجدكم اليوم بالذات قناة الوطن قناة الرياض أو إذاعة الرياض، فأنا أتشرف أن أكون معكم في هذا اللقاء السريع، وأرجو أن يكون إن شاء الله مفيد وجميل.
0: بإذن الله وأكيد يشرفنا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، خلنا يعني نسولف في البداية عن هذا الموقع الجميل، أحد المواقع السياحية اللي تحتضن منطقة القصيم ومدينة بريدة بالتحديد. أو شيء يبدو لك علاقة قديمة جدا مع الخيل هي اللي فتحت الطريق لمثل هذه المواقع الجميلة.
2: أحسنت، نعم، حب الخيل وشغف الخيل بالتأكيد دائما يبدأ من الطفولة عند جميع ملاك الخيل ومحبي الخيل. طبعا

0: تبدأ في المتابعة ومشاهدة بالتلفزيون في جميع أنحاء المملكة، وكذلك التقاط الأوتاد، جميع أنواع يعني المهارات اللي تلعب على الفروسية الحمد لله أصبحت متاحة وممتعة. حنا في أكاديمية مذهلة الحمد لله يعني وفرنا كثير من الخدمات للزوار، منها زيارة أنها تكون مفتوحة ومتاحة للاستمتاع بالتعرف على الخيل، وعندنا الخيل العربي، عندنا الخيل الإنجليزي، عندنا خيل سلالة البوني، عندنا كذلك أكاديمية وهي مهتمة كذلك بالتدريب سواء كان العنصر النسائي أو الرجالي منفصلين، وعندنا مدربات الحمد لله يعني مدربات وعندها شهادات، عندنا كذلك مدربين رجال، والأكاديمية بفضل الله معتمدة من الاتحاد السعودي للفروسية بحيث أننا موفرين البيئة المناسبة سواء كان مساحة البدوكة الكبيرة والمعتمدة، أدوات السلامة، عندنا الخيل المدربة، عندنا المدربين والمدربات المعتمدين، وعندنا وسائل النظافة والصيانة والعمالة، لذلك أصبحنا الحمد لله أكاديمية معترف فيها ومشهود لها في المنطقة، ونسعد وحقيقة ويسرنا أن نكون جزء من النشاط الاقتصادي في منطقة القصيم بشكل عام وبريدة بشكل خاص.
1: بإذن الله بإذن الله. خلينا نتعرف أيضا عن الإقبال عليكم خصوصا في هذا الإجهاز، ومثل ما ذكرنا يعني تودعنا في لحظاتها الأخيرة، خلينا نتحدث عن الإقبال، كيف إقبال من أكثر من يجيكم، أكثر الجنسين زيارة، أكثر الأعمار زيارة؟
0: أكد لك أستاذ سامي أنه التوجه لعالم الخيل ضخم جدا سواء من الحكومة، من الدعم اللي يجي من الحكومة وهذا المشهود والمعروف. الإقبال الشعبي على رياضة الفروسية بدأ بسنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وبالذات من العنصر النسائي، فهم يشكلون تقريبا 60-70% من الزيارات، 60-70% من المتدربات مقارنة بالشباب، لأن الشباب يتاح لهم الركوب بالخارج، ولكن الأكاديمية المغلقة والمكتملة والتي تعطي كامل الخصوصية فيه أفضل أن تكون داخل الأكاديميات، وهذا ما يعني تتميز فيه أكاديمية مذهلة أن موفرها بيئة تامة الخصوصية. لذلك العنصر النسائي من الشابات والصغيرات الحمد لله يعني عندنا إقبال كبير، بالإضافة إلى المدارس، نستقبل كذلك المدارس ونضيفهم ونفرجهم ونعرفهم على سلالات الخيل وأنواعها وطباعها وطريقة العناية بها وأكلها، وهذا يعني إضافة حقيقة يعني للشباب والقادم إن شاء الله لعالم الفروسية، والفروسية هي ليست بعيدة عن العالم العربي، فيها أصل الخيل العربية أصلها الجزيرة العربية، والملك عبد العزيز عرف عنه أنه فارس واستخدم الخيل لغزواتهم ذاك الوقت اللي وحدت الكيان العظيم، لذلك يعني احنا امتدادا لهذا التوجه الحمد لله نعتني بالخيل العربية الأصيلة لها مكانة في قلوبنا، الخيل الإنجليزية جميلة كذلك للركوب، وخيول البوني الصغيرة كذلك موجودة فيه مناسبة للأطفال.
1: جميل. بالنسبة للخيول عد كم عدد الخيول الموجودة عندك؟ أيضا ما شاء الله تهتم بخيول الجمال، عندك كم خيل؟ نعم. من خيول الجمال تشارك فيهن في مسابقات الجمال؟
0: أحسنت. خيول الجمال عندنا 5 رؤوس وسبقنا المرتين الأخيرتين في مسابقة الجمال في القصيم اللي راحت واللي قبلها الحمد لله، وكانت مشاركة جميلة. عندنا كذلك تقريبا حول 15-16 رأس، وعندنا كذلك غرف للإيواء يعني نستضيف الخيول ونقدم كامل الخدمات لها بالإضافة إلى خيولنا المتواجدة في نفس المكان.
1: جميل. لكن اهتمام أكثر شيء اهتمامكم بخيول الجمال؟
0: أنا فقط في خيول الجمال، صحيح، خيول الجمال والركوب والتدريب هذا اللي متخصص في أكاديمية مذهلة.
1: في خيول هنا حققت مسابقات قبل شوي كنا نتفرج، قلت لي هذا المهر أبوه حقق كأس العالم.
0: أي نعم، عندنا مهر ما شاء الله عمره 7 شهور من الأب إيجي دينار المعروف وأمه جمانة ام اي، وكذلك عندنا كذلك مذهلة بنت المتباهي الهواجر وشاركت في بطولة القصيمة الأخيرة، والحمد لله يعني جميع الخيول العربية اللي عندنا من سلالات معروفة وعندها تسجيل في المركز الملك عبد العزيز للخيول العربية الأصيلة، فهي معروفة وعندها جوازات وعندها شريحة لتثبت نسبها، والحمد لله يعني هذا شيء نفتخر فيه في الأكاديمية.
1: احنا نفتخر فيك ويعني انجاز الى انجاز وموفق خير استاذ ابراهيم.
0: الله يسلمك يا استاذ سامي، شكرا على هذا الالتفاته، ونسعد نكون جزء من الحراك السياحي في منطقه القصيم.
1: موفقين. يعطيك العافيه استاذ ابراهيم العامر مالك ومؤسس اسطبل واكاديميه مذهل الفروسيه هنا في مدينه بريده، متحدثا ظافر مثل ما سمعت عن هذا الاسطبل وما يحتوي من فعاليات.
2: والله شوف انا للامانه مستمتع بحديثه، حديث جميل جدا وثقافة رائعة ومميزة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيه الصحة والعافية ويطول في عمره، يعني مستمتعين بهالحديث الجميل وعن الخيل العربية الأصيلة وعن سلالة هذه الخيل وهذا يدل على أنه عمق الثقافة الموجودة لدى ضيفك الكريم وعن الاهتمام بالخيل ومجالات الخيل وتدريبها وأيضا من خلال فعاليات المقامة أو من خلال مشاركاتهم أيضا في سباقات الخيل أو حتى مشاركات جمال الخيل. فشكرا من الأعماق لك يا سامي ولضيفك الكريم.
3: يعطيك العافية. يا هلا
2: يا هلا بك. يا هلا وسهلا. حياك الله.

ومستمعي الكرام، خلونا كذا ناخذ خبر حلو عن واحة الأحساء، لأنه واحة الأحساء تبسط سلالها الغذائية الصيفية في الأسواق. واحة الأحساء رسخت الحقيقة مفهوم جميل جدا كأحد أكبر واحات النخيل والأشجار في المملكة وحتى في العالم، أكبر واحة نخيل في العالم. لذلك مكانتها الزراعية موجودة، ومن خلال إنتاجها المتواصل للفواكه والخضروات الصيفية المتنوعة رغم ارتفاع درجات الحرارة. لكن هذا أيضا كان بالنسبة للأحساء موسم صيف مميز، لأنه كان أحد أبرز المواسم الزراعية في الأحساء، نظرا لما شهده أيضا السوق المحلي من تدفق المنتجات الزراعية عالية الجودة، واللي شكلت جزء الحقيقة من السلة الغذائية للمستهلكين ومركز للإنتاج الزراعي في المملكة. وهذا يعكس المكانة التاريخية لمحافظة الأحساء، ويعكس أيضا كذلك هذا الإنتاج الزراعي والتنوع الحيوي الذي تتميز فيه واحة الأحساء أو محافظة الأحساء عموما، وجمالها وقدرتها أيضا وقدرة مزارعيها على التكيف مع هذه البيئة الجميلة، والمحافظة أيضا على الأصناف المحلية وتطويرها بما يتلائم مع متطلبات الأسواق المحلية.

0: ومن واحة الأحساء إلى أيضا جانب تراثي جميل جدا، ومن الحفاظ على هذه الذكريات والمكنوز الثقافي والموروث في مملكتنا الغالية، هناك مساحة تجمع بين التاريخ والتراث، تجربة واحدة جميلة جدا، مقتنيات متنوعة، قطع نادرة يعني تحفظ تفاصيل من الماضي، إلى جانب أيضا الاهتمام بسيارات الكلاسيكية اللي اليوم أصبحت يعني جمال يضاهى في مثل هذه المتاحف، وأصبحت أيضا وثائق تاريخية على مر الزمان، وبالتالي هذه ملامح للحياة التراثية التي كانت عليها مناطقنا وأبائنا وأجدادنا، وفرصة للتعرف على الماضي عن قرب. الحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن هذه الرواية والحكاية مع الأستاذ محمد المطيري، المشرف العام على متحف جار الله العضيب. حياك الله أستاذ محمد.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله أخوي ضابر.
0: يا أهلا وسهلا وحياك الله أستاذ محمد. يعني أنا الأمانة لما تحدث عن المتاحف من خلال استضافة عدد من المسؤولين عن هذه المتاحف، أنا بكل فخر أقول أنه هذه كنز من الكنوز الثمينة اللي نحافظ عليها ونحافظ على هويتنا وثقافتنا وموروثنا أصالتنا. خليني كذا نقول، كيف كانت الفكرة بالنسبة لكم، وكيف بدأتوا أيضا في الاهتمام بهذا المتحف وجمع هذه المقتنيات أستاذ محمد؟
1: أولا رحب بك أستاذ ظافر، وأسعد الله مساكم بكل خير،
0: ومساك
1: إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلاجي على هذه الاستضافة الجميلة، وسعيد جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن متحف الدكتور جار الله بن عبد الله العضيب وما يقدمه من تراث ومقتنيات تعكس تاريخ المملكة. أولا نبدأ، طبعا متحف جار الله العضيب مرخص من وزارة الثقافة، وصمم ليكون رحلة عبر التاريخ، صمم رحلة عبر تاريخ المملكة وتراثها، وليس طبعا مجرد مكان لعرض المقتنيات. حرصنا على تنوع الأقسام وترتيبها بطريقة تجعل الزائر يتنقل بين المراحل التاريخية ويتعرف على حياة الأجداد وعاداتهم وأدواتهم وموروثهم الشعبي. ومن أبرز الأقسام داخل المتحف التي نحرص أن يتوقف عندها الزائر هي طبعا عندنا عدة أقسام ولله، مثل قسم السيارات الكلاسيكية وقسم المرأة وقسم التعليم وركن البقالة والمقتنيات التراثية والصور الوثائق التاريخية والبيت التراثي.
0: ما شاء الله أستاذ محمد، يعني بما أنه نتحدث عن هذه الأقسام الجميلة وما تحوي أيضا من تاريخ كبير جدا، الجمع هذه المقتنيات وهذا الموروث والأصالة عن المملكة، هل أخذ فترة طويلة جدا يعني لتكون بمكان واحد في هذا المتحف؟
1: طبعا احنا لازلنا يعني لازلنا الى الان في تطور في هذا المتحف وفي هذه الاقسام. طبعا هذا التنوع طبعا من اهم ما يميزه المتحف، لان مملكتنا الغالية غنية جدا
0: صحيح
1: بتنوعها الجغرافي والثقافي، وحرصنا على ان تمثل المقتنيات عددا من مناطق المملكة.
0: يا سلام.
1: بحيث يتعرف الزائر على اختلاف اساليب الحياة من الملابس والأدوات والحرف والعادات، وكل قطعة لها قصة مرتبطة بمنطقة،
0: وهذا تاريخ كبير جدا. نعم. أستاذ محمد والله.
1: نعم نعم فعلا، التي جاءت منها يعني، وهذا يجعل الزائر يعيش صورة متكاملة عن التراث السعودي من مختلف أشكاله.
0: جميل أستاذ محمد، كيف انعكس طيب هذا التنوع من خلال هذه المقتنيات، كيف انعكس على مستوى المتحف وما يضمه من أقسام ونمط أيضا المقتنيات الموجودة في المتحف؟
1: ما أسمعك أي،
0: أنا أقول كيف انعكس هذا التنوع الجميل لهذه المقتنيات على المتحف وعلى ما يحوي من كنز تاريخي، سواء في الأقسام اللي يضمها أو المقتنيات النادرة الموجودة في المتحف، وخاصة للزائر والقادم للمتحف يعني.
1: طبعا من أهم التنوع سلمك الله، مثل ما قلنا زي الأقسام المتنوعة في المتحف، لأنها لا تمثل طبعا السيارة، مثلا أضرب لك مثلا زي السيارات الكلاسيكية لأنها لا تمثل بس مجرد وسيلة نقل قديمة، وإنما تحكي مرحلة مهمة من مراحل التطور في المملكة. جمع هذه السيارات جاء طبعا نتيجة عن اهتمام وحرص على اقتناء القطع النادرة والمحافظة عليها وترميمها. وبعضها طبعا يعود إلى سنوات قديمة جدا، ومنها ما يعود إلى عام 1929. طبعا هذه عن السيارات الكلاسيكية.
0: طيب كيف وصلتوا وصلت هذه السيارات للمتحف؟ بالشراء، بالاقتناء، ولا يعني أحيانا موجودة لدى الأقارب والناس اللي كانوا محتفظين فيها؟ يعني
1: طبعا كل سيارة لها قصة وتاريخ أخوي ظافر، ولذلك نحرص على المحافظة عليها وعرضها بالشكل الذي يليق بقيمتها التاريخية. طبعا بعض السيارات اقتناء، بعضها على ما قال أخوي ظافر الهاوي نسوي كل شيء طبعا.
0: اي مكلفه ماليا، ترى انا لما نسال سؤال سام محمد لانه مكلفه ماليا. انت يعني ممكن اليوم تلقى سياره عند ظافر وتلقى سياره عند فلان، بس انه ما حيبيعك اياها كذا الا ما يكون انه الشغله فيها كلفه ماليه، بس المحافظه عليها اكبر واكبر
1: جدا. المحافظه على السياره طبعا اللي هي السيارات القديمه هي طبعا هي اللي تقيم نفسها، عرفت، اللي هي من حفظ جودتها ويعني أصالة السيارة، يعني ما فيها أي تغيرات بالنسبة، هذه يرفع سعر السيارة طبعا.
0: أقدم سيارة عندكم في المتحف؟
1: سيارة سلمك الله عندنا جيب الولد اللي هو عام 1929. طبعا هو طبعا الجيب الولز هذا اول سياره خدشت مدينه الزلفي طبعا، ومحتفظين فيها سلمك الله بجودتها وشكلها باكمل وجه.
0: يا سلام يا سلام عليكم. كم عدد السيارات اللي عندكم ايضا؟
1: والله يا اخوي ظافر اقول لك مثلا يمكن اقول لك 200 سياره، بكره تصير 110، يعني الحمد لله في تطور ولله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. ترى يا استاذ محمد اللهم لا حسد.
1: طبعا هذه من طبعا توجيهات الدكتور جار الله
0: الله يحفظه
1: ودعمه بما يليق بهذا الموروث والشعب في هذا الموروث السعودي.
0: الأخوان في الإعداد يقولون لي أنه عندكم صور وثائق تاريخية، من بين صور لقادة المملكة وصور قديمة للحرم المكي عمرها نحو 250 عام، صحيح؟
1: نعم أخوي ظافر، طبعا الصور والوثائق التاريخية من أهم المقتنيات لدينا، لأنها توثق أحداث ومراحل مهمة من تاريخ المملكة. نهتم بمعرفة مصدر القطعة وتاريخها وحلتها، وقدر الاستطاع نتحقق قدر الإمكان من المعلومات المرتبطة بها قبل ما نعرضها طبعا.
0: صحيح،
1: قيمة القطع التاريخية لا تعتمد فقط على عمرها.
0: صحيح، وهذا كلام منطقي.
1: نعم فعلا، وإنما على ندرتها وحالتها، عرفت، وما تحمل من معلومات وقصة تاريخية أخوي ظافر.
0: جميل. اليوم بجانب هذه السيارات الكلاسيكية عندكم متحف عبارة عن بيت تراثي وموقع أيضا للخيول العربية الأصيلة وحديقة أيضا للحيوانات مصغرة طبعا، يعني ما شاء الله أنتم جمعتوا كل شيء في هالمتحف، أصبح مزار جميل ومزار سياحي. حرصتم على التنوع في المتحف؟
1: نعم حرصنا على هذا التنوع، طبعا حرصنا أن تكون زيارة المتحف تجربة متكاملة لأي زائر، بحيث لا يقتصر دور المتحف على مشاهدة المقتنيات فقط، بل يعيش الزائر أجواء التراث ويتعرف على جوانب مختلفة من حياة الأجداد طبعا في البيت التراثي، يعكس نمط الحياة قديما. وأما بالخيول العربية، لدينا خيول عربية تمثل جانبا مهما من أصالة وتراث الجزيرة العربية، وكذلك الحديقة زي ما تشرفت أخوي ظافر، الحديقة تضيف جانب للزائر. وطبعا هدفنا أن يخرج الزائر من المتحف وهو يحمل معلومات وذكرى جميلة وتجربة مختلفة طبعا.
0: والله هي الذكرى الجميلة في هالمقتنيات اللي أنتوا جامعينها، واللي هي فخر واعتزاز لنا جميعا، والأجمل هو محافظتكم عليها، وبالعكس احنا فخورين فيكم وفخورين فيما يقدم خلال هذا المتحف، فما بالك لما نتكلم عن قطع نادرة وصور ومجال رحب انه الزائر يستمتع بأجواء المتحف وكل ما يضم.
1: فعلا فعلا، وللمعلومية تظافر احنا طبعا المتحف مفتوح لجميع الزوار والوفود طبعا وفي المناسبات الوطنية مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس.
0: يعني طيب الزيارات متى متى متى وقت الزيارة بالنسبة لكم أستاذ محمد؟
1: والله الزيارات بأي وقت الصباح.
0: ما لكم وقت محدد يعني مثلا في الصباح من الساعة كذا للساعة كذا والعصر من الساعة كذا؟
1: احنا طبعا متحف جار الله العظيم اللي يجي عند الباب ما نرده, نقول له يا هلا ومرحبا.
0: كفو كفو, الله يوفقكم ويوفق الدكتور, وهذه جهود مباركة الحقيقة تذكر فتشكر. شكرا لكم أستاذ محمد المطيري, وأنت المشرف العام على متحف الدكتور جار الله العضيب, يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية, وشكرا لك أستاذ ظافر على اللقاء الجميل, والشكر موصول لكم مرة ثانية ولإذاعة الرياض على هذه الاستضافة. سعدنا جدا بهذا الحوار,
0: والله الأجمل هو الحوار معك وهالروح الجميلة.
1: الله يسعدك, وأتمنى أن نكون قدمنا للمستمع الكريم نبذة جميلة عن متحف جار الله العضيب التراثي الغالي.
0: أبد تحياتي للدكتور, تحياتي لك أستاذ محمد, ومزيد الله من النجاحات إن شاء الله, وأبد المستقبل إن شاء الله أمامكم أكبر في أيضا ضم مقتنيات أكثر وأكثر بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى, الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ محمد, يعطيك العافية, يا أهلا وسهلا.

ومستمعين الكرام، من أجواء المتاحف ومن أجواء ما تضمه من مقتنيات نادرة وصور وثائقية تاريخية إلى هذه القطع والمقتنيات التي يضمها مثل هذا المتحف، وما يضم أيضا من حديقة واستمتاع بالأجواء التراثية وهذه المقتنيات، إلى أن نقول لكم قدموا لنا موجزا عما دار معكم في هذه الإجازة. أعطونا موجز بسيط عما دار معكم في الإجازة ونتاج إجازتكم في هذا الصيف، وين رحتوا وين جيتوا والمنطقة اللي زرتوها. خلونا ندردش معاكم اليوم خميس ونيس وما الخلق أحد يزعل. شاركونا على 011 40 33 33 3.

تمام. السادسة من إذاعة الرياضة، أطيب التحايا مستمعنا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. صدور أمرين ملكيين بتحويل منصة إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح وتشكيل مجلس أمنائها برئاسة الدكتور ماجد القصبي. اعتدال وتليجرام يزيلان أكثر من 34 مليون مادة متطرفة خلال النصف الأول من عام 2026. وزارة التعليم وموهبة تطلقان النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطنية. الغذاء والدواء تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي مبتكر للرصد المستمر والدقيق لمستويات الجلوكوز والكيتون في الدم. هيئة التأمين تلزم الشركات بتوفير تأمين صحي دون موافقات مسبقة للعيادات الخارجية. المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع محطة الضخ الرئيسية والخط الناقل للمياه المعالجة في الغابة الشرقية بجدة. انطلاق أعمال الملتقى القيادي الأول في جدة بمشاركة 28 قائدا من أعضاء النيابة العامة، ويستمر لمدة 5 أيام بهدف تعزيز القدرات القيادية وتطوير الكفاءة النيابية والإدارية. شركة وادي مكة تطلق خدمة لتمكين الشركات العالمية من دخول السوق السعودي وتعزيز فرص النمو. في آخر أخبارنا، القوات المسلحة اليمنية تنفذ 81 عملية عسكرية نوعية خلال 24 ساعة الماضية ضد عناصر ومواقع الميليشيا الحوثية والإرهابية في جميع المحاور والجبهات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام. بدأت ساعة اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. نذكركم بموضوعنا اليوم معكم وموضوعنا الأجمل من خلال هالمشاركات الحلوة إن شاء الله اللي مستقبلها الآن. ويبدأ فيصل انفعي في تواصل معكم أنتم مستمعي الكرام، واللي سجل اسمه واللي شاب يبدأ معنا موضوعنا. يعني من خلال هالإجازة وين رحت، وين جيت، وين المدينة اللي زرتها، وش اللي يعجبك فيها، وش اللي يعجبك من فعاليات، أبرز الفعاليات اللي أعجبتك من خلال الإجازة، ويعني موجز جميل عن إجازتك خلال هالصيف. نبي موجز خفيف، كل واحد يحكينا الإجازة وين قضاها وكيف كانت الفترة معكم، لأنه كل خلاص يعني بقي يومين وتبدأ الدراسة، فنحن نبغى ختام هذه الإجازة الجميلة معكم. كيف كانت وكيف الأمور، شاركونا على 011 40 33 33 33.

0: الأجمل لما تكون الإجازات فيها متعة وفيها جمال وفيها هدوء، والأجمل لما تعرفنا أنه إجازتك كانت الحمد لله يعني سلسة، أمورها سلسة، فعاليات اللي زرتها أنت والعائلة، وربما تكون أيضا مو بس أنه العائلة، لما الحلوة مع الأقارب هي متعة هذه الإجازة. نبي هالموجز الجميل معك أنت عزيز المستمع الكريم في ختام هذه الإجازة الصيفية اللي كانت مليئة بالفرح والسرور، إن شاء الله على قلوبكم، ونشاركها معكم أنتم مستمعين الكرام. نأخذ عبد المحسن. عبد المحسن حياك الله.
1: الله يحييك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا عبد المحسن.
1: الله يحييك.
0: يا هلا بك. من وين تكلمنا عبد المحسن؟
1: من الرياض.
0: يا هلا بك يا عبد المحسن، كيف كانت الإجازة معك؟
1: أي إجازة؟
0: إجازة صيفية.
1: حنا نداوم يا حبيبي، ما في إجازة.
0: أهم شيء إنك تداوم. بس أنت متزوج ولا باقي؟
1: اللي استمدام الإجازة أنا طرق مضت شوي بس.
0: يعني كم أخذت؟ كم أخذت يوم كذا تروق؟
1: ما إيه الحين ما بدأت إجازة.
0: لا عجل كذا، أنت تحرق قلوب ناس واجد.
1: إيه والله. والله رايحين فيها
0: شرحنا. لا لا لا لا، أنت الحين إجازتك الحين، ما أحد مضايقك في أي مكان. تروح تاخذ اجازتك بكل فرح وسرور.
1: الحمد لله.
0: اي تنبسط، طال عمرك لا تحصل زحام. اي والامور والشقق رخيصه، يقول فيصل مخرجنا. اي يقول والامور زين، الفنادق تاخذ الفندق اللي يعجبك.
1: طيب انتم وين يكون فيه؟
0: ها؟
1: انتم وين يكون فيه؟
0: احنا في الرياض. فينه؟
1: اي حاجه انت عارف الموضوع يعني ما يحتاج.
0: اي خلاص انت بس نقول لك بتروح طال عمرك اي مدينه من خلينا نقول الجنوب مثلا، الاجواء حلوه، وانت اجازتك حتى لو تبدا بعد اسبوع ولا اسبوعين مروق، ما احد مضايقك في الاجازه.
1: اي والله الحمد لله.
0: اي
1: والله.
0: اي وامورك يا عبد المحسن.
1: اجازه مع العالم، اجازه مع العالم مشكله
0: صراحه. والله شوف هي على حسبهم طبعا، اللي يروح يعني الاسر بالذات تهتم في الاجازه في اول بدايتها، لكن الناس اللي ما عندهم باقي ما تزوجوا طال عمرك فيأجلها شوي، يقول لها خليني لما تفضل أمور أنا أخذ إجازتي براحة.
1: صح والله.
0: يعطيك العافية عبد المحسن، أسعدتنا بهالاتصال يا حبيبي. شكرا لك. يا هلا بك يا عبد المحسن، حياك الله.

0: الأجمل في هالإجازة هي اللمة الحلوة والله من جد، يعني إنك تروق وتستانس. وفي ناس بدأت إجازات تبدأ إجازاتهم يعني من بعد هالإجازة، فأمورهم تكون زينة بعد. بس إلا أنه يعني نقول أنه أكيد عندهم موجز حلو ومقررين وين يروحون وين يجون. هالفعاليات اللي تعطيك جمال وتشاركنا فيها مستمعنا الكريم من خلال مشاركتك معنا وتواصلك معنا على أثير إذاعة الرياض، ومن خلال موضوعنا يقول يعني أعطنا موجز يعني عن هالإجازة. كيف كانت الإجازة معك؟ قل والله رحت المكان الفلاني، جيت المكان الفلاني، والله نزرت الفعالية الفلانية، جيت من الفعالية الفلانية، الأمور كلها كانت حلوة وجميلة. شاركنا عزيزي المستمع على 011 40 33 33 3، ونستمتع بالمشاركة معكم من خلال يعني اتصالاتكم ومشاركاتكم، لأنه هي اللي تسعدنا جد يعني. والأجمل هي روحكم الجميلة. ناخذ أبو عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا وسهلا يا أبو عبد الله.
1: كيفك يا سالم؟
0: يا هلا حياك الله.
1: طيب.
0: الله يسلمك يعافيك.
1: سالم ولا
0: ما أسمعك يا أبو عبد الله.
1: سالم.
0: ظافر معك.
1: ظافر الله.
0: أوه أجل بحول اسمي من اليوم من ظافر إلى سالم عشانك بس يا أبو عبد الله.
1: سالم الله يطول عمرك.
0: عمرك يا سالم. حبيبي يا أبو عبد الله، من وين تكلمني يا أبو عبد الله؟ أبد ما أحتاج. من وين تكلمني يا أبو عبد الله؟
1: أكلمك من الرياض يوم الثلاثاء من مدينة الضباب الباحة.
0: يا مرحبا والله يا أبو عبد الله، من مدينة الضباب كلها الباحة. قل لنا يا أبو عبد الله، وين رحت في الإجازة؟ وين رحت في هالإجازة؟ وين؟
1: والله طالما كلامي شطوك من هنا يوم 1/2
0: أي
1: على البر.
0: يا سلام.
1: على الطائف قعدت فيها 5 أيام.
0: يا سلام.
1: على طرق الباحة مسجد الراس.
0: الله أكبر. والأجواء والبراد يا سلام.
1: والله الأجواء قسم بالله إنك ما ودك تروح. والله لو ما المدارس وعيالي ما بتلشوني إني ما أروح.
0: قل والله بجلس هناك وربع.
1: والله قلت أنا متقاعد ولا ليش أنا بس قالوا ما عاد يجلس الحركة لا تمشي معنا.
0: والله حسيتها طالعة من القلب والله يا أبو عبد الله.
1: وقسم بالله إني ما وديك إني رحت ورب الكعبة الشريف.
0: والله تصدق عاد الجو زين في الجنوب السنة ذي الأمانة. أي والله.
1: كل الجنوب بس الأمطار خفيفة، جاز ما جاء أمطار خفيفة.
0: إيه السنة ذي الأمطار.
1: فعاليات. فعاليات الأطاول التراثي صراحة.
0: إيه؟
1: الماضي والحاضر كله موجود.
0: ما شاء الله. زرت قرية الأطاولة يعني.
1: أبد 24 ساعة فيها.
0: يا سلام يا سلام. وش الفعاليات اللي كانت فيها أبو عبد الله؟
1: والله طبعا جميع البلد جميع ما أتمنى إنه موجود في الأطاولة التراثي.
0: يا سلام. الأكلات الشعبية.
1: الأكلات الشعبية، من الرقصات الشعبية، من الملابس التراثية، من جميع ما تبغى.
0: يا سلام يا أبو عبد الله، عاد هذه قلبك عبد. قلبك يقول كذا، يصير قلبك خضر على قولتهم لهالمكان.
1: والله أقسم بالله إني ودي وكني خسرت خسرت.
0: لا لا إن شاء الله الأمور. شوف في فيها الأمور يعني صح إن نشتاق يعني للأماكن الحلوة والجميلة، إلا لكن إن شاء الله إنك تزورها وأنت بصحة وعافية.

0: عبد
1: ما
0: الله.
1: في ابد، انا كل سنه وانا طوبك لي مثل الضباب.
0: ابد شوف شوف قل لاولادك.
1: لا المزارع الريفيه
0: يا سلام،
1: جميع ما تمنى، اقسم بالله جميع ما تمنى.
0: ابو عبد الله اذا اولادك خلصوا ان شاء الله الدراسه السنه دي ان شاء الله، فقول ابد.
1: انا ما عندي افضل اولادي عمره 35 سنه.
0: خلاص يا ابو عبد الله الامور زينه، اجل الامور زينه يا ابو عبد الله.
1: قال والله ما يجوز الحركه لازم تمشي معنا.
0: اجل الامور زينه يا ابو عبد الله، ما عليك او من محبتهم لك.
1: لا الحمد لله، والله اني طيب الحمد لله.
0: الله يحفظك يا ابو عبد الله.
1: عمري 75 سنه الحمد لله.
0: يطول في عمرك
1: بالصحه وعافيه.
0: يطول في عمرك، والله اني سعيد بسمع صوتك يا ابو عبد الله.
1: تسلم.
0: اي والله اسمع، سعيد بسمع صوتك، الله يطول في عمرك ان شاء الله.
1: وانت طيب.
0: شكرا لك يا حبيبي يا ابو عبد الله.
1: حياك الله.
0: يا هلا بك. يا هلا وغلا. هلا والله. من معنا فيصل؟ ريم. يا هلا وغلا يا ريم.
2: مساء الخير روحي.
0: يا هلا وسهلا ريم،
2: كيف حالك؟
0: الله يسلمك. من وين تكلمين يا ريم؟
2: الله يسلمك، انا مدينة منورة.
0: يا هلا وسهلا. قولي لنا ريم، من اين اتجهتي في المدينة الى اي مدينة في هذا الصيف كذا غيرت جو؟
2: والله بس العلا، ما رحت مكان ثاني.
0: المدينة
2: هي العلا.
0: اي العلا بس. طيب وكيف وش الفعاليات اللي موجوده في العلا؟
2: والله فعاليات مره حلوه.
0: اي يعني قولي لنا، عرفينا وش اللي فيها.
2: رحنا مدائن صالح. رحنا الجبال.
0: يا سلام. المزارع الريفيه هناك رحتوها ولا ما رحتوا؟
2: رحنا لها.
0: يعني الاجازه تقيمينها تقولين اجازه حلوه استمتعتوا فيها؟
2: اي والله الحمد لله استمتعنا، بس الجو يعني لك عليه، الجنوب حلو، الجنوب الباحه، انا نفسي اروح الباحه.
0: اي عاد الجو حر شوي، لكن ان شاء الله ان تزورون المناطق الجنوبيه قريبا ان شاء الله.
2: عاد وعدنا ان شاء الله ابوي صار الصيف الجاي.
0: اي لا صروا عليه، قولوا ما في السنه هذه لازم. لازم لازم تاخذون جوله في البراد. ها
2: ان شاء الله.
0: الله يوفقكم، شكرا لك يا ريم.
2: الله
0: يسلمك. يا هلا بك. يا هلا وسهلا، حياك الله. والأجمل لما يعني تاخذ كذا جولة في مملكتنا الغالية، فمن الأشياء الجميلة اللي هي يعني تزورها وأماكن حلوة تستانس فيها وتنبسط فيها، خلونا نقول كورنيش محافظة الخفجي، يعني واحد من المعالم الجميلة البيئية والترفيهية، وجهة ساحلية مميزة، وأيضا يعزز المقومات السياحية في المحافظة، لأنه ما شاء الله تبارك الرحمن على مساحة تتجاوز 49 ألف متر مربع، وطبعا تجربة متكاملة للمواطن والزائر، وجهة سياحية، هذا كله من خلال توفير بيئة فعلا ترفيهية متكاملة، لأنه الشاطئ يتميز بتصميم حضري ما شاء الله، ويجمع المساحات والمسطحات الخضراء، المرافق الترفيهية، وبالتالي هذه المسطحات تتجاوز تقريبا حوالي 15500 متر مربع، وفي ممرات مخصصة للمشاة، مناطق الجلوس، ملعب رياضي رملي، إلى جانب منطقة ألعاب، فكل هذه مقومات حلوة لكورنيش محافظة الخفجي، واحد من المواقع الحلوة اللي ممكن فيه أحد زار هالموقع واستانس فيه وانبسط فيه، ولو في أحد من الخفجي يتواصل بعد معنا ويعطينا أيضا عن هذا المكان وهذا المعلم، فما شاء الله تبارك الرحمن. معكم مستمرين في هوا بلادي مستمعين الكرام، نذكركم موضوعنا يقول: أنت في هذه الإجازة تنقلت في مناطق المملكة أو زرت فعالية من الفعاليات في المدينة اللي أنت تتواجد فيها، عرفنا عن موجز بسيط عن رحلتك السياحية في هذا الصيف، شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي.
2: ومعكم مستمرين في هوا بلادي مستمعي الكرام. نذكركم موضوعنا اليوم، موضوعنا جميل وممتع معكم. أعطونا موجز عن طبعا قضاء إجازتكم هذا الصيف، كيف كانت وكيف الفعاليات معكم والبرامج السياحية، من خلال تواصلكم على 011 40 33 33 3. طيب مخرجنا يقول لأنك تكمل. طيب من خلال هال طيب يا فيصل يقول لنا نسوي فيك الحركة ذي الخميس ونسي. طيب يا فيصل، عموما المستمعين الكرام، من الأشياء الجميلة في حائل أنه تختصر تفاصيلها، لأن هناك تنوع لافت جميل جدا في طبيعتها وتراثها وتاريخها، وتمنح أيضا زائرها أكثر وجهة سياحية ممكنة، خاصة أنها تحكي تاريخ المكان إلى المواقع الطبيعية والتجارب السياحية التي تستحق الاكتشاف في حائل. وتنوع أيضا الجولات فيها والأنشطة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع تحديدا عن حائل وما يدور في حائل وفعالياتها وبرامجها واكتشاف ما يميزها كوجهة سياحية في المملكة، يسرني يكون مع الأستاذ غازي الشمري خبير سياحي في منطقة حائل. حياك الله أستاذ غازي.
3: هلا حياك الله أخي ظافر.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله ويسعد مساك أستاذ غازي.
3: يا هلا ومساك.
2: من الأشياء الجميلة يعني حائل اليوم أصبحت وجهة سياحية جميلة جدا لمحبي حائل. خلنا كذا نعرف للسادة المستمعين عن حائل وما يدور في حائل من أماكن وفعاليات وبرامج وأبرز المعالم والمواقع اللي تنصحها أو تنصح المستمع الكريم فيها بالزيارة.
3: حياكم الله جميعا ونتشرف فيكم في
2: الله
3: حائل الأولى.
2: الله يسلمك.
3: حائل تتنوع بمقومات والمواقع الثقافية والطبيعية والتاريخية أيضا. حائل فيها أثار جبة التي تعود إلى 12,000 عام إلى العصر الحجري تقريبا. وأيضا موجود فيها نقش العربة في جبة، وموجود قلعة عارف وقصر القشلة
2: ما شاء الله،
3: ومركز حصن فايد الأثري. أيضا حائل تتميز بتنوع بتضاريس.
2: يا سلام. عاد أجا وسلمى أستاذ غازي، اللي بيزور أجا وسلمى الموقع سهل للوصول لهالموقع السياحي واللي يميز حائل؟
3: ما شاء الله، وزارة السياحة معاي مقصرة وهيئة التراث معاي مقصرين في حتى بتجهيز المكان بالتكييف والوصول حتى إلى نقش العربة بإمكانك الوصول إليه، حاطين يعني جسر مشاة.
2: يا سلام.
3: داخل الجبال بإمكانك بسهولة الوصول إليه.
2: يا سلام. أنا شفت في مقاطع أستاذ غازي إذا تصحح لي عن القمة التي تكشف حائل من الأعلى. هذه القمة وش اسمها؟
3: والله
2: اللي زارها الأمير عبد العزيز بن سعد وافتتحها.

0: أعتقد، وكانت يعني مشرفة على يعني تشهد حائل من الأعلى. هذه القمة جميلة، وأظن الأمانة أنشأتها أو شيء من هذا القبيل يعني.
1: إيه صحيح صحيح، هذه قمة مجهزة بالهايكينج.
0: إيه
1: مجهزة بالكامل وجميع اللوحات الإرشادية، وحتى في أدوات سلامة موجودة يعني
0: ما
1: في مناطق معينة يعني.
0: لأنه أنا والله صراحة الموقع عجبني وشد الانتباهي للأمانة. حتى أنه الأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد مسي عليه بالخير الله يحفظه، كان في زيارة أو جولة لهذا الموقع، وكان موقع جميل جدا يعني.
1: أي ما شاء الله.
0: أستاذ غازي، من خلال تعاملك مع الزوار والسياح لمنطقة حائل، أكثر المواقع والتجارب اللي يحبونها ويحبون زيارتها؟
1: احنا تكلمنا عن كل المواقع ونسيت أذكر لك موقع وهو الأهم.
0: اي قول.
1: واللي هو منازل حاتم الطائي.
0: يا سلام عليك.
1: موجود في قرية توارم في حائل.
0: اي
1: منازل حاتم تقريبا ما يجي اي زائر في حائل الا ويرغب ان يذهب الى قصر حاتم الطائي.
0: الله، هالموقع الموقع الان موجود ومنظم او عاد ترميمه من قبل الامانه؟
1: موجود وعاد ترميمه من هيئه التراث.
0: من هيئه التراث.
1: هيئه التراث هي المسؤوله عن المواقع في حائل وجميع من نظافتها، من المحافظه عليها، من لوحه ارشاديه عليها، ما قصوا صراحه.
0: الجميل في حائل انه محافظه على مواقعها التاريخيه والطبيعيه، يعني ما من تغيير، حتى لو الامانه بتغير الموقع نفس الموقع، فقط هو بطبيعته بجماله، وضيف عليه فقط لمسات فنيه جميله. هذا ما انا بالفعل شاهدته في حائل.
1: صحيح صحيح.
0: واليوم التجربه في حائل يعني كسياحه استاذ غازي، كيف تجد فعلا التجربه كسياحه اليوم لما نزور؟ انا اعتبرني زائر الحائل، كيف تجد فعلا التوجه للمنطقة؟ هل هناك توجه كبير جدا اليوم من الزوار لمنطقة حائل لبرامجها لفعالياتها؟
1: صحيح أخي ظافر، في توجه وفي إقبال يعني. أنا يتكلمون معي الزوار، أنا على شو اسمه أحد المنصات اللي هي منصة التيك توك، فيتواصلون معي متى الوقت المناسب، متى أو وبحجز من الحين عشان ما تكون مرتبط. ففي والله اقبال وإلى قبل 3 سنوات ما كان في اصلا سكن متاح.
0: لا اليوم ما شاء الله حائل ما شاء الله متصدر الموضوع. في كل اخبارنا ترى استاذ غازي. انا لو بروح معك استاذ غازي لازم اخذ تجربه معك سياحيه. انت شكلك تحب المكشات يا استاذ غازي، ما فيها كلام.
1: ابشر والله ما يحتاج.
0: المكشات معك والعزبه معك صح؟
1: كل شيء معي، بس تعال انت
0: حالك. ما بعد مالك هم، انا باخذ معي انا باخذ معي زميلنا مرزوق العردان، وانا معك.
1: حياكم الله جميعا.
0: الله يسلمك، انا عارف انه من طيب والله، من طيب اصلك ومن طيب نفسك الطيبه والله استاذ غازي. لكن من الجميل لانه بروحك جميله، وما يعجبني في اهل حائل روحهم الجميله، يسلم راسك. فهذا والله من طيب نفسك يا حبيبنا، وعاد نكتشف حائل معك وقتها.
1: أبد
0: لي أشرف طال عمرك. شرف مقامك وقدرك عاد. لا ودنا لاجة وسلمة ومنازل حاتم الطائي وأي شيء طيب، أبد ما حنا الأمور زينة.
1: أبشر بإمكانك، جات حسابي وشوف المواقع وأبدهم.
0: عندك حساب في منصات التواصل؟
1: إيه عندي حساب في منصة التيك توك.
0: يا سلام، وعارض كل المواقع اللي أنت تزورها ويزورونها السياح موجودة؟
1: ايه صحيح، بس اكتب مرشد سياحي في حائل ويطلع لك.
0: يا سلام. انت تنظمون الرحلات، كيف تنظيم الرحلات معكم؟ تحطون باكج معين للناس، تحطون لهم عليه من اول اليوم لاخر اليوم؟
1: ايوه انا عندي جدول سياحي منظم. طبعا انا اشتغل لحالي يعني.
0: الله يحفظك يا رب.
1: فكل شيء جاهز عندي من نفسه، تصميمي اعدادي انا الجدول.
0: اني
1: انا خريجة تخصص هذا ومتعمق.
0: لا أبد أبد يا مستمعين الكرام، اللي بيروح الحائل غازي الشمري هو مرشد سياحي، شوفوا حساباته، مرشد سياحي حسابه في منصات التواصل الاجتماعي، زوروا هالمنصة وشوفوا ترتيبه كيف للزيارات والجولات والفعاليات، الله يوفقه ويستاهل كل خير. موفق إن شاء الله يا غازي حبيبنا. شكرا لك. شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك، يا هلا وسهلا.

ومن الأشياء الجميلة هي اتصالاتكم أنتم مستمعين الكرام، نبي مشاركاتكم في الإجازة هذا العام، كيف كانت الإجازة معك؟ أعطنا نتيجة حلوة تجدها في الإجازة في هذا العام بالنسبة لك أنت وزيارتك للمناطق والفعاليات والتجارب، تقييمك النهائي لهذه الإجازة كيف كانت مع الأسرة، مع الأصدقاء، مع الأحبة، اللمة الحلوة الجميلة، الفعاليات، البرامج السياحية، الأجواء. يمكن أنت ما رحت من منطقتك ولا زرت منطقة ثانية، لكن أكيد إلا ما يكون عندك فعالية معينة أو زيارة لمكان أو زيارة لفعالية أو برنامج سياحي، فشاركونا على 011 40 33 33 3.

دائما لما يكون عندنا الإجازة الصيفية نخطط وأحيانا ما نخطط، أحيانا نرتب وأحيانا ما نرتب، لكن كثير لما نخلص هالإجازة وتبدأ ما قبل الدراسة نستذكر الإجازة ونقول الله يا ليت إن الإجازة بس إنها مطولة شوي، ليت الإجازة طولت معنا. ليش؟ لأن إحنا مستأنسين فيها وعندنا يعني مجال رحب إنه نستأنس وننبسط من خلال يعني اكتشاف أماكن جديدة، والله وجود الناس اللي لنا فترة عنهم، فكانت متعة الإجازة بوجودهم، تنقلنا في أماكن، طلعنا مكشات، طلعنا كذا. فشاركونا عن تقييمكم لهذه الإجازة على 011-40-33-33-3. وخلونا نروح البيت الثقافة لأنه هناك دورة ثقافية تدريبية عن الخط العربي بالتعاون مع دار القلم، ويعني هذه من البرامج الحلوة وأيضا والأخبار الحلوة اللي هناك من المهتمين بمجال الخط العربي. يقدم بيت الثقافة في الرياض هذا بالتعاون مع المركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي دار القلم دورة تدريبية عن خط الثلث، طبعا سيكون خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2026. الهدف من هذه الدورة يعني تعريف المشاركين بأهمية الخط العربي وأسس خط الثلث وقواعده، أيضا في تنمية المهارات التطبيقية في الكتابة، وأيضا الاهتمام بخصائص هذا الخط، والتعريف أيضا بأهم الأدوات، تجهيز المحبرة وميزان الحروف، وصولا فعلا إلى تدريب عملي متكامل خاصة على كتابة الحروف وبناء الكلمات والتراكيب الخطية. لذلك هذا تدريب مميز وبرنامج متدرج يبدأ بالتأسيس في كتابة الحروف وتصحيحها والانتقال للتدريب على مجموعة الحروف المختلفة وصولا إلى كتابة عبارات يختارها المتدرب وتنفيذ مشروع ختامي في نهاية الدورة. شكرا لبيت الثقافة وشكرا لمركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي دار القلم على هذا التعاون الجميل في هذا المجال تحديدا، لأنه بحاجة ماسة إلى الاهتمام بمجال الخط العربي.

0: وناخذ اتصال عبد الرحمن. عبد الرحمن حياك الله.
1: هلا وسهلا.
0: يا هلا وغلا حياك الله يا عبد الرحمن. يا مرحبا.
1: يا مرحبا. خلاص الإجازة
0: غلط. اي والله خلصت عاد. وش شكوى الله يا عبد الرحمن؟
1: والله زحلطة كلها.
0: قسم انه زحلطت.
1: حياك الله.
0: من اين تكلمنا يا عبد الرحمن؟
1: اكلمك من الرياض. يا
0: يا مرحبا يا عبد الرحمن. ها قل لنا عبد الرحمن كيف الإجازة معك؟
1: الله يشوف. أنا يعني دائما أقول للناس اللي تبي تستمتع بالإجازة لازم تسوي كذا تنظيم جدول وتخطط له من قبل الإجازة ويكون عندها وعي.
0: صحيح.
1: يعني تعرف الآن حتى الشركات اللي تقدم خدمة الرحلات يعني بتكون رخيصة لما أنت تكون مخطط من قبل ومبادري وفاهم. الفنادق نفس العملية. كل ما أنت كنت سمارت في البحث وتحديد المكان المناسب وبدأت يعني أنت عارف الآن يعني ما شاء الله تبارك الله يعني عندنا اليوم وجهات سياحية في المملكة تستحق الزيارة سواء
0: بالفعل
1: كان الطايف ومواسم يعني موسم الورد اللي أنا زرتها يعني كان من أجمل يعني المواسم اللي أنا
0: سلام. الصيف هذا زرت الطايف يعني.
1: كيف الطايف ديرتي ومسقط راسي.
0: والله نعم فيك وفي ديرتك.
1: الله يسعدك. حلو حلو انك يعني حتى تخطط للإجازة انك تستغلها بلقاء الأقارب. يعني انت ما انت في عزلة عن العالم.
0: صحيح.
1: لازم تجمع قاربك اللي يقربونك اللي يحبونك على الأقل تجتمع معهم شهر في السنة.
0: والله صادق.
1: يكونوا قريبين من بعض. في بعضهم ترى يخطط رحلة سياحية بالحالة هو العائلة ويسافر يروح أوكي بس ليه ما تخطط يكون لك وقت مع اللي يقربون.
0: هذه مشكلتنا في عملية التخطيط ترى والله يا عبد الرحمن. كثير حنا مثلا لما نجي فترة الصيف نقول خلاص بنروح إجازة أخذنا إجازتنا رحنا المدينة الفلانية أو رحنا لديرتنا وبالتالي ما في تخطيط ما في فعاليات نروح مكان ما في أي شيء. ولما تجي بتروح مكان لا في حجز للشقق من وقت مبكر حتى تكون منخفضة الأسعار ولا في أي شيء. تيجي في الوقت وقت الذروة وهذه مشكلة.
1: ولا وترى على فكرة يعني أنا دائما أقول رسالة في رسالة كذا يعني سبيس مرة مرتفع. يا أخي أنت طول عمرك وانت منشغل بعمل ودوام وكل شيء وإجازتك ما نشوفك ما نعرفك إلا بعد ما تطيح سنونك وتتقاعد وتجينا مهرهر ونقرب لك. والله العظيم يعني أنا أشوف ناس كثير يختفي عنك سنوات طويلة تيجي تقول يا أخوي والله إنك عجزت وش نبي بك.
0: لا ويمكن تقول يا رجال أنا ما لي سنوات ما شفتك خلاص. إي والله وأنت تشوفه تغير شكله أصلاً تغير شكله يا عبد الرحمن.
1: إي أقول لك تجي تشوفه تقول له والله أنت بينا نسجلك في دار العجزة وليش
0: تبينا
1: نسوي لك.
0: يا حبيبي عبد الرحمن والله كلامك والحوار معك جميل للأمانة.
1: ولا نجيب لك
0: عاد شوف والله شوف عبد الرحمن عاد للأمانة الإجازة الآن يعني خلاص انتهت. لكن تصدق عاد في ناس موردين الحين رايحين إجازات وبالتالي خطط الحين يقول لا صنع الإجازة اللي كانوا في إجازة يا سلام شكرا لكم أنا الحين بستمتع بإجازتي. يخطط الحين مضبوط ما في زحمة ما في شيء.
1: بس بقول لك حاجة أنا بالنسبة لي الإجازة هي التقاء واستمتاع ومحاولة تذكير الأولاد إرجاعهم بتاريخهم. يعني إذا كانت من أهل القصيم ودهم القصيم وعرفهم على المناطق السياحية عرفهم على اللي يقربوا لهم طول السنة وانت مشغول. لكن أنا أقول أنه باقي موسم الإجازة بالنسبة لي يبتدي مع الشتاء في الرياض والمكاشيت والعلوم الطيبة.
0: والله شكلك راعي المكشات يا عبد الرحمن.
1: اي وتشغل محمد عبدو ما رق الرياض.
0: الله يعني اكبر الليل. المكشات العزبه معك على طول. العزبه معك على طول ولا لا؟
1: اكيد.
0: اي بس الامور زينه. اجل والله يا عبد الرحمن هل المكاشيت كذا يلقى العزبه في السياره والله ما اي وقت.
1: لا سياره الشتاء ترى احنا نخبيها في البيسمنت وما نطلعها الا في الشتاء. هذه خاصه والله العظيم
0: ولا حد يقرب السيارة ذي نهائيا.
1: والله ومن شدة الحرارة أحيانا ننزل نطالع فيها نقول متى يجي وقت
0: الشتاء. اي لا هذه طالعة بقوة. شكرا والله لك يا عبد الرحمن، سعدتني والله بالحوار الجميل معك. شكرا يا حبيبي، يسلم راسك يا حبيب قلبي. يا هلا بك، يا هلا وغلا، حياك الله عبد الرحمن.

أنا الشباب عندي يقولون هنا بس وين وين الوجهة لنا؟ وين كانت وجهتك فيصل الصيف ذا؟ يلا عطني. أما زميلنا محمد المنيف مسي عليك بالخير، شكلك أنت أصلا أمورك زينة مرتبها من بدري أنت. والله والله عاد الزيارات الحلوة الخارجية ممكن تكون إيه أنا فاهم محمد. شكرا محمد شكرا.

0: والله في ناس يدورون دوار على بس الوقت المناسب بس متى يكون للخروج للتنزه، ويحتاجون هالإجازة حتى لو أسبوع أسبوعين ثلاثة أيام أربع أيام، ها ولا أي والله. وعاد يعني أنت لك خبرك وش اللي بيصير بعد هالثلاثة أيام أربع أيام، لكن الأجمل أنك تستانس. لا لا معصي يا الأمور إيه تعددون الحين أنتوا إجازات إيه للناس اللي رجع الحين صرت تختار. عموما يعني هذه الإجازة بجمالها هي بروح من نحب وجودهم معنا، مثل هالأخوان اللي بالكنترول يعطيهم الصحة والعافية، وجودهم هو نعمة. والأجمل الأجمل أنك تستانس وتنبسط وتسفل، غير هالجو لا حد يقدر مزاجك نهائي. فالأمور زينة، موجز الإجازة. أنا والله بقول كلمتين فيه، يعني الأمانة الإجازة مهما كانت مدتها ومهما كانت الفترة اللي أنت بتقضيها، إلا أن المتعة أنك أنت غيرت الجو، روتين اليومك اللي كان في فترة سنة كاملة، وصار أن هذه الفترة هي تغيير روتين. فتغيير الروتين مطلب. الآن بدأت الدراسة وبدأت مقاعد الدراسة بالاستعداد لكل طالب وطالبة لاستقبالهم وتهيئتهم إن شاء الله لعام دراسي جميل إن شاء الله. بالتوفيق لكم، بالتوفيق للطلبة والطالبات إن شاء الله في عام دراسي جديد. هذا الأهم هو موضوعنا كان معكم اليوم. صحيح أنه هناك استعدادات مبكرة للعودة للدراسة، لكن حضوركم هو الأجمل من خلال مشاركاتكم اللي سمعناها. شكرا لكل من اتصل وتواصل، لكن مستمرين معكم في هوا بلادي. فاصل قصير وراجع لكم
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أنت الأول فليس قبلك شيء.
2: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا
0: يا جمال الصباح إي والله خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام ابدأ صباحك معنا نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف
3: بالمختصر كل

0: يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. دقائق معدودة تدخل ساعتنا الثالثة في الانطلاق في هوا بلادي، وننطلق معكم أيضا بأخبارنا. خلونا نروح إلى أيضا خبرنا التالي فيما يخص المتاحف. تشكل منطقة عسير جزء كبير جدا من التراث والمناطق التاريخية في المملكة العربية السعودية، ولذلك تضم عدد كبير جدا من المتاحف الخاصة وعدد من المواقع التراثية والتاريخية، ولذلك تشكل هوية كبيرة جدا لمنطقة عسير. هذه الوجهة من المقومات السياحية لمنطقة الأبها والمنطقة الجنوبية عموما، لأن هذه المتاحف تحقق ركيزة من ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على هذا الموروث وهذه الأصالة وهذا التاريخ وهذه المقومات التاريخية والتراثية للمنطقة، وهي ركيزة من ركائز الاهتمام بتاريخ كبير جدا على مر الزمن، والحفاظ عليها يتطلب جهود كبيرة جدا من الدعم والمتابعة والمحافظة على موروث هذا الوطن الغالي.

الجميل مستمعي الكرام يعني من خلال هذا الحفاظ الكبير على هذه المتاحف والمقتنيات والقرى التراثية خاصة التي تشكل هوية أخرى في منطقة عسير والمنطقة الجنوبية من نجران، جازان، الباحة، أبها. القرى التراثية بالتحديد تشكل هوية لكل محافظة من محافظات منطقة عسير، فتجد أنه في النماص مثلا، في تنومة، في سبت العلاية، في بيشة، في محايل عسير، رجال ألمع، سرات عبيدة، كل هذه القرى التراثية لكل محافظة من محافظات المنطقة هوية معينة في البناء والطراز العمراني، ولكنها تتفق على أنه أو نتفق جميعا على أنه هذه الأماكن وهذه القرى هي موروث وتاريخ كبير جدا للمنطقة، والمحافظة عليها وترميمها وإعادة الاهتمام فيها جزء مهم جدا من الأصالة والتاريخ في منطقة عسير.

عالمي للتصوير الفوتوغرافي الذي وافق 19 أغسطس اللي كان أمسها يا حبيبنا فيصل. كنت أمس تقول اليوم العالمي للتصوير، اليوم العلا يقولون لك لا حنا عندنا مبادرة جدا للمصورين، يلا لكم المساحة الجميلة لإطلاق العنان للتصوير في أماكن العلا التاريخية والتراثية. سواء معكم مستمعين الكرام مستمر عن وجهتكم السياحية وين كانت هذا العام، وأعطنا موجز بسيط عن فعالياتك اللي شاهدتها أو يعني كونت فكرة عنها من خلال زيارتكم لهذه الأماكن وهذه الفعاليات على 011 واحد 40 33 فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

ومن أسايم بلادي خلونا نروح مستمعي الكرام لسوق العارضة الشعبي في منطقة جازان. الجميل فيها السوق أنك لما تزور سوق العارضة في منطقة جازان، طبعا هو يقام كل خميس، في تجربة يعني تتجاوز تعابيرنا ومعرفتنا عن السوق الشعبي. ليش؟ لأن في تفاصيل للحياة المحلية وموروثها الاجتماعي في محافظة العارضة، وأيضا الجانب الحرفي والزراعي، فهو محطة الحقيقة للزائر اللي ممكن يضع هذا السوق على أيقونة الأماكن اللي يزورها في العارضة، وبرنامج سياحي ممتع، إلى جانب أنه العارضة ما شاء الله تزخر بطبيعة جبلية ومزارع وقرى وجهات ريفية. لكن هالسوق حضوره كان أكثر من 135 عام، هذا وفق ما يتناقله طبعا كبار السن خاصة من التجار والمرتادين لهذا السوق. لكنه موعده الأسبوعي هو يوم الخميس، يقام كل خميس. الأسواق الشعبية بالعادة يحددون يوم معين، تجد أنه سوق الأحد مثلا في مكان كذا، سوق الاثنين في كذا، سوق الثلاثاء في كذا، سوق الأربعاء في المديد في الموقع الفلاني، سوق الخميس مثلا في العارضة. فهذه الأسواق لها دور جميل جدا، وهي ملتقى للأهالي والمزارعين والحرفيين والمتسوقين مختلف محافظات المنطقة في جازان. وفي العديد من الحرف اليدوية، المأكولات، الملبوسات الشعبية القديمة اللي تشكل هوية جازان ومحافظة العارضة، إلى جانب أنه هوية فعلا رائعة جدا للمنطقة عموما، لكنها تمنح جولة الحقيقة رائعة ومميزة، وفرصة لمشاهدة الحرفيين وهم يعرضون منتجاتهم من المشغولات اليدوية، الأواني، السلال، يعني الأدوات التقليدية. أيضا وفق ما يعرض المزارعين منتجاتهم الموسمية، وتنافسون الباعة، تجد فيه تنافس جميل جدا، وكل واحد يقول تعال الزود عندي، الأجمل عندي، فتستانس بهالمقومات الجميلة في سوق العارضة الشعبي. ومن الأجمل أيضا أنه يعني أمانة تبوك طبعا كثفت جهودها الحقيقة في من خلال وكالة المشاريع خلال النصف الأول من عام 2026 في تنفيذ أعمال زراعة وصيانة الحدائق والمرافق العامة، ضمن جهود مستمرة الحقيقة في تحسين المشهد الحضري، وأيضا رفع كفاءة المساحة الخضراء في منطقة تبوك، تعزيز أيضا الجاهزية للمرافق الترفيهية في منطقة تبوك. لذلك الأمانة ذكرت أنه أعمال العناية بالمسطحات الخضراء شملت يعني قص وصيانة نحو 2,987,000 متر مربع في الحدائق، هذا كله أسهم في المحافظة على جودتها، استدامتها، تحسين المظهر العام للمرافق، إلى جانب أنه المشهد الأجمل في ذلك اللي هو جانب التشجير، فتم زراعة 4,630 شجرة، إلى جانب زراعة 625,000 زهرة حولية صيفية طبعا في عدد من المواقع، وهذا كله يعزز الغطاء النباتي ويضفي أيضا طابع جمالي في المنطقة، لأنه على الحدائق والمرافق العامة والأماكن السياحية والمماشي المخصصة في منطقة تبوك. شكرا أمانة تبوك على هذه الجهود، شكرا على جهودكم أيضا في تحسين المشهد الحضري للمنطقة.

إلى أنه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة طبعاً أطلقوا النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطني، طبعاً يستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة، وهي رحلة وطنية متكاملة لاكتشاف المواهب العلمية والبحثية، وفيها مجال أيضاً للتنمية والتأهيل للمنافسة محلياً ودولياً. طبعاً الأولمبياد يضم مسارين متكاملين، المسار العلمي نسمو والمسار البحثي إبداع، ويوفر فعلا للطالب والطالبة رحلة يعني رائعة جدا بالالتحاق بأحد المسارين أو كليهما، ثم اجتياز مراحل المنافسة والتدريب والتأهيل وصولا إلى اختيار المتميزين من خلال تمثيل المملكة في المنافسات الإقليمية والدولية. لكن هذا الأولمبياد أولمبياد الموهبة الوطني ونتاج فعلا جميل جدا لدمج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع وأولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمه في أولمبياد واحد، لأنه فعلا تتكامل الجهود وتكون تحت مظلة واحدة ومسار واحد واكتشاف المواهب العلمية والبحثية وتنميتها وأيضا تأهيلها والاهتمام بمجال تدريبها. لذلك خلونا نأخذ بعض الأرقام، مثلا قد شهد يعني أكثر من 450 ألف نسمه مثلا في إبداع النسمو، كان أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مختلف مناطق المملكة كانوا على منافسة في عام 2026، وهذا يعكس اتساع قاعدة المشاركة الجميلة في مثل هذه المسابقات. لذلك هو المجال والهدف الأسمى هو توسيع قاعدة اكتشاف الطلبة ذوي المواهب والقدرات العلمية والبحثية.

إلى تبوك نعود أيضا. الأمير فهد بن سلطان يكرم الفرق الفائزة في هاكاثون إمارة منطقة تبوك للابتكار الرقمي 2026. يعني أنا الحقيقة شهادتي مجروحة في مجالات الإبداع والطلبة والطالبات المبدعين السعوديين والسعوديات. الأمانة فخور جدا بكل ما يقدم ودعمهم. والأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك كرم في مكتبه بالإمارة الفرق الفائزة في هاكاثون إمارة منطقة تبوك للابتكار الرقمي، وهنأ سموه الحقيقة الفرق الفائزة، أشاد بما قدموه من خلال المشاركة من أفكار وحلول ابتكارية، وأكد سموه أمير المنطقة أهمية دعم المواهب الوطنية وتحفيزها على توظيف التقنيات الحديثة. الذكاء الاصطناعي اليوم، مجال الذكاء الاصطناعي عندنا متقدم جدا، وخاصة في ابتكار حلول تسهم في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المستفيد. ولذلك سمو الأمير كرم أيضا الشركاء والمحكمين المشاركين في الهاكاثون اللي تضمن عدة مسارات، لأنه شملت تجربة المستفيد الاستثنائية وحكومة رقمية أكثر كفاءة ودعم البيانات والذكاء الاصطناعي. وهذا الهاكاثون من إمارة منطقة تبوك للابتكار الرقمي هو ضمن جهود الإمارة لتعزيز ثقافة الابتكار ودعم التحول الرقمي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي وساعتنا الثالثة، والأجمل فيها هو تنقلنا من منطقة إلى منطقة أخرى. حضورنا دائما معكم من خلال أخبارنا وتنوعها وتفاصيلها، وأيضا مع حصاد مراسلين وضيوفنا في مملكتنا الحبيبة. من الأشياء الجميلة دائما أنه نركز فيها مثلا خبرنا التالي عن جامعة الملك سعود، تضيف 4 مقررات جامعية مطورة لتعزيز الابتكار، فأضافت الجامعة 4

طبعت مقررات جامعية جديدة طورتها عمادة السنة الأولى المشتركة، وهي حساب التفاضل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومقدمة في الإحصاء والاحتمالات، إلى جانب أيضا مقرري المهارات الجامعية واللياقة والثقافة الصحية. طبعا هي عملية الجامعة تركز فيها لتحديث المحتوى الأكاديمي وتعزيز الابتكار في التعليم وربط المعارف والمهارات باحتياجات المستقبل، هو مهم جدا هذا الجانب. هذا طبعا ما أكده رئيس الجامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور ناصر الدغري.

0: وفي تفاصيل الخشب صمت يعني ينتظر من يقراه في الحجر ملامح لا تظهر إلا بيد فعلا محترف، وخاصة أنه هناك خامات وفكرة وبالتالي يولد فن النحت وصناعة المجسمات. هذه الفكرة وهذه الخامات تولد فنا جميلا يجمع بين دقة اليد وعمق الخيال والصبر أيضا على التفاصيل ليحول المواد الجامدة إلى أعمال تحمل جمال وقصة وهوية. رحلتنا مع ضيفنا في هذه اللحظات الأستاذ تركي بن عبد العزيز العقيل، وهو حرفي نحت على الخشب وحجر السبروكس وصناعة المجسمات. حياك الله أستاذ تركي.
1: حياك الله، هلا بك.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا أبو عبد العزيز. يا هلا بك. خلينا كذا ناخذ رحلتك مع النحت، ومتى بدأت العلاقة بينك وبين هذه الحرفة الجميلة؟
1: والله طبعا من الصغر كنت حاب الخشب والأعمال المجسمات والأعمال القفصية يعني كل خامات الأعمال الفنية تقريبا. بديت المرحلة الابتدائية في تشجيع خفيف بسيط من الأهل ومن المدرسة، بعدين انتقلت للمتوسط، اكتشفني مدرس أو شجعني مدرس التربية الفنية، نقلت فتح لي الطريق، شجعني بالأعمال المجسمات وحرص علي، وكنا نزين معارض بالمدرسة مجسمات. بعدين انتقلت للثانوي، لقيت شوي ما في أحد يعني يشجع، انتقلت للمراكز الصيفية مشاركات.
0: يا سلام يا سلام.
1: بعدين شوي شقيت طريقي بنفسي، تشجيعي للمدرسين والأهل، بديت أشق طريقي إلين دخلت عالم المهرجانات والمشاركات المحلية والدولية.
0: يا سلام، يعني كذا أنت حولت الفكرة اللي كانت في البدايات والحب لهذا الأمر إلى علاقة كبيرة جدا ما بينك وبين النحت.
1: أكيد أكيد.
0: يا سلام.
1: إذا ما اشتغلت من حتات خشبية أول عازل السبروكس أو المجسمات، أحس أن يومي ناقص.
0: الله،
1: في رابط بينك وبين الخشب،
0: صار في شغف.
1: الله
0: الله. اليوم القطع الخشبية والنحت يعني يحتاج يد فنان وخبرة، صحيح؟ بالعادة تختارون أخشاب معينة أو نوعية من الأخشاب لعمليات النحت، إيش اللي يفرق معك في عمليات النحت ما بين الخامات أستاذ عبد العزيز أبو عبد العزيز؟
1: الأخشاب ترى يختلف أنواع أكيد، بس في خشاب تلقى روحك فيها وانت تشتغل بالنحت عليها، مثل عندنا البيئاتنا في منطقة القصيم، المنطقة الأشجار الأثل، وفي أشجار ثانية، بس حنا طبعا ناخذ الأشجار اللي تالفة تلقاها مقصوصة وميتة، ناخذها ونحولها.
0: صحيح. الحجر يختلف، متعب في عملية النحت؟
1: والله كلنا تقريبا كلنا مع بعض يعني قريبات البعض، بس ممكن السبروكس انه مايل كانه جبصي، ماده جبصيه خفيف النحت، اقل من جهد من الخشب.
0: الله. اليوم صناعه المجسمات فيها تفاصيل صغيره يا ابو عبد العزيز، وش اللي يكثر او يتطلب اكثر دقه في عمليه النحت في الخشب ولا السبروكس، خاصه في الجماليات يعني؟
1: والله كلهن نفس تقريبا، اذا جيت بالشغل تقريبا مقاربات البعض، لانك زي المهندس المعماري لازم تحسب الأبعاد، أبعاد المجسم عشان يصير متناسق، الباب مع النافذة مع الروشن مع الترتيبات مع ديكورات المجسم عموما أو منحوتة عموما كحروف كأشكال معينة اللي تبغى تصممها.
0: وش أكثر قطعة تأخذ منك وقت في عملية نحتها؟
1: الأسماء اللي لبغت تنحت مثلا كتابات على جذع مطلوبة منك تأخذ وقت كثير، لأنك لازم تحرص على الحروف ما تتكسر معك.
0: الله. ويعني كم تأخذ وقت، يعني كم يوم ولا كم ساعة؟
1: ما تأخذ يوم يومين، بعض المرات تأخذ معك إلى على حسب منحوته، بعض المرات تأخذ إلى أشهر، شهر شهرين.
0: الله، والله فترة طويلة يعني.
1: لأن مجهدة شوي،
0: مجهدة
1: صعبة. شوف، صعبة أنك تجد 24 ساعة شغالة على المنحوت،
0: صحيح،
1: فترة راحة لك عشان تريح عيونك وتريح تركيز راسك، ما يصير في جهد عليك.
0: جميل. وش اللي تستخدمه من ادوات ابو عبد العزيز في عمليات النحت عموما، سواء كان على الخشب ولا السبروكس؟
1: كلهن تقريبا مقاربات، الازمي لا لا لا شو اسمه، في الشاكوش، في يعني في اشياء ادوات بسيطه للنحت معروفه، الخشب والسبروكس. السبروكس ادوات بسيطه يعني خفيفة، مثل الخشب، الخشب فيها فرق يعني شيء بسيط.
0: لكن اليوم أصبحت الأعمال النحت ذات جدوى اقتصادية، أصبحت اليوم فعلا مجدية لهذه الفترة، وهذا الجهد اللي يقدمه أبو عبد العزيز كفنان وكحرفي اليوم من أعمال أصبح فيها جدوى اقتصادية، وفي ناس يتلهفون على اقتنائها.
1: والله في ناس، ومن ناحية الجدوى الاقتصادية إذا كان في ناس يشتغل في بيته خاص، يقول أنا ما يجيني زبون، لازم تعرض نفسك على الناس، تشارك في مهرجانات، تفتح لك متجر إلكتروني، تدخل بجروبات، في جروبات حرفيين على مستوى المملكة، على مستوى المنطقة اللي أنت فيها، تعرض منحوتاتك أو أعمالك.
0: اليوم كيف ترى المشاركات يا أبو عبد العزيز، سواء كان المحلية والعالمية؟ وش اللي أضافت لك أنت كحرفي وكفنان؟
1: والله أكيد اختلاط بالحرفيين اللي معك من كل منطقة أو من كل دول العالم، أعطيك إضافة تطور نفسك أنت، أو يصير عندك شغف أنك تطور نفسك.
0: يعني في علاقة رائعة جدا ما بين الموروث السعودي والموروث العربي، خاصة في عمليات التراثيات والأشياء التراثية، لكن الأجمل هو التراث السعودي والموروث السعودي. لذلك أنا لم أسأل عن المشاركات المحلية، لأنه فعلا تضفي فعلا شيء جميل جدا. فتجد أنه التراث مثلا الجنوبي ولا الشمالي يعني فيه تقاربات ولمسات فنية تختلف من هنا وهنا، إلا أنكم ما تتشاركون مع بعض وتحاول أنك تاخذ يعني فكره من هنا وفكره من هنا. يا ابو عبد العزيز
1: ترى شوف، بعض الناس يمكن ياخذون الفكره انه مشاركاتنا على مستوى مناطق يحسبون بس مكسب مادي، مو كله مكسب مادي.
0: صحيح.
1: يعني حتى تكتسب انه تعارف على
0: هذا هو اللي اقصد،
1: الزملاء الحرفيين تستفيد منهم مناطقهم من ناحيه النقوش الجنوبيه او الشماليه او الحجازيه، تستفيد منهم.
0: إيه القط العسيري مثلا في الجنوب مثلا، فهي ففي كل لحظة جميلة أنت تشكل لك هوية بالنسبة لك أنت يا أبو عبد العزيز.
1: ممكن يصير دمج ترى بين النكش النجدي والنكش مثلا العسيري، يطلع بشكل جمالي حلو.
0: إيه والله، وهذه أنتم ما هي صعبة عليكم، لأنه أنتم اليوم أصبحتوا فنانين مبدعين يا أبو عبد العزيز، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم الشباب يحتاجون منك رسالة، الناس اللي عندهم شغف في هذا المجال، وش رسالتك لهم يا ابو عبد العزيز؟
1: والله انا اقول لا تدور احد، يعني تشتري تنتظر احد يجي يدعمك ولا يساعدك انك تطلع تبرز، ابرز نفسك بنفسك، دور الشغف اللي انت اللي هو عندك داخلك، يعني اي كانت هوايتك دور الشغف، وحاول انك انت تظهر نفسك للناس، يعني عن طريق مشاركات، عن طريق المتاجر، عن طريق الجروبات الشباب اللي فيها بيع وفيها تحركات حلوة، يعني من ناحية البيع والمشترى.
0: اليوم الشباب عندهم شغف انهم يتعلمون هالحرفة؟
1: والله فيه كثير، فيه عندهم شغف، بعضهم يقول انا عندي شغف حب اني اتعلم، بس مو شرط اني اخذ.
0: اي والله حلو، والله حلو الفكرة باساس انه يتعلم شيء من موروث هالبلد. ابنائك ما شاء الله كيف تتعامل معهم ابو عبد العزيز؟
1: والله انا ما عندي، ما تزوج، بس انه أي. من ناحيه العيال اخوي
0: اي الاقارب بالذات، هم ابنائك طبعا الله يحفظهم ان شاء الله.
1: آمين. آمين. آمين.

0: لكن
1: أكيد اللي له رغبة إنه يتعلم يعني أنا مفتوح عندي محل في سوق مسوق في الشعبي عندنا
0: إيه؟
1: في منطقة قصيم بالميزة إيه؟ مفتوح باب المحل عندي أي طفل أي من عيال أخوي من قرابتي لو من الزوار
0: إيه؟
1: يجي بيتعلم ما عندي إشكالية أعلمه لو دقائق
0: الله
1: ما عندي إشكالية.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك أبو عبد العزيز يا حبيبنا والله هذا من طيب نفسك طال عمرك
1: وبالعكس نستفيد ونفيد
0: الله يطول في عمرك هذه والله من طيب نفسك وطيب أصلك الطيب الله. اللي فعلا حريص على أنه يتعلم أبناء هذا الوطن الغالي هذه الحرفة الجميلة ويصير عندهم شيء في ايديهم حرفة في ايديهم تفيدهم في في في هالزمن إن شاء الله. شكرا لك من الأعماق والله يا أبو عبد العزيز على هاللقاء الجميل معك أسعدتنا بهاللقاء الحلو معك والحديث. شكرا شكرا لك الأستاذ تركي بن عبد العزيز العقيل حرفي نحت على الخشب وحجر السبروكس وصناعة المجسمات.

ويا سلام بجماليات الأشياء الجميلة في واقعنا، وهذا يعطينا دليل على ما وصلت إليه مملكتنا في دعم حتى الحرفيين في مجال الحرف والآثار والاهتمام بهذا الموروث الأصيل. هذه ترى رسالة جميلة جدا، أنه أبناء الوطن اليوم عندنا موروث وأصالة جميلة رائعة جدا في المملكة العربية السعودية، الحفاظ عليها وعلى هويتها وتاريخنا وثقافتنا ترى رسالة مهمة جدا. هيئة التراث والمتاحف ودورها المباشر ودعم الحرفيين في هذا المجال، فهذه مساحة رائعة جدا. حافظوا على هذا الكنز الثمين لهذا الموروث وهذا التاريخ في المملكة العربية السعودية.

0: الجميل أيضا من الأخبار مستمعي الكرام، جامعة أم القرى تسجل اختراعا لاستخلاص أكسيد الحديد النانوني من طبعا صناعة الصلب. هذا الاختراع ومن خلال ما سجلته جامعة أم القرى ممثلة في إدارة الملكية الفكرية اختراعا لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعنوان طريقة لاستخلاص مركب أكسيد الحديد الطبيعي النانوني من خبط صناعة الصلب. الجميل أنه هذا إنجاز علمي جميل يعزز جهود الجامعة في دعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة الفعل الاستفادة من المخلفات الصناعية وتضيفها في تطبيقات متقدمة. الاختراع كان مشاركة من كلية العلوم بالجامعة، وأيضا يمثل هذا الابتكار تطوير منهجية مستدامة لتخليق مركب أكسيد الحديد النانوني. وننطلق في جولتنا الآن من الرياض إلى المنطقة الجنوبية، تحديدا من أبها البهية، ومع زميلنا سعيد مشهور وأجواء البراد. سعيد مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا وسهلا، مساء الفل والكادي والأجواء الحلوة.
1: يحلي أيامك، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، كيفك سعيد يا حبيبنا؟
1: بخير ونعم الحمد لله. ننعم في المملكة العربية السعودية من فضل الله عز وجل، بداية بلاد الحرمين، ثانيا بما نعيشه، ثالثا بأجوانا هنا في أبها البهية وجميع مناطق المملكة مكملة لبعض. احنا وقتنا وقتكم في الشتاء، الشمال كذلك، الحمد لله الله قسم وعدل.
0: اللهم لك الحمد على نعمة هذا الوطن الغالي. سيد الجولة اليوم أكيد من جولاتك الممتعة اللي دائم نحظى فيها،
1: نقول إن شاء الله يكون فيها الفائدة والمتعة يا رب. المستمعين الكرام
0: اتفضل يا
1: سيدي. الزوار والأحباب، وأعود إليك ظافر بعد أن أستضيف ضيوفي الكرام. الله يحييكم ضيوفي الكرام من أبها البهية. أتعرف عليك
2: معاذ القحطاني.
1: يا هلا وسهلا معاذ.
3: يا عبد الرحمن الهيثم.
1: يا هلا وسهلا عبد الرحمن.
3: محمد باقدي.
1: يا حيهم يا رب، كيف حالكم يا رب؟
2: والله طيب،
1: شفتكم جالسين في هذا الجلسة، ما أدري سبحان الله، إحنا في الهواء الطلق الآن. وببدأ مع عبد الرحمن. عبد الرحمن، إيش رأيك في المكان؟ إيش رأيك في الأجواء؟ إيش رأيك بشكل عام وأنت زائر يعني لأبها؟
3: نعم والله، أولا الحمد لله الذي جعل الأمن والأمان في هذه البلاد ورزق أهله من الثمرات،
1: الحمد لله.
3: وثانيا الأمر جدا ينعم

0: من جاء وأقبل إلى أبها وعسير بشكل عام. الأجواء هنا جدا جميلة وممتعة وأكثر تأملا مع الله وأكثر سعادة في القلب والله العظيم، حسًا ووجودًا وإدراكًا يعني في الأمر أمام كل شيء.
1: أي والله الحمد لله.
0: اللهم
1: معاذ أيضًا بسألك عن هذا الموقف، نحن في حديقة سماء أبها هذه المطلة على أبها من ناحية الشمال، دائمًا تجي هذا الموقف؟
2: والله دائمًا أجي الموقع هذا، وسواء هنا في أبها ولا في خميس مشيط ولا في أي مكان، الأجواء هنا كلها وخاصة في شهر أغسطس شهر خير وامطار باذن الله.
1: تصير الخميس احر من ابها صح؟
2: فعلا الخميس احر من ابها.
1: ايوه تاخذون علينا الجو ما
0: نطلع من الخميس ونجي الى ابها ولا تكلنا في الفندق في الخميس.
1: اي تفرق،
0: لكن نجي الى ابها اكيد. ابها البهيه اللي تخلي مكانه طبيعيه.
1: عبد الرحمن محمد، محمد برضه بسألك عن أجواء أبها، قرب مني شوي الله يعطيك العافية.
3: قرب منك الملائكة
0: بإذن الواحد. أولاً
1: يعني الموقع والأماكن اللي زرتها.
3: الأماكن صراحة ما شاء الله تبارك الله، أبها في تطور بشكل مستمر في الطرقات وفي الحدائق العامة، وكذلك أضف على هذا الأمر في الحدائق والأماكن العامة ما شاء الله في تنظيم وفي ترتيب، وصراحة أبها اختلفت جداً عما سبقت من العوام السابقة، وزي ما ذكر الأستاذ نعم صحيح، زي ما ذكر الأستاذ معاذ أبها صراحة من الأماكن المبهرة واللي يرتاح فيها النفس، خلوة مع الله، تجد فيها أماكن ترتاح فيها نفسيا وتندمج بالأجواء الرهيبة والجو اللطيف
1: النفسية تتعدد.
3: نعم صحيح، وكذلك أبها من الأماكن اللي صراحة صح أنها منطقة جبلية لكن تمتاز في شهر أغسطس والربيع
1: الصيف بشكل
3: عام أحسن، بالخضار والأشجار والأكسجين، يعني حتى النوم يجيك طيب يعني. ونشكر أول شيء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان على ما يقدم وعلى ما يهتم في هذه المنطقة، وإن شاء الله أنها من تطور إلى تطور أفضل بإذن الله.
1: بارك الله فيك. طيب أنتوا كنتوا تسولفون قبل ما أجي، يعني إيش سوى لكم؟
2: والله سوالف
1: عن الجو، عن أشياء خاصة، أشياء خاصة ما طلعت.
2: لا والله سوالفنا كانت عن يعني تاريخيا زمان وبشكل عام، يعني
1: المنطقة كامل
2: بشكل عام، يعني نتكلم عن أشياء قديمة والتاريخ بشكل عام، ونحب يعني نتكلم في الأشياء التاريخية أكثر يعني.
1: يعني تحرصون دائما على الثقافة القديمة والحديثة وتعيشون الأجواء، خصوصا أنتم جالسين لهذا الجلسة اللي ما شاء الله جلسة أخوية.
0: شوفوا هو الأمر إن كنت تبغاه يعني التعديد في ماذا كنا نتكلم سابقا عن العقل وكيف أن الله ميز الإنسان عن كامل خلقه بالعقل فقط. الأمور هذه والسوالف هذه تجي حسية أكثر مع هذه الأجواء.
1: يجيك مع الأجواء إنه فتحت موضوع ولا أحد من الشباب فتح موضوع سولفون فيها على الإطلالة الجميلة هذه.
0: نعم أكيد.
1: طيب
0: هو الأمر محمد أصلا هذا الأمر.
1: طيب وأنت يا محمد إيش الأماكن اللي زرتها في أبها، يعني لو تحدد لي مثلا المواقع؟
0: صراحة توجهت على جهة تبغى في أبها ولا في المنطقة الجنوبية؟ خلينا نقول
1: لا في أبها والمهرجانات.
0: جميل، زرت مهرجان أبها صراحة. نعم مهرجان صراحة كان تنظيم فيه جدا جميل ورائع، وكذلك المعارض مختلفة، ثقافات جت من اليابان، جت من دول أفريقيا، من الشمال الأفريقي، من غرب أفريقيا، كذلك زرت صوت
1: أيضا دول الخليج برضه مشاركين جميع الدول في هذا المهرجان.
0: نعم نعم نعم صحيح. كذلك رحت صوت أبها اللي متواجد حي المحالة
1: جنب الإذاعة.
0: نعم جنب الإذاعة التلفزيونية، فكان برضه كذلك تصميم وكإنارات شيء لطيف يعني في الأول والأخير، وتنظيم كان رائع. أضف على ذلك ذهبت إلى
1: ممشى الضباب. دكتور
0: أكيد ممشى الضباب هذا يعني يعتبر من الأماكن المفضلة
3: خاصة

0: في فترة الوقت في فترة الصيف يعني إن صح التعبير. أضف على ذلك حديقة أبو خيال نفس الطريقة جميلة، ممشى الفن كذلك اهتموا فيه ونظموا فيه وكان لطيف وجميل، وما شاء الله اللي يعني خلى الروح حقت أبها البهية يعني تندمج أكثر وجود أخواننا وزوارنا المصيفين سواء كان
1: نعم تبتهج لما يكون هناك في زوار وثقافات مختلفة
0: صحيح. تؤدي قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث حوار مختلف في منطقة من المناطق يعرفها الشخص الذي أتى منها سواء كانت دول الخليج أو المناطق المتواجدة. نعم جدا جميلة صراحة.
1: طيب معاذ إيش أفضل مكان عندك دائما تزوره؟ حدد لي مكان معين.
2: مكان ارتاح فيه هنا في ابها
1: اي
2: والله اني ارتاح في المنطقه هذه لانها جنب البيت
1: في سماء ابها جنب البيت
2: اي جنب البيت من قريب من قريب المطعم
1: يعني تاخذون عشاء وانت عبد الرحمن في مكان معين يعني دائما تعرف
3: انا بصراحه كانت اول مره هذه اتي هذا المكان لا سماء ابها لكن قد يكون يعني الافضليه بالنسبه لي انا شفتها من جهة المسكي والحبلة
1: المنتزات الطبيعية
3: لأني يعني كلها صورة جديدة بالنسبة لي فكانت تميز الحبلة
1: منتزات طبيعية
3: أبها متميزة كثيرا بالخليط اللي يجمعها من الخارج
1: مهرجانات وثقافات وزوار
3: نعم ثقافات وذا والسيارات طبعا ما تخلى السيارات الخليجية تشوفها في كل مكان وحتى الناس
1: بالضبط. أتمنى لكم طيبة الإقامة وفرصة طيبة قابلتكم يا شباب وسعيدين جدا بهذا الحوار معكم. شكرا ضيوفي الكرام معاذ وعبد الرحمن ومحمد وعودة إليكم زملائي في الاستوديو
4: شكرا لك سيد وشكرا لضيوفك الكرام يا سيد يعطيك العافية على هالجولة الممتعة والحوار الجميل مع ضيوفك.
1: الله يعافيك طافر
4: يا هلا وسهلا حياك الله. وبهذه الجولة الجميلة يعني سعيد امتعنا بهذا الحوار الممتع مع ضيوف الكرام والأجمل هو الإطلالة الحلوة من أبها البهية وخاصة الأجواءهم كانوا يتكلمون عن الأجواء ووجودهم في هالمكان اللي يقول أنا قريب وعلى طول أجي لهالمكان فهي عملية الروح النفسية اللي تضفي شيء من الجمال يعني أنت تختار مكان وتزوره وتستانس فيه وتمصط فيه وحتى لو كان مكان بسيط يعني أنت وأصدقائك فهي الجلسة واللمة الحلوة والسوالف اللي تجيب العافية أحيانا لما تستذكر أشياء يعني كان من حديثه وأنهم يتحدثون عن الأشياء القديمة وذكريات القديمة وهي من أجمل ما يمكن الحديث عنه فذاكرة المكان وذاكرة التاريخ وذاكرة الموروث هذه من الأشياء اللي فعلا تحفز أنك تتكلم عنها وتجد لها مساحة في مثل هذه الجلسات الطيبة مع أصدقاء وأهل أو أقارب أو محبين فالله يجمع بيننا وبينكم في خير إن شاء الله ويجمع الجميع على الصحة والعافية والمحبة دائما. معكم دائما في برنامج هوا بلادي نتنقل من مكان لمكان وموقع لموقع مع زملائنا أيضا اللي يتنقلون أيضا في أماكن مختلفة وجولات متعددة وموضوعات أجمل المشاركة هي الأجمل معكم أنتم المستمعين الكرام والحوار معكم هو الأجمل خلال مشاركاتكم كان اليوم سؤالنا معكم مفتوح عن الموجز لرحلتكم السياحية في المملكة والبعض أعطانا إجاباته وشارك معنا وقدم كل ما لديه من حديث في هذا الجانب. إجازة سعيدة واستمتعتوا أهم شيء انبسطتوا وروقتوا هذا هو الأهم. عودة إلى المدارس وعودة إلى العام الدراسي إن شاء الله ناجح بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي في التقديم رافقني في الإخراج فيصل النفيعي ومن الإعداد عايشة الزير تقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم وأنتم بصحة وعافية بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين في أمان الله.

0: الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجمني يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاءً.

صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها. من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ كانت هذه إعرف.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في أربعة مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى به كما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: ورفعت الأيدي.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في دقائق. الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير. أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق. قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصا إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك هل هذا المكان يستحق؟ أحيانا تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسيا. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جدا: إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاما: دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خلك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور، مو مكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعب.

0: صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: من وين ما حبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده من مقهى ديرتي التي نقدمها لكم من منطقه جازان. هذه اطيب واجمل التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحار. اليوم نقدم لكم مقهى ديرتي في احد المقاهي في المحافظه الجميله والرائعه، محافظه الفل، محافظة أبو عريش. واليوم احنا متواجدين في هذه المحافظة الجميلة والرائعة معي الأستاذ خالد رياني. حياك الله أستاذ خالد.
1: الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسا عليك حقيقة.
0: والله يحيينا أبو عريش،
1: سعدت أني أكون معك حقيقة في هذه الساعة المباركة.
0: ونحيي المستمعين في أبو عريش،
1: ونحيي المستمعين مو في أبو عريش، في جميع مناطق المملكة.
0: لا، نحييهم هنا من أبو عريش يعني.
1: ونحييكم من أبو عريش موطن التراث والتاريخ والفل والكادي.
0: ومعي أيضا الأستاذ المنتصر بالله دراج. حياك الله المنتصر.
2: أهلا وسهلا،
0: وشكرا لك على كرم الضيافة واختيار هذا المكان الرائع والجميل.
2: أهلا وسهلا أستاذ جماح، احنا اليوم سعيدين أنكم بتواجدكم في محافظتكم، محافظة أبو عريش. وأبو عريش صراحة تبتهج بمقدمكم وبكل زواره.
0: تسلم والله، المقهى جميل ورائع. ليش اخترت المكان هذا؟
2: احنا اخترنا المقهى هذا حتى يحاكي نوعا من التراث العريشي الذي يعني احنا غالبا زوارنا من كل مناطق المملكة وكذلك زوارنا من الدول الخارجية لما يأتوا إلى السياحة نحاول انه يبدؤون من هذه الأماكن التراثية الجميلة،
0: ما شاء الله،
2: لأنها تعكس تراث المكان وتعكس تراث الزمان.
0: طبعا احنا على الحزام الدائري ما شاء الله المكان هذا أستاذ خالد، يعني كما تشاهد المنظر جميل على هذه المزارع الخضراء في محافظة
1: طبعا
0: أبعريش.
1: تزدهر وتشتهر محافظة أبو عريش بالزراعة،
0: يا سلام.
1: ولهذا في أول سد وادي أول سد أو من أكبر السدود في المملكة،
0: وقريب منها
1: سد وادي جيزان. نعم، وهذا السد ما هو ناتج إلا عن كثرة أمطار وسيول ومناطق زراعية كبيرة. المناطق الزراعية اللي كانت تغطي وما زالت تغطي محافظة أبو عريش هي كانت تسمى سلة
0: غذاء المملكة.
1: وهذا سبب رئيسي طبعا لعمل هذا السد، الاستفادة من الأمطار والسيول التي كانت تغمر

0: المحافظة. طبعا من أشهر الأودية اللي تغطي محافظة تبعليش طبعا معروف اللي هو وادي عز الدين
1: ما شاء الله.
0: ولهذا طبعا احنا في السد وادي جيزان هو المسمى لوادي جيزان لكنه الذي يتبع إلى محافظة تبعليش.
1: الله يعطيك العافية. طبعا الكوب الفنجان اللي قاعدين معانا اليوم شايفه من مش من الطين لكنه مزخرف كذا وشكله. القهوة حقتك ايش نوعها اليوم يا؟
2: اليوم احنا نتكلم عن البن القهوة السعودية الجميلة اللي صراحة ما ذاقها احد الا وفتن فيها فما بالك وانت تذوقها في احد الاماكن التاريخية. ونحن هنا في اطلالة مباشرة على مسجد القباب الذي حظي بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي عراب الرؤية
1: طبعا, وايضا الاطلالة على مسجد القباب وايضا على المزارع الجميلة والرائعة.
2: نعم صحيح. احنا نتميز ابو عريش بانه منطقة زراعية وبيئة جاذبة للمزارعين والفلاحين لأنهم يهتمون خاصة الناس اللي عندها اللي تهتم بالأنعام وكذلك الحيوانات الأليفة. فإحنا الآن مالك إنه أبو عريش الآن يتواجد فيها ما يقارب 15 مربط وإسطبل للخيل.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ خالد ما شاء الله تبارك الله جايب لبس شعبي, لبس جميل, لبس تقليدي يحكي أصالة وتاريخ وتراث أبناء محافظة أبو
0: والله
1: عريش.
0: أنا طبعا من الناس المحب
1: من عشاق لهذا اللبس,
0: من محب ومن عشاق هذا اللبس حقيقة. يعني طبعا لابد أن نعتز بهويتنا التراثية. محافظة أبو عريش من المحافظات التي لها طابع تراثي كبير في المنطقة.
1: جميل.
0: لها استقلاليتها يعني عن معظم المحافظات حقيقة في التراث. محافظة أبو عريش لما جينا نتكلم عن
1: خلينا في اللبس معاك. اللي
0: طيب
1: لابسه
0: اللبس طبعا يحاكي معظم التراث في اللبس التراثي في المنطقة وهو المكون من المصناف و السميج ونعم. كما انه لابد انه يكون عندنا هذا العقد من الورد ومن الفل اللي ومن الفل ومن الكادي. نعم هذا شيء من الموجود وليس من منطقة أخرى. طبعا طبعا المنطقة بحكم أنها زراعية وأرضها زراعية فاشتهرت عادة محافظة أبو عريش بإنتاج الفل والنباتات
1: العطرية
0: عامة, لكن أكثرها شهرة طبعا الفل والكادي.
1: يا سلام.
0: وهذه احنا نعتز فيها ونتمسك بحقنا حقيقة في هذا.
1: صالح خيري من الفنانين من
2: نعم أبو عريش. أبو عريش فيها يعني صراحة أذواق موسيقية عالية جدا في عدد من الموسيقيين اللي كانوا من أبو عريش. ودائما في المحافل الوطنية نبتهج بسماعهم عندما يتغنون بالمنطقة عامة وبأبو عريش خاص.
1: يعني في اثنين ما شاء الله يمكن اللي أعرفهم صالح خيري وعلي عيسى.
2: نعم
0: ما شاء الله. طلال جبلي هذا من أقدم الفنانين حقيقة
1: تاريخ.
2: نعم ما شاء الله.
0: يعني الفن عندنا في بعريش ما زال نمشي عليه ترى احنا حقيقة ونعتز فيه. على فكرة الأوبريتات حق الأيام الوطنية ما زلنا متمسكين في صالح خيري ومتمسكين في علي عيسى ومتمسكين في أبناء أبو عريش. الآن ما شاء الله طالع لنا جيل شاب يغني برضو بنفس الـ
1: ما شاء الله
0: بنفس الـ النمط الذي يعني. الفلكلور. نعم طبعا احنا عندنا ابرز الشخصيات اللي ما زالت تحافظ على هذا اللحن استاذ تركي الدبيان ملحن رائع جدا وما زال متمسك بهوية التراث في الفن التراثي في محافظة تبعليش.
1: أظن كان في حفلات تقام المنتصر لهؤلاء الفنانين كانوا موجودين يعني في على مسرح جمعية الثقافة والفنون مثلا. نعم. في مدينة جيزان وكثير من الحضور الجماهيري اللي كان يرافقهم في. نعم. حفلاتهم.
2: نعم صحيح لأنهم صراحة لهم جمهورهم ولهم شعبيتهم لا سيما عندما يكون من ابن المكان يكون له طابع فريد يكون له نكهة خاصة.
1: الله.
2: أنت لما تتغنى لما ابن ديرتك وابن محافظتك يتغنى بالعكس هذا ما نسعى دائما أن نطمح أنه دائما ندعم بعضنا البعض ونحفز بعضنا البعض حتى الأجيال القادمة تحذو حذوهم. يعني
1: أنت ذكرت يعني في بداية الحديث بعض

0: المهنة الجميلة الموجودة، وذكرت منها تربية الخيول تعتبر مهنة جميلة، والزراعة أيضا كما تفضل الأستاذ خالد. لكن أيضا في مهن موجودة يعني ما كان يمارسها أبناء المحافظة.
1: نعم، احنا صراحة أول شيء في أبو عريش احنا سعيدين أنه عندنا أقدم مركز أبحاث زراعية.
0: ما شاء الله،
1: مركز الأبحاث الزراعية يعتبر الأول في على مستوى المملكة العربية السعودية ومن أقدم المراكز. فهذا ساعد أنه في أول شيء أنه الزراعة تتطور بتطور قوي، لأنه كان في دعم كبير من مركز الأبحاث الزراعية. أما بالنسبة للحرف وطبعا المهن أبو عريش ولادة، وأنت لما أصلا احنا سوق عندنا سوق الأربعاء، هذا السوق الشعبي الجميل اللي لما تنزل فيه، خاصة عندما تسقط يعني قطرات المطر الجميلة وأنت تسوق في هذا السوق الجميل الشعبي، تستذكر فيه روح الزمان والمكان، يعود بك الزمن إلى العديد من السنوات.
0: ممكن الأستاذ خالد أكبر منا شوية، أكبر منك مش أكبر مني، أنا أكبر منك بس هو أكبر منك، ممكن عارف بعض
1: جميعكم أكبر قدرا.
2: طبعا معروف سوق الأربعاء أو سوق الصميل في بعريش، هي من أشهر
0: الأسواق،
2: من أشهر الأسواق على مستوى المنطقة إذا لم يكن على مستوى المملكة، لأنه قديم حقيقة. وسوق الصميل في أبو عريش امتداد للإرث التاريخي في محافظة أبو عريش. أنا طبعاً من الناس اللي سوقت مع الوالد الله
0: يرحمه. ما شاء الله تبارك الله.
2: وكان
0: أقول
2: كان
0: لابس الوالد شعبي ولابس الخطور والكاذب.
2: الوالد كان مزارع كبير في المنطقة. لحقت أنا عرفت تصريف السيول والاستفادة من السيول والري والعقوم والزبر.
0: أنا أبغى أروح فاصل بس وأرجع لك أستاذ خالد.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مكهى ديرتي. طبعا ما زال الحديث متواصل، معلش المنتصر خلينا نواصل الحديث شيق مع
1: كلنا مستمتعين مع
0: الأستاذ خالد حول تجربته في السوق الشعبي.
2: فكان الحب عندنا طبعا تعرف المعروف
0: الآن الحب اللي هو الذرة،
2: أي نعم حب الذرة، نعم كيس الشعير الآن هو الكيس اللي أجا قريب تمام، لكن كان من كثرة إنتاج الذرة في المنطقة كان يسمونه كيس أبو عرقة، كيسين ونص من أكياس الشعير للآن، كيسين ونص. وطبعا قبلها كان أكياس الكبير اللي طبعا من الوضين، لكن أنا عرفت طبعا أكياس أبو عرقة والله كان كيسين ونص تعبأ تروح من المجران، وكنا نروح
0: بمية كيس. المجران طبعا هذا المكان،
2: يا سلام نرجع للمجران طبعا
0: فيه تنقية أيوة الذرة
2: طبعا بعد بعد يعني. بعد الأمطار أو بعد السيول تيجي مثلا مرحلة اللي مرحلة زراعة

0: أو حرث الأرض.
1: نعم.
0: أول ما يكبر ويبدأ طبعا موسم الخضير اللي هو يعني هذا موسم الآن صار له مهرجانه، يجي فترة ما قبل ما يكون يعني الذرة أحمر، الفترة اللي يكون الحبة ما زال يعني أخضر، وهذا طبعا موسم الخضير، وكان الناس كلهم حقيقة يستمتعون. أنا قبل فترة كنت أتكلم أقول مهرجان خضير، الحبة هذا الخضير الآن يبيعونه، زمان يستحون يبيعونه، كان كلهم يعطون، كل الناس يجون من كل مكان، ما حد
1: يسمونه التخضر يعني.
0: التخضر نعم أي والله، ومخضارة وتخضير وكذا، أي والله تتخضر وكل الناس تخضرون. يجي مرحلة الحب، يجي بعدين مرحلة كان الناس يتعاونون زمان، أنا لحقت هذا الموضوع، كان الناس يتعاونون في النصيد
1: اللي هو الصريب.
0: أيوة نعم، لا قبل الصريب النصيد اللي هو ويسمونه عطين، نزل حش القصب اللي يكون حبه أحمر على الأرض، هذا يسمونه نصيد أو عطين، بحيث أن العطين بمعنى أن نحط القصب على الأرض يصنم، يسمونه زمان معطن.
1: أهم شيء ما يجي له سيل.
0: يجي أيوة صحيح صحيح، ولهذا أنا الحق طبعا أنه زمان برضو بعد العطين يجي فرحة لكذا، تيبس القصبة وتيبس الحب، يجي مرحلة الصريب. الصريب يودون يقطعون العذق طبعا، أيوة العذق الحب، ويودون في زنابل، يودون إلى المجران. المجران أرض مرتفعة من المزرعة، وكان طبعا الأراضي الزراعية تعتمد على السيول والأمطار، ما كانت تعتمد على المواطير اللي جت فيما بعد يعني.
1: نعم.
0: فأرض مستوية وينحط هناك طبعا عليها العذق. أول ما يخلصون في حي اسمها حزمة، يحزمونهم قصب طبعا، بعد ما يحزمون يزومون القصب على أشكال طبع هرمية، تلقاه يمكن أحيانا 100 محزام أحيانا 200 محزام في الزوام الواحد. أيوة نعم. يتجهون بعدها إلى خبط الذرة وتعبئته في أكياس، ثم نقل هذه الأكياس إلى البيت، ثم نقل هذا المزاوم إلى مكان مرتفع بعيد عن السيول
1: على الجمال.
0: نعم عن طريق الجمال. نعم زمان نعم أيوة، كان قابل للشاصات
1: ما شاء الله. كنت تروح السوق من بدري يعني من الساعة 6 صباحا
0: والله. شوف أول السوق هو أحلاه وهو أقوى.
1: نعم.
0: أول السوق
1: زمان يقول السوق فأوله،
0: السوق في أوله، ولهذا أنا أقول لك يعني موضوع الحب هذا زمان، المسألة ما كانت تتعبى بس حب الذرة، عندنا الدجر وعندنا حاجة زمان والله ما أذكر اسمها الآن، لكن عموما الدجر لا، هذه من الذرة اللي كانت تنباع يابسة اسمها قطن،
1: والجلجلان
0: أو قطن اسمها قطن تمام.
1: نعم.
0: القطن هذا يزرع زي الدجر لكنه يستفاد منه كأعلاف فقط، لأنه علاف يعتبر كانوا كبروتين يعتبر، يروحون بالبيت أخضر للبقر ولل
1: وأيضا السمسم يعني الجلجلان.
0: الجلجلان طبعا عندنا برضو احنا برضو كنا يعني بحكم أننا كنا مزارعين الجلجلان تيجي فترة طبعا زراعته، ثم أول ما يبدأ يظهر الثمرة حق الجلجلان أو
1: ما شاء الله. أنت جايب لي موسوعة معنا اليوم
2: منتصر. أنا حرصت صراحة على وجود الأستاذ خالد، لأنه الأستاذ خالد
1: طيب
2: يعتبر ما شاء الله مدرسة،
1: شخصا
2: هو معلم جغرافيا أصلا.
1: لا لا ما شاء الله الألوان الشعب والفنون الشعبية اللي اشتهرت فيها المحافظة كثيرة ما شاء الله تبارك الله، يعني إذا ذكر السيف ذكر أبو عريش،
2: نعم.
1: إذا ذكرت الرقصات الشعبية تذكر أبو عريش دائما وأبدا. نعم. أكيد عشت بعض الأجواء
2: يعني. هذا الآن تميز يعني المحافظة، إنه في الآن أغلب الزواجات يصير في عندهم مثل المقيل،
1: وهو
2: يسبق الزواج بيوم أو يومين أو حتى في نفس اليوم يكون يبدأ من بعد صلاة العصر، فيكون كرنفال من الفنون الشعبية وتجمع للعديد، خصوصا الأجيال الحديثة يعني الجيل الجديد يعني ينبهر بهذه الأشياء، خصوصا تعرف أنت مع التكنولوجيا وكذا، ولكن احنا
1: لازلنا الذكاء الاصطناعي بس نعم.
2: لازلنا إلى الآن نحاول قد ما نقدر أنه ندخل الجيل الجديد في التراث، دمجهم في التراث. وكذلك احنا نتميز بميزة في أبو عريش، أنه المحافظة أبو عريش تعتبر سنتر المنطقة.
1: نعم.
2: أنت تعتبر يعني إذا أردت
1: في قلب جازان.
2: نعم في قلب جازان يعني، ونحظى بصراحة من بدعم كبير وعالي جدا وعظيم من قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين.

0: وكذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأمرانا الشباب في المنطقة الذين لا يؤولون جهدا على تنمية أبو عريش وازدهار أبو عريش. اليوم أبو عريش أصبحت فاتنة
1: ما شاء الله تبقى.
0: صراحة
1: الزواج زمان، أنت جبتنا في الأعراس والزواج نعم. والزواجات زمان ترى غير زواجات اليوم، يعني ما في لا قصر أفراح، وكان الزواج في البيت.
0: للأمانة الزواجات قديما لها نكاتها، يعني كلما كان الزواج في البيت كلما كانت في روح في معنى بعيد عن التكلف.
1: صحيح.
0: وكذلك يعني الناس لما يجتمعوا عندك في بيتك يعني يشعرون بكرمك وجودك. صح. اليوم احنا كذلك اللي يتميز الزواجات الزمان في المنازل والبيوت انه الزواجات تكون من وقت مبكر. يختلف عن حالنا يعني اليوم، انهم الان اغلب الزواجات تبدا في وقت متاخر، ولكن سبحان الله يعني كلما كان الزواجات في المنازل كلما كان لها نكتها. نعم. كلما كان طابعها الفريد.
1: حتى الوجبه وجبه نعم. العشاء يعني كان يسموها المغمل الطاهر، يعني اللي يبداوا في طبخها من الظهر.
0: نعم صحيح. وكان يتوافدون،
1: يعني انا اذكر الشيخ عيسى دراج هو عمك.
0: نعم.
1: الله انعم واكرم بهذا الرجل الطيب. يعني كان زواجات قديما ما شاء الله تبارك الله من الفجر وهو موجود.
0: نعم صحيح. عمي الشيخ ضيف الله ما شاء الله تبارك الله، يعني من
1: الشيخ ضيف الله. نعم.
0: من الناس
1: اللي يصير بس يعني
0: لا ابدا، جد عيسى عينه ما يحتاج، كلهم علم على راسه نار. فكان نعم يعني، وعم الشيخ ضيف حريص انه الاشياء الشعبيه تستمر.
1: يا سلام.
0: والتراث يستمر، لانه كلما كان لديك ارث كلما يعني تكون لك قيمه أكثر.
1: تذكر العصريه كانت، هذه كانت لعبه السيف.
0: نعم
1: نعم
0: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: يتميزون فيها عندنا العديد.
1: نعم.
0: صراحة.
1: وفي المساء كان تجيك لعبة المعشى
0: والأرضى. نعم.
1: يعني أشياء ما شاء الله تبارك الله،
0: فخامة، تعيش كأنك في كرنفال. نعم يعني صراحة الآن لما تشوف الشيء هذا تنبسط، لأنه يحسسك بروح الماضي، يحسسك بعبيق عبق الماضي وروح الماضي، يعني تستشعرها. يعني كلما يعني كنا انشغلنا بالحاضر، ولكن تعود هذه المناسبات لإحياء التراث وإحياء الماضي بطريقة جميلة.
1: خالد خلص حتى الكوب ويستمع له.
2: أخذ بالعكس والله.
1: أذن طردت شوية بس شايف وقاعد يفز.
2: طبعا أنا أضيف كلام على كلام الأخ المنتصر. طبعا الأخ المنتصر هو ابن عائلة مشيخ.
1: نعم.
2: ويحتفظون بالتراث إلى الآن حقيقة يعني. يمكن أنا من الشخص
1: أنت عشان أكبر منه يعني.
2: أنا قريب منهم كثير حقيقة. أنا قريب منهم الحقيقة، عرفت أبو رحمة الله عليه مع الشيخ ضيف، حقيقة من الناس اللي ما زالوا يعتزون بالتراث، وإلى الآن في بيوتهم مواد أثرية محفوظة بهم إلى الآن يعني.
1: ما شاء الله تبارك.
2: طبعا أنا أضيف على كلام المنتصر، طبعا في الزواجات، الزواجات
1: عادات وتقاليد،
2: عادات وتقاليد عندنا حقيقة في بعريش شيء نعتز فيه من قديم الزمن، إحنا عشان عليها وما زلنا نمشي عليها طبعا.
1: ايش رايك نروح الفاصل وبعدين نجي نتكلم عن هذه العادات الجميله. فاصل مع زميل مشب.

0: من جديد مستمعينا الكرام نرحب بكم في مقهى ديرتي، ضيوفي المنتصر بالله دراج وايضا الاستاذ خالد رياني من احد المقاهي الجميله والرائعه في محافظه ابو عريش. وقفنا عند العادات وتقاليد الزواج،
1: فكان احلى ما فيها طبعا ابتدي يومنا بالطلاب.
0: الطلاب الدعوات يعني.
1: الله، الدعوات هذه لها عبق عجيب. تقوم كذا العصر يطلعون الناس يتغدون ويطلعون الناس العريس سمان او حتى في الختام.
0: كان العريس يمكن يوصي اخوه الصغير علشان يوزع.
1: لا لا لا لا لا لا, لا يوم
0: الحق
1: يوم يوم لا يوم العرضه هذا يطلبون، سواء في الهود او سواء في الزواج، سواء في هود الختام او سواء في الزواج. الطلاب انه يطلع تطلع الفرقه من البيت بالعريس او سواء في الختان بالختان نفسه، ويروحون يطلبون اخوالهم او عمامهم او كبارات القريه
0: جاها يعني.
1: هذا يطلعون وكل القريه معهم يمشون في صوت جميل. ما زلنا يعني ما زلت اسمع الطرب.
0: تعرف بعض الهزيج اللي كانت تقال؟
1: ما اذكر اسمائها لكن حقيقه
0: ولا الصوت ما زال
1: الحقيقه ايوه، لانه لها لحن رائع جدا. هذول كلهم كل واحد منهم يعني مثلا كمثال خال العريس يستقبلوا في في في في دارته ويلعبون على طول سيف في نفس البيت، ويخرجون الى شخص اخر ونفس الكلام يستقبلهم ويعطيهم المويه ويلعبون ويخرجون لبيت اخر، ثم الانتقال الى الميدان. على الميدان اللي هو مجمع القريه بالكامل زمان. ولهذا انت تسمع شوف في كل قريه او في كل محافظه مدينه مثلا تلقى لها ميدان تاريخي.
0: نعم.
1: حقيقه يعني احنا عندنا ميدان
0: عاده يكون ملعب كوره احنا
1: الان ملعب يسمونه اي والله. ولهذا ترى على فكره كانوا يقولون ملعب، ما يقولون ميدان، يقولون ملعب محل اللعب. ومن هناك يصفون خط يلعبون اول حاجه عرضه، وما بين عرضه وعرضه ينزلون مجموعه من الشباب في السيف.
0: يا سلام، دقه سيف
1: حقيقه. دقه سيف ولعب لعب يعني من الأشياء اللي تعتز بقوتها ولها لها هيبتها حقيقة. لعبة السيف
0: لحقت أنت الكلام هذا المنتصر ولا
2: أنا صراحة يعني اعتبرها نوعا ما
1: لا لا لا
0: على خفيف بس
1: منتصر لحقها لأنه بيتهم ما زالوا
0: يعني بيتهم عند الملعب يعني
1: بيتهم هم الأساس نفس المجاي أيوة كشيخة يعتزون بهذا في كل مناسبة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب المنتصر، أنت يعني أول ما دخلنا المكان هذا فكنت تشير يعني لبعض اللوحات الجميلة اللي موجودة في المكان هذا، يعني هذا المكان الجميل وهو يتزين بهذه اللوحات الشعبية. أنت الآن كشاب من أبناء المحافظة ماذا يعني لك هذا الشيء بصراحة؟ يعني
2: صراحة
0: يعني تشاهد العشة موجودة.
2: نعم.
0: تشاهد منظر الصورة للناس وهي تجتمع على البير، صورة لبعض الناس وهم يحصدون الأراضي الزراعية، كيف تشاهد هذه المناظر؟
2: للأمانة هذه أول شيء احنا يعني حرصنا وجودها لأنه يكون فيها محاكاة ما بين الماضي والحاضر، وحتى الأجيال هذه إنها لما تجي تشوف في عندهم يعني عدة أسئلة يسأل إيش هذا إيش هذا. يعني أنت لما تتكلم عن أبو عريش أنت تتكلم عن أشياء تاريخية عديدة، لا سيما المسمى عندما تقول درب النجا.
0: يا سلام،
2: لما تتكلم عن درب النجا من وصل إلى أبو عريش فقط النجا.
0: بس الأستاذ خالد يقول لي قاعد يأشر لي على صورة كذا، صورة المرسى.
2: نعم،
0: الأكلات الشعبية الجميلة اللي تشتهي فيها المحافظة.
1: طبعا مشهورة المحافظة أبو عريش. أبو عريش حقيقة يعني أنت لما تتكلم على أبو عريش والله عبق التاريخ.
0: درب النجا
1: والله درب النجا وعبق التاريخ. طبعا على فكرة يمكن في صورة اشتهرت في مجلة تقريبا اسمها اليمامة الكويتية، أشارت إلى صورة من زواج
0: هذيك القبس الكويتي
1: يعني. القبس الكويتي تقريبا. نعم. القبس الكويتي تقريبا. الصورة أشارت إلى هذا إلى أن هذه من عام 1985 ميلادي تقريبا 1405 هجري. الصورة تحكي سفرة المنطقة بما فيها من
0: ما شاء الله.
1: أيوة السفرة الجيزانية أنا أكاد أقول أنه تتميز عن جميع سفر محافظات ومناطق المملكة.
0: إيش اللي تحبه أنت في السفرة الجازانية؟
2: صراحة إحنا الميزة عندنا في منطقة جازان إنه في تتنوع المواعيد، المائدة الجبلية، المائدة التهامية، المائدة الساحلية.
0: أنا خليني في أبو عريش.
2: ولكن أبو عريش أنا
0: الوجبة اللي راح تعزمني عليها
2: صراحة معروفة المرسى هي القاعدة الأولى في السفرة العريشية، وبعد ذلك يأتيك المغش. أنا صراحة من عشاق المغش.
0: ما شاء الله تبارك.
2: يعني منظر المغش كذا وهو مكتظ باللحم مع المرق.
0: بس تكفى يا
1: طبعا شوف المنطقه. ايوه شوف المرسى
0: هو قال لي
1: المرسى اصلا ما جت. ايوه المرسى ما جت كذا من فراغ، هي ما جت من محافظه ثانيه، هي جت من الذره عندنا الدخن
0: و يعني هي انواع على كذا.
1: ايوه نعم عندنا الدخن،
0: يعني في مرسى بالدخن، في مرسى
1: السمنة عندنا طبعا تحت. يعني حقيقه من الـ من الـ من الاشياء المميزه في محافظه ابو عريش انهم الزراعه عندهم نعم. الزراعه عندهم طبعا تلقى في كل بيت تقريبا قديما البقر
0: نعم
1: والحقنة والسمن، ولهذا في كل بيت كانت تلقى سمن يعني طبعا.
0: ما شاء الله تبارك.
1: العسل هذا أنا مما عرفته.
0: واللي لفتك أنت أكثر المنتصر اللحوح
1: العسل
2: الحيسية لما كذا تكون مرشوشة بنوع من البهارات وهذا.
1: يا سلام
0: هذا يعني
2: لحمة الميفة
0: قاعد يعمل حاجات يعني تخلي الواحد تفتح الشهية.
1: والله يا أخي شوف أنت جيت تتكلم عن المرسى أولا مكوناتها
0: يا أستاذ خالد، وتكلم عن المغاش وعن الحيسية.
1: الله
0: يعني حاجة تفتح النفس يا
1: وهذه إن شاء الله بإذن الله بعد الحلقة هذه نتجه إلى إن شاء الله بإذن الله
0: بإذن الله عز وجل. طبعا احنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة بصراحة، ما أدري كيف الوقت مضى، لكن سعدنا كثيرا بتواجدنا في ضيافة هذا المقهى في محافظة أبو عريش. شكرا لك أستاذ خالد. عادة تحب أنها تيجي بس بسرعة، ما زالت موجودة
1: يحافظون على السفرة كما هي
0: الجزائر
1: بدون مطاعم.
0: طيب عادة كانت قديمة موجودة وحب أنها تكون موجودة.
2: احنا الاعتزاز والاستمرار على تراث المنطقة
0: نعم.
2: وتراث المحافظة.
0: الأستاذ خالد رياني شكرا جزيلا لك. الأستاذ المنتصر بالله دراش،
2: احنا كنا سعيدين اليوم بوجودكم في أبو عريش، وإحنا سعيدين بوجودنا معكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة.
0: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. بأمرين ملكيين، إحسان مؤسسة مستقلة وتشكيل مجلس أمنائها. المملكة تدشن المرحلة الثالثة من تصدير المنتجات اللبنانية. اجتماع خليجي

0: صدر أمر ملكي يقضي بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح باسم مؤسسة إحسان للعمل الخيري، تهدف إلى تعزيز العمل الخيري وربط المتبرعين بالمستفيدين. كما صدر أمر ملكي بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة الدكتور ماجد القصبي، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد. ويأتي هذان الأمران الملكيان امتداداً للدعم الذي تحظى به منصة إحسان منذ إنشائها في عام 2021، فيما استقبلت المنصة أكثر من 440 مليون عملية تبرع بلغت قيمتها الإجمالية 17 مليار ريال. المزيد في هذا التقرير.
1: بهدف تعزيز العمل الخيري وربط المتبرعين بالمستفيدين من خلال تقديم فرص تبرع متنوعة، صدر أمر ملكي بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح باسم مؤسسة إحسان للعمل الخيري، وتشكيل مجلس أمنائها لتنتقل بذلك إلى مرحلة جديدة من النضج المؤسسي والابتكار. هذا التحول يأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي تحظى به المنصة منذ تأسيسها عام 2021 تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، حيث نجحت في بناء نموذج وطني موثوق بأعلى معايير الشفافية لضمان وصول المساعدات لمستحقها في شتى المجالات. وعلى مدار أكثر من 5 سنوات رسخت إحسان مكانة المملكة الرائدة في الخير، مسجلة أرقاما قياسية تجاوزت 440 مليون عملية تبرع بقيمة إجمالية تخطت 17 مليار ريال، في جسد يعكس ثقة المجتمع وتلاحمه. اليوم تبدأ إحسان فصلا جديدا كمؤسسة مستقلة تسعى لرفع كفاءة القطاع غير الربحي وتوسيع الشراكات لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي ومستدام.
0: أهلا بكم. دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد الدوسري اليوم المرحلة 3 من تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة عبر معبر المصنع البري الحدودي بين لبنان وسوريا، وحضر حفل التدشين ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني ونخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي شأن ذي صلة التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عقد في الرياض اليوم اجتماع كبار المسؤولين بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول المجلس، ويأتي الاجتماع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والصين. كما ناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب عدد من القضايا السياسية والأمنية الإقليمية، وفي مقدمتها أمن الممرات والملاحة البحرية وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب. انطلقت في محافظة جدة أعمال الملتقى القيادي الأول بمشاركة 28 قائدا من أعضاء النيابة العامة، ويهدف الملتقى إلى تعزيز القدرات القيادية وتطوير الكفاءة النيابية والإدارية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول المؤسسي وتزويد القيادات بأحدث أدوات التطوير، وصولا إلى بناء منظومة نيابية قادرة على تحقيق التميز والابتكار. في إطار جهودهما المستمرة لمكافحة

0: الرعاية المتطرفة في الفضاء الرقمي أسفر التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال ومنصة تيليجرام خلال النصف الأول من عام 2026 عن إزالة أكثر من 34 مليون مادة متطرفة وإغلاق 1275 قناة استخدمت في نشرها والترويج لها. من الساحل الشرقي للساحل الغربي مسار لوجستي متكامل يربط ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل بميناء جدة الإسلامي لنقل شحنة ترانزيت قادمة من ميناء جبل علي بالإمارات وصولا إلى الصين مما يعكس مرونة الموانئ السعودية في توفير مسارات بديلة تدعم استمرارية تدفق البضائع.
1: يمثل الربط اللوجستي بين موانئ المملكة نموذجاً متقدماً لمرونة سلاسل الإمداد من خلال توفير مسارات بديلة تضمن استمرار حركة البضائع بين الشرق والغرب. وفي هذا السياق شهدت الموانئ السعودية مساراً لوجستياً متكاملاً لنقل شحنة ترانزيت قادمة من ميناء جبل علي في الإمارات مروراً بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل ثم إلى ميناء جدة الإسلامي وصولاً إلى وجهتها النهائية في الصين. ويعكس هذا المسار قدرة منظومة الموانئ الوطنية على التعامل بكفاءة مع المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية عبر حلول لوجستية مرنة تدعم استمرارية تدفق الشحنات وتوفر خيارات متعددة أمام حركة النقل البحري والبري. كما يساهم هذا التكامل بين الموانئ في تعزيز موثوقية سلاسل الإمداد ورفع كفاءة حركة البضائع وتقليل التأثر بالتحديات والظروف الراهنة بما يدعم تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي ويعزز دورها في ربط الأسواق الإقليمية والدولية وتسهيل حركة التجارة عبر مسارات أكثر مرونة وكفاءة واستدامة. ويؤكد ذلك جاهزية البنية التحتية الوطنية وتكامل الخدمات المينائية واللوجستية بما يتيح الاستجابة السريعة لمتطلبات التجارة ويحافظ على انسيابية حركة الشحنات في مختلف الظروف.
0: أهلا بكم. أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع محطة الضخ الرئيسية والخط الناقل للمياه المعالجة إلى الغابة الشرقية بمحافظة جدة بتكلفة تجاوزت 87 مليون ريال. ويشمل المشروع محطة الضخ الرئيسية بطاقة تصل إلى 28.8 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة بما يعزز موثوقية وكفاءة إيصال المياه المعالجة إلى الغابة الشرقية ويدعم استدامة إمداداتها لمشروعات التشجير والتنمية البيئية. منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء إذن التسويق لجهاز طبي مبتكر يعتمد على الجيل الجديد من تقنيات الحساسات الحيوية ويتيح الرصد المستمر والفوري والدقيق لمستويات الجلوكوز والأجسام الكيتونية في الدم على مدار الساعة بما يسهم في دعم متابعة مرضى السكري وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة. أطلقت وزارة التعليم وموهبة اليوم النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطني ويضم الأولمبياد مسارين متكاملين هما المسار العلمي نسمو والمسار البحثي إبداع مما يتيح للطلبة رحلة متدرجة تبدأ بالالتحاق بأحد المسارين أو كليهما وصولا إلى اختيار المتميزين لتمثيل المملكة في المنافسات الإقليمية والدولية. تستضيف المملكة في 14 من سبتمبر المقبل أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة وزراء التقنية والذكاء الاصطناعي بالدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو وصناع السياسات ورؤساء كبرى الشركات ليكون بذلك من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وجهت هيئة التأمين الشركات التي تقدم التأمين الصحي في المملكة بتوفير منتج تأمين صحي دون موافقة طبية مسبقة للعلاج بالعيادات الخارجية. ويعد هذا المنتج خيارا إضافيا ضمن حزمة منتجات التأمين الصحي المتاحة حاليا، بما يمنح أرباب العمل وحملة الوثائق مساحة أوسع لاختيار الحل التأميني الأنسب لاحتياجاتهم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 21 شخصاً و16 شركة و10 سفن على صلة بإيران. وفي وقت سابق أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض على إيران أقصى العقوبات في التاريخ، موضحاً أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً الاثنين المقبل لمناقشة التفاصيل. أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي التزام بلاده بالأمن البحري، مؤكدا أن تحقيق الأمن المستدام في مضيق هرمز يتطلب سلاما دائما. كما شدد البوسعيدي على رفض سلطنة عمان للمزيد من التصعيد أو الصراع في المنطقة. إلى آخر أخبارنا، حيث نفذت القوات المسلحة اليمنية 81 عملية عسكرية نوعية خلال 24 ساعة الماضية ضد مواقع وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية في جميع الجبهات، وأسفرت عن تحييد قادة وعناصر وتدمير معدات وآليات، مؤكدة أن هذه العمليات ردا على الاعتداءات الحوثية المتكررة على الأعيان المدنية وحصار الشعب اليمني. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. بأمرين ملكيين، إحسان مؤسسة مستقلة وتشكيل مجلس أمنائها. المملكة تدشن المرحلة الثالثة من تصدير المنتجات اللبنانية. اجتماع خليجي صيني في الرياض لبحث التعاون وتداعيات الاعتداءات الإيرانية. اعتدال وتليجرام تزيلان أكثر من 34 مليون محتوى متطرف خلال 6 أشهر. التعليم وموهبة تطلقان النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطنية. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعينا عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم ومخرج ومنفذ الحلقة محمد الفلاج. اليوم حبيت عنون الحلقة بعنوان علبة المناديل. علبة المناديل هي فلسفة أو استراتيجية نقدر نقول تساعدنا في ترتيب أفكارنا، ترتيب أولوياتنا، وكيف نقدر ننجز أعمالنا بطريقة مرتبة واحترافية بدون ما نضغط على أنفسنا ونحملها فوق طاقتها. ببساطة المفهوم الفلسفة هذه يعبر عن أنه علبة المناديل هذه هي المخ، هي العقل. علبة المناديل الورقية هي نموذج نمثل فيه عن الدماغ وكيف يتعامل فيه مع الأفكار، اللي هي عبارة عن المناديل اللي ممكن تكون 100 200 300 منديل في علبة واحدة. إذا نظرنا إلى العلبة وهي مليانة كذا، نعرف أنها هي مليانة أفكار مرتبة مصفوفة، بس كيف نبدأ وين ننتهي ومتى ناخذ الفكرة اللي بعدها. الكارثة اللي يقع فيها أغلب الناس هي السحب الجماعي. يعني إذا أنت حاولت أنك تسحب أكثر من منديل مرة واحدة، أنت هنا ممكن تأخذ 5 أو 10، ولكن تطلع المناديل مقطعة، ما هي سليمة وما هي عملية وما راح تستفيد منها، وممكن حتى تكون ممزقة. وعشان كذا ممكن نقول إنه إحنا لما جينا نحل المشكلة ننجز المواضيع بالعكس، عطلناها وخربنا على أنفسنا. الفكرة اللي يعتمد عليها العمل علبة المناديل هي أنها تكون هندسة العقل البشري بطريقة سعة الانتباه و اللي خلينا نقول إيش، التسلسل في الأفكار، التسلسل في التعاطي مع الأمور اللي إحنا قاعدين نفكر فيها بروسنا. دماغك أو عقلك، وهذا مش كلامي، هذا كلام علماء التشريح وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، زي كل مرة أقول لكم أنا ما أجيب شيء من عندي، أنا أجمع معلومات من مصادرها. عقلك مصمم بفتحة انتباه ما تتسع إلا لموضوع واحد وبتركيز عالي. يعني أنت لما تحاول تسوي 5 مهام مثلا، نفكر في المستقبل ونفكر في الفلوس ومشاكل العمل وواجبات عائلية ولب لب لب لب لب، هذه الأفكار كلها ما تقدر تطلع من الدماغ بطريقة أو كلها مع بعض. وهذا الشيء يصيب عقلنا بما يسمى في علم النفس بالانسداد الإدراكي. يعني أنت قاعد تضغط على مخك، فبالتالي أنت عملت له انسداد، عملت له بلاك، ما عاد تقدر لا تنجز ولا حتى تفكر بطريقة سوية. كيف نقدر ناخذ المهام بطريقة مرتبة، بطريقة انسيابية، بمعنى أننا نسحب المنديل؟ السر المذهل في علبة المناديل واللي أنا لفت انتباهي هو مو بس أننا ناخذ منديل، لا، السر أننا لما ناخذ منديل الأول، بمجرد أننا نسحب المنديل الأول راح نلقى أنه طرف المنديل الثاني طلع معاه تلقائيا. وهنا تجي حلاوة التسلسل في الأفكار وترتيبها وإنجازها بطريقة سليمة. راح نكمل في الموضوع وننتقل أكيد إلى فقراتنا، ولكن زي العادة خلونا نمزج ونرجع لكم.

ترند. في الحياة بشكل عام وفي العمل بشكل خاص عندنا معضلة كبيرة اسمها البداية. إذا قعدنا ننظر على جبل المهام اللي إحنا المفروض أننا ننجزها أو ننتهي منها اليوم، ممكن أننا نصاب بالرعب، ممكن أن نتوتر وحتى نفكر بإيش أقرب مخرج هو التأجيل. استراتيجية علبة المناديل تعلمك أنه لا تفكر في المناديل اللي هي داخل العلبة، لا، ركز فقط على المنديل الظاهر أمامك. ليه؟ لأنك لما تنتهي منه حترتاح نفسياً وتبدأ في المراحل، يعني كأنك قاعد تهدي نفسك وتفكر في الأولويات واحدة واحدة، نرفع المهمة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وكذا نقدر ننجز وبدون جهد يذكر. احنا هنا كنا نتكلم عن المفهوم التأسيسي لفلسفة المناديل أو فلسفة علبة المناديل الورقية. الجذور العلمية والنفسية للاستراتيجية، على إيش تستند هذه الاستراتيجية أو هذه الطريقة في التفكير؟ على إيش تستند؟ علم الأعصاب وكذبة المهام المتعددة. بمعنى احنا قعدنا سنوات طويلة نروج لتعدد المهام، إنه الإنسان اللي عنده قدرة على إنجاز أكثر عدد من المهام في أقل وقت ممكن هو إيش؟ إنسان خارق. ولكن علم الأعصاب المعاصر نسف هذا المفهوم تماماً. قال لنا إنه الدماغ البشري لا يقوم بمهمتين معقدتين في نفس الوقت. ليه؟ لأنه هذا اللي قاعد يصير اسمه التبديل السريع بين المهام. بمعنى أنه إحنا لما ننتقل من كتابة مثلاً تقرير أو رسالة إيميل وبعدين نرجع للتقرير، هنا دماغنا قاعد يستهلك كمية كبيرة جداً من الجلوكوز والأكسجين، وهذا الشيء يسوي زي الإيرور، يعني عندنا مشكلة. الآن إحنا عندنا جلوكوز مستخدم وأكسجين علشان نقدر نركز في المهام. هذا التبديل بين المهام يخلق حالة تسمى بحالة بقايا الانتباه، يعني جزء من عقلك يظل عالق في المهمة السابقة، يعني يقلل هذا العمل من الذكاء مؤقتا بمقدار 10 نقاط. يعني إيش؟ يعني إحنا قاعدين نتكلم عن حالة علمية كيميائية للدماغ، ينقص معدل الذكاء عندك بمقدار 10 نقاط، وهو بين قوسين ضعف تأثير إدمان المارجوانا على التركيز. هذا كله كلام علمي مثبت من خلال التحاليل العلمية. استراتيجية المنديل الواحد تحمي الدماغ من هذا النزيف الطاقي. يعني قاعدين احنا نتكلم عن عملية معقدة أو استراتيجية صعبة، ولكن احنا قاعدين نسهلها بأننا نتخيل أنفسنا أنه دماغنا هذا مثل علبة المناديل، ونسحب الأفكار أو نسحب المناديل واحدة واحدة. في قانون اسمه قانون يركز، وهذا القانون معتمد على التوتر الإيجابي. يربط القانون هذا العلمي بين إيش وإيش؟ بين الضغط النفسي والأداء. يعني لما تتزاحم المهام في عقلك أنت تحاول تسحب أكثر من منديل، هنا يرتفع التوتر عندك، يتدهور الأداء. والاستراتيجية المناديل، علبة المناديل، هي تخليك تعيد توجيه التوتر ليكون توترا إيجابيا. كيف يعني؟ يعني بدل ما أقعد أسحب المناديل كثير كثير وأنا ما استفدت منها ولا أنجزتها ولكني فرغت العلبة، أوكي؟ أنا بدل ما أسحبها كلها وأرميها وأنا ما استفدت منها، لا، التوتر هذا أنا أحوله إلى توتر إيجابي، بحيث أنه العقل يركز على طاقة كاملة في مساحة محددة وضيقة، يعني يخلينا نصل إلى حالة تسمى التدفق الذهني، وهي الحالة اللي يفصل فيها الإنسان عن العالم، يصل فيها إلى مستوى الإبداع والإنجاز. يعني إيش؟ يعني أنت تتحول من إنسان منجز بدون إبداع إلى إنسان منجز ومبدع. بدل ما تستهلك طاقتك وتتوتر وترفع الكورتيزون وتخفض الجلوكوز وتستهلك أكسجين، وهذا كله يطلع على فشوش، أنت قاعد تستخدم طاقتك كلها وتركيزك حتى تنجز بطريقة مفهومة. كل هذه الشرح اللي أنا قاعد أحكي عنه الآن هو شرح للمفهوم حق علبة المناديل، أو مهارة علبة المناديل، استراتيجية علبة المناديل، فلسفة علبة المناديل، اللي حابين تسمونه سموه، لكن هو في النهاية هو خطة يعني مدروسة من خلال علماء النفس، و
موضوع انه انجز انجز انجز هذا غلط. ليه؟ لانه في آلية برضو حقول لكم عنها اليوم اني كيف انجز وكم المدة اللي يفترض اني اخذها بين الانجاز والاخر. خطة عمل تفصيلية، يعني انا بعطيكم الان كيف نطبق الاستراتيجية على مدار الساعة، كيف نقدر نطبق استراتيجية علبة المناديل خلال اليوم، سواء كانت المهام هذه في البيت او في العمل.

0: ترند. وصلت معكم إلى فقرة الأفلام، ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويكند، اللي حاب يحضر واحد من الأفلام يسمع وصف الفيلم وينطلق إلى السينما. أول فيلم معانا فيلم محمود الثاني، مصنف لعمر 15 سنة، كوميدي، مدة الفيلم ساعة و45 دقيقة، بطولة نور النبوي. الفيلم هذا عندما تتشابه الأفلام، يعني السالفة ما هي مرة جديدة ولكن يعني مأخوذة بشكل كوميدي، تشابه الأسماء بين اثنين شباب، واحد ثري وعبقري في مجال التكنولوجيا والثاني عامل بنزينة بسيط خفيف الظل يتمتع بذكاء فطري. تتبدل حياة الاثنين ويدخلوا الاثنين في مغامرات فوضوية تقلب عالمهما رأسا على عقب، وتدفع كل واحد منهم لاكتشاف نفسه من جديد.
1: نايس جاكيت، هي الدنيا كده
2: اللي زين بينبسطوا.
3: والله ما فاكر جايبه منين، باينني كده من ليفربول، انتر ميلان. انا عايش بوردك، انا ببيع اكسبيه.
4: ايوه استاذ صادق، الميكروباص اتعلى يا استاذ صادق.
2: محمود،
3: وانا كمان اسمي محمود.
2: حبيبي محمود، انت هتدلع اخر دلع.
4: هو حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟
2: انا بطلت اشتغل من زمان.
5: محمود التاني بيس اوف شيت، انت اي لاف يو.
3: انا مش فاهم حاجه يا جدع.
2: هديك مليون جنيه
3: هكف شنطك العربية.
2: ايه اللي حصل لك يا محمود؟
6: انا متقدم لمدير فرع بلاب،
3: وده بكى هيطلب منه ايه، شبكه ولا متدلعه؟
2: انا عايز افهم ايه التهريج اللي بيحصل.
0: ترند. الفيلم الثاني معانا فيلم عكس سير، مصنف لعمر 15 سنة، برضو كوميدي، مدة الفيلم ساعة و45 دقيقة، بطولة عبد العزيز الشهري وعبد المجيد الكناني، ويحكي قصة عالم مختلف نوعا ما، شركة لنقل الأموال، ويحاول ناجي أنه ينقذ

0: زوجته من السجن بخطة سريعة وخطيرة، ويشاركوا في هذه الخطة عطاء اللي هو الشاب المتهور. ولكن لما تبدأ المحاولة للخروج من الورطة يطيحوا في ورطة أكبر وفوضى أكبر. طبعا هذه الخطورة بعد فترة من الوقت تصير إيش؟ كل اللي يجيهم قرارات خاطئة، وتبدأ مطاردات تسير عكس كل الخطط اللي خططوا لها.
1: هذا الإخلاص، هذه الأمانة،
2: اللي أقوله يتنفذ بالحرف.
1: في كل مرة تثبتون أنكم أنتوا النموذج،
2: وأحل الموضوع
1: اللي لازم موظفين الشركة يقتدون فيه
2: بدون قطرة دم.
1: الجزمة مثل الخزي.
2: جزمتك؟
1: المرة بعديها لك عشان خالك حمد.
3: أنت وش مردك؟
1: واضح أنك ما تعرف تتعامل مع البنات.
3: أنا متربي مع سبع بنات.
1: مو هذا المشكلة.
2: إذا كده محكمة وإذا كده مدروسة، يا ود يمين محسوسة صارت.
1: عندي إحساس في شيء غلط. مين من الشباب تحرش فيك؟
4: أنا أسمح لك تشكك في أخلاقي، بس ما أسمح لك تشكك في ذوقي.

ترند. الفيلم الثالث معانا والأخير فيلم باو باو ترول، وهذا فيلم عالم الديناصورات عائلي أنيميشن، يعني رسوم متحركة، مدته ساعة ونص. فيلم من الأفلام الخفيفة اللطيفة الظريفة. يحكي قصة إيش؟ مجموعة من الجراء تعلق سفينتهم في عاصفة غامضة، ويضطروا أنهم ينزلوا على جزيرة استوائية مجهولة مليانة بالديناصورات. هناك يلقوا واحد اسمه بريكس، وبريكس هذا هو عبارة عن جرو، ولكنه ظل في الجزيرة لسنوات طويلة جدا، وصار خبير في كل ما يتعلق بعالم الديناصورات. This doesn't make any sense. There's no island on the map. Pups, whatever this jungle throws at us, we'll be prepared. We are so not prepared! Run! I am running! I'm a bulldog! This is as fast as I can go! Dino Island is the greatest discovery in the world! This is amazing! Take

ترند. طيب إيش هي الخطة اللي ممكن نطبقها علشان يعني نقدر نمارس استراتيجية علبة المناديل؟ أول حاجة لازم نفكك التطبيق هذا على 4 أقسام. رقم 1 فرز العلبة، يعني طقوس المساء للتطهير الذهني. العقل البشري للأسف مكان سيء جدا للاحتفاظ بالأفكار، ولكنه برضو ممتاز لتوليدها. نفرغ الدماغ بمعنى أنه إحنا قبل ما ننام نقوم بتفريغ العلبة ذهنيا. ممكن في ناس تفضل الكتابة وفي ناس تفضل التسجيل الصوتي. بكل الأحوال ناخذ ورقة أو ناخذ تسجيل صوتي أو إيش ما كان طريقة التفريغ هذه، ونكتب كل فكرة، اتصال، قلق، مشروع، أي شيء يدور في راسنا نكتبه، ننقلها على الذاكرة العشوائية هذه علشان نعطي انطباع لعقلنا أنه إحنا تخلصنا من هذه الأمور، يعني شلناها من المخ وحطيناها في الورقة. 2 تجهيز المنديل الأول. من بين كل هذه الفوضى نختار منديل واحد، فكرة واحدة، عمل واحد، علشان يكون أول شيء نسويه الصباح. نتأكد أنه هذا المنديل واضح ومحدد. إحنا اتفقنا من البداية أنه المنديل يرمز للفكرة أو للعمل اللي إحنا نبغى نسويه. يعني بكتب مثلا العمل على أو أرسل إيميل لفلان، أكتب صيغة، ممكن أحط مبدئيا إيش الفكرة اللي أنا راح أرسلها في الإيميل، أكتب صيغة، أكتب أو أكتب تلميح يوضح لي آلية العمل. رقم 2 اللي هو بيئة السحب النظيفة، حماية الانتباه الصباحي. لما نقوم من النوم إحنا نكون عادة علبة التركيز عندنا مليانة وفي قمة كفاءتها، علبة المناديل الجديدة مرتبة ومصفطة ويا ما شاء الله عليها. رقم 1 علشان نقدر نبدأ بحماية الانتباه الصباحي، نمنع التلوث التشتيتي. يعني إذا فتحنا عيوننا من النوم ما نمسك الجوال، ما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أول نص ساعة. أنت هنا قاعد تسوي حشو للمناديل غريبة وملوثة داخل علبة عقلك. يعني ما نمسك الجوال نفتح أخبار مقالات ونشوف مشاكل الناس ونقرأ كومنتاتهم ونبدأ بالمقارنة ونبدأ رقم 2 عزل المنديل الأول. أبدأ على طول بالمهمة اللي حددتها يوم أمس. تذكرون لما أمس قعدنا نكتب الورقة، ناخذ أول منديل، نحط الجوال على وضعية الطيران. طبعا هذه الخطة تناسب الأشخاص اللي يشتغلون من بيتهم، ممكن نفسها بالضبط نطبقها على مكان العمل. ناخذ الجوال، نحط وضعية الطيران، ونترك الجوال على الجنب ونبدأ ب تنفيذ العملية الأولى. نغلق كل علامات التبويب اللي ممكن تخلينا نتشتت وما هي ضرورية، لأنه أنت الآن

قاعد تسحب المنديل الأول ببطء وبهدوء. البعد الثالث للعملية اللي هي تكنيك السحب الزمني، قاعدة 45 دقيقة. تذكرون لما قلت لكم أنه في قاعدة تقول لنا كم الوقت اللي نعمل فيه على المهمة اللي إحنا نبغى ننجزها، وبعدها كيف نرتاح؟ أنا قاعد أقول لكم الآن نقسم العمل على دورات، يعني نسمي هذه الدورة في استراتيجيات علبة المناديل دورات السحب النقي، بمعنى أنه المنديل الواحد راح يأخذ مننا 45 دقيقة كاملة من العمل على هذه المهمة دون ما نلتفت لا يمين ولا يسار ولا نمسك الجوال. بعد 45 دقيقة نعتبر أنه المنديل انتهى، خلاص أنجزناه، أتمينا العمل عليه، ناخذ 10 دقائق راحة كاملة بعيدة عن الشاشات. يعني إحنا نسمح لعقلنا الآن أننا نسحب المنديل الأول وأنجزناه، وطرف المنديل الثاني زي ما اتفقنا في بداية كلامنا عن تقنية المناديل الورقية. 4. التحرر النفسي، كيف نعالج الاستراتيجية هذه، كيف تساعدنا أننا نعالج أمراض العصر، يعني القلق، قلق أنه ما في وقت، قلق أنه الوقت ضاع، تسمى برضو موجودة في الاستراتيجية ويسمونها متلازمة المنديل الضائع. يعني احنا عادة في وقت المساء تحديدا يجينا تأنيب ضمير، اليوم كان عندي كيت وما أنجزت، كان عندي هيك وما أنجزت، كان عندي كذا وما سويت. الاستراتيجية المناديل تقدم علاجا نفسيا عميقا. إيش يسمى؟ يسمى بالرضا بالإنجاز الجزئي، بمعنى أنه الإنسان يقتنع بالجزء اللي أنجزه من العمل. لما تقتنع أنك أنت أنهيت منديل واحد ولكن بجودة عالية، أفضل بكثير من أنك تأخذ 10 مناديل وترميها كلها ما استفدت منها. أنت هنا لما تقنع نفسك بأنك أنجزت بجودة عالية، أنت هنا قاعد تتحرر من قلق الكمالية اللي يسبب في علم النفس ما يسمى بالشلل النفسي. مقاومة المنديل الخشن اللي هي المهام الثقيلة، دائما انت عندك مهام سهلة حلوة خفيفة لطيفة، وعندك مهام ثقيلة الدم، مهام انت شايل همها قبل ما تبدأ فيها، ما راح نفكر فيها، راح ننتظر إلين يجي وقتها. بعض المهام في حياتنا تشبه المنديل الخشن المزعج، تنظيف مثلا، تسديد ديون مالية، لقاء مع أشخاص معينين، مذاكرة مادة معينة، العقل يهرب من هذه المناديل دائما. هنا الاستراتيجية إيش تقول؟ تقول جزئ المنديل الخشن. إذا كان المشروع كبير أو مخيف اقطع منه قطعة، لكن هو نفس المنديل، ما رح ناخذ منديل ثاني، هو نفس المشروع رح نقوم بتقطيعه. يعني إذا كان مثلا عندنا مثلا اليوم بأرسل تقرير كامل، مطلوب مني إنجاز تقرير كامل، اليوم بكتب منه صفحة مثلا، بداية بسيطة تكسر حاجز الخوف النفسي. أنا قاعدة أكتب قصة، ما حقعد أفكر في كامل القصة بالوقت هذا، لا، أنا حفكر في مقدمة القصة فقط في الصفحة الأولى. 5. إسقاطات حياتية موسعة، مثلا العلاقات الإنسانية، كم مرة كنت تجلس مع عيالك أو مع شريك حياتك، جسمك معهم وعقلك يفكر في إيميلات العمل والمستقبل، وأنت هنا قاعد تحاول تسحب منديل غلط في وقت العائلة. استراتيجية المناديل تعني أنه لما نكون مع العائلة نسحب مناديل العائلة، هي الإنصات، الاهتمام، التركيز، ونرمي باقي المناديل في، نخليها في علبتها ما نطلعها. في الإدارة المالية مثلا، الديون، الالتزامات الحياتية عبارة عن جبل مخيف، اللي يحاول أنه يطبق هذه الاستراتيجية ما يقدر يسحب كل الديون عشان يحلها مرة واحدة، لا، هنا راح يصاب بإحباط أكيد، لازم يمسك بأصغر دين أو المنديل الأول خلينا نقول، ويركز كل طاقته المالية علشان يقدر يسدد هذا الدين. وزي ما اتفقنا أنه لما ننجز مهمة واحدة وبأعلى جودة، أفضل بكثير من أننا نلمس عشرات المهام وما نقدر ننجز منها ولا شيء، بمعنى أنه الإنسان يكون منجز بطريقة واحدة جيدة ملائمة، ولا أنه يزاحم. كلنا نمر بالفترة اللي نحس فيها أنه إحنا عندنا كمية إنجاز ما يكفيها حتى 24 ساعة،
التقنيات هذه لو كانت تبدو أنها معقدة نوعا ما، ولكن أنا أعدكم أنها راح تكون عملية وفعالة جدا، خاصة الأشخاص اللي عندهم مهام مطلوبة منهم، مو مثلا ترتيب بيت ولا طبخة، لا، مهام في العمل أنت راح تحاسب عليها وراح تقيم من خلال إنجاز هذه الأعمال. في الأزمات المفاجئة مثلا لما تقع مشكلة كبيرة يتشتت الإنسان، يتجمد العقل، ما يقدر يستخدم هذه الاستراتيجية بسهولة، لا، يسأل نفسه على طول إيش أسوي وكيف، يتوتر. التوتر هذا ممكن يخل بطريقة التفكير أو حتى يخلينا ما نفكر صح. لازم في المشاكل اللي الله يبعدنا عن الله يبعدها عنا وعنكم، المشاكل المفاجئة أو الأزمات المفاجئة توتر الإنسان، تخليه يفقد السيطرة على ترتيب أفكاره، حتى لو كان عنده معلومات عن طريقة التفكير سواء باستراتيجية علبة المناديل أو بأي طريقة ثانية، هو لا شعوريا راح يتوتر، راح يتشتت، والمفاجأة هذه راح تخليه يشعر بنوع من الفوضى. لذلك لازم وسط كل هالفوضى اللي أنت فيها لازم تهدأ وتركز على المنديل الأول. كيف أقدر أسحب المنديل علشان أسحبه بطريقة صح وأنجزه وأقلل من وقع التوتر النفسي اللي أنا فيه؟ التركيز على خطوة واحدة هي من أهم طرق التعامل مع حل المشاكل وحل الأزمات وترتيب الأولويات عند كل الناس. يعني الخطوة الأولى إيش بتكون، الثانية إيش بتكون، والإنسان لما يحاول إنه ينقذ نفسه بأنه يستعجل في إنهاء الأمور، فجأة يلقى نفسه دخل جوه كلاكيع من المشاكل، وبدل ما يحلها زادها تعقيد. بعض الأمور تحتاج فقط إلى الهدوء والروية وإنك تعطيها وقتها علشان تعدي. بعض الأمور تحتاج إنك تعملها مصفوفة وترتبها إيش الأولى وإيش اللي بعدين ممكن تأجيله، وبعض الأمور كلها مهمة كلها على نفس الترتيب، إذن إحنا نحتاج إننا نسحبها مثل المناديل واحد واحد. يعني بكل بساطة آلية عمل تقنية علبة المناديل هي آلية تعتمد على ترتيب الأفكار وعدم النظر إلى محتواه. يعني إحنا ما عمرنا نفتح علبة المناديل ونطلب بسطة نشوف كم منديل عندنا، 100 200 500، لا، إحنا نشوف العلبة من برا ونسحب المنديل واحد واحد، لأننا نفكر بعقل بشري، لأنه إحنا ناس نشيل هموم ساعات نعطيها أكبر من حجمها. دائما نحتاج أننا نوقف لحظة مع أنفسنا ونتنفس بهدوء ونتأمل كيف نقدر نرتب الزحمة اللي في بالنا. مقبلين إن شاء الله يوم الأحد القادم على بداية الدراسة، بداية العمل، الاجتهاد، فرصة جديدة للنجاح، فرصة للتعويض، فرصة اللخمة اللي تحصل للطلاب في أول يوم اللي هي التشتت، وخاصة طلاب الجامعة، إيش المواد اللي أنا حنزلها الترم هذا، إيش ححط، إيش حشيل، مجموعة الضغوطات. أوكي، نهدي العيال، نهديهم، نعطيهم مساحة من الراحة النفسية بأننا ما نتوتر معهم. يعني بعض الأهل للأسف يزيدون الطين بلة، يعني بيشوفون الطالب قاعد يأكل في نفسه يقول فعلا أنت صح وكيف حتى وما رح يمديك وبيمديك لا، نحاول قدر المستطاع أننا نهيئ بيئة صحية علشان يقدر الشخص اللي عنده كمية الأفكار هذه يقدر يرتب أفكاره، يقدر يستخدم تقنيات سواء كانت تقنية علبة المناديل أو تقنية غيرها في ترتيب مصفوفة الأولويات. كل التقنيات راح تكون فعالة إذا الإنسان روق واستعد إلى أنه يقبل على مرحلة جديدة، هو عارف أنه الترتيب أهم من العمل، يعني تضبيط الشغل أهم من الشغل نفسه. نقدر إحنا كلنا مع بعض الآن نأخذ لحظة من التأمل، نقدر أننا نتخيل أننا نمسك ورق وقلم ونشطب على المهام اللي إحنا أنجزناها اليوم. بما أننا إحنا تقريبا الآن في نهاية اليوم، نقدر نتخيل أو فعلا نمسك ورقة وقلم ونشطب المهام اللي أنجزناها هنا عشان نقدر نحس بالخفة النفسية، يعني إحنا أنجزنا شيء على ما يرام وبطريقة لائقة. نسحب منديل ورا منديل، منديل ورا منديل. إذا سحبنا في اليوم منديل فإحنا نتكلم عن 365 منديل في السنة. العبرة ليست بالسرعة بل بالاتجاه والاستمرارية. ترند.
قالوا لما تغنوا الاشتياق هو ملح العلاقة، يعطيها طعم ولون، بس أكيد يكون بأمل اللقاء، لأنه الاشتياق بدون أمل ما يصير اشتياق، يصير حرمان. وأحلى الشوق هو اللي تعبر فيه عن مشاعرك، ما تتركها محبوسة في ضلوعك، قالها ماجد المهندس يوم غنى خل أشوفك هسه أريدك، لا تطولها علي، أنت مو وحش عيوني، أنت واحش كل شي بيا، شوف وين أنت وأنا طيارة أجيك، يا عشق روحي ترى مفرفح عليك، يا الحلو كلك أموت كل شي بيك، بايع الدنيا حبيبي ومشتريك. الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا، مرحبا، أهلا أهلا أهلا مستمعينا مستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل. واليوم ويكند يا شباب، اليوم معنا سهرة من 10 للساعة 12 في برنامجنا، برنامج تعاليل، كالمعتاد من الأحد إلى الخميس من 10 للساعة 12. برنامجنا عبارة عن تعاليل، قاعدة نسولف، ناخذ نعطي، نطرح مواضيع، ناخذ آراءكم، مشاركاتكم، قصصكم، أفكاركم، مقترحاتكم، ممكن ندردش مع بعض في بعض الأمور اللي تخصكم واللي ممكن تتعلق بالموضوع على 011 40 53.
0: حيا الله الجميع، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011 40 53. مرحبا بالجميع، ومرحبا أيضا بالزميل محمد الخديدي، عودا حميدا، أهلا بك يا عريس، مبارك لك هذا الزواج،
1: مبروك مبروك
0: مبروك الخير وعقبال إن شاء الله ذرية صالحة
1: يا رب يا رب.
0: أهلا يا محمد، أهلا وسهلا
1: عريس
0: بالجميع.
1: عريس وش جاب الحين؟ المفروض ما تجي، لكن يلا يلا، هذا التضحية وهذا التفاني في
0: إن شاء الله دائمة يا محمد، دائمة وعامرة بإذن الله. أهلا بكم إلى تعاليل، فريق العمل يسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والاتصال. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
1: شلونك طلال؟
0: اهلا يا خالد،
1: كيف صارت امورك؟ تمام،
0: كلش تمام التمام، عال العال الحمد لله،
1: الله يجعله دوم.
0: امين، واياك والسامعين.
1: في بعض المواضيع اللي نبي نتكلم فيها يا طلال، بس تكفى، انا وقت لما اعلمك بعض الاشياء ما احب احد يدري عنها.
0: كيف يعني؟
1: يعني لما اقول سالفه في اوقات يا اخي اخاف من الحسد.
0: اي وش السالفه تخاف من الحسد؟ فهمت؟
1: في أوقات الناس يسألوني، يقعدون يقولون ها كيف، أنا أبي أقول والله مبسوط ومرتاح، بس أخاف منهم إيش، أقول والله تمام ومشيها، فهمت؟ لكن لو في مشكلة تلاقيني أقعد أبربر وأقعد وأقول والله المدير والله مدري شو.
0: وهذا واقعك فعلا؟
1: لا.
0: تقول معكس ذلك؟
1: إيه. لا في ناس سبحان الله همومهم يشاركونها ومشاكلهم يشاركونها، لكن الأفراح لا، ما يختصرها على طول، يقول
0: السبب
1: ما أدري عنهم. في بعضهم ما أدري هل هو نفسيا إذا تألم يحتاج الأشخاص يفضفض لهم، وإذا فرح يستمتع بفرحته ويروح، ولا أنه بعض الناس يفكرون بموضوع الحسد، موضوع المدري إيش. فليه دائما أنه إحنا دائما نأخذ مواضيع نصها محل النكد؟
0: إيه
1: عرفت، محل النكد، ووقت الفرح ما
0: إيه
1: ما يصير معانا.
0: إيه، وهذا يصير دائما يعني في كل الأحوال في حياتنا اليومية طبيعيا، يعني نواجه مثل هذه التصرفات، لكن لا نريد أن تكون ثقافة يعني حاضرة في مجتمعنا. كثير من الناس الآن يبدي رغبته في الحديث مع الأحبة والناس في الأقارب في المناسبات على الأشياء الإيجابية في حياته يحبها، لكن الأشياء يقول لك اللي فيها ضيقة صدر يقول لك لا أبينها لهم حتى ما يدرون أني أنا سعيد. هذا الشيء فيه مبالغة من عدم الإفصاح في الأخبار السارة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا نجحت، واحد من عياله نجح مثلا بتقدير عالي، ها كيف الولد اليوم نجح؟ ما يعلم، يقول يا رجال بالدف نجحوه، ليش ما تعلم؟ طيب انت خايف من وش اللي خايف من بيتكم؟ ما شاء الله مبروك. لا يا رجال اقصادي بالحلال ساكنين بأجار. مبروك السيارة. لا يا بالحلال اقصاد احنا ندفعها للآن. ما في بشرة سعيدة، ما في أخبار سارة تداولها بينه وبين الآخرين. فكثير من الناس يحاول أن يبشر أصدقاء بالخبر السعيد، أقاربه بنتيجة سعيدة حصل عليها بعد جهد. يسأل أحيانا صديق من بتسافروا في الإجازة؟ ما يعلم، والله ما أتوقع، يمكن ما طرحنا إلى الحين، ما ندري، وبعد يومين مسافرين ومخططين، برنامج السياحي جاهز ومعد، جاهز ومعد. لما تجي طيب تسأل تقول طيب ما سافرت ولا علمتنا ولا، أبيها مفاجأة يعني. طيب وش السبب؟ وش السبب؟ حسد؟ هو خوف؟ في مبالغة من العين؟ والله الناس خاف أصاب بالعين ولا بالحسد، وعشان كذا أنا ما أبين ولدي مجتهد في الدراسة أو متفوق أو أنه يذاكر أو أنه يحل واجباته أول بأول. أن نناقش الحقيقة هذا الموضوع بأريحية مع الأحبة الكرام، أنتم من المجتمع وإحنا من المجتمع، هذا موضوع اجتماعي.

0: معي. حياتنا البسيطة بينه وبين الناس ما حد يدري عنها، ما حد يدري احنا وش خايفين من وش خايفين. احنا يجب ان نفرق ترى بين الاخبار السارة اللي تطلع للناس وتسعدهم ويشاركونا الفرحة، وبين الاخبار او الاسرار بشكل عام. الاسرار ما تطلع هذه، احنا متفقين شيء سر يبقى سر ما يطلع، لكن الخبر السار خبر لابنك لعائلتك اشتريت شيء، يعني في الاخير راح يدرون عنه لان خبر مشاع. شريت بيت اكيد البيدري بيدرون عنه بعد يومين، سياره قدام في الشارع تمشي دروا عنها. لكن في اشياء من السر ما تطلع، تلقى واحده مثلا جاها نصيبها واخطبت ولا ما علموا بنتها، طيب جاها خطيب لا ما علموا، هذا حدث سعيد لا الكتمان، لا حد يدري كتمان. طيب الناس يبون كيف يفرحون، كيف يهنئون، كيف يشاركون، لا هذا الموضوع تحول سبحان الله إلى سر. طيب في الأخير راح يدرون، سيعلن هذا الأمر، سيعلن، لا خلوه سر، خلوه سر لا حد يدري. كثير من التفاصيل الحقيقة في حياتنا اليومية فيها شيء الحقيقة نوع من الأخبار السارة، لكن جعلناها أسرار، أسرار ما ندري إحنا وش السبب. هل هو مبالغة؟
1: ممكن يا طلال في شغلة، يعني ممكن في بعض الأمور تتم إلى أن تستوي على قولهم ويذاع خبرها أو يعلنون، هذا ما عندنا مشكلة. البلاء عارف وين؟ المتحلطم ذا اللي كل ما جاك يقعد يشكي ويقعد مدري شو ويبين لك إنه هو المظلوم واللي تعبان واللي مشاكل الحياة كلها، ولما تشوفه بالعين المجردة يعني تقول ما شاء الله تبارك الله، يعني وضعه زين، يعني ما في شيء، ما بتحسده، لكن تشوفه يعني مستقر ما شاء الله تبارك الله، ذريته طيبة، بيته، مكانه، شغله، قاعد يترقى مثلا، قاعد يطلع يروح يجي، لا ما يبين لك انه طيب يا اخي وش فيها لما اجي انا افرح، والله يا شباب رفعت اوراقي للترقية والحمد لله تم الموافقة عليها، وان شاء الله المرحلة الجاية بيكون هناك فيه يعني بإذن يعني عارف الأوقات نتعب يا جماعة. ترى إحنا لما نجي ناخذ الموضوع من جهة برضو ذا اللي كل ما تيجي تسأل يقولك والله يا طويل العمر أنا مرة مكروف، وأنا مشاكل مع المدير، ووضعي مرة ومدري كيف، وإيجارات ورواتب، يبين لك إنه معدم تعبان، وهي سبحان الله مع الوقت تصير عليه، تصير يعني نفسيته بالطريقة هذه، يصير متشائم دائما، يبين لك أنا أتعب من العينات هذه. يا أخي أنا عندي مشاكل في الدوام، عندي في مثلا اختلاف وجهات في النظر، عندي عندي عندي عندي، لكن في الإجمال الحمد لله يا رب يعني مستقر والله لك الحمد.
0: نعم صحيح، أنا لا نريد الحقيقة أن يكون العين مثلا أو الحسد هاجس يسيطر علينا ويسيطر حتى على الغالبية. كثير من الناس يبدأ ما يفرق بين الأمور الاعتيادية الممكن تشاع وبين الأسرار، فيبدأ يضيع الآن، يتيه في هذا الأمر ما يدري كيف الآن يفرق بين الأخبار اللي ممكن إحنا نذيعها وبين الأشياء اللي نخفيها، ما عاد يستطيع، صار كل شيء بالسر. وبعضهم يعامل بالمثل، إذا ما تعلمني أنا ما أعلمك، مثل ما توزي أنا وزي، سر بالسر، الكتمان بالكتمان، ما يعلم. هذا أصبحت النوع يعني موجود من التعامل، يعني تعامل حتى ما تخسره يكون تعامل طيب. احنا نريد أن ننظر هذا الأمر بنظرة تفاؤل مو بتشاؤم، حتى أن احنا نكون باعثين للأمل في الحياة، ما يكون تشاؤم في حياتنا في نظرتنا. كيف يا أخي نبارك للناس، كيف نبارك لهم، كيف نسعد معهم، كيف نفرح لهم، نريد أن ننظر للحياة بمنظار مستقيم مستقيم.
1: في بعضهم يا طلال يجي يقول انه انا ما بيتكلم كذا عشان لا يحسبون، لانه في ردة فعل برضو عند الطرف الثاني المستقبل يقول ايش في ذا قاعد يتفاخر، قاعد يشخص علينا، قاعد يورينا، قاعد يتكلم عن نفسه، يتكلم عن انجازاته، يتكلم
0: وش الانجاز، يعني كل حياه يعني طبيعيه، ولد تخرج ولا زواج ولا ترقيه ولا نجاح ولا شراء سياره، يعني
1: في بعضهم ترى في بعضهم يجي
0: الانجاز يعني
1: اللي يحسبها تفاخر، يجي يعني يحطها على زاوية التفاخر، انه ايش فيه قاعد يتفاخر انه ولده نجح بتفوق، فهمت؟ يعني في موضوعنا اليوم قاعد شغال ليه دائما احنا يا جماعة، يعني سؤالنا لليوم اللي نبي نتكلم عنه، ليش نحب نحكي الشين ونخبي الزين؟ وهل سبق صدقت شكوى احد ثم اكتشفت لاحقا انك كنت تسمع نصف القصة فقط؟
0: هذا هو الموضوع الحقيقي، يعني ان ليش او ما نفرق الحقيقة ما بين الأخبار المعلنة المشاعة بينه وبين الناس والأشياء السرية اللي ما تعلن، ما أصبح نفرق، فصلنا كل أشياءنا الزينة حولناها إلى أشياء سلبية، أو السعيدة ما نشاركها مع الناس، وش نخاف من العين، حسد، لحد ينظر لنا بنظرات مريبة شوي، نبعد الأنظار أو نصد

0: العين بطريقة أو بأخرى؟ وش الأسباب؟ الفلسفة هذه نريد أن نتعرف عليها في حلقة تعاليل.
1: أنا بيشارك الحسد ملك الغابة.
0: أيوة. أنت كذا خرفت الموضوع. 011-40-5-3 أهلا بالجميع.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام. رجعنا لكم من جديد في تعاليل وعلى 011 40 5 3. يعني موضوعنا الليلة، هل احنا فعلا أسرع في مشاركة أحزاننا من سعادتنا، ولا ليه كثير من الناس يذكرون شيء الشين يعني بالتفصيل، لكن الزين يمرونه مرور الكرام. هاي طلال،
1: يعني الحقيقة هذا يحدث في عالمنا، ولا ندري وش الأسباب يعني، والثقافة المجتمعية اللي كثير من الناس يعطيك نصف الصورة فقط، ونصف الثاني المتعب المثقل بالهموم وبالأحزان ينقله لك، يتحدث معك دائما كثير من التفاصيل هذه ما يعلمك. أحيانا لما يشتغل في بيئة عمل أو في منشأة تقول ها كيف الوضع عندك، يا رجال ما أنصحك تجي، ليش يا بالحلال سيء البيئة وفيها وما فيها وهو مستمر فيها، هو مرتاح على كل حال، لكن ما ينقل الصورة الإيجابية عنها. وش السبب؟ كثير من الناس حتى في دائرة العلاقات مثلا لما تسأل عن فلان كلك لا انتبه له ما يصلح، ما هذا تلقاه عصبي ودائما مشغول وما يرد عليك ورد متأخر، وانتبه له ترى مشاكله واجد، وتراه وأحيانا تلقاه يقول ما ليس فيه، يعني كل هالكلام افتراء غير صحيح. فهذاك ما يتأكد يروح يصدق هذا على طول، المفروض انه يتثبت يتحقق من الأمر هذا صحيح ولا لا، لا صدق على طول انه فعلا هذا الكلام هو صحيح. وحتى في التجارة اللي عنده مشروع تجاري ما شاء الله، له محل صغير يعني وناجح وكسبان ما شاء الله فيه، وجاء فلان صديق عزيز قريب وسأله قال ها كيف المشروع هذا تنصحني، قال لا يا أخي والله ما في سيولة وإيجارات ورواتب العاملين والمصاريف والموردين، وصدقني أني أخسر أكثر ما أربح، وتقع ربي بارك له، لكنه ما يحكي على الأمور الإيجابية والتفاصيل، ولا ندري حقيقة عن الأسباب.
0: اي برضو في شغله ثانيه، يعني برضو نتكلم عن، نعطي امثله، موضوع زي الزواج، تلاقي الرجل مثلا لما يجي يتكلم يا اخي والله غث الزواج وانه انا ماني مرتاح و و و و الخ. كذلك عند المراه تقول ما يفهمني ولا ما ادري ايش ودنيا، وكل قاعد بس ما يذكرهم. ممكن الرجل كويس في صفات كويسه والمراه فيها صفات كويسه، ما يذكرون، يقعدون ايش بس يتحلطم طول الوقت انه مره والله الزواج اقشر ومدري ايش والديون وسوا من ذا السوالف، تحسس يعني يعطيك كذا نظره سوداء. والمراه كذلك تقعد ايش تشكي من ذا الرجال الى متى، في الاخير تلاقيهم مبسوطين وماشيين في حياتهم ما في شيء. 011 40 5 3. عادل،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مساء الخير جميعا.
0: مساء الورد. من وين تكلمنا عادل؟
2: أكلمكم من على خط السفر.
0: على خط السفر.
1: وين رايح؟
2: وقفت على جنب عشان الموضوع صراحة يستاهل إنك توقف على جنب.
1: وين طريقك؟
2: الطريق يا طويل العمر من بعد جدة لين الليث.
1: ما شاء الله.
0: حلو. يلا. درب السلامة.
2: قاعد يلعب في السيارة.
1: الله يحييك يا عادل. تفضل.
0: هلا وسهلا. تفضل.
2: الله يسعدك. بس والله الموضوع صراحة يعني أشوف إنه حساس مو يعني بسيط. لانه في جانب من الصحه يعني لو او في جانب من الحق عندهم يعني جانب مره بسيط وهم كبروه يعني
0: اللي هو
2: بخصوص الموضوع انه خايفين من الحسد والعين، لانه العين حق والحسد حق لكن مو بالطريقه اللي هو هم يسوون.
1: اي نعم، في مبالغه،
2: لكن اي بمبالغه جدا. لكن عشان كنا النقطه اللي بوصلها انه سريعه كده بعطيكم اللي هو اللي صار معايا. يعني أنا يعني ما عندي فترة مثلا يعني ما عندي شيء مو عند الناس، عندي أقل من عند الناس، بس صار مثلا تعب مرض شيء معين تأثر مثلا تخاف أنه من العين من الحسد، فجأة يعني صرت مثلا ما أعيش حياتي اللي أنا أبغاها بسبب أنه خوف من العين والحسد زي ما نقول.
0: يعني مشكلة تفاقمت عندك وصرت دائما تربط الأمور في الحسد وفي العين.
2: بالضبط.
0: فانحرمت انك تحكي الاشياء الايجابيه واللي تفرح نفسك وتفرح الاخرين.
2: جدا حياه كئيبه صراحه، يعني انا استغفر الله العظيم، يعني انك تعيش من معيون ومحسود افضل من عيش اللي انا كنت اعيشه. يعني
0: وش قررت؟
2: قررت بتوازن، يعني مو اظهر كل شيء يعني، ومو كل الناس تظهر كل شيء، وكل حاجه تعطيها حقها يعني في امور معينه.
0: مثال عطني، انت قاعد تقول مو كل شيء ومو كل شيء.
2: صحيح. يعني مثلا سيارة. طيب سيارة عادي تقول لكل الناس اني انا شريت سيارة
0: اصلا بيشوفونها. طيب.
2: بالضبط. انت خطبت يعني لسه ما تزوجت بس خطبت، مو تروح تقول للناس كلها انك انت خطبت، لكن لما احد يسالك ان شاء الله الامور متيسره، يعني مو تقولها.
1: انت تعلم بعد الزواج، يعني ما تعلم وقت الخطبه، الزواج اذا تميت
0: تم عقد القران انت
1: يعلن. لكن وش اللي تقول انت انا اصبت بالعين او الحسد في ايش؟
2: مو اصبت في العين والحسد لكن تعرف انت وقت التعب، انت وقت وقت ما يكون عندك يعني تهوجت بزياده او تهوجت في الحسد
1: في ايش في ايش، وش الشيء اللي كنت خايف منه انه يعلن او يظهر امام الناس؟ وش هو هذا؟
2: ولا شيء.
1: ها شلون اجل خايف من ايش؟ تخاف كذا وهم؟
2: انا اقول لك كنت يعني هذا شيء هذا اكتسبته بعدين.
1: انت كان عندك ثقافه انه
0: اي شيء بيقوله بين حسد،
1: يا في عين يا في حسد، فصار كل خبر وين كان صغير توزيه او تخبيه عندك، تقول لا اخاف يمكن يصاب، يمكن يجيني، يمكن يمكن.
2: صحيح.
1: اي وكيف طيب ادركت في الاخير وصار عندك وعي وتجاوز هالنقطه؟
2: ادركته لانه عشت مثلا فترة طويلة أو أيه. طويلة نسبيا سنة سنتين موزي كل شيء عن الناس، صرت يعني ما في سعادة في الحياة، يعني أنت تخبي كل شيء.
1: إيه صحيح، ما في مشاركة في الأفراح
2: جد. أيه
1: صارت حياتك كلها حزن في حزن.
2: أيوه
1: الناس ناجحين متفوقين ينقلون أخبار السارة وأنت الوحيد ما كان ما عندك شيء أبد،
2: وما عندي الا النكد. أيه. اي شيء نكد عندي. انا اللي تقول عنه قبل شيء
1: لا انت مسافر لحالك ولا معك احد؟
2: لا لحالي.
1: النكد يعني ولا ايش؟
2: لا لا لا امور طيبه
1: الحمد لله. الله يحفظك. الله يحفظك يا عادل. توصل
2: الحمد لله يعني الامور زينه الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله. توصل بالسلامه يا عادل.
0: درب السلامه وتوقع في الطريق.
1: هلا وسهلا في امان الله.
0: صفر 11 40 5 3 نورة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أول شيء مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: أسبوع سعيد عليكم.
0: علينا وعليك.
3: على كل اللي تقدمونا نستانس نفسنا معاكم.
0: مستمعة دائمة يا نورة؟
3: أكيد أنا إذاعة الرياض مستحيل أنا أتركها.
0: تعاليل.
3: كلها.
0: يلا تفضل يا نورة.
3: الله يسعد مساك يعطيك العافية. أنتم تقولون لما يصير فرح عند أحد ما يخبر الناس.
1: مو كلهم بعضهم.
3: ايوه بس نتكلم عن البعض حتى البعض. أيه. لما يصير عنده زعلان يجيك يشتكي لك انه صار عنده كله زعل، الفرح ما يخبر احد. أيه.
0: احد اخر. هذا اللي نقوله. ليش؟
3: لاني انا زعلانه
0: فتحتاجين تفضفضين لحد.
3: لا افضفض ابغى احد يعني يمكن عنده حل، لكني فرحانه مبسوطه في البيت، ما عندي شيء ينكد علي، انام واصحى وانا فرحانه، لكن الان عندي شيء محزنني في حياتي مضايقني، حتى ممكن النوم ما انام ولا احب جلسه مع احد ولا احب طلعه مع احد.
1: طيب كيف الناس يشاركونك الافراح ويهنئون ويباركون وهم ما يدرون؟
3: مو في بعض الاحيان مو بلازم احد يبارك لي. ممكن فرح بس مو فرح شيء كثير يعني. أيه. شيء كبير.
1: أيه.
3: فرح شيء بسيط ممكن اي شيء يعني
1: مثل يعني وش الاشياء اللي ممكن تعلن والاشياء اللي تقول لا انا اخفيها افضل؟
3: شوف عندك اشياء جدا جدا كثيره. هذه تأسيبة معروفه، اشياء الجوازه، تخرج، احد عرف عني.
1: أيه.
3: كذا في شيء في بعض الأحد يخفي، ممكن أنا خلاص أنا أتوظف.
1: أي هذا يعلن.
3: ما راح أعلم أنا بوظيفتي.
1: أي.
3: ممكن خلاص أنا بشتري لي سيارة، ممكن ما راح أعلم. يشوفون يوم من الأيام يتفاجئون إني أنا أسوق ويشوفون إني خلاص.
1: إيه تبين تحبين المفاجآت أنت يا نورة.
3: ما عندي خاف
1: من
3: كل شيء.
1: تصدمينهم على طول.
3: انا انسان يعني ملكت شيء.
1: اي نور السياره هذا امر طبيعي، مثلا لما شافوا السياره قالوا اوه شرت سياره، لكن السؤال هل شرتها مثلا بالاقساط ولا هي اجار ولا ملك؟ هذا السؤال اللي هم يحبون يعرفونه.
3: انا لما تدربت على السواقه خلاص قررت اخذ لي السياره.
1: أي.
3: ما خبرتهم.
1: فاجئوا. طيب لو سألوا وقالوا هذه ملك ما شاء الله ولا إيجار ولا أقساط وكم شريتيها ومن وين والتفاصيل هذه، تعلمين ولا تقول تسكتين وبس؟
3: لا

0: ايش تتوقعون؟ وان شاء الله ربي يجبر الخير، ساعدوني طيب.
1: شلون ساعدوني؟
0: عشان احد يسكت يعني.
1: شلون ساعدونك؟ انت شريت السياره خلاص الحين، بس هم بيعرفون كيف شريتيها.
0: هم يسالون هل هي بتقسيط او هي ملك خاص. انا اقول لهم ساعدوني، قولوا لي مبروك وساعدوني خلاص.
1: ساعدونك في ايش؟
0: معروف السالفه اني راح اصرفهم انا.
1: يساعدونك في ايش يا نوره؟
0: انا هو مو صحيح. انا بس كذا عشان بشوفه اقول ساعدوني، بس ممكن هي باجا كذا.
1: خلاص وضحتي انت، يوم قلتي ساعدوني قالوا اكيد انا شريتها باجار.
0: انا مو بعلم
1: او اقصاد.
0: لا انا ما بعلم.
1: طيب طيب الله يحفظك يا نوره،
0: ما يتدخل في اشياء.
1: الله يحفظك يا نوره، يوفقك.
2: بارك الله فيك. شكرا لك يا نوره. 011-40-53. احمد،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كل خير.
2: يا هلا وسهلا.
3: اجازه جميله وسعيده على الجميع، وبرنامج جميل جدا.
2: انت الجميل يا احمد،
3: وبانتقائكم في هذه المواضيع. وانا اقول،
2: قول
3: ان سمحتوا لي، انه
2: تفضل.
3: يعني بالنسبه لي انا يعني المحافظه على مشاعر الاخرين
2: حلو.
3: يعني لما يعني نجتمع مثلا في الثلوثية ويكون عندي مثلا ولد أو بنت أو اشتريت سيارة، وهذا إنه يعني في من الجلاس أو في من الموجودين يعني اللي يفتقد هذه. مثلا ولدي مثلا يعني توظف أو لقى له عمل أو تخرج، وقدامي واحد من الشباب عنده 2 أو 3 عاطلين أو وضعهم كذا. فأنا أقول إنها يعني عدم إشاعة الفرح يعني أو التفاخر فيه أو هذا، إنها من باب المحافظة على مشاعر الناس الثانيين الغالين علي. لكن لما يعني أشتري لي بيت ولا أبني لي بيت، أسوي مناسبة، أعزم أقاربي، أعزم
2: أحمد. إحنا نتكلم اليوم على الأشخاص اللي يجيك يتحلطم عندك ويقعد يشكي ويقعد يتدمر ويقعد مدري شو وشغلات واجد، وهو في من النعايم ما في زحام من النعم على قولهم. في شخصيات يجون يعطونك نص الصورة، الصورة الثانية ما هي مبهمة. يجيك واحد يقعد يتشكى من الزواج ولا من المدير ولا من العمل، ولا يقعد بس ايش متضايق، يقعد يتكلم ويمليك من الهم الى ما تطفش. ولكن وقت الفرح وقت الوناسة يا اخي، لما تيجي ابشرك احمد، ابشرك اللهم لك الحمد ولدي نجح مثلا، ولا ابشرك احمد انه صار معنا كذا، يا اخي الحمد لله. يعني فهمت؟ يعني في زاوية ناخذها من جهة وفي زاويات لا نخبيها.
3: صحيح صحيح فعلا. يعني انه لكن انا اقول يعني انه الانسان اللي في نعمة واللي الله اعطاه اللي ما اعطاه الناس، انه يعني يكون متوازن في يعني نشر الاخبار والاشياء هذه، بحيث انه يحافظ. انا يعني اعتبر مشاعر الناس يعني أمانة عندك، انك يعني ما تجرحها يعني مثلا او تؤثر عليها يعني بما عندك من نعم.
1: اي بس ممكن احنا نخفي الاخبار السارة او المفرحة على الناس اللي ممكن يضمرون لنا الشر، يعني ما في قلوبهم خير. هذا انا معك، لكن الناس اللي يحبوننا والقريبين منا لازم نفشي الاخبار السارة. واما بنعمة ربك فحدث، حتى يهنئون ويباركون ويسعدون ويدعون لنا بالخير.
3: انا اقول يعني انه من النعم اللي انعم الله عليك بها، انك يعني تعلم باهلك وقاربك واصحابك وهذا، لكن في نفس الوقت حافظ على مشاعر الناس اللي ما عندهم الشيء اللي هو عندك اللي الله اعطاك اياه.
1: نعم بيض الله وجهك يا احمد. شكرا لك على الاتصال والمشاركه معنا، اهلا وسهلا.
3: شاكر ومقدر، تحياتي.
1: 011-40-53. ساره،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بخصوص الموضوع صراحة يعني أنا أتفق وضد بعض الأمور، ولكن يعني من وجهة نظري مشاركة الأفراح أحس من غير اللائق أني أشارك فرحة لشخص نادسته هذه الفرحة. يعني بمعنى أنا شريت شيء أو بسافر شيء، والشخص هذا مثلا عنده إيقاف خدمات، مثلا صديقتي مثلا ما يقدرون أو شيء، أجيها أقعد أتفاخر عندها، هالشيء من وجهة نظري مو بزين. بس
2: ليه حسبتي ليه حطيتي انه تفاخر؟
4: لانه شيء ينقصها، وش يفيدها لو بعلمها؟ لو في المعلومة مثلا بقول لها مثلا مثلا اشتريت سيارة بالقيمة الفلانية مثلا، بس ترى عليها عرض حلو، ايه هذه حلو صح، فيها في محتوى، بس بينما لما اشاركها شيء وما يضيف لها لا. وبرضو يعني انا ضد المشاركة مع كل من هب ودب، يعني نشارك في الافراح مع اللي يعنون بنا، قبل ما يعنون لنا عادي، يعني ما علينا شرها انه لازم نقول لهم.
1: طب وندروا بعدين
4: وش أدري منهم؟
1: لا لا لا، اللي تقولين لحظة، اللي تقولين مثلا أنا أبي أسافر وما عندهم قدرة أنهم يسافرون، أو عندهم مثلا إيقاف خدمات أو شيء ما يقدرون يسافرون، أنا هنا ما أقدر أعلن. طيب لو سألت مثلا، جت كذا إجازة صيفية وقال ها سارة بتسافرون بتطلعين، وش تقولين؟
4: إيه الحمد لله، إيه إن شاء الله، يعني هو حسب القرابة، إذا هي قريبة درجة أولى.
1: ما جاوبتي. هذا اللي تقول ما يقدرون يسافرون، ما أقدر على إني بسافر. سألت هي اللي بادرت بالسؤال، قالت يا سارة ها الإجازة بتسافرون ولا لا؟ يا وش تقولين؟
4: إلا إن شاء الله، إيه إذا هي سألت إيه أقولها إن شاء الله.
1: إذا سألت بتجاوبين، تقولين بس مسافر، ما رأيت مشاعرها؟ طيب
4: سألتني.
1: طيب سألتني ما تدري يعني.
4: والله سافرنا وصفنا.
1: أنت كذا.
4: وقعد أقهرها إنه أنتم مثلًا بالرياض والله فاتتكم الأجواء هنا، يعني أكسر خاطرها شوي.
1: على كل حال درت يعني.
4: طيب هي خل تدري، هو ما في مشكلة إنها تدري، بس المشكلة إنه إني لما أعطي خبر أدري إنه بيوجعهم أو بيحسسهم بالنقص.
2: أي يعني أنت تراعي مشاعر الآخرين. طيب.
4: إيه؟
2: في أحد يراعي مشاعرك لما يجون يتكلمون عندك ويقعدون يشكون؟ يقعدون في أشخاص يجون يشكون عندك، ولكن في جزء من الطرف الثاني ما، بالعكس الأمور طيبة،
4: يعني يشاركون الأحزان ويتكلمون،
2: يعني يجي يقول والله صار مثلا زي أنتم يا البنات مثلا الأزواج، والله زوجي وزوجي وزوجي وزوجي في في في في في في الأخير. طيب أنت ليه ما بتملي قلبك بالهم وفي الأخير إيش هي مرتاحة أصلاً؟
4: هو هذه طبيعة البشر، يعني أنت ما تقدر تقيم البشر كلهم، حتى في جوجل ماب مثلاً المحلات أو الكافيهات تلقى الناس اللي تعذرب أكثر من اللي تعجبهم الخدمة.
2: طيب ليه ليه ليه
4: البشر كذا؟ يعني بشر مو بملائكة، وش نسوي؟
1: أي في دوافع، يعني في دوافع تدفعهم يسوون، حسد، عين، مبالغة مثلاً في أمر معين، وش هذا؟
4: لا طبع، طبع لؤم، تقدر تقول لؤم أو لا مبالاة أو عدم اهتمام.
2: كل العالم يعني أغلب العالم لئيمة؟
4: لا مو أغلب العالم، في بلاكس، في ناس كريمة، في ناس يعني معطاءة، فهمت؟
2: مثلك؟
4: لا ما
1: يعني ما صار كل الناس لئيمة إلا سارة.
4: الناس أكيد، في ناس لئيمة وفي ناس كريمة.
2: بارك الله فيك يا سارة.
4: الشخص يعني احنا في ناس تحب تشارك، بس أنا ضد المشاركة الأفراح، يعني أو مثلا يعني أنك يعني تقول شيء من روتين حياتك طبيعي بينما هو عند الشخص الآخر يعني
1: ما يقدر عليه، يعني ما يقدر يشاركك الفرحة.
4: اي نعم واضح، لك مثلا يعني زميل أو شخص مثلا.
1: صحيح واضح. اي نعم
4: واضح، القلب من ذاك الزود.
1: أحسنت. نعم ممتاز.
4: لا عاد
1: ممتاز ممتاز، كلام جميل.
2: أول مرة تشاركين يا سارة؟
4: ايه اول
2: مره. يا مشاركة طيبة، وبالعكس احنا سعدنا بسمع صوتك، ودائما خليك معنا في المشارك، يعني تشاركين معنا في برنامجنا
4: ان شاء الله. شكرا لكم،
2: بارك الله فيك يا سارة. شكرا لك. 011-40-53 نايف.
5: سام السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: فيكم بالخير ان شاء الله.
2: الله بالنور.
5: اشكركم واشكر الطاقم الموجود في الاذاعة على البرنامج هذا الحلو، وصراحة شدني جدا جدا جدا الموضوع، يعني الموضوع مهم.
2: شدك إلى أي مرحلة؟
5: كل المراحل مشيت فيها وجتني.
2: يلا قول.
5: أيوة أنا توظفت يعني بدون وظائف يعني، وكان من الناس اللي قلت عليها، قال أخ قال إنه تيجي تقول أبغى أنتقل للشركة الفلانية يقول لك لا صعب، هذه فيها مدير كذا فيها مدير كذا، وتيجي تلاحظ إنه لا انتقلت للشركة والحمد لله وترقيت فيها وشركة ثالثة ورابعة، وبعدين استقليت يعني سبحان الله، استقليت في مجال في مجالي وفتحت لي بزنس، وكانوا يقولوا لي لا بتخسر بتخسر، والحمد لله فتح الله علي وطحت من العين، يعني طحت من العين والحمد لله، رجعت وقفت مرة ثانية. وأقول للناس جميعا بالعكس، انقل الصورة الحلوة اللي قلتوها انتو، الصورة الحلوة انقلها. مهما كان، حتى في الزواج توكل على الله، حتى في وظيفة روح.

0: لا توقف لا توقف أبدا. يعني في كتاب سلسلة للدكتور اسمه أمين سليمان يحكي على الحياة، كيف تصنع حياتك وكيف تبني مستقبلك وكيف تنقل الصورة الصح وليس الغلط. حتى لو أنت مثلا الحين لو جاء واحد قال لي طيب أنت ما طحت، بقول له أيوه طحت خلاص ورجعت من جديد وبرجع من جديد والحمد لله. لا تحس
1: يعني بث الأخبار السارة للناس اللي نحبهم والقريبين، هذا ترى يخلينا محبوبين عندهم ما ينفرهم، يعني يطلعون يقول هذا والله كئيب كل أخباره سيئة وسلبية ودائم متذمر، لا فيصير يعني محبوب عند الناس وله قبول لأن دائما أخباره سعيدة ويحبون يشاركونه.
0: صحيح، وتنقل دائما دائما أنا ما أحب الكئيب والله الظروف والله كلنا ظروف كلنا يعلم الله.
1: نعم ما في شك صحيح،
0: كل اللي حولك
1: نعم نعم
0: بنمر في أزمة وبعدين تتحسن وترجع لفوق.
1: كلام جميل
0: وبتعيش. لا تقول له والله، لا بالعكس انقل الصورة الصح، لا تمشي مع الأخ هذا اللي يخليك يعني كئيب كئيب في الحياة.
1: صحيح
0: يعني
1: متذمر من كل شيء، يعني حتى أبسط الخلافة وأبسط سوء الفهم حول إلى قضية ومشكلة كبيرة أنها ما لها حل، ما لها حل، بينما الإنسان القوي هو اللي يقدر يتكيف مع هذه المشكلات اللي عنده.
0: أنا قبل ساعتين دقت علي بنت أخوي وقالت لي في مشكلة،
1: بديت فضفض علينا أنت طلعت الأسرار الحين.
0: أقول لك يعني قالت لي في مشكلة، قلت لها بسيطة يا عم، قلت بسيطة والله بسيطة يا عم، قلت والله بسيطة جدا بتنحل، أنت اليوم خميس بكرة جمعة عيش الويكند يوم الأحد يصير خير.
1: يا سلام عليك حكيم والله، أيوة. نايف حكيم.
0: أي أيوة والله، أي أيوة
1: حكيم.
0: قالت يا عم، قلت يا حبيبة قلبي الله يسعدك يا عم، أنت عيش اليوم خميس عيش. أيوة ما الحين ما في
1: صحيح،
0: اليوم خميس عيش اليوم اللحظة وبكرة لا يجا يوم الأحد الدوامات يصير خير.
1: بيض الله وجهك.
0: أي أيوة والله
1: بيض الله وجهك، أنت رفعت معنوياتها وشلت عنا هم كبير
0: طبعا. ولما يجي واحد يشكي لك لا تصعب له اياها، لا تخليها كبيره.
1: أحسنت.
0: هي كبيره مع انها كبيره، قل له سهلت بسيطه والله بسيطه.
1: صح.
0: يا اخي والله بسيطه بتنحل، والله لك تنحل اليوم بكره بعد شهر بتنحل.
1: صح بيض الله وجهك.
0: انا مريت، قلت لهم مريت وشفتوني مريت في ظروف مريت، هل كنت انا وجه؟ لا بالعكس ابتسامه حلوه والحمد لله. دائما كلمه الحمد لله، ودائما دائما ابدا بالحمد وابتسم
2: وانت مؤمن فيها.
0: ما اجي اقول لك، أجي أقول لك كيف حالك، تنزل راسك تقول والله الحمد لله، لا أنت كذا حسستني أنك، أنا عارف أنه كلمة الحمد لله بابتسامة وبانشراح.
1: صحيح.
0: هذا تحمل
1: وبرضا برضا بالقدر.
0: أيوة.
1: الذي أنت عليه. نعم
0: أيوة.
1: الله يحفظك يا نايف، طول عمرك
0: ويسلم.
1: سعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركة يا نايف،
0: وللأمام إن شاء الله وأشوفكم إلى أعلى مراتب يا رب.
2: يا رب وأنت يا رب. كذلك الله يحفظك
0: وتستاهلون كل خير. شكرا لكم.
2: شكرا لك. شكرا شكرا لك. هلا وسهلا. 011-40-5-3
1: اتصال.
2: تهاني
3: هلا والله.
2: هلا وسهلا، شلونك يا تهاني؟ ارفعي صوتك يا تهاني.
3: أقول
1: بخير
3: الحمد لله. كيفك
1: استاذ خالد استاذ طلعت؟ اهلا يا تهاني، انت يا مرتبكه يا تمشين واحده منها.
3: لا والله مرتبكه شوي.
1: اي اهلا وسهلا يا تهاني، تفضلي.
3: هلا بك والله، والله صراحه الموضوع مره جميل جدا.
2: يلا فضفضي، شكل واضح ان عندك فضفضه في الموضوع ذا.
3: اكيد اني اشارك يعني فرحتي للناس القريبه مني، مستحيل اشارك فرحتي للناس اللي قريبين، يعني مو قريبين مره بس يعني اللي قريب مني مثلا اخواتي امي كذا اشاركهم.
2: اي اكيد، بس الغريب تخيل انت في الشارع ماشي والله ابشركم يا جماعه تعالوا، فاهم؟ طيب ايه
3: لا يعني في مثلا ناس اعرفهم بس ما يكونون قريبين مني مثلا زي اخواتي وامي. هنا ما اعطيهم يعني فرحتي كذا لان ما اعرف شنو نياتهم، لكن اخواتي هنا اعرف شنو نياتهم يبغون لي الخير وكذا.
2: تخافي من الحسد انت؟ ها
3: مره يعني بس يعني مثلا يعني
2: لو تخرب شنطتك شفتوا فلانه كان عين فيها صح؟
3: لا مستحيل اني اقول كذا، بس يعني في بعض المواقف والقصص اللي اسمعها فتخليني اني اشارك فرحتي بس للناس اعرفهم مثل اختي اخواتي وامي وكذا.
2: يا جماعه انتم تطلعون عندنا على الهواء تقلبون ما شاء الله تبارك الله يعني نموذجيين، الواقع اللي احنا نعيشه وشو يا جماعه؟ ناس يجي مثلا اجي اسولف معك يا تهاني واحط العبر في فلان ولا في فلانه، بس ولما تتعاطفين معي وتزعلين عشاني ويصير

0: عندك موقف من الشخص الثاني، بعد كذا بعد فترة تكتشفين إنه نص أنا أعطيتك الجزء السلبي لكن ما أعطيتك الجزء الإيجابي، إيش يكون ردة فعلك؟
1: والله أنا ما أعرف، ممكن أغير نظرتي في الشخص، بس مستحيل إني يمكن أنت شايفها بطريقة وأنا شايفتها بطريقة ثانية. مستحيل إني يعني أغلطك أنت بالضبط، فيمكن أنت تشوف هذا الشخص بطريقة وأنا أشوفه بطريقة.
0: طيب
1: فيمكن أنت مثلا أنت تشوف إنه مثلا إنه شخص طيب وكذا، فأنا يمكن إنه حصل لي موقف معاه فأشوفه شخص سيء.
0: أنت تشوفينه شخص سيء؟
1: إيه مثلا ممكن حصل لي موقف معاه وشفته سيء معايا، فهنا أخذ موقف منه، لكن ممكن في شخص ثاني يشوفه لا إنه هذا الشخص ممتاز وإنه كذا كويس، بس لا أنا أشوفه غير وهو يمكن يشوفه غير على حسب المواقف.
0: الآن نرجع للنقطة الأساسية، إنه أنت من النوع اللي تشاركين الفرحة بس في دائرة العائلة.
1: إيه.
0: الأفراح برا طيب، وإذا عرفوا الناس إيش تقولوا لهم؟ لا لا لا ما صار.
1: إيه وصار، بس حب ما حبيت أخبر أحد، يعني أخبر عائلتي. آه عائلتي هم اللي أولى.
0: ليه ما علمتينا يا تهاني مثلا يقول ليه ما علمتينا؟
1: مو ضروري كل شيء أقوله للناس.
0: عرفوا الناس؟
1: عرفوا بعد ما صار الموضوع. إيه لكن قبل مستحيل إني أعلم أحد.
0: الله يوفقك إن شاء الله تهاني.
1: شكرا. أشكر المخرج الرائع محمد الخلاج وأشكركم كلكم.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا تهاني، سعدنا بسمع صوتك.
2: أهلا وسهلا، حياك الله في أمان الله. 011-40-53-00.
3: يا مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساكم الله بالخير.
2: أهلا وسهلا. مساك الله بالنور.
3: أشكركم على البرنامج الرائع.
2: الله يحييك. سم
3: موضوعكم اللي هو
0: أنت في المطعم يا مسفر
3: تقريبا.
0: إيه عشان كذا
2: انتظار تعلم أي شيء، ما تخاف. أي واحد يسألك تعلم يا مسفر
3: على طول، أعترف على طول.
0: أنت بس يبي لك أحد يسألك بس. ها أسلم يا مسفر.
3: أنا والله بالنوع اللي أعترف سريع سريع، ودي شين ودي شين اللي عندي أعطيه.
0: يعني تقول الأشياء الطيبة والأشياء اللي مضايقتك.
3: لا والله اللي مضايقني إني ما أعلم به.
0: زين
3: أكناه لين يموت داخلي.
0: الله.
3: لكن اللي غيره لا والله.
0: تحب العالم يشاركونك؟
3: يوم كتني أعطيتك العلم سريع.
0: إيه لا لا هين أصلاً من صوت القدور اللي وراك.
3: القربعة واضحة.
0: واضح إنك تدور على شواية. الفكرة يا مسفر يعني من النوع اللي أنت تحب إنه تشارك الناس بالأخبار الإيجابية.
3: لا والله مو بجد. لا كان يسألني أحد علم، أنا ما حد سألني أسكت.
0: يعني مرة.
3: مرة إذا حد سألني علمته والله وأعطيه التفاصيل بعد المملة، لكن ما سألني ما علمه.
0: يا زينك عشان كذا ماشي أمورك صح؟
3: الحمد لله.
0: ما أنت تفكر في العالم يقولك والله ممكن يحسدك، ممكن يعطيك عين، ممكن.
3: لا والله هذه ما تطرى علي واجد، لكنها صدق هي الحقيقة واجد.
0: صار لك شيء منها يعني؟
3: تم؟
0: أقول صار يعني معك مواقف زي كذا؟
3: لا والله ما صار لي شيء.
0: الحمد لله، يعني أنت مؤمن بأن كل الخير من الله.
3: سبحانه، ما كل من اللي من الله كله خير.
0: إيه، فما ما ما أنت من النوع اللي يدقق واجد يقول لا والله ممكن تتعثر ممكن يصير. لو أحد سألك يقول أبي أنقل عندكم في إدارتكم ولا في دوامكم وش تقول له؟
3: العلوم كلها أنا على
0: والله بخور سوق على قول ما. الله يبارك فيك يا مسفر، وهنا وعافية مقدم على العشاء.
3: الله يعافيك يعطيكم
0: العافيه. جايله بالعافيه. قبل ساعه
3: سياره نسمع البرنامج وعجبنا حبينا نشاركه.
2: الله يحييك.
0: داري ان قلبك نصه معنا ومعلك.
3: ان شاء الله ما تكون الاخيره.
0: لا بالعكس، الساعه المباركه طال عمرك.
3: الله يبارك فيك.
0: هلا وسهلا.
2: يا مرحبا في امان الله. مشاعل. اوه مشاعل يبي لك قصني اللي طفي الاذاعه.
0: مشاعل تبي تسمع الجيران.
4: الو مساء الخير، يعطيكم العافيه.
2: مساء النور، حياك الله.
0: مساء النور.
4: مساء الخير أستاذ خالد، أستاذ طلال، ومخرجكم الراقي جداً، برنامجكم الجميل العظيم، مستمعينكم.
2: أهلاً أهلاً يا مشعل.
0: محمد الفلاج.
4: الله يسعدك أستاذ محمد الفلاج.
0: طيب
4: موضوع جميل توني فتحت صراحة قبل شوي، حبيت أشارككم فيه إذا تسمحوا لي. معي؟
2: أي معك تفضلي. نعم
4: حبيت، وأنا بختصر كثير صراحة الموضوع بالنسبة لي. يبصر لك، أنا أقول أبسط حقوق الإنسان وأبسط حقوق الشخص أنه يشارك فرحته.

0: للجميع.
1: ممتاز.
0: للكل، للصديق، وإذا كان في حتى العدو للصديق
2: والقريب.
0: بالضبط، للقريب والبعيد. الشخص الطبيعي بيفرح لك، طبيعي أنك لما تسمع خبر بيفرح حتى الشخص من بعيد. يعني حتى لو أحد علاقتك فيه سطحية، إذا أنت شخص طبيعي متزن
1: صحيح
0: أنك حتفرح، أكيد بتفرح. تغيظ العدو، إذا في عدو، إذا في أحد حاقد حاسد، أكيد أنك بتغيظه. ومتى ما تشارك، مثل يعني أنا بالنسبة لي هذا رأيي، متى مفروض أنك ما تشارك؟ لما يكون الخبر غير مكتمل. دائما نسمع، يعني أظن أعتقد أنه في الأثر، ما أبغى حرف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بالضبط، لما يكون الخبر غير مكتمل، يعني موضوع زواج لسه ما اكتمل، موضوع مثلا وظيفة لم تكتمل، خليها انتظر شوي. مو حلو انك تشارك شغلة غير مكتملة. لما يكتمل لا، ليش ما تفرح الناس؟ ايش اللي يمنع؟ ليش دائما احنا يعني نصور المجتمع اللي حولنا؟ انا يضايقني هالشيء، انه العالم الاغلب للاسف يصور المجتمع اللي حوله، حتى احيانا مش بس اللي حولك، احيانا في ناس يعني مريضة لدرجة انه يخاف حتى من الحسد والعين من أهله، من عائلته.
1: مشاعل، أنت من الطايف؟
0: صحيح.
1: أهلا وسهلا، حياك الله مشاعل. الموضوع أصلا لما نتكلم فيه، إحنا كلامك جميل، يعني هذا هو الطبيعي الذي يجب أن يكون. نظرة التفاؤل تكون يعني أجمل من نظرة التشاؤم الحاصلة عندنا، ولا نريد أن هاجس العين أو الحسد يسيطر علينا، وحتى عند غالبية الأسر هذا حنبذ هذا الأمر. لكن نريد أن نفهم الآن وش السبب. كثير من الأسر الآن يخفي الحقيقة الأخبار السارة عن الآخرين. هل هو ما في تفريق مثلا بين الأخبار المشعة التي يجب أن يعرفها الناس وبين ممكن تكون سر، أو أن في مبالغة في مفهوم الوهم، وهم الحسد أو العين؟
0: بالضبط، إحنا عندنا مرض فعلا الوسواس. يعني في ناس عندها وسوسة، أقول لك حتى يعني ضايق أنه من أقرب الناس، متخيل أنه في ناس في عائلتك تخبي عنهم خبر مهم وخبر مفرح، يعني يصور لخياله أنه هو حاسد أو حاقد،
2: أنه ما يحب لك الخير،
0: ما يحب لي الخير. ليش؟ طيب ليش ما تكون شخص إيجابي؟ ليش ما يكون الشخص هذا يفرح لي؟ ما نقول أنه ما في يعني نفوس مريضة، وفي يعني ناس، نقول المجتمع كله ملائكة، لا، في حين حتى في العوائل، في العائلة نفسها تلقى في ناس يعني ما تكره لك مثلا الخير، أو مثلا ما تحب لك الخير. بس الأكثر دائما الواحد يكون نظرته إيجابية أكثر.
1: اللي ما يحبنا الخير ما نعلمه أصلا،
0: أكيد.
1: أي هذا ما ضدنا، هذا شو نعلمه بالأخبار السارة؟ كيف نخلي تواصل بيننا وبينه ويكرهنا؟
0: أنت تقدر تتحكم في نفسك، أنت عندك كنترول على نفسك، تمام؟ لما تلاقي شخصية مريضة، سواء قريب، بعيد، صديق، عدو، هذا ما مشكلتك أنت، هذا مشكلته هو.
1: إيه أقصد ما نعلمه هنا؟
0: لا لا لا، ما في شيء اسمه ما تعلم. عندك خبر مفرح، عندك شيء صار مكتمل، أنا أقول يعني بالبنط العريض قوله للكل، خلي العالم تفرح. اللي الصديق تفرحه، العدو تغيظه أكثر.
1: إيه، وأنت تفرحين
0: يزيد مرض.
1: وأنت تفرحين، هو يزعل وأنت تفرحين،
2: تفرحينك تغيظينه.
0: إيش اللي يزعل؟ وش اللي يزعل؟ قولي بس إيش اللي يزعل؟ يعني هذا شخص مريض، هو بيزعل لأي سبب من الأسباب.
2: مشاعل، مشاعل أصلا. إحنا لو نقفل موضوع الأشخاص التعبانة أو المريضة أو الناس اللي ما يحبونا أو شيء، أصلا حياتك كلها يا جماعة ما نبي نفرح، نبي ندخل الفرح في بيوتنا وفي حياتنا. الشخص اللي دائما يلت ويعجن، دائما طاقة سلبية، سبحان الله تنعكس على نفسيته.
0: أنت متخيل، متخيل أنه في يعني موضوعكم كثير ما هو حلو ترى، والله شدني كثير. متخيل أنه في ناس حتى هو يعني عنده خبر مفرح وعنده شغلة مثلا إنجاز حلو، ما يفرح لنفسه كذا، يعني يتخيل خياله، يصور له أنه والله أنا إذا بالغت فرحتي أو فرحته وانبسطت أو يعني قلت الخبر هذا أو طلعته أو نشرته، بتصيبني العين، بيخرب الموضوع، بتطيح الدنيا على راسي. يعني متخيل أن الموضوع يوصل لدرجة أن الإنسان ما يفرح، حتى هو النفس ما يفرح.
1: هو
0: يعني
1: أصلا هذا صاحب النفس السقيمة ما ينظر الأمر إلا بمنظار أسود، أسود كئيب. يعني حتى لو عطتيه الخبر هذا أنه نجاح، يشك فيه، يقول هذا والله ما نجح إلا بواسطة، ما مستحيل ينجح، أكيد قالوا له، أكيد عطوه،
2: يقلل،
1: أكيد.
2: يقلل
1: يعني لا يمكن يعتقد أنه هذا نجاح حقيقي فعلا منسوب لك 100%، ما يعترف. هذه أصحاب النفوس السقيمة الحقيقة ما تؤمن به أو ما تنظر بمنظار النجاح. على كل حال،
0: عشان كده قلت لك، أنا قلت لك الإنسان المتزن الطبيعي، عندك خبر مفرح طلع للجميع،
1: ممتاز،
0: عيش الحياة

0: قصيرة جدا ما تستاهل ان
1: الواحد الله وجهك.
0: خيال
1: الله يحفظك يا مشاعل يطول عمرك.
2: شكرا للمشاعل الطبيعية، شكرا لك
1: بالاتصال والمشاركة معك. اهلا وسهلا في امان الله.
2: 011-40-53 عبد الرحمن.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله بالخير.
2: الله بالنور.
3: اشكركم على موضوعكم الشيق
2: واشكر تفاعلك معنا.
3: الله يرضى عليك ويطول بعمرك.
2: تفضل.
3: والله انا اتفق جزئيا مع الاخ مسلم، يعني مو كل خبر جميل اشارك مع اي احد. يعني الانسان برضه ما يكون متحفظ جدا، يعني يوسوس او انه يفكر في الحسد. طبعا هذا الشيء موجود، لكن انت المجتمع برضه فيه اللي ينظر لك بحسد، يعني يوم يرى عليك النعمه والله يحسدك، وفي بعض منا والله يفرح لك ومقلة، والانسان عاد خصيم نفسه على ما يقال.
2: الموضوع يا عبد الرحمن، يعني في اشخاص، احنا نعاني من الاشخاص اللي يجيك دائما يعطيك صوره ويتكلم لك في موضوع، وتعرف أوقات يجيك الواحد يفضفض لما يكون عنده مشكلة ولا عنده شيء، يجي يتكلم يتكلم يتكلم، لكن وقت السعة، وقت السعادة ولا وقت الراحة ما يجيك.
3: ايه لا صحيح، هو على حسب الأشخاص المحيطين فيه، على حسب جو الإنسان ذا. طبعا والله أنا من الناس اللي أحب أشارك يعني الفرح مع اللي يعرفهم، يعني اللي تعرف إنه زي ما تفضلوا بعض الإخوان يتصلوا عليكم، اللي يفرحوا لك، اللي تحس يعني إنهم عايشين معك. لكن يعني بعض الأشخاص يفضل أنك ما تجيب لهم موضوع، لأن ما خلى جسد من حسد. الكريم الكريم يبرك
2: يا أخي، يا عبد الرحمن ممكن إحنا إيش يعرفنا أنا أجيب أسولف عند عبد الرحمن، أنا بنيتي وبسجيتي، فهمت؟
3: أيوة
2: بسولف. الحمد لله اليوم لقينا مثلا في تجارة بعنا، الحمد لله بعنا، فهمت؟ صار شيء، فهمت؟ يعني عادي. أنا عاد وقتها أنت حاسد ولا ترى برضو لو بنوقف على الحسد ما تدري على الأنفس وش فيها.
3: أتفق، لكن أحيانا التفاصيل غير مطلوبة. يعني أنا أقول اللهم لك الحمد توفقت في التجارة كذا، لكن أدخل في التفاصيل ما أفضل، مع الناس اللي ما أعرفهم أبدا ما أفضل أدخل في تفاصيل.
2: ممكن تعطي صورة ثانية تقول لا والله الأمور ما هي ماشية، الدنيا متعذربة، وأنت ما شاء الله عليك ربحان.
3: لا والله انا ما يدارك والله ما احبه، لكن الانسان يقول لك ان من المعاريض الممدوحه عن الكذب، يعني تلقى لك خيارات واسعه بحيث انك ما تكذب، بحيث انك ما تعلم، يعني ما تدخل في تفاصيل.
2: زي اللي يقول لك برزقها بكم شرق برزقها.
3: عاد نجي على موضوعنا، على حسب الاشخاص اللي تتكلم معهم. في اشخاص يعني فيهم حب الفضول بزياده، برضو ما ودك انك انت يدرون انا اللي عندك وكذا. في اشخاص لا والله انك تعرف انه يحبون لك الخير، وابد تعلمهم اللي عندك ويفرحون معك وما في شيء. الحمد لله.
2: بارك الله فيك عبد الرحمن.
3: الله يحفظك ويبارك وشاكر لكم من المعلم.
2: شكرا
3: انتم الله يعطيك.
2: شكرا لتواصلك يا عبد الرحمن.
1: مرحبا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مزنة حياك الله، كيف الحال؟
4: الحمد لله.
2: هلا وسهلا مزنة، يلا
1: تفضلي. طيبين جعلك طيبة، تفضلي مزنة.
4: أشكركم على البرنامج، مرة حلو، لي أسبوع وأنا قاعدة أسمع فيه.
1: حبا الله يحييك،
4: يعطيكم العافية إن شاء الله.
1: يا مرحبا، تفضلي.
2: أسلم يا مزنة.
4: بالنسبة لي المشاركة تكون مع الأهل أفضل شيء.
1: إيه ليش؟ طيب ليش ما تعلمين طيب الأقارب
2: صديقاتك؟
4: لأنه مو حلو، مو بدين يطلع غير الأم.
1: لا انت علمتي الاهل الحين، طب وسع الدائره، المعارف واقاربك وصديقاتك
4: غير الام. لا ما افهم
2: مزنه، شكلك انت من النوع اللي تعلمين صديقتك بس لا تعلمين احد. ها
4: لا مو بهالدرجه.
1: ام طيب ممتاز، انت علمتي الوالده الحين، طب ليش ما تعلمين طيب صديقاتك مثلا قريباتك؟
4: مو بتواصل معاهم دائم.
1: يعني كل اخبارك فقط عند الوالده. اي طيب طيب. طيب الوالده تعلم من النوع اللي تعلم مثلا ولا لا؟
4: ما ادري والله عنها، بس انها تكون بيني وبينها افضل شيء.
1: اي انت علمتيها الحين صح ولا لا؟ طيب خبرك
2: وخواتك
1: راح تعلم مثلا خالاتك؟
4: الله
2: يعين، عاد كذا انطلع شكلها لها تجارب بس ما هي قادره تقول.
1: ما تحبين الشهره يا مزنه، ما تبي احد يدري عنك.
4: مو من ناحيه ما بحب احد يدري عنك، افضل تكون عند امي اكثر شيء.
1: طيب طيب الله يحفظك مزنة، شكرا لك على اتصالك.
2: شكرا،
1: اهلا وسهلا.
2: 011-40-53 فرح.
5: مرحبا.
2: هلا يا فرح، شلونك؟
5: الحمد لله تمام.
2: من وين تكلمينا؟
5: من الرياض.
2: اهلا وسهلا. هيا فرح، أنت من النوع اللي دائما تتكلمين بنظرة سوداوية والأشياء الزينة تخبينها ولا؟
5: قصدك الأفراح
2: يعني أشياء للواحد اللي الخير اللي هو فيه يعني.
5: أنا شوف أول من أعزم على المناسبات الأفراح كذا هم أعدائي أول ناس.
2: أبا إحنا اليوم هنا أيوة أسلمي
5: عشان يفرحون معي.
2: أعدائك عشان يفرحون معك؟
5: أيوة
2: أيوة. إيه طيب وبدينا في أسلمي
5: ايوه عشان
2: ينبسطون معاي. واضح انك انت مشاكسه في الحياه.
5: لا مو كذا بس كذا يعني عشان يجون يشوفون حرام هم كذا كذا يعني مسولفين ومكفورين.
2: تبين تحرينهم ها؟
5: ايوه.
2: طيب والناس اللي يحبونك؟
5: لا هذا الغير يعني اكيد موجودين.
2: شلون؟
5: اول ناس يعني ادعوهم وخليهم يشاركوني.
2: انت متناقضه الحين يا فرح دوختينا معك.
5: شوف الحين في المناسبات كذا اوكي اعدائي اول ناس اعزمهم.
2: يعني عندك اعداء؟
5: انا اقدمهم حتى على اللي احبهم.
2: الله ويجون؟
5: اي اكيد.
2: وش السبب يجون طيب؟
5: يمكن فضول استكشاف. فضول عشان اموت الفضول اللي عندهم.
2: قريبين منك مره اللي ما يحبونك؟ مره ها؟
5: مره.
2: اجل منافسه عائليه شكلها.
5: عائلية كلها
2: مو بغض
5: النظر عن
2: العائلة. واضح حسنك.
5: غير الجانب
1: بعدين فرح يقول وش الإنجاز اللي عند فرح حسن حتى يغيظنا؟ كل اللي عندها عندنا.
5: هم يشوفون شيء يمكن أنا ما أشوفه.
1: إيه كل اللي عند الإنجازات يعني المجتمعية هذه كلها هي عادي عندهم. فيقولون وش الشيء أصلاً اللي عند فرح حتى يغيظنا؟
2: طيب وش عرفك إنهم مقهورين؟
1: يمكن هم عندهم إنجازات أعلى من إنجازاتك
2: أكثر منك ولا يعلمونك.
5: ها يعني ما أدري في أشياء عندهم أحسن مني بكثير.
2: إيه طيب ليه أنت متأكدة أنهم هذولا كارهينك؟
5: كذا موقف.
2: ترى أنتم يا البنات تفسرون تفاسير عليكم أوقات.
5: لا لا مو كذا لا لا بس يوضح يعني الشخص اللي يغيظك يوضح.
2: يمكن غيرة.
5: يمكن
2: غيرة
5: من غير يعني كذا تجمعات نسائية أنه الزواج مو حلو الوظيفة مو حلوة كذا.
2: ايه
5: ايه خليك تكره الشيء وانت ما بعد سويته اصلا.
2: هذول عادي هذول الناس اللي يعني. لكن انت ما تصادفتي ناس يجون يشكولك ويتكلمون ولكن ما يبينون لك الجانب الحلو اللي فيه؟
5: في كثير مره كذا يعني حتى الى درجه ضيقون صدرك
2: وتتفاعلين معهم صح؟
1: اي ضيقون صدرك يعني انت اللي تكرهين اخبارهم
5: مو عن كذا. لا يقول صدرك يعني لا تسوي شيء هذا لا تشتغل في المكان هذا هذا المكان مو حلو كذا.
2: وتلاقين هم يشتغلون فيه.
5: ايوه
2: ها يعني الحسد.
5: يمكن
2: حسد مين والله انتم مسوين زحمه والشارع فاضي يا شو اسمه.
5: لا مو عن طيب اللي تنصحك تقول لا تتزوجين الزواج مو حلو مسؤوليه هم الرجل مدري ايش فاكرهك حتى انك حتى
2: تتم موافقة. وتشوفين ايش تسوي هي؟
5: ما ادري انا والله وش.
1: وهذا تزوجت اول واحدة تعلمها انت.
5: ها هي متزوجة خاصة.
2: هي متزوجة.
5: ايوه
1: متزوجة. ايه تعطي الصورة السلبية عن الزواج.
5: اي كل خاصة زوجي ثاني اذا
2: انت مو ما ترضى.
5: اكيد. قلب وجهها.
2: سبحان الله. انتم الموضوع اليوم للبنات مرة. حبينا
5: جالب النساء مره
2: بارك الله فيك.
5: اهلا
1: عبد الرحمن.
6: اي نعم صحيح
1: يا حياك الله كيف الحال؟
6: والله بشرك انت بشرني عنك. طيب
1: يا مرحبا طيب جالك طيب
6: يا الله جالك ترى والله نازل موضوع يا اخوك
1: سم
6: الذاكره تمرش والدنيا تمرش.
1: اي موضوعنا اخبارك الساره احد يدري عنها؟
6: لا والله
1: أفا.
6: لا و... اي والله
1: ليه ما تعلم
6: يا اخي الرسول في معنى الحديث والله ما ادري هو صح
1: مو بحديث
2: أو...
1: مو بحديث
6: في معنى عقد حوالي
1: اي هذا قضاء نتكلم عن امر صار خلاص انجز عندك خبر صار.
6: لا الصدق ما علم يا بعضهم يا اخي
1: يعني مثلا شريت بيت تعلم.
6: لا وهلا
1: طيب هم بيسيرون عليك وبيدرون. طيب
6: والله يا اخي شوف الصدق بعضهم يا اخي ما يعطي خير
1: صدق. ايه هم بيسيرون عليك في الاخير دارين انك عندك بيت يعني ليش ما علمت من اول؟
6: انا يا محكيك
7: واحد من اخواني تزوج قبل سنتين كان يسوي رميات وعايش ومستانس، لين عقب فتره سنتين صار اذا دخل بيته

0: تجي الشباب بعد فترة راح أكثر من مشايخ بالقصيم
1: بالمدينة. والله يا أخي ما أدنى أن الموضوع يصير مثل هاجس ويسيطر علينا وبدنا نفكر في هالأمور السلبية على كل حال، لكننا نريد أيضا ننظر للحياة بنظرة التفاؤل، ما نريد نصير باعثين للأمراض السقيمة هذه.

0: لو صارت حياته كلها واحد عايش الحالة في انغلاق في انعزال ما له داعي الاخبار الساره ولا يعتبرها سريه. ليش؟ والله يمكن حسد، والله يمكن عين، والله يمكن نصاب بشيء، الافضل انه نكتم.
1: دائما
0: يا اخي تصير حياتنا ممله.
1: دائما اللي الواحد اللي يخاف من شيء يقع فيه.
2: والله شوف يا اخوك، انا من بعد الشيء هذا صدق صرت خراب، ابدا اجرى سياره اشارة بيت، انا راح انزل اكل وراح اقول الله يبارك لي ويوفقك، لكن بالاخير الواحد يعني كيف اقول لك، يعني زين يتحفظ على الكتمان بعد بعض الامور، يعني خلاص ما مهما صار ومهما خلاص احفظ بالكتمان.
0: الكتمان هذا إذا صار هو بيسوي شيء مخطط على الزواج ما يعلم لين الإعلان، إذا أعلن خلاص يقول ترى أنا زواجي في الليلة الفلانية أعلن، لكن قبل المفروض ما يعلم. واحد مثلا عنده بيدخل في التجارة عنده مشروع تجاري ما يعلم إلا بعد ما يتمه أتم المشروع وخلص تم الافتتاح أعلن، هذا هو القضاء بالكتمان، بعد ما تنهي تعلن.
2: شوف هو صحيح ترى يعني ما أختلف معك، لكن من بعد المشكلة صارت أخوي الله يعوضه صدق يعني هو شبه
0: إيه. انت وش انجازاتك يا عبد الرحمن؟ علمنا.
2: والله شوف
0: علمنا ايش عندك.
2: خليك من انجازاتي اخوي، انا اقول لك عن الشيء اللي صار لاخوي.
0: اي وصلت خلاص، بس نبغى شيء عندك ما شاء الله حققت شيء زين.
2: والله شوف افضل شيء حققته اني تخرجت من دورة عسكرية
0: ما شاء الله،
2: حتى الحمد لله حتى والله وقتها ايام الدورة قول يا رب عدي هذه الايام على خير.
0: علمتهم فرحوا لك واكرموك وجابوا لك هدايا ومناسبات.
2: والله شوف الصدق ما اكرمون غير اهلي، الغريب ناظر بعدين وش
0: ايه.
2: يعني هذا تخليني انا
1: ثابت عسكري
2: امام دور
1: الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا عبد
1: شكرا
0: الرحمن.
1: لك يا عبد الرحمن
0: اتصالك شكرا
2: يا الله. انا صدق اللي الراي اللي ابغاه يعني بس ما وش تسوي، بعض بالعكس تطيح بناس ما تخاف الله ما تعرف شيء اسمه ما شاء الله بالعكس.
1: واضح واضح عبد الرحمن بارك الله فيك. يا جماعة ترى موضوع لما ندخل في موضوع الحسد والعين والشغلات ترى والله في بعضها نصها يكون وهم، ومن الأشياء اللي نتوهمها نبدأ نصدقها، ولما نصدقها نبدأ نؤمن فيها، ولما نؤمن فيها ندخل في دائرة كبيرة ما لها نهاية ما لها نهاية. موضوع أنه دائما كل شيء في الحياة صرنا نعلقه أنه لا عين حسد مدري وشو شغلات، هنا بتدخل في وسوسة وفي بلاوي الله بها عالم. 011-40-53 أم فيصل. أم فيصل
3: هلا هلا حياكم الله.
1: يلا حيها شلونك؟
3: بخير الله يعافيك، شلونكم أنتم طيبين؟
1: خير يا ملا خير.
0: الله يحييك أم فيصل.
3: الله يبقيك.
1: أسلم يا أم فيصل.
3: والله أنا موضوعكم شدني وأنا في الطريق فقلت أشارك معكم.
1: قاعدة تسوقين؟
3: اي والله وقفت على جنب.
1: اي زين عشان لا بعدين في الاخير تقول والله صورتني للكاميرا ما ادري وشو والسبب انتم. اي
3: اصلا ما راح اقدر اسيطر كذا وكذا.
1: احسنتي تفضلي.
3: والله موضوعكم شيق والناس صاروا بزياده يعني حتى يعني اقتلوا فرحتنا من جد، يعني بعدين مو كل شيء عين كل شيء، في شيء يتخبى وفي شيء ما يتخبى.
1: مثل ايش؟
3: يعني مثلا سافروا وتمشوا يعني ما اعتقد ان شيء يستاهل ان الانسان يخبي.
1: اي
3: خصوصا للناس القريبين منه يعني.
1: حلو.
3: ما يحتاج يعني مره، خصوصا البنات انا احس المشكله بنات هذا الوقت.
1: برضه حتى يعني انتم حتى انتم ما تخلون.
3: لا ولو احنا اول يعني نخبي اوكي نخبي الخطبه عقد القران يعني ما نخبيه، الحين كل شيء بسم الله الرحمن يعني شيء قتلوا الفرحة يعني في البيوت فعلا قتلوها.
1: أنت ضد هذا الفكرة؟
3: يعني مو كل شيء يتخبى.
1: وش أنت من النوع اللي تصارحين فيه الناس؟ أي سمي.
3: قبول مثلا الأولاد في الجامعة والله ما ندري ما إلى متى، لين تنتهي الترم الأول ولا إحنا وش هذا؟
1: الظاهر تخرجوهم باقي يقولون ما ندري. ها؟
3: إذا تخرجوا يعلنون قبل ما ينجح.
1: ويمكن نجح حتى يقول والله حتى نجح بالدف وحالته حاله ووضعه ماشي.
3: والله ما ادري يعني صراحه شيء صاير الوضع. وغير كذا انا عندي ملاحظه
1: خليه.
3: يعني تمادى الوضع صار يعني حتى الاخوان والاخوات بينهم هالسوالف، ليش
1: صار يخبون عن بعض؟
3: صار يخبون عن بعض يعني وين اول كنا مع بعض نعرف كل وقت وكل يعني حزة وين رايحين
0: الآن يا فيصل؟ أنت كل شيء تعلمينه؟
3: لا مو كل شيء.

0: بس مثلا خطبة أوكي ما راح أحد يبلغ الوقت مثلا إذا يعني خلاص تمت الموافقة، لكن مو كل شيء.
1: طب وإذا حملتي
0: الحمل بداية مثلا
1: ليه؟
0: مثلا أول شهرين، لكن بعد الثالث خلاص.
1: ليه ما تخبرين فيه في البداية طالما أن الموضوع عادي؟
0: لأنه ما تدري، يمكن الواحد يسقط ولا يشهاب.
1: وإذا سقط ولا هذا أمر الله.
0: أي يعني ما هم مو بلازم يدرون الناس.
1: ليه؟
0: مثلا الواحد تلقى بطنها ما شاء الله شبرين تقول والله السمينة سامنة.
1: ليه؟
0: والله ما أدري.
1: الله ما تدرين تقول أول شهرين كلكم.
0: المشكلة اللي حوالينها ما شاء الله البزران مالين البيت، يعني إيش تخبين من مرزينة في نفسها.
1: الله يحفظك أبو فيصل، والساعة المباركة طال عمرك إن سمعنا صوتك. شكرا شكرا لك يا أبو فيصل، درب السلامة. 011-40-53 خلود.
2: مساء الخير.
1: مساء النور، هلا وسهلا.
2: تتكلمون عن الحسد ولا؟
1: لا يعني احنا نتكلم انه ليش نحب نحكي الشين ونخبي الزين.
2: صراحة انا ضد يعني هذا الشيء، يعني ليش اخبي الشيء الزين واجلس بس اتشكى وابين يعني الشيء اللي ما هو زين في حياتي. وين المشاركة عشان الناس يفرحوا لي ويصير يعني في مشاركة للأفراح وكذا؟ يعني
1: أنت من النوع اللي كذا تسولفين ما عندك تحفظ وتقولين لا والله خاف من الحسد وخاف مدري إيش، لا حد يعطينا عين، لا حد مدري إيش، لا ممكن يكون ما يبغاني أنجح، ما يبغاني أتوفق، ما يبغاني.
2: لا يعني هذا خلاص يعني عادي عندي أنا صراحة، بس ممكن يعني مثلا زيادة في الراتب.
1: أيه.
2: مو يعني خاف من الحسد يعني، لكن مو لازم يعني، أو مثلا مشروع ما يعني في نصه خطبة زواج كذا يعني. ليش أتكلم عنها؟ لنتقبل
1: في بعض الأمور إذا إحنا نتفق فيها إنه في بعض الأمور إلى يتم حتى إنه صار نفرح الآخرين، لكن في بعض الناس لا، يجي يتكلم من اليوم يشكي يشكي يشكي يشكي من الشيء، لكن وقت الفرح ما تسمع صوته.
2: لا والله الصراحة أنا ضد هذا الشيء، يعني أطلع الفرح وأخلي الناس معي يفرحون كذا، الناس راح صراحة يعني يبسطون معايا، ما راح تكون كل حياتي نكد في نكد كذا، وين الفرحة وين؟
1: بارك الله
2: كذا محبوبة بين الناس.
1: بارك الله فيك يا خلود، شكرا لتواصلك معنا ويعطيك ألف عافية.
2: ممكن أستفسر عن شيء لو سمحت؟
1: عن؟
2: أبسأل عن شيء عادي؟
1: إذا في خصوص برنامجنا أهلا وسهلا.
2: لا يعني برنامج ثاني ولا ما؟
1: لا لا، إذا كان في برنامج ثاني عاد اسألي فيه. وفقك الله يا خلود، شكرا لك.
2: يا أهلا.
1: هلا وسهلا. 011-40-53 أسمع.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفك أستاذ خالد الطلاب؟
4: أهلا يا أسمع، حياك الله.
1: أهلا.
3: بخصوص موضوعكم اليوم، حلو ما شاء الله ومثري مرة.
1: أثرينا برأيك يلا.
3: أنا من رأيي، من تجربة، ما هو من رأيي، أنا من تجربة، كنت كتاب مفتوح طالعة أقول، سافرة أقول، شريت أقول، كل حاجة كنت أقول لله.
1: طيب
3: هنا والله العظيم إني جالسة أجني ثمار هذا الشيء.
1: ليه؟ إيش صار؟
3: مشاكل مشاكل، ويمكن إنه شيء وهم، يمكن إنه وهم، يمكن أقول إنه وهم، بس أنصح الناس ما يقولوا كل شيء، كل شيء يخص حياتهم لا يقولونه.
1: أعطينا من باب تجاربك، إيش صار معك مثلا؟
3: والله كنت ما أشتري أشياء، كانت حياتي محدودة، كنت أقولها للناس. الآن قبل شوية أو أنا بعد المغرب اكتشفت أني محسودة، أحس أعوذ بالله. المهم في ناس ما تقول بس انها تتفاعل على نفسها.
4: وش يا اسماء، وش الانجازات اللي عندك اللي حسدوك عليها؟ وش الاشياء اللي عندك ولا هي عند الناس؟
3: ما انجزت، اشوف نفسي ما انجزت.
4: طيب شلون تقول حسدوني على ايش؟
3: ما اعرف.
4: شلون ما تعرفين؟ لازم تعرفين، ولا وهم هذا؟ وهم، فكرة الحسد مسيطرة عليك ان كل شيء عندي الان والله حسدوني، انا ما حققت انجاز اصلا، وكل اللي عندي ترى عندهم، انا عندي بيتهم عندهم فلة، انا عندي سياره هم عندهم سيارتين عندهم وسواق، يعني وش الشيء اللي يعني اخاف عليه واقول لهم ترى محاسديني على ايش؟
3: انا من ناحيه التعب الوجه، تو المشاكل اللي واجهتها قلت ممكن اني محسود.

0: ما في كل العافية، ما في كل العافية اسمع، اطلع بس من هالدائرة والأمور الحمد لله بخير، ومجتمعنا طيب وكريم، ونظرتنا الحمد لله نظرة تفاؤل، ولا في شيء يستدعي الحقيقة الحسد، ما في، لأن كل الأمور اللي عندنا ترى متوفرة موجودة، وبأبسط الأمور كلها عند الناس، ما عندنا ترى شيء غير الناس، ولا احنا عايشين في كوكب عن الناس، كنا في مجتمع واحد وحياة واحدة بسيطة، وحياتنا مألوفة ومتآلفة مع الآخرين، فما في حسد يعني هذا اللي صاير، والفكرة المسيطرة عند غالبية الأسر، هذه كلها فكرة منبوذة المفروض ولا تكون موجودة في حياتنا.
1: وممكن يا أسمى ترى برضو إحنا نعيش الحياة، وممكن إحنا أسلوبنا وطريقتنا فيها أخطاء،
2: بس في الأول والأخير ما هو كل شيء ينقال.
0: صحيح
1: هذا، هذا متفقين معك
0: صحيح، ولا يمكن كل امر يصير نقول له ترى عليه حسد. أيوة. ما في. أيوة. ترى يمكن عندهم اشياء افضل من اللي عندنا لكن ما علمونا،
2: هذا اللي انا لاحظته. أيوة. والله العظيم في ناس افضل وارقى وانجز انجازات ما وصلت ربعها.
0: أي. لكن المهم يا اسماء حاول انك تفرقين بين الاخبار الساره اللي ممكن تشاع نعلمها، وبين الاشياء اللي تكون سريه تبقى سريه ما حد يدري عنها، هذه بس فرقي بينها.
2: بس أنا ما أنا لما أشوف مشكلتي أنا أقول أهون من ناشي درجة.
0: ما فيك إلا العافية يا اسماء، الله يحفظك يعطيك الصحة والعافية ويوفقك يا كريم، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة مع تحياتنا لك، في أمان الله.
1: المعتصم،
3: الله يمسيكم بالخير أخوي طلال،
0: مساك الله بالنور.
1: هلا وسهلا، مساك الله بالنور.
3: أول شيء أنا أحب أوجه لكم الاثنين تحية للبرنامج اللطيف، أنا من حدود الحديثة لغاية الرياض وأنا أقلب على الراديو يدوب أول الرياض مسكت موجة.
1: أهلا وسهلا،
0: الله يحييك.
1: من وين جاي؟
3: أنا أردني مقيم في الرياض.
1: أهلا وسهلا. نعم. أهلا وسهلا.
3: نعم بحالك، يا هلا يا مرحبا. موضوع جميل للأمانة.
1: أسلم
3: وسلمت. للأمانة أنا شخصيا وأنا أخوك والله أني أعلم
1: أعلم.
3: نعم والله خير حافظ، اللي يحب يفرح وينبسط معي يا هلا ومرحبا، واللي ما يحب الله يكفينا شره ويبعد عنا عينه.
0: ما شاء الله عليك،
1: يعني من النوع اللي ما أنت موقف على موضوع أنه ممكن يحسدوني، ممكن ما أدري إيش، ممكن.
3: أنا علمك سالفة صغيرة، أنا سافرت الأردن قبل 20 يوم وسافرت السيارة ولله الحمد جديدة
1: ما شاء الله.
3: أول ما وصلت أبو الوالد الله يحفظ أحبابكم يقول لي يا أبوي لا تطلع ولا تروح ولا تيجي وعيون الناس وهذا، لكن وأنا أخوك والله ما خليت محل إلا رحته،
1: توكلت على الله ورحت،
3: رامي همي على الله ومتوكل على رب العالمين. بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال تفاعلوا بالخير تجدوه، يعني اليوم يقول لك اجذب الطاقة الإيجابية، اجذب الطاقة الإيجابية، التفاعل بالخير الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم فيه قبل أكثر من 1400 سنة.
0: أحسنت.
3: وإحنا الآن جاي ناس ينظر علينا ويقول لك الطاقة الإيجابية، تفاعل بالخير يا أخي.
0: أحسنت. نعم،
3: نتفاعل بالخير والمكتوب ما منه مهروب، يعني اللي
0: هذا الذي يجب ان يكون يجب ان يكون معتصما، نشرح نظره التفاؤل في المجتمع، ما تكون نظره المتشائم هي المتسيده وهي اللي دارجه عندنا ومتمسكين فيها، اننا نرفض هذه الفكره تماما. احنا مع التفاؤل ننظر الحياه بمنظار مستقيم وجلي، ما يكون هذا المنظار الاسود وكئيب، هذه ما ينظر فيه الا صاحب النفس السقيمه، وحياته دائما تلقاه مكتب منعزل عن الناس، ما عنده اخبار ساره ولا عنده شيء سعيد، وحتى يشكك في نجاحات الاخرين.
3: اتفق معك 100%، لكن وانا اخوك الانسان لما يكون في عنده شيء يفرح، خبر جيد، خبر جميل، بالاخر اللي بده يفرح لك يفرح لك من قلبه، وبرضه
0: صحيح
3: صحيح، يعني
0: انا
3: مرات الواحد حتى لما يكون الخبر الشين المفروض انه الانسان ما يحكي. نعم. حتى يقول لك اذا الانسان بالحلم حلم مش كويس.
0: أيه.
3: مش المفروض انه يتكلم فيه.
0: أيه. نعم. عن الناس. نعم.
3: فانا مع بس الطاقه الايجابيه.
0: ممتاز.
3: ومع بس الاخبار الجميله.
0: بيض الله وجهك المعتصم،
3: وجهك يا حبيبي،
0: اسعدتنا بالاتصال والمشاركه،
3: وانا سعيد والله اني انا مسافر بروحي وما معي خوي.
1: احنا نونسك يا طويل العمر. ويا باب الله، ويا باب، يلا توصل بالسلامة والحمد لله على السلامة وترفق في الطريق يا المعتصم.
3: لا على مهلنا، على مهلنا،
1: يلا
3: والله
1: يلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا مرحبا. خلنا نونس يا ابن الحلال، الوحدة مسكين طفشان جاي من الحديثة إلى هنا لوحده،
0: انت اعطيتها فاصل من غير المخرج.
1: ايه
0: ما احتاج تطلع اغنية.

0: وسعود.
1: يا هلا ابو سعود خوير. يا هلا
0: حياك الله يا ابو سعود.
1: يا هلا هلا.
0: عليكم السلام، كيف الحال يا ابو سعود؟
1: يلا حيا.
2: اقول الله يغنيك يا خالد، والله الله يغنيك يا رعاه الحسن. انا ما ادري ايكم
0: سم.
2: اقول الله يغنيك يا خالد او الله يغنيك يا رعاه الحسن. انا ما ادري من الله يغنيك. البشت وصل البشت.
1: اي كفو ما شاء الله والله. لا شكل هال الحسن.
2: لكن هم لك يا خالد ولا من رعاه الحسن؟ لكن كلكم على الراس.
1: ابد احنا كنا سبب طال عمرك.
2: نعم شكرا لكم جميعا.
1: ايه ايه المهم اسبوع عندك واسبوع عندي يا ابو سعود.
2: والله
1: بس خوف انك تطلع اقصر مني عرفت. عليك بالعافيه. عليك بالعافيه.
2: اليوم العصر هو داخل الالف البيت.
1: تستاهله تذهب بإذهابك. نرجع لموضوعنا.
2: نرجع الموضوع.
1: يا هلا.
2: وأما طال عمرك الكلام الشين. لا الحمد والشكر ما عندنا كلام شين. الكلام الزين يطلع الكلام الزين.
1: ايه.
2: ولا عندي والله من يوم أنا صغير اللي اليوم ما خفي عندي ولا شعرة واحد.
1: إذا خير أنت قوله، يعني عندك خير وبتتكلم فيه.
2: أقول ولا وبالي.
0: واضح واضح بس بدليل انك علمتنا اليوم عن وصول البشت ما شاء الله عليك. اذعت الخبر للناس كلهم.
2: اسمع والله هذا بركات خالد.
0: تستاهل
1: يلا اجحد واحد فيه.
2: يا ابو عبد الله
1: كلنا لا انا ولا ابو عبد الله.
0: تستاهل
2: لكن والله شوف من يوم صغير لليوم والله ما خبي ولا شيء. يقول انت ليش انت مثل الفلاس معك الراديو تحكي زي الراديو كل ما جاء كلام جبته.
0: أيه.
2: هذا من الله سبحانه وتعالى وحاط عيني بعين الله الذي لا تنام أبد وشاكر الله رب العزة والجلال.
1: اللهم لك
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: يعني أنت مع يا أبو سعود يعني أنت أنت مع الناس اللي تقعد تتوهم في موضوع أن الحسد ومدري كيف وينظروني ومدري إيش ويخبي.
2: صليت الفجر.
1: أيه.
2: اتكل على الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا الله.
2: إذا صليت المغرب اتكلت على الله سبحانه وتعالى. بسم الله وآمنت بالله وتوكلت على الله أبدا. كل ما صليت الفجر صليت المغرب اتوكل على الله وحسي على نامي.
1: والله انك تستاهل حبة على الخشم يا ابو سعود.
2: والحمد لله والشكر.
1: تستاهل حبة على الخشم يا ابو سعود على الكلام الطيب ذا.
2: وبارك الله فيكم ووفقكم الله يا عيالي.
0: الله يحفظك يا ابو سعود يطول عمرك.
2: وجاز لكم ان شاء الله سعيدة وبحول الله وقدرته.
1: علينا وعليك يا رب.
0: الله يحفظك يا ابو سعود يطول عمرك.
1: يا هلا
0: حنان.
1: الله يحفظه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا.
3: امسي عليكم وعلى البخرج المخرج والله يعطيه العافيه.
1: والله مخرجنا مبدع اليوم الاستاذ محمد الفلاج.
0: اهلا وسهلا.
3: موضوعكم صراحه مره روعه. صراحه كنت مشغوله شويه بس لازم قلت لازم اشارك معكم اليوم.
0: تفضلي.
3: شوف يعني في ناس يعني انت لما تتكلم معاهم انت انسان يعني فاهم نيتك تكون طيبه ما تشك في اللي قدامك انه انسان حسودي او حقود او في شيء. فانت تكون ايش تتكلم في موضوع يعني عادي موضوع جدا عادي ما فيك انت اي ميزه يعني. فتكتشف الشخص اللي قدامك هو اكبر انسان حقودي.
1: اوف
3: والله العظيم.
1: اوف
3: بالذات اشوف بالذات بين النساء.
1: الله
3: والله العظيم اني انا قاعده
1: بدون حلف يا بنت الحلال.
3: لا شوف والله العظيم انا يعني لما اتكلم عن شيء انا يعني هالشيء هذا حصلت يعني.
1: كيف حصلت لك؟ يلا اعطوني المنظرين كل واحد يقول انا ها
3: انا انسانه ما عندي اي ميزه ولا ما عندي مثلا اشياء امتلكها ولا شيء.
1: طيب حلو.
3: مثلا لما يحصل لي شيء يعني حاجه يعني مثلا امتلك شيء بسيط جدا يعني صعب تكون في البرنامج شوف الشخص اللي قدامك وجهه يتغير 180 درجه
1: لانك انت شايفه الموضوع انه انت يا جماعه ترى في اوقات الناس عندها اكثر من عند ما عندك.
3: ايوه بس شوف هو يعني فكرته انه هذا الشخص قدامك مثل الشيطان.
0: مين هذا الشخص يا حنان؟ مين
3: يعني انا يعني ناس عندي مقربين لي صعب اذكر لك يعني على
0: من الاقارب يعني.
3: ايوه هم الاقارب هم اكثر ناس.
0: مو بشرط مو بشرط نتكلم عن بيئتك الحين قولي بيئتي الان الاقارب اللي عندي ما يتمنوا لي الخير.
3: ايوه شوف بس. يعني ما اقول لك ان انا عندي ميزه امتلك شيء، انا انسانه عاديه جدا.
0: ايه لكنهم يزعلون او يتضايقون اذا حنان تفوقت عليهم.
3: ايوه شوف ما يعني شوف يعني حياتهم يعني كذا حاشرين انفسهم ايه. في حياتي يعني باقي شويه اقول له ممكن
0: انا ايه انا متفاهم الكلام هذا، وقد يكون هذا هو المقارنه بين النظراء او الأقران، يقول لك مثلا من يومكم صغار شوفوا حنان أفضل منك، شوف لانا أفضل منك، هذا ليش تفوقت عليك، شوف بنت عمك، شوف بنت خالتك، فيكبر مع هذا الأمر حتى يشوفه من بعيد يقول الله تفوق عليه نجح، يراقب من بعيد فيضيق صدره إذا شاف هذا النجاح من عنده.
3: أيوة صادق، بس شوف أستاذ طلال يعني هذا الشيء الواحد لازم يتعالج منه. يعني أنا كيف أحط عيني على الناس على كل شيء، يعني اللي يسوى واللي ما يسوى، أنا كذا أنا إنسان أراقب هذا الإنسان إيش سوى.
0: أي أنا فاهم قصدك، هذا ترى من الصغر بادي مو من الكبر، بادي من الصغر كبرت معهم.
3: أتفق
0: معك. أي من التربية والتنشئة، شوف لا أنا أفضل منك، شوف ولد عمك أفضل منك، وكبرت معهم للأسف حتى بعد كبر يصير راقبة إذا في تقبله في الجامعة، في التخرج، في وظيفته، في مركزه، حتى في الزواج. من أخذ مثلا من فلان
3: اللي حتى لو كنت أنا مثلا أجمل منها مثلا اليوم حطيت ميك اب وطلعت أجمل منها،
0: لكن ما عليك منهم، مع هذه قلنا إحنا هذا النفس المريض هاي تلتفتين لهم، أهم شيء تنظرين الحياة بمنظار جميل والتفاؤل فقط.
3: أنا شوف أستاذ طلال أنا ما التفت لهم، لكن أنا إنسانة تعبت جدا.
0: ما هذا تقول ما التفت وين
1: تعبت؟ لأنك أوليتيهم اهتمامك.
0: شلون تعبتي يا جل؟
1: لأنك أوليتيهم اهتمامك عشان كذا تعبتي.
3: لكن لا هم يعني شايك يعني حاطة عينها على حياتي.
0: ما عليك منهم، ما عليك منهم، خلي من يناظرون بكيفك، واصلي حياتك وانجحي، أهم شيء القريبين الناس اللي يحبونك يهنون يباركون ويشاركونك الفرحة.
3: بس يعني أتمنى يعني أي شخص مريض يعني لا تعلق نفسك في الناس.
1: مريض كيف يعرف مريض؟
0: وكيف تتابعينا أصلاً؟ كيف هو مريض وتعطينا اهتمام كيف؟
3: لا لا لا أنا مو أعطيه اهتمام، بس أنا أشوفه شاغل نفسه يعني كذا أخذ.
0: كيف طيب كيف شو ضرك أنت خليه يتابع كيف؟ هو في الأخير يحرق نفسه، هو يتعب نفسه.
3: هو صح بس إنه يعني كذا غلط إنه كل تفكيرك فيي أنا.
0: أهم أنت متى مسؤولة عن نفسك، سيطر على مشاعرك فقط، الآخرين مالك علاقة فيهم.
3: يعني لحظة شوف أستاذ طلال، يعني في ناس ودك تقول لهم ممكن تشيلين عينك عني شوية، كافي تركيز.
0: والله شكلك أنت اللي تراقبينه.
1: الله شوفي
0: أنت اللي تراقبينه شكلك يا حنان.
3: لا والله
1: لا. أنت تسوين الشيء وتورينهم شوفوا يلا ها إيش بيسوون إيش بيتركون.
3: حاولت أصفي النية لكن
1: صافي يا بنت الحلال، واشتغلي حياتك يعني انشغلي في حياتك وانسي العالم. المريض مريض، إيش بتقولين تعالجين خلق الله؟
3: صحيح
1: ما بتقدرين تعالجين خلق الله، هذول مشاكلهم. أهم شيء إنه أنت لا تتسرب لك الطاقات هذه أو الأفكار هذه السوداوية، إنه هذول قاعدين يطالعون وما أدري شو.
3: بس أنا صراحة استغرب يعني قديش يعني معقولة في إنسان كده مركز على إنسان كده.
1: حنان الطبخة حقتك قربت تنحرق، الحقي.
3: لا لا ما انحرق.
1: يلا العفو أهلا وسهلا.
0: حياك الله يا حنان في أمان الله. 011-40-53 يوم جاء آخر تسجلت الرقم. أمري ناد
4: عليكم السلام ورحمة.
1: أهلا وسهلا
0: حياك الله.
4: الله يحييكم، كيف أخباركم؟
1: تمام يا مريناد.
4: الحمد لله والشكر لله.
0: تفضلي
1: قولي يا مريناد، شكل الخبرة عندك كلها الحين.
4: لا والله بالخبرة عندي كلها، بس متوكل على الله وأروح وأجي والكل يدري والكل يعرف، وفي لي طبعا لو رايحة مشوارك اللي مجراني.
0: طيب سمعتي حنان اللي قبلك يا مريناد؟
4: أي والله
0: هذه حنان مثل حنان مثل بنتك، تقول الآن عندنا مجتمعنا النساء دائما ينظرون من بعيد ويراقبون وأحيانا يربون عيالهم على مقارنة
4: وتناظر وتغارن واسمع المقارنة وشيل الحلو معايا وشيل أخليه عندها ورد.
0: يا سلام
1: درر حكم.
4: يا سلام مشوار أقول لجيراني أنا بروح المكان الفلاني لأنه ما أدري إيش الدنيا بتسوي فيني.
1: يعني ما انت مفكر في موضوع انه احد يطالع في مدري شو حسد مدري ايش خرابيط هذه ما في؟
4: لا لا لا ضد الفكره هذه تماما. على وش يحسدوني؟
0: اي والله على
4: الحمد لله شكر لله
0: على ايش كل اللي عندنا عندهم.
4: الرزق من الله والهوى صح. من الله وكل شيء بيضل
0: الحمد لله الحمد لله.
1: ايش تنصحين البنات؟
4: على الجبين لابد من طراه العين.
1: ايش تنصحين البنات؟
4: والله كل انسان
5: بس في هذا الوقت يسارع الذب في انه يشوف حياته
1: انه ينجح ويترك الموضوع ولا يقعد يطالع في الناس.
5: حق الصباح لا تاخذيه المساء وحق المساء لا تاخذيه بكره الصباح وتعيش الحياه.
0: طيب ام ريناد انت مع المقارنه مثلا ممكن تقولين لبناتك مثلا ريناد تقولين لها شوفي مثلا بنت خالتك نجحت تفوقت عندها شوفي بنت فلانه عندها تقارنين؟
5: لا ما اقارن بس اقول سيروا افضل
0: سيروا افضل
5: ما اخذها بصيغه المقارنه
0: ايه.

0: لا احنا رب
1: طيب
0: خلقنا عشان نكون ذو حظ عظيم وشان عظيم،
1: طيب
0: ليش الواحد يرضى بالاقل؟
1: هذه الكلمة لما تقولين كونوا الأفضل، ما تخليهم عندهم حافز ودافع أنهم يراقبون وش عندهم حتى يتميزون عليهم ويكونون أفضل؟
0: لا انا اشوف اغارب في حاله واحده، في اذا غارب شفت اغارب في تركيب البيت، غير وما غارب اشوف بنات متفوقات الحمد لله،
1: أي.
0: لا مرتبات ما تقول شيء، بس شويه كركبت البيت لا اقول شوف هذا البيت هو مرتب، احنا ليش
1: نعم
0: بدنا ما يصير مرتب؟ بس
2: بارك الله فيك يا ام رناد، ان شاء
1: الله
2: الله
1: يحفظكم رناد يطول
2: شكرا
1: عمرك
2: لك
1: يا
2: مرحبا. واخر اتصال معانا سامي.
1: انا قلت الرقم جاء سامي.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم
1: السلام.
3: ان شاء الله ان ختامها مثل
2: يا رب.
1: الله يحييك.
3: كيف حالكم يا
2: اهلا اهلا يا سامي. صدق انه كنا نبغى نقفل من اول، لكن قالوا سامي قلنا وقفوا لاجل عين.
3: انا نشبت للشباب قلت تكفون طلعوني.
2: يلا طلعوك فوق السطوح حتى الحين.
3: انا والله عندي مداخله يا اخوان.
2: تفضل.
3: انت العاده تسالون الناس، انا بسالكم
2: لا
3: تفيد الناس لما اعلم انه سويت وسويت من يعني ايش ايش اقدم انا للناس؟
1: وش تعلم اول شيء؟
3: يعني اي شيء مثلا.
1: لا ما احدد لي وش الخبر يتعلم الناس.
3: مثلا ترقيه، وظيفه،
1: ايه. يهنئون لك، يباركون لك، يدعون لك
3: طيب.
1: بالخير.
3: طيب
1: شلون طيب؟
3: ما يفيدهم شيء نهائيا.
2: طيب.
1: مباركة مشاركة الفرحة
2: سامي. وتروح يا سامي لما تكون متضايق تروح تقعد تفضفض عنده.
3: ولكن أكثر ناس يفرحون لك اللي هو عائلتك الصغيرة المكونة من أمك وأبوك وأخوانك وأهل وزوجتك وعيالك.
2: طيب.
3: غير ما حد يفرح لك فرح.
1: هذا تتكلم أنت عن واقعك يا سامي.
3: نعم.
1: أي واقعك. ولكن كثير من الأسر لا يفرحون. تلقاه يشارك الناس أخبارها السارة لأن يعرف
3: ممكن.
1: ردود الفعل فيها مشاركة، لكن ممكن بيئتك أنت يا سامي، بيئتك تقول لا أنا ما عندي دائرة الصغيرة فقط هي اللي تفرح لي.
3: خليني أتكلم، خليني بس أخلص كلامي ممكن.
2: يلا تفضل تفضل.
3: صح كلامكم، إحنا يعني بناء على كلامكم هذا إنه ليش الغرب ما عند ما يقولون حسد، الغرب مثلا أو الأوروبي ليش ما عندهم حسد؟ ليش بس حنا نمينا في بيئتنا العربية، هنا بيئتنا كلها اللي أنتم عارفينها بنينا تربينا على هذا الشيء إنه ما حد يعلمك. يا رجل انا كنت امشي مع ناس اغنياء حلو راكبين سياره لكزز موديل حديث يطالعون في اللكزز القديمه يلعن شكلها اللكزز حلوه يا اخي. طيب انتوا اغنى من هذا المسكين صاحب اللكزز القديمه، عرفت انت؟ وهم اغنياء
1: وليش ما صرت مثلهم اغنياء؟
3: يعني موديل اللكزز اللي
1: ليه ما صرت مثلهم طيب وانت غني؟
3: ما الله رادري عرفت
1: اي. طيب هذه الفكره الرئيسيه، انت الحين مع الاغنياء وراكب معهم مع الاغنياء وما صرت مثلهم غني، حسدتهم.
3: الغناء طال عمرك غنى النفس.
1: ما اختلف، خلنا نتكلم في واقع، تضرب مثال ما تقول غنى النفس.
3: اذا هم طال عمرك يطلعون في اللكزة القديمه اللي ما يندر هذا كثافه
1: ايه.
3: ومعهم لكزة حديثه ويقولون
1: طيب انت الان تقول ماني بغني وطالع مع الاغنياء شلون؟
3: والله ندمت عليها.
1: هذا اليوم
2: تنزل من عندهم تقول تدور على اشتراك للسياره.
3: اقسم بالله العلي العظيم اني ندمت اقول بس متى ينزلوني، لان هذا مو جوي الكبرياء
1: ما له دخل كبرياء، لو كبرياء كما ركبت معهم
3: ولكن
1: ما ركبوا معهم ولا الاغنياء. على كل حال
3: انا اقول لكم اغلب المجتمع الخاص فينا هنا ما
1: هو باغلب دائرتك انت بيئتك انت الاجتماعيه تقول ما نعلم لان نخاف من الحسد او ما في فائده فقط.
3: منهي المملكه العربيه السعوديه.
1: لا بيئتك، لا بيئتك الصغيره، بيئتك اللي فيها العائلة والأقارب. ما تكلمت عن مجتمع كامل، مجتمع طيب وخير وينشر التفاؤل وينشر النظرة الإيجابية بينه وبين الآخرين، هذا هو اللي السائد في المجتمع.
3: أنا معكم بيتي الصغيرة يعني على أي مستوى، مثلا على أي مستوى بيتي من العائلة
1: بيتك اللي تكلمت عنها أنت الآن، أنت تقول بيتي الآن الدائرة الصغيرة هم اللي يفرحون، لكن بيتي اللي أبعد من الدائرة هذه لا ما يفرحون لي. وشو لعلمهم أني ترقيت ولا نجحت؟
3: ما عم راح اتعلمنا انه اشتريت.
1: طيب اي هذه بيئتك، هذه بيئتك، في بيئه ثانيه اسره ثانيه لا يعلم يقول يوم ترقيت يسوي الاحتفال ونجاح وتفوق ومناسبه وناس يجون يهنون يباركون.
3: بيئتي اللي اشوفها طال عمرك اني ساكن في المملكه العربيه السعوديه هو عنصر من ضمن مجتمع.
1: لذلك ما تتكلم انت على كل المملكه، ما تتكلم على كل المجتمعات، انت تتكلم عن مجتمعك فقط، بيئتك انت.
3: والله شوف قل له الله انا اتحداكم يا شباب انه صارتكم في شيء وتعلمون فيه، انا اتحداكم الاثنين انتم.
1: الاخبار الساره
2: يا حبيبي
1: الساره نعم الساره تشاع.
2: يا رجل ترقي على طول تلاقينا الحمد لله تم بفضل الله ترقيت اليوم ودنيا.
3: والله يا اخوان اني ايجابي وقاعد اعلم الناس بكل شيء عرفت، الين صار لي حدث حدث أقسم بالله إني ما فيه تجي صار لي شيء حلو في حياتي. حلو
2: حلو. طب قوله.
3: أقسم وبيج لا ما أقدر أقوله خلاص. اسمع عندي صار لي شيء مرة حلو.
2: أوكي حلو.
3: وكنت ناوي ما أعلم أحد.
2: إيه وبقدرة الله علمت.
3: اسمع ما علمت والله أحد وقتها يعني هو ما علمت أحد. فجأة طلعت الأسماء في السناب حق المناطق. مناطق المملكة الرياض حائل طيب. مدرار مدري وين طلعت الأسماء. شوف خلا ختامها مسكة. أنا ما علمت أحد قسما بجلال الله إنه من يوم صار هذاك الشيء إني يعني ما ما ما ما أبغى يعني أزودها بس أقدر أقول لك إني ما شفت الخير في هذا الشيء اللي جاري بس.
2: لأنك أنت ما باركته ولا تباركته.
3: لا لا. قل له الله.
2: حقي.
3: شوف من واقع تجربة أنا أكلمك ماني موسوس صار أنا من جد أتكلم بكامل قوى العقلية.
2: كلنا بكامل قوانا يا ابن الحلال. قول الله يبارك لي.
3: والله وبالله بهذا الشيء اللي فرحني وحدث كبير مرة بحياتي يعلم الله إني ما شفت الخير.
1: طيب شكرا. طيب واضح يا سامي شكرا لك على الاتصال.
2: ختامها مسك مسكناها
1: لك في امان الله يا سامي. بنتكلم احنا عن الافكار الإيجابية في حياتهم، نشر الأخبار السعيدة والسارة، البيئة اللي حولك المقصود فيها بيئة أسرتك عائلتك الأقارب اللي حولك هم يفرحون لك يسعدون بهذا الإنجاز وبهذا الخبر. كثير من الناس اليوم ترقى مثلا في أداء المهني وتفوق وحصل على تكريم على جائزة، تلقى الأسرة الكبيرة حتى الأقارب يأخذون استراحة ولا مزرعة ولا شاليه ويسوون احتفال كبير حتى يفرحون له وهذا منجز. لكن كثير من البيئات مثل سامي الآن يقول لا أنا أفضل بيئتي الصغيرة فقط، الصغيرة عائلتي الصغيرة هم اللي يفرحون لي، لكن الكبيرة إذا توسعت لا يتغير هذا الموضوع. إحنا نريد هذا التفاؤل، نريد تغيير النظرة تجاه الحياة، هذه الثقافة لا نريدها منتشرة بين الناس عديمية الثقة بأنفسهم بالآخرين، هي مرتكزة على أساس الخوف من العين أو من الحسد أو من كلام الناس أو حتى من التشاؤم. إحنا نبي التفاؤل، نبي التفاؤل لأنه ينبعه من داخل النفس من داخل الإنسان. الإنسان إذا نظر لهذه الحياة بنظرة إيجابية بمنظار مستقيم ما يرى إلا كل شيء جميل باعث للأمل للحياة. لكن صاحب النفس السقيمة للأسف أنه ينظر للحياة بمنظار أسود منظار كئيب ما يشوف منه للشيء السيء باعث على القنوط وعلى التشاؤم وعلى الياس. كل الشكر لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال وأثروا هذا الموضوع، ونعتذر حقيقة لمن لم نتمكن من استقبال مشاركات. بعد الفاصل ضيف الحلقة.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل وإلى زاويتنا الأخيرة عن الفن. بعض الأصوات نكتشفها للمرة الأولى في برامج المواهب. التحدي الحقيقي هو يبدأ متى بعد انتهاء هذا البرنامج، كيف يحول هذا الفنان هذه اللحظة إلى مسيرة ويصنع لنفسه لون وشخصية وأعمال تبقى حاضرة مع الجمهور. الليلة ضيفنا مر بتجارب فنية حقيقية، وقف على مسارح برامج جماهيرية مثل إكس فاكتور، جو تالنت، وبعدها واصل هذا المشوار وبدأ يقدم أعماله الخاصة ويطرح الأغاني المنفردة. الحركة الكبيرة اليوم اللي تعيشها المملكة والنقلة النوعية في المشهد الموسيقي وتعدد المهرجانات والمسارح والفرص كذلك أمام الفنانين الشباب، اليوم حظي بهذا الإعجاب وبهذا التقدير، وكان له أيضا حضور في الساحة الفنية السعودية. ضيفنا لهذه الليلة الفنان عبد العزيز العون.
1: يا اهلا وسهلا،
0: حياك الله يا عبد العزيز، كيف الحال؟
2: اهلا عبد العزيز،
1: الله يبقيك. يا مرحبا، حياكم الله.
0: ليش ما جيتنا يا عبد العزيز اليوم خميس؟
1: والله كان ودي لكن على قولتهم فاجئوني.
0: الله يحييك، المره الجايه ان شاء الله يا عبد العزيز.
1: اكيد باذن الله.
0: اهلا وسهلا
2: عبد العزيز، خلنا نتكلم بشكل سريع معاك في البداية قبل برامج المواهب وطرح الأغاني. متى عرفت أنه يعني أنت فنان وأنه تمتلك صوت وأن الموضوع مو مجرد هواية؟
1: والله حقيقة يعني من زمان وأنا أحس أنه الغناء شيء مختلف بالنسبة لي، لكن مع الوقت ومع ردود فعل الناس على صوتي بدأت أؤمن الموضوع ممكن يكون أكبر من مجرد هواية.
2: حلو،
1: عندي شيء أقدر أقدمه للجمهور وحتى يسمعه،
2: ومن هناك انطلقت وحبيت انك يعني تشارك في برامج اكتشاف المواهب.
1: اكيد طبعا.
2: وش دخلت في يعني تجربتين اكس فاكتور وجوت تالنت؟ يعني وش الفرق بين التجربتين بالنسبه لك؟
1: والله يعني كل تجربه كانت مختلفه ومهمه في نفس الوقت.
2: ايه،
1: لكن بالنسبه لي اكس فاكتور كانت اقرب لي من ناحيه التركيز ومن ناحية الأشياء اللي تخليني أركز على الغناء والتفاصيل كفنان.
2: يعني ساعدوك الفريق أنه يعني ليه أنه لقيت إكس فاكتور أفضل من جود تالنت؟
1: أشوف أنها أثرت فيني أكثر فنيا وخلتني أفهم نفسي وصوتي بشكل أكبر.
2: يعني توجيهات اللجنة كانت واضحة معك.
1: أي، وخصوصا أنها كانت أول تجربة لي.
2: حلو.
0: هو عادة عبد العزيز يعني بعض المواهب إذا طلعوا من البرنامج يتوقفون خلاص، يختفي عنهم الوهج، وهج الشهرة، وكذلك يكونون بعيدين عن الأضواء. إلا عبد العزيز يعني سلك

0: لك طريق نحو الشهرة والنجومية بعد انتهاء البرامج المواهب؟
1: هو مبدئيا يعني كبرنامج إذا ما فزت فيه ممكن هو يكون مسوق لعبد العزيز.
0: اي نعم صحيح،
1: الناس تعرفه.
2: اي بعدها انت اتجهت انك تغني سنجل، يعني تنزل اغاني سنجل.
1: اي
2: يعني تبنتك شركة ولا انت اللي من نفسك؟
1: انا الى الان جالس اسوي الاغاني السنجل او انتجها على حسابي الخاص.
2: اي
1: حتى حاليا انه يوصل صوتي لشركات الانتاج هذه.
2: وكيف ردود الافعال؟ كيف شفتها؟
1: والله من ناحية الجمهور والناس كان رد فعلهم جدا جميل، وكان يعني شيء يحفزني بشكل أكبر.
2: ايه
1: ايه، لكن إلى الآن من ناحية اللي هو قلت لك على شركات الإنتاج أو الشركة اللي تتبنى، إلى الآن ما جاني العرض اللي يعني يناسب عبد العزيز العون كطموح وك
2: يعني جاك ولا ما جاك؟
1: هو جات لكن عروض كانت يعني
0: أقل من المستوى.
2: ايه
1: نعم،
2: أقل من المأمول يعني اللي كنت
1: أكيد.
2: طيب تشوف نفسك أنت الآن يعني ردود الأفعال عند الجمهور طبيعي، لكن أنت الآن كمستوى أنت من الصوت اللي وصلت له، هل فعلا تحس أنك أنت الآن ممكن تنافس على يعني تدخل السوق السعودي بقوة من الأسماء الركيزة الأساسية؟
1: والله الفن الموسيقي يعني أو الفن السعودي مختلف وفي أكثر من لون. وعبد العزيز العون عنده لونه الخاص فيه، يعني الجمهور لانه راح يحب عبد العزيز العون بلونه هذا.
0: ايش اللون؟
2: عاطفي ولا طربي ولا خليجي ولا حديثه ولا؟
1: والله اميل يعني للعاطفي والطربي.
2: حلو.
1: اي نعم، يعني اغلب اعمال اللي غنيتها كانت عاطفيه وطربيه بشكل
0: مين تحب تغني من كلمات الشعراء؟
1: والله الشاعر والملحن تركي الشريف، هو اصلا كاتب اغنيه الضياع واغنيه يديمك لي.
0: الله.
1: اي نعم.
0: وش قصه الاغنيه هذه؟
1: اغنيه اللي هي
2: يديمك لي.
0: اي
1: بصراحه هي من الاعمال القريبه مني.
0: ايه.
1: واخترتها لانها تحمل احساس جميل،
0: احساس كلمه لحن فكره.
1: ايوه، لانها كلمات بسيطه وقريبه من الناس، حسيت انها تمثل مرحله جديده.
0: ايوه،
1: حياه اي شخص واقدر اقدمها بطريقتي انا.
0: طيب وكيف شفت اصداء العمل؟
1: والله الى الان يعني شايف اصداء صراحه جميله جدا وشيء محفز، زي ما قلت لك الجمهور صار يسمعها بشكل كبير، وصار يعني كثير حتى اصحابي هنا صاروا يشغلوها دائما بحكم انها عجبتهم بشكل كبير جدا اكثر من الاغاني السابقه. يعني
2: هذا شعور ايجابي، انه انا لما اجي اتكلم في هذا الموضوع فالقريبين مني كلهم بيحبونها من باب انه التعاطف مع يعني انه محبتهم لي، فيستقبلون اي شيء انا اعمله وبيأيدوني فيه وبيساعدوني. لكن لما تقف على ايد ناس متخصصه تشوف المتخصصين تكلموا معك انه هذا اللون ممكن يناسبك او في ممكن في مساحه في صوتك ممكن ما اكتشفت.
1: لا الاغنيه هذه يعني خصوصا يديمك لي، الاغنيه سمعوها فنانين وملحنين معروفين. حلو. وكانت رده فعلهم جميله جدا، طبعا مو انا اللي سالتهم، لا كان في شخص اخر سالهم. نعم. ويعني اعطاني رده فعلهم ارسلها لي.
2: حلو.
1: اي فكانت يعني بشكل غير مباشر منه للاغنيه هذه، فكان رده فعلهم شيء مبشر بالخير، قال انه استمراريتك على هذا الموال اللي انت قاعد تسويه او على هذا المنهج راح باذن الله توصل بشكل عميق جدا، لكن اهم شيء انه تمشي على هذا المسار.
0: هذا لونك يعني لا تغير لونك. إيه. واصل عليه.
1: هذا الكلام صح.
2: طيب الآن إيش الخطوة القادمة؟ أوكي أنت الآن بدأت تنتج يعني غاني سناقل سنجل وسنجل وسنجل، أوكي يعني إيش تشوف الخطوة الثانية اللي ممكن تساعد على انتشار عبد العزيز العون؟
1: والله يعني هو يعتبر حاليا من ناحية السوشيال ميديا، من ناحية برامج غنائية، من ناحية مسابقات، هذه كلها ممكن تساعد في التسويق لعبد العزيز العون.
2: والمسارح؟
1: والمسارح طبعا انا طموحي اني اوصل للمسارح هذه.
2: ما فتحت اي باب؟ ما حاولت؟
1: والله ما يعني الى الان ما في قدامي اي طريق واضح انه يوصلني لهذا الباب. لكن اطمح إن

0: إني أوصل لهذا الشيء. فهو شركات الإنتاج زي ما قلت لك، الشركات الإنتاج هي اللي تساعد الفنان بشكل كبير إنها توصله للمحافل هذه والأماكن هذه.
1: في الآن نشاطاتك، عندك نشاطات فنية الآن، مشاركات مثلا في الأيام الوطنية، في الأعمال الفنية، في حضور حتى لو في مناسبات الزواج؟
0: حاليا مناسبات الزواج طبعا أحيى حفلات زواج، وأوقات يعني يطلبوا مني زفات فتكون بعضها مسجلة في استديوهات وبعضها تغنى لايف.
1: أنت درست موسيقى؟
0: لا والله مو درست، لكن الآن أنا جالس أتعلم الموسيقى، وما هي دراسة عميقة لكن أتعلم يعتبر.
1: في معهد؟
0: إي نعم.
1: في آلة تعزف عليها؟
0: جالس أتعلم على آلة الأورغ.
1: الأورغ، ليش اخترت الأورغ؟ طيب غريب العود، وين العود؟
0: والله أغلب الناس أو أغلب الناس اللي فاهمين في المجال كانوا ينصحوني على آلة العود، لكن البيانو أو الأورغ هو أشوف أن الآلة اللي تشبهني واللي أحبها يعني.
1: إيه انا اتصور انت في داخلك ملحن صح؟
0: والله ممكن
1: يعني. انت الخطوه الجايه ان شاء الله راح تكون ملحن.
0: والله هو الخطوه يعني على قولتهم بدات بدايتها يعني في اعمال تعتبر اناشيد وليست اغاني. كنت انا لحنها وتطلع حصه، وخصوصا على مستوى المدارس على مستوى الاشياء.
1: مين من الملحنين السعوديين اللي ودك يكون بينك وبين تعاون؟
0: والله يعني في اسماء كثيره. يعني ما اقدر اذكر لك اسم واحد،
1: الا اذكر لي اسم واحد. قل ابي فلان هذا يا ليت يقدم لي لحن لاغنيه.
0: والله يعني صراحه انا حاليا في الزمن هذا يعتبر سهم.
1: سهم، الله عليك، والله انت داخل على الثقيل كذا يا عبد العزيز. ها
0: اكيد والله.
1: ان شاء الله باذن الله يجمعك عمل مع السهم وتكسر الدنيا
0: يا رب. بإذن الله يا رب. احنا اول خطوة انه نتعاقد مع شركات انتاج، بعد كذا نبدأ ننتج الاغاني بشكل اكبر يعني، لانه تعرف مجال الفن هذا وخصوصا الاغاني تعتبر مكلفة جدا.
1: صحيح.
0: فاستمرارية الفنان تعتبر صعبة شوية بحكم المبالغ اللي تدفع في انتاج اغنية واحدة.
2: عبد العزيز، انت الان لما الان المرحله الحاليه اللي انت فيها، وين تشوف نفسك الان؟
0: كيف يعني؟
2: يعني انت الان واصل المرحله اللي الان انتجت لك 3 اغاني صح؟
0: اي نعم.
2: طموحك القادم انك توصل لاي رقم؟ ممكن انك انت تحس انه فعلا دعمت المكتبه الغنائيه اللي عندك؟
0: والله يعني كوصول للجمهور ولا اوكي كوصول للجمهور انا يعني ممكن أكمل لي 9 أغنية 20 أغنية ممكن ما تصير يعني في أفضال عبد العزيز العون، لكن أنا مؤمن إنه في يوم من الأيام راح يكون في عمل من الأعمال هذه تضرب فجأة، الناس تحبها فجأة، مو شرط إنه يكون تعجب فيها الناس في وقتها، ممكن بعد، لكن أنا أؤمن إنه بعد ما الناس تعجب في عمل معين لعبد العزيز يرجع الاسم عبد العزيز العون، يشوفوا ان عبد العزيز العون عنده اعمال كلها حلوه وكلها يعني تناسب اذواقهم باذن الله.
1: ممتاز ممتاز.
2: الطموح والاصرار هذا ترى اهم شيء، لانه ممكن الانسان يمر في مرحلته المهنية، ممكن يعني تلاقي ممكن بعد ما طلعت انت من البرامج والمسابقات هذه وبدأت تطرح، فترى زي ما تفضلت انه مع الاصرار هذا يوم من الايام باذن الله انه بنقول هذا عبد العزيز كان يوم من الايام معنا مستضيفينا وبتصير نجم وندق عليك تقول والله معلش اسمحوا لي لا انا ما
1: مرحبا بينساك بالحلال بينساك وبينسلق.
0: لا لا بالعكس.
1: طيب عبد العزيز، انت بعد تجربتك في برامج المواهب، هل تنصح الشباب اليوم الموهوبين في مجال الفن تحديدا انهم يدخلون برامج الهواة، ولا تقول لا خلاص انتهى دورها خليكم على السوشيال ميديا وقدموا اعمالكم الفنيه وتوصل للناس؟
0: لا طبعا انا بالنسبه لي برامج المواهب هذه مهمه جدا لاي فنان صاعد، لانها تعلمك كيف تواجه الجمهور، كيف تحكم على نفسك يعني لما تغني وبعد كده تتفرج على نفسك وتشوف الأفضاء كيف عليها،
2: تعدل
0: من نفسك وتعلم كيف.
1: بس بعضهم يقول لك يا أخي ما هي بعادلة يعني، يا يجيني أنا نقد حاد من لجنة التحكيم أو التصويت يظلمني بعد.
0: التصويت من ناحية ظلم أو مو ظلم، هذا شيء يعني
1: هو رأيه الشخصي، يعني هو يعتقد أني أنا أفضل، قدمت أداء أفضل من غيري مثلا، ليش هذا نجح وأنا لا؟
0: هو أوكي، هو الناس ما هي سواسية، يعني مو كل واحد ممكن، أنا عبد العزيز مو شرط أنه هذا الشخص يعجبني فمعناته يعجب مليون واحد غيري، ممكن أنا ما يعجبني لكن المليون شخص الثاني هو اللي يعجب في عبد العزيز. يعني الناس لما تعجب أو تلقى فيها مدح منها، لكن في ناس ما يعجبها صوتك فتنتقدك.
2: عبد العزيز، الشركات او البرامج اللي شاركت فيها ما كان فيها عقود انه ممكن بعد ما يطلع الواحد يعملوا له كليب او شيء؟
0: اي نعم، من ناحيه الفايزين في المركز الاول والثاني، كان اتوقع الثاني اللي هو له كليب. اي نعم.
2: وصاملين ولا بس تظل سواليف؟
0: لا لا، سووا هذا الشيء، حتى اتوقع انه مكلب، اتوقع انهم قالوا نجيب لكم شركات انتاج تعاقدوا معاها وجابوا لهم. ايوه جابوا لهم، صح، هذا الشيء اللي صار.
2: هذا اللي صار.
0: اي نعم.
2: قهر ما رحت المركز الاول ولا الثاني؟
0: لعله خير.
2: اكيد اكيد.
1: ليه ما تسوي جلسات يا عبد العزيز وتنشرها عن طريق اليوتيوب؟
0: هذه الفكره القادمه باذن الله اني اسوي، يعني ما زي الاغنيه اللي
1: حركتها عليك انا ولا هي في بالك؟
0: لا بالعكس، كويس انك تكلمت عليها حتى تذكرتها كويس عشان اتكلم عليها. هو الاغاني اللي انا سويتها حاليا زي ضياء وزي ديمك لي ممكن تتسوى بنظام جلسات.
1: ايوه.
0: اكثر من لون يكون لها والجمهور يسمع بهذا اللون وبهذا اللون،
1: او حتى بعد اغاني الفنانين تغنيها في الجلسات
0: ممكن. اوكي،
1: باسلوبك وادائك.
0: سويت أغنية الفنان راشد الماجد،
1: يا سلام.
0: أغنية نصي الأجمل سويتها نظام جلسة.
2: حلو.
1: نظام جلساتك بتذاكر ولا بدون؟
2: هو
1: نشوف نجي ولا لا؟
2: لا لا، هو والكاميرا شكله جلسة، عارف؟
0: أنت تعال بس.
1: الله يحفظك.
2: في يعني أنت بغى تصير زي فضل شاكر، يعني الرجل هذا دائما ما يجلس مع الأورج حقه ويدندن وي.
0: أكيد أكيد. في فنانين كثير أعتبرهم قدوة لي في هذا المجال، من ضمنهم فضل شاكر.
2: طيب متى إن شاء الله تجهز تخلص تعليمك على الأورج؟
0: إن شاء الله قريب، يعني حاليا أعتبر أنجزت بنسبة تقريبا 60%.
2: يعني الآن صرت خلاص تجلس على الجهاز اللوح و...
0: تقريبا يعني، بس ما هو بشكل كبير يعني، ما
2: نزل عشان دندن تدندن كذا وتشوف لك كاميرا وشغلات هذه كذا
0: بإذن الله، هذه
2: وتصور وتبدأ تنزل في السوشيال ميديا.
0: طبعا هذا الشيء أكيد لازم يفيد بإذن
1: الله. يوفقك يا عبد العزيز. وإن شاء الله نشوفك نجم في الساحة السعودية والعربية وعلى أكبر المسارح.
0: بعد الله في دعمكم.
1: الله يحفظ. خليك معنا عبد العزيز، إن راح تختم الحلقة إن شاء الله بصوتك الجميل، أغنية يديمك لي. لكن قبل هذا نشكر الأحبة الكرام المتابعين على طيب الاستماع، ونلتقي إن شاء الله يوم الأحد عند 10 ليلا في برنامج تعليل عبر أثير إذاعة الرياض عند 10 ليلا. فريق العمل يسعد بكم كثيرا، من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج، الختام بصوت ضيفنا الفنان عبد العزيز العون.
2: إلى اللقاء.
1: عبد العزيز
0: أهلا.
1: يلا نحتريك، غنى يديمك لي. يلا تواجس. يلا
0: الفضل لك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة
2: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أبعاد
4: على إذاعة الرياض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. شهدت المملكة

0: ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5% وسط مستهدفات طموحة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً ومساهمة تبلغ 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. للحديث عن هذا الحراك المتسارع والفرص التي يفتحها القطاع للمواطنين والمستثمرين وأثر المشاريع الكبرى والفعاليات العالمية في رسم صورة المملكة الجديدة على خارطة السياحة العالمية، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله يا مرحبا.
0: حياك الله. نستفتح الحديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
1: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة كانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحت الحوكمة الصحيحة.
0: نعم، واليوم أصبحت مفتوحة على مصراعيها يعني السياح الداخليين وكذلك أيضا الخارجيين.
1: ما عاد في حدود أخي الفاضل في موضوع السياحة، وهذا مهم ان احنا ما عاد نقول والله احنا نبحث عن السائح الداخلي او السائح الاجنبي. مقومات السياحه جاذبه لكل من عنده اهتمام في المناشط اللي قلت عليها، تكلمت عن موضوع السياحه بالنسبه للتراث،
0: نعم،
1: بالنسبه للثقافه، نعم، بالنسبه للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحه العلاجيه كذلك، وفيه المنشط الرابع والخامس هو السياحه البيئيه كذلك،
0: نعم،
1: وهذه اصبحت عناصر جاذبه كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها، أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى قبضة فعلا عندك. اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوكم بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة بتأمينها فيه بحيث أنه أضمن سائح عموما أنه يجد عنده يد الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
0: نعم دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025 واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
1: أخي الفاضل، الإنفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني، أصبحت السياحة مستهدف استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 2030 راح يرتفع هذا الرقم، طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة أنها مستحقة وأنها وضعت في مكانها المناسب، وأنه وهذا الميزة أن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القلق

0: قليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، فعلى عندما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني أنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى 5 سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك أنه 120 مليون سائح أو 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضية رح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لأن الثقة المكتسبة يرفدها كما قلت حوكمة للسياحة بحيث تصبح منضبطة حقيقة وتعطي مصداقية. أنا لما سافر لندن أو سافر باريس أو سافر جنيف كسائح سعودي خليني أقول أو خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جدا أن كل مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل 10 سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
1: نعم نعم دكتور، خليني بروح معك. يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
0: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك الدعم الحكومي أصبحت من ضمن استراتيجية البلد. التحول الوطني في السياحة أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحي أقدم خدمات سياحية في البلد أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات. الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون، وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين الابليكيشن تتم في خلال أقل في ساعات، أقل من 24 ساعة، بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع أنه يبني حساباته المالية والمواعيده على مواعيد ثابتة في الحصول على التأشيرة. الشيء الثاني الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة فيها تحذير من جهات كثيرة، يعني أنه في المساء ما تخرج، في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة الكاملة للسائح أنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني بس نفرض أنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة، يروح مثلاً خلينا نقول تروح يمر على وادي الدواسر، بيروح جهة أبها، منها يروح الجيزان، منها يرجع الطائف، يروح المكة أو جدة إذا كان
1: في كل الأوقات، حتى لو كانت
0: في كل الأوقات
1: في آخر الليل
0: ما يتردد أبداً. صحيح. والشيء الأهم برضو إن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
1: نعم.
0: بيقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق 7 نجوم لأنه هذا من ضمن تشين أو سلسلة فنادق أجنبية فهي مضمونة، أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة إنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف أي مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات، مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء في كافة الجوانب ويطمئن السائح ويكون جاذب له، لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وأكلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا، أنا تجربتي عن السياحة في مجملها في البلد تجربة ثرية وكويسة.
1: جميل، اسمح لي دكتور أطلع فاصل قصير وبرجع بعدها أكمل معك الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن السياحة السعودية والرافد الاقتصادي الكبير الذي تقدمه لميزانية المملكة. معنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: أهلا وسهلا.

0: حياك
1: مستمعين الكرام.
0: دكتور، المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف، وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين، وهنالك يعني رياض معينة، في المنطقة الغربية هنالك بحر، في المنطقة الشرقية خليج، في المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة، أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
1: أخي الفاضل، الجغرافيا الجغرافيا والتاريخ هو التاريخ، هو أن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ كل يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها. المملكة قارة، يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل. كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى الأبها نفسها ما أعرف عنها، اللي في مثلا في حائل أو في الجبيل. لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة، وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة. نعم. كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود من صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا، يعني قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية، يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما يعرف الأخ من يتكلم تانو، لكن صدقا الناس فعلا، لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود. طيب. دكتور، شغل سيارتك ومش
0: دكتور، أنا بس خليني برجع معك للنقطة. سم الله عدوك، كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات، عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني وجود الفنادق كان فيه استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. تتعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا، ما الذي تغير وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
1: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين، يعني النقطة، العنوان الرئيسي اللي ممكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان نقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة بده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ في البنى التحتية بالنسبة لنا، حتى الشقق المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
0: صحيح.
1: الآن حتى هو يبني بخط

0: خطه يبني يضع تصوره انه والله انا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض او في جده او خارج المملكه.
1: وهناك اشتراطات اصلا ما تسمح لك انت تعمل كل شيء.
0: يا سلام عليك، نظام الكود السعودي في البناء غير الفكره. فقلت لك تغيير التغيير هو التمكين، ان تمكن البلديه انها تمارس دورها في حوكمه عمل الايواء السياحي وباني المطاعم والاليه اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الاكل في المطاعم من ناحيه الاسعار من ناحيه، ومن ناحيه نوعيه الاكل، والشيء الاهم انه كان نوع واحد، يعني وين ما تروح تبدا نفس الوجبه اللي احنا ناكلها الشعبيه. الان اصبح فيه الخيارات موجوده. انا بدات افاجئ ايجابيا يعني انه في اماكن ما كنت اتصور انه يكون فيها مطاعم فرنسيه وايطاليه واجنبيه في عمومها، موجوده في اماكن بعيده جدا وعليها اقبال. ونوع الاكل اللي فيها ونوع الخدمه اللي فيها مره متقدم. قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدوده من ناحيه الستايل حقها والليفل كان يعني ما يبقى الى المستوى المطلوب. والشيء الثاني اصبح في منافسه الان في بناء مجموعه كبيره من الفنادق والتشين الموجوده خارج المملكه. التمكين اللي قلت قبل شوي اعطى كل فرصه ان يقدم افضل ما عنده بما فيها الاعلام الناقد اللي هو مرحب فيه انه يكون موجود.
1: صحيح. خلني بروح معك إلى نقطة قد تكون هي الأخيرة، التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها، لا يمكن في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة، النقل، الثقافة، الترفيه، إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون السياحة؟
0: تتميز بنقطة واحدة تتميز. أنا أعطيك مثال وهو خارج السياق شوي. اليوم احنا نشوف ونتابع كأس العالم موجود في ثلاث دول، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون. لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة. هذا مثال. فالناس كلهم على رغم بعد المسافة، يعني اللي ما قدر فينا بارتباطات الوظيفية عيشها وشوفها بالليل وفي النهار، لكن أعرف أنه من المملكة سافر ألوف وكل دول العالم سافر مئات الألوف. الرياضة والسياحة الرياضية يعني أحد أفرع السياحة بالنسبة لنا. إحنا مقدمين عام 2034 بإذن الله تعالى على كأس العالم عندنا هنا. البنى التحتية تحت التجهيز ومعظمها مكتمل، الدعاية لها متقدمة جدا. قس عليها. أعطيك مثال ثاني، الحج والعمرة. العمرة كانت محدودة في أيام معدودة وأسابيع معدودة. الآن على مدار السنة 365 يوم ما عدا موسم الحج.
1: لا بأعداد حتى محدود، يعني محدودة جدا
0: والعدد مفتوح. والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات. تقول لي أنت الثقافية، تقول لي أنت التراث، تقول لي الترفيه، كلها أصبحت تخطف خطى متقدمة جدا وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. أنا أحب أجي عشان الترفيه، أنا تحب تجي عشان التراث، واحد ثاني يجي عشان والله البيئة، الثالث عشان العمرة والحج. إحنا عندنا ميزة حقيقة ما هي في العالم كله. إحنا عندنا أولا جغرافيا مناخ متعدد. عندنا مكة والمدينة عنصر جذب كبير جدا. أقول لك مثال أخير قبل المطيق. السياحة العلاجية، أنا أجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه إنه يجري عمليات زراعة كبد مثلا أو تغيير مفصل. تو سيجمنتس يعني فصلين أقول له فيها في أثناء جيته. كثير منهم اللي يجون من دول عربية يجي أساسي وده يجي للعمرة فأنا أخذه. لا يمضي الأمر الأول يجي أساسي يروح العمرة محمول مكفول ويجي أساس العلاج حقه مثلا في الطائف أو جدة في أبها. الصورة هذه ما يعني تايلاند ما تقدمها. بأذكر الأسماء الآن. تركيا ما تقدمها.
1: تشيك ما تقدمها.
0: ما تقدمها تشيك ما تقدمها. يقدم لك والله يغير مفصل توكل على الله، يزرع لك شعر توكل على الله. لكني أنا أقول له عندي أشياء ثانية. نفس الشيء أقدر أخذه من الطائف وأوديه أبها يعني أمشيه ويشوف أبها في صورة مختلفة عما هي في جدة أو في الطائف وهكذا يعني.
1: جميل. الحقيقة الحديث معك لا يمل، والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق.

0: التي قضيتها معنا، متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي، شكرا لك.
1: شاكر لك، ما قصرت، يعطيك العافية.
0: شكرا لضيف الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أتنيان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: فرصة.
4: في كل مرة تمر بشخص مختلف، شكله، صوته، أفكاره، أو حتى أسلوب حياته، يصير عندك شعور غريب، إما تنجذب له أو تنفر منه. لكن السؤال الحقيقي، هل الغرابة شيء نرفضه؟ ولا شيء خلق علشان يغيرنا؟ اليوم بنتكلم عن الاختلاف بشكل صحيح. خلوني نقول لكم لماذا نبدو أحياناً مختلفين، أو لماذا الغريب أحياناً يكون ملفت. ليش المختلف غالباً يكون مميز، وليش رغم هذا الناس تحاربه؟ خلونا أول شيء نبدأ من العلم. في علم النفس الإدراكي في مفهوم اسمه الانتباه الانتقائي، يعني دماغك ببساطة يبي يتجاهل المألوف ويركز على المختلف. ليش؟ لأن قديماً في بيئة الإنسان البدائية، الشيء المختلف ممكن يكون خطر أو ممكن يكون فرصة. يعني صوت غريب ممكن يكون احتمال مفترس، وشكل مختلف ممكن يكون احتمال لشيء جديد. في دراسة مشهورة تقول إن الناس تتذكر الشخص المختلف في المجموعة أكثر من أي شخص آخر. يعني لو في 10 أشخاص لابسين نفس الشيء وشخص واحد مختلف بينهم، راح يكون هو اللي عالق في ذاكرتك. في الخلاصة إنه الاختلاف أحياناً يولد انتباه فوري. طيب إذا المختلف ملفت، ليش أحياناً يرفض؟ هنا ندخل دائماً في صراع داخلي عند الإنسان. حب الفضول اللي ينجذب لشيء جديد يبغى يفهمه، يبي يكتشفه، والخوف من المجهول، أي شيء ما نفهمه بسرعة يخوفنا، وهذا دائما يخلق عندنا تناقض، أنا مهتم فيه بس مو مرتاح له. في دراسة اجتماعية تقول إن الناس تميل إلى رفض الأشخاص المختلفين في البداية، لكن مع الوقت والتعرف يتحول هذا الرفض إلى تقبل أو حتى إعجاب. فالغرابة تحتاج وقت عشان تفهم، لكن أول ما تفهم راح تتحول لميزة. في دراسة أيضاً عن الإبداع وعلاقته بالاختلاف تقول إن الأشخاص اللي يشعرون أنهم خارج المجموعة يكون عندهم قدرة أعلى على التفكير الإبداعي. ليش؟ لأنهم ما يحاولون يرضون الجميع، ما يتقيدون بالمعايير، وعندهم حرية داخلية أكبر. الاختلاف ما هو مجرد شكل، ممكن يكون طريقة تفكير تقودك إلى الإبداع. طيب إذا الاختلاف مهم، ليش المجتمع يحاول أن يقلصه؟ لأن المجتمع بطبيعته يحب الاستقرار، يحب التوقع، ويحب يكون واضح أو يشاهد الوضوح. أي شيء خارج هذا الإطار يعتبر تهديد لهذا المجتمع. مثال بسيط، مثلاً أي فكرة جديدة في البداية عادة ما تقابل باستغراب أو رفض أو حتى سخرية، لكن مع الوقت تتقبل، بعدين تصير عادية، ثم تصبح هي المعيار. فكل شيء طبيعي اليوم كان غريب بالأمس. في دراسة نفسية تقول إن الإنسان يفضل الانتماء حتى لو على حساب نفسه، يعني يفضل يكون نسخة مكررة على أنه يكون مختلف ومرفوض. لكن المفارقة نفسها إنه الناس تحب وتشيد بالمميزين. فلو أنت شخص مختلف، السؤال مو هل تتغير، السؤال هو كيف تستخدم هذا الاختلاف. وش المختلف فيك؟ طريقة تفكيرك، أسلوبك، اهتمامك، وين تحتاج أنك تطوره؟ أي اختلاف بدون تطوير يظل مجرد غرابة، لكن مع التطوير يتحول إلى ميزة. في النهاية

0: الغريب مو بالضرورة شيء ناقص، والمختلف مو بالضرورة يكون شيء يحتاج إلى تصحيح. أحياناً هو الشيء الوحيد الحقيقي في عالم مليان نسخ متشابهة. يمكن المشكلة ما هي فيك، يمكن المشكلة أن العالم متعود على النسخ المتكررة. والسؤال اللي أتركه لك، لو أزلنا خوفك من نظرة الناس، هل بتظل نفس الشخص ولا بتصير نسختك الحقيقية؟
1: فرصة.
2: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: وعيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد، بسألك سؤال، هل أنت من الأشخاص اللي يقضون وقت طويل يقرؤون بصمت الورقة اللي تجي مع كرتون الدواء؟ إذا كان الجواب نعم، لا تقلق، أنا أعرف أشخاص كثير زيك، وحتى أنهم صاروا يعرفون جذر الدواء واستخداماته والأعراض الجانبية اللي ممكن تحدث إذا أخذه مع دواء آخر. تخيل، هذا التخصص أو هذا القسم اسمه الصيدلانيات والصناعات الدوائية، وهو أحد أقسام كلية الصيدلة. يهدف هذا التخصص لاكتشاف أساليب التصنيع الدوائي الحديثة، واللي تمنح المتخصص القدرة على التعامل مع أحدث معدات التصنيع الدوائي، والاطلاع على أفضل طرق توصيل العقار، والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية في مجال صناعة الدواء.
2: دكتور وليد نياز، خريجي جامعة الملك سعود في 2007، انضميت إلى جامعة طيبة في عند تأسيسها، بعد كده ابتعثت إلى كندا حيث درست الماجستير والدكتوراه في مجال طرق إيصال الدواء باستخدام تقنية النانو والعلاج الجيني، وبعد ذلك عملت زمالة ما بعد الدكتوراه أيضا في كندا. انضممت في كلية الصيدلة في جامعة طيبة في عام 2020، كنت وكيل كلية للتطوير والجودة، وحاليا نائب رئيس قسم الصيدلانيات وصناعة الدوائية. فالصيدلانيات أو ما نسميها فارماسيوتكس هو فرع من فروع العلوم الصيدلانية،

0: التي تهتم بدراسة وتحضير الأدوية في الأشكال الصيدلانية المعروفة، يعني زي الأقراص والكبسولات والكريمات والمحاليل والمستحضرات المعقمة وغيرها والمستنشقات. فتهدف المقررات في القسم إلى ضمان توصيل الدواء إلى الطريقة بطريقة فعالة وآمنة، مع مراعاة طبعا خواص الفيزيائية والكيميائية للأدوية، وهي تشمل مجموعة واسعة من المقررات أو التخصصات نقول. فمثلا عند تصميم الأشكال الصيدلانية، وهي دراسة تحويل المادة الفعالة الدوائية بعد استكشافها إلى شكل دوائي مناسب يسهل استخدامه وأيضا تخزينه، سواء عن طريق أخذ الدواء المختلفة عن طريق الفم أو الجلد أو الحقن أو عن طريق الاستنشاق مثلا. كذلك هناك ما يتعلق بتحرير الدواء أو انطلاق الدواء من الشكل الصيدلاني إلى الجسم، يتلو ذلك دراسة حركيات الدواء أو ما تعرف بالفارماكوكينيتيك، وهي دراسة العمليات الحيوية التي تحدث للدواء كتأثير الجسم لها من امتصاص وتوزيع وأيض وإخراج خارج الجسم. وهذه مهمة هذه الدراسات في تطوير الدواء من ناحية تحديد الجرعة المناسبة، أيضا استقرار وثباتية الدواء والجرعات الصيدلانية، ودراسة كيفية الحفاظ على فعالية وسلامة الدواء أثناء التصنيع والتخزين وخلال فترة سلاسل الإمداد، ومعرفة العوامل التي تؤدي إلى تغير جودة المستحضرات الدوائية، وأيضا كذلك سلامة المستحضرات الدوائية من ناحية المراقبة التصنيع والتغليف والتخزين بيوافق مع الاشتراطات والمعايير. بما يخص الصيدة الصناعية، ترتكز المقررات التي تدرس في القسم في المجال إنتاج الأدوية على نطاق صناعي أو نطاق كبير، وهذا التخصص يتعامل مع الجوانب التقنية والإدارية والنظامية المتعلقة بتصنيع الأدوية بكميات كبيرة في المصانع الأدوية. ومن ناحية التعليم في هذا، فتهدف المقررات إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال تصنيع الأدوية، وتشمل هذه المواضيع تقنيات تصنيع الدواء، مثلا الأجهزة المستخدمة في تصنيع المستحضرات الصيدلانية المختلفة، كذلك مقررات في ضمان الجودة وما يسمى بالكواليتي أشورنس أند كواليتي كنترول، وهي دراسات عمليات والممارسات تهدف إلى ضمان جودة المنتج وفق المعايير الداخلية والدولية. وأيضا عندنا ما يسمى بالممارسات الصناعية الجيدة أو Good Manufacturing Practice، وهي دراسة القوانين واللوائح التي يجب اتباعها في مصانع الأدوية لضمان فعاليتها وأمانها. أيضا كذلك الأبحاث والتطوير خاصة بتطوير المستحضرات الدوائية. القسم هو جزء من كلية الصيدة ويقدم مقررات ضمن برنامج كلية الصيدلة، فهناك مجموعة من المهارات المعرفية، مجموعة من المهارات الشخصية، مجموعة من القيم يحتاج الطالب في هذا المجال. نحن في كلية الصيدلة نجهز ممارسين صحيين، فتتطلب ذلك مجموعة من المهارات. فمثلا على الطالب القدرة على الفهم في الأمور المتخصصة بالكلية، لازم يكون عنده قدرة في مناقشة هذه المفاهيم والقوانين، فهذه من ناحية معرفية، فهي قدرة على فهم واستيعاب وإدراك العلوم المتخصصة من مجال العلاجيات، الصيدلانيات، الأدوية والسموم. لكن يهم أيضا في هناك مهارات متقدمة، زي ما قلنا الطالب خريج هو ممارس، حيختلط مع مرضى، حيختلط مع أعضاء الفريق الطبي، حيختلط مع جهات ذات يعني في الصناعات الدوائية وجهات تنظيمية. فمثلا القدرة على إيصال المعلومة، القدرة على التواصل بطريقة فعالة مع المريض، القدرة على التواصل مع الكادر الطبي، القدرة على التواصل مع القطاعات المختلفة بطريقة منمقة تدل على استيعاب العلمي بطريقة مخاطبة للعامة. طبعا أكيد مخاطبة المريض تختلف عن مخاطبة أعضاء الفريق الطبي، تختلف عن مخاطبة التجارية مثلا في حالة التسويق للمستحضرات الصيدلانية. أيضا يجب أن يكون عند الطالب الصيدلة بصفة عامة القدرة على القراءة النقدية البحثية للموارد العلمية والأبحاث العلمية بنهج نقدي، بنهج واضح، لأنه مثلها مثل جميع الكليات الصحية الصيدلة والصناعات الدوائية في تطور مستمر، فيجب على الخريج أو الطالب القدرة على استكمال دراسته وإظهار الاستقلالية في الحصول على المعلومة وتحكيمها. ومن أهم المهارات مهارة التعاطف، مع المرضى السلوك الأخلاقي والقانوني، خاصة في مسألة التجارة، في مسألة بيع الأدوية، في مسألة التسويق للأدوية، مسألة إظهار التعاطف في الدفاع عن حقوق المرضى، ضمان إيصال المعلومة بطريقة فاعلة للمرضى لضمان أمن وفعالية المستحضرات الدوائية، وكذلك أيضا المهارات التي لها علاقة في مسألة التوعية، توعية المجتمع، التواصل والابتكار، وأيضا التعليم الذاتي. قلنا أنه الممارس الصيدلاني يجب أن يستمر في التعلم إلى آخر يوم هذا في حياته، لأنه التطور في مجال الأدوية تطور سريع جدا.
1: يمثل قطاع صناعة الأدوية واحد من أهم قطاعات الصحة والرعاية الطبية، حيث أن التطور في هذا القطاع ساهم في إنتاج الكثير من الأدوية وابتكارها لتغطية شريحة كبيرة من المرضى، وبالتالي ارتفاع نسبة الأصحاء في المؤشرات الصحية للدولة، مما يلقي الضوء على أهمية تخصص الصيدلانيات والصناعات الدوائية ودورها الهام في رفع جودة الحياة.
0: بالنسبة للتدريب الميداني فيما يتعلق بتخصص الصيدلانية والصناعة الدوائية، في القسم عندنا نشرف على مقرري تدريب. الأول له علاقة في سلاسل الإمداد الدوائي وصيدليات المجتمع، استخدام الأمثل للجرعة الدوائية وطرق حفظها خلال عمليات سلاسل الإمداد وفي صيدليات المجتمع، فهذا المقرر. والمقرر الثاني يختص بالصناعة الدوائية ذاتها بمراحل مختلفة، بداية من إسلام المواد الخام واختبار جودتها إلى خطوات التصنيع الجيد إلى اختبارات الجودة للمستحضرات خلال تصنيعها والمستحضرات المنتهية صناعتها، إجراءات التخزين وسلاسل الإمداد، وأيضا أنظمة تسجيل المستحضرات الدوائية وإجراءات الحصول على الترخيص من جهات ذات العلاقة في السعودية للمنتج الدوائي أو المصنع الدوائي. فهذا فيما يخص القسم. طبعا التدريب الميداني في الكلية كبير، يشمل مجموعة كبيرة من المقررات أو المجالات التدريب، لكن نحن نحب أن نختصر هنا فيما يتعلق بقسم الصيدلانية والصناعة الدوائية. طبعا الكلية بعد تخرج الطالب من كلية الصيدة في السعودية يحصل على مسمى صيدلي أو دكتور صيدلي على حسب الشهادة، يعني عنده شهادتين، بكالوريوس علوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلي، فهو المسمى هو مسمى صيدلي. لكن في الصناعات الدوائية، خلينا نتكلم في مجال الصناعات الدوائية، هناك وظائف يجب أن يشغلها الصيدلي. فمثلا في المصانع الدوائية هناك صيدلي مخصص في مسألة المستودعات الدوائية، فهو صيدلي لكن هذه الوظيفة يجب أن يمارسها صيدلي. في الأدوية المخدرة مثلا، إذا كانت المصنع يحضر أدوية مخدرة فهي فيها عهدة ويجب أن يعمل فيها صيدلي. كذلك وظائف ما تسمى بالتيقظ الدوائي يجب أن يكون على رأسها صيدلي، إضافة إلى الوظائف الأخرى في خلال عملية التصنيع الدوائي أو عملية الأبحاث والتطوير أيضا في المصانع. هيئة الغذاء والدواء أيضا في أنظمة التسجيل والمراقبة النوعية تأخذ يعني في وظائف للصيدلي، لكن كمسمى هو مسمى صيدلي. طبعا الممارسة الصيدلية تحتاج إلى رخصة من هيئة التخصصات الصحية، فبصفة عامة يحتاج طالب الصيدلة بعد تخرجه للحصول على رخصة ممارسة المهنة. نجد أنه أحد أهم محاور رؤية هي جودة الحياة وكذلك الدعم مجال الصناعات الواعدة. من ضمن الصناعات الواعدة هي الصناعات الدوائية، لما يترتب في تحقيق الأمن الدوائي وإلى تأمين احتياجات الدواء للسكان المملكة بشكل مستدام. ومواكبة رؤية 2030 تسعى حكومة الرشيدة بدعم الصناعات الدوائية من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ولتشرف عليه هيئة السعودية للغذاء والدواء ووزارة الصناعة، وتشمل ثلاث مبادرات: مبادرة دعم إنتاج الأدوية الجنيسة محليا، وكذلك مبادرة دعم الصناعة المحلية المستحضرات الحيوية والجينية والعلاجات المتقدمة، وكذلك مبادرة تطوير المنظومة التقنية الذكية لدعم الرقابة على المنتجات المستوردة.
1: تقود المملكة العربية السعودية استثمارات كبيرة في صناعة الأدوية المحلية من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تعمل الحكومة على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الصناعة مع التركيز بشكل أكبر على البحث والتطوير، مما أدى إلى إنشاء مرافق جديدة بالإضافة إلى شراكات مع شركات الأدوية العالمية، ومع تقدم المملكة العربية السعودية نحو أهداف رؤيتها لعام 2030، تحدث هذه التطورات

0: تطورات على شكل إصلاحات في مجال الرعاية الصحية الأولية وزيادة أعداد العاملين في المجال الطبي والتوطين التدريجي لصناعة الأدوية. كونوا معنا في حلقات جديدة نتعرف فيها على تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. نترككم في حفظ الله.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. أعزائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسعدت مساء أيها الأحبة، وأهلا بكم معنا وطائر المساء.
0: سننطلق الآن إلى الجمهورية العربية السورية.
1: يأنس بكم
0: إبراهيم التركي
1: وبدور إسماعيل.

0: أعزائنا محبي طائر المساء، تعد هواية الصيد بالصقور أو القنص من الهوايات التي عرفها العرب وعشقوها منذ آلاف السنين، وظل عشاقها في تزايد مستمر رغم تكاليفها الباهظة والمصاعب التي تواجه ممارسيها، إضافة إلى العناية الخاصة التي يحتاجها الصقر.
1: ويقول محمد نور الدين أبو القاسم، وهو شيخ في الستينيات من عمره من بلدة الرحيب السورية التي تعد مقصدا لعشاق الصقور من كل دول العالم، يقول إن أسعار الصقور التي يتم اصطيادها في سوريا عامة ومنطقة الرحيب خاصة مرتفع جدا، وخاصة للنوعيات الجيدة كذوات الريش الأبيض أو الأحمر، والتي يبلغ سعر الواحد منها نحو $1,000,000، بينما أرخص أنواع الصقور لا يقل عن $15,000.
0: وعن الطريقة المستعملة في اصطياد طائر الصقر الطائر الحر، أوضح الشيخ أبو قاسم قائلا: في البداية يتم حفر حفرة كبيرة بيضاوية الشكل في وسط الصحراء، تتسع لوقوف رجلين بداخلها، وتوضع فوقها شباك بها فتحة تخرج منها حمامة لثوان قليلة حتى يراها الصقر، بحيث تسحب الحمامة عند اقتراب الصقر منها إلى داخل الحفرة، فيصطدم الصقر بالشبكة ويتم اصطياده.
1: وأضاف الشيخ أبو القاسم أن صائد الصقر يقوم بتدريب الطائر الحر شهورا طويلة حتى يتمكن من ارتفاعات عالية الانقضاض على فريسته والإمساك بها، موضحا أن الصقر الجيد يصطاد يوميا من 10 إلى 12 فريسة، وأنه بعد انتهاء الصيد يستعيد الصياد طيره بمناداته باسمه ويعطيه قطعة من الفريسة التي اصطادها.
0: ولكي لا يصاب الصقر بالذعر، يتم تثبيت البرقع أو القلنص والجلدية على عينيه، ولا تنزع إلا عند الصيد الذي يبدأ عادة في ساعات الصباح الأولى.
1: وقال إنه عندما تسقط الأمطار وينمو العشب تكثر الحيوانات والطيور البرية، فيلتقي لهذا السبب العديد من الصيادين القناصين من شبه الجزيرة العربية في البادية السورية، حيث لا تستعمل الأسلحة أبدا ويستمتع الصيادون بالقنص.
0: وأضاف أن اللياقة البدنية العالية لها دورها في هواية القنص بالنسبة للصقر أو القناص، فلابد من التوازن بين جناحي الصقر ويحتفظ بكل ريشه سالما، لأن فقد الصقر لريشة واحدة تفقده 10% من سرعته.
1: كما يجب أن يكون للصقر وزن معين، لأن زيادة الوزن تعوقه عن الارتفاع عاليا، أما نقصان الوزن فيجعله ينطلق بعيدا بحيث لا يتمكن من متابعة الفريسة.
0: ويحتاج القناص إلى قوة جسمانية وقدرة كبيرة على التفاهم مع الطائر وسرعة بديهة، كما يحتاج إلى إجادة قيادة السيارات حتى يتمكن من ملاحقة الطائر بين الوديان وبين الصخور، ويجب عليه أن يكون ملما بمميزات كل صقر والفرق بين الأنواع المختلفة والأماكن التي توجد بها الطيور، ويجب أيضا

ما هي أنواع الصقور التي يفضلها أبناء الخليج من ممارسي هذه الهواية المثيرة؟ وهو السريع الغضب والنفور ويحتاج إلى المعاملة الرقيقة، لكنه من أسرع الجوارح في المطاردة في المسافات القصيرة، ومن أحسنها تقلبا في الجو وأجودها إقبالا وإدبارا وراء صيده.

0: أعزائنا محبي ومحبات طائر المساء، نحن الآن في أنقرة حيث يلقي مهتمون بصناعة السياحة باللائمة في كساد السياحة في تركيا التي كانت مزدهرة في وقت ما على معوقة النقل وسوء التسويق وارتفاع الأسعار التي يحددها مستثمرون يسعون إلى الثراء السريع.
1: طائرنا العزيز الذي جاب الفيافية والقفار يقول إنه في منتجع بودرم المطل على بحر إيجا، حيث تفتقر مئات من المنازل القريبة إلى المياه الجارية، وفي مناطق أخرى كثيرة تقام فنادق وقرى سياحية.
0: ولا ينقص هذه الفنادق والقرى سوى النزلاء الذين يشغلونها. ويقول السيد محمد أرسلان وهو مسؤول رفيع في اتحاد العاملين بالفنادق، يقول إن المستثمرين في مجال السياحة جمعوا أكبر عدد ممكن من الموظفين لتشييد المباني الجديدة الباهظة التكاليف، ثم بدأوا ينتظرون هبوط السائحين من السماء.
1: إلا أن السائحين لم يصلوا، وكان الضحية هم العمال الذين لا يجدون أحدا يطالب بحقوقهم.
0: طائر المساء يقول نقلا عن أحد المسؤولين أنه تم الاستغناء في العام الحالي عن أكثر من 2500 شخص من العاملين في مجال الفنادق من غير النقابيين حتى الآن، بعد أن كسدت صناعة السياحة التي كانت مزدهرة في الآونة الأخيرة.
1: وتعتمد تركيا اعتمادا كبيرا على عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج لسد العجز في ميزان المدفوعات، وبلغت عائدات السياحة هذا العام 3 مليارات دولار، بزيادة عن العائدات القياسية التي تحققت عام 1988 وبلغت 2.2 مليار دولار. وساعدت تركيا على أن تحقق أول فائض في الحساب الجاري منذ عام 1973.

0: أعزائنا، نحن الآن في المنامة، حيث تمكن شاب بحريني من ابتكار برنامج فذ في مجال التعريب للكمبيوتر على صعيد الوطن العربي، وقد سمى برنامجه نافذة، وهو نتيجة جهود مضنية بذلها خلال الأعوام الماضية وأنتج خلالها عددا من برامج التعريب الخاصة.
1: الشاب البحريني ويدعى علي شريف كان يعمل موظفا بقسم الحسابات بشركة طيران الخليج، وعندما أعلنت الشركة عن نيتها تدريب بعض العاملين البحرينيين لم تكن له علاقة بالكمبيوتر، ومع ذلك تقدم ضمن مجموعة أشخاص ابتعثتهم الشركة في دورة مكثفة لمدة 9 أشهر بجامعة الملك فهد لدراسة البرمجة بلغة الكوبل، لكنه بمبادرة خاصة منه تعلم في الفترة نفسها أكثر من لغة، وعاد محملا بتقارير تؤكد موهبة غير عادية في مجال الكمبيوتر.
0: وبناء على ذلك قامت الشركة بابتعاثه في أكثر من دورة ببريطانيا، وقام في هذه الفترة بتعريب عدد من أجهزة الكمبيوتر، منها جهاز الكومودور بيت، في وقت لم يكن قد تم فيه تعريب أي جهاز للكمبيوتر الشخصي، ثم جهاز المحترفين كرامينكو، ثم ميني كمبيوتر، وفي عام 1985 جهاز IBM، وفي عام 1987 أتم برنامج نافذة.
1: ويعد برنامج نافذة المسجل باسمه عالميا الآن نقلة نوعية في تعريب الكمبيوتر وخاصة الكمبيوتر الشخصي، وهو يعرب البرامج العالمية أوتوماتيكيا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: عندما يطلق الليل أشرعته على الكون يهدأ الضجيج وتغفو الكائنات، ننصت إلى البوح الأنثوي الهامس كل مساء.

همسات ناعمة تكتبها مريم الغامدي، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

0: غريب أمر هؤلاء الناس.
1: أي أناس تعنين؟
0: أبطال قصتنا.
1: ما وجه الغرابة في قصتهم؟
0: قصة يحكمها الوفاء النادر،
1: شوقتني لسماعها.
0: قصة يضرب بها المثل،
1: كثيرة هي القصص التي تضرب بها الأمثال،
0: ولكنها نادرة خاصة في زمننا هذا.
1: هل هي قصة حب؟
0: ونادرة في كل أنواع القصص.
1: عشر جبن، ترى عجبا.
0: قصة رجل من بيئة فقيرة.
1: أحب فتاة غنية؟
0: أحبته فتاة غنية.
1: قصة عادية، هو من بيئة فقيرة، هي من بيئة غنية، تحب، يطمع في مالها ثم يخون هذا الحب.
0: لا تستبق الأحداث.
1: هل تختلف الأحداث؟
0: عندما تنصتين ستعرفين إن كانت تختلف أم تتفق.
1: هيا إذن، كل أذان صاغية، هيا افتتحي القصة بعبارة: كان يا مكان في قديم الأزمان، هو سالف العصر والأوان، حطاب فقير.
0: لا، لم يكن الفقير حطابا، ولم تكن القصة في قديم الأزمان ولا في سالف العصر والأوان.
1: إذن هي من نتاج هذا الزمان
0: وخادمات العصر والأوان.
1: إذن البطلة خادمة، ما دور الفتاة الغنية وما هو الشاب الفقير إذن؟
0: اسمعي الحكاية من البداية.

0: تقول القصة، هو شاب فقير عانى وأسرته من الفقر والديون. أصر أبوه على أن يكمل تعليمه رغم أن ذلك كان يشكل عبئا كبيرا عليه، وأنهى الشاب تعليمه الجامعي. لم يجد عملا في الدوائر الحكومية، وذات يوم لفت نظره إعلان على بوابة إحدى شركات القطاع الخاص مطلوب موظف سنترال، فتقدم للوظيفة
1: رغم أنها لا تلائم مؤهلاته العلمية.
0: المهم وظيفة يعين من دخلها والده وأهله.
1: نعم، لنعد إلى القصة.
0: بعد عامين اكتشف صاحب الشركة أن السنترال جامعي متخصص في إدارة الأعمال، فرقاه إلى وظيفة سكرتير ثم إلى مدير لمكتبه، فأصبح ساعده الأيمن. أخلاق الشاب جعلت صاحب الشركة يثق فيه ثقة عمياء.
1: أرجو أن لا يصاب بخيبة أمل فيما بعد.
0: يا إلهي، كم أنت مستعجلة. اسمعي لتحكمي.
1: تفضلي يا سيدتي.
0: دعاه صاحب الشركة إلى بيته مرارا، وذات يوم التقى صدفة بابنة صاحب البيت.
1: فكانت الشرارة الأولى لمخطط الطمع والجشع.
0: لم يحلم مجرد حلم بأنها ستصبح زوجته،
1: بل حلم بمالها وإرثها.
0: تجاوبا مع المثل الذي يقول اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك، فاتحه أبوها في الموضوع.
1: هل كان يعلم أنه لا يملك شر ونقير؟
0: دعاهم إلى بيته المتواضع وعرفهم على مستواه الاجتماعي والمادي.
1: هل كانت حركة شجاعة أم تظاهر بالمثالية؟
0: كان صادقا، لم يكذب ليتجمل أمام أنسبائه المستقبليين.
1: ثم ماذا؟
0: قبلت به الفتاة كما قبل به الأب والأم،
1: وتزوجها
0: ولم ينجبا. مرت السنوات ولم ينجبا طفلا يتوج هذه العلاقة الجميلة.
1: استولى على مالها وهرب،
0: بل عاش معها راضيا بما كتبه الله عليه، وخاصة بعد أن اكتشف بأنها هي العقيم.
1: ألم يتغير مسار القصة؟ ألم تطلب منه أن يتزوج بأخرى؟
0: اسمعي ما تبقى منها وهو الأهم.

0: أصيبت الزوجة الغنية بالمرض الخبيث، وكانت تعنى بها خادمة شابة جميلة، وفي نفس الوقت كانت تعتني بالزوج أيضا.
1: وقع الزوج في حب الخادمة.
0: كانت الزوجة الغنية تتمنى لو أنها أنجبت له الولد، ولا يهمها أن تموت بعد ذلك. كانت تردد هذه الأمنية طيلة أيامها معه، ففكر أن يحقق لها أمنيتها بزواجه من الخادمة.
1: هنا مربط الفرس.
0: تزوج الخادمة بعد أن أخرجها من بيت الزوجة الغنية، بعد أن اتفق معها على الزواج. شرط مطلبه الأخير ومطلبه الوحيد
1: أن يبقى أمر زواجها طي الكتمان،
0: وأن تتنازل عن ابنها أو ابنتها البكر لزوجته الغنية.
1: طبعا لن توافق.
0: بل وافقت، وعن طيب خاطر، لأنها تحبها وتقدرها وتشعر بآلامها. شرط أن تزور ابنها أو ابنتها مرة في الأسبوع. ووافق الزوج، وفعلا أنجبت بكرها ولدا. أخذه الزوج لزوجته الغنية فرحا به، فرحا أنه حقق لها أمنيتها الأخيرة، وأخبرها بأنه سجل الولد باسمه، أي أنه ابنها هي أيضا. واستغربت تصرفه، وهو أمر لا يجوز في الإسلام، التبني. قال لها إنه يريد أن يجنب الولد عقدة الحرمان، وينشغل عندما يكبر بالبحث عن أبيه، وأنه أيضا على استعداد أن يتحمل الذنب الكبير كما توهمت زوجته أن يتحمله من أجلها وأجل الولد.
1: وصدقت؟
0: صدقته، أو ربما أرادت أن تصدقه. وأراد الله أن تعيش سنوات تربي الولد وتعتني به. وعندما كبر الولد ماتت أمه الزوجة الغنية.
1: سبحان الله العظيم، كأنما وجود الولد في حياتها عانها على تحمل الألم والمرض، وتناسته حتى تقدر على تربية الولد.
0: نعم، وبعد موتها انتقلت الزوجة الثانية وأولادها الذين أنجبتهم بعد أن تنازلت عن ابنها لامرأة تمنت أن تمارس أمومتها، انتقلت إلى البيت الكبير.
1: ألم تشعر بالحرمان من ابنها؟
0: كانت تزوره مرة أو مرتين في الأسبوع، وكانت الزوجة الأولى تعتبره وفاء من الخادمة لسيدتها، ولم تكن تعلم أنها تأتي من أجل ابنها.
1: وانتهت الحكاية؟

غضب الولد من أبيه عندما أحضر الخادمة وأبنائها إلى البيت بعد موت والدته التي لا يعرف أما غيرها، ويكتشف

0: الولد أن التي ماتت ليست أمه الحقيقية، إنما أمه التي أنجبته هي الخادم. واكتشف كم كان أبوه وفيا لزوجته الغنية، وأن ما فعله فعله وفاء لها، للمرأة التي وهبت كل شيء وتزوجته رغم فقره.
1: إنها قصة وفاء نادرة فعلا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.
4: سواليف الناس.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: الله يعيني اليوم على السؤال ولفت النظر وسين وجيم.
3: لا لا لا تشيل هم، قل لهم انك مريض وما تحركت من البيت من 3 أيام، يعني رئيسك المباشر ما يثق في كلامك.
2: من ناحية الثقة، الثقة موجودة، وبعدين مين من عاداته تغيب؟ هذه المشكلة بيشوفها كبيرة مني.
3: خلاص خلاص خلاص، ما دام انه يثق في كلامك لا تهتم. المهم انتبه لنفسك زين، واربط الشال على رقبتك، وسد خشمك وانطالع عن الهواء البارد. لا اقول كيف تشوف نفسك اليوم؟
2: لا لا ابشرك الحمد لله ممتاز.
3: اجل يلا توكل على الله.
2: يلا مع السلامة.
4: هلا الحمد لله على السلامة. وين الغيبات يا أستاذ حمد؟
2: والله طال عمرك مسكتني هالفلونزا، مسكة ما قدرت أتحرك من فراشي إلا اليوم.
4: لا سلامات. المهم اليوم وشلونك؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله بخير، شفت نفسي نشيط وقلت أجي للعمل علشان على الأقل أسوي اللي أقدر عليه.
4: جميل جميل. طيب لو تكرمت تعبي لي النموذج هذا تفضل.
2: نموذج؟ نموذج ويش طول عمرك؟
4: عبارة عن استفسار عن سبب غيابك 3 أيام.
2: يا طويل العمر أنا قلت لك كان عندي الفلونزا حاد.
4: قلت لي يعني شيء والنظام شيء ثاني يا أستاذ حمد.
2: طب الله عمرك أنت رئيس المباشر وتعرف إنها المرة الأولى يعني أتغيب، وشرحت لك يعني الأسباب وشو له يعني هالرسميات، يعني ما صدقتني أنت.
4: ما هو موضوع أني ما صدقتك أو أصدقك أو ما أصدقك، لابد من شرح أسباب الغياب في النموذج هذا وتوقع عليه علشان نكون يعني في السليم على ما قالوا. يعني لو جانا سؤال مثلا
2: عفوا يجيك سؤال من يعني
4: من الناس اللي أعلى منا، ثم المسألة كلها روتين.
2: ايه طيب ابشر طال عمرك حاضرين. ان السبب الذي منعني من العمل 3 أيام هو إصابتي بالفلونزا حادة، وشكرا وهذا توقيع الله يسلمك.
4: جميل جميل. إذا علشان يعني تكمل العملية
2: أيوة
4: لابد من تقرير طبي.
2: ها تقرير طبي؟ من وين أجيب تقرير طبي؟ من حرمتي؟
4: لا لا لا لا ما هم من حرمتك، من طبيب. الطبيب اللي رحت له يوم جتك الانفلونزا.
2: كنا لك الله يطولك بعمرك ويحيك. حرمتي تكفلت بعلاجي، راحة وسوائل وبس.
4: يا أخي دبر نفسك، رح لأي دكتور في أي مستوصف واشرح له الوضع، أو يعني تصرف أنت ويبي يعطيك تقرير طبي. ها؟ ولا شف لك أحد يعرف أحد. يا أخي تصرف أنت، تصرف واعتبرني ما عرفت شيء. فهمت؟
2: تصرف إن شاء الله. حاضر اللي تشوفه طال عمرك.

0: جميل جميل، هذا تقرير طبي ومن مستشفى بعد، شيء عظيم. إنما قل لي كيف صار هذا؟
1: وش اللي كيف صار هذا طلع عمرك؟ وش فيه؟
0: أنت كاتب في النموذج أنك جاك إنفلونزا وأن حرمتك هي اللي تولت العناية بك، يعني ما رحت للطبيب ولا زرت مستشفى.
1: إيه صح بالحيل، بس أنت قلت لي لازم أدبر تقرير ودبرته.
0: يعني تقرير مزيف.
1: ما كنت، الله يطول لي عمرك، أنت اللي قلت لي وشرت علي وقلت لي راح تجيب تقرير.
0: أنا قلت لك تجيب تقرير مزيف؟ تبي تتهمني أنا؟ يعني تتهمني أني يعني حرضتك على التزوير والتزييف يا أستاذ حمد؟
1: عفوا، ما قلت كذا، لا تفهمني غلط الله يطول عمرك، بس أنت يعني قلت لي لابد من تقرير وقلت لي دبر نفسك، ثاني دبرت نفسي.
0: تعرف هالحين أني ممكن أشكل لجنة تحقيق معك؟ وتعرف وش معنى لجنة تحقيق؟ ها؟ لحظة. ألو، سامي أبو محمد. حاضر، معلش أنا طالبني المدير العام عن إذنك.
1: تفضل.

0: سلام، وش هالتعقيد الفاضي هذا؟ يعني ما في ثقة؟ لازم تقرير؟
1: هذا اللي صار، هذا وش تبيني أسوي؟
0: طيب غير النموذج اللي قلت فيه إني أنا اللي عالجتك، وحط فيه إنك راجعت المستشفى اللي جبت منها التقرير.
1: وشلون أغيره؟ خلاص عنده في مكتبه وساكن عليه.
0: تبيني أكلم المدير وأشرح له، يمكن يعني يحل الموضوع؟
1: شلون؟ أنت تكلمينه؟ لا لا لا لا لا لا أرجوك، لا لا لا لا الله يخليك. لا
0: طيب لنفرض أنه ما قبل التقرير، وش النتيجة يعني؟
1: النتيجة يمكن يخصم 3 أيام وإنذار وصورة في ملف.
0: طز خلاص، ولا تقعد تشفع له.
1: إيه تشوفينه كذا يعني؟
0: طبعا خلاص، صارت يعني نهاية العالم، يعني هو أنت أول واحد أو آخر واحد تجيه ظروف يتأخر. لا تشيل هم، بس قل له سوي اللي تبي، يعني هو ما يغيب يعني؟
1: يغيب دايم يعني مو بدايم، يعني في الأسبوع، يعني ما يجي إلا يوم أو يومين
0: ورا ما طلبوا منه اللي أعلى منه مثل ما قال تقرير. يا أخي راح بس ولا يهمك.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

السيد الله مساكم كل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي، تنقل معكم في أرجاء هذا الوطن من خلال أثير إذاعة الرياض، منكم وإليكم. اليوم مختلف تماما فقراتنا وأيضا أخبارنا المنوعة وحصاد الزملاء والزميلات وضيوفنا اللي حيكونوا معنا إن شاء الله خلال هذه الثلاث ساعات متواصلة معكم في بث مباشر من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء إن شاء الله، يعني أجواء حلوة وممتعة معكم. أيضا مشاركاتكم معنا مع سؤال حلقتنا اللي نعرض لكم، نبي حماس اليوم، أمس ما كان في حماس، اليوم نبي حماس مختلف تماما، فنبي مشاركات أوسع إن شاء الله من خلال تواصلكم معنا على 011-45-3 هذا هو رقم التواصل. ولكن أرحب بطاقم عملنا، الإخراج معنا اليوم محمد الحميد، والله يا محمد نبي حماس عاد، يعني نبي اختيارات حلوة اليوم كذا نروق حنا والمستمعين. وخلونا أيضا نرحب بمعدتنا عايشة زير وهبة العمران. وأيضا أصحابكم أنا في التقديم خلال هذه الثلاث ساعات المتواصلة إن شاء الله ظافر الخثعمي، يعني خلوني أخذ الجو معكم من البداية كذا في هالثلاث ساعات، ونذكركم بسؤالنا اللي إن شاء الله حيكون معنا في ساعتنا الثانية بإذن الله تعالى. نبيكم تأخذون السؤال كذا بحماس وتعطونا مشاركاتكم من خلال رقم تواصلنا. السؤال يقول المنطقة اللي زرتها في المملكة وكانت مختلفة عن توقعاتك، في منطقة في مناطق المملكة زرتها وقمت بزيارتها لكنها كانت مختلفة تماما عن توقعاتك اللي انت رسمتها بذهنك، يعني كان عندك توقع معين عن هذه المنطقة لكن اختلف توقعك عنها، صار يعني صارت مدينة ربما تكرر زيارتها كل مرة سواء كان من طبيعتها معالمها أجواءها تجاربها. فخلنا وياك مستمعنا الكريم نكتشف معك هذه المنطقة أو المحافظة، ونعرف أيضا المستمعين أيضا بمدينة مدن المملكة ربما يكون فيها معالم تخفى عنا جميعا لكن أنت زرتها وقمت بزيارتها. وأيضا للفائدة شاركونا على 011-40-33-33-3.

مساء مساء وحلى مساء، حياكم الله في الساعة 5 بداية انطلاقتنا، وانطلقنا معكم من 7 دقائق الآن. خلونا كذا ناخذ أجواء مملكتنا الغالية وأجواءنا الحلوة في مملكتنا، نروح لل يعني سكاكا والجوف تحديدا. فمهرجان ساحة الجوف يجمع الفنون والترفيه في منتزه القرعة، القرعة في أبها والقرعة في الجوف في سكاكا تحديدا. فانطلقت الفعاليات الجميلة في منتزه القرعة الجبلي غرب مدينة سكاكا، فعاليات مهرجان ساحة الجوف. طبعا هذا بتنظيم جمعية تنمية الترفيه أو تنمية الترفيه بمنطقة الجوف بالتعاون مع أمانة المنطقة، يستمر لمدة 5 أيام. بإمكانك أنك عزيزي المستمع تتعرف على هذه الفعاليات إذا كنت متواجد في الجوف وتحديدا في سكاكا. يعني في تنوع كبير جدا يجمع الترفيه والفنون الشعبية والأنشطة العائلية. الجميل أن المهرجان في تجربة ترفيهية وثقافية فيها استعراض لجانب من الموروث الشعبي في المنطقة، فيها أيضا مجال واسع للأسر والزوار المشاركة في هذه الأنشطة والفعاليات، وبالتالي تتابع العروض والمنافسات الموجودة. فبالتالي عزيزي المستمع لابد أنك يعني إذا كنت متواجد في الجوف تمر تأخذ لك كذا فكرة حلوة جميلة عن هذه الفعاليات، وعلى أنها تختتم

هذه الفعاليات كل لحظة بسحب جوائز، يعني فيها جوائز ممكن تأخذ جائزة، يمكن يصادفك الحظ أنك أنت جاي لهالمهرجان وتأخذ لك جائزة. ففيها مسابقات وتحديات جماهيرية، بطولات البلوت، الناس اللي يحبون البلوت 400 إكا ما تفوز، لكن لا أنك تفوز، بس إذا كنت حريف عاد، ما أنت حريف تروح عليك. تلعب بلوت محمد ولا ما تلعب؟ اي والله شكلك حريف، يعني والله باين مره تفوز مره تنهزم، يعني الامور سهود ومهود. لكن فعلا الفعاليات جميله، فيها اكثر من 20 منتج ايضا، مشاركه من الاسره المنتجه وايضا رواد الاعمال سيكونون متواجدين في ساحه السوق، ايضا المشغولات الحرفيه، الماكولات والمشروبات والصناعات التحويرية للمنتجات العطرية. فبالتالي وجودك في مثل هذا الأمر يعني في أيضا جانب من التعرف على بعض المعروضات وبعض الفعاليات الموجودة. فشكرا لأمانة الجوف، وشكرا لجمعية تنمية الترفيه في منطقة الجوف على هذه الفعاليات الجميلة وهذا التعاون بين القطاعات الحكومية في منطقة الجوف وتحديدا غرب مدينة سكاكا في متنزه القراءة.

مرباع، مرباع وجهة صيفية تجمع الطبيعة والتراث في الباحة. مرباع هو مشروع مقام بالقرب من متنزه رغدان في مدينة الباحة. شوفوا كيف نعطيكم وجهات حلوة وممتعة، وهي وجهة أيضا مميزة تجمع بين جمال الطبيعة والخدمات الترفيهية، لمسات المستوحاة من التراث المحلي، طبعا التراث المحلي في منطقة الباحة. فهو سلسلة من المشروعات الاستثمارية الموسمية التابعة لأمانة منطقة الباحة. المشروع يمتد تقريبا على مساحة تجاوز 37 ألف متر مربع، يعني في استثمار مهم جدا لموقع الفريد وسط الغطاء النباتي الجميل في رغدان، الأجواء المعتدلة الآن في فترة الصيف. فتتوزع هذه المرافق ما بين مساحات مفتوحة، ممرات مضاءة، جلسات مجهزة لاستقبال العائلات والزوار، باقات متنوعة من المطاعم والمقاهي، يعني في ورش أيضا للحرف اليدوية، فيوفر للزائر خيارات ترفيهية متنوعة، ويمنح الحرفي أيضا منصة لعرض أعماله، لأنه هو في جانب تعريفي بالموروث الشعبي لمنطقة الباحة. فأرجاء المشروع زينت أيضا بجداريات وأعمال فنية، يعني استلهمت هذه التفاصيل من العمارة التقليدية والأزياء في منطقة الباحة، الزخارف المحلية، فجسدت هوية الباحة وتراثها العريق، ودمجت أيضا ما بين مرافق المشروع ومكونات الثقافية الأصيلة لمنطقة الباحة. فهو مشروع الحقيقة يعكس توجه أمانة منطقة الباحة والباحة أيضا نحو استثمار المواقع المحيطة بالوجهات السياحية.

الجميل انه لما يكون في عندك مساحات وتستثمرها ويكون استثمارك لها مهم جدا، فالزائر او القادم لمنطقة الباحة او منطقة عسير او منطقة الجوف او تبوك او الرياض او المنطقة الشرقية، استثمار هذه المساحات الجميلة بما في هذه المنطقة من تراث وأصالة وموروث، ودعم أيضا الأنشطة التجارية والحرفية والأسر المنتجة، هذا يسهم أيضا في إثراء تجربة الأهالي الزائر والسائح لهذه المناطق خلال هذه الفترة، فيعطي معلومات عن هذه المنطقة وكل ما يدور فيها والأكلات الشعبية الموجودة في هذه المنطقة، ثقافة أهلها، عاداتهم، موروثهم، الأصالة الموجودة فيها، كلها فيها إثراء للتجربة. فجميل جدا زيارة مثل هذه الأماكن، تتعرف على كل التفاصيل عن منطقة من مناطق المملكة الحبيبة.

من الأشياء الجميلة في حائل الهتيمة طبعا هو فوهة موجودة في حائل، وهو نشاط بركاني يعني قديم أسهم في رفع أيضا أو في رسم